0: وأن تبدي طهران مرونة أكثر في مسألة فتح المضيق والعودة مرة أخرى إلى التفاوض ومناقشة القضايا الخلافية. واقع الأمر أن الخيار العسكري ابتعد قليلا، والآن وجد الرئيس الأمريكي أن استخدام الاقتصاد عنصر أساسي في مواجهة إيران، وأن هذا الخيار بدأ واضح أن حتى طهران بدأت تفقد سيطرتها على المضيق، والدليل أن هناك إعادة لتشكيلة القيادات العسكرية في طهران حتى تلبي السياسات الجديدة في فرض يعني حصار قوي وعلى المضيق. لذلك هناك معادلة تميل إلى الضغط الاقتصادي والدفع إلى المفاوضات وإلى صفقات جديدة. الرئيس الأمريكي استبعد بشكل كبير الخيارات العسكرية إلا في حال حصلت مفاجآت في مسألة ضربات وضربات متبادلة قد تكون محدودة لأيام معدودة، ولكن واضح أن المصلحة الأمريكية في إبقاء الضغط الاقتصادي للاستفادة من هذه الورقة التي تشكل ضغط كبير على طهران.
1: نعم، وإلى أي مدى تهدد أزمة الثقة بين الطرفين على فرص استئناف مفاوضات جدية بين الطرفين؟
0: بلا شك أن هناك تباعد على ما يبدو حتى في التصاريح الإعلامية في فرض شروط جديدة، في مطالبات بتعويض، في مراحل ضغط في مسألة النزاع. لذلك هناك يعني الجسور متباعدة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والغضب واضح من خلال التصاريح التي استفزت الرئيس الأمريكي عندما طالبت طهران بأن تكون هناك تعويضات حتى يتم إعادة التفاوض من جديد. لذلك هذه الأمور والضغط الإعلامي بلا شك يشكل يعني تحديات كبيرة، وباكستان تحاول من خلال الرسالة التي أرسلت اليوم واستلمها الرئيس الإيراني أن تخفض هذا التصعيد، وأعلنت أنه سيكون اتفاق سلام يعني قريب في مسألة لتخفيف الضغط الإعلامي. هناك حالة من عدم الحسم، هناك حالة موجودة في مسألة الصراع الإعلامي والتبادل، وإيران اليوم أمامها يعني ساحة ضيقة في مسألة الضغوط الاقتصادية وأيضا عدم قدرتها على السيطرة على الشواطئ الإيرانية. ولاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية أطبقت الحصار بشكل كبير، ومؤخرا وجهت يعني ضربة لأحد المحركات، محركات السفن التي كانت تحاول العبور عبر نحو الموانئ. لذلك هذا الضغط الاقتصادي يشكل اليوم بديل أمريكي بدلا من تلك الضربات العسكرية.
1: نعم، وما أبرز العقبات برأيك أستاذ غانم التي ما زالت تحول دون الانتقال من الوساطات إلى اتفاق واضح وشامل؟
0: بلا شك أن العقبة الكبرى هي مضيق هرمز وإعادة فتحه من جديد وضمان يعني سلامة مرور السفن دون أن يكون هناك تهديد للبحارة أو تلك السفن. لذلك اليوم نحن لابد أن أولا نتجاوز مشكلة المضيق حتى يتم مناقشة الشروط الأخرى في مسألة السلاح النووي، الصواريخ البالستية، دعم الوكلاء، أن تكون هناك مذكرة تفاهم واضحة مبنية على الثقة، وأن تنتهج إيران سياسة واضحة بدلا من أن تكون هناك يعني تناقضات ما بين التصاريح الإعلامية وما بين ما يقال في غرف المفاوضات. هناك مطالبات من الوسطاء أن يكون هناك تقديم تنازلات أهمها هو فتح المضيق، لأن بدأت هناك يعني ضغوط عالمية حيال هذا المضيق في عدم قدرة السفن على المرور، وهذا يشكل تحدي كبير، وأن الشعور الاقتصادي بدأ يعني يشكل حالة من التململ للعالم نتيجة هذه يعني السيطرة الغير مبررة من طهران.
1: نعم، وكيف نقرأ هذا الهدوء العسكري الحالي في ظل استمرار الجاهزية الأمريكية ورغم التصريحات الإيرانية المتشنجة؟
0: بلا شك أن اليوم الرئيس الأمريكي يرى أن الحلقة الضربات العسكرية قد لا تفيد، لذلك وتوجه إلى أن تكون هناك هيمنة من خلال الحصار الاقتصادي الذي بدأ في حافة الأمر يؤتي أكله من خلال الاستجابة ومن خلال التحرك في مسألة المفاوضات. اليوم استقبل الرئيس الإيراني وزير الداخلية الباكستاني حاملا معه عدة رسائل، قد تساهم هذه الأمور في بلورت يعني جلسة مفاوضات في دفع إيران للعودة مرة أخرى إلى هذه المفاوضات. لذلك وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الضغط الاقتصادي أمر مهم ويساهم بشكل كبير في إقناع إيران للعودة والرجوع إلى المفاوضات.
1: نعم، وكيف بشكل عام أستاذ غانم نقيم قدرة الوسطاء على ردم فجوة الثقة ومنع انهيار المسار الدبلوماسي؟
0: بلا شك اليوم المنطقة بأكملها تحاول أن تلعب أدوار، بدءا من باكستان التي تنقل الرسائل بشكل مستمر، أيضا قطر ودول الخليج، وهناك مساعي إقليمية لإقناع الأطراف، لأن في مسألة مهمة مسألة الثقة. وجدنا يعني فشل الورقة التي حصلت في سويسرا، يعني تسببت في إحباط كبير للعالم نتيجة هذه التفاهمات التي لم تصمد لأيام. لذلك اليوم هناك مطالبات بأن يكون هناك بناء لهذه الثقة، أولها يعني أن تكف طهران عن دعم الوكلاء وتهديد المنطقة بالميليشيات العسكرية سواء في اليمن أو في العراق أو في لبنان. لذلك إيران مطالبة بأن تقدم شيئا لهذه المنطقة حتى تقنع العالم بأنها على استعداد لممارسة المفاوضات والعودة إلى ممارسة الدبلوماسية الطبيعية.
1: نعم، وهل برأيك يبقى مضيق هرمز المدخل الأقرب لأي تفاهمات بين الجانبين؟
0: بلا شك المضيق من أهم النقاط الرئيسية في هذه المباحثات، لأنه يشكل يعني مهم للعالم بأكمله. لذلك يعني حتى مسألة زرع الألغام من قبل الحرس الثوري في المضيق هذا بلا شك يشكل خسارة كبيرة للعالم في حال لا سمح الله أن تكون هناك سفن تجارية أو سفن نفطية تمر وتصطدم بهذه الألغام. لذلك التسوية مطلوبة في مسألة إعادة الحركة الطبيعية في هذا المضيق، وهذا الأمر بلا شك سيمنع تجدد المواجهات العسكرية، ونحن في مرحلة صعبة لأن العالم يعني بدأ يشعر بالضيق الاقتصادي والمصالح العالمية تهدد. الأوضاع الداخلية الاقتصادية في العالم يعني وضعت طهران في مأزق، وهي تهدد اليوم هذه الشريان الرئيسي للعالمي الذي كان يمد العالم والاقتصاد العالمي بالنفط والغاز. لذلك أهم نقطة هو فتح المضيق وإعطاء تلك السفن امتيازات العبور دون تهديد.
1: نعم، أخيرا أستاذ غانم، ما هو السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار هذه التطورات؟
0: نحن أمام أجواء ليست إيجابية ولا نستطيع أن نقول عنها سلبية. لذلك نحن أمام يعني مفاوضات متأرجحة، رسائل مستمرة، هناك أجواء إعلامية سلبية وتهديد واضح من الرئيس الأمريكي، وأيضا شروط غير مبررة من طهران التي طرحت شروطا يعني طويلة في مسألة العودة مرة أخرى للمفاوضات. ولكن ما هو واضح أن الأوضاع الاقتصادية الداخلية في إيران تضع النظام الإيراني في أكبر أزمة يعني يشهدها تشهدها هذه الدولة. وهناك أيضا مخاوف من أن هناك تكون ثورات شعبية داخل طهران في مسألة يعني التداعيات الاقتصادية والحصار الموانئ الذي بدأ يشكل يعني سياسة مفيدة للأمريكان بدلا من التوجه إلى تصعيد عسكري. لذلك نحن أمام يعني حلقة قد تنتهي في أي لحظة في حال استجابة إيران ويعني سمحت للعالم بالعودة المضيق مرة أخرى ورفعت يدها عن السيطرة المزعومة على هذا المضيق.
1: تحليلات استراتيجية. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين أصيبا جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة النبطية جنوب لبنان، مضيفة أن ضربة ثانية طالت فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ المصابين، مما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف، في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقق تقدما وتظل أفضل من نتائج الحرب المدمرة على البلاد. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. في البداية، كيف تقرأ استهداف فرق الإسعاف أثناء قيامها بمهمة إنسانية في النبطية، وما الذي يكشفه هذا التطور عن طبيعة التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني؟
2: نعم، يعني هو ليس الاستهداف الأول لسيارات الإسعاف جرد، حصلت عشرات الاستهدافات، ولكن كانت الحرب محتدمة على كل الجبهة يعني، وكانت حربا واسعة. ما يميز هذا الاستهداف أنه يأتي بعد حصول مفاوضات وبعد التوصل إلى اتفاق إطار يعني للتهدئة ولحل المشكلة في جنوب لبنان، ولكن التصعيد الإسرائيلي استمر يوميا يوميا، هناك خروقات. هذا تصعيد نوعي جديد من خلال استهداف وإصابة وقتل مدنيين، وثم استهداف سيارات الإسعاف، وهذا مؤشر سلبي بالنسبة يعني لموقف الاحتلال من موضوع المفاوضات والاتفاق الذي تم التوصل إليه، ولا يبشر بأن استكمال المفاوضات ربما المقرر الشهر المقبل سيكون سلسا أو سيكون ميسرا، طالما أن هذه الخروقات وهذه الاعتداءات مستمرة.
1: نعم، وما الرسالة التي تريد إسرائيل إيصالها من خلال استمرار الغارات والعمليات العسكرية في الجنوب رغم وجود مسار تفاوضي بين بيروت وتل أبيب؟
2: نعم، هذه الرسالة الثانية. كان هناك رسالة أولى، لأن بدء الانسحاب الإسرائيلي بدأ من خلال منطقة سميت منطقة تشريبية، وتحديدا في بلدة زوتر الغربية انسحب منها الاحتلال ولكنه عاد إليه. يعني كانت هذه الرسالة السلبية الأولى للمفاوضات. الرسالة الثانية العودة إلى استهداف المدنيين والطواقم الطبية وإلى ما هنالك، هذه الرسالة الثانية. وهذا معناه أن الاحتلال لا يريد المضي في المفاوضات، أو على الأقل يريد منها فقط لتقطيع الوقت، لا يريد تحقيق المهم من المفاوضات، وهو وقف العدوان. ووقف العدوان يشمل التوقف عن تدمير القرى وجرفها ومسحها عن الخارطة، أولا وقف العدوان، والشروع في انسحابات فعلية، يعني انسحاب بالتدرج. الاحتلال يماطل ربما لأنهم اليوم مشغولون بموضوع الانتخابات الداخلية، انتخابات الكنيست، وهناك تنافس يعني بين اليمين والوسط واليسار، ولكن جميعهم متفقون على مسألة واحدة، على استمرار الاحتلال لجنوب لبنان وجعله منطقة أمنية معزولة خالية من السكان.
1: نعم، الرئيس اللبناني يؤكد التمسك بسيادة لبنان وفرض بقاء القوات الإسرائيلية ورفض بقاء القوات الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي اللبنانية، فهل تستطيع الدولة اللبنانية تحويل هذا الموقف السياسي إلى ضغط فعلي يفرض الانسحاب؟
2: هذا موقف مبدئي بطبيعة الحال. الدولة فاوضت من أجل الحصول على نتائج، والنتائج المطلوبة طبعا هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم، حاليا مدمرة هذه القرى ينبغي إعادة أعمارها. هذا موقف مبدئي للدولة اللبنانية أنها تولت التفاوض مباشرة حتى يتولها أحد آخر. ونعلم أن إيران سعت من خلال مذكرة التفاهم مع الأمريكيين التي أوقفت الحرب قبل أشهر الآن، قبل أن يعود التصعيد ويتجدد، حاولت طهران أن تفرض نفسها لاعبا أساسيا في لبنان ومفاوضا أساسيا في لبنان. الدولة اللبنانية لديها خيار آخر، أن لا يكون لبنان ورقة إيرانية، ورقة ابتزاز إيرانية. من هنا جاءت هذه المفاوضات. رغم ضآلة النتائج التي تحققت حتى الآن، يبقى هو الخيار الأمثل للبنان كي لا يبقى ساحة نفوذ إقليمي لأي أحد، ولكن النتائج المرجوة لم تتحقق بعد. ويأمل لبنان من خلال يعني ضغوط المفترض أن يمارسها الراعي للمفاوضات، الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على إجبار الاحتلال للالتزام بما وقع عليه في الاتفاق الإطار، بوقف العدوان، وقف تدمير القرى، والبدء بانسحاب فعلي من مناطق معينة ليتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها وبس سلطة الدولة. للأسف الورقة الأساسية التي لدى لبنان اليوم هي الموقف الأمريكي، والأمريكيون حاليا ربما مشغولون بموضوع إيران وموضوع المنطقة، ولا يهتمون كفاية بالموضوع اللبناني، وهذا ما يجب أن يفعل.
1: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن يصبح الجنوب اللبناني ورقة ضغط إسرائيلية مرتبطة بالتطورات الإقليمية الأوسع، ولا سيما التوترات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة؟

0: نعم، هو ورق الضغط بالفعل يستعمله الاحتلال، يحاول الاحتلال الإسرائيلي التملص من أي تفاهمات تقوم بها الولايات المتحدة بأن لا تشمل لبنان. ومن الجهة الأخرى أيضا قد يكون لإيران مصلحة، لا شك لديها مصلحة، ولكنها اليوم لا تصعد، وإنما إذا حصلت ردود على هذه الطرقات الإسرائيلية من قبل حزب الله فهذا سيكون قرارا إيرانيا بالتصعيد أيضا. إذن لبنان واقع في منطقة وسط، منطقة خطيرة جدا بين الاحتلال الإسرائيلي وعدوانيته وأطماعه في البقاء في منطقة في جنوب لبنان، احتلال منطقة واسعة من جنوب لبنان، وبين التأهب أو التحفز الإيراني للتدخل وفرضطة الأمور وإبقاء لبنان كما قلنا يعني ساحة نفوذ إقليمي وصندوق بريد واستخدامه كورقة ابتزاز في المفاوضات، بالإضافة إلى أوراق هرمز والملف النووي إلى آخره.
1: السؤال الأخير أستاذ علي، أين يقف المجتمع الدولي أمام استهداف المسعفين في لبنان؟ ولماذا لا نرى إجراءات أكثر جدية عندما تكون الأهداف مدنية وإنسانية؟ وما المطلوب من الأمم المتحدة والدول الراعية للمفاوضات كي تتحول بيانات الإدانة إلى آلية فعلية لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات؟
0: للأسف يعني منذ سنوات يعني وتحديدا السنوات الثلاث الأخيرة شاهدنا ما حصل في غزة في إبادة بشرية وتدمير، وبعد ذلك الاعتداءات في الضفة وحتى الخروقات في سوريا وأيضا اليوم في لبنان، والمجتمع الدولي يكتفي بإصدار البيانات. يجب تحويل هذه البيانات إلى قرارات وإلى عقوبات وإلى ضغوط على كيان الاحتلال، لأنه لا يفهم إلا بهذه اللغة. إذا كانت المسألة تقتصر على بيانات من الأمم المتحدة أو غيرها أو الاتحاد الأوروبي وغيره، لن يتوقف الاحتلال إلا بممارسة ضغط فعلي عليه، وللأسف هذا لم يحصل بعد. حتى الآن نراقب منذ سنوات طويلة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في كل الساحات، ولم نجد يعني ترجمة فعلية لهذه بيانات الإدانة. وهذا ما ينبغي على العرب والمسلمين بشكل أساسي العمل عليه.
1: قضايا استراتيجية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 306 على التوالي خرق اتفاقية التهدئة وأنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الحصار المشدد ومنع إغاثة وإعمار القطاع المنكوب. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال بيت لاهيا وشرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج، فيما أطلقت آلياته النار شرقية دير البلح وخان يونس وفي مناطق من مواصي رفح. وخلال الساعات 24 الماضية وصل شهيد ومصاب إلى مستشفيات القطاع، فيما أكدت وزارة الصحة أن الضحايا لا زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات مع استمرار صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى بعض المناطق. وتتزامن هذه الخروقات مع وضع إنساني يزداد صعوبة، خاصة للنازحين الذين يعيش كثير منهم في خيام متهالكة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وتقول الجهات المختصة إن ما يدخل من مستلزمات الإيواء والخيام لا يتجاوز 5% من الاحتياج الفعلي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الماء والغذاء ومستلزمات الإيواء. ولا تقف المعاناة عند حدود المأوى، فآلاف المرضى لا زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل صعوبات مستمرة تحول دون تلبية احتياجاتهم، كما تزداد المخاطر الصحية والبيئية مع استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة نحو البحر بعد تعطل جزء كبير من شبكات المياه ومحطات المعالجة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا الحوار التالي مع الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. بداية، دخلنا اليوم 306 من هذه الأزمة والاحتلال مستمر في تجاوز اتفاقيات التهدئة. ما هي القراءة السياسية الحالية لإصرار الاحتلال على إبقاء الجبهة مشتعلة؟

0: مفتوحة زمنيا.
1: بعد التحية أعتقد أن ما تقوم به إسرائيل حاليا هو موصلة للنهج الأيديولوجي لليمين المتطرف منذ يناير 2023، أي منذ بدء هذه الحكومة الإسرائيلية. طبعا النهج يقوم على عدة مؤشرات. المؤشر الأول هو استمرار الآلة العسكرية في كامل الأراضي الفلسطينية، سواء منها ما يتعلق بالضفة الغربية أو قطاع غزة. يمكن بدأ العملية في قطاع غزة ما بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، واستمر طبعا وانتقل إلى الضفة الغربية حاليا من خلال استخدام سلاح آخر هو المستوطنين الإسرائيليين. وبالتالي هذا هو المؤشر الأول. المؤشر الثاني هو طبعا إصرار بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي على المسألة الخاصة بلا قيام لدولة فلسطينية طالما أنه موجود في سلسلة الحكم، وبالتالي هو بذلك يغلق كل الأبواب المفتوحة للمسار التفاوضي أو حتى المسار السياسي للمسألة الخاصة بالانتقال للمرحلة الثانية من عمر اتفاق شرم الشيخ أكتوبر 2025 الذي دشنه دونالد ترامب في شرم الشيخ. كل هذه الأمور تشير إلى أن هناك تعنت إسرائيلي واضح، أولا لمنع دخول مساعدات إنسانية لإقامة أراضي فلسطينية أو دولة فلسطينية، وكذلك الحال أيضا لمنع أي مؤشر للمسار الخاص بالإصلاح السياسي أو حتى على الأقل التفاوض السياسي ما بين إسرائيل وبين الشرطة الفلسطينية. كلها أمور كما أشرنا تعني بأن إسرائيل ماضية في عمليات العسكرية وفي نهجها السياسي وصولا طبعا إلى نهاية أكتوبر المقبل طبعا بدء الانتخابات الإسرائيلية التي ربما تؤشر لعودة هذه الحكومة مرة أخرى أو حكومة يمكن أقل تطرفا، وإن كنت طبعا أعتقد أن الحكومة اليمينية ربما تأتي مرة أخرى إلى إسرائيل.
0: نعم، نلاحظ في الآونة الأخيرة حديثا متكرر عن التهدئة يقابله تصعيد على الأرض. برأيك هل تخلت الأطراف الدولية والوسطاء عن أدوات الضغط الحقيقية أم أننا أمام عجز دولي كامل؟
1: يمكن الولايات المتحدة الأمريكية دشنت خطة السلام ومجلس السلام العالمي وما إلى ذلك، لكن من الناحية الفعلية لم تستطع أو لم تقوم ببذل مزيد من الجهد لإنفاذ هذه الأمور، سواء منها ما يتعلق بالانتقال الثالث من مراحل الاتفاق سواء المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. رأينا المرحلة الأولى كان مفترض بها يمكن شهرين أو يزيد، يمكن استغرقت 4 أو 5 أشهر. المرحلة الثانية طبعا ما زلنا بصددها وما زالت إسرائيل تتعنت، سواء من خلال إغلاق مسألة دخول المساعدات الإنسانية، أيضا إغلاق الباب الخاص ب دمج حماس في السلطة الوطنية الفلسطينية. إسرائيل تتذرع بأن حماس ما زال لديها سلاح وما زالت تهدد أمن إسرائيل، إضافة طبعا إلى المسار الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة ما زال معطل. كل هذه الأمور تشير إلى أن الأطراف الدولية لم تبذل مجهود، لم تستطع أن تكون أكثر فعالية في هذا الصدد، سواء طبعا الطرف الأمريكي باعتباره الطرف الذي دشن اتفاق السلام أو الأطراف الأوروبية الأخرى التي لها دور أيضا في هذا الاتفاق، وصولا طبعا إلى المسار الذي نحن بصدده اليوم، سواء من خلال وضع إنساني سيء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، عدم دخول المساعدات الإنسانية، إضافة طبعا إلى وضع أيضا مأساوي بالنسبة لسقوط الشهداء يوميا سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
0: نعم، عندما يتحدث المجتمع الدولي عن سيناريوهات اليوم التالي للحرب في غزة، كيف يمكن صياغة أي ترتيبات سياسية والقطاع ما يزال تحت حصار مشدد يمنع حتى دخول المساعدات الأساسية؟
1: لا يمكن الحديث عن مسألة اليوم التالي لمستقبل قطاع غزة أو اليوم التالي لإنهاء الحرب في قطاع غزة دون أن يكون هناك ترتيبات مسبقة. طبعا نعلم أن الحكومة اليمينية المتطرفة تتحدث حاليا بأن لا سلام، لا إقامة لدولة فلسطينية، لا دخول مساعدات إنسانية، سيتم اقتطاع أراضي من الضفة الغربية وضمها للأراضي الإسرائيلية أو ما يطلق عليه مستوطنات إسرائيلية، وبالتالي هذه هي المؤشرات الواقعية. وبالتالي لا نتوقع أن يكون هناك يوم سلام أو يوم يكون جيد فيما يتعلق بالشرطة الوطنية الفلسطينية طالما بقيت هذه الحكومة. نتنياهو خرج بالأمس وقال صراحة بأن لا دولة فلسطينية طالما أنا أحكم في إسرائيل، وبالتالي فأعتقد أن الشهرين الباقيين من عمر هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ربما يكونوا على نفس الشكل، لا مستقبل للمسار السياسي دون أن ترحل هذه الحكومة. في حال رحيل هذه الحكومة ويمكن تشكيل حكومة أخرى تكون من الوسط أو حتى من اليسار الإسرائيلي، نعم ستكون أيضا على شكل هذه الحكومة لكن أقل تطرفا في نهجها الأيديولوجي. لكن في كل الأحوال أتخيل أن الطرف الأمريكي عليه دور أساسي فيما يرتبط بالمسار التفاوضي وأيضا إحياء عملية السلام لو صح التعبير ما بين الإسرائيليين وبين طبعا السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: نعم، ملف منع الإغاثة وإعادة الإعمار بات يستخدم علنا كأداة ضغط سياسي وعسكري، برأيك إلى أي مدى ينجح الاحتلال في فرض واقع ديموغرافي وعسكري ومعيشي جديد يصعب التراجع عنه مستقبلا؟
1: بالتأكيد كل الأراضي التي تم ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية طبعا لن تعود إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، نعلم ذلك جيدا، وننظر حتى إلى التاريخ بعين المراقب نجد أن إسرائيل كل أرض احتلتها في الضفة الغربية، في رام الله، في أماكن أخرى داخل الأراضي الفلسطينية وتم إقامة مستوطنات عليها لم تعد إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي هناك فعلا تحول جغرافي كبير فيما يتعلق بتقليص الأراضي الفلسطينية، فيما يتعلق أيضا بالمكون الجغرافي لو صح التعبير للسلطة الوطنية الفلسطينية. نعود إلى اتفاق أوسلو 1993 نجد أنه رسم خريطة واقعية لمسار السلام ما بين إسرائيل وبين السلطة الوطنية الفلسطينية، اتفاق مدريد 94 أيضا دشن لمثل هذا الطرح، لكن كل هذا ذهب أدراج الرياح كما يقال عندما ننظر حاليا إلى بنيامين نتنياهو الذي يقتطع يوميا أراضي، يتم تسليح المستوطنين الإسرائيليين، يتم ضم هذه الأراضي وإقامة مستوطنات، وبالتالي فأعتقد أن هذا يمثل أيضا مشكلة كبيرة جدا في الوضع الديموغرافي، لأن نضع الإسرائيلي بجوار الفلسطيني صاحب الأرض، وبالتالي هذه مشكلة فيما يرتبط أيضا بالمناكفة الخاصة بالإسرائيليين، وكذلك الحال أيضا تسليحهم من قبل الجيش الإسرائيلي، إعفائهم من المسؤولية القانونية، كلها أمور تشير إلى أن هناك إشكالية في التعاطي الجغرافي والديموغرافي سواء في الضفة الغربية كما أشرنا، في رام الله، وربما أيضا في قطاع غزة الذي اقتطع نصفه تقريبا فيما يتعلق بالخط الأصفر، وأصبح النصف الشمالي من قطاع غزة يمكن تابع ولو جزئيا للمسار الخاص بالهيمنة الإسرائيلية العسكرية.
0: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فاجر حسيني والمخرج علي صفر، إلى اللقاء.
2: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

لماذا تشتري أشياء لا تريدها حقا؟ هل تدرك أن غالبا تدفع ثمن منتجات لا ترغبها حقا، وإنما تم إقناعك بشرائها؟ إليك خطة ضرورية لإيقاف سيطرة التسويق على قراراتك المالية مبنية على دراسات نفسية واقتصادية. التسويق هو فن، توقف عن تصديقه. وفقا لدراسة من مركز السلوك الاستهلاكي في بريطانيا، أبحث ما يقارب 95% من المتسوقين عن مبرر عاطفي للشراء بعد اتخاذ القرار. ابدأ دائما بسؤال نفسك قبل الشراء: هل فعلا أحتاج هذا أم فقط أعجبني شكله؟ اعرف أن السعادة لا تشترى. دراسات نفسية تؤكد أن السعادة الناتجة عن الشراء لا تدوم أكثر من ساعات. بعض الناس يبحثون عن لحظة سعادة مؤقتة في الشراء، لكنها لا تغير حياتك. الخصومات فخ وليست فرصة. 70% من الناس يشترون منتجات لا يحتاجونها فعلا، فقط لأنها في التخفيضات. هل أنت تشتري المنتج أم السعر؟ لا تكثر من شراء التقليد. وفقا للدراسات الاجتماعية، التقليد مسؤول عن أكثر من نصف المشتريات غير الضرورية. اشتريت مثلهم ليست سببا مقنعا للشراء. حرر نفسك من خدعة كلما غلى السعر كان المنتج أفضل. وفقا للدراسات الاجتماعية، التقليد مسؤول عن أكثر من نصف المشتريات غير الضرورية. أنت لست ضحية للتسويق، بل أنت شريك في الخدعة إذا استسلمت لتصديقه. توقف عن السماح للتسويق بالتحكم في حماسك وعقلك. تحرر الآن واكتشف قوتك الحقيقية في قراراتك المالية. لا تشتري أشياء لا تريدها حقا. ملخص لكتاب إدارة الأولويات، الأهم أولا، لستيفن كوفي. عندما تنجز المهام بأسرع ما يمكن، ذلك لا يعني أن لديك حياة ذات معنى. الركض لإنجاز المهام بسرعة لا يعني أننا نعيش حياة ناجحة ومتوازنة. فالقوائم التي نعدها يوميا ونشطب بنودها ليست بالضرورة دليلا على النجاح، بل قد تكون مجرد انشغال بالالتزامات على حساب ما هو أعمق وأهم. فهناك فرق بين ساعة الحياة التي تمثل الإنجاز الظاهري وبين بوصلة الحياة التي تمثل القيم والمبادئ والضمير. السعادة الحقيقية لا تأتي من إنجاز المزيد، بل من معرفة ما يستحق أن ينجز. كثير من الناس يظنون أن العمل الجاد والنجاح المهني هو كل شيء، ليكتشفوا لاحقا أنهم ضحوا بأهم ما كانوا يحلمون به كالعائلة والأبناء، وحينها يكون الأوان قد فات. لذا من الضروري أن يكون الإنسان واعيا بأولوياته الحقيقية، لأن الغفلة عنها قد تقوده إلى قرارات تجعله نادما على المدى الطويل مهما بدت تلك القرارات ناجحة في ظاهرها. أكبر مفتاح لتحقيق السلام الداخلي هو وضع الأمور الأهم أولا. غالبا ما نقع في فخ تفضيل الأمور الملحة على المهمة ليس لأننا لا نعرف أولوياتنا، بل لأن ثقافة المجتمع والعوامل البيولوجية تدفعنا لذلك. فالشخص المشغول المرهق يحظى باحترام أكبر وتأثير الطوارئ، يجعلنا نشعر بالنشاط والحيوية عند الاستجابة للمواقف العاجلة. لكن هذا التركيز المستمر على الاستجابة للطارئ يبعدنا عن الأمور الجوهرية والتي تمنح حياتنا معناها الحقيقي، مثل العلاقات العائلية والصحة وتطوير الذات. تأجيل العشاء العائلي من أجل لقاء عمل قد يبدو قرارا منطقيا على المدى القريب، لكنه يراكم مع الوقت شعورا بالإحباط والخذلان لدى من نحب. إن جودة حياتنا لا تقاس بعدد الاجتماعات أو الإنجازات العاجلة التي نلبيها، بل بمدى قدرتنا على التمسك بما هو مهم فعلا حتى لو لم يكن مستعجلا. جودة الحياة ترتبط ارتباطا وثيقا بتلبية 4 حاجات أساسية، أولها الحاجة الجسدية كالغذاء والمأوى والصحة، وهي تمثل غريزة البقاء، يليها الحاجة الفكرية التي تشبع عبر التعلم المستمر والإثارة الذهنية، ثم الحاجة الاجتماعية التي تترجم في روابط الحب والثقة مع الآخرين. أخيرا الحاجة الروحية هي الشعور بأن لحياتنا معنى وأننا نترك أثرا يستمر بعدنا. وإذا اختل توازن هذه الاحتياجات نشعر بالقلق والضغط بدلا من السعادة. السر في تحقيق هذا التوازن يكمن في الالتزام بالمبادئ، فهي البوصلة التي ترشد قراراتنا حتى إن لم تثمر نتائج فورية. فمن يريد مثلا أن يصبح رياضيا بعد حياة من الكسل، عليه أن يتحلى بمبدأ الالتزام والصبر،
لأن يتوقع التغيير بين ليلة وضحاها. المبدأ لا يقاس بالنتائج اللحظية، بل بالقيمة التي يمنحها لحياتك على المدى البعيد، ومن هنا تبدأ جودة الحياة الحقيقية. لمعرفة وجهتك تحتاج إلى تطوير رؤية قوية للمستقبل. إذن اتخاذ القرار بسهولة مرتبط بوضوح برؤيتك للمستقبل، فكلما كانت لديك رؤية ملهمة ومحددة زادت قدرتك على مواجهة الشكوك والخوف واتخاذ خطوات حاسمة نحو تحقيق أحلامك. مثال يوضح كيف أن الرغبة القوية في تحقيق هدف سام تستطيع أن تزيل التوتر والقلق الاجتماعي. فالتطوير لرؤية مستقبلية قوية ينصح بكتابة رسالة شخصية تلهمك، تتخيل فيها حياتك في المستقبل، مثل عيد ميلادك 40، ماذا حققت، كيف تبدو حياتك. هذه الرؤية تساعدك على تحديد أولوياتك وأهدافك بوضوح، وعندما تعرف ما تريد بجلاء يصبح التركيز على الخطوة المهمة أسهل. فلا تضيع وقتك في أمور قصيرة الأجل، بل انطلق بثقة نحو مستقبلك. إذا اتفقت أهدافك مع مبادئك سيسهل الوصول إليها. كثير من الناس يحددون أهدافا في بداية السنة، لكنهم سرعان ما يتراجعون عنها أو يحققونها دون رضا حقيقي، والسبب أن تلك الأهداف لم تكن نابعة من قيمهم العميقة. فحتى لو تحقق الهدف، الشعور بالراحة أو أن تكون قدوة لأطفالك، النجاح الحقيقي يبدأ حين يكون الهدف نابعا منك وتكون مسيطرا عليه وتسير نحوه ببطء واتساق مع قيمك، حتى لو استغرق الأمر سنوات. من كتاب إدارة الأولويات، الأهم أولا، لستيفن كوفي.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى، فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: الورقون. سأخبرك بشيء من علم النفس العصبي. الدماغ يتشكل بما يراه ويسمعه باستمرار. المحتوى الذي تتابعه ليس مجرد تسلية، بل هو مدخلات حسية تعيد تشكيل دوائرك العصبية وتعيد برمجة سلوكك وأولوياتك دون أن تشعر. مع الوقت تبدأ تقلد، تتبنى وتتأثر، لأن العقل لا يفرق دائما بين الواقع والافتراض، بل يطبع على ما يكرره ويألفه. راقب من تتابع، لأنهم يسكنون وعيك من حيث لا تدري. أشياء عليك تذكرها في الأيام السيئة. الأيام السيئة لا تدوم، قد مرت بك مشاعر أخرى وستمر بك مشاعر أخرى في المستقبل. المشاعر كالطقس، تتغير وتتحول. قد تبدو الغيوم ثابتة كالصخور، نراها ولا نكاد نلاحظ تغيرها، ورغم هذا فإنها تتحرك دائما. أسوأ جزء في أي تجربة هو شعورك بأنك لا تستطيع احتمال ما يحدث. لذلك إن شعرت بذلك فمن المحتمل أنك قد وصلت إلى أسوأ نقطة. كل ما هو أمامك سيكون أفضل من ذلك الشعور حتما. ما زلت هنا وهذا كل شيء. إليك أقوى علاج التفكير المفرط يقول: إليك السر. إذا أنهكك دوران الأفكار وسهرت الليالي وتعبك سيل التحليلات الذي لا ينتهي، فأول خطوة نحو الهدوء الإيمان العميق بالقضاء والقدر، حيث تؤمن أن كل شيء مقدر بحكمه، وأن ما فاتك لم يكن لك، وما هو آت سيصلك في الوقت المناسب. سيسكن قلبك، لكن ذلك وحده لا يكفي. هناك حلول عملية تساعدك في السيطرة على التفكير الزائد. اعتبر قراراتك تجارب لا مصير نهائيا. الخطأ لا يعني النهاية، بل هو تجربة تحمل لك تعلما. حتى قراراتك يمكن مراجعتها وتعديلها لاحقا. فرغ ما يدور في ذهنك على الورق، اكتب كل ما تفكر فيه كما هو بوضوح تام. ستكتشف أن مجرد إخراجها يقلل من ضغطها داخلك. فرق بين ما تستطيع تغييره وما لا تملك السيطرة عليه. عالج ما تقدر عليه وترك ما ليس بيدك، لأن الاستنزاف النفسي يبدأ عندما ترهق نفسك بما لا تستطيع تغييره. مارس نشاطا بسيطا واندمج فيه، كان تنظف، ترتب ملابسك أو تعتني بلبتة، أي نشاط رتيب يسحب تركيزك بعيدا عن عقلك المزدحم. وإن استطعت مارس الرياضة فهي لا تنفع الجسد فحسب، بل تخفف التوتر أيضا من منظور علمي. اذكر الله واطمئن. التسبيح، الحمد والتهليل ليست مجرد كلمات، بل طاقة روحية تعيد توجيه قلبك نحو الطمأنينة والسلام الداخلي. من جانب نفسي، لا تهدر طاقتك على ما لا مستقبل له. العلاقات، المشاريع وحتى الأفكار، إن لم تحمل بذور الاستمرار فلا تستحق منك الاستنزاف. الوقت والطاقة رأس مالك الحقيقي، فاستخدمهما فيما ينمو لا فيما ينهكك. ضع قلبك حيث يوجد الأمل لا حيث يتكرر الخذلان. حين ينشغل الإنسان بإصلاح ذاته من الداخل فهو يسلك طريقا لا يراه الكثيرون، لكنه أصدق مسارات التطور. فالتقدم لا يقاس بكثرة الإنجازات ولا بالمناصب، بل بتهذيب النفس وتهدئة العاطفة وبناء الإرادة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أن تنمي قوتك في الخفاء، وتفهم ضعفك بوعي، وتتعامل مع ذاتك كأعظم مشروع يستحق الجهد والوقت. تلك هي بذور النضج وجوهر التحول الحقيقي. الوراقون.
2: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

لنأخذكم أعزائنا المستمعين إلى تونس العاصمة، وبين أزقتها العتيقة التي تحفظ عبق التاريخ، ولد عام 1903 طفل سيشق طريقه بين عالمين مختلفين، عالم القضاء بما فيه من هيبة ومسؤولية، وعالم الشعر بما يحمله من إحساس وجمال. ذلك الطفل هو محمد الهادي المدني.

بدأ رحلته العلمية في جامع الزيتونة، الصرح الذي ظل لقرون منارة للعلم والمعرفة في تونس. هناك نهل من علوم اللغة والدين، وتفتح وعيه على تراث عربي وإسلامي عريق، فصاغت تلك السنوات الأولى ملامح شخصيته الفكرية والأدبية. لكن طموحه لم يتوقف عند حدود الدراسة الزيتونية، فاتجه إلى دراسة الحقوق ليضيف إلى تكوينه العلمي بعدا جديدا. وهكذا اجتمعت في شخصيته ثقافة التراث وأدوات القانون، فكان قادرا على التحرك بثقة بين الفكر والأدب والقضاء. ومع مرور السنوات دخل سلك القضاء وبدأ يتدرج في مسؤولياته درجة بعد أخرى، حتى بلغ أعلى المراتب القضائية. وفي كل محطة من محطات عمله عرف بالنزاهة والحكمة وحسن التقدير، فجمع بين قوة القانون وروح العدالة.

غير أن القضاء لم يبعده عن عالم الكلمة، فبين ملفات المحاكم وأروقة العدالة ظل الشعر رفيقا دائما له. كان يكتب ويبدع ويمنح قصائده جزءا من روحه، حتى أثمرت هذه المسيرة الأدبية صدور ديوان المدني في جزئين، صدر أولهما عام 1968، ثم تبعه الجزء الثاني عام 1975، ليضم بين صفحاته خلاصة تجربة شعرية امتدت لعقود طويلة. ومن صفحات هذا الديوان نستمع إلى بعض من أبيات قصيدة إيه كم في الإمام من ذكريات. يستحضر فيها الشاعر ذكريات عزيزة على قلبه، ويصفها بالخلود والهدى والسلام، فقال: ذكريات يزهو اختيالا بها الشعر.

ترقو ويزهو تيها بها الإسلام، خالدات كأنها صحف الأبرار، فيها هدى وفيها سلام. إيه كم في الإمام من ذكريات، هن للفخر ذروة وسنام. وهكذا أمضى محمد عبد الهادي المدني حياته متنقلا بين منصة القضاء وصفحات الشعر، ينصف الناس بحكمه ويعبر عن مشاعره بقلمه، فترك وراءه سيرة تجمع بين الحكمة والإبداع، ليستحق أن يذكر بين أعلام تونس الذين جمعوا بين العقل الموزون والإحساس المرهف.

0: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مقتل 4 بحارة أجانب على إثر استهداف الميليشيات الحوثية سفينة يمنية قرب باب المندب. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 224 شخصا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: وهذا الأصل، وهو الكبير جل وعز الواسع، الذي لا يكون إلا في الوقت الذي قدره الله عز وجل بعلمه وبحكمته، فإنه سبحانه وتعالى قد يؤخر تحقيق هذا طلب العبد لحكمة باهرة، لأن الله عز وجل أحاط بها علم تبارك وتعالى. فانظر كيف دعوة المظلوم التي ليست بينها وبين الله عز وجل حجاب. يقول الله عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، لدعوة مظلوم، كما جاء في ذلك الحديث الذي رواه الترمذي. قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ومن حكم الرب تبارك وتعالى ابتلاءه عباده ليعلم من يثق به سبحانه وتعالى ممن يسيء الظن بربه تبارك وتعالى. حينما يرى الإنسان من يصبر على بلائه ممن يتسخط ويجزع ويتميز بذلك ممن يثبت على شرع الله تبارك وتعالى، وكذلك فتأخر البلاء، وكذلك مما يستبطئ الفرج فيتوجه بعض الناس إلى ما حرم الله عز وجل. لهذا اختبار الله تبارك وتعالى: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الرشيد الذي يرضاه، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في لقاء جديد من اقتصاديات شرعية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. اليوم راح نتكلم عن الحصاد، لكن ما هو حصاد الأرباح فقط، بل حصاد القيم اللي تبقى خالدة ومستمرة. هل سألت نفسك بيوم هل تشبهك ثروتك؟ هل هي انعكاس لمبادئك اللي تؤمن فيها؟ هذا وأكثر سنتناوله بإذن الله في حلقة اليوم، لكن بعد هذا الفاصل.

في الاقتصاد المادي الجاف، المال هو غاية في ذاته، وجمع الأرقام هو النجاح الوحيد. أما في اقتصادنا الشرعي فالمال خادم والهدف عمارة الأرض. اليوم سنتعلم كيف نبني ثروة تكون نعم العون لنا في الدنيا ونعم الذخر في الآخرة. راح نتكلم عن كيفية تحويل الثروة الفردية إلى محرك للتنمية المجتمعية ودرع لحماية هذا الكوكب. راح نعرف كيف نجعل من الدينار والدرهم وسيلة لرضوان الله سبحانه وتعالى وعمارة الكون. القاعدة الأولى في بناء الثروة القيمية هي إدراك ملكية الأصول وعلاقتها بالتنمية الشاملة. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لاحظوا، المال مضاف إلى الله سبحانه وتعالى ملكية، وإلينا إيتاء واستخلافا. ويقول سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الاستخلاف في الاقتصاد الشرعي هو وظيفة اجتماعية للمال. المال المستخلف لا يجوز أن يكون راكدا، لأن الركود يقتل التنمية ويعطل مصالح العباد. التنمية الحقيقية هي التي تحول المال من كنز إلى استثمار حقيقي يفتح بيوت الناس ويوفر فرص عمل كريمة. الثروة التي تشبهك هي التي نبتت من طيب وساهمت في إغناء المجتمع وبتدوير عجلة الإنتاج. الاستخلاف يعني أنك مدير لهذه الثروة ولست المالك المطلق لها. هذا المفهوم يغير سلوكك الاستثماري، فلا تدخل في حرام ولا تظلم في معاملة،

لأنك تعلم أن صاحب المال الأصلي سبحانه وتعالى سيحاسبك على كيفية الإدارة. الثروة التي تشبهك هي التي نبتت من طيب وزكت بحق يوافق دليل الإسلام الذي جاء به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. هنا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاح المال، طهارة مصدره، وصلاح المرء بحسن تدبيره، وكذلك الصلاح الإداري الذي يقتضي توجيه المال للمشاريع التي تنفع الأمة وتنمي اقتصادها بعيدا عن الجشع والممارسات الاحتكارية. بناء ثروة تشبهك يعني ألا تساهم بأموالك في تدمير البيت الكبير وهو كوكب الأرض. يقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. الاستثمار في مشاريع تلوث البيئة أو تستنزف الموارد بصورة جائرة هو خيانة لأمانة الاستخلاف. الثروة القيمية اليوم في عام 2026 هي التي تتجه نحو الطاقة النظيفة وإعادة التدوير والزراعة المستدامة. حصاد القيم يقتضي أن تترك للأجيال القادمة بيئة صالحة كما استلمتها. الدراسات تثبت أن الدول والمؤسسات التي تلتزم بالمعايير البيئية والأخلاقية هي أكثر استقراراً، والبركة في المال الحلال تزداد عندما يكون هذا المال صديقاً للخلق وللبيئة. الثروة اللي تشبهك هي اللي تخلي عيالك يتنفسون هواء نظيف، مو اللي تجمعها من مصانع تلوث الديار وتدمر البحر. التنمية اللي ما تحترم البيئة هي إفساد، والقرآن نهانا عنها بصراحة. كيف تترجم هذه القيم البيئية والتنموية في تعاملاتنا اليومية مع البنوك؟ وهل البنك الإسلامي مجرد صندوق لإيداع الراتب، أم هو شريك في الأرض وبناء الثروة؟ وكيف نجعل من عقودنا البنكية استثمارا للآخرة عبر حماية الأجيال القادمة؟ وما هي الاستثمارات العابرة للزمن التي جعلت من غرس الفسيلة عملا اقتصاديا ممتدا؟ السر يكمن في فقه المعاملات وفي أثر الباقيات، وهذا ما سأتناوله بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، فكونوا بالقرب.

حياكم الله من جديد، وهذا تواصل بعد فاصل. تكلمنا قبل فاصل عن بناء الثروة والاستخلاف وحماية البيئة. الآن نأتي للتطبيق العملي، معاملاتنا مع البنوك. ثرواتنا اليوم ثروات رقمية وتمر عبر البنوك بهذه الصورة الرقمية، فكيف نجعل هذه القنوات قيمة مضافة لآخرتنا ولبيئتنا؟ وكيف نختار من المنتجات البنكية ما يحقق التنمية والبركة في آن واحد؟ بناء ثروة تشبهك يتطلب وعياً بما تفعله أموالك داخل البنوك الإسلامية من منظور الإعمار والبيئة. وعندما تتعامل مع البنك الإسلامي أنت تساهم في اقتصاد حقيقي. وحصاد القيم يتطلب منك سؤال البنك: هل تمولون مشاريع تضر بالبيئة؟

هل تدعمون الاستدامة؟ الثروة القيمية هي التي تبتعد عن الضرر والضرار، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فاستثمارك البنكي فليكن استثمار مسؤول، لا تنظر فقط للعائد المادي السريع، بل انظر للأثر التنموي. البنوك الإسلامية اليوم مطالبة بقيادة التمويل الأخضر. حصاد القيم في البنك يعني أن تضع مالك في استثمارات تحترم كرامة الإنسان وسلامة الأرض. لذلك البنك الإسلامي لازم يكون قدوة في حماية البيئة، وأنت كمودع لا تشجعهم على هذا الشيء، لأن عقدك معهم هو أمانة سيسأل عنها الجميع. أعظم استثمار عرفه البشر هو الذي لا يتوقف بموت المستثمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهنا نتحدث عن الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تاريخيا الأوقاف الإسلامية كانت تمول ما يسمى بالمارستانات، وهي المستشفيات والمدارس كذلك، وحتى إطعام الطيور. عندما تبني وقفا تعليميا أو صحيا أنت تساهم في التنمية المستدامة. الثروة التي تخدمك بآخرتك هي التي تترك أثرا تنمويا في مجتمعك. وتذكروا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما اشترى بئر روما وجعلها وقفا للمسلمين، ولا زال أثر هذا الاستثمار باقيا في المدينة المنورة إلى يومنا هذا. هذا هو الحصاد الحقيقي. الثروة التي تشبه المؤمن هي التي توازن بين النمو الشخصي وازدهار المجتمع. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. الزكاة والصدقة حتى عبر البنوك ليست مجرد خصم مالي، بل هي حقن دماء في جسد الاقتصاد لضمان عدم تركز الثروة في فئة قليلة من المجتمع، وهو ما يحقق الاستقرار التنموي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. وهذا ليس كلاما روحيا فقط، بل هو قاعدة نمو. فالصدقة تزيد من القوة الشرائية للفقراء، مما يعيد تنشيط السوق الذي تبيع فيه بضاعتك. عندما تبني ثروة تحترم القيم وتحترم البيئة وحقوق الناس، أنت تساهم في الأمن القومي الاقتصادي. المال إذا دار بين الناس بالحق نفع وصار فيه الخير، وإذا تجمع عند فئة قليلة بالباطل دمر المجتمع الاقتصادي. خلك دائما مع المال اللي يبني البيوت ويزرع الأرض ويفرح المحتاج. عندما يبني أفراد المجتمع ثروات تشبه قيمهم، يؤدي ذلك إلى الاستقرار الأمني، وتقل الجرائم المالية والسرقات، لأن المال أصبح أداة رحمة لا أداة استغلال. ويؤدي ذلك أيضا إلى الاستقلال المالي للدولة. الأوقاف الفردية وكذلك المؤسسية تخفف العبء عن ميزانية الدولة في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها. الثروة القيمية تعزز القدوة الاقتصادية، تقدم للعالم نموذجا للرأسمالية الأخلاقية التي تجمع بين التفوق المادي والسمو الروحي. أحبتي في الله، حصاد القيم هو الميزان الختامي لكل مؤمن يعمل في ميدان الاقتصاد وعمارة الأرض. خلاصة هذه الحلقة: المال مال الله سبحانه وتعالى، وحماية البيئة جزء لا يتجزأ.

جزء من أمانة الاستخلاف وعمارة الأرض. الثروة القيمية هي التي تبدأ من حلال وتنمو بالعدل وتنتهي بالأثر الباقي. نعم المال الصالح للرجل الصالح هي التي تجمع بين الرخاء المادي والبركة الروحية. الوقف والصدقة الجارية هي الاستثمارات العابرة للزمن التي تضمن لك الربح بعد الموت بعمر طويل بإذن الله وعلى حسن طاعة لله سبحانه وتعالى. يا أيها المستثمر، اسأل نفسك، هل ثروتك ستشهد لك أم عليك؟ ويا أيها الشاب، ابدأ ببناء ثروتك على صخرة القيم لا على رمل الطمع. تذكروا قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والمال إذا اقترن بالتقوى صار زادا للجنة. نشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بعد عمري ما كسرت بخاطري اليوم. تدري مرتك هذه لسانها شطولة علي، بغت تطردني اليوم.
1: أقص لسانها إذا فكرت تطردك من البيت، عفا عليك.
0: عاد أنا إيش دعوة، خليتها كل ما أشوفها مرتاحة بالبيت أسوي لها العود.

0: تكفين. لويا بالبيت ما بي، الله يخليك.
1: هل تحمد ربها؟ أنا بغيت أحط لها عشرج بالعصيدة.
0: هي عشرج يا مينونة، المرة حامل.
1: عشرج مو سمخو. وبعدين أحسن خلي مشي بطنها يعورها شوي، ناس ما عورت لي قلبي. والله أنت ليش جاي من هالصوب؟ مو كنت بتروح السوق؟
0: إيه بس عندي شغلة قلت بخلصها وتالي أروح السوق.
1: يا بخت اللي بيوصلني.
0: يا وعليك قولي.
1: أبي أفتح بسطة بسوق الحريم، ببيع دراريع.
0: طيب من وين لك بيزات حق البسطة؟
1: أنت بتعطيني ولا حرام علي؟
0: شوفي عاد عن الهذرة، بعدين أنا ما أحب الحريم اللي يبيعون بالسوق ويسولفون مع الريايل. إيه ما أحب.
1: عايل أنت زوج الريال، إذا يحب واحدة يخطبها من أهلها ما يقطها بالسكة كذي. ومو شرط أمك ومرتك يدرون. إيش قلت؟ ساكت. يعني كل اللي كنت تقوله حقي كذب. والله لساني ما يطب على لسانك، روح جاب لشنت الحلايا اللي عندك في البيت.
0: صاد بس خلاص، كل شيء بوقته.
1: عيل أبي بيزات البسطة، أنا شايلة بيت بروحي وما معي ريال يعاوني.
0: إن شاء الله يصير خير.
1: يصير خير يعني مو لا؟ والله أدري من ترادني.
0: إن شاء الله حاضر. يلا أمشي أمشي وصلت.
2: يبا سعود خليك هني.

0: Любой!
1: Срать!
0: Любой! Любой!
1: Срать!

0: ليلى.
1: هلا شاهين.
2: يوه شو نعمت ليلى؟ شو يعني؟
0: يا بنت الحلال، ليش كلفتي اياها على روحك؟
1: ابد لا كلافه ولا شيء. ايش دعوه يا حافظ، حنا اهل. ولا نسيت من كنا صغار دايم كنا نلعب مع بعض، كنا بعمرك السعود. السموحه منك شاهين، انا مريت صوب البيت ولقيت الباب مطرف، ناديت ناديت ناديت ما حد رد علي. عاد شفت ولد قلت له يدخل اتفقتكم، قال لي ما في احد بالبيت وفي باب مقفول. يقول
0: مقفول؟ يمكن نسيته مقفول. السموحه انت ادرى بالحال.
1: عارفه يا شاهين عارفه. ما علينا، عاد انا تنقصت لكم للموش، ادري فيك ما عندك وقت تطبخ.
0: اوه سعود، قول لعمتك ليلى ايش قلت واحنا جايين بالطريق.
2: مشتهي موش.
1: ويا حبيبي ايش هوتم فيها العافيه، عشان تعرف مالكم غنات عني. شاهين ترى الدنيا مو لازم نعيشها بروحنا، الدنيا بخير والكل الكل. ادري احنا مرات نحس ان احنا بريحاتنا، بس ترى الله موجود وكبير وكريم ورحوم بعباده.
0: الله يشهد علي انت ايش كثر غاليه يا ليلى، وربي يشهد علي اني كل ما مريت عند باب بيتكم وشفت الباب حسيت اني ماني بروحي.
2: يا بعد امتي ليلى تاكل ويانا.
0: ابرك الساعات يبا، ابرك الساعات. ليلى تغدي معنا، ما نبي نتغدى بريحاتنا.
1: لا ما علي، عليكم بالعافية، أنا ما أبي أصيف على نورية، وأبي أسمع أن سعود أكل الجدر كله. إيه كله، مو طالعني كذي. أبوك يقول أن أنت وايد ضعفان، وأنا أبيك تتعافى وتصير مثل الدرباحة. زين؟ يلا.

0: ام عناد، ام عناد، ام عناد.
1: ليلى، هذه انت؟ ردي علي، منو اللي فعله؟ قول، انطق. وين ليلى؟ سويت فيها؟
0: علامتك عجولة، كل شيء بوقته، لا تستعيلين على رزقك.
2: وين ليلى؟
0: ليش قلبك يرقى؟ مرة بعمرك لا تطيحين من طولك.
2: قلت لك وين ليلى؟ أنا منو قاعدة حاكي؟
0: هذا الحين الولد بيروح مثل ما راحت أمه، ومن السبب؟ أنت ولا نسيتي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا ترى يا ليلى، الضيم اللي جايك بتعداك ولا بتعدينا؟
3: هونها وتهون يا ابو خالد، افع عليك.
4: لا تقول هونها وتهون، اصلا انت مو ربعي.
3: افا عيب، احنا ربعك يا ابو خالد، لا تقول كذي.
4: اني اكمل، انا اللي اقصده انت مو ربعي، تشتغلون عندي.
5: ويا ابو خالد، ما قيتها منك هالكلمه.
4: انت شكلك زعلت صح؟ يبقى خلاص، انتو اللي تجيبون البيزات من الدكاكين والمحلات اللي انا املكها، يعني انت وصبيان عندي. صبيان ولا مو صبيان؟
3: صبيان.
5: صبيان طال عمرك.
3: صبيان زين،
4: بس انا ما عندي احد غيركم مشكله. انا ادري ان الناس تشوفني ان انا مو كفن، ان ابوي كان ريال اكثر مني، بس انا بعد ريال. ريال ولا مو ريال؟
3: ريال، وعن الف ريال فعليك
5: ريال.
4: بصير ابو، بس ما ادري اذا بصير مثل ابوي ولا لا.
3: بصير احسن من ابوك فعليك
4: انا بالناس كلها تحترمني، واولهم امي. ادري ان انا عايش من خيرها ومن بيزاتها، بس انا بعد ريال. انا ريال البيت، تعرفون شنو يعني ريال البيت؟
3: شنو ريال البيت؟
4: شرفكم. تو وين تصيرون رياي البيت اصلا؟
3: وين؟
4: اسكت، سمعوني. باكر ليالي ولد، ابيكم تجمعون كل الناس عند الدكان، ابي اوزع لحم على كل الناس، ابي الناس كلها تناديني باسمي وينسون ابوي.
5: تم، ابشر، راح نجمع لك الناس وراح نخليهم كلهم ينادونك بالسوق يا ابو خالد.
4: ايه، وانت اسمع.
3: نعم.
4: من باكر تروح حق شاهين وتاخذ منه البيزات. انا مو فاتح الزكاه.
3: باكر اروح حق شاهين واخذ منه البيزات؟ اف عليك، فاتح الزكاه انت.
4: ايه، اسمع، اول مره تيجي هالمكان، اللي ينقال هني بيننا ما يطلع برا، فهمت؟
3: ما يطلع ابد، بس على امرك ابو خالد. ها، ما عندي طلب صغير.
4: قول.
5: هذا وقته.
4: ماله ماله، خليه يقول لي ابي، ما يخالف. قول.
3: انا بتزوج وابيك تكون معاي يعني.
4: بارك، بس منو؟
3: واحده انت تعرفها زين، تدري انا مقطوع من الشيره، ابيك تكون معاي علشان شي اقوى ظهري فيك.
4: ايه بس
5: ابو خالد، انا اقول لا تستعيل بالرد، تو الناس عليها الحكي، وانت انطر شوي.

0: Leyla.
1: Yak yak. Şahin.
0: ليلى بغيت اكلمك، لبسي عباتك وتعالي، ما هي عدله اكلمك عند الباب
1: ان شاء الله.

0: حطي بالك، حطي بالك.
1: شال. ها بشر، عسى أكل الجزر كله.
0: أقول لك، أول مرة أشوف سعود ياكل هالكثر.
1: ويا بعد عمري عمره، يا على عافية لا تنضله.
0: بغيت أقول لك ليلى، أنا رحت لأم عناد ووديت سعود لها وعطيتها بيزات، قلت لها يومين وأكمل الباجي.
1: زين الحمد لله، ربي لك الحمد. مو قلت لك الله كريم وبيفرجها؟
0: بس أنا خايف.
1: الله سبحانه وتعالى يا شاهين خلق الخوف حتى يأخر الموت عن ابن آدم، لأن الإنسان اللي خاف بيقط روحه بأول حفرة، ومثل ما يقولون من خاف سلم. تذكر يوم كنا صغار أنا معاك، ما كنا نوقف فوق الجليب ونطل، ما كنا نخاف.
0: بس أنا كنت دايماً اللي خايف.
2: شذب من قال الراحة تشتريها، شذب من قال الفرحة ما ينعرف دليلها.
1: ما تحتاج دليل، أنت تدل مكانها عدل. أي لا تستغرب، تحسبني ما أسمع اللي بقلبك ولا عارفه شاهين.
0: عمري تدل للي
1: ما يامر عليك لا عدو ولا ظالم. لا تخليك بعيد، أنا موجودة، تمنت بروحك، وأدري الهموم ثجيلة، بس أنا معاك وباللي تبي، حتى لو ما قدرت أن أنا أسوي لك شيء وايد، بس بعد ما أنت بروحك بسوي اللي أقدر عليه.
3: قلت لك لا أروح المقبرة أول شيء، يمكن يكون في بيته.
4: إيش تراني؟ منو هذه؟
3: هذه بنت عمي ليلى.
4: وين رايح؟
3: قنعت بتمسكني؟ أقول لك بنت عمي ليلى تقول وين رايح؟ هذا إيش عنده هني؟
1: عبد الله، هذا أنت؟
3: قاعد أقول لك شاهين إيش عنده هني؟ تكلمي.
1: صيدك أنت، شو اللي تبي توصل له؟
3: أنا ولد عمك ولي كلمة عليك، سمعتي ولا لا؟
1: استحال وجهك عاد، لا يجلي للحياة. أنت من اللي تملي علي شو أسوي ولا ما أسوي؟
0: عبيد هو ثول، علامك تصارخ، صوتك واصل لآخر العاير.
3: أنت ليش عندك واقف مع ليلى هالحزة؟
0: شم حالك وتكلم مع عدل، ليلى تشرف الأرض اللي تمشي عليها. وبعدين أنا ياخذ أدوى حق ولدي سعود، ولا نسيت إن سعود مريض؟ وبعدين يوم منك تبي تصير ريال، تصير ريال لهم مو عليهم. كان سألتي يأكلون يشربون متغطين، ولا بس فالح تيب رفيجك خميس ياخذ الأجار آخر الشهر حق معزبك؟ يلا اقضب، لا طريت ال...
4: لا تكمل، وأظن تعرف ليش يا أبو سعود.
3: شو عندك واقفة؟ ليش داخل؟
0: ليلى السموح تعبتك معاي ويبتلك الحكي من ناس ما تسوى.
1: لا ولا يهمك يا أبو سعود، واللي يبي حكي

0: بالأول خلى يشوف نفسه.
1: أنا أقول خلنا ندش بيتكم وايد أحسن لا يتجمعوا علينا الناس.
2: بس هذا النطق ولا بطل حلجة بهذي.
1: خلنا ندش نتفاهم بعدين مشوا.

0: خذيت البيزات وصحة ضميرك؟
1: قلت لك بطلنا، ما نبي بطلنا.
2: هذا ليش قافل الباب على ولدك؟
1: شو تقول؟
2: شنو تقول يعني؟ الباب ليش مسكر على ولدك؟
1: يمكن نسيت.
0: شنو سعودية تكفل عليه؟
1: طلعوا برا بيتي. طلعوا برا بيتي.
2: اسمعني زين، إذا بتطيح السماء ما راح تطيح علينا احنا، بتطيح عليك انت، لان انت اللي دفنت بيدك
0: واحنا شهود. عندك ليه باكر؟ والجماعه انا بكلمهم وتسامح منهم واقول لهم هالشيء ما راح ينعاد.
1: انت ما سالت نفسك خميس ليش ما يبينا نعرف الناس اللي ندفن لهم؟
2: مو مهم، اهم شيء اخذ بيزاتي وخلاص.
0: عشان تعرف اني احبك باكر بسكر الدين اللي عليك عند وليد.

0: عمتي علامج؟
1: عمتك هاجر ما ادري ايش فيها، تلوم من بطنها من امس. الله يعدي هالشهر على خير.
0: خلاص عمتي، انا اسوي الغداء حق وليد.
1: وليد؟ ها قصدك ابو خالد. وليد ما ياكل الا من ايدي او ايد مرته. ابيك تنقعين العيش وتذهبينه، وتالي تروحي للسوق تقولي لامك تبي دام.
0: إن شاء الله.
1: نوريه، لي خلصتي شغلك ردي بيتكم. عمتك هاجر ما هي بحاجتك.

السعود السعود السعود يبا قوم قوم مسك نوم خل الشمس تطق قوم السعود سعود سعود سعود

0: سعودي يبا، شو مقعدك هني؟ ليش ما تطيعني يبا؟
1: بردان
0: بردان دارك دافيه يبا، اقعد فيه. اقول لك شيء، لا تحات يبا، الحين اسوي لك حليبه حاره الحين تدفي فيها عظامك. شو اللي بيدك يبا؟ أولادي احنا مو متفقين، ما تغبي علي شيء.
1: لأنك تقفل علي الباب.

0: تعال تعال اسمع، الليله لازم نخلص.
1: يلا صباح خير، ايش فيك انت؟
0: بعد اللي شفته امس خلاص انا لازم اخطب نوريه، لازم اتزوجها. ما ابي بنات عمي احد يقرب منهم.
1: سبع ما شاء الله.
0: تطنز؟
1: لا ما تطنز، بس ليش تبي بيزات الليله يعني؟
0: ليش شنو اعطيها مهرها؟ خريط ولا خامات؟
1: اوكي ود هالبيزات بعطهم حق وليد. عرفت ليش الفطين ولا يشرح؟ ما عرفت. انا اقول لك ليش. تعطياهم وتقول له هذه البيزات اللي هو مسلفهم حق شاهين، انت قدرت تاخذهم منه عشان ترد لي اياهم، عشان يعطيهم حق امه لانه ماخذهم من امه. بعدين ام وليد بعد ما تبي نوريه تكون قريبه من وليد، ترى مو بس انت اللي عينك عليها وخاطرك فيها.
0: قص الله لسانك. بعدين انت ايش دراك؟
1: عبيد ترى وليد مو معزبي بروحه، امه بعد معزبتي، ومن قبلهم ابوه، وانا اوصل علوم وليد حق امه.
0: ذي
1: اسمع، الليله شاهين بيسوي اللي عليه، وهذه اخر مره بنطلب منه هالشيء.
0: الجماعه
1: هذا طلب الجماعه، ويبونه يحفر قبرين بدال القبر الواحد.
0: صار وخالد
2: عبيد تكفى، ترى تعبان ومالي خلقك، اخلص ايش تبي؟
0: البيزات اللي تبيها من شاهين. لا عندي طلب.
3: قول لي عمتك عنا بعينكم، ايش حقت خزين؟ اقول لك ريالي يقول لي يحبني هذا، تقول لي عمتك يصير ولا ما يصير؟ يصير ولا ادري زين؟ اوه انتي تفهمين اللي قاعد اقوله؟ ردي علي، يصير ولا ما يصير؟ انا مو قاعد اكلمك، ايش حق ما تحكيت؟ الله ياخذكم.
2: لا روح روح.
3: امك تبي لحم. لا تبوسم، امك برتك النوني.
2: زين خلاص اهدي. فيتش عليك فيهم.
3: بس طقت شبدي.
2: زين خلاص بس ها؟ بعطيك اللحم ودي البيت. عقبها روحي بيتكم كلمي اختك. قولي لها اني بمر عليكم الليلة، تمام؟
3: ايش قاعد تقول؟
2: ايش فيك اللي سمعتي؟ اسلم اسلم. صالح اعطني لحم.

0: منه؟ من هو عاد؟
1: أنا سارة خالتي.
0: سارة؟ هذا أنت يمه؟ إيش فيك روعتيني؟ صاير شيء؟
1: أم عناد تقول تبيش تسيرين عليها.
0: أم عناد؟ ما قالت إيش تبي؟ سارة حاكي كان يمه، من حاكي؟
1: تقول لازم تجين الحين والحاكي يكون بس بينكم.
0: زين يما زين، روحي روحي بيتكم، لا تبطين على امك، روحي روحي. يلا انك تستر، يلا سترك يا رب.
2: واللي عافيك.

0: عمري يا أختي.
1: اللي خايف منهم يقولون لك الليلة إن ما رحت ولدك منت شايفه.
0: ها؟ إيش قاعد تقولين؟
1: وخر إن قال ها سمع ولا نسيت اللي سويته؟
0: أنتي إيش قاعد تقولين؟
1: وخر
0: شاهين علامك ما سمعتها إيش قالت؟
2: لا أنت اللي مسكتها بيدك، أنت اللي جريت المرة بيدك يا شاهين.
0: شفتي بعينك؟
2: إيه بلا شفت بعيني وأنت قاعد تجرها. الله يرضى لي عليك. والله يا شاهين أدري أن ولدك تعبين وأدري أن عقلك مو معاك، سامحي يا خيتي الله يرضى لي عليك، ترى والله للشجر.
0: عقلي براسي، عقلي براسي وني بطاري ولدي مرة ثانية ما تلوم لنفسك.
2: والله إذا ما سامحتي ترى والله بيجرون المركز. اعقل يا شاهين، ولدك قاعد يشوفك.
3: يبغى لشاوش المرة.
0: يبا ما هاوشته. إيه اللي

0: أم عناد الله يهديك، صار لنا ساعة ما حكيتي، صبت عظامي.
1: متى آخر مرة سمعتي فيها صوت سعود والشاهي؟
0: سعود؟ امبارح كنت عندهم؟
1: سمعتي صوته؟
0: شاهين الصيدج.
1: الله سبحانه يعطي ناس شيء وياخذ من ناس شيء. عطاني بصيرة أشوف فيها شيء أنتي ما تشوفينه، عطاني نعمة أعالج فيها الناس.
0: ما فهمت عليك.
1: علاج شخص واحد يسبب علة لشخص ثاني.
0: من الشخص الثاني تقصدين؟ شاهين؟
1: ليلى يا يمة، مو كل دقة قلب معناتها حياة، واللي ما له علاج بعد هذه كتبت الله.
0: وي شنو؟ السعود بيموت؟
1: السعود ورقته انزلت من زمان.
0: وليش تقولين لي أنا؟ ليش ما تعلمين أبوه؟ مو كان عندك؟ ولا أخذتي البيزات وخلاص توهكتي؟
1: بطوفها لك. تدرين ليش؟ لأن اللي يحب قلبه اللي حكي مو عقله. الحب ما هو عيب، لكن ما هو بصالحك، لأن كل اللي قرب من شاهين يمرض، مرته، ولده.
0: خافي الله عاد يا أم عناد، الموت والمرض هذا شيء بيد الله سبحانه.
1: ما قالت شاهين شلون ماتت أمه؟ سألي انشدي، خلي قولت شنو علة أمه.
2: يا ترى الوقت بيصدق ولا يكذب؟ يا ترى بطت فرحتي وكاهي وصلت، بس غيري يقول بتطول. يا ترى أبي الناس تغار وتقول مرت وليد لي اسم انطرى، ما تهم نظراتهم ولا اللي باعني، دام باخذ اللي لقلبي شرى.
3: اكسر راسك بدامه.
4: اكل
3: اكل وين؟ قلت لك ما تعرف لها. اقول لك هذه جبتها من القهوه من عند ابو احمد، قال لي عادي عشان كل يوم اكسر راسك. يلا تعال. ياك ياك ابطل الباب، مو تزوغل سعودو. ياك ياك ياك.
0: يمسيك بالخير شاهين.
3: اي يمسيك بالنور الليلة.
0: انا جاي اطمن على ولادي سعود، شلونه اليوم؟
3: بخير، هذا يلعب دامه.
0: اسمع حسه.
3: سعود سعود حياوي مثل ابوه، ما راح يحكي اعرفه.
0: ايه زين
3: حياك.
0: لا وين، ما اقدر أصلاً.

0: طيف على البيت، خلكم انتوا استانسوا، انا بس جاي اطمن على اولادي.
1: اي
2: اي النذل زغلط
3: ما زغلط
2: زغلط سعوده عد من الاول صف صف انا موافق بالجو.

0: ش عندك مبخره؟ ما هي عوايدك. لا وكاشخه بعد. ش عندك؟ شنو فيه؟
1: ديوننا خطار.
0: خطار بهالليل؟ هذا يني وانا اختك. ايش عندك؟
1: مو قلت لك بيوفي بوحده؟
0: سجن وير؟ يعني بزفك عروس؟
1: راح يصير اللي كنت ابي ليلى.
0: ويما يا روح وعمر وقلب ليلى انت يا نظر عين اختك. شنو تحبين اغني لك؟ تذكرين يوم كنت صغيرة كنت تحلمين انك تصيرين عروس، ما كنت تنامين الا لما اغني لك.

0: Yak.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، يا هلا أبو خالد.
1: مسامحة جايكم بوقت متأخر.
0: إي لا ولا يهمك، قالت لي نورية. حياك حياك، تفضل.
1: أنا بخلي الباب مفتوح لأن ما أحب أجيب لكم الحكي.
0: إيه ولد وصول، فيك الخير.
1: الله يخليك. أنا عندي طلب وأدري من أنتي ردتني.
0: والله يا أبو خالد أنت من يردك؟ ريال والنعم فيك، خيرك سابج علينا. لا مقصر معاي ولا مع أخيتي نورية، ويكفي أنك صابر علينا على اللي جار هالكم شهر.
1: عليك، هذا حق واجب، وأنا بيش تعتبرين أهل لأنه هو غالي علي، ترى أنا أعتبره واحد من أهلي. أنا يا يخطب نورية،

0: إيه بس يا أبو خالد، أنت ريال معرس، ومرتك وش قولها؟
1: خليتيني أكمل كلامي.
0: إيه قول.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أبا عبد الله وصل.
0: هلا عبد الله. يا أبو خالد ما كان في داعي تجيب عبيد معاك. أختي نورية شورها بيدها، ما هو بيدي.
1: يهم ما خليتيني أكمل كلامي.
0: يقول
1: عبد الله وثق فيني، وأنا قلت لك أعتبره واحد من أهلي. أنا بأخطب نورية حق عبد الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل منا أو بيننا شقيا أو محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. حياكم الأخوة الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهدى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم يا أخوان الكرام في محطات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحطات ينبغي أن نقف عندها ونتأملها، لقول الله جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالإنسان الذي يرجو الله واليوم الآخر ويسعى إلى الدار الآخرة، فليعلم أن الإنسان سيوفق بإذن الله جل وعلا بما كان في قلبه. ولذا إذا صحت النيات آتت الهبات من رب البريات. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، وكان يوجههم، وكان ما من موقف إلا ويزرع في قلوبهم من خصال البذل والعطاء والجود والسخاء منه صلى الله عليه وسلم. نتوقف اليوم إخوان الكرام مع قصة زواج وفرح من أفراح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديداً في ربيع الأول بعد أن نصر الله عز وجل المؤمنين في غزوة بدر الكبرى، وكان نصرا وفتحا عظيما، ولكن سرعان ما كان مع الفرح شيء من الحزن. وهكذا الدنيا تتقلب بين فرح وحزن، فرح وحزن، والعاقل هو من يتزن، لا يحزن كثيرا ولا يفرح كثيرا، بل يتزن بفرحه يتزن بحزنه، وهكذا هو الإنسان المتزن. فما إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مدينة منتصرا إلا وساووا قبر بنته رقية رضي الله عنها وأرضاه. توفيت زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وماتت هذه المرأة الصالحة رقية التي هاجرت معه في هجرة الحبشة، وهاجرت معه إلى المدينة، فكانت لها الهجرتين ولها الفضلين ولها السبقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن مضت الأيام والشهور، وكان بين هذه الحادثة تقريبا وبين ما إن عرض لعثمان الفرح الآخر 5 أشهر يزيد عليها قليلا أو ينقص قليلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عثمان فقال له: إني أريد أن أزوجك ابنتي. عثمان كان متزوج لبنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، ثم الآن يريد أن يزوجها البنت الأخرى بعد أن ماتت رقية رضي الله عنها وأرضاها.

في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. حقيقة أخوان الكرام، نتأمل التاريخ الإسلامي كله، بل من البشرية قاطبة، من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء الذين ذكروا في القرآن، الأنبياء والمرسلين 25 نبيا ذكروا في القرآن، وجاء بعض الحديث وإن كان فيها ضعف إلى عدد الأنبياء والمرسلين. جاء حديث أن عدد الأنبياء 124,000 نبي ورسول 310. وهذا الحديث مختلف في صحته، إن صح فإن الحكم فيه، أما ما ذكر بالقرآن سواء كان من نبي أو رسول فإن العدد 25 نبيا ورسولا. والعجيب أنه لا يعرف كرامة لرجل أن جمع الله عز وجل له بنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لا يعرف أحد، كما نقل ذلك ابن حجر ونقله غيره من أهل العلم، لا يعرف أحد تزوج بنتي من بنات نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومعلوم إخوان الكرام أن الجمع بين الأختين يحرم، ولكن هذا التحريم ليس دائما، هذا التحريم مؤقت، بمعنى إذا ماتت أو طلقت فإنه يجوز له أن يأخذ أختها، إذا ماتت أو إذا طلقت. والمحرمات في النكاح إخوان الكرام يقسمها العلماء إلى قسمين: تحريم دائم يعني أبدا إلى يوم القيامة سيحرم هذه المرأة على هذا الرجل، وما ذكره الله عز وجل في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وذكرهم الله عز وجل 10 أصناف. وهناك أيضا 7 أنواع من التحريم المؤقت. من هذا التحريم أن تجمع بين الأختين، فإن الجمع بين الأختين حرام ولا يجوز أصلا ولا يصح العقد، ولكن هذا التحريم مؤقت، يعني إذا ماتت فإنه يجوز له أن يتزوج أختها. وهذه فيه حكم وغايات، ولو تتأمل أن الزوجتين فيهم من الضر وفيهم من الزعل، فإن الإسلام جاء وتشوف إلى تأليف القلوب لا نفرة القلوب. الإسلام يتشوف إلى تأليف القلوب وليس إلى نفرة القلوب، لأن المرأة إذا جمعت مع عمتها أيضا لا يجوز، وهذا أيضا تحريم مؤقت. أو خالتها، ما الحكمة ما العلة؟ لأن تقطع بها الأرحام، وتقطع بها صلة الأرحام بين بعضهم، ولذا يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. إذن لا يجوز إلا بحالات خاصة، كأن تكون المرأة مطلقة ثم يجوز له أن يتزوج، أو أن تكون الزوجة قد توفيت. ومعلوم أن منزلة الخالة كمنزلة الأم، منزلة الخالة كمنزلة الأم، ولها ارتباط وثيق مع الأبناء، فلا شك أن الزوجة إذا ماتت فإن أقرب ما يؤخذ أختها، لأن هي أعرف بتربية أبناء أختها، وإن الصلة تكون أقوى ويكون العلاقة معهم أقوى. ولذلك تزوج عثمان أم كذوة كانت بكرا، ولما دخل عليها وكان أن شرفه الله عز وجل أن لقب ذو النورين، نور رقية ونور أم كلثوم. وهذا كما قلنا إخوان الكرام لا يعرف لرجل فضل في البشرية إلا لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا شرف ومكانة لعثمان رضي الله عنه، وكفى به شرف. ولو عدينا فضائل عثمان إخوان الكرام لما أحصينا. هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كان عثمان رضي الله عنه إخوان الكرام يقوم القرآن كله في ليلة في ركعة واحدة، يقوم القرآن كله من الفاتحة إلى الناس ويقرأ القرآن، وهو الذي جمع الله عز وجل له صفة

صفة الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ تستحي من الملائكة. كان بفضله وشرفه رضي الله عنه وأرضاه.

معاكم مصمم غانم الحربي، وراح نتكلم عن التصميم الداخلي وشنو الألوان اللي راح تجي في التصميم الداخلي. اللي راح يجي في التصميم الداخلي الآن اللي هو ألوان الغوامج. أكثر الناس يظن أن ألوان الغوامج هذه مشكلة وإدارتها فيها إشكالية. اللي كان عندنا في الماضي أن كان الدمج غير مدروس صراحة. منو اللي يدمج في التصميم الداخلي أو يعني يعرف يدمج؟ المصمم الداخلي له خبرة كبيرة وعالية. يعني التصميم الداخلي في كلاسيك وفي مودرن. الكلاسيك انواع كثيره، اللي هو الستايل الانجليزي، ستايل الفرنسي، وعندك ستايل الدمشقي، ستايل المصري، ستايل الاندلسي، الاسلامي عموما تنوعاته، المغربي بتنوعاته. فلما تدش بالكلاسيك لازم يدار بطريقه صحيحه. الكلاسيك جميل صراحه وادارته حلوه ويعطي شكل ويعطي روح المكان، بس شنو عيبه الكلاسيك؟ عيبه إذا ما في شخص اشتغل فيه بتقنية عالية أو تكاليف عالية شوي، ما راح يطلع بالجمالية الحلوة. يعني راح يطلع جماليته شوي مكركبة لأنه ما دار بطريقة صحيحة. الأثاث، لما تسوي أثاث في الكلاسيك، من حفر الخشب، من اختيار الخام، من تقسيمة الخشب. يعني أنا شفت كراسي قاعد نشتغل فيها مرة بالكلاسيك، قعدت معنا شهر تقريبا بس عشان نسوي الخشب اللي برا عشان نطلع بالكلاسيك اللي هو الصحيح. يعني أنا أجي أماكن أشوف الأثاث فيها الكلاسيك ضخم والسقف نازل والطوفة متروسة، تحس ما في إدارة في المكان. فتقسيمة الكلاسيك لازم لها إدارة، تقسيمة الفرش بالكلاسيك لازم لها إدارة. فالخلط بين التصاميم، يعني أنك تدخل الكلاسيك مع مودرن، مو أي شخص يقدر يسويها صراحة. يعني أنا أجي بأماكن مرات أنفجع صراحة، أحاول أضبط المكان ماني قادر. للأسف بعض أحيان في فنادق بعد حاط حاط حاط حاط، مو إنك تحطه، هو طريقة يعني إرضاء التصميم نفسه. شلون ترضيه؟ يعني أنت لما تحط شيء كلاسيك وشيء مودرن شلون ترضيه؟ يعني مو شرط إنك تترس الأسقف ولا شرط إنك تترس أثاث. وبعض المرات نجي أماكن فيها أكسسوارات كثيرة مزعجة، يعني ما تقدر تتحرك أصلا من الأكسسوارات. فضبط التصميم يحتاج شخصية جيدة وممتازة يعني عشان تقدر تديره. يعني أنا ما أدعي الكمال يعني، لكن المصمم الداخلي أو صاحب البيت نفسه لازم يعرف أنه له وجهة معينة في التصميم. يعني أنت بتسوي تصميم، تسأل الشخص اللي قدامك التصميم شنو نوعه، شنو التصميم، شنو طريقته، شنو ألوانه، شنو آليته، شنو شخصيتك في هذا التصميم. فشخصية التصميم هذه تنطلق من تجربتك. الحين الحمد لله يعني 3D ترى وفر علينا مبالغ كبيرة، وفر علينا أمور كثيرة. أنت تقدر تقنع مصمم ويعطيك خيارات في 3D لما قبل لا تبدأ أصلا، تشوف الأثاث وتشوف الحوائط وتشوف الأسقف وتشوف الإضاءة. فدك تقدر يعني تديره بطريقة صحيحة. يعني أنا أنصدم صراحة، قلت لك أني لما أجي أماكن يعني ألقى الأثاث الكلاسيك

بطريقه اوفر. يعني احنا نضطر بعض المسامسه يعني بعض الناس نجيهم يعني نقول له لا ما نقدر ندير المكان في هذا الاثاث، اثاثك مو حلو يعني سويه بطريقه يعني لك لو جينا بيت ارتفاع السقف مثلا 240 260 الاثاث ارتفاع 120 او 110 فتحس ان تبي تحط الاثاث تحس الطوفه مغطيه. وبعض الناس مساكين يتعب على الحوائط ويتكلف فيها ويدفع فيها فلوس يكثر الاثاث ضاعت الحوائط. فالدمج بين التصاميم او بين الاثاث والحوائط لازم يكون ادارته جيده، يعني لازم الاثاث يكون بعد عن الطوفه اللي انت اشتغلت فيها 30 ل 40 سنتي. يعني مو شرط انك تلزق الاثاث بالطوفه او تقول والله انا عندي اشخاص يعني كثار لازم اكثر الاثاث. فاداره التصميم من الفرنتشر الى الحوائط، من الاثاث الى الحوائط لازم تكون اداره صحيحه يعني عشان يطلع المكان متكامل. يعني فنضطر مرات ان نشيل اجزاء في البيت، كلف صاحب البيت انه يشيل الاثاثات كلها يتخلص منه عشان ندير المكان بطريقه صحيحه. فرجاء يعني من يعني يعني لكل شخص يشتغل في بيته اختار المصمم الجيد، واختار انك انت لو انك انت تكون تبدا في التصميم او تتعلم التصميم دير بيتك اداره صحيحه عشان ما يصير في فوضى في البيت تخلط بين الالوان او تدمج بين الامور او تجدي اجدادات حسبالك انها زينه وهي مو زينه اصلا. يعني فدير بيتك يعني اداره صحيحه عشان تقدر ترتاح فيه والمكان يصنع المشاعر. حياكم الله.

يعطيكم العافية، مشكورين على الاستضافة. معكم دكتور صالح خليل القطان، أخصائي طب أسنان شامل تركيبات وجراحة لزراعة الأسنان. اليوم راح نتكلم عن صحة الفم والأسنان بشكل مجمل، عن وهو موضوع يختص أو موضوع مهم حق كل فرد من أفراد العائلة والمجتمع. علاج الأسنان وزيارة طبيب الأسنان وايد من الشغلات المهمة جدا للمحافظة على الصحة العامة للأسنان. كثير من علاجات طب الأسنان تبتدي المفروض من سن وقائي مبكر، وهي تساعدنا على أن احنا نهتم ونحصل على نتيجة ومحافظة عليها لآخر أيام حياتنا، وهي تساعدنا في الأكل، في المض، في الشرب، في الأكل، في الابتسامة بشكل عام. منذ نعومة الأطفال، من أول سن يطلع، المفروض الواحد فينا يبدأ يراجع طبيب الأسنان ويقعد يستمر على المحافظة والمراجعة لغاية ما نتأكد دائما أن أسنانه سليمة. لذلك الفحص الدوري وايد مهم أساسا نحافظ على النتيجة. خطة العلاج عادة ما تتكون في بشكل عام ومجمل من 4 نقاط أساسية. الخطة اللي تكون فيها في المرحلة الأولى إذا كانت لا سمح الله في مرحلة الطوارئ، وهي اللي دائما نحاول نتفاداها بالوقاية. المرحلة الثانية نسوي العلاجات الأساسية، وهي اللي نشيل فيها التسوسات أو إذا كنا محتاجين علاج عصب وغيرها، لما نخلي الأسنان في حالة مستقرة. في المرحلة الثالثة، وهي المرحلة اللي تكون فيها العلاجات المكثفة أو العلاجات اللي تكون فيها بداية البنيان أو التركيبات بشكل أصح، وهذه المرحلة لازم نكون خالصين من المرحلة الأساسية فيها ومتأكدين وخالصين من الأمور الوقائية ومتأكدين أن المريض قادر يحافظ على أسنانه أساس نوصلها. والمرحلة الرابعة وهي المرحلة الأخيرة، وهذه المرحلة أهم واحدة فيهم، هي المحافظة. المحافظة هي اللي تقدر تضمن لك أن المراحل الثلاثة الأولى هي المراحل تستمر في نجاحها طول الوقت معك، وحتى إذا صار في أي مشكلة نقدر نكتشفها بشكل مبكر، يكون علاجها بشكل بسيط دائما كأي مشكلة. لذلك الشكل مهم، لكن

أهم الأمور الصحية نفسها، إن تكون لثتك وأسنانك بشكل مو بس جميل، جميل وبالإضافة إلى أن تكون صحية معك. هذه كل الشغلات هذه تضمنها في الوقاية والمحافظة. الزيارة الدورية عامل أساسي، التفريش، خيط الأسنان، كلها من الأمور اللي لازم تحافظ عليها بشكل دوري، وهي اللي راح تعطيك النتيجة اللي تقدر من خلالها تحصل على صحة فم وأسنان بجودة عالية. نقطة وايد مهمة، لا تخلي موعد الزيارة يحدده ألم أو موضوع طارئ. دائما خلي الفحص الدوري والوقائي هو اللي راح يساعدك على أنك تحصل على رحلة في علاج الأسنان وايد مريحة ونتائج وايد حلوة.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. لما نتكلم عن الحضارة الإسلامية غالبا يروح بالنا إلى علماء برعوا في الطب أو الرياضيات أو الفلك، لكن قليل منهم جمع كل هالعلوم مع الفلسفة والمنطق والسياسة والموسيقى في شخصية واحدة. واليوم راح نتعرف على واحد من أعظم مفكري الحضارة الإسلامية، رجل ترك أثره في الشرق والغرب واستمرت مؤلفاته تدرس لقرون طويلة. حديثنا اليوم عن أبو نصر الفارابي اللي عرف عند المؤرخين بلقب المعلم الثاني. ولد أبو نصر محمد بن محمد الفارابي سنة 870 ميلادية تقريبا في مدينة فاراب، وهي مدينة كانت تقع في بلاد ما وراء النهر ضمن المناطق اللي تقع اليوم في جمهورية كازاخستان، وكانت هذه المنطقة جزءا من العالم الإسلامي، لكنها بنفس الوقت كانت محطة تمر فيها القوافل التجارية القادمة من الصين وآسيا الوسطى والمتجهة إلى العراق والشام. وهذا الموقع خلاها مكانا يختلط فيه التجار والعلماء وأصحاب اللغات والثقافات المختلفة، ومن هالمدينة أخذ لقبه فأصبح يعرف بالفارابي. أما عن طفولته فما وصلتنا معلومات كثيرة، لكن المصادر تتفق أنه كان محبا للعلم منذ صغره، وكان عنده فضول يدفعها للبحث عن الأسباب مو مجرد حفظ المعلومات، وهذه الصفة ظلت ملازمته طول حياته. بدأ تعليمه مثل أغلب أبناء عصره، فتعلم القرآن الكريم واللغة العربية والنحو والفقه، لكن اهتمامه ما اقتصر على العلوم الدينية، كان يميل إلى العلوم العقلية خصوصا المنطق والرياضيات، وكان يشعر أن فهم الإنسان للعالم يحتاج إلى التفكير بقدر ما يحتاج إلى الحفظ. وفي نهاية القرن التاسع الميلادي كانت بغداد تعيش واحدة من أعظم فتراتها العلمية، فقد أصبحت عاصمة الدولة العباسية.

عباسية مركزاً يقصد العلماء من كل مكان حول العالم، وفيها المكتبات الضخمة وبيت الحكمة وحركة ترجمة واسعة نقلت علوم اليونان والفرس والهنود إلى اللغة العربية. ولذلك قرر الفارابي يترك موطنه ويتوجه إلى بغداد، لأنها كانت المكان الأنسب لأي شخص يريد التفرغ للعلم. ولما وصل إليها وجد نفسه أمام عالم مختلف تماماً مثل ما توقع. حلقات علم في المساجد ومكتبات مليئة بالمخطوطات وعلماء يناقشون مختلف العلوم. وهناك بدأ يدرس المنطق والفلسفة دراسة متعمقة، كما تعلم السريانية ليستطيع قراءة بعض الكتب اللي لم تكن مترجمة بعد. ويقال أن اطلع أيضا على نصوص يونانية من خلال أهل الاختصاص. وخلال سنوات قليلة عرف عن الاجتهاد والصبر، كان يقضي أغلب يومه بين القراءة والبحث، وما كان يترك مسألة حتى يفهمها بالتمام من جميع جوانبها. وهذا الأسلوب هو اللي صنع شخصيته العلمية وخلاه بعد فترة قصيرة من أبرز طلاب الفلسفة والمنطق في بغداد. ومع مرور الوقت بدأ الفارابي يلفت أنظار العلماء في بغداد، مو لأنه يحفظ أكثر من غيره، لكن لأنه كان يحلل ويناقش، وإذا قرأ كتاب ما يكتفي بمعرفة محتواه بل يحاول يفهم كيف وصل صاحبه إلى هذه النتائج، وهل البرهان اللي استخدمه صحيح أم يحتاج إلى مراجعة. وهذه الطريقة خلت اسمه يرتبط بسرعة بعلم المنطق، وهو العلم اللي يهتم بقواعد التفكير الصحيح. وكان المنطق بالنسبة للفارابي مو علما مستقلا فقط، بل أداة يحتاجها كل من يدرس أي علم. فمثل ما يحتاج المهندس إلى أدوات قياس دقيقة، يحتاج الباحث إلى قواعد تمنعه من الوقوع في الأخطاء أثناء التفكير والاستدلال. ولهذا ألف شروحا ومؤلفات ساعدت طلاب العلم على فهم المنطق بأسلوب واضح وبسيط، وصارت مراجعة يعتمد عليها العلماء بعد بسنوات طويلة. ومن أكثر الكتب اللي شغلت وقتها مؤلفات الفيلسوف اليوناني أرسطو. كانت هذه المؤلفات قد وصلت إلى العالم الإسلامي عن طريق حركة الترجمة، لكن كثيرا منها كان يحتاج إلى تفسير وتنظيم. فكرس الفارابي جزء كبير من حياته لدراستها وشرحها وبيان المقصود منها، مع إضافة آراء الخاصة في عدد من المسائل. ولأن نجح في تقريب أفكار أرسطو وشرحها بطريقة دقيقة، أطلق عليه العلماء لقب المعلم الثاني، بينما بقي أرسطو يعرف بالمعلم الأول. وهذا اللقب ما كان مجرد تكريم، بل كان اعترافاً بمكانته العلمية وبالدور اللي قام فيه في تطوير الفلسفة والمنطق داخل الحضارة الإسلامية. لكن الفارابي ما حصر نفسه في الفلسفة فقط، كان يؤمن أن العلوم كلها مرتبطة ببعضها، وأن العالم الحقيقي لازم يكون معرفة واسعة. ولهذا كتب في الرياضيات والطبيعة واللغة والسياسة والموسيقى، وكان يرى أن كل علم يكمل الثاني، وأن فهم الإنسان يزداد كلما اتسعت معرفة. ومن أشهر كتبه ومؤلفاته كتاب إحصاء العلوم، وهو كتاب حاول فيه ترتيب العلوم المعروفة في عصره وبيان موضوع كل علم وما يميزه عن غيره. واليوم يمكن يبدو هذا التصنيف، تصنيف العلوم، أمرا طبيعيا، لكن في ذاك الوقت كان هذا العمل خطوة مهمة ساعدت طلاب العلم على فهم طبيعة كل تخصص وكيف ترتبط العلوم ببعضها البعض. وأيضا لديه مؤلفات أخرى، وألف كتاب الموسيقى الكبير، وهو من أهم الكتب في تاريخ الموسيقى عند المسلمين. تناول فيه المقامات والإيقاعات وآلات العزف، وشرحها بطريقة علمية تعتمد على الحساب
والنسب

موضحا أن الموسيقى تقوم على قواعد يمكن دراستها مثل بقية العلوم. وبالرغم من شهرته، ظل الفارابي يعيش حياة بسيطة بعيدا عن الترف والمناصب. كان يرى أن قيمة العالم في علمه وعمله وليس في ماله أو مكانته، لذلك كرس أغلب حياته للقراءة والتأليف، حتى أصبحت مؤلفاته تنتقل من بغداد إلى مدن أخرى بعيدة، ويستفيد منها طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ومن بين جميع مؤلفات الفارابي يبقى كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة أشهرها وأكثرها تأثيراً، وهذا الكتاب ما كان رواية ولا وصفاً لمدينة موجودة، وإنما كان محاولة للإجابة عن سؤال شغل كثيراً من المفكرين، وهو شلون يقدر الإنسان يبني مجتمعاً يعيش فيه الناس بأمن وعدل واستقرار. وكان الفارابي يرى أن المجتمع الناجح يشبه جسم الإنسان، فالجسم يتكون من أعضاء مختلفة لكل واحد منها وظيفة محددة، وإذا قام كل عضو بدوره بصورة صحيحة عاش الإنسان بصحة جيدة. أمر بسيط ومنطقي. وكذلك المجتمع، فكل فرد فيه له مسؤولية، وإذا تعاون الجميع واحترم كل شخص دوره أصبحت المدينة أكثر استقراراً وازدهاراً. وكان يعتقد أن الحاكم ما يكفي يكون صاحب سلطة أو نفوذ، بل لازم يكون صاحب علم وحكمة وأخلاق، لأن القيادة عنده مسؤولية قبل أن تكون منصباً. وكان يرى أن القائد يحتاج إلى معرفة واسعة وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح، وأن يكون هدفه خدمة المجتمع لا تحقيق مصلحته الشخصية. وهالأفكار خلت كتابه يختلف عن كثير من الكتب السياسية في عصره، لأنه ما ركز على إدارة الدولة فقط، بل تكلم عن أخلاق الإنسان وأهمية التعليم ودور المعرفة في بناء مجتمع قوي. وكان دائما يؤمن أن إصلاح المجتمع يبدأ بإصلاح الفرد، وأن العلم هو الطريق اللي يقود الإنسان إلى الاختيار الصحيح. ولهذا السبب أصبح الفارابي واحداً من أكثر العلماء تأثيراً في من جاء بعده، ويعد ابن سينا من أبرز من استفاد من مؤلفاته، حتى أن ذكر أن بعض المسائل الفلسفية ما اتضحت له إلا بعد قراءته لشروح الفارابي، كما استفاد ابن رشد لاحقاً من الإرث الفلسفي اللي تركه واستمر في تطويره وشرحه. ومع مرور الزمن تجاوز تأثير الفارابي حدود العالم الإسلامي، فترجمت بعض كتبه إلى اللغة اللاتينية، ووصلت إلى جامعات أوروبا في العصور الوسطى، حيث استفاد منها عدد من الباحثين خاصة في مجالات المنطق والفلسفة وتصنيف العلوم. وهذا يوضح أن أثر العلمي ما كان محصور في منطقة أو حضارة معينة، بل أصبح جزءاً من تاريخ الفكر الإنساني. وفي سنوات الأخيرة انتقل الفارابي إلى بلاد الشام، واستقر فترة في مدينة دمشق، حيث واصل التأليف والبحث بعيداً عن ضجيج المدن الكبيرة. وتوفي رحمة الله عليه سنة 950 ميلادية تقريباً، بعد عمر قضاه في طلب العلم وتعليمه، تاركاً عشرات المؤلفات التي بقيت مراجع علمية لقرون طويلة. واليوم وبعد أكثر من 1000 عام على وفاته، ما زال اسم الفارابي حاضراً كلما ذكر تاريخ الفلسفة الإسلامية أو تطور العلوم العقلية. وما يميز سيرته أنه لم يكن صاحب اكتشاف واحد فقط، بل كان صاحب مشروع فكري متكامل حاول من خلاله أن ينظم العلوم وترسيخ أهمية العقل، وبيان أن المعرفة الحقيقية تقوم على البحث والتحليل لا على الحفظ وحده فقط. وقصة الفارابي تذكرنا أن الحضارات لا تبنى بالقوة وحدها، وإنما تبنى أيضا بالعقول التي تكتب وتفكر وتعلم الأجيال. ولهذا استحق أن يبقى اسمه بين أبرز علماء الحضارة الإسلامية، وأن يلقب بالمعلم الثاني تقديراً لما

ما قدم من علم وفكر ترك أثره في الشرق والغرب. وإلى هنا مشاهدين الكرام نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا الأولى لهذا اليوم من سلسلة المعلم الفارابي. راح نتعمق أكثر في أبرز مؤلفاته ونشوف شلون أثرت أفكاره في الفلسفة والسياسة والعلوم وليش بقيت كتبه مرجعا مهما لعدة قرون. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، نلقاكم إن شاء الله على خير. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والأجر ونفع بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها المشاهدون الكرام، حديثنا عن موضوع مهم من المواضيع التي أنا شخصيا أحب هذه المواضيع، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني من هؤلاء الذين سوف نتكلم عنهم. هذا الموضوع عن بر الوالدين وعن ما كان يفعله الصالحون مع والديهم، وكيف كانوا يفعلون وكيف كانوا يبرون والديهم. لا شك ولا ريب أن بر الوالدين من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وحقهم من أعظم الحقوق، بل الله عز وجل قارن حقه بحقهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أبواب الجنة بر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب واحفظه، كما عند الترمذي أوسط شيء بمعنى أفضله وأحسنه، وهي من أسباب رضا الله عز وجل، أسباب البركة، إجابة الدعوات، تفريج الكربات، حب الله سبحانه وتعالى العبد، خذ ما تريد، وهي من أعظم أنواع الجهاد. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد، فقال له حي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجعت. هذا نوع من أنواع الجهاد، جهاد في البر، أن الإنسان يلزم نفسه ويفرغ نفسه ويتخلى عن كثير من الأمور، ثم بعد ذلك لا تسأل عن البركة، من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، يعني الله عز وجل يبارك له في عمره، فليصل رحمه. وأعظم رحم هم الوالدان، الوالدة هي رحمك التي أنجبتك، والوالد هو كذلك كان سببا بعد الله سبحانه وتعالى في وجودك. فكان السلف رضي الله عنهم من الأنبياء والصحابة والمرسلين وغيرهم من أبر الناس لوالدهم. فانظر الله سبحانه وتعالى يعني ماذا قال في كتابه الكريم عن الأنبياء، وصفهم ببر الوالدين، وبرا بوالدتي

لم يجعلني جبارا. الله عز وجل يخبر عن عيسى عليه السلام وعن غيره من الأنبياء كيف كانوا. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالبر أمر عظيم لابد أن نحن نحرص عليه. الله عز وجل يقول وصينا الإنسان بوالديه، وصية الله لك أيها العبد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المنام أنه دخل الجنة، فورد عنه كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال أني نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر وكان من أبر الناس بأمه. الله أكبر. حارثة ابن النعمان صحابي جليل من أبر الناس بأمه، رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قال كذلك البر، كذلك البر. جنة عرضها السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، هذا حق الله. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين من أعظم الأعمال أنك تحسن، ومن أعظم الإحسان إحسان لمن هم لهم حق عليك وكان سببا بعد الله في وجودك وهم الوالدان. تحسن لهما بجميل الأقوال وجميل الأفعال شيء عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يذهبوا إلى رجل سيأتي من بعده وهو من مجابي الدعوة ومن خير التابعين، كما ورد في الحديث الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي أقوام من أهل اليمن، ويأتي رجل من مراد ثم من قرن كان به برص فشفي به إلا موضع درهم. هذا الرجل قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بر، يعني لو أقسم أن أمرا وأراد من الله عز وجل أمرا يقسم الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته ويحقق له سؤله. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ولكبار الصحابة مع أنه تابعي مروه فليستغفر لكم. هذا الرجل يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام خير التابعين كما ورد في حديث صحيح. ما استطاع أن يعني يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويظهر إسلامه وكان مشغولا مع والدته، فبحث عنه عمر رضي الله عنه ثم وجده فقال له استغفر لي. قال أستغفر لك أمير المؤمنين، أنت يعني رجل من كبار الصحابة ورجل لك منزلة، أنت الرجل يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبو بكر أنت الرجل الثاني في الدولة ورجل عظيم ولك فضائلك. فقال استغفر لي، فاستغفر له. فقال له أكتب لك إلى عامله كذا وكذا، أنت أين تريد؟ قال أريد البلد الفلاني. قال أكتب لك إلى عامله؟ قال لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني أنا أكون يعني مثل ما نقول بعيد وما أحد يعرفني أحب إلي، أنا ما أبي أني أشتهر. فلما فطن به الناس وكانوا في الماضي يعني مثل ما نقول بعض الناس ما تعرف منزلته ويقللون من شأنه، طفق الناس يبحثون عنه، هذا الرجل الذي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل بماذا تميز؟ كان له، يقول النبي عليه الصلاة والسلام له والدة هو بها بر، دعاؤه مستجاب، لأن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة أطبقت عليهم الصخرة، قصة طويلة ملخصها أن الأول دعا الله عز وجل وتوسل إلى الله بعمل صالح، وهذا من الأسباب من يعني التوسل المشروع أنك تدعو الله بعمل صالح، يا رب كنت أعلم أني فعلت ذلك فأستجب لي. الأول ثلاثة أطبقت عليهم الصخرة وهم يمشون، أرادوا أن الله عز وجل يفرج عنهم، أطبقت عليهم الصخرة في غار وأرادوا أن الله عز وجل يفرج عنهم ما هم فيه من كرب. فالأول توسل إلى الله عز وجل بعفته، كان قد يعني أراد أمرا ولكن الله سبحانه وتعالى صرفه وابتعد عنه خوفا من الله.

الثاني توسل إلى الله بأمانته، كان هناك بينه وبين رجل مال، وهذا المال نماه نماه حتى صار غنم بين جبلين. والثالث توسل إلى الله سبحانه وتعالى ببره لوالديه. فكل واحد دعا الله عز وجل بهذا العمل فرج الله عز وجل. إذن كما قال العلماء أن من أسباب تفريج الهموم والكرب بر الوالدين. وكان حيوة بن شريح أحد القضاة، تأتي له أمه فتقول له قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج، وكان عالم بلده وقاضي، فيذهب ويدع الدرس ويجيب أمه ولا يرفع صوته ويجيبها. فإذا انظر إلى هذا البر. وابن عباس رضي الله عنهما يقول لا أعلم عملا أفضل من بر الوالدة، شيء عظيم. وهذا الصحابي ابن عمر الذي رأى رجل يمشي فنزع يعني عمامته ووضعها لهذا الرجل، وقيل له لماذا تفعل هذا؟ قال إنه كان صديقا لعمر، وإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأهمية أن الإنسان يبر. فنسأل الله عز وجل وفقنا ببر الوالدين والإحسان إليهم، وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: مشاهدينا، حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. كل أغنية تحمل ما بين طياتها عمر كامل. خلونا نسمع بعض هذه الأغاني.
1: بعد سامري جميل يلا.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. ميليشيا الحوثي تتبنى الهجوم على السفينة تهامة في مضيق باب المندب. الاحتلال الإسرائيلي يصاعد اعتداءاته جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد تقدم المسار التفاوضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من عواقب تصاعد العنف والاستيطان في الضفة الغربية. أوكرانيا تقدم مقترحات جديدة للولايات المتحدة بشأن التسوية مع روسيا. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. وارتفاع حصيلة قتل الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 250 شخصا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. في جديد مفاوضات واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تشعر بالإحباط من أسلوب إيران في المفاوضات، متهما طهران بالمراوغة والتراجع عما توافق عليه داخل الاجتماعات، ومؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على توجيه ضربات قوية لإيران إذا اقتضت الضرورة. وأضاف ترامب أن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن واشنطن تسيطر على أموال إيرانية مجمدة، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تعاني نقصا في الذخائر وأنها تعمل على زيادة إنتاجها. في ملف حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلن الجيش الأمريكي استهداف سفينة شحن ترفع علم بنما بعد تجاهلها تحذيرات متكررة بالتوقف عن خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أعادت توجيه 55 سفينة تجارية منذ بدء الحصار، وأعطبت 3 سفن واعتلت سفينتين لعدم امتثالها للأوامر. وإلى اليمن، حيث أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية اليمنية تهامة في مضيق باب المندب، زعيمة أنها كانت تنقل معدات عسكرية. وأسفر الهجوم بحسب خفر السواحل اليمنية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم أفراد من طاقم السفينة ومشاركون في عمليات الإنقاذ. في بغداد، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مجلس النواب بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفق السياقات الدستورية، مؤكدا أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التهديدات للدولة لما يشكله من تقويض لسلطة القانون وإضعاف للمؤسسات الأمنية. وشدد الزيدي على ضرورة تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وترسيخ سيادة الدولة في وقت تواصل فيه الحكومة إجراءاتها لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. في لبنان، تعرضت عدة مناطق في جنوب لبنان لقصف مدفعي وغارات إسرائيلية شملت كفر رمان ودير سريان، إلى جانب عمليات تفجير في بلدات بني حيان والقنطرة وحداثة، فيما أسفرت غارة استهدفت سيارة في النبطية عن مقتل شخص وإصابة آخرين. سياسيا، أكد رئيس اللبناني جوزيف عون أن المسار التفاوضي المباشر يحقق تقدما ملموسا ويعد الخيار الأقل كلفة، مجددا تمسك لبنان بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استئناف المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، بعد اختتام 3 أيام من المحادثات الفنية التي تناولت آليات تنفيذ اتفاق الإطار بما في ذلك

المناطق التجريبية وعمليات التحقق والتطهير التي ينفذها الجيش اللبناني. وأكد مسؤول أمريكي أن المسار العام للمحادثات لا يزال إيجابيا، مشيرا إلى استمرار الاتصالات المباشرة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. في غزة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس بعد 300 على التوالي خرق اتفاقية التهدئة وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الحصار المشدد ومنع إغاثة وإعمار القطاع المنكوب. وفي تطورات أخرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر أكد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام واشنطن باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحرصها على تنفيذه دون الكشف عن تفاصيل بشأن الخطوات أو الجدول الزمني لتنفيذ بنود الاتفاق. وفي أضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء واعتقال 23 شخص بينهم طفلان. كما واصلت قوات الاحتلال عمليات المداهمة والهدم، حيث هدمت 12 مخزنا تجاريا ومنشأة زراعية، وسلمت إخطارات بهدم مدرسة ومساكن ومنشآت في مسافة ريطة جنوب الخليل. من جانب آخر، حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ منعطفا خطيرا في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية، مؤكدين أن الوضع بات يتطلب تحركا عاجلا. وأفادت الأمم المتحدة بتهجير نحو 3800 فلسطيني خلال العام الجاري، نصفهم تقريبا من الأطفال، وتوثيق أكثر من 1430 حادثة عنف للمستوطنين، فيما أكدت اليونيسف مقتل 174 طفلا فلسطينيا منذ يناير 2024 وحتى نهاية يوليو الماضي، وإصابة أكثر من 1500 آخرين. وفي سياق متصل، أكدت المملكة المتحدة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ودعت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ خطط السلام بما يشمل نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وانتقال إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية، مطالبة بإنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية. في سوريا، شهدت مدينة عين العرب كوباني بريف حلب ورأس العين في ريف الحسكة اضطرابات وأعمال شغب رافقت عودة نازحين إلى منازلهم، فيما أعلنت السلطات فرض إجراءات أمنية ضد المتورطين. وأعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق من وصفهم بمثيري الشغب في ريف رأس العين، وذلك بعد توقيف عدد منهم حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية سانا. في كييف، قال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف قدمت إلى المفاوضين الأمريكيين مقترحات جديدة بشأن التسوية مع روسيا، داعيا واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وزيادة الضغط على موسكو. وأضاف زيلينسكي أن الاستخبارات الأوكرانية تمتلك أدلة على أن روسيا قد تستغل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل للإعلان عن تعبئة عسكرية جديدة وزيادة أعداد قوتها. في شبه الجزيرة الكورية، أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، حلق لمسافة تجاوزت 700 كيلومتر. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ أطلق من منطقة وونسان، فيما أفادت اليابان بأنه سقط خارج منطقتها الاقتصادية الخالصة وسط رفع مستوى التأهب تحسبا لعمليات إطلاق إضافية.
وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، تتواصل في كولومبيا عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى

أكثر من 250 قتيلا وسط استمرار عمليات الإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. ميليشيا الحوثي تتبنى الهجوم على سفينة تهامة في مضيق باب المندب. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته جنوب لبنان والرئيس اللبناني يؤكد تقدم المسار التفاوضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من عواقب تصاعد العنف والاستيطان في الضفة الغربية. أوكرانيا تقدم مقترحات جديدة للولايات المتحدة بشأن التسوية مع روسيا. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 250 شخصا. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام في لقاء جديد من برنامجكم شذرات. نجدد اللقاء معكم في هذه السلسلة المباركة التي نتأمل فيها معاني المعروف والإحسان، ونقف مع توجيهات نبوية تدعو إلى المبادرة إلى الخير واغتنام فرص الطاعة وعدم الاستهانة بأي عمل صالح، فقد يكون العمل اليسير سببا في رضاء الله سبحانه وتعالى وفي إدخال السرور على قلوب الناس. وفي هذه الحلقة نستمع إلى جملة من التوجيهات القيمة التي يقدمها فضيلة الشيخ

0: الإسكندر بن محمد الميموني حول وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا، لنتعلم كيف نجعل الخير خلقا دائما وسلوكا يوميا وسببا في نيل الأجر والبركة. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وغير ذلك الأخوة، من المعروف الذي ينبغي على الإنسان أن لا يحتقره أيضا يا أخوة من الفوائد، أن العمل اليسير قد يكون يسيرا في حاله لكنه كبيرا عند الله عز وجل، وذلك بحسب حال العامل أو حال العمل نفسه. وذلك يا أخوة أن العمل اليسير مع النية الصالحة تكون عند الله عمل كبير، والعمل الكبير الجليل لكنه مع النية الفاسدة يكون عملا حقيرا وغير مقبولا عند الله عز وجل. كأن تكون نية الإنسان الرياء، السمعة، العجب، المفاخرة، يعمل أعمال كثيرة، يطعم الطعام، ينفق، يبذل جاهه للناس، لكنه لا يريد الله عز وجل ولا الدار الآخرة، وإنما ماذا يريد؟ يريد الجاه، يريد السمعة، يريد الرياء. هذه كلها أعمال تفسد على الإنسان عمل. لكن إنسان يعمل عملا يسير لكن يريد الله عز وجل والدار الآخرة فهو عند الله كبير. ولذلك جاء عن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصدره النية. لأن نية هذا الإنسان نية فاسدة، مما يجعل الإنسان ينبغي أن يعتني بنيته عند عمله بهذا المعروف. ولذلك الله عز وجل يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من فوائد هذا الحديث أيها الأخوة أيضا طلب التودد والإحسان إلى الناس، وذلك يكون من صوره طلاقة الوجه الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان طلق الوجه متبسم محياه منشرح، لا يكون مكفهل ولا عابس في وجوه الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ومن خلقه أنه كان كثير التبسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طلق الوجه يراه الرجل متبسما دائما النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأخوة هذا التبسم مما ينشر بين الناس المودة والألفة، وينشر بين الناس المحبة. إذا رأيت رجل متبسم ماذا يقع في قلبك؟ هذا كل إنسان يعلم، هذا لا يحتاج إلى دليل، بل هذا شيء موجود في الفؤاد وفي القلب. إذا رأيت إنسان دائما يتبسم في وجهك لابد أن النفوس تميل إليه وترغب فيه، والنفوس تود أن تجالسه دائما. لكن لو رأيت إنسان 24 ساعة مكفهل عابس وجهه، عباس في وجهه دائما، ماذا تصنع؟ لا شك أن النفوس تتنفر منه وتبغضه وتكرهه ولا تريد التعامل حتى معه. ولذلك جاءت الشريعة أن من المعروف طلاقة الوجه والتبسم في وجوه إخوانك، أن تبتسم في وجوههم، هذا ما يزرع الألفة، ما يزرع المحبة. المتبسم دائما محبوب إلى الأخوة، دائما يريده الناس ويتمنون الجلوس معه. ولذلك هذا خلق نبوي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نقوم به، وهو أن يكون الإنسان طلق الوجه، حتى لو كان هذا الإنسان يفعل هذا الفعل من باب التصنع. يكفيك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وفي معاملاته مع الناس سوق حسنة. فيتبسم الإنسان دائما يكون طلق الوجه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحتقن الإنسان حتى طلاقة وجهه التي تزرع بين الناس الألفة والمحبة، مما أيضا تبعد عن الناس أسباب الشقاق وأسباب الاختلاف وأسباب الفرقة حتى في تعاملهم الظاهر. ولذلك هذا خلق نبوي عظيم. ولذلك الله عز وجل بيّن لنبيه أن من طلاقة وجهك وابتسامتك، وبيّن لنبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقك ولين جانبك يجذب الإنسان غيره من الناس. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وهكذا الإنسان طبعه، إذا كان فظ غليظ جلف التعامل ليس به لين وليس به رقة وليس به يعني هدوء النفس وطلاقة الوجه، لا شك أن الناس سوف ترغب عنه. والإنسان ما يريد هذا، الإنسان يريد أن الناس تحبه، يريد أن الناس تميل إليه، ترغب فيه في مجالسته، لأن الإنسان صاحب الخلق العالي لا شك أن الناس تحبه وتمدح. وحسن الخلق من أعظم العبادات وأعظم الطاعات التي حث عليها الشرع وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأخوة حديث عظيم، حديث جليل القدر، فيه فوائد وزيرة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات نافعة لفضيلة الشيخ بندر بن محمد الميموني حول

0: معاني المعروف وفضل المبادرة إليه وما يترتب على ذلك من آثار طيبة في حياة الفرد والمجتمع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السباقين إلى الخيرات والمتحلين بمكارم الأخلاق، وأن يعيننا على بذل المعروف في كل وقت وحين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج شذرات، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرة القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: وفي كويتنا الساعة الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: أهلا بكم أيها الأحبة، صباح تتجلى فيه الأمنيات التي دائما نتمنى أن تتحقق بعد أحلام البارحة لنحققها ونحولها من أحلام إلى واقع ملموس. صباح جديد فيه كل الأمال وفيه التفاؤل، أحلى أمنيات السعادة من فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي وزينب القلاف.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وصباحكم خير وصباحكم جميل. في هذا اليوم اجعل هدفا واحدا على الأقل تسعى لتحقيقه، فالأيام لا تقاس بعدد ساعاتها، وإنما بما نتركه فيها من إنجاز ولو كان بسيطا. هذه تحيات الأعداد محمد القحطاني وثامر الديحاني.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت. دائما نتمنى لكم صباح مليء بالأمل بالعطاء، صباح الخير والنور والسرور، صباح اليقين بأن ما عند الله أجمل، وأن كل فجر جديد هو ولادة لأمل أبهى وفرصة لعمل أوفى. لكم تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

كما قيل قديما مستمعينا، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، فلنجعل من صباحنا هذا بداية متألقة، ولنطرد كل كسل، ونردد بأن الوطن يبنى بسواعد الجادين، والحياة تزهر بعرق المكافحين. استنشقوا نسمات الهواء المنعشة، وابدأوا يومكم بابتسامة عريضة وإقبال شغوف على الحياة، واستمعوا إلى صباح الخير بقيادة بدر المروان.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الكويت نبض في القلوب ينادينا، وأرض طيبة بالخير تغمرنا وتحوينا. حب الكويت ليس جملا تقال، بل هو عمل يشيد وجهد يطال. فلنجعل من كل طاقة لدينا لبنة في صرح المجد، ولنبني المستقبل بالإخلاص والعهد. بكل ساعد يبني وكل فكر يبتكر، ترتقي كويتنا وتظل رايتها خفاقة عالية في السماء.

0: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.
1: أهلا بكم في جولتنا مع حالة الطقس لهذا اليوم. تشرق شمس الكويت اليوم لتغمر أرضنا بدفئها وضيائها، حيث يسود طقس مشمس وصاف ببهائه المعتاد. تسجل درجات الحرارة العظمى 50 درجة مئوية لتبلغ ذروتها في الظهيرة، بينما تتراجع ليلا لتستقر عند 35 درجة، وتهب نسمات الرياح الغربية بسرعة خفيفة ومعتدلة تقارب 12 ميلا في الساعة، مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة التي تقف عند 7%، ليكون الطقس جافا ومستقرا طوال ساعات النهار. تمنياتنا لكم بيوم مشرق مفعم بالصحة والنشاط.
2: بالمناسبة أصدقاء المستمعين، أوضح مركز العجيري العلمي أن سماء الكويت ستشهد اليوم وغدا عددا من الظواهر الفلكية، بدءا من ولادة هلال شهر ربيع الأول وزخت شهب البرشاويات، إلى جانب إمكانية رصد عدد من الكواكب. أشار المركز إلى أن فجر يوم غد الخميس 13 من أغسطس آب الحالي سيشهد إمكانية رصد عدد من الكواكب في سماء الكويت، تشمل مشتري، عطارد، المريخ، زحل، أورانوس، نبتون، مع إمكانية رصد بعضها باستخدام التلسكوبات. وأوضح أن الكواكب لا تصطف فعليا في خط مستقيم داخل الفضاء، إنما تظهر من منظور الأرض موزعة على امتداد منطقة قريبة من مسار الشمس، وهو المسار الظاهري الذي تتحرك عليه الشمس والكواكب في السماء. وبين أن ذلك يرجع إلى وقوع مدارات معظم كواكب النظام الشمسي في مستويات متقاربة، لذلك فإن ما يسمى إعلاميا اصطفاف الكواكب هو في الحقيقة تجمع أو اصطفاف ظاهري من منظور الراصد على الأرض، وليس اصطفافا هندسيا للكواكب في صف واحد داخل الفضاء. أضاف المركز أن زحل والمريخ سيكونان من أوضح الكواكب التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء ما قبل الفجر بالنسبة للراصدين في الكويت. ومع ذلك وأنتم تترقبون، خاصة المختصين في علم الفلك تترقبون هذه الكواكب، فلنعيش على كوكب الأرض، تابعونا، أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
3: في منوعاتنا، فرنسا تفكك شبكة منظمة لتوصيل المخدرات بالمسيرات.

0: ورقصة واحدة تكفي لمحطة وقود أمريكية تمنح خصومات لمن يرقص أمام المحاسب.
1: نذهب بكم إلى المملكة العربية السعودية، بالتحديد إلى الطائف، لنتعرف على فن المجرور.
0: وفكرة يابانية مبتكرة تحول الخس إلى السلعة الأكثر مبيعاً.
2: وفي محطتنا الصحية هناك عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم.
1: العاشر من أغسطس يوم الكسل العالمي. في عالم الصحة أصدقاء المستمعين، نقول ضربة الشمس الوقاية منها ضرورة خلال ارتفاع درجات الحرارة، إذا انتبهوا أيها السادة، آملين للجميع السلامة والوقاية من كافة الأمراض.
3: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10%، خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
5: في صباح الخير،
6: متابعة لكل جديد،
5: أخبار العالم لا تنضب،
6: كن معنا
5: في صباح الخير
6: والمنوعات.
0: وفي منوعاتنا نسافر معكم إلى أمريكا، حيث تمنح خصومات لمن يرقص أمام محاسب محطة وقود.

ابتكرت إحدى محطات الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية طريقة استثنائية لإدخال البهجة على قلوب زبائنها وتخفيف عبء تكاليف الوقود اليومية، حيث أعلنت عن تقديم خصومات فورية على أسعار الوقود والمشتريات لكل سائق يوافق على أداء رقصة عفوية أمام شاشة المحاسب عند الدفع. بدأت القصة عندما قررت إدارة المحطة تركيب لافتات طريفة عند منصات الدفع تخير الزبائن بين الدفع بالسعر السائد أو إبراز مهاراتهم في الرقص لعدة ثوان للحصول على خصم مباشر. ولم تتوقف الفكرة عند تخفيض الأسعار فحسب، بل أقدم

القائمون على المحطة بعد أخذ موافقة الزبائن على توثيق هذه اللحظات الطريفة عبر كاميرات المراقبة ونشر مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، مما جعل المحطة تتحول خلال أيام قليلة إلى مقصد شهير لجذب الزوار الراغبين في خوض التجربة والاستمتاع بالمغامرة. تنوعت ردود أفعال السائقين بين خجل مبدئي وسرعان ما يتحول إلى نوبات ضحك وحركات راقصة مبتكرة ليثبت المشروع أن الفكرة لم تكن مجرد حيلة تسويقية لزيادة المبيعات فحسب، بل أصبحت مساحة يومية لنشر الطاقة الإيجابية ورسم الابتسامة على وجوه المرتادين وسط ضغوط الحياة اليومية.

0: أعلنت قوات الدرك الفرنسية توقيف 5 أشخاص في إطار تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بواسطة طائرات مسيرة إلى إحدى السجون في فرنسا، بعدما نفذت أكثر من 1800 عملية تسليم خلال أقل من شهرين. وسجل في فرنسا خلال العام 2025 نحو 5000 تحليق أو محاولة تحليق لطائرات مسيرة فوق السجون، مقابل أكثر من 800 في 2024 بحسب ما أفادت إدارة السجون ووكالة فرانس باريس في يناير، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير يرتبط أيضا بتوسيع استخدام أجهزة رصد المسيرات. أما المشتبه بهم 5 في هذه القضية سيحاكم في سبتمبر قاصر ووضع في مركز تربوي مغلق إلى حين محاكمته، و4 بالغين سيحاكمون في أكتوبر. أودع 3 منهم الحبس الاحتياطي بحسب بيان للدرك، وأوقف 3 من المشتبهين بهم بالجرم المشهود. وقال الدرك إن الشبكة كانت منظمة بشكل خاص وتعمل انطلاقا من منطقتي إقلاع تقعان على مقربة مباشرة من السجن. وخلال 51 يوما أحصى المحققون 1826 عملية تسليم، كما ضبطوا خلال التحقيقات 500 جرام من القنب الهندي و6000 يورو نقدا ومركبة، إضافة إلى الطائرات المسيرة المستخدمة في عملية التسليم و18 بطارية.
1: يصادف 10 أغسطس من كل عام اليوم العالمي للكسل، وهي مناسبة غير رسمية تبدو طريفة في ظاهرها، لكنها تحمل رسالة أكثر جدية تتعلق بأهمية الراحة والتوازن في حياة الإنسان. ففي ظل إيقاع الحياة المتسارع وتزايد ضغوط العمل والالتزامات اليومية، يأتي هذا اليوم للتذكير بأن التوقف المؤقت لا يعني بالضرورة ضعف الإنتاجية، بل قد يكون فرصة لاستعادة النشاط وتجديد الطاقة الذهنية والجسدية. تمنح المناسبة مساحة للتخلي ولو مؤقتا عن هوس الإنجاز المستمر، سواء بقضاء بعض الوقت في المنزل أو النوم لفترة أطول، أو الابتعاد عن الأجهزة ورسائل العمل بما يسمح للعقل والجسم بالابتعاد عن الضغوط المتراكمة. على الرغم ارتباط المناسبة بمفهوم الكسل، فإن الحاجة إلى الراحة تختلف عن الخمول المستمر أو فقدان الدافعية، فقد يكون انخفاض النشاط نتيجة قلة النوم أو الإجهاد البدني أو الضغوط النفسية أحيانا علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه والتقييم. تعود جذور اليوم العالمي للكسل إلى مدينة إيدغوي في كولومبيا عام 1984، عندما طرحت فكرة تخصيص يوم للابتعاد عن ضغوط العمل والانشغال المتواصل ضمن مهرجان صناعي وثقافي شهدته المدينة، وسرعة

ما تحولت الفكرة إلى احتفال شعبي مميز، إذ خرج السكان إلى الشوارع بملابس النوم وحملوا الأسرة والمراتب والأراجيح للاستلقاء في الهواء الطلق في مشهد يعكس الفكرة الأساسية للمناسبة، منح الإنسان فرصة للتوقف واستعادة توازنه. مع مرور الوقت

0: قبل أن تنتشر الفكرة خارج كولومبيا وتتحول إلى مناسبة رمزية للاسترخاء وكسر روتين الحياة اليومية ومنح العقل والجسم فترات منتظمة من التوقف، قد يساعد على استعادة الطاقة وتحسين التركيز والتعامل بصورة أفضل مع ضغوطات الحياة. ما رأيك زينب بالاحتفال باليوم العالمي للكسل؟
1: والله للأسف لم أكن أعلم بهذا الاحتفال من قبل، كنت احتفلت به على الرغم من أنني أحتفل منذ فترة.
0: طيب، لأن في الكثير من الناس كل يوم عندهم يوم عالمي للكسل.
1: نعم، ساعة.
0: هل ترى؟ نعم
1: أكيد، يعني ساعة من الكسل يوميا جميلة جدا وتجدد الطاقة والحيوية، نحن نحتاجها في كثير من الأحيان بأن تطفئ العقل.
0: نعم.
1: والتفكير وكل الحواس الموجودة في الجسم وتلجأ إلى الكسل.
0: إذن يعني اليوم العالمي للكسل يعتبر رسالة جدية بالفعل تتعلق بأن حياة الإنسان يجب أن لا تكون على إيقاع واحد روتيني، بل تتنوع فيه العطاءات من أجل الصحة النفسية. صباحكم عسل.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. ميليشيا الحوثي تتبنى الهجوم على سفينة هامة في مضيق باب المندب. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته جنوب لبنان والرئيس اللبناني يؤكد تقدم المسار التفاوضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من عواقب تصاعد العنف والاستيطان في الضفة الغربية. أوكرانيا تقدم مقترحات جديدة للولايات المتحدة بشأن التسوية مع روسيا. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 250 شخصا. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار، وأنتم أيها الأحبة كم هي جميلة كلمة صباح الخير. صديقنا المستمع، انطلق واتكل على الله، إذا أحسنت الظن بمولاك تولاك. يا صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
3: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد. في هذا اليوم هو رابع جلسات هذا الأسبوع، لكم ملخص عما جرى في جلسة الأمس وهي التراجعات التي مني فيها مؤشر السوق العام وأغلق عند مستوى 8836 نقطة، وقيمة التداول اللي كانت أيضا عند حدود المعدلات اللي كنا نتداول عليها 69 مليون دينار و777 ألف، بينما كمية التداول كانت 236 مليون سهم و236 ألف. عدد الصفقات كانت 19 ألف صفقة و741. هناك 49 شركة من شركات السوق في هذه الجلسة المتراجعة في يوم الأمس كانت مرتفعة. 49 شركة استطاعت أن تغلق على اللون الأخضر والطاقة الخضراء، بينما 59 شركة كانت على تراجع و20 شركة كانت على استقرار. من ضمن الشركات التي حققت مكاسب وارتفعت في يوم الأمس رغم مسار مؤشر السوق العام المتراجع عربية عقارية. عربية عقارية هي أكثر شركة ارتفعت في يوم الأمس عند مستويات 174 فلس إغلاقها. تحصيلات كذلك أغلقت عند 141 فلس أولى، وقود 342 فلس بكميات بلغت 3,740,000. أصول 260 فلس، معادن 160 فلس، بيت الطاقة 270 فلس، ويوباك 206 فلوس، مراكز 186 فلس، كميفك 160 فلس، وتجارة 166 فلس. تجارة دائما تكون يعني تداولاتها بكميات أعلى من غيرها. 7 مليون سهم في يوم الأمس، 994 ألف، يعني تقريبا 8 مليون سهم التداولات على تجارة في يوم الأمس. هناك أيضا شركات تراجعت حققت يعني بارتفاعات، ومع ذلك أيضا بعضها جني أرباح ولهذا رأينا متراجع في يوم الأمس. وهناك أيضا شركات خاملة يعني ظلت منذ فترة طويلة تحت وطأة الضغوطات البيعية. على كل حال، أكثر 10 شركات تراجعا في يوم الأمس كانت يعني خليج التأمين. خليج التأمين وصل إلى مستويات الدينار و208 فلوس، ميدان 930 فلس، سنام 336 فلس، الديرة 461 فلس، وطنية دالقاف 172 فلس، ومدار 121 فلس، ومواشي 125 فلس، بينما عقار كان عند مستويات 104 فلوس، وإيفا فنادق عند 579 فلس، الخليجي 538 فلس. أكثر الشركات هذه المتراجعة أكثرهم من حيث الكميات وطنية دالقاف، كميات كانت عليها عالية، كميات بيعية 16 مليون سهم و695 ألف، بينما أيضا هناك شركات

0: يعني كانت كمياتها أعلى، التخصيص 22 مليون سهم، وطنية دالقاف 16 مليون سهم تداولت في يوم الأمس، بيتك المتراجع عنده مستويات 775 فلس كانت كميات عليه عالية 12 مليون سهم و147 ألف، كذلك كويتية 11 مليون سهم، وزين 8 مليون و629 ألف سهم. عقار أيضا من ضمن الشركات التي كانت عليه كميات عالية في يوم الأمس، 7 مليون سهم و794 ألف، ثريا 7 مليون و555 ألف، بنك وربا 5 مليون و335 ألف، وبنك وربا كان مرتفع عند 281 فلس. يعني مهم جدا أن نتابع أيضا الكميات في كل جلسة نقرأها عليكم، أو حتى نحللها أو نقرأ يعني مختصرها عليكم في هذه الوقفة. الكميات مهمة جدا، الكميات تشير لك إلى أين اتجاه التداولات، وين اتجاه المضاربي، وين اتجاه الشركات سواء كان بالارتفاع أو حتى بالتراجع. نرى شركات كميات عالية عليها فنفهم لماذا هذه الكميات موجودة إذا كان مسار السهم متراجع، كذلك العكس لو كان مسار السهم مرتفع وبكميات عالية نعرف أن هناك مراكز جديدة يريد السهم وصانع سوق السهم تحديدها والوصول إليها. فالكميات مهمة حقيقة مستمعي الكرام، والانتباه لهذا الأمر. هناك أيضا السيولة، السيولة أيضا هي محرك السوق وهي روح الأسواق. السيولة مهمة جدا أن نقرأها وأيضا نعلق عليها. بيتك دائما يتصدر السيولة، 9 مليون دينار و436 ألف تداولاتها في يوم الأمس. زين أيضا، زين ذو يعني البيانات المالية نصف سنوية الإيجابية، وكان سعره في يوم الأمس 625 فلس، السيولة كانت عليه 5 مليون دينار و439 ألف، التخصيص 3 مليون دينار و436 ألف، وطنية دالقاف 2 مليون 888 ألف، قبله الوطني، الوطني كان مرتفع عند 871 فلس، بي سيولة بلغ 3 مليون و422 ألف. يعني السيولة مهمة جدا الانتباه لها، لكن الأهم من هذا كل الكميات وأيضا حركة الشركات المتداولة، وأيضا إذا ما تكرر خاصة بعد موضوع تاريخ الحيازات لدى كثير من الشركات التي محملة بالأرباح، أيضا مهم جدا أن ننتبه لهذه المرحلة. نحن نتابع معكم إن شاء الله دائما تداولات سوق الكويت الأوراق المالية يوما بيوم خلال برنامج صباح الخير، ويسعد صباحكم ونلقاكم على خير إن شاء الله في تداولات ختام جلسات هذا الأسبوع في يوم الغد.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي. تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يوميا. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة. ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة. عزل السخان والأنابيب. استبدال الشمعة كل 5 سنوات. إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم، دائما نتمنى لكم الصحة والسلامة. ضربة الشمس الوقاية منها ضرورة خلال ارتفاع درجات الحرارة. حذر مختصون في الصحة العامة من خطورة التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، لما قد يؤدي إليه ذلك من إجهاد حراري أو ضربة شمس. أشار أطباء إلى أن من علامات ضربة الشمس ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم والصداع والدوخة والارتباك، وقد تصل الحالة إلى فقدان الوعي، وهي حالة تستدعي تدخلا طبيا عاجلا. أوضح خبراء أن الوقاية تبدأ بتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان، وشرب السوائل بانتظام، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

والحرص على البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة. أكد مختصون ضرورة عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المتوقفة حتى لفترات قصيرة، لأن درجات الحرارة داخل السيارة قد ترتفع بسرعة إلى مستويات خطيرة. ودعت الجهات الصحية إلى التعامل بجدية مع أعراض ضربة الشمس ونقل المصاب إلى مكان بارد، وطلب المساعدة الطبية العاجلة مع عدم التأخر في التعامل مع الحالات الشديدة.

شهد الطب الرقمي نقلة نوعية في مجال تشخيص أمراض الجهاز الهضمي بفضل اعتماد الكبسولة الذكية، وهي عبارة عن كبسولة بحجم حبة الفيتامينات تحتوي على كاميرا دقيقة جدا وإضاءة ومرسل لاسلكي. يبتلعها المريض بكل سهولة مع الماء لتحل محل المنظار التقليدي في حالات متعددة. بمجرد ابتلاع الكبسولة تبدأ الكاميرا بالتقاط آلاف الصور عالية الدقة أثناء مرورها الطبيعي داخل المريء والمعدة والأمعاء بسرعة تصل إلى عدة لقطات في الثانية. ترسل الصور لاسلكيا إلى جهاز تسجيل صغير يرتديه المريض حول الخصر أو تخزن داخل الكبسولة لفك شفرتها لاحقا عبر برنامج تحليل ذكي، وتخرج الكبسولة بشكل طبيعي مع الفضلات دون أي ألم أو الحاجة لإجراءات جراحية. يغني المريض عن التخدير الكامل أو الإزعاج المصاحب لأنابيب المناظير التقليدية، وتتيح الكاميرا تصوير كامل الأمعاء الدقيقة بدقة، وهي المنطقة التي يصعب على المناظير العادية الوصول إليها بشكل كامل. فأصبحت بعض أنواع هذه الكبسولات مصرحاً بابتلاعها تحت إشراف طبي عن بعد، مما يسمح للمريض بإجراء الفحص وهو في المنزل.

0: أكد مختصون في التغذية أن الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والخس والملوخية تعد من الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، ما يجعلها جزءا مهما من النظام الغذائي المتوازن. وأشار خبراء إلى أن الورقيات تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية تساعد في حماية خلايا الجسم، كما توفر عناصر مهمة مثل فيتامين كي وحمض الفوليك والبوتاسيوم. أوضح أطباء التغذية أن الألياف الموجودة في الخضروات الورقية تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، ما يجعلها خيارا مناسبا ضمن الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى المحافظة على الوزن. وأكد مختصون أن تناول الورقيات بصورة منتظمة سواء في السلطات أو الوجبات الرئيسية يساعد على زيادة تنوع مصادر الفيتامينات والمعادن التي يحصل عليها الجسم. ودعت الجهات الصحية إلى جعل الخضروات الورقية جزءا من الوجبات اليومية مع غسلها جيدا قبل تناولها.
1: ونصل إلى المجال الصحي المحلي، وزارة الصحة حريصة على صحة المواطن والمقيم. أصدر وزير الصحة دكتور أحمد العوضي أمس ثلاثاء قراراً وزرياً لتنظيم إجراء عمليات السمنة والإجراءات التداخلية غير الجراحية في المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي. قالت

صحفي بيان صحفي إن القرار يضع إطارا تنظيميا متكاملا لممارسة تلك العمليات وفق معايير واضحة تشمل المنشأة الصحية والممارس واختيار المرضى وآليات التقييم والمتابعة ورصد النتائج والمضاعفات. وأوضحت أن العمل بالقرار سيتم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه. وأضافت أن القرار يحدد نطاق جراحات السمنة والتمثيل الغذائي ويصنفها إلى عمليات أولية وترميمية وعمليات نقص الامتصاص، إلى جانب تنظيم الإجراءات التدخلية غير الجراحية، ومن بينها تكميم المعدة بالمنظار الداخلي وبالون المعدة، مع تحديد الاشتراطات والمعايير الخاصة بكل فئة. وبينت أن القرار يحدد أيضا العمليات الجراحية الأولية المعتمدة، وتشمل تكميم المعدة وتحويل مسار المعدة الكلاسيكي وتحويل المسار أحادي التوصيل المصغر وحلقة المعدة، كما نص على عدم وجود حد أعلى ثابت للعمر لإجراء عمليات السمنة، على أن يقيم القرار وفق الحالة الصحية العامة للمريض.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. الصحافة، صحافتنا

0: أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: نبدأ جولتنا بأبرز العناوين المحلية. مجلس الوزراء يقرر تعطيل العمل بالوزارات والجهات الحكومية الخميس 27 من أغسطس بمناسبة المولد النبوي الشريف. مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون لتنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والرياضة الخفيفة والرياضات الجوية. وزير الصحة يصدر قرارا وزاريا لتنظيم جراحات السمنة والإجراءات التداخلية غير الجراحية في القطاعين الحكومي والأهلي. التجارة استقبال أكثر من 17,000 شكوى وتحرير 5155 محضر ضبط في الربع الثاني من 2026. الشؤون الإسلامية الكويتية اعتماد المواعيد التنظيمية الخاصة بموسم حج 1448 وتسجيل الطلبات الجديدة يبدأ في 6 ديسمبر. التعليم العالي تفتح باب التسجيل في خطة البعثات الخارجية لحملة الثانوية الإنجليزية والبكالوريا الدولية. أمن الدولة يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف إحدى دور العبادة. جامعة الكويت تدشن الملتقى الإرشادي السنوي للطلبة المستجدين، انطلاقة أكاديمية واعية نحو التميز. التطبيق والجمارك توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التدريب والتخصصات الجمركية. بيت الزكاة دعم 1050 أسرة ضمن مشروع الذبائح داخل الكويت يجسد قيم التكافل.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج قمة مكة للدفاع المشترك وتعزيزها لمسيرة التعاون المشترك. ملك البحرين وسلطان عمان يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أمين مجلس التعاون يدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل. مقتل 4 بحارة أجانب على إثر استهداف الميليشيات الحوثية سفينة يمنية قرب باب المندب. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه ببناء الدولة واستعادة الأرض عبر الحلول السلمية. وزيرا الخارجية المصري والبريطاني يؤكدان أهمية تنفيذ خطة السلام بشأن غزة. المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى تجاوز التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار. الرئيس الأمريكي يؤكد مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران أو توجيه ضربة عسكرية أو اتفاق دبلوماسي. مقتل 5 مسلحين في عملية أمنية جنوب غربي باكستان. الأرصاد الجوية البريطانية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة الخميس المقبل.

وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 41.23 من 100 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس، واليورو عند 354 فلس. السوق السعودية تاسي، أرباح الشركات تسجل مستوى قياسيا بدعم الطاقة والبنوك. أمين مجلس التعاون يبحث مع مسؤول تجاري أمريكي مستجدات منتدى حوار الاستثمار الخليجي الأمريكي. فاو، أسعار الحبوب مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى ديسمبر. نادي السيارات الألماني، تراجع منسوب الأنهار الألمانية يعرقل حركة سفن الشحن ويرفع أسعار الوقود. الذهب يتجاوز 4400 دولار ويسجل أعلى مستوى في شهرين. سنغافورة ترفع توقعات نموها الاقتصادي في 2026.

من المواضيع البارزة التي طالعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في جهاز أمن الدولة من ضبط حدثين، وذلك على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف إحدى دور العبادة لأحد المذاهب في البلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس الثلاثاء إن عملية الضبط جاءت في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون. وأكدت استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته، والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع. أهابت الوزارة بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرمها القانون، ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة وتوجيه الأسر إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون، بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 2010-2011، المباراة اللي جمعت بين الكويت وكاظمة، يسجل الهدف الأول لصالح نادي كاظمة طلال الفاضل.
2: يفتتح البرتقالي، يفتتح التسجيل طلال الفاضل من جهة اليمين. شوف كرة ملعوبة، شوف فرج، لا لا لا لا لا لا.
1: وبعدها يسجل هدف التعادل لنادي الكويت علي الكندري.
2: ملعوبة الركنية وتمور وخليفة عاير والكندري جول. علي الكندري اجتهد اجتهد اجتهد اجتهد حتى أن سجل هدف التعادل في الدقيقة 43.
1: ويسجل الهدف الثاني لنادي الكويت خالد عجب.
3: يلعب في اليسار على
2: شوت، الله وليد جول. عجب، خالد عجب، كرة قوية ارتدت لخالد عجب، خالد عجب البديل الناجح.
1: يختم المباراة بالهدف الثالث العماني اسماعيل العجمي.
2: النقطة العاشرة، الله، عملها العجمي، عملها العجمي، والكويت ينتظر الدقيقة 40 والدقيقة 42 ليسجل هدفين في أقل من دقيقتين، والنتيجة 3-1
1: على نادي كاظمة بنتيجة 3-1. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. دوري زين الممتاز ينطلق في 25 الجاري ويختتم في 30 مايو المقبل. القادسية يواجه وفاق سطيف وديا. برشلونة سيتلقى حوالي 50 أو 55 مليون يورو مقابل بيع فران توريس. نادي مونتير المكسيكي يتوصل لاتفاق للتعاقد مع أليكسيس سانشيز بصفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين. انتر ميلان يقترب من ضم لاعب توتنهام سبينس مقابل 30 مليون يورو. الحكم الصومالي عمر أرتان سيكون حكم نهائي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. ليفربول يعلن عن انضمام رونالد أراخو من برشلونة.

على سبيل الإعارة لمدة موسم. الصفقة تشمل خيار الشراء بقيمة 55 مليون يورو. الدولي الألباني جيمستي ينضم لنادي الدرعية السعودي قادما من نادي أتلانتا مقابل 3 مليون يورو. نادي الإنتر يريد 30 مليون يورو لبيع لويس هنريكي. هنالك اهتمام من روما وأندية البريمير ليج. برشلونة يضع لوتارو مارتينيز كخطة بديلة بحال لم يتم التعاقد مع خوليان ألفاريز. هنالك فرصة حقيقية لانضمام نيمار إلى ميسي وسوارز في إنتر ميامي. نيدياي يوقع على عقد احترافي مع بايرن ميونخ. العقد الجديد للاعب السنغالي الشاب يمتد حتى عام 2031. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم مراسم قرعة دوري زين الممتاز، وأسفرت عن مواجهة نارية تجمع الكويت حامل اللقب مع العربي يوم 25 الجاري في افتتاح البطولة. كما يلتقي العربي مع القادسية في الجولة السابعة مطلع نوفمبر، في وقت تشهد الجولة الأولى لقاءات الفحيحيل مع القادسية والشباب مع الجهرة والسالمية مع النصر، إضافة إلى مواجهة بطل دوري الدرجة الأولى مع الوصيف وكاظمة مع التضامن. والاتحاد أعلن الجدول كاملا حتى 30 مايو المقبل مع توقفات مبرمجة لإتاحة الفرصة للمنتخب الأول لاستعدادات لبطولة الخليج 27 وكأس آسيا 2027 في السعودية على أن يستأنف المنافسات في أكتوبر وفبراير. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.

0: نبقى في الجانب الرياضي المحلي، حيث كرم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج العتيبي أمس الثلاثاء الفائزين بالبطولة الأولى للدورات التدريبية التي شملت مسابقات البندقية، بندقية ضغط الهواء 10 أمتار والمسدس ضغط الهواء 10 أمتار والقوس والسهم بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث أسفرت نتائج فئة الذكور عن فوز الرامي ناصر بورسلي بالمركز الأول بمسابقة البندقية ضغط الهواء 10 أمتار، وفوز الرامي عبد الوهاب المرزوق بالمركز الأول في مسابقة المهندس المسدس ضغط الهواء 10 أمتار، فيما فاز الرامي وليد المطيري بالمركز الأول في مسابقة القوس والسهم. أما في فئة الإناث فقد فازت الرامية فاطمة الحداد بالمركز الأول بمسابقة البندقية ضغط الهواء 10 أمتار، وأحرزت الرامية ريان الرشيدي المركز الأول في مسابقة المسدس ضغط الهواء 10 أمتار، في حين فازت الرامية لماس الحمدان بالمركز الأول بمسابقة القوس والسهم. قال العتيبي في تصريح صحفي بالمناسبة إن نادي الرماية الكويتي يحرص كعادته على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الرماة والراميات لتعلم أساسيات رياضة الرماية وقواعد الأمن والسلامة في مسابقات البندقية والمسدس والقوس والسهم، ونحن بدورنا نبارك للفائزين والفائزات بهذه المسابقات.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
2: عالم تكنولوجيا،
0: تقنيات جديدة،
2: تقنيات جديدة،
1: عالم تكنولوجيا،
0: عالم فيه الحاجة،
2: أم الاختراع،
0: أم الاختراع، أم
1: الاختراع، عالم من الإبداع والابتكار،
0: عالم تكنولوجيا،
1: عالم تكنولوجيا.
3: في عالم التكنولوجيا تواصل الشركات التقنية تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لتتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة وتصل إلى تنفيذ المهام بشكل أكثر استقلالية. وكشفت شركة جوجل خلال تحديثاتها الأخيرة عن نماذج جديدة من جيميناي مصممة لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على التخطيط والتفكير والتعامل مع المهام المعقدة، إلى جانب تطوير تقنيات تساعد الروبوتات

0: على فهم البيئة المحيطة والتعامل مع المهام في العالم الواقعي. ويعكس هذا التطور اتجاها متسارعا في صناعة التقنية نحو أنظمة لا تكتفي بتقديم المعلومات، بل تساهم في تنفيذ الأعمال وحل المشكلات وإنجاز المهام بطريقة أكثر ذكاء.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: وفر.
4: اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.
2: جولة وأخبار الدار. أكدت قوة الإطفاء العام أمس الثلاثاء أن تقييم المتقدمين للالتحاق بدورة الضباط في القوة يتم بكل شفافية ومهنية وعدالة. قالت القوة في بيان لها أن رئيس الإطفاء لواء طلال رومي ترأس اللجنة المختصة للمقابلات الشخصية للمتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة للالتحاق بدورة الضباط، وأوضحت أن اللجنة تضم أعضاء من مختلف قطاعات القوة، تجري المقابلات وفق أطر ومعايير محددة ونظم للحوكمة، بما يضمن تقييم المتقدمين بكل عدالة وشفافية ومهنية وكفاءة، تمهيدا لاستكمال إجراءات القبول والالتحاق بالسلك العسكري في قوة الإطفاء العامة.

0: أكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة أمس الثلاثاء أن البرنامج الوطني التوعوي الصحي الرياضي معسكر وطنك عطاء ووفاء للفتيات تجربة شبابية وطنية متكاملة ومساحة لبناء المهارات وتعزيز الانتماء والاستثمار الحقيقي في فتيات الكويت باعتبارهن شركات أساسيات في صناعة المستقبل. وقالت المنسق العام للمعسكر مراحب الشمري إن المعسكر الذي يقام في مركز شباب جابر الأحمد ويستمر لمدة شهرين يعد الأول من نوعه في البلاد، إذ يستهدف 150 فتاة كويتية من فئات عمرية مختلفة، ويتضمن أكثر من 200 برنامج وفعالية رياضية وصحية وثقافية وتوعوية وأمنية وبيئية وتقنية ومهارية. وأضافت الشمري أن المعسكر الذي تم افتتاحه رسمياً أمس الأول الاثنين شهد نجاحاً واسعاً، وكان ثمرة تعاون جماعي وتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع في دعم وتمكين فتيات الكويت، ويجسد مفهوم الشراكة المجتمعية الحقيقية في خدمة شباب وفتيات الكويت، ويشجع على المضي قدماً نحو برامج أكثر تنوعاً واتساعاً في المرحلة المقبلة. وأوضحت أن المعسكر يمثل أحد البرامج النوعية الهادفة إلى استثمار طاقات الفتيات الكويتيات وتنمية قدراتهن ومهاراته وتعزيز قيم القيادة والمسؤولية والانتماء والعطاء عبر منظومة متكاملة تجمع بين التدريب والتوعية والرياضة والثقافة والتجربة الميدانية.
1: تلقى نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة ستيفن دوتي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وذكرت الخارجية إنه تم أيضا بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة حالياً.

0: في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. ميليشيا الحوثي تتبنى الهجوم على السفينة هامة في مضيق باب المندب. الاحتلال الإسرائيلي يصاعد اعتداءاته جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد تقدم المسار التفاوضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من عواقب تصاعد العنف والاستيطان في الضفة الغربية. أوكرانيا تقدم مقترحات جديدة للولايات المتحدة بشأن التسوية مع روسيا. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 250 شخصا. نبدأ جولتنا من ملف مفاوضات واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، مؤكدا إزالة الألغام من الممر المائي بأكمله، ومجددا اتهام طهران بالمراوغة والتراجع عن تفاهماتها خلال المفاوضات. وأضاف ترامب أن بلاده قادرة على توجيه ضربات قوية لإيران إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أن طهران تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة وأن الولايات المتحدة لا تعاني نقصا في الذخائر. المزيد من التفاصيل مع الزميل عباس متولي.
1: قال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة ريد أمريكاز فويس: أنا في مرحلة تفاوض نوعا ما، إنهم مفاوضون مخادعون للغاية. وفي حين أكدت الولايات المتحدة مشاركتها في المحادثات، صرحت إيران بأنها تتفاوض مباشرة مع سلطنة عمان فقط، مقترحة تقاسم الإدارة المستقبلية لهذا الممر المائي الحيوي. ومنذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير، ظل ترامب يتأرجح مرارا بين التهديد بالتصعيد والادعاء بأن اتفاق السلام بات وشيكا. وقد صرحت باكستان يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع ما من الاتفاق، كما ذكرت قطر أن المحادثات بشأن إدارة مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة. ووصف ترامب إحدى الاستراتيجيات المحتملة قائلا: أن أفعل ما أفعله الآن، المضي قدما بهدوء ومراقبة مدى سوء أوضاعهم. وأضاف مشيرا إلى الأصول الإيرانية المجمدة: وضعهم الاقتصادي كارثي، إنهم عاجزون عن الاقتراض، نحن نسيطر على أموالهم، تلك التي كانت بحوزتهم وهي مبالغ ضخمة، لقد امتلكوا الكثير ونحن نسيطر عليها بالكامل، فأنا بمثابة المصرفي لهم. وأشار ترامب إلى أن خيارا آخر يتمثل في توجيه ضربة قوية للغاية لهم. كما قلل ترامب من شأن المخاوف المتعلقة بنقص الذخيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنتجها بوتيرة هائلة، ومحملا سلفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مسؤولية هذا الوضع. وكانت وكالة رويترز قد أفادت الأسبوع الماضي بأن الجيش الأمريكي استهلك جزءا كبيرا من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة خلال الحرب، مما أثار مخاوف بشأن جاهزية الجيش لخوض صراعات مستقبلية. هذا وتبادلت الولايات المتحدة وإيران مطالب جديدة خلال المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مما أثار شكوكا جديدة حول فرص التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ 5 أشهر. وكان ترامب قد صرح يوم الاثنين بأنه سيطالب إيران بتعويضات عن حالات الوفاة والإصابات المرتبطة بصراعات وهجمات وقعت على مدى عقود، وذلك بعد أن طرحت إيران الأسبوع الماضي مطالب جديدة للحصول على تعويضات عن الحرب. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وفي موازاة ذلك، نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن قادة عسكريين أبلغوا الرئيس دونالد ترامب بأن محاولة فرض السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة ومكلفة للغاية من دون ضمان لتحقيق النجاح. في ملف حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلن الجيش الأمريكي استهداف سفينة شحن ترفع علم بنما بعد تجاهلها تحذيرات متكررة بالتوقف عن خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أعادت توجيه 55 سفينة تجارية منذ بدء الحصار، وأعطبت 3 سفن واعتلت سفينتين لعدم امتثالها للأوامر. على الصعيد الدبلوماسي، تكثف باكستان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة للتوصل إلى تفاهم ينهي التصعيد، حيث أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي مباحثات في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعدد من كبار المسؤولين تناولت مساعي الوساطة بين الجانبين. في السياق، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن واشنطن وطهران تقتربان من تفاهم قد يمهد للتوصل إلى اتفاق، معربا عن أمله في أن تقود الجهود الجارية إلى سلام دائم في المنطقة. وإلى اليمن، حيث أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف السفينة التجارية اليمنية تهامة في مضيق باب المندب، زاعمة أنها كانت تنقل معدات عسكرية. وأسفر الهجوم بحسب خفر السواحل اليمنية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم أفراد من طاقم السفينة ومشاركون في عمليات الإنقاذ. في بغداد، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مجلس النواب بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفق السياقات الدستورية، مؤكدا أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التهديدات للدولة لما يشكله من تقويض لسلطة القانون وإضعاف للمؤسسات الأمنية. وشدد زيدي على ضرورة تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وترسيخ سيادة الدولة في وقت تواصل فيه الحكومة إجراءاتها لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. نتحول إلى سوريا، حيث قضت محكمة سورية بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر غيابيا بعد إدانتهما بجرائم شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية، فيما أصدرت الحكم نفسه بحق المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي حكم حضوريا، ويعد الحكم الأول من نوعه بحق الأسد منذ سقوط نظامه، فيما شهدت دمشق تجمعات احتفالية عقب صدوره. وفي سياق منفصل، أكدت موسكو أن الاتفاق مع دمشق بشأن مستقبل قاعدتي حميميم وطرطوس يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية، فيما تتحول المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة مع استمرار وجود قوات روسية فيها. في لبنان، وصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في جنوب لبنان، حيث شن سلسلة غارات وقصف مدفعي طالت النبطية وكف الرمان ودير سريان ووادي الحجير، إلى جانب عمليات تفجير في عدد من البلدات الجنوبية. وأسفرت غارة استهدفت سيارة في النبطية عن مقتل شخص وإصابة آخرين، فيما اندلعت حرائق وأضرار مادية جراء القصف. سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات تحقق تقدما وتبقى الخيار الأقل كلفة مقارنة بالحرب، مشيرا إلى تراجع حجم الاعتداءات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق الإطار، ومجددا تمسك لبنان بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وعدم بقاء أي جندي من قوات الاحتلال على أراضيه. التفاصيل في سياق تقرير سحر بشارة.
2: شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارة على أطراف بلدة دير سريان بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف بلدات كفر تبنيت ودوحة كفر رمان ووادي زبقين كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدتي حداثة وبني حيان. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الجنوب، حيث استهدفت مسيرة في وقت سابق سيارة في مدينة النبطية، ما أدى إلى إصابة شخصين بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، التي أشارت إلى أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا حضر لإنقاذ الجريحين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. وجددت الوزارة إدانتها لإصرار الاحتلال الإسرائيلي على استهداف فرق الإسعاف، ما يشكل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية. إلى ذلك ألقت درونات إسرائيلية مواد متفجرة وحارقة في محيط بلدة كفر رمان وعلى أحراج بلدتي عيت الجبل وبيت يحون، ما أدى إلى اشتعال عدة حرائق. وأعلن الدفاع المدني اللبناني استهداف عناصره بواسطة مسيرة أثناء عملهم على إخماد حريق في منطقة النبطية، ما أدى إلى انسحاب فرق الإطفاء إلى مكان آمن دون أي إصابات. سياسيا، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عدم السماح لإسرائيل بأن تبقى على شبر واحد من أرض لبنان، وأشار إلى أن المفاوضات تحقق تقدما، واعتبر أنها تبقى أفضل من نتائج الحرب المدمرة، لافتا إلى انحصار الاعتداءات الإسرائيلية بعد توقيع صيغة الإطار. رئيس الجمهورية لفت إلى أن الحقائق على الأرض أثبتت بطلان مقولة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، مطالبا أصحاب هذه الشعارات بالوقوف إلى جانب الدولة في محاولة استرداد الأرض عبر التفاوض، مشددا على أن هناك أكثرية لبنانية مع هذا الخيار. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استئناف المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، بعد اختتام 3 أيام من المحادثات الفنية التي تناولت آليات تنفيذ اتفاق الإطار، بما في ذلك المناطق التجريبية وعمليات التحقق والتطهير التي ينفذها الجيش اللبناني. وأكد مسؤول أمريكي أن المسار العام للمحادثات لا يزال إيجابيا، مشيرا إلى استمرار الاتصالات المباشرة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. في غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاقية التهدئة وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الحصار المشدد ومنع إغاثة وإعمار القطاع المنكوب. التفاصيل مع عبد الرحيم أبو كويك.
3: تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال بيت لاهيا وشرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج، فيما أطلقت آلياته النار شرقية دير البلح وخان يونس وفي مناطق من مواصي رفح. وخلال الساعات 24 الماضية وصل شهيد ومصاب إلى مستشفيات القطاع، فيما أكدت وزارة الصحة أن الضحايا لا زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع استمرار صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى بعض المناطق. وتتزامن هذه الخروقات مع وضع إنساني يزداد صعوبة، خاصة للنازحين الذين يعيش كثير منهم في خيام متهالكة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وتقول الجهات المختصة إن ما يدخل من مستلزمات الإيواء والخيام لا يتجاوز 5% من الاحتياج الفعلي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الماء والغذاء ومستلزمات الإيواء. ولا تقف المعاناة عند حدود المأوى، فآلاف المرضى لا زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل صعوبات مستمرة تحول دون تلبية احتياجاتهم. كما تزداد المخاطر الصحية والبيئية مع استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة نحو البحر بعد تعطل جزء كبير من شبكات المياه ومحطات المعالجة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي تطورات أخرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر أكد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام واشنطن باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحرصها على تنفيذه دون الكشف عن تفاصيل بشأن الخطوات أو الجدول الزمني لتنفيذ بنود الاتفاق. وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء واعتقال 23 بينهم طفلان. كما واصلت قوات الاحتلال عمليات المداهمة والهدم، حيث هدمت 12 مخزنا تجاريا ومنشأة زراعية وسلمت إخطارات بهدم مدرسة ومساكن ومنشآت في مسافر يطا جنوب الخليل. التفاصيل مع حسن جعفر.
4: ضربت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأرض الحائط لاجتماع مجلس الأمن الدولي الذي خصص لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير بالضفة الغربية، لكن حكومة الاحتلال ما زالت وفي ذات الوقت توفر الحماية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين والذين واصلوا بدورهم شن اعتداءات على عديد القرى الفلسطينية وخاصة في محافظتي رام الله ونابلس، حيث هجم العشرات من المستوطنين بلدة المغير مجددا الواقعة في قضاء مدينة رام الله وأحرقوا عشرات المركبات وحقول الزيتون، إضافة إلى تدمير شبكتي المياه والكهرباء من خلال إدرام النار في أعمدة كهرباء البلدة المذكورة. كما مكن جيش الاحتلال العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، وترافق ذلك مع اجتياح جيش الاحتلال لمدينتي طوباس ونابلس بالضفة الغربية، وسط تأكيدات فلسطينية بأن جيش الاحتلال اقتحم كذلك مدينة الخليل وعديد البلدات الفلسطينية، وجدد منع مفتي القدس والديار الفلسطينية دخول المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، الأمر الذي لاقى الاستنكار الشديد في الأوساط الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: من جانب آخر، حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ منعطفا خطيرا في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية، مؤكدين أن الوضع بات يتطلب تحركا عاجلا. وأفادت الأمم المتحدة بتهجير نحو 3800 فلسطيني خلال العام الجاري، نصفهم تقريبا من الأطفال، وتوثيق أكثر من 1430 حادثة عنف للمستوطنين، فيما أكدت اليونيسف مقتل 174 طفلا فلسطينيا منذ يناير 2024 وحتى نهاية يوليو الماضي، وإصابة أكثر من 1500 آخرين. وفي سياق متصل، أكدت المملكة المتحدة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ودعت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ خطة السلام بما يشمل نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وانتقال إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية، مطالبة بإنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية. في الشأن الليبي، استهدفت طائرة مسيرة محطة لتحويل الكهرباء في مدينة زاوية غربي ليبيا في أحدث هجوم يطال منشآت حيوية في المدينة التي شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة استهدافات بطائرات مسيرة طالت منشآت نفطية وخزانات للوقود. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، واصلت روسيا هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة على عدة مناطق أوكرانية بينها كييف وزاباروجيا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مبان ومنشآت. وفي المقابل تعرضت مدينة نوفوروسيسك الروسية المطلة على البحر الأسود لهجوم بطائرات مسيرة أسفر عن إصابات وأضرار في 6 مبان سكنية ومنشأة تجارية، فيما أعلنت السلطات في سيفاستوبول إسقاط أكثر من 30 مسيرة وتضرر عدد من المنازل دون وقوع إصابات. الزميل أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل.
5: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل شن ضرباتها على السفن والموانئ الأوكرانية، واستهدفت مجموعة من السفن وأصابت زورق دورية كان يرافق سفينة شحن في البحر الأسود جنوب أوديسا. وأعلنت أن قواتها شنت أيضا غارات جوية مكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الأوكرانية ومنشآت الصناعات العسكرية وخطوط النقل والمراكز اللوجستية في مدينتي كييف وزاباروجيا. كما أشارت الوزارة إلى أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على عدة مناطق روسية وأسقطت نحو 400 مسيرة فوق أراضي 14 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم. وأعلن عمدة موسكو سيرجي سابيان أن حوالي 240 مسيرة حلقت باتجاه منطقة موسكو، مشيرا إلى أن معظمها جرى تحييده على مسافات بعيدة عن المنطقة دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الخسائر. وفي الوضع الميداني العام، أفادت الوزارة بأن قواتها استولت على بلدتين في خاركوف وزاباروجيا بشرق وجنوب أوكرانيا وتواصل التقدم على كافة المحاور. واستهدفت قوات وبلدات أخرى في دانيتسك وسومي وزاباروجيا وخرسون ودنيبروبتروفسكا، ووجهت ضربات جماعية لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية ومواقع إنتاج وتخزين، وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1320 جنديا أوكرانيا وأسقطت 930 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: في كييف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف قدمت إلى المفاوضين الأمريكيين مقترحات جديدة بشأن التسوية مع روسيا، داعيا واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وزيادة الضغط على موسكو. وأضاف زيلينسكي أن الاستخبارات الأوكرانية تمتلك أدلة على أن روسيا قد تستغل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل للإعلان عن تعبئة عسكرية جديدة وزيادة أعداد قوتها. في شبه الجزيرة الكورية، أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، حلقة لمسافة تجاوزت 700 كيلومتر. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ أطلق من منطقة وونسان، فيما أفادت اليابان بأنه سقط خارج منطقتها الاقتصادية الخالصة وسط رفع مستوى التأهب تحسبا لعمليات إطلاق إضافية. في بوغوتا تتواصل في كولومبيا عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 250 قتيلا وسط استمرار عمليات الإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا. وعودة إلى واشنطن، مع شأن آخر، حذرت الولايات المتحدة ونحو 40 دولة أخرى من مخاطر إجراء اختبارات للصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية من دون إخطار مسبق، معتبرة أن ذلك يزيد مخاطر سوء التقدير ويهدد الأمن والاستقرار الدوليين. ودعت الدول الموقعة على بيان مشترك إلى تقديم إشعار قبل أي إطلاق بما لا يقل عن 24 ساعة يتضمن نوع الصاروخ وموعد ومسار الإطلاق المتوقع، وذلك بعد شهر من اختبار الصين صاروخا باليستيا عابرا للقارات فوق المحيط الهادئ.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، ارتفعت أسعار النفط اليوم، حيث صعد خام برنت بنسبة 81% إلى 89 دولارا و63 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 85% إلى 83 دولارا و91 سنتا للبرميل. ارتفع مؤشر نيكل الياباني في تعاملات اليوم بنسبة 0.6% إلى 67,011.66 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 43% إلى 4,118.18 نقطة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل الحرارة مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 48، مدينة الجهرة 50، شمالا في العبدلي 49، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 48، جنوبا بالوفرة 49، جزرنا الشمالية في إلتشاور وبوبيان 46، جزرنا الجنوبية قارة وكبر أم المرادم 40 درجة مئوية. حالة البحر عزام مستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 11:05 صباحا، أدنى جزر الساعة 6:05 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:32. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة. ميليشيا الحوثي تتبنى الهجوم على سفينة هاما في مضيق باب المندب. الاحتلال الإسرائيلي يصاعد اعتداءاته جنوب لبنان والرئيس اللبناني يؤكد تقدم المسار التفاوضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من عواقب تصاعد العنف والاستيطان في الضفة الغربية. أوكرانيا تقدم مقترحات جديدة للولايات المتحدة بشأن التسوية مع روسيا. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 250 شخصا. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج عبد الهادي خير الله. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة متابعينا في صباح الخير. نقول الصباح هو بداية جديدة لكل حلم، وكل شروق شمس يمنحنا فرصة لنعيش الحياة بحب وأمل وعطاء، متجاوزين أتعاب الأمس لنصنع يوما أطيب وأجمل. إذن صديق المستمع، دع الأمل بالله يوقظ كل جميل بداخلك. طاب صباحكم.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

0: أهلا بكم أيها الأحبة، لا نزال معكم في صباح الخير. دائما أصدقاء المستمعين تتكاتف الجهود الحكومية وأيضا الجهات الخاصة لحفظ الأمن والأمان والعمل على سلامة المواطنين والمقيمين. لذلك ضيفنا من خلال الهاتف في صباح الخير عقيد بحر إبراهيم عبد الرزاق مطر، رئيس مركز الحدود البحرية الوسطى. حياك الله عقيد، أسعد الله صباحك.
1: الله يحييك وصبحك بالخير، حياكم الله الساعة المباركة.
0: والله احنا جدا سعداء بسماع أصواتكم ومشاركتكم عبر أثير إذاعة الكويت في برنامج صباح الخير. ودنا نتعرف منك عقيد على أبرز الإرشادات اللي تقدمها الإدارة العامة لخفر السواحل للناس اللي يحبون البحر، خاصة نعيش في فصل الصيف، فما أهمية أنهم يلتزمون بهذه الإرشادات لضمان سلامتهم.
1: أبرز الإرشادات في فصل الصيف تقدمها الإدارة العامة لخفر السواحل، أولها معرفة حالة الطقس قبل الإبحار لمرتادي البحر، الابتعاد عن الأماكن الممنوعة أثناء الإبحار منها المنشآت النفطية، كذلك الموانئ، كذلك القصور الأبيرية، وعدم اقتراب من مناطق السباحة لسلامة مرتادي الشاطئ، وكذلك عدم التوقف أثناء الإبحار في الممرات المائية للسفن القادمة إلى الموانئ.
0: نعم، كثيرة هي يعني الفئات اللي تحب أنها تكون في البحر في فصل الصيف، لكن هناك في إجراءات، في أنظمة، أحكام، قوانين يجب أن يعني اللي يحب أن يروح البحر أو يطلع البحر يتخذها قبل لا يبحر. ففي رأيك ما هي هذه الإجراءات؟
1: نعم، قبل البحار لأي قطعة بحرية نتمنى من الجميع التأكد من المستندات المطلوبة اللي هي رخصة النوخذة الليسن البحري، وكذلك دفتر الطراد وصلاحيته أنه يكون ساري، وكذلك تأكدون من معدات الأمن والسلامة منها السباحات، منها ضفاية الحريق والأنوار الملاحية والإسعافات الأولية.
0: نعم نعم، احنا عقيد بحر إبراهيم عبد الرزاق مطر، احنا دائما نحس ان في تعاون بينكم وبين مرتدي البحر، لكن في مخاطر قد يتعرض لها هؤلاء. تعتقد من خلال خبرتكم والتصاقكم فيهم، ما هي ابرز هذه المخاطر وشلون ممكن ان هم يتعاملون معها او حتى ما يحاولون يتعرضون لها؟
1: صحيح، بلا شك حاليا احنا في فصل الصيف ودرجة الحرارة عالية جدا، نتمنى من الجميع تفادي الجلوس في تحت أشعة الشمس مباشرة خاصة في فصل الصيف ولتفادي تعرضهم لضربة الشمس، وكذلك نتمنى من الجميع يعني التعاون في عدم السباحة في الأماكن الخطرة اللي فيها تيارات اللي تكون تيارات القوية الجارة. تمام، وكذلك في حال ارتفاع الموي او احنا نقول اذا تارس الهواء صار موي، نتمنى من الجميع يعني عدم المبالغه او المخاطره والجلوس في الموقع نفسه في نص البحر او اخر البحر، نتمنى يقربون من الشواطئ لسلامتهم.
0: نعم نعم،
1: يعني وفي الوقت الراهن عندنا نقطه ودنا نشدد يعني ننوه المستمعين عليها، اللي هو عندنا في الوقت الراهن عندنا تشويش على شاشات الرادار والجي بي اس بما انه يعرقل حركه الاجهزه الملاحيه اللي في البحر. نتمنى من الجميع يعني يعتمدون دائما، احنا نسميها الديره او البوصله، يعتمدون دائما عليها في طلعاتهم ورداتهم.
0: نعم نعم، كثير من الكبار الحقيقة يعني يجهلون هذه المخاطر فيأخذون معاهم ناس يمكن ما تعرف السباحة، أطفال صغار السن أو حتى كبار السن ما يقدرون يتصرفون في حالة وقوع خطر لا سمح الله. فما هي الرسالة الأخيرة اللي تحب توجهها كونك من الإدارة العامة لخفر السواحل لكل مرتادي البحر لكي يلتزموا بها من أجل سلامتهم؟
1: للأمانة احنا نتمنى من الجميع الالتزام بالتعليمات اللي تصدر من الإدارة العامة لخفر السواحل، هذه التعليمات هي حماية لك شخصا وللأشخاص والأرواح اللي معك، كذلك ممتلكاتك وممتلكات الآخرين.
0: نعم،
1: فنتمنى التعاون للحفاظ على جميع الأشخاص والممتلكات. طلعوا بحر واستانسوا عليكم بالعافية، وإحنا موجودين على مدار 24 ساعة في الأسبوع كله لخدمتكم، والله يحفظ الجميع ونتمنى للجميع بحار آمن.
0: شكرا، واحنا يعني نثمن الحقيقة الجهود اللي تبذلونها، ونقول لكم الله يعطيكم العافية من كل قلوبنا. فأيضا شكر لك عقيد بحري إبراهيم عبد الرزاق مطر، رئيس مركز الحدود البحرية الوسطى في الإدارة العامة لخفر السواحل. حياك الله عقيد، ويا هلا وسهلا فيك.
1: عفوا والله يحييك، شكرا شكرا لكم.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
3: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
4: حياكم الله مستمعين الكرام، ولا زلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير. في هذه اللحظات ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان محمد غريب. عقيد عثمان، صبحك الله بالخير.
5: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، نصبح عليكم وعلى المستمعين، ودائما نتمنى السلام لهم وينما يكونون، وتبقى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستمرة في التعليمات الخاصة بالتوعية المرورية والأمنية، وكذلك كل خدمات وزارة الداخلية، وتبقى أيضا وزارة هي المرآة الحقيقية لنقل كل ما هو جديد في وزارة الداخلية. يمكن الحركة المرورية تختلف من وقت لآخر، ولكن تبقى الكثافة في بعض المواقع وأعمال التطوير الموجودة بالشوارع في بعض الأماكن قاعدة تسبب في كثافة مرورية، وهذا شيء طبيعي، ولكن اختيار فترة الصيف نظرا لقلة الكثافة والانسيابية تكون في أغلب الطرق، ولكن الكثافة اللي نواجهها على مداخل مدينة الكويت وعند أعمال التطوير. نوه للمستمعين على موضوع طريق 207 الواقع ما بين صباح السالم والعدان، وهذا الموقع عليه أعمال تطوير بأجزاء معينة، يعني ما تسكر كلها، بدأوا في مراحل معينة وفي تقاطعات معينة، وأجاري استكمال يعني الانتهاء من هذا الموقع. وكذلك هذا الموقع يعتبر نفس الخطة الواقعة في جميع المواقع في شوارع مثل ما شفنا على طريق الملك فهد وعلى مدخل الخامس من الملك فهد، وأعمال التطوير اللي تسببت في كثافة مرورية ولكن تصب على مصلحة مرتادين الطريق مستقبليين. الكثافة المرورية مثل ما قلت لكم الانسيابية واضحة، ولكن قد يكون هناك بعض الحوادث البسيطة اللي تسبب كثافة مرورية، وآخر بلاغات لواصلة تصادم وإصابة يمين منطقة الخالدية يسار الشويخ باتجاه مينا شويخ، وجاري التعامل مع هذا الحادث. وكذلك أيضا نوه لقائدين المركبات بضرورة عدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وخاصة أن هناك يعني رصد من قبل الدوريات الموجودة في الشوارع ببعض قائد المركبات اللي يشغل نفسه بالهاتف النقال. وإحنا دورنا اليوم توعوي وتذكير بضرورة الالتزام والقانون الجديد اللي يعني غلظ العقوبة لمستخدمي الهاتف النقال من أجل الالتزام والتقيد بالسير بشكل صحيح. ويعني نستغل تواصلنا معاكم وكذلك أيضا أكد للمستمعين أكثر الخدمات تقدمها وزارة الداخلية عن طريق الأونلاين، بإمكانهم دخولهم على موقع سهل واستخدام الخدمات وتوفير الوقت والجهد والمسافة اللي راح يروح لها للإدارات المختصة بدون لا يعني يتعبون نفسهم، مجرد على الجهاز الذكي ومن خلاله أيضا يقدر يسوي الخدمة اللي يبيها إلا بعض الخدمات اللي ممكن تحتاج إلى حضوره. لذلك إحنا ننوه على هذا الجانب لأن بعض الناس قاعد يطلع وقاعد يروح ويوصل لمركز الخدمة ويوصل إلى الإدارة المعنية سواء المرور أو الإقامة أو مركز الخدمة أو مركز الهوية الوطنية، ويتفاجأ أن هذه الخدمة ما تأخذ منه 5 دقائق وهو بالبيت ولا وهو إن قاعد أي مكان يقدر يخلص الموضوع. لذلك حبينا ننوه على هذا الجانب ونأكد لكم من خلال تواصلنا معكم أن تبقى وزارة الداخلية دائما تواكب أحدث التقنيات وتواكب الأمور اللي تسهل على المواطن والمقيم في أفضل الخدمات، وهذا الشيء يعني مستمرة فيه، وتطوير الخدمات الإلكترونية مستمرة فيه وزارة الداخلية.
4: نعم، بارك الله فيك عقيد عثمان على نقلك لهذه الصورة وعلى هذه المعلومات والنصائح من قبل وزارة الداخلية. شكرا لك مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان محمد غريب،
5: حياكم الله يا حلفين.
6: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
6: من إذاعة دولة الكويت.
7: في مشهد كوني استثنائي تتجلى دقة النظام الفلكي حين تصطف الشمس والقمر والأرض في مسار واحد، فتتغير ملامح السماء ويخفت ضوء النهار في المناطق الواقعة ضمن مسار الظاهرة، في حدث طالما أثار دهشة الإنسان واهتمام العلماء على مر العصور، إذ تتجه الأنظار اليوم إلى السماء لمتابعة كسوف كلي للشمس والذي تتركز إمكانية رصده في عدد من المناطق الواقعة ضمن مساره حول العالم. وفي هذا الصدد تحدث إلينا السيد خالد الجمعان ممثل الاتحاد الفلكي الدولي لدولة الكويت، حيث علق قائلاً:
8: في حدث فلكي تاريخي لا يتكرر إلا نادراً، تشهد سماء الكرة الأرضية اليوم

0: أربعاء 12/8 ظاهرة كسوف الشمس الكلي في مشهد مهيب يحول النهار إلى ليل. هذا الحدث لا يمكن مشاهدته إلا في سماء أوروبا، وأفضل منطقة للمشاهدة هي إسبانيا، حيث سيبدأ الكسوف جزئيا في تمام الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي لإسبانيا، ليصل إلى ذروته في الساعة 8:30 مساء، حيث سيحجب القمر كامل قرص الشمس لمدة تتراوح ما بين 1.5 دقيقة إلى 2 دقيقة تقريبا في بعض المناطق الجبلية، إلى أن ينتهي هذا المشهد تماما بغروب الشمس. تكمن الأهمية الاستثنائية لهذا الكسوف كونه الأول الذي يمكن مشاهدته من البر الرئيسي لأوروبا وإسبانيا تحديدا من عام 1905، والأول الذي يقطع القارة الأوروبية من الشمال إلى الجنوب منذ عام 1999، وهو أيضا أول كسوف بين 3 كسوفات ستشهدها أوروبا وأسبانيا في عام 2028. كما أن هذا الحدث لن يتكرر في نفس المناطق مرة أخرى إلا في عام 2196، مما يمنح هذا الحدث قيمة علمية وتاريخية فريدة، والسبب في ذلك الدقائق القليلة من الظلام هي فرصة ذهبية لا تعوض للعلماء لدراسة الهالة الشمسية، وهي الطبقة الخارجية للشمس التي لا ترى إلا أثناء الكسوف الكلي. كما أن هذا الكسوف الكلي يعتبر اختبار لأجهزة الرصد المتطورة، كما يمنح العلماء معلومات أدق عن الشمس وفهم النشاط الشمسي وتأثيره على الكرة الأرضية. وسيكون هناك تعاون ما بين فريق كويتي أسباني لرصد وتوثيق ظاهرة الكسوف الكلي النادرة، وهذا الفريق يضم خبراء من الاتحاد الفلكي الدولي ومن مصورين ومتخصصين في مجال متابعة حركة الشمس ونشاطها ومراصد فلكية إسبانية. سيتم تصوير مراحل الكسوف بدقة لحظة بلحظة، وسيتم تحليل البيانات العلمية بالإضافة إلى صور عالية الدقة توثق هذا الحدث منذ بدايته وحتى نهايته.
1: وتبقى الظواهر الفلكية من أبرز المشاهد التي تكشف عظمة الكون ودقة نظامه، وتمنح الإنسان فرصة للتأمل في حركة الأجرام السماوية وفهم أسرار الفضاء في مشاهد استثنائية تواصل إثارة الدهشة والشغف بالسماء عبر العصور. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: التاريخ
2: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
3: التاريخ
2: دائماً ما يحفظ بين دفتيه أحداثاً قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
4: 12 أغسطس آب تاريخ اليوم. في مثل هذا اليوم من عام 1492 أبحر المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس من ميناء بالوس الإسباني في إحدى رحلاته التي أسهمت في فتح الطريق أمام الاستكشافات الأوروبية للعالم الجديد. في مثل هذا اليوم من عام 1851 حصل المخترع الأمريكي إسحاق ميريت سينجر على براءة اختراع لآلة الخياطة المحسنة التي أسهمت في تطوير صناعة الملابس. في مثل هذا اليوم من عام 1877 اكتشف الفلكي الأمريكي أساف هول القمرين التابعين لكوكب المريخ فوبوس وديموس خلال عملية الرصد الفلكية. أما تسجيل أول سباق للسيارات في مدينة نيويورك على حلبة مخصصة في مرحلة مبكرة من تاريخ رياضة السيارات كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1908. في عام 1961 إطلاق أول محطة إذاعية تلفزيونية فضائية تجريبية ضمن برامج الاتصالات الفضائية. في مثل هذا اليوم من عام 1981 إطلاق أول جهاز حاسوب شخصي من شركة IBM، والذي أصبح من أبرز المحطات في انتشار الحواسيب الشخصية. اختتام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في لندن بعد منافسات استمرت 16 يوماً شارك فيها الآلاف من الرياضيين.

من مختلف أنحاء العالم، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 2012. إنه التاريخ، في كل يوم نبدأ رحلة الحياة ويأتي شعاع الأمل محملا بالتفاؤل. صباحكم كالماء العذب يغسل كل ما يعكر صفو أيامكم. اسعى صديق المستمع لخلق شيء رائع كل صباح. صباحكم جوري وعنبر، صباح أحلى من السكر.

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان بزيارة تفقدية إلى كلية علي الصباح العسكرية، حيث كان في استقباله أمر الكلية العميد الركن عبدالله التركيت. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أمس الثلاثاء أن الفريق الركن للشريعان اطلع خلال الزيارة على آلية إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، والتي تأتي استكمالا لإجراءات التسجيل تمهيدا لاختيار المقبولين وفق الضوابط والمعايير المقررة ضمن إجراءات القبول لدفعة الطلبة الضباط 52 حملت الشهادة الثانوية العامة والدبلوم.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، مستهدفة أعيانا مدنية ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وأكد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون. كما رحب المجلس ببيان أعضاء مجلس الأمن الصادر في 7 أغسطس وما تضمنه من إدانة للهجمات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية والسفن التجارية، مؤكدا أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ودعم الحكومة اليمنية الشرعية والجهود الأممية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. من جانب آخر، أدان مجلس الوزراء بشدة الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدا رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها.

وبالمناسبة وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها. جاء ذلك وفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. يهدف المشروع مشروع المرسوم بقانون المشار إليه إلى إعداد إطار تشريعي متكامل يحدد شروط التسجيل والترخيص والتصريح والتشغيل لاستخدام مثل هذه الطائرات وتحديد الالتزامات والمحظورات والجزاءات المقررة عند المخالفة. وقد جاء مشروع المرسوم المتضمن 44 مادة موزعة على 6 فصول نظرا إلى أن الاستخدام غير المنظم لهذه الطائرات قد يترتب عليه مخاطر تمس سلامة الملاحة الجوية وأمن الدولة والنظام العام وخصوصية الأفراد.

سلامة الأشخاص والممتلكات، كذلك لما قد ينشأ من إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة. أناط مشروع المرسوم بقانون بالهيئة العامة للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة.

0: وإلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الصباحية في صباح الخير. نتمنى أن نكون زرعنا في دروبكم لهذا اليوم ابتسامة، أمل، حياة، تفاؤل، أمل بأن القادم أجمل بإذنه تعالى. في الختام لكم أحلى وأجمل تحية من محمد الكحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد،
1: وأحلى تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحة السعيد.
0: تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.
1: تحييكم في الجيران من التنسيق والمتابعة
0: عنود الرجيب، توديعكم من التنفيذ.
1: اليوم قد يمر صديقا المستمع، إذن كن مستعدا لاستقبال الغد بأمل جديد. تحية من المخرج بدر المروان،
0: إلى اللقاء،
1: مع السلامة.

تمام 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد السيطرة الكاملة على مضيق هرمز ويلوح بضرب إيران بقوة. وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة احتواء التصعيد العسكري ودعم أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. ميليشيا الحوثي تتبنى الهجوم على السفينة هاما في مضيق باب المندب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد تقدم المسار التفاوضي. قوات الاحتلال تواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الأمم المتحدة تحذر من عواقب تصاعد العنف والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. الحكومة الليبية تطالب بإجراء تحقيق فوري في مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية، وهجوم جديد يستهدف مدينة الزاوية تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي.

0: أوكرانيا تقدم مقترحات جديدة للولايات المتحدة بشأن التسوية مع روسيا. المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يعقد اجتماعاً بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً تجاه بحر اليابان ويدعو لوقف الاستفزازات. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس إيبولا المتفشي إلى أكثر من 4000 مصاب، نصفهم من الوفيات. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في كولومبيا إلى أكثر من 250 شخصاً. انتهى الموجز، دمتم في أمان الله ورعايته.
1: قناه اسماعيل، قناه الهلال،
2: قناه فيروفون، رجاء،
3: كوكب الشرق،
1: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز القصري،
4: عبد الله ابو شهر.
5: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم، وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. تابعونا، واليوم عندنا أسطوانتين إن شاء الله تعجبكم، حياكم الله.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: نجدد لك تحية عزيزي المستمع، وسعداء بالتواصل معاكم، ومعانا زميلتنا دنيا العامر وحلقتنا الثانية معاها، وقالت بشاركك ونقعد ندردش عن الأسطوانات.
2: يا هلا ويا مرحبا فيك دكتور يوسف، وشكرا على استضافتي بهذا البرنامج الجميل اللي فيه معلومات وكميات جميلة من الأسطوانات الجميلة. إذا بناخذ الأصل وناخذ الأغاني الجميلة تلاقيها بالأسطوانات، خاصة بالمعلومات اللي تقدم لنا إياها، من وين جتها الأسطوانة وشنو كان مصدرها. اليوم شنو بتسمعنا؟
1: اليوم بنروح مع فنان كبير بدأ في مرحلة مطلع الستينيات، أسطوانة بلاستيك حق الفنان الكبير محمد عبده. محمد عبده في بداية رحلته يمكن بدأ بسنة 59 60 61، سمعنا في أسطوانات سابقة حقه. اليوم بنسمع لشركة قديمة اسمها توزيعات الشرق، هذه تعاونت وياه كثير من الأسطوانات. سمعنا حلقة من الحلقات عن هذه الأغاني، لكن اليوم بسمعك أسطوانة بعنوان البارحة يا حبيبي ضاق صدري.
2: جميل،
1: نسمعها
2: ونحبها.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. الأغنية الخليجية بين الماضي الجميل والتوثيق الأمين. غوانات.
1: ردينا معاكم من بعد هذه الغناية الجميلة. اسطوانة جميلة فيها فرق محمد عبده، تنوع ما بين الماضي والحاضر، صج في تفاوت ما بين قبل والحين، لكن لها كلها لها طعم ولها ذوق خاص.
2: صحيح.
1: الاسطوانة اللي بعدها شنو بتسمعنا؟
2: في اسطوانة بعنوان أو مطرب يعني يعتبر من المطربين الأوائل في مصر. مصر ما شاء الله ولادة بكثر من الفنانين. الفنان اللي بدأ مرحلة صعبة في تاريخه ومكافح إلى أن وصل يدرس هذا الفنان اللي هو سيد درويش. سيد درويش علم من أعلام الموسيقى العربية، غنى القصيد، غنى الأدوار، أضاف جو جديد في الأغنية العربية، وعند العديد من الأسطوانات اللي يعني وظفها ولحنها، وأصبحت هذه الأسطوانات يعني علامة في تاريخ الموسيقى العربية اللي دائما يتغنونها، وانت أكيد عارفتها، طلعت يا محلى نورها، شمس الشموس. هذه من الأغاني اللي قدمها سيد درويش في تاريخ جميل لهذا الفنان، وإن شاء الله القادم مع الأسطوانات اللي راح نسمعها يمكن عنده كم كبير من الأسطوانات. وهذه الأسطوانة من أجمل الأسطوانات واللي أخذت صدى كل العالم العربي يتغنون فيها، لكن من المصدر السيد درويش. مشكورة دنيا اليوم من مشاركتنا، وإن شاء الله تكونين معانا دائما حضور الجميل، وكل التحية لك دنيا العامر، ومحدثكم الدكتور يوسف سريع، مخرجنا محمد الطبقي، وطلعت يا محلى.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: يا شباب، اليوم موعد تسليم البحث. أبي كل واحد يسلمني شغله اللي سواه بنفسه، لأن بناقش كل واحد فيكم بالبحث اللي سواه والانفراد بآخر اليوم الدراسي.
2: إن شاء الله أستاذ. أستاذ تفضل، خلصت البحث هذا بس بيومين، وإن شاء الله يعجبك وتنبهر من أسلوبي هالمرة. أنا مستغل على البحث هذا عدل.
1: عطني عطني.
3: أنا تعبت عليه وايد، خصوصاً في المراجع، لأن كل معلومة كنت أتأكد منها قبل لا أكتبها في البحث النهائي.
1: ممتاز يا فهد، واضح أنك بذلت جهد كبير وخذ منك وقت طويل علشان تحط كل معلومة بمكانها، وهذا اللي أتمنى أشوفه من كل واحد فيكم.
4: أنا للحين مو مقتنع أن سعود خلص البحث بهالسرعة، لأنه كان يقول ما عنده وقت الأيام اللي طافت كلش.
2: ترى الموضوع يا شباب أسهل مما تتوقعون.

0: قلت لكم مو كل شيء نسيء فهمه. شفتوا شلون سعود اسم الله عليه كان يستخدم جهازه الجديد بالابحاث والدراسه؟ هذا ولدي واعرفه زين.
1: لا وكان متحمس وايد بعد، ويقول انه خلص البحث باسرع وقت ومستانس.
2: ما نبي نتحمس زياده احنا بعد، شلون بحث يبي له ايام يبي خلصه بنص ساعه؟
3: ايه على ايامنا كنا ندرس ونحفظ ونعيد النصوص لين تلزق المعلومة بمخنا، ما كان في كل هالتكنولوجيا اللي عندكم.
1: إيه على أيامك ما كان في إلا الكتاب بيدك ولعت الكنديري اللي كان يشتغل على الكيروسين فوق روسنا.

0: سعود، بصراحة وايد عجبني أسلوب البحث، لكن الانتقال المفاجئ من أسلوب بسيط إلى لغة أكاديمية معقدة يحتاج تفسير منطقي ومقنع. عشان كذي أبيك تشرح لي بنفسك الفكرة الرئيسية بأسلوبك الخاص مثل ما فهمته.
1: أكيد أكيد أستاذ، أكيد أستاذ، أكيد أكيد أكيد. الفكرة الأساسية، الفكرة الأساسية مالت البحث يعني تتكلم عن يعني أنا بقول لك أستاذ بشكل عام، هي الفكرة تطور والإنسان يتطور مع المجتمع والإنسان يتطور أستاذ.
0: زين زين زين،
1: ها
0: قل لي
1: نعم،
0: ايش تقصد بالمصطلح الموجود في الصفحة الثالثة؟ لأنه مكتوب بطريقة دقيقة، فأبي أسمع منك شرحك الشخصي حق هالنقطة هذه بالذات.
1: الصفحة الثالثة أستاذ،
0: أيوه
1: الصفحة الثالثة أعرف ما ضيعت الصفحة الثالثة أستاذ. الله يطول عمرك أستاذ. حاضر حاضر، هو ترى موجودة براسي هي، بس مو حاضر ببالي صراحة أستاذ. يعني هي أدري إنه يمكن لو أراجع البحث أتذكر.
0: سعود،
1: نعم نعم
0: غريبة، المفروض أن اللي أنت كاتبه فكرة يعني تكون سهلة، لأن أنت اللي كاتبها من مخك، مستحيل تنساها بسهولة بيوم أو يومين.
1: استاذ ما تدري استاذ انا شنو الظروف بالبيت، يعني انت بس لو تدري انا ايش كثر متوتر استاذ. يعني المناقشه بعدين احس حر، مكيف مو شغال، خلتني يعني انا مرتبك استاذ. يعني كنت عرفت استاذ
0: سعود، بسألك سؤال مباشر واتمنى تجاوبني بكل صراحة ووضوح، لأن الصدق أهم عندي من أي درجة.
1: تفضل استاذ تفضل، واذا عرف الجواب راح اقول لك بدون اي تردد ولا اي محاوله للتهرب من اي سؤال انت تقولها استاذ.
0: أنت كتبت البحث هذا بروحك ولا استعنت بالذكاء الاصطناعي؟ أبي كلام صريح، قلت لك أبي الصدق يا سعود.
1: استاذ انا شوف استاذ، يعني شويه الذكاء الاصطناعي شوية بعد وعدلت شوي، بس انا ما توقعت الموضوع يكبر بشكل كبير استاذ.
0: المشكلة مو بالأداة نفسها، المشكلة انك سلمت شغل وكأن جهدك الشخصي، وهو بالحقيقة مو كذي. هذا غير انك مو متذكر معلومة واحدة، وهذا كان الهدف من هالبحث. الأبحاث معرفة، ما هو بس واجب منزلي تسويه وننساه بعدين.

0: مسعود صار معاك، ترى طولت عند الأستاذ أكثر من أي طالب. خير إن شاء الله، عسى ما شاء.
1: ماكو شيء. ويك يقول إن أكو شيء مضايقك أكثر من اللي تحاول تبينه.
2: أفا أنا لا أنا لا يبكي. شوف هو يعني أنا توترت لما نادوني قعدت بالقسم. الحين بنفكر باختبار أسبوع الجاي واللي وراه. أنا قاعد أفكر حتى الماجستير يمكن أخلصها بأسبوعين. أراسلهم بالإيميل.
1: إيه صحيح، الاختبار النهائي صعب ويحتاج مراجعة وتركيز من الحين.
2: لا تحاتي، المرة راح أتأكد أني أنا ما راح أضيع أي درجة مهما صار.

0: شباب اتمنى من الجميع الالتزام بالتعليمات وتحطون كل تليفوناتكم عندي هني قبل توزيع اوراق الاختبار اذا سمحتم.
1: ان شاء الله استاذ ان شاء الله كل شيء تمام واحنا مستعدين حق اختبار.
2: سعود يا اما انك متحمس كلش او انك متوتر كلش، كنت اكثر واحد تكون هادي في الاختبارات.
3: يمكن لان الماده صعبه شوي، بس ابي اضمن درجات كامله، ما ابي شيء، انا ما ابي اخسر اي سؤال مهما كان بسيط.
0: باقي دقائق ويبلش الوقت الرسمي، اي مخالفه للتعليمات تعرض الطالب للالقاء اختبار حسب اللوائح المعتمده بالمدرسه.
1: لا تحاتي استاذ، عفا عليك، ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب استاذ، الله يسهل علينا جميعا. شباب موفقين ان شاء الله باختبار، ركز وفال نجاح. احنا ان شاء الله اليوم احنا طالعين حالين استاذ مشكور.

0: يا شباب، أتمنى الهدوء وعدم الالتفات بين الطاولات. كل واحد يركز بورقته حتى نهاية الوقت المحدد للاختبار.
1: الحمد لله، الأسئلة معقولة، وأحس المراجعة اللي سويتها أمس راح تفيدني وايد بالاختبار اليوم.
0: لحظة لحظة حبيبي، شنو الليت اللي طالع من إيدك اليسار؟ ها؟ لا تتحرك، لا تتحرك لو سمحت، وتفضل معي.
2: استاذ ما الموضوع هذا فلاش معلق، مو انا، هذا الموضوع مو مثل ما انت تتوقع. استاذ خليني اوضح لك، استاذ خليني اوضح لك.
0: فتش الساعة الذكية اللي بيدك، ابي اشوف محتوياتها بالكامل. ترى التعليمات واضحة ومعلنة قبل بداية الاختبار للجميع، عدل ولا مو عدل؟
2: استاذ ارجوك استاذ، على تكفى استاذ، لا لا لا لا طلع قدام الطلبة استاذ، الله يخليك، تكفى تكفى استاذ، يستر علي، الله يستر عليك، ما اشرح لك كل شيء اذا سمحت، بس بهدوء هدوء استاذ، الله يخليك.
0: القوانين تطبق على الجميع، ما اقدر استثني احد، ما راح اسمح لك انت وغيرك تتخطى انظمة اللجنة.
1: سعود استاذ الله يخليك. مفقولة، والله ما توقعت اشوفه بهالموقف نهائيا. شو اللي صار حق سعود؟ شو اللي سوى فيه كذي؟
0: الساعة فيها ملخصات كاملة وهذا لازم أفصلك والحين.
2: استاذ استاذ تكفر، ما استخدمتها للحين، أنا كنت طالع الساعة، كنت أشوف شو فيها أصلاً. للأسف للأسف خطأي ما كان الساعة، خطأي كبير من قبل الاختبار استاذ، راح أعترف فيه للكل.

0: خالد اتصلوا بولي امر الطالب سعود وخلوه يحضر باسرع وقت، لان الموضوع يحتاج وجوده قبل استكمال اي اجراءات رسميه اليوم.
1: اكثر شخص تالم هالموقف هو انا، لان سعود كان من افضل الطلبه عندي باخلاقه واجتهاده.
2: للاسف للاسف يا استاذ خالد، انا قلت لك خلينا نتصل ونخلص الموضوع، لكن خلاص التغيير اللي كنا نلاحظه من البدايه من بدايه الفصل وصل اليوم لمرحله ما عاد نقدر نتجاهلها ابدا مع الاسف.
3: انا مستعد اني اتحمل اي عقوبه واعترف بخطئي، هذا كله ما عندي اي عذر يبرر اللي صار لي اليوم.
0: اعترافك هذا يحسب لك، لكن ما يلغي المخالفه، لان المدرسه مسؤوله عن العداله بين جميع الطلبه دون استثناء.
1: مهما كان اللي بيصير، اتمنى يكون هالموقف بدايه مراجعه حقيقيه حق نفسك يا سعود، مو مجرد نهايه اختبار.
4: السلام عليكم.
3: السلام
0: عليكم. السلام.
4: خير خير ان شاء الله. توقعت تستدعوني عشان نتيجة أو تفوق أو مشاركة حققها سعود اليوم بالمدرسة؟
0: تفضل استريح، لأن اللي بنتكلم فيه يحتاج شوية هدوء، والقرار مو سهل علينا كلنا أبد.
4: يا أستاذ أنا بديت أقلق، الصاير وين سعود وليش واقف برا؟
0: للأسف تم ضبط سعود أثناء الاختبار، ومعاه ساعة ذكية فيها ملخصات كان يستخدمها للمحاولة في الغش داخل اللجنة.
4: مستحيل مستحيل سعود ولدي، أكو شيء غلط، أكيد أكو شيء غلط، مستحيل سعود يسوي هالأشياء مهما كانت الظروف ما راح يسويها.

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مأخرني ومعطلني.
4: الله يصبرك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
3: اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
6: والله أنا عندي بلاوزة هذه
7: مملكتي،
8: بيني وبينكم أنتم الاثنين، ولعبني بالموضوع.
5: لا تتردد، اتصل وخلصوا تكعب.

0: مستمعينا الكرام، سعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. تحية صباحية جميلة في هذا اليوم الجميل ان شاء الله، واللي نتمنى يكون يوم خير على الكل داخل وخارج دولة الكويت. نقول لكم على الرحب والسعة وبرنامج مرحب.
1: يا صباح الأنوار، صباح السعادة، صباح البدايات الحلوة، بداية يوم جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد، مواضيع جديدة حلوة راح تكون وياكم وين ما كنتوا في هذا البرنامج اللي منكم ولكم، وما لنا قناة عن صوتكم ومشاركاتكم وتواصلكم الدائم معانا على 89.5 البرنامج العام من إذاعة الكويت، وأيضا سمعونا على التردد الثاني 95.3.
0: في بداية هذا اللقاء تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل في مرحب. واليوم إن شاء الله ما راح نكون سريعين في اتخاذ القرار،
1: أكيد
0: راح نتأنى إن شاء الله،
1: لأن السرعة في اتخاذ القرار على قولة الكويتين تدخلك الطوفة.
0: يقولك في التأني السلامة
1: وفي العجلة الندامة.
0: إذن التحية تحية تأتيكم بكل روح مطمئنة من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
2: ما يصير أول باكر؟
3: لا لا لا،
2: بعد شوي
3: لا،
2: عقب باكر
3: أبدا،
2: مو هالشهر
3: الحين،
2: الشهر الجاي.
4: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. وهذا الكسلانين،
3: يا سلام، هذه من تأليفك؟
0: خلاص غيرنا اسمك مصالح، بنسميك بوبشوت. لا لا، بوبشوت عندنا، أنت بوبشوت.
1: ومن التقديم في مرحب معكم أخوي أستاذي الغالي يوسف جوهر ومحدثتكم منال العمران.
0: ومن التنسيق والمتابعة تنتظر اتصالاتكم الهاتفية ومشاركاتكم بابتسامتها المعهودة وأسلوبها الرقراق الجميل المتأني السلس سوسن بوشهري.
1: اللي يهندس أصواتنا ويطلعنا على الهواء ويعطينا ملاحظات، طلعوا فصل طلعوا أغنية، وهندسة الصوت من أجمل مهندسة أنفال العيا.
0: ومن التنفيذ على الهواء يرحب بكم ويدعوكم دائما للمشاركة السعود لسهل.
1: ما في محمل ينزل البحر ويعبر من مكان لمكان بدون نوخذة، وتحية لكم من نوخذانة المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: ابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: مرحبا معكم على الهواء مباشرة، واليوم نناقش موضوع التسرع في اتخاذ القرار.
1: هذا الموضوع يسبب مشاكل داخل البيت، داخل الدوام، حتى بالشارع. يا جماعة، التريث وضبط النفس قبل ردة الفعل، كم كلمة طلعت وانت معصب خربت علاقتك مع زميل، مع صديق، مع أخ، مع مدير، مع أي أحد. دير بالك عند الله السعة، لا تعصب وتقط كلام وتتنرفز وتاخذ قرار بوقت انت من فعل فيه عقب تي تقول انا تسرعت.
0: نعم منال، يعني هذه مشكلة كبيرة يمكن الكثير من الناس يواجهونها، خاصة اذا ما اتخذ قراره بلحظة غضب او عصبية، ويحتاج بعدها سنوات حتى يصلح ما افسد بنفسه.
1: اذا تصلح الجزاز. نعم. اذا انكسر صعب انك ترد تلحمه وتكسره
0: مره ثانيه. يقولون يتصلع بس ما يرجع نفسه.
1: يتصلح لكنه يكون مشوه يا يوسف. حلو حلو حلو
0: على الدنيا.
1: اذا تصلح الجلاس ولا المزهريه ورديت ركبتها تكون مشوهه، ما تعطيك الجماليه اللي كانت فيها من البدايه. فعشان كذي دائما قبل لا تقول اي كلمه دير بالك انت معصب اطلع، ولي هديت بعد ساعه تعال ونقعد نتناقش.
0: وأحيانا ترى منال يعني الظروف تجبرك على أنك تتخذين القرار سريعا.
1: إنزين تهاوشت أنا مع
0: يعني
1: مسؤولي
0: يا لا
1: ما,
0: يعني
1: ما فيها لا لا. إنزين إذا أنا تناجرت معك أنت يوسف، أنت مسؤولي في الدوام، حلو تناجرنا وشدينا شوية.
0: أنا مسؤولك ما تتناجر وياي.
1: ما تدري أكيد ما رح تناجر. تناجرنا وبلحظة غضب أنا قدمت استقالتي، وبلحظة غضب أنت شخطها وقلت لا مانع. شنو استفدت أنا؟
0: يعني هذا التسرع اللي قاعد اتكلم عنه.
1: انا شنو استفدت؟
0: ومرات يكون لا مو تسرع، يكون حزم. يعني الواحد يتخذ قرار حازم بحق اولاده مثلا، او بحق زوجته، بحق الناس المحيطين فيه. شخص مثلا ما يداوم، تتخذين فيه قرار مثلا انه خصم كم يوم، تحولينه تحقيق، تحولينه كذا. فهذه كلها امور يعني لازم نفرق فيها ما بين التسرع، ما بين الحزم، ما بين الرويه، ما بين الاخذ والعطاء. ترى اتخاذ القرار اكثر شيء ايضا موجود بين الزوجين منال.
1: يعني تخيل اثنين متزوجين وعايشين عمر
0: شريكين في اتخاذ
1: شريك
0: القرار.
1: بالضبط.
0: فيما يخص الاولاد والبيت والاسره،
1: 20-30 سنه انتم متجابلين بالبيت، الانفعال وخلاف ما ينذكر، شديتوا مع بعض واخذت قرار بالهجر بالقطيعة، وصلت للطلاق بلحظة انفعال. بعدين اتي تقول ما صار في مجال نحن نقعد ونتفاهم في بيت، في أسرة، في أبناء، حتى لو عيالك كبار هم الموضوع هذا يأثر عليهم. عشان كذي دايما نقول ضبط النفس والتريث. نبي نسمع آراءكم، اقتراحاتكم في مراحب، خبراتكم، تجاربكم تثري هذا الموضوع. كلمة صادقة تكون سبب في إصلاح علاقة ما بين زوجين أو زملاء أو أي أحد أنت تلتقي معاه في أي مكان.
0: وأحياناً يعني التسرع الواحد يندم عليه إذا ما كان بمكان الصحيح. فرصة تي حق الواحد ويضيعها بالرفض،
1: بعدين يقعد يحط يده على خده،
0: يا ريتني ما رفضت، يا ريتني ما اتخذ ذاك القرار، ويا ريت كنت قايل إيه. فهي مفارقة بين السرعة والحزم واتخاذ القرار في حياتنا اليومية.
2: كم من كلمة قيلت في لحظة غضب، وكم من قرار تم اتخاذه على عجل وكان سبب في ندم طال أمده، خاصة داخل الحياة الزوجية التي تقوم على الحكمة وحسن التقدير والتفكير قبل إصدار الأحكام. إن التسرع في اتخاذ القرار من أكثر الأسباب التي تشعل الخلافات بين الزوجين، فقد يتخذ قرار بالهجر أو القطيعة أو حتى الطلاق في لحظة انفعال دون تمعن في العواقب أو إعطاء فرصة للحوار والتفاهم. والحياة الزوجية أو الأسرية لا تدار بردود الأفعال، بل بالعقل والصبر والنظرة البعيدة التي تحفظ الأسرة من التصدع. عزيزي المستمع، هل صار التسرع في اتخاذ القرار سبب رئيسي في كثرة الخلافات الأسرية؟ وشلون ممكن للزوجين أن يتعلمون التريث والتفكير قبل اتخاذ القرارات المصيرية؟ أيها الأحبة، احنا بانتظار اتصالاتكم علشان تشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في برنامج مراحل.

0: في هذا الموضوع اللي راح نتناقش معاكم اليوم في مراحب السرعة أو التسرع في اتخاذ قرار في لحظة غضب ما بين الصح والخطأ. خلونا نشوف أول رأي معانا اليوم. سالم صباح الخير.
1: صباح النور والصور أخت منال وأخ يوسف.
0: حياك الله صباح النور.
1: الله يأمننا وياكم في أوطاننا يا رب.
0: آمين اللهم آمين. قول لي التسرع في اتخاذ القرار بلحظة غضب.
1: طبعاً شوفي فيه أمرين. لحظة الغضب الشديد ولحظة الفرح الشديد. عدم اتخاذ أي قرار غير مدروس ومدوك.
0: صحيح.
1: لانتبه ما يخرج من لسانك.
0: حتى بلحظات الفرح؟
1: حتى لحظة الفرح. لا تعطي وعود وأنت وقت الفرح الشديد بعدين لا خلصت الدوبامين الدوبامين مالها خلص نزل ولا انت ما تقدر على هذا
0: بالضبط.
1: وطبعا الغضب يعني صلى الله عليه وسلم اعطى فيها حديث كثير جدا يعني حتى ان اللي يمسك الغضب وقادر عليه يخير من حور العين. يعني الغضب يا جماعه يعني مهالك
0: أكيد
1: يؤدي
0: أكيد
1: إلى مهالك
0: أكيد طبعا.
1: التملك في الغضب ترى صعب جدا والرجال اللي الكبار هم اللي يقدرون يسيطرون على الغضب.
2: نعم هي بيلها حكمة أخوي أبو محمد. ولكن أبو محمد يعني من خلال كلامك يعني على شنو ألوم نفسي؟ على اختياري للقرار الخاطئ ولا على أني اتخذته في الوقت الخاطئ؟
1: لا هو مو عن الغضب ما تقدر لا أنا ولا أنت بعض المرات نسيطر على أنفسنا خص إذا صار المقابل يعني قهرك أذلك أمور ما تقدر أنك تتوقف عن تقدر لازم تعطي أي شعور بالغضب ولكن درجات الغضب تتفاوت من شخص لشخص.
2: نعم يعني ضبط النفس. هل اتخذت يوم قرار سريع وندمت عليه؟
1: والله اللي هو التقاعد.
2: التقاعد ولا الزواج؟
1: لا لا الزواج الحمد لله
2: الحمد لله. الله يديم عليك المحبة والسلامة والخير يا أبو محمد. شكرا لك. شكرا جزيلا. يعني أكثر الناس يقول دائما يعني يقول الساعة اللي قلت فيها قبلت.
0: إذن أنت
2: يا ريتني مو قايل بعض الناس. لا أنا هني والله الحمد لله.
0: خلينا نشوف راشد من الزلفي. صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
0: هلا هلا أبو راشد.
3: ولمن يستمع وتستمع إلينا وشكرا لطاقم البرنامج جميعا.
0: حياك الله
2: ويحفظك يا أبو راشد أخونا العزيز الغالي من المملكة العربية السعودية.
3: شكرا شكرا سيدي يوسف. بعجالة طبعا هو يرجع إلى نوع القرار الذي يتخذ. قد تحتاج إلى مبادرة مثل ما قال أستاذ يوسف وإلى حزم وإلى مبادرة. مثلا أحد طلع من رجاء من غيبة طلع من مستشفى تلجن تبادر أنت من أول من يقدم على هذه المبادرة لاستضافة مثلا. وبعض القرارات تحتاج إلى تأني. على العموم أن ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا تكون بادي الرأي يعني قد تكون هذه دائما. وفي مثل أستاذ يوسف أستاذ منال إذا سمحت لي يقولون العجلة فيها خيرة والتريب اللي هو التريث فيه خيرتين دائما. لكن نرجع ونقول على نوع القرار. وأنا معجب ما شاء الله إذا جاز تعبير بأحد من يشارك معكم ولن أسميه اليوم أحد المربين الناجحين الذي أستفيد منهم في حياتي ودائما لا يشارك إلا في آخر البرنامج. أنا أحب يعني كأنه ينتظر وهو لا ينقصه شيء لكنه لا يبادر بالاتصال إلا في آخر البرنامج. شكرا لهذه الإذاعة شكرا لهذا الطرح شكرا لهذه الأشياء التي تمس المجتمع وتمس الأفراد. والله هذا البرنامج أشعر أن يترقب كل يوم لأستفيد منه. شكرا لكل من يستمع وتستمع. أحاط الكرة الأرضية جميعا وكوكب الأرض بالأمن والسلام وأنا أنطلق من إذاعة الأمن والسلام وشكرا للجميع والسلام عليكم.
2: عليكم السلام
0: ورحمة الله والشكر موصول لمتابعتك.
2: طيبة يا أبو راشد.
4: مراحل مو كل كلام يحتاج تفسير ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
5: صباحكم خير وبركة
6: يا رب. يوسف العزيز حبيب اللي كنت أتمنى أي صوت الناس.
0: ساعات الواحد لما ياخذ قرار وهو معصب ويت عقب فتره وقلت له انت ليش اخذت هذا القرار، يقول لك انا ما كنت مستعد ان انا ابرر وجهه نظري او ابرر رايي، عشان كذي انا سكرت الموضوع وقطعت العرج
2: وسيح دمه
0: يعني... وبعدين يقعد يغني ظلمه.
2: يعني منال إذا تبين تقيسين اتخاذ القرار وسرعته وايد أمور، منها أيضا التجارة، الاستثمار، الوظيفة، الدراسة، الشراء، البيع، الواحد يفكر ياخذ الأرض، الواحد يفكر يبني بيته، يعني هذه كلها قرارات يومية قاعد نواجهها.
0: طبعا
2: حتى لما تقول حق ولدك لا تطلع، اطلع، تعال، ادرس، لا تدرس، قدم الامتحان، لا تروح اليوم هذا، هذه كلها قرارات. فهل احنا نعي باليوم كم قرار قاعد نتخذ، وهل قراراتنا صحيحة ولا ما هي صحيحة؟
0: اكيد طبعا. خلينا نشوف راي ابو بشيت. صباح الخير.
5: صباح الخيرات، الله يبارك لنا ولكم ان شاء الله
0: اجمعين. حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك
5: اخو يوسف.
2: يا هلا ابو بشيت،
5: اهلا وسهلا. سميني المخرج ابو بشيت، اختنا نوال ما شاء الله يحفظك يا رب ان شاء الله.
0: الله يسلمك. منال مو نوال،
5: منال العمران. نعم
2: منال سواها
0: نوال.
2: انا قلت ما راح يتصل ابو بشيت الا لما يرجع طلال.
5: طلال
2: بعد رفيجك ما نقدر نقول لك شيء.
5: انا اسمي الحب طلال.
0: ان شاء الله يرجع بالسلامه يا رب.
5: يا رب الله يرجع ان شاء الله يرجع بالسلامه. الله
0: امين
5: الله
0: امين امين.
2: ايش تقول عن اتخاذ القرارات والتسرع فيها؟
5: انا اقول دائم الشخص يتحلى بالصبر. تحلى ان الله مع الصابرين. انت اتخذ، اذا تتخذ قرار لازم ان تكون في حكمة، أنت تكون عقلاني قبل تأخذ يعني قرار بسرعة تندم عليه. يعني أنت صل استخارة عشان تقبل إلى الشيء الزين. استخي رب العالمين. يعني لا، الغضب هذا بيسبب لك أشكال كثيرة، مرض، سكر، ضغط، أشياء كثيرة أنت لما تغنى عنها. فدائم الواحد يتحلى بالصبر، والله تطلع أنت أمورك طيبة مع اللي تقابله، مع أنت ترتاح نفسيا إذا اتخذت قرار داخلي وراجعت نفسك، والله ترتاح.
2: حلو. هذا بالنسبة حق الأمور اللي مخطط لها، معد لها، حاط لها حساب قبلها بفترة. مرات تصير أمور مفاجئة
5: لا،
2: وتتخذ فيها قرار.
5: أنا اتخذت فيها قرار والله الحمد، اتخذ تقاعد مبكر والله ما ندمت. كثير قالوا لي توك وما أدري إيه، قلت
2: يعني هذا ابو محمد تو يقول انا ندمت على التقاعد اللي طلع.
5: انا سمعته تو.
2: أي فشوف واحد والله. عنده القرار سليم، واحد عنده لا القرار يا ريتني ما اتخذته.
5: لا بالعكس، اللي راحه نفسيه والله الحمد، راحه تروح انت طير حر. يعني نعمه من رب العالمين تقاعد مبكر. انا استعجلت جي عشان قلت لا يكون يكنسلون التقاعد يعني على 60، لا قلت انا اطلع تقاعد مبكر افضل لي. واتخذت القرار، استخرت وشاورت والحمد لله اني طلعت تقاعد مبكر وارتحت.
0: هذا
2: لأن أنت بالعشرين، يعني شلون مطلعينك تقاعد ما عشر؟
5: لا يوسف أنا كبرت ما عليك.
0: أبو بشيت، أنت أخذت قرار التقاعد بتأني، لكن إذا وصلت لمرحلة خلنا نقول بعيد الشر عنك بغضب وخلاص الحين راح تأخذ قرار، هل راح تأخذ قرار وأنت معصب؟
5: أختي الله يرضى عليك، أنا شايل قاموس العصبية من نهائيا، فال يعني قاطع هذا من أساسه، ما عندي الحمد لله أي عصبية نهائيا.
0: الله يسعدك نهائياً. الله يسعدك العمر كله إن شاء الله. الله يسعدك، يعطيك العافية.
5: حياك
0: الله. حياك الله. أهلا وسهلا.
7: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
8: وحابة تشارك؟
7: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 224-1-3250 أو 224-1-3251، ومن خارج دولة الكويت 224-1-3252.
8: صوتك ورايك يهمنا.
4: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
0: في مراحب نطرح مواضيع تهم الجميع ويهمنا أيضا مشاركاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم وتجاربكم وخبراتكم في هذه المواضيع عشان نثري الحوار ونتبادل الخبرات بيننا وبين بعض. ممكن كلمة أو جملة تطلع منك عزيزي المتابع والمتصل تفيدني وتفيد كثيرين من اللي يسمعون هذا البرنامج. التسرع في اتخاذ القرار اللي يسبق الفعل وانت معصب، هل انت من الناس اللي يضبط نفسه ويحكم عقله قبل لا ياخذ قرار بلحظة غضب، ولا تاخذ القرار بعدين تحط ايدك على خدك وتقول احاسب روحي بروحي؟
2: نعم احسنت. يعني ايضا سالفة اللي نحبه، ليش حبينا اتخذنا فيه قرار؟ سالفة اللي مثلا وديناه ونبي ويعني ما في غيره وانا اخترته من بد كل الزملاء من بد كل الأصدقاء، هذا أيضا قراري أنا باشر ندمت لازم أندم عليه. بالمقابل منال شنو عندنا؟ في عندنا قرارات يومية أيضا تواجهنا ولكن ما نتخذها للأسف ولا نفكر فيها، يعني مثل مسألة الصبر، يعني المسألة هذه تحتاج صبر. أنا قراري المفروض أني أصبر على هذا الأمر ولكن ما في صبر، مرات المفروض أني أجل، يعني أتخذ قرار بالتأجيل، ماني موقع اليوم، أودي الأوراق عند المحامي يشوفهم، أيكم باكر أوقع الأوراق، يعني هذا التأجيل يكون لمصلحتي.
0: أكيد.
2: مرات التجاهل يكون قرار، أن فلان سوى كذا تجاهله، فليش قراراتي السليمة ما أتخذها بينما أتخذ القرارات غير الصحيحة؟
0: ساعات الواحد لما يكون معصب يفقد خلاص كل شيء يتسكر جدا،
2: يعني منو فينا اتخذ قرار أنه يعتذر يوم من الأيام أو أنه يكون متسامح؟
0: وايد وايد وايد يعني وايد
2: وايد
0: وايد. لا لا لو خليت خربت، خلينا نشوف مبارك شو عنده. وناصر
9: السلام عليكم. اخي منال اخو يوسف واسعد الله صباحكم.
2: يا هلا يا ابو ناصر.
9: والله العظيم يعني حاله الغضب حاله الزعل لا تتخذ قرار نهائي. في هذه الحاله حاله الغضب والزعل تدري وين تروح مبارك؟ تدري وين يروح؟
0: وين
9: يروح؟ ينام.
0: تنام وانت زعلان ومقهور؟
9: روح خلني انام وانا زعلان ومقهور علشان ما اتخذ قرار في منال اندم عليه بحياتي كلها.
0: لما تكون زعلان ومقهور لا تروح تنام، اطلع ديك سيارتك سلف واطلع.
9: هو ديك سيارتك سلف ولا روح نام، اي طريقه قدامك لازم تسويها عشان ما تندم على القرار اللي انت اتخذته، سواء القرار على زوجتك ولا على عيالك ولا على بناتك ولا لا لا لا. انت حتى الزوجة لما تشوفها زعلانة خلها تتكلم، حتى لو كلامها انت سمعته وحفظته خلها كأنك اول مرة تسمعه. هني هي راح ترتاح. بس
2: وطبعا بالحالتين بناصر، اذا انت مزعلها او هي مزعلتك
0: لازم تسمعها.
2: لازم تسمعها
9: بالضبط. حتى لو اقول لكم اخو يوسف انا من كثر ما تتكلم انا حفظت الكلام اللي تقوله، حاط نفسي ما اعرفه كني اول مره سمعه. لما يخلص استانس خلاص كذي انا ارتحت.
0: فرغت هي طاقتها. شكرا لك. شكرا لك.
2: مشكور يا ابو ناصر.
9: الله يسلمك يا رب.
0: ساعات لما الواحد ما ياخذ قرار بسرعه يقول لك انت متردد اتخاذ القرار، هل صحيح؟
2: نعم اكيد طبعا، يعني مرات الواحد يتردد، لكن المشكله اذا الزوجين اتخذوا قرار، يعني اذا صار كلام الزوج باكر اي شيء يصير انت اللي وهكته، انت اللي سويت، ونفس الشيء الزوج، انت اللي قلتي، انت اللي حديتيني على هذا الامر. فبالنهاية يعني احنا اتخذنا قرار، خاصة فيما يتعلق بين الازواج، نتحملها مع بعض، لا نقط المشكلة براس بعضنا البعض، ولا انت السبب وانت السبب، ونبلش عاد بمشاكل يومية. لا، احنا اتخذنا القرار مع بعضنا البعض وكنا متفقين على اتخاذه، فليش اليوم اتي انت يا زوج وتقطها براسي، ولا انت يا زوجة تقطينها براسي؟
0: هذا بالنسبة حق الازواج. خل نروح حق موضوع ثاني، خل نقول زملاء بالعمل او بالدوام. ساعات لما نيك مديرك يقولك وقع على هذا الموضوع، انت تقول لا خلني ابى اشوف، ما ابي اوقع هذا العقد، بوديه حق المحامي.
2: نعم.
0: في ناس يقولون انت قاعد تتردد، اخذ وقع خلص بسرعه، خل انجز. لا،
2: مو هذا التأجيل اللي تكلمنا عنه، هذا انه يكون مناسب. هذا القرار المناسب اللي لازم اتخذه في مسألة
0: ناس يتردد لما ياخذ قرار. نعم. معين.
2: سوالف الزواج ايضا يعني ما فيها ان قرار على عجاله يلا تزوج وكذا، لا، المساله يبي لها دراسه وفهم وبحث، ومعنا اتصال سوسا تقول بسرعه خلصوا، اول مره اشوفها معصبه. بعد هذا الفاصل عندنا هالاتصال.

0: صح تزعل انزين والله قرارك غلط شو ما ازعل
1: لازم بزعل
0: خلنا نسمع ابو محمد شو يقول حي الله ابو محمد
2: هلا هلا والله يسعد هالصباح
0: يا هلا بهالصوت وين هالغيب ابو محمد
2: انت بنشتا احلى بنشتا احلى
0: انت ليش حارمنا يعني ليش حارمنا من اطلالتك هذه من صوتك هذا الحلو من رايك السديد
2: الله يحفظك
0: تغلى علينا يا ابو محمد
2: حبيبي الله يحفظكم انتوا اجمعين انتوا دائما متميزين دائما طرحكم ترى موضوعكم وايد جميل جدا وطرح القرار وايد مهم جدا
1: والجميل ان احنا نسمع رايك
2: اي راي شوف صنع القرار صنع القرار هذا يحتاج الى مخزون ثقافي وقانوني يكون عندك وعي مو كل واحد عنده القدره هذه خصوصا الشباب المتسرعين في المشاريع ويدخلون بدون استشاره اصحاب القرار يعني انت لما تعطل القرار لازم تدرس المعطيات مالتك وبعدين السلبيات بعدين شنو الايجابيات امكانياتك ومدى تتحمل صنع القرار يعني تتحمل تبعاته زين وحط المتوقع وحط المخاطر هذا كله لازم انت تدرسه خصوصا على حسب نوع القرار اللي بتاخذه الزواج يختلف والوضع يختلف التجاري الوضع القانوني يختلف فكل قرار له ادواته ولا آليته اللي تتابعها وكنا وهذا الشيء اعتقد هني نقطة خصوصا أنا أنصح فيها لأن صار فيها واحد أعرفه عندنا استشارنا رحنا نشوف الموضوع شفنا العقد شفنا الأمور قلت له بوقف وقف لا تتوقع ولا تسوي شيء تعال ود الموضوع حق محامي محامي واحد اثنين عشان يقلب هذا في بند ترى راح يودرك كلش لتبعات ثانية قانونية فأنت في القضايا هذه بالذات القانونية لأن في شيء اسمه يسمونه السرقة بالقانون بعض الحين يسمونه يعني انت ما تدري بتوقع انت بالقانون وتلزمت نفسك فيه وثلاث تبعاته
0: ممتاز ابو محمد يعني الجانب جانب الثقافه والقانون والدرايه مطلوبين طيب في مرات يصير اتخاذ القرار بناء على ضغوط يعني ابو محمد يضغط علي تنازل عن هذا الامر او اقبل بهذا الامر او انسى هالسالفه ويلا ويبلش يضغط علي فهل هذا ايضا ناخذه بعين الاعتبار
2: شوف الضغوط انواع مختلفه لما تضغط علي في شيء انه لا تاثير عليك عكسي
0: نعم
2: وتبعات ثانيه هذا لازم ما تاخذ اثنين حتى بلحظتك يعني حتى بالحاله القضائيه يعني في بعض تحتاج قرار موقف الان في اللحظه هذه اللي لازم تاخذ نفس عميق زين توصل اكيد تاخذ نفس عميق وتوقف دقيقه لازم تفكر في الموضوع
0: نعم أحسنت يا أبو محمد كل الشكر والتقدير لك عندنا موجز أنباء العاشرة صباحا وبعدها نرجع لكم ومراحب حول التسرع في اتخاذ القرار لمن تسبق الأفعال حكمة الإنسان
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان
4: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
5: حيل
6: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت موجز لأهم وآخر الأنباء الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي الجيش الأمريكي يعلن إعادة 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار على إيران خفر السواحل اليمنية يعلن مقتل 6 أشخاص وإنقاذ 11 بحارا من طاقم السفينة جراء هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية يمنية في باب المندب قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة الخارجية الأمريكية تعلن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل السلطات الليبية تعلن خروج محطة كهرباء جنوب الزاوية عن الخدمة بعد احتراقها بالكامل إثر هجوم بمسيرة ورئيس حكومة الوحدة الليبية يقول إن استهداف منشآت النفط بالمسيرات تصعيد لن يمر دون رد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يعقد اجتماعا بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان ويدعو لوقف الاستفزازات الكونغو الديمقراطية تعلن تسجيل أكثر من 2000 حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس إيبولا والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

0: تظهر بعض السحب المتفرقة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 11 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 6:01 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والوفرة 48 درجة، مطار الكويت 50 درجة، لنويصيب 46، أم المرادم 43 درجة، جزيرة جارو 42 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 38، مطار الكويت والوفرة 32، أم المرادم وجزيرة جارو 35، ونويصيب 33 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:32. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

مرحب متواصلين وياكم ونبسمع آراءكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم خبراتكم في موضوعنا اليوم، التسرع في اتخاذ القرار عندما يسبق الانفعال الحكمة. ساعات التريث مو معناته ان انت متردد، وهو دليل على نضج والحكمة. الاستشارة، ضبط الانفعال، تأجيل القرار في وقت الغضب يحميك ويحمي أسرتك ويحمي جهة عملك ويحمي أي موضوع أنت ماسكة وأخذت فيه قرار بلحظة هدوء وتفكير عميق. أجل الإجابة يوم يومين ثلاث بعدين عطهم الرد، لا تعطيهم الرد بنفس اللحظة. ناطري مشاركاتكم وسوالفكم وآراءكم معانا حول هذا الموضوع من داخل الكويت ومن برا الكويت على 22-413-250 أو 1 من برا الكويت على 22-413-252.

0: إذن متواصلين معكم على الخير والمحبة، وننتظر اتصالاتكم. مثل ما قلتي منال، ترى الاتصال يغير مسار التفكير بشكل جذري.
1: أكيد طبعا ناخذ خبرات من المتصلين معنا. محمد المجدي، صباح الخير.
2: يا هلا، صباح النور. صبح عليكم جميع، صبح الأخوان، صبح المستمعين الكرام. أسأل الله يحفظكم إن شاء الله.
1: آمين أجمعين يا رب.
0: حياك الله أخوي محمد.
2: الله يسلمك. معك حمد الماجدي.
0: حمد الماجدي، حياك الله.
2: الله يحييك طول عمرك. بخصوص موضوعكم هذا، هو موضوع طيب صراحة، قلنا نشارك فيه طول عمرك.
0: بكل سرور، تفضل.
2: الله يطول عمرك. بخصوص اتخاذ القرارات وهذا، خاصة بين الأزواج وبين الأمور هذا، لازم الواحد يكون معاه صبات باله شوي، يطول باله ويتأنى من الموضوع وتحقق منه عدل، وبعدها يتوكل على الله ويقول قراره.
1: هذا إذا كان هادي وفكر واخذ قراره، لكن لما يكون الواحد بلحظة غضب وانفعال واخذ قرار.
2: والله شوف، لحظة الغضب هذه مصيبة.
1: اي والله،
2: في ناس على طول تنفعل من الأمور هذه، ولحظة الغضب هذه صراحة واحد ما يحكم شنو قاعد يقول.
0: نعم
1: صحيح.
2: وأنا أتمنى من الجميع أن قبل كل أي قرار أن يحكم رأيه ويحكم بهالأمور هذه، خاصة وقت الغضب يعني.
0: نعم، إذا التأني مطلوب بعيدا عن الغضب. كل الشكر والتقدير لك أخوي حمد الماجدي.
2: الله.
0: استانسنا الله اليوم، سمعنا صوتك وفرحنا.
2: الله يطول عمرك.
0: يخليك ويحفظك عمرك يا رب.
1: حياك الله.
2: حياكم الله. مع السلامة.
3: مرحبا، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
4: أنا كزوج أني أتعب وأشقى وأجيب الراتب أحطه في إيد زوجتي أو أحطه في بيتي وأقول هذا حق كذا وكذا وكذا.
3: يناقشك ويقدر وجودك.
5: هو المسؤول، هو الأب الأسرة، هو العمود الأساسي للبيت.
3: رأيك له صدى وصوتك له مدى.
6: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
3: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت.
7: أنا مع الزوج ما يدش البيت حتى

0: ليش ما يكون في حوار؟
1: ولو في لما حوار يكون في يطلع القرار سليم، بس مرات الواحد يتخذ القرار خلص قراري وأنا حر فيه. لا يعني ما هذا في الرد اللي يجي،
0: ما في شيء اسمه قرارك أنت حر فيه، لا في شيء اسمه حوار ما بين زوجين، ما بين إخوان، ما بين الأسرة، ما بين زملاء.
1: يعني لو فرضنا، خلينا نأخذ على سبيل المثال الكلام اللي تفضلتي فيه، أنا رب أسرة وإحنا قاعد نمر في أوضاع راهنة مثلا وكذا وصفارات إنذار، وأنا أتخذ قراري مع العيال إن لا تأخرون بالليل، العيال ما يحترمون قراري مثلا، فشون راح تكون ردة فعلي معاهم؟
0: بتعصب.
1: أو مثلا في فترة الكورونا لا تروحون لبسوا الكمام ما يلبس، يعني هذا قرار سليم ولكن هو يعاند بعض القرارات، فهني أيضا الواحد يطلع عن طورة أمانة.
0: أكيد طبعا، تسحب تليفوناتهم وتسحب مفاتيح السيارات. خلنا نشوف عبد الحميد شنو عنده من رأي.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: سلام ورحمة الله
0: أبو عبد الله.
2: هلا والله. القرار الصعب فعلا،
0: القرار إيه، متى تاخذ القرار صح؟ لما تكون معصب ولا هادي؟
2: لا، احنا مامورين بالتأني في كل شيء.
0: نعم.
2: بالتأني، السلامة، وفي العيلة
0: الندامة.
2: لكن في قرارات فعلا مثل ما قال اخو يوسف يعني لازم تنفذ على طول، لان حالات جيت طارئة، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: اي يعني مثلا ايام الكورونا وايام المخاطي، لكن حالة الغضب لا تأخذ أي قرار في حالة غضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع لا تغضب لا تغضب لا تغضب.
1: أحسن.
2: الغضب إيه، لأن يعني 100% خلنا نقول مش 99.9 لا 100% راح تأخذ قرار خاطئ في حالة الغضب، صح؟ راح تندم عليه حيث لا ينفع
0: الندم.
2: الندم هني المشكلة، حيث لا ينفع الندم. لكن في مثلا الآية وعجلت إليك ربي لترضى، هذه قرار حلو جميل جدا من سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، صح؟
0: أكيد أكيد طبعا. يعطيك العافية أبو عبد الله، ما قصرت على هذه المشاركة الحلوة.
2: يا الله،
0: مع السلامة.

0: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
1: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
2: أنا أبو لي يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
0: لا والله

0: منال، المساحة ما شاء الله متشعبة، يعني تكلمنا عن القرارات، هناك قرارات شخصية ليش الواحد ما يتخذها؟
1: لا يتخذها،
0: لا إذا كان مخادع، كاذب، منافق، مرائي، متى يتعدل؟ متى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ متى يعدل أموره مع الناس؟ هذا أيضا
1: المستعان.
0: قرار لازم الواحد يتخذه. خلنا نسمع أخونا محمد المشعل.
1: ألو، صباح الخير.
2: صباح النور على الجميع، أستاذ منال، أستاذ يوسف،
1: أهلا أستاذ الكويت،
2: وكل من يسمعنا. حقيقة وناسة تصدق، ما أنا مالي شغل، حر برد، أنا ماشي في سوق المباركية، كنت في سوق شرق أشيك على السمك، الحين بشوف السمك هني بالمباركية، بس أشياء ما تصير للخاطر، بس إن شاء الله تتعدل الأمور
1: إن شاء الله. حر، شو وديك المباركية الحين؟
2: لا يا أنا استمتع، حر برد، اليوم لاقي 4-5 من ربعنا اللي ما اشوفهم من زمان. اي والله يعني امانه، حتى عند كان معانا زميل قديم صيدليه مستشفى الاحمدي من اخواننا من الهند، شفته اليوم مع عائلته، يعني يعني يبقى خلنا نمشي. بعدين في هذه المرشات الماي وناسه ترى زين، ومن ندش داخل مكيف ونجد هالمطعم الشعبي، ومني وسامكم العافية. لابد المباركية كل فترة لازم أروح لها، ما أقدر أستغني
1: عنها، ما نقدر نستغني عنها. المباركية غير. موضوعنا اليوم التسرع في اتخاذ القرار.
2: طبعا هو انا اقول الله يعين اصحاب اتخاذ القرار، يعني فعلا هم امام مسؤوليه امام الله وامام من يوكلهم في اتخاذ القرارات، يعني مثل المستشارين في كل مجالات الحياه، ما صار مستشار الا هو قادر ياخذ قرار. يعني في بعض الاوقات القرار لازم تاخذه فوري زين، يعني حتى ما يمدي يسوي اتصالاته، يشوف حيثيات ابعاد الموضوع، شنو ممكن يصير. لذلك ما في رئيس دولة أو بلد في العالم اللي عنده مستشارين اقتصاديين أم غومي، استراتيجيين، اجتماعيين، لأن الإنسان ما يطلع عن مشورة الناس وأمرهم شورى بينهم. صح؟ اتخاذ القرار يجب أن يبعد الإنسان عن أي غضب حتى لو نتيجة غضب. يعني واحد مثلا خلينا نقول دول، وأنا أجيب قصة من الحرب العالمية الثانية زي اتخاذ القرار في اجتياح بلد كان لازم يكون فوري، لأن البلد هذه قابت بضرب القرى على الحدود. طبعا هني في غضب، بس أنا لازم أكون هادي، ومع هذا الغضب أني أشوف شلون أقدر أرد الصاع صاعين. هذا قرار رئيس الدولة هذيك في نفس الوقت، ونجح، لأن كان حتى القائدين العسكريين عنده كانوا متسرعين، قال لهم لا خلينا نشوف شلون الطريقة بحيث نرد الصاع صاعين. أنا الحين أتكلم عن اتخاذ القرار. شوفوا في حالة اجتماعية، إذا اختلف زوجين بالقليل، لو شافوا الأمور تسكرت قال لك هذا يعني خلها بيت أهلها فترة، خلها هو بعيد فترة، على قولة خلي النفوس تهدى. هذا يصير حتى بين الربع، بين الناس لما تتزعل، خلي النفوس تهدى عشان ما يكون الغضب هو سيد الموقف، لا، يكون الحكمة سيد الموقف. وكم من خلاف اعترف فيه الطرف أو الطرفين إن أنا لا والله كنت غلطان وكنت غضبان، والحليم
0: وسرعان ما يندم الإنسان. أخوي محمد يعني تلقى هو شخصير بين اثنين، ثاني يوم يايين معود أنا ما كان قصدي وسامحني وأنا زليت وأنا خطيت وأنا كذا، فالأمور طيبة إذا ما تم التسامح وتجاهل هالسوالف هذه اللي تصير.
2: التسامح بالناس هذا شيء يعني تتصف فيه الإنسانية وتحز عليه كل الأديان السماوية. لذلك اتخاذ القرار، الله يجعلنا ممن يتخذ القرار بعيد عن أي تأثير أو أي شيء، أي عامل يبعدنا عن أخذ القرار اللي يرضي رب العالمين في المرتبة الأولى.
0: آمين يا رب، يكون قرار سليم إن شاء الله. كل الشكر وتقدير لك أخوي محمد المشعل.
2: تسلم سادي يوسف، ناطرك بالمباركة إذا تبت تغدى وياي.
0: الله يحفظك، واصل إن شاء الله.
2: وانت بالبرنامج كلكم،
0: الله يطول عمرك.
2: هلا والله، يا هلا.
3: جاهز تقول رأيك بكل صراحة؟ في مراحل نسمع كل اللي تقوله.
4: صباح النور،
0: النور والسرور،
4: صاير حلو.
5: ايش في ايش ماكل؟
6: لا حد يسمع اصواتكم، ما يسمع
5: اصواتك. الله يسعدك
6: كلها، بس ما باقي احطها في الجرايد لك.
7: يلا خليكم في مكالمات بعد.
5: شكرا لك
0: عزيز وغالي، حياك الله.

0: ساعات الواحد لما يكون معصب تطلع منه بعض الألفاظ تزعل وتكسر وتعور قلب، فما بالك لما ياخذ قرار بلحظة غضب. خنشوف رأي مصالح شنو بهذا الموضوع. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: عفواً بوصالح. من هو؟
2: بوصالح.
1: الحين خلص من أبي يعقوب أطيح في سنتي الحين، وأنا تمشكلت مع أبو يعقوب البارح.
2: بسم الله. أبو يعقوب ما قال شيء يا معود، تونا مبلشين صباح يا أبو صالح.
1: لا لا.
0: أنا ما قلت شيء، أنت قلت طق طق، قلت منو؟
1: أنا حبيبي يدي. حبيبي الغالي، هلا بالغالي.
0: حياك الله.
1: أبو يعقوب، أنت واحد من زملائي كلمني يقول قاعد أضحك عليك في السيارة لندخت، قال لي يوم قالك الأخ يوسف بتزوج بلبسك البشت، قلت أبشرك انحشت، لقيت لي دوار وفلت معك. قال والله قاعد أضحك، ما في أسرع من الهربة حقتك أبو صالح. قلت هي قطري في المطب، هو ما يخليه يجعل عمره يطول، لازم أعطيك وحيده.
2: الله يحفظك يا أبو صالح. والحين طالما المسألة يعني وصلت إلى هالحد، يعني قل لنا القرار اللي اتخذته هل كان سليم ولا مو سليم بلبس البشت والارتباط بامرأة أخرى وكذا، وهذا والدعوة للزواج المتكرر.
0: أبي يوديك ورا الشمس
1: الظالك، حذفني ورا سور الشير العبيد.
0: يبي يأكد الموضوع.
1: إيه بس ولو أنا بصير معزوم من ضمن المعازيم يا الغالي. أنا من الآن
2: معرس ومعزوم. والله زين.
1: إيه يا حد معرس معزوم. هذا معرس معزوم. إلا بنشبني جعل عمره يطول إن شاء الله. إيه. عمره يطول. عرب.
0: قول لي بو صالح، بو صالح التسرع في اتخاذ القرار.
1: اتفاق مثل ما قال الحبيب، شو قال يعني اتخاذ القرار في وقت غضب ما يعتبر قرار، هذا يعتبر فشل. لازم يصير عن أنا دائما أراجع نفسي في كل قرار، أول شيء اختيار الوقت المناسب.
2: أحسنت.
1: يعني حتى لو كان يعني في أسهل الأمور، اختيار الوقت المناسب. بعدين لما تكون أنت في البيت خليك محبوب، خليك مرغوب في البيت، خليك أنت سيد البيت صح. وحتى يكون قرارك كل ما صار قرارك أنت على هدوء على هذا يصير عندك مقبول. حتى لو تقول واحد هو جالس في السيارة قال قم قم قم الصلاة، إلى قم الصلاة ما نصلي إذا أسلوبك كذا بعد.
2: نعم.
1: ما نصلي.
2: يعني أبو صالح أنت قاعد تفتح آفاقنا على أمور رائعة وجميلة جدا. بعض الأحيان الآباء والأمهات يتخذون قرارات بحق عيالهم الولد يشوفها صعبة جدا. يعني لا تطلع، لا ادرس، سو
0: لا
2: كذا
0: تتأخر.
2: هل في طريقة أخرى أقدر أتخذ فيها القرار بشكل ما ينرفز الولد أو البنت أو
1: حاجات لا في حاجات لما الأب يأنب الابن يحس الابن بالندم، بيشوف نفسه ليه؟ لأنه أبغى الابن يخاف مني كاحترام، ما يخاف مني كرعب.
0: صح.
1: يخاف مني كاحترام، يعني إني أزعل عليه ولا شيء.
2: يعني العلم الحديث اليوم بصالح شي يقول لك بدل ما تحط الولد وتشخط فيه وتسبه وتأذيه وتجرحه بالكلام، كلمة واحدة تقول له وتمشي. يعني تقول له يبا أنت خذلتني وخلص، هذه بحد ذاتها تكسر الولد حيل، بدل كل هالكلام اللي بتقوله وساعة ونص تبي تزفه.
1: أنت شوف يا حبيبي، أنت طريقتك هذه تنفر الولد طلع من بيتك طلع من طورة. الجيل حبيبنا الجيل حساس، ليه؟ بسبب السوشيال ميديا واللي يشوفه برا واللي يشوفه. ما نبغى نخلي الشارع كمين للولد، نخلي الشارع يخلي حياته للبيت للأسرة. لما يشوف أبوه يحبه يحترمه ليه؟ لأن أبوه على أيام صادق الولد، لازم يصير صديق معه، صداقة معه، حتى يكون قرارك معك. وليش لا؟ تعال يا ولدي وش رايك من ابوك لو عملنا القرار هذا كذا؟ مشاركه، نعمل مشاركه. اذا شاركت الابن في قرارك يحس بنفسه بثقه. نعم. يعطي نفسه ثقه.
2: ام العيال لازم بعد القرار.
1: لازم يعني. اما بين الزوجين يا اخي شوف، هذه الحياه كذا فيها حلاوه فيها مرره وفيها عقبيش، يعني عقب جو الاولاد سوء تفاهم، سوء تفاهم يروح. لكن في حاجه واحده، اذا اعطيت قرار صعب وطلعت برا ورجعت براجع نفسك كده بنفسك، انا دائما اوقف قدام المرايه وشخص اقول هل القرار هذا يطبق عليهم؟ لو طبق عليه هل ينفع لي انا؟ هل اللي بتاثر فيه؟ لكن انت تتكلم عن اسره بيتك، يعني بتهد بيتك.
2: احسنت يا ابو صالح،
1: راجع نفسك.
2: ما قصرت.
1: ويطول عمرك يا ابو يعقوب.
2: وعمرك ابو صالح. يعني قلت كلمه خلني ايضا اذكر فيها، امانه يعني مصطلح رائع جدا ذكرته، الشارع كمين للأبناء، فاحذر من الشارع ودير بالك على عيالك. شكرا يا أبو صالح.
3: بمراحب نختلف بذوق،
4: كلنا مرينا على المراحل هاي.
3: ونتحاور بذهن.
5: أنا صراحة موضوعكم استفزني وخلاني أشعر.
6: نتعامل برقي.
5: شيء في طريقك وعجبت شلة. لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا.

0: منو أكثر واحد يأخذ قرار بلحظة غضب، المرأة أم الرجل؟
1: يعني أعتقد أن المرأة.
0: وليش مو الرجل؟
1: ما أدري، نسأل أم محمد. أم محمد بيان، حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد، قبل لا تقولين أي شيء، أمس ياك سلام خاص ومحبة، يعني أمانة ما تشيلها الدنيا، من أخونا الصحفي بجريدة الأنباء الكويتية مفرح الشمري. دزلج سلام خاص، قال أنا وايد مستمتع بسماع صوت أم محمد.
2: طول عمره إن شاء الله، وعمرك إن شاء الله،
1: وعمرك عسى يطول يا رب.
2: من طيبكم من أفلكم الطيب
1: يخليك ويحفظك يا أم محمد.
2: إحنا نتحكي عن القرار والمساحات وأي شيء، كل هذا السبب أول شيء عدم الغضب. الغضب وهو السبب كل المشاكل. فرحنا مكان إحنا في شيخ دين قال يبي يعطينا محاضرة قصيرة ومستفيدة، حق كل شيء، حق اللي يعصب، حق اللي ما ياخذ قرار عدل، حق كل شيء. وإحنا عبادنا مساحة طويلة، كان يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ثلاث مرات قالها. بس انتوا اتخذوا يعني غضب هو سبب كل المشاكل، سبب كل شيء غلط. بس هالكلمتين اللي بغيت أقول، لا تغضب، الغضب سبب كل فتنة، كل خراب بين البيوت وبين الكل، معاملات في الدوامات وكل شيء. المهم الإنسان يمسك روحه ولا يغضب، لا يغضب لا يغضب.
1: أحسنت يا محمد، الله يحبك. شكرا لك.

0: ايضا منال، يعني مع اللي قطعت كلامك بخير، بس ام محمد ذكرتني بشغله ضروري ان ننوه لها. ترى حتى احنا بالاعلام لازم ما نتسرع في اتخاذ القرار ونتمهل في بث الخبر، واي خبر يجينا بالسوشيال ميديا ما لازم نصدقه، لازم نرجع فيه للمصادر حتى نعي بان خبر صحيح وقرار سليم.
1: اكيد طبعا. انا كنت بقول بس شغله، لا تغضب، لان الغضب اذا ما اذى اللي حواليك بيأذيك انت. بيرفع ضغطك وسكريك والكوليسترول والقلب وامور بدخلك فيها انت في غنى عنها. خلينا نشوف معنا اتصال عبد المحسن.
2: السلام عليكم، صباحكم الله بخير.
0: سلام ورحمه الله. يلا استاذنا عبد المحسن الشمري، يا اهلا ومرحبا.
2: الله يحفظك الاستاذ، الله يحفظكم يا رب. مشكورين على المساحات الجميله وال يعني اختيار
1: قرار
2: العناوين الجميله. الله يحفظك. انا اتمنى ان الوقت يسعدني واتكلم لان الموضوع جدا مهم
0: حقيقه. خذ راحتك اخوي عبد المحسن، ومنك انت علم.
2: الله يحفظك، الله يحفظك ويرفع قدرك. يعني وش احنا محتاجين ان نعرف ما هو القرار؟ يعني القرار هو اختيار واعي بين بدائل متاحه ينتقل من خلال الانسان من مرحله التفكير الى مرحله الاختيار. يعني انت حر انك انت تختار، هذا هو القرار، ان لديك الحريه. زين، لما يكون لدي الحريه، هل معناته لما اكون تحت ضغوطات وعصبيه اللي هي تمنعني، او مشاعر احيانا حتى مشاعر فرح مثل ما قال اخواني، او مشاعر غضب، اذا انا هني لا، هني هنا حريتي تقيدت بهذه المشاعر او بهذه اللحظه. انواع القرارات كثيره، منها انواع يعني قرارات بسيطه وقرارات مصيريه وقرارات عاجله وقرارات مؤجله وقرار فردي وقرار جماعي وقرار عاطفي وقرار عقلاني وقرار على مبدا، يعني انواع كثيره. يعني في لحظه اللي هي اهم اللحظات هذه اللي هي تسبق القرار، اللي هي المعطيات، شو اللي خلاني انا اتخذ او ابي اتخذ هذا القرار. هذه مهمه جدا ان احنا نقعد ونفكر فيها. انا طبعا اتكلم هنا على ان في مجال اني انا اقعد افكر، لكن احيانا تكون في قرارات سريعه، بس اتكلم على مجمل قراراتنا. لا، في قرارات احنا لا محتاجين ان احنا المعطيات ندرس هذه المعطيات وناخذ فيها، نحدد المشكله، نعرف شنو اللي نبي نوصل له، تحديد الاختيار المتاح. احيانا يعني ما يكون كل شيء متاح لدي، معرفه الايجابيات معرفه السلبيات، في افرق ما بين اظن راح يصير كذي لا انا متاكد تقريبا بنسبه عاليه انه بيصير كذي. يعني اسئله، سؤال مهم جدا، انا اقرر بسبب قناعه او بسبب خوف او ضغط. وقت اتخاذ القرار، الوقت اللي انا خلاص بتخذ فيه القرار، وهذا يفرق عن وقت لحظه اتخاذ القرار. الوقت يكون سابق اللحظه، هل هذا خلاص انا وصلت للنقطه اللي انا ابيها وحددتها بالضبط. لحظة اتخاذ القرار خاصة لما تكون قرارات صعبة مع الأبناء، تربية، علاقة زوجية، أمور اقتصادية، أمور كثيرة في عملي في هذه.
0: معلش خلني في سؤال يعني خطر ببالي ضروري نسألك إياه. في عندنا قرارات يعني تتبع ضمن مفهوم التقليد الأعمى، يعني على سبيل المثال قال لك استثمار وفلوس والذهب نازل روح اخذ، فقام ركض راح اخذ، روح اخذ السهم الفلاني، لا تخلي ولدك يسوي كذا، انا تعاملت مع ولدي كذا. فهل هذه قرارات سليمه لما الواحد يتخذها بناء على التقليد انه شاف الناس فبسوي مثلهم؟
2: حتى لو طلعت نتيجتها صحيحه معاي هي مو سليمه.
0: مو سليم.
2: ليش؟ لاني اي لاني انا فقدت الحريه. احنا قلنا اول شيء تعرف القرار، انك انت يكون لديك،
0: هو ما هو قراري كان، انا تبعت الاخرين بالقرار.
2: بالضبط، لان اذا لا سمح، يعني اذا انا اخذت هذا القرار بناء على شفت فلان نجح ولا كذا، اذا انا لقيت نفسي ووجودي ومعطياتي اللي اتخذت من اجلها

0: هذا القرار.
1: نعم.
0: في القرار وما راح استفيد من التجربة، لأن ممكن قرار ثاني بقلد شخص ثاني أبي أفشل، لأن يجب أن يكون القرار يضيف لي. أي قرار أتخذه في حياتي لازم يكون هو
1: الأفلام فتح لي مشروع تجاري، أنت بعد روح فتح لك مثلا نفس هالمشروع و...
0: بالضبط. فهذا أنت محتاج فعلا أنك أنت تكون واعي لهذه القرارات، عارف دوافعك لاتخاذ هذه القرارات، تقرأ المعطيات بطريقة صحيحة، تتخذ القرار يكون. وفي نقطة مهمة اللي هي بعد اتخاذ القرار، بعد اتخاذ القرار مثلا مثل ما تفضلت أول شيء، هل أني أنا أرجع أو ما أرجع؟ هني تحددها النتيجة اللي أنا حطيتها متوقعة، مو عيب أني أنا أرجع، مو غلط أني أرجع وأصحح خطأ، بالعكس اتخاذي قرار الرجوع إذا كان في مصلحتي هذا هو عن العقل، ولا أقعد أندم وأقول ليش أنا اتخذت وليش اتخذت، وتطوفني فرصة الرجوع، لأن هي لحظات. يعني وقت اتخاذ القرار أنا أشوفه جزء كبير من صحة القرار وعدم صحته، والحكي في هذا الموضوع يطول جدا. وشكرا لكم.
1: الله ينور عليك. الله ينور عليك يا أخوي عبد المحسن.
0: ونور عليكم يا
1: وياك.

0: بعز الصيف وبالجو الحار، صوتك ينعش القلب ويكر الحوار.
1: يا هلا بالغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
2: يا حي الله،
1: سعد الله صباحكم.
3: صباح النور.
1: احس الحين لهي بالتلفونات،
4: يعني في امور كثيره تصير في الحياه.
5: لازم مستعد.
1: روحه حلوه مو بالعمر يا يوسف.
3: مشاركتك فوز والله.
2: شكرا لك عزيز وغالي، حياك الله.
0: مراحل

0: الواحد ياخذ قرار بلحظة غضب أو تسرع اللي حواليه يتأثرون من هذا القرار، خصوصا إذا كان قرار راح يهد بيت وينهي أسرة. هشوف أبو مريم شنو راح يقول عن موضوع التسرع في اتخاذ القرار. صباح الخير.
1: صباح الخير والنوير. أول شيء أصب عليكم بالخير وأصب على أخوان المستمعين وطاقم البرنامج، يعطيكم الصحة والعافية.
2: الله يعافي قلبك يا أبو مريم. هلا هلا حياك الله
1: حبيبي، شلونك؟ شخبارك؟
2: يخليك ويحفظك.
1: الله يحفظكم إن شاء الله جميعا. والله شوفي، الإنسان أصعب شيء أن يتسرع بالغراض. لحظة شو هلا
0: خلانا على الهواء وقاعد يسلم بو مريم، هذا اخذ قرار سريع.
2: ما هذا قرار سليم، ما يقدرنا ما يسلم.
1: السلام اقول السلام، ما واحد ما يقدر.
0: اكيد اكيد اكيد.
1: التسرع، شوفي دايم احنا عندنا التسرع بكل شيء، مو بس بالغرار، كل شيء نتسرع نحكم على الناس بالتسرع. الله سبحانه وتعالى قال لنا يبا تأنوا، التأني دايم التأني فيها السلامه. حتى يوم تروح مشوار وتروح ليش تسرع؟ ليش تحكم على الناس قبل ما تتأكد؟ تأكد بالتأكيد قبل شيء. طبعا أنا واحد من الناس مو مدحا، لا والله الحمد لله، يعني البارحة صار شيء والله العظيم لو تسرع كان صار شيء ما كان، لكن رب لك الحمد. واحد لازم يصبر، يدعس شوية على نفسه، يروض نفسه، لا تسرع.
0: ساعات بو مريم لما الموقف واللحظة لحظة القضب اللي سيطرت على الشخص نفسه تخليه ياخذ قرار بدون ما حتى يفكر،
1: لا لا لا
0: يكون
1: لا
0: مخيب وهو معصب.
1: مخالف العصبية، هو ليش إنسان الله سبحانه وتعالى اختبره بالعصبية مو بالرخاء، الشدة إذا كنت معصب هني خبرتك أو حكمتك تبين. إذا أنت يعني على اي شيء ايتيني منال واللي ينجو ترى قالوا عنك سيدي، او مثلا كمثال، او يعني فلانه قالوا عن، لا تسرع، شوف شنو، تاكد زين بعدين. حتى لو قالوا كذا وقالوا كذا ما يهمك، انت واثق من نفسك، خلاص انتهى الموضوع. لا تصير لي والله هذا كذي وهذا كذي وهذا كذي، لا لا لا لا، اهم شيء التسرع. لا والله مو عندي، الحمد لله من فضل رب العالمين. الحمد لله. دائما يعني اخذ بكل شيء، بكل قراراتي وبكل شغله بتجاريه او كذا او بسرتي.
2: مرات الواحد ياخذ الحماس بو مريم، يعني ياخذ قراره بناء على حماس صاير.
1: لا لا
2: احنا بنسافر يلا وياكم، احنا نجي نطلع يلا وياكم.
1: هذه غير، هذه الحماس والله ربعي بيروحون، ايه خلاص هذه غير، تختلف. هذه طلعه تروحه ولا جده ولا كشته ولا سفره، هذه تختلف. اي وياكم هذه لا، لكن اني انا اتسرع بالحكم على الاخرين.
2: ومرات تسرع على مشروع، والله بنفتح مشروع يلا وياكم.
1: لا انا المشروع لا اتأنى وادرسه وقبل كل شيء
0: دراسه جدوى
1: زين، واشوف هل هو مربح او هو مخسر، او اني وديني ب 20,000 داهيه ما بي.
0: الله المستعان. يعطيك العافيه ابو مريم، شكرا
2: شكرا يا
1: ابو مريم. شكرا لك.

0: يعني
1: يا للأسف متى نقول يا للأسف؟
0: هذه مع الموسيقى ما شاء الله عبد الوهاب بدأ باختيار
1: ما شاء الله
0: الموسيقات أمانة. يعني ذكرت شغلة منال، ودي أطمن والله على مستمعينا، يعني أم يحيى صار لها مدة طويلة، أم طارق أيضا ما شاركتنا، يعني حسب معرفتي إن ما هم موجودين بالكويت مسافرين،
1: نتمنى
0: إن شاء الله أن يوصل لهم سلامنا وتحياتنا. أخونا عيسى وداد من الإمارات اقطعت، ودي والله أن نسمع الأصوات هذه دائما معنا في مراحب، وأيضا صاحب الدعوات الجميلة أبو صالح، وأيضا أخوي أبو فيصل اللي نستمتع بسماع دعواتهم النابضة والطالعة من القلب. حي الله أبو فيصل الضفيري.
2: هلا أبو أخوي يوسف، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: هلا منال، شلون شغالية؟
1: الله يسلمك. الله يشانك
2: وغاليك. حياك الله. شلون
1: الله يحييك سلمك وخليك.
2: يوسف شلونك الغالي؟
0: يخليك ويحفظك ربي إن شاء الله.
2: ودي أقول على عجالة، الاستعجال بالغرار لازم تأني. أول شيء أنا لأن شوف بالذات الشخص الكبير لا تستعجلون عليه، والله عطنا حل، عطنا كذا، سوينا كذا، سوينا كذا، لا لازم تأخذ. أنا أجي مرات ألقى موضوع يعني ثاير بالبيت وولد جوزي، أقول لهم أعطوني مهلة خلوني أفكر شوية، عشان الوقت مو على طول، حنا بشر نغلط نزل نزود ننقص، ما ندري عن الكلام ولا نايا، لكن الظلم مو زين انك بدك تركض وتنصح. اول شيء النصيحه قبل اي قرار، انك بالقرار انك تنصح الامور هذه كذا كذا كذا كذا، جيبه على اساس الانفعال، ما ينفع اللي قدامك ولا ينفع لا الظالم ولا المظلوم. هذه وحده. شغله ثانيه بالهدوء، يعني اخذها بحكمه، اخذها بصبر، اخذها بسلوان وطيبه الخاطر، عشان الكل يكون مرتاح. انا اقعد مع بناتي مرات واشوف مذي، اقول لهم شوفوا الموضوع كيت وكيت وكيت وكيت، قبلتوا هذا الراي، ما قبلتوا كيفكم، انتم حرين على نفسكم. هني يقتنعون. ليش؟ يعني يقعد الواحد قلت اول شيء ريح نفسك، اشرب لك كلاص ماي بارد يريح حالك، او ركعتين تعوذ من الشيطان وشوف وضعك هو صح ولا غلط، قرارك صح ولا غلط. لازم التأني حلو والرحمة حلوة والمساعدة حلوة، وعسى الله يطول عمرك.
0: وعمرك يا رب عسى يطول. مشكور يا أبو فيصل.
2: العفو العفو يا
0: سيدي. حياك الله.
3: ما يصير أقول باكر؟
4: لا لا لا
3: بعد شوي.
4: لا
3: حقب باكر
4: أبدا،
3: مو هالشهر
4: الحين،
3: الشهر الجاي.
5: ناموا ولا تستيقظوا، ما فازها إلا النوم وهذا الكسلانين.
4: يا سلام هذه من تأليفك؟
0: خلاص غيرنا اسمك أبو صالح، بنسميك بوبشوت. لا لا بوبشوت عندنا، أنت بوبشوت.

0: ما زلنا معاكم في مراحب وموضوع للتسرع في اتخاذ القرار. هل أنت من الناس اللي يتسرعون بياخذون قرار ولا يقعد يفكر ويتأنى ويستشير أهل كبار العائلة أهل الاختصاص قبل لا تأخذ القرار؟ سمعونا آراءكم خبراتكم تجاربكم نصايحكم للجيل الجديد جيل التكنولوجيا والتطور والذكاء الاصطناعي. يوسف يبي ياخذ قرار بلحظة, يبي يوصل بلحظة, يبي كل شيء سريع سريع سريع, ما عنده وقت إنه حتى يفكر.
1: شوفي كل إنسان يحتاج إلى تغيير, يعني في بعض الأحيان الحين مثلا إحنا اللي بعمارنا مثلا ما قاعد يواكب التقنيات الحديثة الذكاء الاصطناعي, وهذا غلط. يعني المفروض أن أنا أواكب هالأمور هذه طالما فيني طاقة فيني قدرة أسأل أستفسر أعرف هل يكون عندي دراية معينة في بعض الأمور. إذا مثلا واحد يبي يتقاعد يفكر في المستقبل شنو القرار اللي أتخذه, هل أفتح مشروع, هل أقعد بالبيت, هل أسافر, هل أرتاح, هل أنا قادر على التقاعد ولا مو قادر. فيما يخص الارتباط والزواج, هل أنا عندي المسؤولية الكاملة صح. للارتباط ببنت الناس وأيضا فتح بيت وبناء بيت وإني أجيب عيال وربيهم وأتعب عليهم. يعني كل حياتنا عبارة عن قرارات متفرقة في شتى وجوه الحياة المختلفة, نفس ما قال أخونا عبد المحسن الشمري. وبالنهاية القرار مثل ما قال هو اختيار واعي لبدائل مختلفة صحيح. فليش ما أشوف البدائل
0: بالضبط.
1: يعني الواحد يمسك بهالقرار ليش؟ يعني بالضبط. أنا أبي أفتح لي المشروع الفلاني, طيب عندك جوانب أخرى للاستثمار, يعني وايد شغلات الواحد يتعب عليها.
0: خلينا نشوف بو مزيد ايش عنده من رايح. صباح الخير.
2: صباحكم الله بالخير اختي منال واخوي يوسف وللغايب الحاضر اخوي طلال.
1: صباحك بالنور والسرور, حيا الله بو مزيد.
2: طبعا وطبعا في مقدمه لي بس ثانيه اشكر طبعا طاقم البرنامج من القياده الى اصغر واحد, وان شاء الله مو صغار كلكم كبار في عيوننا.
1: يخليك ويحفظك.
2: القواعد الوطنيه محبين له ونحبكم وتحبونا.
1: الله يديم المحبة. أبو مزيد ثلاث أسابيع بالضبط أنت غايب على البرنامج.
2: لا والله أنا شارك
1: يعني آخر مرة 21/7 مشارك. إحنا نعطيك بالرقم والدليل.
2: والله أخوي يوسف أنا حرص عليكم قبل لا أنتم تحرصون علينا, بس
1: يمكن مستمع إي نعم, بس مشاركنا آخر مرة 21/7 نبي دوم مشاركاتك ويانا.
2: اي سافرت والله اخوي يوسف فقلت اني اتواصل عقب ما رجعت بتواصل معك.
1: بالسلامه بالسلامه يا رب, عشان تدري احنا نتابعكم ونحبكم كذلك.
2: الله واحنا نحبكم والله اخوي يوسف.
0: الله يسلمك
2: والله عارف عليكم.
0: قول لي موضوعنا اليوم ايه.
2: اي نعم, بالنسبه لاتخاذ القرار طبعا اتخاذ القرار هذه القرار طبعا اذا كان مصيري اللي هي المصيريه لتغيير نمط الحياه او او او او يعني تغير كيان الانسان نفسه. في قرارات مصيريه وفي قرارات يعني تلجا لاصحاب الراي, اصحاب الراي اللي يكون يفهم مختص عنده خبره بالحياه. اما اني اتخذ قرار مثلا يعني في هي القرارات المصيريه اللي تحدد مصيرك في الحياه حتى قاعد يدخل فيها طبعا عوامل اللي هي السعاده والتعاسه والحزن والكآبه وتقسم العمر ونفسية تتعب وكل شيء.
1: أحسن.
2: ليه مثلا نقول مثلا اللي هو موضوع الزواج, لا الزواج لا يعني لا اشتراطات معينة واتخاذ القرار فيه ترى جدا صعب يعني لما يقولون والله في بعض الأخوان يقولون لا هذا صاحب العلاقة, لا مو صاحب العلاقة, هذه في أطراف لازم تدخل فيها وتبدي رأيها لك وتأخذ منها الرأي الصحيح.
1: نعم.
2: هل هذا مناسب, هل أنت مقبل أو أنت مو مقبل. مثلا انا بشتري بيت انا يعني اشاور على الاقل من باب المشاوره رغم انه امر خاص امر شخصي, ما يمنع اني انا اساس احط النقط على الحروف مثل ما تقول الحين انا مثل بمارس نشاط تجاري ما اروح الجا للشركات تسوي المختصه تسوي دراسه جدوه مثلا لها, الجا لاصحاب الراي اصحاب الناس اللي عندها خبره اللي تفهم في اول خصوصا القرارات المصيريه. اما القرارات اللي تكون في علاقات التعايش الاجتماعية لا أنت يعني ما أنت بعد أنك مخول أنك تتحكم على الآخرين في في أمور أني أنا شلون هل أستمر معهم هل أكون علاقات هل أنفصل عنهم, هل أنت هني أنت تتخذ قرار مع نفسك هل أنت تقدر تتعايش معهم ولا لا.
1: نعم أحسنت أحسنت يا أبو مزيد, يعني كلامك عين الصواب أمانة. ويمكن قلت شغلة وايد حلوة اللي هي تقصر العمر بعض القرارات, فلذلك لازم أيوة الواحد يحذر أنه لا يطيح بهالفخ هذا.
2: يعني أخو يوسف أعطيك مثل بسيط.
1: نعم.
2: أنا في سفرتي هذه واجهت مع أحد أخوان الجزيرة العربية برا جاتي موقف تخيل، تخيل أخو يوسف شلون النقلة باتخاذ القرار عنده. تخيل يعني بمرتبة عليا في وظيفته، متعلم، اتخذ قرار مصيري أوده إنه يدخل السجن 25 سنة.
1: لا لا.
2: والقرار أخو يوسف شلون النقلة كانت بساعة زمن.
0: بلحظة.
2: بالغلط. اي لا والله يا اختي حنان، قال لي يعني يعني الندم في عينه، يقول ضيعت من عمري 25 سنه على قرار خلال ساعه ما فكرت فيه او ما عطيته حيز من التفكير مساحه اكبر.
1: دفع ثمنها 25 سنه من عمره.
2: 25 سنه يا اخوي يوسف، هذه قبل 3 اسابيع بسولف.
1: لا اله
0: لا اله.
2: وبارك الله فيكم وشكرا لكم
1: والله. اسال الله ان شاء الله يسهل امور الجميع، وكل الشكر لك يا ابو مزيد على هالكلام الطيب. حياك.

0: متواصلين معكم على الخير والمحبة. منال عندنا بعد اتصال إن شاء الله راح يجمعنا بأحد الأحبة في برنامج مراحب.
1: هلا ما يجهز الاتصال.
0: أبو مزيد أيضا كلامه كان جميل جدا وعبرة أمانة من السالفة اللي قالها أن واحد دفع الثمن غالي جدا
1: تسرع في اتخاذ قرار وصله لهذه المرحلة.
0: بالضبط، لذلك نقول وحيد أن الواحد ما يطمع أيضا في الحياة. الواحد مو أن عنده كم دينار يقول أنا بستثمر فيهم ويدش بقرارات خاطئة أو يخسرهم. يعني مهم جدا أن الواحد تروى. أخونا العزيز الناشط في السوشيال ميديا عبد الله الزيد، يا حي الله.
2: يا سلم أخو يوسف وأختي منال، لكم العافية.
1: الله يعافيك.
2: صباحكم صباحكم ورد وزعفران مغربي إن شاء الله.
0: يخليك ويحفظك يا رب.
1: العادة زعفران إسباني.
2: لا لا، هذا الموضوع تكلمت مع مونية بهالموضوع، استغربت، فقلت لها الزعفران المغربي ليش قليل، ما حد يعرفه. الزعفران المغربي أقوى زعفران، والحصاد ماله شهر 9.
1: يلا زين تمام، نوصيهم ويبون لنا.
0: يلا شهر 9 على البيبان إن شاء الله، خلينا نشوف أحد رايح المغرب
2: ان شاء الله. بس الثلاث
0: ولا اذا تحب انا وياك وطلال نزرق هناك اسبوع ونجيب الزعفران ونرجع.
2: تكليف طال عمرك وسام على الصدر طال عمرك.
0: الله يخليك ويحفظك.
2: شوف اهم شيء بالحياه الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالمشوره، انك تستشير، بس لا تستشير واحد حاقد حاسد. واهم شيء بالمشوره لما يقول لك المشوره لا تاخذها وتطبقها على طول، قيمها. ليش اللي قاعد مثلا قاعد استشير يوسف، فيوسف قال لي النتيجة على حسب وضعه وعلى حسب.
0: أحسنت.
2: أنا قيمها، بس أنا قيمها على وضعي، أنا وضعي ميزانيتي وضعي اجتماعي. فأهم شيء لما تأخذ المشورة إنك أنت
0: تمشيها على ظروفك وشخصيتك وطبعك.
2: شخصيتك وظروفك وأنت تأخذ المشورة نفسك. ليش بعض المشورات ما تناسبك؟ يوسف قال لي مشورة ما تناسبك، فهذا أهم شيء. ونفس ما قلت لك لا تأخذ مشورة من حاسد.
0: نعم.
2: قلت لك ورا إذاعة الكويت.
0: لا من حاسد ولا من جاهل. يعني مرات الواحد أيضا يأخذ كلمة يسمعها من واحد يلقطها ويروح يطبقها ويتوهق.
2: صح صح. فهذا وأهم شيء طبعا بالزواج، لا تستعيل بالزواج، احسن الاختيار. ليش هذا الزواج مركب، وانك لا تتعب فيه، انك انت تكمل مشوار حياتك، لا تنداس مشوار حياتك. شوف الفرق، انك تكمل حياتك وما تنداس مشوار حياتك. فاحسن الاختيار. وحتى في البيت لما تشوف تبني بيت وخذ مشوره، روح شوف البيوت اللي بيوت شلون انبنت، خاصه البيوت اللي تو قاعدين فيها انشاء، تروح تشوف تاخذ فكره.
0: صحيح،
2: انت تكون خبره وتستفيد من اللي قاعد تشوفه.
1: اكيد. يعطيك العافية عبد الله،
0: كل الشكر.
1: شكرا لك.

0: نشوف أم صالح شنو رايها في هذا الموضوع بالتسرع باتخاذ القرار. صباح الخير.
1: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين.
0: صباحك انت... صباحي، اهلا اهلا.
1: هذه الله يصبح بالخير ام محمد، الله يعطيه الصحه
0: ايه
1: والعافيه ان شاء الله.
2: امين امين.
1: الله يصبحكم حبيبتي، يصبحكم بالخير والصحه والعافيه، والحمد لله على كل حال. والقرارات ترى وايد في حياتنا، بس في قرار يفرق عن باقي القرارات كلها. القرار هذا يعني يكون مصيري.
0: نعم. قرار الزواج
1: يا ريت. لا، مو زواج، انفصال.
0: اي
1: يعني بعد محاولات، بعد يعني اخذ ورد وتفاهم ويرد يعني مشوار طويل. نعم. ومو راضي يخلص. فانا اخذت القرار. بس والله ماني ندمانة عليه، يعني عشت حياتي وانتبهت لعيالي ودنيتي ولا أدري عن هالموضوع كلش، طلع من على قولك القايل من الخاطر ومن الرأس.
0: ساعات بعض القرارات يوم صالح تكون في مصلحة الشخص نفسه، وساعات تكون ضده، والعاقل اللي يحكم عقله وقلبه مع بعض قبل لا ياخذ القرار. يعطيك العافيه وعساك على القوه.
1: مشكوره. الله يسلمك يا الغاليه. الله يسلمك.
3: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
4: ما تعرف من يبي يطيح.
3: مراحب، جواب لكل الاسئله.
5: يا بعد عيني.
3: مراحب، الصوت

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: حياكم الله معنا في مراحب مستمعينا وين ما كنتوا. موضوعنا التسرع في اتخاذ القرار. شنو رايك انت فيه؟ هل انت من الناس اللي بسرعه ياخذ قرار ولا يحكم عقله ويفكر ويتأنى قبل لا ياخذ القرار؟ ساعات الاستشاره، التأني، اخذ الراي، المشوره، ضبط الانفعال، تأجيل القرار وقت الغضب يحميك ويحمي اسرتك من امور كثيره. انت من اي نوع؟ شاركونا قراراتكم، رايكم، ارائكم، خبراتكم. ممكن كلمه صادقه تطلع منك او منك عزيزي المستمع، عزيزي المتصل، تنقذ ناس وايد باتخاذ القرار. اتخاذ القرار راح يحملك انت مسؤوليه. اولا راح تندم على القرار اخذته وانت في لحظه غضب، ممكن انه يدخلك في متاهات الامراض والمشاكل الصحيه اللي انت في قناعة عنها، ممكن انه يدخل اسرتك اذا هذا قرارك راح ينهي علاقه زوجيه معينه، ممكن يسبب في مشاكل اسريه.
1: بنختلف ونتفق.
2: لازم اثنين اخوان جاعلين صار لهم سنين، يا واحد طق ياهل، يا هذا طق بزواره، يا تلاقي على شغلات تافهه ماديه ما تسوى.
1: نسمع ونفكر.
3: الحين الوضع تغير يما.
1: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
4: الانسان هذا تركيبه عجيبه، سبحانك يا رب. يعني هالمشاعر، هالخليط المشاعر هذا اللي عنده، ممكن يفرح من اتصال، ممكن يفرح من كلمه، يمكن يفرح من صوت.
5: يعني بسيط جدا هالانسان.
6: اثنين شايلين قلوبهم على بعضهم وما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول انت شكو.
0: مرحب. كل مستمعينا، كل من ادلب دلوه وقال راي، واخذنا احنا اراء كثيره واستفدنا منهم كلهم. اللي يقول لك المشورة، واللي يقول لك التأني، واللي يقول لك لا تأخذ الرأي من أحد لأنه ممكن قراره ورأيه هو ينطبق ويمشي مع حياته لكن ما يمشي مع حياتك أنت.
7: نعم أكيد، يعني ما شاء الله آراء مستمعينا اليوم كانت كثيرة جدا. يمكن الرأي الأجمل كان حق أخوي عبد المحسن الشمري اللي فسر في القرار بأن اختيار واعي بين بدائل أخرى، هناك معطيات مختلفة. إذا ما اتخذنا القرار يجب أن ندرس تبعاته، نشوف الأمور التي هل نستمر في هذا القرار ولا نتراجع عن القرار، الندم المصحوب، لحظات الغضب، القرارات الفجائية اللي تصير فجأة مرة واحدة. مرات الواحد يقطع علاقاته مع الآخرين، مرات الواحد قراره يغير مسار حياته، يكون انفصال عن شريك الحياة، يكون ضغط من الآخرين، يكون الحماسة تأخذه، الفرصة تضيع منه. يعني وايد الأمور اللي نواجهها في حياتنا في كل يوم، والأجمل طبعا أن الواحد يرجع لنفسه ويراجع ذاته ويتخذ في نفسه القرار المناسب. إذا كان فيني شيء أخلاقي لا سمح الله ما هو زين، إذا كان فيني صفة غير محببة لدى الآخرين أراجعها واتخذ فيها قرار بأن أتركها وابتعد عنها. مرات الواحد دائما تلقينا يسهر يسهر يسهر، السهر راح يدمره فلازم يتخذ قرار. مرات الواحد تلقينا عازف عن الزواج، بالعكس الزواج راح يصلح أمورك ويشيلك بيت وأسرة. أكيد. فراجع نفسك، كل ما راجع الإنسان نفسه كل ما درس التبعات والمخاطر اللي راح يواجهها. اليوم عيالنا أيضا تخرجوا من الثانوية العامة، عندهم موضوع اختيار الدراسة، وين راح تخصص، هذا أيضا قرار.
0: أي جامعة بدرس، بالكويت ولا برا؟
7: نعم برا، صح، بعثة بالضبط. داخلية، بعثة خارجية، التطبيقي، جامعة الكويت، الجامعات الأخرى المتاحة، يعني هذه كلها أمور نحذر منها عشان تالي لا نلوم نفسنا ونقول إحنا اتخذنا القرار الخاطئ.
0: التأني في كل شيء عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ابتعدوا عن الغضب. ساعات الغضب ممكن يدمرك، يدمر صحتك، نفسيتك، أمورك الكثيرة، يخليك تتلفظ بألفاظ أو تقول كلمات أنت بحياتك ما فكرت فيها، والكلمة اللي طلعت منك بلحظة غضب بانفعال شديد اجرحت اللي قدامك. ترى كلمة آسف بعدها ما راح تطيب جرح ولا راح تجبر قلب انكسر.
7: نعم أكيد أكيد أكيد، يعني الواحد يتأنى دائما في التأني السلامة مثل ما قلنا، وفي العجلة الندامة، ويقول يعني الشاعر

0: ضاقت بك الدنيا فصبر، فبعد العسر تنكشف المسار، ولا تحكم على أمر سريعا، فرب الأمر أظهره خسارا، وأن أشكل عليك الأمر يوما فشاور من له رأي وناري، فليس الحزم أن تمضي سريعا ولكن أن ترى وجه القرار، وإن كان التأني فيه بطء فخير البطء ما أفضى لقراري.
1: وفي الختام، إن الأسرة السعيدة ليست تلك التي تخلى من المشكلات، وإنما هي الأسرة التي تعرف شلون تدير خلافاتها بحكمة وتأجل كل قراراتها حتى تهدأ النفوس، لأن القرار الذي يصنع بالعقل يبني مستقبلاً آمناً، أما القرار الذي يولد في لحظة غضب ممكن يهدم سنوات من المحبة والثقة. خلونا نخلي من التريث عادة، ومن الحوار منهج، ومن الحكمة رفيق لكل قرار، حتى تبقى بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة والاستقرار.

الخلافات اليومية ما بين الأخوان، ما بين الزملاء، ما بين الأزواج، ممكن إن إحنا نحلها بتأني تهاوشت بالبيت، هتهم وخلهم واطلع خذ لك لفة بالسيارة وارجع، أنت هديت وهي هدت والأمور استقرت، تناجرت مع زميلك أو مع زميلتك بالدوام، خليها بالمكتب وطلعي، روحي شربي ماي، طلبي قهوة، نزلي تحت، طلعي برا الوزارة وردي دشي داخل، تلاقينها هدت ولا هدت، قولي لها ترى يكتي ولا نطلب ريوق، راح تضحك وطاح الحطب. ترى ساعات الكلمات البسيطة والأفعال البسيطة تجبر قلوب وتجبر خواطر وتبعد الجميع عن الخطأ. هذا كان موضوعنا اليوم، عندنا موجز ونلتقي وياكم على خير. باكر لا تنسون نشوفكم المركز العلمي إن شاء الله باكر الخميس. دمتم بأمن وأمان، مع السلامة.

0: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. الجيش الأمريكي يعلن إعادة 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار على إيران. باكستان تقول إنها تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض. السلطات اليمنية تعلن مقتل 6 أشخاص وإنقاذ 11 بحارا من طاقم السفينة جراء هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية يمنية في باب المندب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. الخارجية الأمريكية تعلن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل. السلطات الليبية تعلن خروج محطة كهرباء جنوب الزاوية عن الخدمة بعد احتراقها بالكامل إثر هجوم بمسيرة. ورئيس حكومة الوحدة الليبية يقول إن استهداف منشآت النفط بالمسيرات تصعيد لن يمر دون رد. المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يعقد اجتماعا بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان ويدعو لوقف الاستفزازات. والكونغو الديمقراطية تعلن تسجيل أكثر من 2000 حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس إيبولا. انتهى الموجز، دمتم في أمان الله.
1: في مراحل تسمع آراء واتصالات وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
2: فدوة لتش عمري وكل اللي تبينه.
1: وتسمع سامريات.
3: ابشري يا عيني جابولي خبر.
1: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: الأحد الأثير اللي يجمعنا.
1: مرحب دائما يجمعنا على الخير والمحبة مع الجميع. يا جماعة الخير نذكركم باكر زوارتنا في المركز العلمي، لا تخلون الحاضر يبلغ الغايب، نبي نشوفكم كلكم ونبي نلتقي وياكم كلكم ونستانس ونستمتع بسوالف ودردشة وياكم إن شاء الله، وعساها دوم مهي يوم. وصلنا وياكم لختام حلقتنا لليوم، تحيات فريق البرنامج هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، يوسف جوهر، منال العمران، سوسن بوشهري، أنفال العياف، سعود لسهلي، كلنا كنا بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. نلتقي وياكم على خير، مع السلامة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

جيت لكن كل شي انحلاته بوله، جيت لكن كل شي انحلاته بوله، ما ينفيد وينفع العذر مهما يحتوي، جيت لكن كل شي انحلاته بوله، ما يفيد وينفع العذر مهما يحتوي. وش تبي وش تبي بالخاطر اللي سلا عنك ودله، شاف ما عاف وطوى صفحة الماضي طوي، عالج جروحي بعزم وثبات ومرجله، ما رجيت وقفت معرفة ولا فزعت خوي، إن كان جابك داعي الحب حاول تسأله، ليه قصري عانق السحب ومبناه يهوي، وانت رحت من اللعانة وجيت من الولا، ارتفعت ونزلك واحد حيله قوي، الغريب انك تصاغر خطاك وتجهله، غير مكانك سلكت الطريق الملتوي، ولا أنا مالي خبر بالشجا والمهزلة، شف يدي من هاك الأيام كاويها كوي، حملي اللي شلت من طول هجرانك شله، وثل ما عليه تخلك تعلى وترتوي، رحوانه ماني بشرواك مربوط الصلة، عزتي يشمها الذيب الأسحم ويعوي، جيت لكن كل شي انحلاته بوله، ما يفيد وينفع العذر مهما يحتوي. وش تبي بالخاطر اللي سلا عنك ودله، شاف ما عاف وطوى صفحة الماضي طوي، عالجت جروحي بعزم وثبات ومرجلة، ما رجيت وقفت معرفة ولا فزعت خوي، إن كان جابك داعي الحب حاول تسأله، ليه قصري عانق السحب ومبناه يهوي، وانت رحت من اللعانة وجيت من الولا، ارتفعت ونزلك واحد حيله قوي، الغريب انك تصاغر خطاك وتجهله، غير ما كنك سلكت الطريق الملتوي، ولا انا مالي خبر بالشقا والمهزلة، شف يدي من هاك الأيام كويها كوي، حملي اللي شلت من هجرانك شله، ومثل ما عليت خلك تعلى وترتوي، رحوانا ماني بشرواك مربوط الصلة، عزتي يشمها الذيب الأسحم ويعلم.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما يحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت منهم ما لقوا. أبني بينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعقوا.

الزمن قد شكل في شعر المتنبي عامة إشكالية الصراع. الزمن هو الهاجس الأكبر لهذا الشاعر، لعله في هذا يشترك مع غيره من الشعراء، ولكن ما يميزه ليس الحديث عن الزمن، بل حركة الزمن التي كانت تؤرق المتنبي، تضعه في سباق مع طموحه من أجل الوصول إلى مبتغاه، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. لقد صنعت حكمة المتنبي وخبرته في الحياة علاقته مع الزمن. الزمن يصارع الإنسان، والإنسان يصارع الزمن، كلما أنبت الزمان ركب المرء في القناة سنانا. فالجدلية والمواجهة هما صورة العلاقة، وهما بالتالي هما صورة الإنسان في بحثه عن الخلود والسعادة. إنما هي فطرة في بني آدم. تأتي شاعرية المتنبي وقدرته على نسج المعنى ودلالاته، تأتي بأسلوب شعري له ما يميزه من أدوات وأساليب، وهو ما جعل توظيف اللون وعلاقته بالزمن يشكل هذه الجدلية التي تشي في النهاية عن إشكالية المتنبي مع أزمانه، الذي لم يحقق غرضه ولط حقه كما يقول: لنا عند هذا الدهر حق يلطه، وقد قل اعتاب وطال عتاب. كل من يكتب عن المتنبي يجد نفسه في دوائر، منها ما هو مفتوح للجميع، ومنها ما هو مغلق إلا على المتبصر في عمق دلالاته اللغوية والتركيبية. شاعر فحل فذ، لعل دوائر الانفتاح أغرت الكثيرين بالكتابة عنه وتتبع شعره، لعلهم على عذر. فالمتنبي يغريك بالتأويل، هذا يدل على عمق الخيال عنده، يدل على انفتاحه تجاه منافذ الحياة الإنسانية التي تمثلها المتنبي عبر سنواته 53. عاشها مرتحلا، باحثا عن المجد والسؤدد، باحثا عن بناء الذات، استطاع أن يمتلك اللغة والتركيب الذي جسد خلاله رؤية الذات، وشرح الدواخل النفسية المحملة بجدلية الحياة وثنائياتها.

منى كن لي أن البياض خضاب، فيخفى بتبييض القرون شباب. ليالي عند البيض فوداي فتنة وفخر، وذاك الفخر عندي عاب. فكيف أذم اليوم ما كنت أشتهي، وأدعو بما أشكوه حين أجاب. جل اللون عن لون هدى كل مسلك، كمن جاب عن ضوء النهار ضباب. وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه، ولو أن ما في الوجه منه حراب. لها ظفر إن كل ظفر أعده، وناب إذا لم يبق في الفم ناب. هذه القصيدة بائية المتنبي، آخر قصيدة قالها المتنبي في مدح كافور الإخشيدي. عندما تكون الأشياء بخواتيمها فهي تمثل عصارة العلاقة التي أقامها المتنبي مع كافور الإخشيدي في سنواته التي قضاها في مصر قبل أن يعود منكسرا إلى بغداد، وهي أيضا من أواخر شعره إذ مات بعدها بخمس سنين. بهذا تكون التجربة الشعرية عند المتنبي قد شارفت على الانتهاء، دون أن يحقق شيئا من مراميه وأهدافه التي كان يسعى من أجلها. ميزة أخرى أن القصيدة تعد نموذجا في المواجهة مع الذات مع تحولاتها عبر الزمن، وأن صورة الممدوح غائبة، وما جاء من الإشارة إليها إنما كان باهتا يعكس المعنى المكرور العام، وليس المبتدع الذي تعودنا عليه من لسان المتنبي. إذن هي ليست من أجل عيون كافور. ولدت القصيدة من روح الصراع بين الذات من جانب، والزمن وأثره من جانب آخر، فحالة التضاد جعلت القصيدة تنبني من خلال مقدمة اختارت اللون المغلف بالزمن التي عاشت التجربة، عاشت ارتداداتها النفسية والجسدية بسبب تقادم الزمن وتلاعبه باللون المتعلق بصورة الإنسان في شبابه وشيبه، حيث تصبح الألوان هي الدلالة في جانبيها الزمن والجسدي. وهنا تأتي إشكالية التعبير الذي يحمل المعنى ويحمل معه الدلالات المتعلقة. منى كن لي أن البياض خضاب، فيخفى بتبييض القرون شباب. ليالي عند البيض فوداي فتنة وفخر، وذاك الفخر عندي عاب. فكيف أذم اليوم ما كنت أشتهي، وأدعو بما أشكوه حين أجاب. جل اللون عن لون هدى كل مسلك، كمن جاب عن لون النهار ضباب.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين

وحين حكى من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ، لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. منذ أن فتح الإنسان عينيه الأولى على هذا الكوكب، لم يكن الصراع مع الوحوش وحده ما شكل تاريخه، بل كانت الشمس خصما لا يقل شراسة. فقد عرف الإنسان منذ فجر الحضارات أن النار لا تشتعل في الحطب فقط، بل تهبط أيضا من السماء كل صباح، حاملة مع حرارة قادرة على إنهاك الجسد وإبطاء الفكر وإجبار الإنسان على إعادة ترتيب حياته وفقا لمزاج الطقس.

لقد كانت الحرارة عبر آلاف السنين حاكماً خفياً للحضارات، فهي التي دفعت الإنسان إلى الهجرة وأجبرته على بناء المدن بطرق مختلفة، وجعلته يبتكر وسائل لا تحصى ليكسب معركته اليومية ضد القيظ. وربما لم تكتب في كتب التاريخ عبارة تقول إن الحرارة هزمت جيشاً، لكن التاريخ مليء بجيوش أنهكها العطش قبل أن يهزمها السيف، ومدن اندثرت لأن الشمس كانت أقسى من أن تحتمل. في العصور الأولى قبل الميلاد لم يكن أمام الإنسان سوى الحكمة التي تمنحها له الطبيعة، فقد لاحظ أن الكهوف أكثر برودة من السهول، وأن ظلال الأشجار أثمن من الذهب في منتصف النهار، وأن الرياح إذا مرت فوق الماء أصبحت أكثر لطفاً على البشرة. ومن هنا بدأت أولى محاولات التكيف مع المناخ، لا عبر التكنولوجيا بل عبر الملاحظة والصبر.

في مصر القديمة، حيث كانت الشمس تبدو وكأنها أقرب إلى الأرض منها إلى السماء، ابتكر المصريون وسائل ذكية لتلطيف الهواء. كانوا يعلقون الأقمشة المبللة أمام النوافذ، فإذا عبر الهواء خلالها برد قليلا قبل أن يدخل البيوت. إنها الفكرة ذاتها التي تقوم عليها بعض أنظمة التبريد التبخيري الحديثة، لكن الفرق أن المصري القديم لم يكن يحمل شهادة في الهندسة، بل كان يحمل خبرة آلاف الأيام تحت الشمس. في بلاد فارس فقد ظهر واحد من أكثر الابتكارات الهندسية إدهاشا في التاريخ، أبراج الرياح أو ما يعرف بالبادجير. كانت هذه الأبراج تلتقط النسائم من أعلى ثم تدفعها إلى داخل البيوت عبر ممرات مصممة بعناية، وأحيانا تمررها فوق خزانة ماء لتزداد برودة. في الحضارة الرومانية لم يكن الأثرياء يكتفون بالاستحمام في الحمامات العامة، بل كانوا أحيانا يمررون المياه الباردة داخل جدران بعض القصور لتقليل حرارة الغرف، وربما كان هذا أول شكل بدائي لفكرة التبريد المركزي، وإن كان يتطلب ثروة لا يستطيع تحملها إلا الأباطرة. لأن الإنسان لا يبتكر الحلول فقط، بل يبتكر أيضا أساليب الشكوى، فقد كان الأدباء والشعراء عبر التاريخ يتذمرون من الحر كما نتذمر نحن اليوم، حتى إن بعض الفلاسفة رأوا أن الحر يفسد التفكير، بينما اعتبره آخرون امتحانا لصبر الإنسان. ويكفي أن نتخيل فيلسوفا يحاول كتابة نظرية عظيمة بينما العرق يتساقط على أوراقه، لندرك أن كثيرا من الأفكار ربما تأخرت قرونا بسبب موجة حر عنيدة. جاءت الثورة الصناعية، وبدأ الإنسان يظن أن البخار والحديد قادران على إخضاع الطبيعة كلها، لكن المصانع نفسها تحولت إلى أفران هائلة. أصبحت الحرارة عدوا جديدا للإنتاج. لم يكن العمال وحدهم يعانون، بل حتى الآلات والأوراق والمنتجات كانت تتأثر بالرطوبة والحرارة. من أطرف المفارقات التاريخية أن اختراع المكيف لم يكن هدفه الأول إسعاد البشر ولا توفير الراحة لهم، بل إنقاذ الورق. في مطلع القرن العشرين كانت إحدى المطابع في مدينة بروكلين الأمريكية تعاني مشكلة غريبة، فالرطوبة كانت تجعل الورق يتمدد وينكمش فتختل دقة الألوان في الطباعة. كانت المشكلة تجارية بحتة، لكن حلها سيغير حياة البشرية كلها.

0: عمق التاريخ.
1: في عام 1902 ميلادية ظهر المهندس الأمريكي ويلس هافيلاند كارير الذي لم يكن يبحث عن وسيلة لتبريد الناس بل عن طريقة للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة داخل المطبعة. وبعد سلسلة من الحسابات والتجارب نجح في ابتكار أول نظام حديث للتحكم بالهواء، وهو الإنجاز الذي أصبح لاحقاً أساس جميع أجهزة التكييف المعاصرة. لم يتوقف أثر اختراع كارير عند حدود المنازل، فقد غير شكل المدن وأعاد رسم الاقتصاد العالمي. أصبحت ناطحات السحاب الزجاجية ممكنة، وازدهرت المدن الصحراوية، وانتشرت مراكز التسوق المغلقة، وظهرت صناعة الإلكترونيات الدقيقة التي تحتاج إلى درجات حرارة مستقرة، وأصبحت المستشفيات وغرف العمليات أكثر أماناً.

الإنسان عبر التاريخ لم ينتصر على الشمس، ولم يخفض حرارة النجوم، ولم يغير ميلان الأرض، بل غير البيئة الصغيرة التي يعيش فيها. إنه درس بليغ في الحضارة، فالقوة الحقيقية ليست دائما في تغيير العالم، بل في ابتكار وسيلة ذكية للتعايش معه. اليوم عندما نجلس في غرفة باردة بينما تتجاوز الحرارة خارجها 50 درجة مئوية، نادرا ما نتذكر آلاف السنين التي قضاها البشر في البحث عن نسمة هواء أو قطعة ظل أو جدار أكثر سماكة أو نافذة تتجه نحو الريح. لقد أصبح الضغط على زر في جهاز التحكم بديلا عن رحلة استغرقت آلاف السنين من المحاولات والإخفاقات والابتكارات. ظل الإنسان يرفض أن يكون أسيرا لحرارة الجو، وكلما ظنت الشمس أنها انتصرت عاد الإنسان بفكرة جديدة، حتى جاء اختراع ويليس كارير الذي لم يخترع البرودة بل منح الإنسان القدرة على استدعائها متى شاء.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ
1: إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: إيه وبعدين الصعاب؟
1: الحمد لله لحقوها عمال القطار بالإسعافات الأولية والحمد لله هي الحين صاحية.
2: الحمد لله الله قدر ولطف عشوانكم لحقتوها.
1: على ما يبدو إن, إن, إن, إن صار فيها حالة إغماء يقولون تحتاج فحوصات بس هي الحين واقفة على ريولها الحمد لله وهي ما فيها شيء.
2: ممتاز ممتاز ممتاز الله ستر عليها والحين هي بخير. انتهينا من هالموضوع الحين خلاص خلصنا منه. خلونا بموضوعك انت السالفتك مع ماجي.
0: أقول بلا هذرة زايدة الحين طافنا الريوق لا يطوفنا الغدا بعد خلنا نتغدى ويصير خير وبعدين بالمرة خلهم ينطفون لنا الكابينة.
1: إن شاء الله إن شاء الله. تامر أمر
0: شوف شوف من اللي يطق الباب شوفه.
1: إن شاء الله حاضر حاضر.
3: بونسوار
1: عبدالله. بونسوار سعادة الكونتيسة.
2: بونسوار من هو؟
1: بونسوار
3: أنا جاية علشان حابة أشكرك على وقفتك ومساندتك للماجي.
1: لا شكرا على ماجي
3: أثناء وعكتي الصحية الأخيرة. ميرسي بكو.
1: ميرسي
0: ما ينفع الحكي عند الباب. حياكم الله تفضلوا حياكم.
2: يا حج يا يبا ايش قاعد تسوي انت الله يهداك؟ انت بيعملك الكابينه بروحها قرقور قاعدين فيها احنا كنا ثلاث سبيطيه كبار بقرقور صغير. دخل علينا زياده ناس
0: واجد
2: الله يهداك. ايوه
0: الواجب والاصول يا عديم النظر تقول لهم تفضل
2: والله واطلع انا اذا تطردني انا اطلع.
3: يبا انا ماجي كلمتني عنك وقالت انك كنت معاها اتأزرها.
1: للامانه يعني انا ما كنت بروحي كان معاها كان في جورج ومادلين.
3: لكن يبدو انك تركت عندها انطباع قوي.
1: الحمد لله بس انا ما سويت الا الواجب.
3: قالت انك كيف اندفعت عبر الباب وتجاوزت كلود علشان توقف يمها مو كذي؟ انت تبدو انسان شهم. انوم نوبل
1: انوم نوبل
0: هذا ولدنا كله شهامه.
3: لكن هل هي شهامه فقط؟
1: عفوا بس ما فهمت قصدك.
3: قصدي انك مو بالبراءه اللي تبدو عليها.
4: جدتي بليز.
1: عفوا ما فهمت.
2: انا فهمت نعم أنا فهمت. حضرتك إيه يا تقدمين الشكر ولا تفتحين باب مشاكل بيني أنا وولدي.
1: يا يبا الله يهداك. إهدى
0: لا تنفعل لا تنفعل.
2: مو سامحك تقول يا يبا الله يهداك كأنها ترجمة تحت.
3: عموما أنا مو اللي أفتح المشاكل. المشاكل يد مع أصحابها.
2: إيش قصدك من هذا الحكي؟ أنت ما قاعد تسمع شو
1: يا يبا ردينا حق الموضوع القديم.
3: أنا قصدي واضح كلير. شنو اللي صاير؟
1: خلكم هني أنا بطلع أطمن.
2: على وين يا الأثول؟ انطرني اصبر.
5: انطروني أنا بروح وياكم.
3: تعالي هني أنت على وين رايحة؟
4: أشوف شنو صاير.
3: قصدي أذوذت لا تحركين من مكانك يكفينا مشاكل.
6: اتأخذ وجيب حقيبة الإسعافات وشوف إذا كان بين المسافرين طبيب خليهني حالا لو سمحتوا بيقوم صغير. السيدات والسادة لا تزخمون الممر.
1: عفوا مسيو كلاود شو اللي صاير؟
6: مسيو ما في شي
2: شو ما في شي على قولتك وانت توك تنادي على طبيب الإسعافات؟
6: أقصد ما بإمكانكم تسوون شيء. نحتاج مساعدة طبية لإيقاف النزيف.
0: أوه دمان شو اللي صاير؟ تحكي يا رجل تحكي.
6: المسيو بلانك تعرض للطعن.
7: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: أحمد زيد السرحان. العم أحمد زيد السرحان من مواليد منطقة القبلة في عام 1920، وكان عضو في مجلس الأمة للفصل التشريعي الأول 1963-1967، وترأس مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثاني 1967-1970. يعد أحمد زيد السرحان أحد كبار جيل الرواد والمؤسسين وشهود على الديمقراطية والحياة السياسية في الكويت بكل مراحلها، وصاحب السجل الحافل في خدمة الكويت في العمل البرلماني والسياسي والوطني، الذي ساهم مساهمة بارزة في إثراء الحياة السياسية بكل ما كان من شأنه رفعة الكويت ونهضتها. كان الشاهد الدائم على كل محطات الديمقراطية في الكويت من مجلس عام 1983 إلى مرحلة الاستقلال وبناء الدولة. أحب السياسة منذ شبابه، وقال في أحد لقاءاته عن خوضه غمار السياسة وبداياته فيها: كنت ومجموعة من الشباب خلال الثلاثينيات نجتمع في ديوان المرحوم الشيخ يوسف القناعي أحد علماء الكويت البارزين، وقد كانت ترد إلى الشيخ يوسف جرائد ومجلات عن طريق البحر من جمهورية مصر العربية، وفيها من المقالات والأخبار والتعليقات الصحفية ما يثري العقل وينير لنا الطريق نحو مستقبل أفضل. ومن هنا بدأت السياسة تأخذ اهتمامي وحبي. قام العم أحمد السرحان باعتزال العمل السياسي بعد أن كبر سنه، ولكنه لم يقف عند هذا الحد، حيث إنه قام بوضع كل الخبرات التي اكتسبها طوال حياته السياسية نصب أعين رجال السياسة في البلاد ليساهم بشكل أكبر في حركة التطور السياسي، لأنه كان يرى أنه يحمل مسؤولية جادة تجاه الكويت.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

شخصية من بلادي. المخرج والكاتب المسرحي صقر رشود، كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في عام 1940، تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته، وعمل موظفا بدائرة المعارف بالكويت. شارك بتأسيس المسرح الوطني عام 1962. كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح الكويتي في وزارة الإعلام، ويعد رشود واحدا من أنشط من عمل في حقل المسرح الكويتي، ممثلا وكاتبا ومخرجا لكثير من المسرحيات. منه حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970. صقر رشود

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة.

أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير

فيه أهلك وأحبابك، ولست بغريب عليهم، ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

0: صندوق العمل. يوقظ الدهر الغافلين بمرديات الردى، ويذكر المغرورين بانقضاء الدنيا وتبدد المدى. فما الأيام إلا صحائف تطوى، وما العمر إلا أنفاس تحصى. والعاقل يملأ وعاء آخرته بصالح الأثر، ويجعل زاده التقوى قبل رحيل البصر. عبر رقة تلك الكلمات نبضت مشاعر أحد الشعراء، وقفزت قوافي أبياته الشعرية على شطآن البحور، فأنشد قائلا: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
1: أزاهير العرب.
0: مراتب الرجال ومعادنهم بين البيان والتبيان. تقسم العرب الرجال إلى ثلاثة: رجل ذو عقل يعمل به، ورجل يستشير ذا الرأي عند الحزن، ورجل حائر بائر لا يقصد رشدا ولا يطيع مرشدا. عبر هذا السياق وأنواع الرجال، نظمت امرأة من إياد في هذا المقام قائلة: المستشار لأمر القوم يجزئهم، إذا الهنات أهم القوم ما فيها. وصف أبو تمام الرأي السديد الذي تصقله كثرة التجارب بقوله: يطول استشارات التجارب رأيه، إذا ما ذو الرأي استشار التجارب. من مغاني هذه الكلمات نقتبس معالم الحكمة والسداد، لتبقى لغتنا منارة تهدي العقول إلى الصواب بين الحاضر والباد.

0: براعة الفطرة وثقة الأعراب. تقف عقول الخلق حائرة أمام سلطان اليقين، فما طابت النفوس بمثل التسليم لبارئها، وما عزت الرجال بمثل الثقة في وعد من بيده خزائن السماوات والأرض، الذي ضمن الرزق وأقسم على حقيقته ليطمئن عباده. يحكي الأصمعي أن أعرابياً سمعه يتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فنحر الأعرابي ناقته وكسر قوسه زهدا في الأسباب وثقة بالرزاق، ثم لما سمع قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، صاح الأعرابي مفجوعا: من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه حتى ألجأوه إلى اليمين؟ على ذات النهج أنهضت أعرابية عزائم قوم حزنوا على زرعهم، فأنشدتهم قائلة: لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ململمة ملسى نواحيها رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها، أو كان بين طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها.
1: أزاهير العرب.
0: فيض الامتنان. إذا ألح العبد في الدعاء فتحت له أبواب السماء، وإذا اعترف بالتقصير غمرته سحائب التقدير، فما خاب من لاذ بجناب الخالق، ولا ضل من شهد بوافر المنن وأقر بعظيم الجود في السر والعلن. فمن استبصر بآلاء المولى هدي، ومن لهج بثنائه نال كل مطلب سمي. عبر تلك الرؤى الرائعة نظم بهاء الدين زهير أبياته الشعرية قائلا: يا رب قد أصبحت أرجو كرمك، يا رب ما أكثر عندي نعمك، يا رب عن إساءتي ما أحلمك، يا رب سبحانك بي ما أرحمك. ما أجمل أن نرتاد رحاب الابتهال ونقتبس من صدق الضراعة ما يفوق الوصف والخيال، حيث نسكب العبرات في أعتاب من له الملك والجلال.

0: نيل المعالي. إن درب المجد لا يقطعه إلا من شمر عن ساعد الجد، وإن الصدارة عسيرة المنال على أهل التراخي، فالمرء يعلو بهمته ويتجمل بخلقه ويظل في عيون الورى محمود الخصال، مصونا عن كل دنس يعيب سناه، بينما تهوي به سوء الطباع. وفي هذا الشأن يقول الشاعر أحمد الهاشمي: شمر وجد لأمر أنت طالبه، إذ لا تنال المعالي قط بالكسل، واحذر مساوي أخلاق تشان بها، وأسوأ السوء سوء الخلق والبخل.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: عزيزي المستمع للإجابة عن أحد أعظم ألغاز الحياة المتمثل في السؤال عما يتطلبه عيش حياة طويلة وسعيدة. أجرى علماء جامعة هارفارد واحدة من أطول الدراسات وأشملها في مجال الصحة النفسية في التاريخ، ما تزال مستمرة منذ أكثر من 85 عام حتى الآن، وهي دراسة هارفارد لتطور البالغين التي أظهرت بأن العلاقات هي مفتاح السعادة أكثر من الثروات أو الجوائز أو المكاسب المادية. ففي عام 2023 أصدر البروفيسور روبرت والينغز، أستاذ الطب النفسي بجامعة هارفارد والقائد الرابع لأطول دراسة علمية عن السعادة، كتابه الحياة الطيبة، دروس من أطول دراسة علمية في العالم عن السعادة. يعرض فيه أهم ما توصلت إليه الدراسة، إن السعادة بوصفها المؤشر الأقوى لطول العمر الصحي لا تتحقق إلا من خلال العلاقات الجيدة. وكما قال البروفيسور روبرت باختصار بأن العلاقات الجيدة تجعلنا أكثر سعادة وصحة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: العلاقات الدافئة في سن 50 تجعلك عزيز المستمع أكثر صحة في سن 80. فقد كان اكتشاف الدراسة الأهم أنه رغم أن العناية بجسمك ومستوى الكوليسترول لديك أمر أساسي، فإن علاقاتك الدافئة الجيدة تعد شكلاً من أشكال العناية بالنفس أيضاً. وبحسب البروفيسور روبرت الذي قال، عندما جمعنا كل ما نعرفه عن المشاركين في سن 50، لم تكن مستويات الكوليسترول لديهم في منتصف العمر هي مقياس تقدمهم في السن، ولكن المقياس كان في مدى رضاهم عن علاقتهم. فالأشخاص الذين كانوا أكثر رضا عن علاقاتهم في سن 50 كانوا الأكثر صحة في سن 80. الروابط الوثيقة أهم من المال أو الشهرة، فالروابط الاجتماعية المتينة هي ما يبقي الناس سعداء طوال حياتهم، يحميهم من مساوئ الحياة، ويساعد على تأخير التدهور العقلي والجسدي أكثر من المال أو الشهرة أو المستوى الاجتماعي أو معدل الذكاء أو حتى الجينات. فقد أظهرت الدراسة بأن دور العوامل الوراثية أقل أهمية من طول العمر من مستوى الرضا عن العلاقات في منتصف العمر. كما نسفت الدراسة فكرة بأن شخصيات الناس تتشكل بحلول 30 ولا يمكن تغييرها، ولكن قال الدكتور روبرت أن هناك من كانوا فاشلين تماماً في العشرينيات من عمرهم وتحولوا إلى 80 رائعين، وفي المقابل أدى الاكتئاب الحاد بحياة الأشخاص بدوا نجوماً وتركهم في النهاية حطام.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: الرضا الزوجي يحافظ على الصحة النفسية. فقد وجد الباحثون بأن الرضا الزوجي له تأثير وقائي على الصحة النفسية، وأن من عاشوا زيجات سعيدة في الثمانينيات من عمرهم أفادوا بأن مزاجهم لم يتأثر حتى في أيام مرضهم. أما من عاشوا زيجات تعيسة فقد شعروا بألم عاطفي وجسدي أكبر عندما مرضوا. الوحدة قاتلة بدرجة قوة التدخين. ووفقاً للدراسة فإن من عاشوا حياة أطول وتمتعوا بصحة جيدة تجنبوا التدخين، وبالقدر نفسه من حظوا بدعم اجتماعي قوي عانوا من تدهور نفسي أقل رغم تقدمهم في السن. ليس شرطاً أن تكون العلاقات الجيدة مثالية طوال الوقت، ويقول الدكتور البروفيسور روبرت أن ما يهم الآن ليس طبيعة العلاقة ولا عدد العلاقات التي يمتلكها الشخص، بل جودة علاقاته. وأوضح البروفيسور روبرت بأن العلاقات الجيدة لا تعني أن تكون مثالياً دائماً، فمن الطبيعي أن تحدث خلافات أو مشاحنات أحياناً، ولكن ما دام هناك شعور بالثقة والقدرة على الاعتماد على الآخر في الأوقات الصعبة، فإن هذه الخلافات لا تضر بالذاكرة. فالعلاقات السليمة لا تحمي أجسادنا فقط، بل تحمي أدمغتنا أيضاً.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: في كتاب الدليل الواقعي للذكاء العاطفي يقول المؤلف جاستن باريسو أن العلاقات الجيدة تبنى على الثقة، التي تحتاج إلى 8 خطوات ذكية عاطفيا لجعلها أقوى وأعمق، وهي: أولاً، التواصل، حيث يتطلب بناء الثقة تواصلاً مستمراً يسمح لنا بالبقاء على اطلاع على واقع الشخص الآخر، ومتابعة نجاحاته وإخفاقاته وكيفية التعامل معه، ويرسل له رسالة مفادها بأن ما يهمه هو مهم بالنسبة لك. ثانياً، كن على سجيتك. الأشخاص الصادقون يعبرون عن أفكارهم ومشاعرهم بصدق مع الآخرين، والأصالة لا تعني أن تكشف كل تفاصيل حياتك للجميع، بل أن تضع قيمك ومبادئك في المقدمة وتلتزم بها قبل كل شيء. ثالثاً، كن مساعداً. أسهل الطرق لكسب ثقة شخص ما هي مساعدته وتقديم يد العون له كلما أمكن، ولو بأشياء صغيرة مثل تحضير كوب من القهوة أو الشاي، أو المساعدة في غسل الأطباق، أو حمل الأغراض الجمعية. رابعاً، كن صادقاً. تجنب أنصاف الحقائق وابذل قصارى جهدك للتعبير عن فرحك وعن نفسك بوضوح وصراحة، ففي الوقت الذي يحقق المخادعون نجاحاً مؤقتاً، يبقى الصادقون أشخاص لا يقدرون بثمن.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
0: الكلمة. وكما ذكرنا عزيزي المستمع قبل الفاصل، تكلمنا عن الخطوات الذكية عاطفيا لنجعل العلاقات أقوى وأعمق. نقف الآن عند خامسا، وكن جديرا بالثقة. ففي عصر يسوده التحلل من الالتزامات وتراجع الكثير من الناس عن أي اتفاق أو خطة متى شاءوا، يكتسب الموفون بوعودهم سمعة حسنة ويحظون بالثقة. سادسا، أظهر التقدير. كل شخص يتوق إلى التقدير، ولا يكفي أن تشعر بالتقدير للآخرين، بل عليك أن تظهره لهم، فقد لا يدركون ذلك. وعندما تخبر الآخرين بما تقدره فيهم ولماذا، فإنك تعزز مشاعرهم الإيجابية وتشجعهم على تقديرك أيضا، والاستمرار في فعل الأشياء التي تجعلهم محل تقديرك. سابعا، أظهر تعاطفك. إظهار التعاطف يعني القدرة على الشعور بألم شخص آخر في قلبك، والسعي لفهمه من خلال معرفة وجهة نظره، وتجنب الحكم على مشاعره أو التقليل من شأنها. وأخيراً، اعتذر. قول كلمتين قصيرتين مثل أنا آسف يمكن أن يغير سلوك شخص آخر أو مزاجه بالكامل، ويساعد على شفاء المشاعر المجروحة وإظهار تقديرك الحقيقي لعلاقتك.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، فنرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي. الشاعر خليفة لقيان.
1: في البدايات شيء من البراءة وربما السذاجة أيضا، لأن محاولات أولية لتجربة لم تنضج بعد. ومن المؤكد أن الإنسان من خلال قراءاته واطلاعاته على تجارب الآخرين ينمي موهبته ويطور تجربته. في الفترة التي تفتحت بها مداركنا، مرحلة أو حقبة الستينات، كانت هذه فترة أو مرحلة تطور وتجريب لافت للنظر في مجال الشعر.
0: شخصيات من بلادي. أشعل سراجك قرص الشمس قد غاب، وأرسل الليل حراسا وحجابا. أشعل سراجك، هذه الأرض ما برحت سحابة الحب والأنوار أحقابا. ننظر إلى عينيه نجد هدوء الخليج وصفاء الروح، في حالة أحد صباحات الكويت الطفلة الوديعة. الشاعر خليفة لقيان. وهو الشاعر والحلم والفارس والأديب، وله العديد من المؤلفات والمشاركات في مجال الأدب والشعر. الشاعر الكويتي خليفة لقيان هو من أهم شعراء العالم العربي، وأحد أهم الشخصيات الكويتية التي أثرت التراث الأدبي العربي والكويتي، وهو من الأسماء القليلة التي تشغل ذاكرة الحاضر والمستقبل بعطائها الفكري وموقفها الثقافي ورأيها الثابت حول قضايا الثقافة والوطن.

تستمد أصالة هويتها الفكرية من جوهر حياة تقاسمت فيها الفرص ما بين التضحية والعطاء، تنتمي في ذلك إلى جوهري وسبب هذا الوجود. يعد الشاعر الدكتور خليفة لوجيان أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وأحد المدافعين الدائمين عن حوض الثقافة والفنون ومسيرة الحركة الثقافية في الكويت بثوابتها التي كانت دائماً إلى جانب قضايا الإنسان، وكان دائماً مهموماً بقضايا الوطن وقضايا الإنسان الكويتي بانتمائه العربي وبطموحه إلى العيش الكريم.

0: هو أحد مؤسسي رابطة الأدباء، وقد تولى رئاستها بوصفه أميناً عاماً لها، إضافة إلى أنه يشكل علامة مميزة في مسيرة حركة الشعر الكويتي الحديث، فهو أحد فرسان الجيل الثاني للحركة الشعرية، وقد اتصف شعره بالأصالة قدر اتصافه بالحداثة. ولقد كان حضور الدكتور خليفة لوغيان في مختلف المنتديات الثقافية والأدبية محلياً وخارجياً يمثل أحد الوجوه المشرقة للحركة الثقافية في الكويت. شخصيات من بلادي.
1: الثانية عشر والنصف ظهراً في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق. يسعدني أن أصحبكم في جولة اليوم من حلقة اليوم. أنا محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة الزميلة حنين البدر، ويخرج الحلقة حبيب الشعلان. مستمعينا الكرام، نبدأ الحلقة معكم من بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أبرز الأخبار على الساحة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة ضد إيران في حال لم تستجب أو تتعامل بجدية مع المطالبات بوقف استفزازاتها في مضيق هرمز وطموحاتها النووية. وقال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز بعد أن أعلن بالأمس أنه تمت إزالة كافة الألغام المزروعة في المضيق الحيوي. يأتي ذلك في الوقت الذي قتل فيه 6 أشخاص في هجوم على سفينة شحن بالقرب من مضيق باب المندب نفذته ميليشيا الحوثي، والتي تهدد باستمرار اعتراضها لحركة الملاحة البحرية في المضيق الاستراتيجي الآخر. وبالانتقال مستمعينا محليا وتحديدا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد ارتفعت المؤشرات الرئيسية في مستهل التعاملات بدعم نمو 9 قطاعات، وزاد مؤشرا السوق الأول والعام بنسبتي 23.2% و 28.2% على التوالي، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 49.2% والرئيسي 50 ب 33.2% عن مستوى جلسة أمس الثلاثاء. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 6,530,000 دينار، وزعت على 27,290,000 سهم وبتنفيذ 1,085 صفقة. كما دعم الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.19%، بينما تراجع قطاعات تكنولوجيا والتأمين بنسبتي 1.81% و 14.20% على التوالي، وسط استقرار قطاعين 2.

أما الآن فنستعرض معكم أهم إعلانات السوق. فقد أعلنت شركة بورصة الكويت أن صافي ربح بنك وربا ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 23.14% على أساس سنوي. ووفق بيان البنك للبورصة، سجل وربا ربحا ب 18,290,000 دينار خلال الثلاثة أشهر المنتهي بالثلاثين من يونيو السابق، مقابل 14,280,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025. أعلنت شركة البورصة أن صافي ربح شركة الوطنية للخدمات البترولية نابيسكو نما في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 1.33% سنويا. وبحسب بيان البورصة، سجلت الشركة ربحا ب 3,960,000 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بالثلاثين من يونيو الماضي، مقابل 3,900,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025.

أعلنت البورصة أن خسائر شركة بيت الأوراق المالية تراجعت في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 41.67% على أساس سنوي. ووفق بيان الشركة للبورصة، تكبدت البيت خسائر ب 148,430 دينار خلال ثلاثة أشهر المنتهية بال 30 يونيو 2026 مقابل 254,470 دينار في الربع الثاني من العام المنصرم. وفي عملية إطفاء خسائر أخرى، أعلنت شركة البورصة أن خسائر شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري هبطت خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 99.9% على أساس سنوي. وبحسب بيان البورصة، منيت مساكن بخسائر قيمتها 2016 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بال 30 من يونيو المنصرم مقابل 1,770,000 دينار خسائر الربع الثاني من 2025.

هذا وقد أعلنت البورصة أن القوائم المالية كشفت تراجع أرباح شركة صكوك القابضة خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 52% على أساس سنوي بضغط ثلاثة عوامل. وبحسب بيان البورصة بلغت أرباح صكوك 780,240 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 من يونيو الماضي، مقابل 1,620,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025. وأخيراً

وفي الإعلان الأخير مستمعينا، أعلنت شركة البورصة انخفاض صافي ربح شركة جي تي سي لوجيستيك للنقليات والمناولة خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 11.42% على أساس سنوي. ووفق بيان الشركة للبورصة، بلغ صافي ربح جي تي سي 1,320,000 دينار خلال الثلاثة أشهر المنتهية بالثلاثين من يونيو الماضي، مقابل 1,490,000 دينار صافي ربح الربع الثاني من عام 2025.

0: وننتقل وإياكم الآن مستمعين إلى فقرة الحوارات، وتحديدا إلى أداء السوق الخليجية وإلى السوق الإماراتية، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل هاشم المحمد. أستاذ هاشم، مساء الخير ومرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مساء النور أستاذ سعاد، يعطيكم العافية والسادة المستمعين.
0: الله يعافيك.
1: من أبوظبي أرحب بكم. يا مرحبا،
0: نرحب فيك زميلنا هاشم. يعني كيف تقرأ نشاط سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية وسط استمرار لربما لديكم صدور نتائج الشركات في هذه الفترة من العام؟
1: بالفعل نحو 130 مليار درهم لأكثر من 50 شركة مدرجة في بورصتي دبي وأبوظبي المالية، وهناك توالي في الإعلان عن نتائج الأرباح لهذه الفترة اللي يمكن راح يصدر سرعنا خلال أيام معدودة. اليوم ارتفعت المؤشرات والسيولة إلى الآن نتكلم عن 800 مليون في أبوظبي وقريب 250 في دبي، ومثل ما قلت في توالي إفصاح الشركات عن الربع ونتائج الربع الثاني العام الجاري. في أبوظبي مرتفع المؤشر بنسبة 0.4%، المؤشر مسجل 10,035 نقطة، السيولة مثل ما قلت لك حدود 800 مليون درهم، ارتفاع سهم أدنوك الإمداد بنسبة 1%، مصرف أبوظبي الإسلامي 1.6%، ألف أبوظبي 1%، الدار العقارية بنسبة 1.02%، فيما هذا سهم أدنوك الغاز 0.6%. وفي نفس الوقت أيضا ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3%، وصل المؤشر 5,895 نقطة، سيولة 250 مليون درهم. تقريبا ارتفع سهم الإمارة دبي الوطني 0.6%، وتحقيق سهم دبي مرتبات القفزة بلغ 12%، وزاد سهم شعاع كابيتال 2.9%. هذه يعني في صعود في المؤشرات المحليه، رغم مثل ما قلت في عندنا وقت الافصاحات. في نتائج جديده مسجلت لنا كثير من الشركات، اذا ممكن نستعرضها معاكم.
0: ما هي ابرز هذه النتائج استاذ هاشم يعني التي قادت ارتفاع السوقين؟ نعم،
1: لا يعني خلينا نشوف سبع شركات عقاريه في سوق ابو ظبي. هي ودبي قادت صافي ارباح عائده الى المساهمين وصلت ب 16.21 مليار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 13.95 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. يعني بنسبة النمو وصلت إلى 16.1%، وزيادة نحو 2 مليار درهم أو 250 مليون درهم وفقا للبيانات المالية المعلنة. النتائج تكشف تركز لافت في أرباح القطاع. نشوف اعمار استحوذت اعمار والدار العقاريه ومدن، طبعا مدن تتفوق على اعمار والدار العقاريه في ترتيب الشركات في قطاع العقار هنا في دوله الامارات حسب اخر احصائيه نشرت قبل ايام. طبعا ارباحها وصلت 93% اجمالي ارباح الشركات السبع خلال النصف الاول، اللي يعكس الفوارق الكبيره في الحجم والقدره على توليد الارباح بين الشركات العقاريه المدرجه. ايضا خلنا نشوف خلال النصف الاول سجلت ارباح شركه املاك للتمويل صار في ربح بعد ضريبه الدخل بقيمه 77 مليون درهم بمقارنه 19 مليون درهم خلال الفتره نفسها من العام 2025، ما يمثل نمو بنسبه 305%. طبعا احنا الاعمار العقاريه ما تكلمنا عنها، ولكن خلينا نشوف الاعمار العقاريه ارتفعت ارباحها في الربع الثاني 12% وصلت الى 4.7 مليار درهم مدفوع بزياده الايرادات. سجل صافي ارباح عمار خلال النصف الاول من العام الجاري وارتفعت بنسبه 25.6% وسجلت 11.150 مليون درهم. هذه يعني شركات العقاريه.
0: نعم. اذا نتحدث يعني بشكل رئيسي عن سهم ادنوك استاذ هاشم، يعني وبعد توزيعاته المجزيه الاسبوع الماضي اتوقع، كيف يبدو اداءه يعني وفي وسط كل هذه الظروف؟ لربما توجد ضبابيه في المنطقه، ولكن يبدو ان يعني ادنوك اثبت يعني جداره ومكانه الشركه. كيف يبدو هذا السهم الان؟
1: والله خليني اقول لك عشان نفرق بين ادنوك. ادنوك هي الشركه الام المعنيه بحقوق الامتياز والتنقيب والبحث في دوله او اماره ابو ظبي بشكل عام، يعني شركه براند اصبحت بعد اخر التقارير الوصلت. ولكن احنا اذا بنتكلم عن شركتين، هي ادنوك الغاز لان هناك شركات تم تخصيص ادنوك للغاز،
0: نعم
1: ادنوك للتوزيع، ادنوك للامداد. الامداد هي امداد الشحن، السفن
0: نعم
1: اللي تقوم بتحميل الخام الاسود.
0: نعم
1: بالعكس، ارتفاع الارباح المتجمعه العائده الى المساهمين لست شركات تابعه لادنوك وصلت 2.40% خلال النصف الاول من العام الجاري، وصلت استيعاب الى 17 مليار فاصل 59
0: نعم
1: او 590 مليون درهم. هذا اذا بنقارنها بالعام الماضي وصلت الى 17.18 او 180 مليون، بنفس في العام الماضي يعني زياد وصلت 412 مليون درهم. طبعا امس ادنوك للغاز يعني اعلنت عن نتائج، النتائج 17 مليار فاصل 600 مليون درهم مكاسب مجموعة أدنوك النصفية، يعني أربع شركات، شركة أدنوك للإمداد 4.11 مليار درهم، الحفر 2.6، وأدنوك للتوزيع 2.1، وفي عندنا وفيرت جروب اللي أيضا تابع لأدنوك 1.15 بليون درهم. يعني هذه أرقام مبشرة
0: مرتفعة.
1: وكبيرة.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة لأدنوك.
0: نعم. طبعا دائما نتمنى لكم التوفيق والسداد. كان معنا مراسلنا الأستاذ هاشم المحمد من السوق الإماراتية. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، قالت منظمة العمل الدولية إن معدل بطالة الشباب حول العالم سجل ارتفاعا في عام 2025 الماضي بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات، إضافة إلى الضغوطات الناجمة عن الزيادة في استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: أعلنت منظمة العمل الدولية أن معدل بطالة الشباب على مستوى العالم ارتفع في عام 2025 المنصرم، إذ أدى تباطؤ النمو الاقتصادي والتوتر الجيوسياسي والركود في خلق فرص العمل إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها الشباب في العثور على عمل. وحذرت المنظمة الدولية في تقرير صادر عنها من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد من الضغوط المتصاعدة على سوق العمل، وأوضحت في إحصائية له أن معدل البطالة العالمي ارتفع بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى نحو 12.5% العام الماضي، من أصل 12.3% في عام 2023، وهو ما يعادل 67 مليون شاب من هذه الفئة العمرية في أنحاء العالم. وأشار التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية إلى أن هذه الزيادة في معدل البطالة بين الشباب تمثل تراجعاً عن التحسن الذي شهدته الأوضاع بعد جائحة كوفيد-19، مما تعكس تدهوراً في كمية ونوعية الوظائف المتاحة للشباب. ووفق التقرير، صعدت نسبة الشباب غير العاملين وغير الملتحقين بالتعليم أو التدريب بشكل طفيف لتصل إلى 20%، وهو ما يمثل أكثر من 257 مليون شخص. ويتفاقم هذا الاتجاه مع التغير الذي يطرأ على أماكن العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، حيث قدرت منظمة العمل الدولية أن نحو 6% من الوظائف التي يشغلها حاليا أشخاص من فئة الشباب تقع في المهن الأكثر عرضة للتغيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشارت المنظمة إلى أنه إذا اختفت 10% فقط من تلك الوظائف تماما، فقد يواجه حوالي 5.5 مليون عامل شاب، معظمهم في البلدان ذات الدخل المرتفع، البطالة أو تغيير مسارهم المهني أو الخروج من القوى العاملة.
0: ونعود بكم مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف معنا من الطرف الآخر المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، مساء الخير ومرحبا بك في حلقة اليوم.
3: مساء النور، أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
0: أستاذي، يعني إلى أي مدى قادت نتائج بعض الشركات في السوق إلى صعود المؤشرات اليوم؟
3: حقيقة جلسة اليوم أعطت انطباعا جيدا جدا على أن السوق يتفاعل مع النتائج المالية التي يتم الإعلان عنها،
0: نعم.
3: وخاصة عندما تكون لك توقعات، وعندما تكون التوقعات ثم تصدق هذه التوقعات، فنجد أن السوق يكافئ هذه الشركات بالتحسن بالارتفاع والإقبال على الشراء، وهذا واضح تماما لعدد من الشركات في سوق الكويت في جلسة اليوم.
0: نعم، يعني كيف تقارن معدل السيولة اليوم بالجلسات السابقة وسط هذا الزخم من النتائج وأيضا إعلانات بعض الشركات سواء بالشراكة أو رفع رؤوس الأموال وإلى ذلك؟
3: حتى الآن السوق السيولة ربما اقتربت أو في حدود 60 مليون دولار، ولدينا وقت لكي تزداد هذه السيولة. جلسة الأمس كانت حوالي 69 مليون و800 ألف دينار. أتمنى أن نصل إلى هذا المستوى ونتجاوزه، حيث أن لا زال الوقت طويلا بالنسبة للتداولات. وأيضا نعلم تماما أن في عمليات الإغلاق والمزاد نجد أن هناك عمليات شرائية أو عمليات بائعة تتم بشكل أو بآخر ترفع من مستويات السيولة وتؤثر سلبا أو إيجابا على المؤشر العام.
0: أيضا كيف تقارن أستاذ مجدي اليوم الضغوط البيعية أو كيف تقارن بين عمليات الشراء والبيع لهذا اليوم؟ نرى نشاطا لربما في عمليات الشراء اليوم.
3: أعتقد أن الأمور بالنسبة للشراء والبيع يحكمها عدد الأسهم المرتفعة وعدد الأسهم المنخفضة، فهناك نوع من التعادل إلى حد كبير ما بين المرتفع الأسهم المرتفعة والأسهم المنخفضة. وإن كان عمليات الشراء نسبة أو نسبيا أعلى من عمليات البيع، وهذا أمر جيد مع التأكيد على أن هناك تحفظ واضح في عمليات الشراء، لأننا نعلم تماما أن اليوم ستكون هناك أرقام المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، والجميع ينتظرون، ومن ثم يكون جزء من التأثير على المتداولين هو الحذر، لأنه الجميع ينتظرون هذه النتائج التي تبنى عليها أرقام أخرى ومعدلات الفائدة. إذن هناك حذر مع وجود عمليات شرائية على أسهم حققت نتائج متميزة، ومن ثم نجد أن السيولة حتى الآن لم تكن كما نتوقع أن تكون أكبر من هذا الرقم، ولكن دعونا ننتظر إلى الواحدة والربع مع الإغلاق ومع النتائج ومع الأرقام حتى يتبين لنا مدى حدوث ما نتوقعه.
0: بما أنك ذكرت أستاذ مجدي البيانات المترقب المستثمر ينتظرها اليوم من الولايات المتحدة، دعني أسألك، يعني كما تفضلت بأن لربما المستثمر يشعر الآن بنوع من القلق إزاء صدور هذه البيانات، ولكن بشكل عام يعني هل هو قلق لهذه الغاية أم لديه أمل في أن لن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع يعني أسعار الفائدة، أم أنه خائف وقلق إزاء هذا الشأن بالذات؟
3: تحديدا يمكن القول بأن الجميع ينتظرون أرقام المستهلكين، وهو رقم يعبر عن الأوضاع المتاحة والموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يبنى عليها دائما أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فهذا الأمر يجعل هناك نوع من الحذر الصارم والهدوء الذي يسبق العاصفة. احتفاظك بالسيولة يسمح لك بالتحرك عندما تستضيح أو تستوضح الأمور، وبالتالي هناك عدم دخول في الأسواق حاليا، ولما حتى نرى ما يسفر عنه الوضع أو يسفر عنه الوضع مع بداية أو مع الإعلانات الأرقام. فإن جاءت الأرقام في حدود الأرقام المتوقعة أن يكون هذا المعدل أو معدل التضخم 3.4 على سبيل المثال،
0: نعم،
3: فهذا بشكل سنوي و2% شهريا، فهذا سوف يدعم بدون شك عمليات شراء على الذهب والأسهم ويؤدي إلى عمليات فورة. وأما إذا جاءت الأرقام أكثر من 3.4 3.6 على سبيل المثال، فإنه سوف يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الأسهم وعمليات بيعية، لأنه في الحالة هذه ستجد

0: أن المستثمرين يتجهون بأموالهم إلى الشهادات الحكومة الأمريكية نظرا لأن الفائدة ستكون جيدة، وبالتالي بين المطرقة والسندان، وبالتالي اتخاذ القرار يصبح أشبه بالتوقع. فإن كان توقعك سليما حققت ما تريد، وإن أخطأ هذا التوقع فأنت ستشعر بأن هناك نوع من الخسائر، ومن ثم يكون الحذر هو سيد الموقف في تلك الفترة.
1: نعود بك أستاذ مجدي إلى تداولات السوق. يعني رأينا اليوم نتائج بنك وربة حقق أرباح تشغيلية بلغت 30%، إلى أن أرباحه الصافية تراجعت بنحو 21%. يعني كيف تقرأ نتائج البنك كونه هو من ضمن الأسهم أيضا بقطاع المصارف، وكيف تقارنه أو أداءه ببقية أسهم المصارف الأخرى؟
0: دعيني أقول أن بنك وربة يقوم بعمليات زيادة في حجم المخصصات. ارتباط المخصصات يعني أنها بناء على التوسع في الائتمان، وبالتالي يجب أن يأخذ مخصصات إضافية بناء على معايير المحاسبة مثل معيار المحاسبة الدولي رقم 9، وأيضا توجهات البنك المركزي لتعزيز التغطية الائتمانية والتحوط من المخاطر المستقبلية. أيضا ارتفاع تكلفة الأموال وضغط الهوامش، عندما ترتفع التكلفة مع ضغط هوامش الربح فإن هذا يؤدي إلى مزيدا من الأرباح التشغيلية ولكن صافي الربح يقل. أيضا زيادة في المصروفات التشغيلية، زيادة الإنفاق في التحول الرقمي، البنك في مرحلة نمو وبالتالي ينفق كثيرا في التحول الرقمي، توسع في التطوير التقني، وضع الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني وتطوير المنتجات المصرفية. أيضا لا شك أن هناك ازدياد في حجم المصاريف الإدارية، تقلبات الإيرادات. خلاصة القول في هذا الاتجاه، عندما يكون هناك نمو في المخصصات والمصروفات فلابد أن يكون حجم أكبر في الإيرادات التشغيلية، ويتحول هذا الأداء إلى صافي الربح نجد أنه أقل. هذا لا يقلل على الإطلاق من قدرة البنك على النمو، بل على العكس أجد أن زيادة الأنشطة الموجودة لدى البنك تعني أنه دائما ينظر إلى الأمام. نعم لم يحقق الأرباح الصافية كما يتوقع الجميع، ولكن الإيرادات التشغيلية تعطي عمقا لهذا المصرف وعمقا أيضا لأدائه، وبالتالي يجب على المستثمر أن ينظر إلى الأمام وليس النظر تحت أقدامه كما يقولون، لأنه في النهاية بنك واعد ويؤدي بشكل ممتاز وهذا أمر في غاية الأهمية.
1: نرى من جانب آخر أستاذ مجدي أيضا عدد من عمليات إطفاء الخسائر في مجموعة من الشركات، لعل أبرزها وبشكل ملحوظ اليوم شركة مساكن للتطوير العقاري وسبقتها تخصيص أيضا. كيف تقرأ أداء مثل هذه الشركات وتمكنها من تجاوز خسائرها بهذا الشكل؟
0: الحقيقة أن هذه كانت معضلة في الفترة السابقة. الشركات كانت قاربت في خسائرها إلى مستويات 74% واقتربت إلى 75%، والتي بموجب قرارات أو هيئة أسواق المال أن توقف تماما عن التداول إذا تجاوز هذا الحد. ولكن هذه الشركات بعد إعادة ترتيب أوراقها وإعادة المديونيات التي عليها والبحث عن إيرادات جديدة وأيضا عمليات إطفاء الخسائر عن طريق أحد الأسباب، إطفاء الخسائر في رأس المال على سبيل المثال، شريطة أن تكون هناك بالفعل هناك إيجابيات في هذا الإجراء، ليس مجرد أن تطفئ الخسائر ولكن يجب أن يكون هناك تنسيق وترتيب ومشروعات ورؤية مستقبلية حتى توافق هيئة أسواق المال على هذا القرار، خفض رأس المال أو خفض الخسائر وإطفائها في رأس المال. ومن ثم عندما يتم هذا مصحوبا بإجراءات ومصحوبا بمشاريع جديدة ومصحوبا بميزانية بترتيبات إدارية جديدة فإنه في صالح السهم. نعم تنخفض الأسهم، ملكية المالك لعدد الأسهم تنخفض بنسبة خفض رأس المال، ولكن على المستقبل وعلى الأداء نجد أنه تحسن. ولعل اليوم عندما نرى سهما التخصيص على سبيل المثال مرتفعا بشكل كبير، ليس فقط في الارتفاع ولكن في التداولات، حجم التداولات، كثيرا من الأسهم وجدنا أنها تعيد ترتيب أنفسها وترتيب أوراقها وتعيد دائما التحسن. هذا الأمر يجب على نذكره باهتمام، وأيضا نقول على إدارات الشركات أن تبحث عن السبل ليس فقط لإطفاء الخسائر ولكن منع خسائر، منع الخسائر بشكل كبير، والبحث عن وسائل جديدة والدخول في مشروعات جديدة وإيرادات جديدة، وليس فقط الانتظار لإطفاء الخسائر في رأس

صبري نشكره جزيل الشكر من سوق بورصة الكويت. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة جديدة يوم الغد بإذن الله تعالى. تقبلوا أطيب الأمنيات.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الأمريكي يقول أن الحرب كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. باكستان تقول أنها تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض. السلطات اليمنية تعلن مقتل 6 أشخاص وإنقاذ 11 بحارا جراء هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية يمنية في باب المندب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الخارجية الأمريكية تعلن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل. السلطات الليبية تعلن خروج محطة كهرباء جنوب الزاوية عن الخدمة بعد احتراقها بالكامل إثر هجوم بمسيرة. الرئيس الروسي يهدد بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن روسية. وكوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية لوقف الاستفزازات بعد إطلاقها صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث ثمن الدور الذي تطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وما تبذله من جهود متواصلة لخفض التصعيد وتسوية الأزمات وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدا حرص مجلس التعاون على مواصلة تطوير علاقاته مع مصر وتعزيز التشاور والتنسيق معها إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. بدوره أكد وزير الخارجية المصري على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، معربا عن تضامن القاهرة معها، وشدد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة والمجلس من أجل وضع حد للتصعيد العسكري الحالي في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، مضيفا أنه لا يثق بإيران. وأكد الرئيس الأمريكي أن الحرب كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. إسلام أباد. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن باكستان

باكستان تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وعدم السماح لمن يريدون إلحاق الضرر بالعملية السلمية. وأوضح أن زيارة وزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران توفر فرصة للبحث في العلاقات الثنائية بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. في اليمن، قالت قوات خفر السواحل اليمني إن الهجوم الذي شنه الحوثيون على السفينة التجارية اليمنية تهامة أثناء إبحارها في مضيق باب المندب أودى بحياة 6 أشخاص، فيما أصيب 10 آخرون بجروح. وأدانت وزارة النقل اليمنية بأشد العبارات هذا الهجوم والذي أودى بحياة 3 باكستانيين وأندونيسي 1، وهم من طاقم السفينة بالإضافة إلى عنصرين من فرق الإنقاذ. وقالت وزارة النقل أن الهجوم الحوثي على السفينة التي تحمل مواد غذائية أدى إلى اندلاع النيران على متنها وأسفر عن أضرار مادية. نددت باكستان اليوم بهجوم شنه المتمردون الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. الشأن اللبناني، أعلنت واشنطن أنها سترعى جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع سبتمبر في روما، معربة عن ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المسار السياسي سيستأنف في روما مطلع سبتمبر، وستتواصل المحادثات في الأثناء في بيروت والقدس وواشنطن. على الصعيد الميداني، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الاحتلال نفذت ليلا تفجيرين كبيرين في بلدة إحداثة وتفجيرا ضخما في بلدة بيت يحون بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وفي شأن لبناني آخر، أقر البرلمان اللبناني قانونا للعفو العام ويفترض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين في أول قرار من نوعه منذ عام 1991. وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. الشأن الفلسطيني، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين في اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية تخلل بعضها لمواجهات مع سكانها، فيما جدد مستوطنون اعتداءاتهم على الممتلكات الفلسطينية. كما طالت اقتحامات الجيش الإسرائيلي قرية المغيم شمال شرق مدينة رام الله وبلدة حزمة شمال القدس وبلدات بيتا وبيت دجن وبيت فوريك وعراق بورين وقصرة بمحافظة نابلس شمال الضفة. في ليبيا، تسبب هجوم استهدف محطة تحويل كهرباء جنوب مدينة الزاوية بغربي ليبيا في انقطاع تام للتيار عن مناطق واسعة. وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن محطة التحويل تعرضت لاستهداف أدى إلى احتراقها كليا وخروجها عن الخدمة، مما تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن أجزاء واسعة من جنوب المدينة. وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيرة جريمة خطيرة لن تمر دون رد، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات المتكررة التي طالت مجمع الزاوية النفطي غرب ليبيا. من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاشتباكات المستمرة في مدينة الزاوية وتلك التي شهدتها مدينة صرمان المجاورة. وفي جديد الحرب في أوكرانيا، اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بالتحضير لحملة تجنيد جماعي أخرى عقب الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. وقال زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لتجنيد 100,000 من الروس بحلول نهاية العام، مستشهدا بمعلومات استخباراتية ووثائق روسية.

الداخلية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 502 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود. وأوضحت الوزارة في بيان أن قواتها قصفت مستودع وقود في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، قائلة إنه كان يستخدم لإمداد الجيش الأوكراني. أوقفت أوكرانيا حملة مكثفة من الهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت ناقلات نفط في ميناء نوفورسيسك الروسي، وذلك عقب طلب مباشر من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وفي موسكو هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من أسطول الظل الروسي. سول. عقد مكتب الأمن الرئاسي اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة أحدث إطلاق صاروخ باليستي لكوريا الشمالية، واصفا إياه بأنه استفزاز ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، ودعا إلى وقف فوري لمثل هذه الأعمال. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى سعود إبراهيم الناصر الهاجري عن عمر يناهز 70 عاما، وسيوار جثمان الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يقول أن الحرب كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. باكستان تقول أنها تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض. السلطات اليمنية تعلن مقتل 6 أشخاص وإنقاذ 11 بحارا جراء هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية يمنية في باب المندب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الخارجية الأمريكية تعلن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل. السلطات الليبية تعلن خروج محطة كهرباء جنوب الزاوية عن الخدمة بعد احتراقها بالكامل إثر هجوم بمسيرة. الرئيس الروسي يهدد بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن روسية. وكوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية لوقف الاستفزازات بعد إطلاقها صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحد ظهرا والدقيقة الحادية عشرة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، مضيق هرمز رهينة التفاهمات الإقليمية.

0: إقليمية، تغير في مواقف دول أمريكا اللاتينية تجاه القضية الفلسطينية، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، روسيا وأوكرانيا، قصف متبادل، وحديث بشأن ضرورة الحوار. أهلا بكم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد بسيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. وحذر ترامب من أن أي إجراء قد تتخذه إيران بشأن مضيق هرمز سيواجه برد أمريكي قوي، قائلا إن طهران قد تتخذ إجراء لكنها ستتعرض لضربة قوية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة في موقف جيد للغاية. وفيما يلي هذا الحوار، للمزيد من التحليل والمتابعة ومعنا السيد محمد إبراهيم من هنا من الكويت، الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكم. نحن أمام إعلانين مختلفين في مضمونهما، الإعلان الأمريكي بأن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز وبأنها تستطيع تمرير السفن، وفيما مضى من أشهر أيضا مررت سفنا تعد يعني إحدى الدفعات كانت بمئة سفينة على الأقل، ونحن نعرف بأن هرمز يستطيع أن يمرر 600 سفينة في اليوم الواحد تقريبا، فأي الإعلانين أقرب إلى الواقع؟
1: الواقع أن الإعلانين جزئيا صحيحين، بمعنى أن إيران تسيطر على هرمز جزئيا والولايات المتحدة تستطيع أيضا أن تمرر السفن جزئيا، لكن بطبيعة الحال هذا لا يعني أن المضيق مفتوح. الدليل على ذلك أن الهجمات على السفن لم تتوقف، وإن كانت تراجعت كثيرا بالنظر إلى عدة عوامل، أهمها الضربات العسكرية الكبيرة والواسعة التي تلقتها إيران، وقوات النظام الإيراني تراجعت قدرتها كثيرا على استهداف السفن، لكنها لم تنتهي بنسبة 100%. أيضا في المقابل الإعلان الأمريكي أيضا صحيح جزئيا، لأنه كما أعلن الأمريكيون كانوا يقومون بتنفيذ خطة عسكرية لمدة 3 أشهر لم يعلنوا عنها، وهي مستمرة الآن بطبيعة الحال، وتقوم على مرافقة القطع البحرية الأمريكية للسفن التي تريد العبور أو تحميها عن بعد. إذن الإعلانان صحيحان، لكن المضيق لم يعد كما كان في السابق، ويحتاج إلى إجراءات عسكرية لعبور السفن.
0: نعم، أنت ذكرت لي نقطة مهمة ألا وهي إيران ربما تستطيع تنفيذ سيطرة جزئية، وأيضا القوى الدولية أو الولايات المتحدة على وجه الخصوص تستطيع أن تنفذ تمريرا جزئيا. نقطة الجزئية هذه إلى أي مدى تجعل مضيق هرمز متأرجحا ورهينة للاتفاقيات؟ نحن نعرف الآن بأن هنالك لمسات أخيرة ما بين اتفاقية إيرانية عمانية لتحديد المسارات، هذه الجزئية التي ربما يستطيع كل طرف أن يوظفها لصالحه، من أين تأتي وكيف يمكن تحديدها أكثر؟
1: نعم، 100% الوضع في المضيق متأرجح ولا يمكن العبور منه كما كان في السابق، لم يعد معبرا ممرا مائيا دوليا مفتوحا نتيجة لهذه الحرب، والطرفان البلدان يعرفان ذلك بوضوح. هذا ما طبعا يؤشر على أهمية الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها على أكثر من صعيد. لدينا عدة مفاوضات، هناك مفاوضات أو محادثات بين إيران وعمان باعتبارهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، تمتلكان 9 أميال بحرية كل واحدة منها بموجب القانون الدولي، وهناك الممر في المنتصف، هذه مياه دولية لا علاقة لأي منهما. ولدينا المفاوضات الأخرى التي تجرى بين إيران والولايات المتحدة ولها علاقة بالبنود الأوسع مثل الملف النووي وغيره. ما يمكن الحديث عنه هو أن هذا الاتفاق هو المفتاح، إذا تم التوصل إلى مذكرة تفاهم وتمت إعادة فتح المضيق يتم الانتقال إلى الملفات الأخرى. والشروط التي تطرحها إيران هي شروط من أجل التفاوض، 100% هي تعرف أنها مستحيلة التنفيذ برمتها، يمكن تنفيذ جزء منها، وهذا ما يريده النظام الإيراني، ولا يريد كل الشروط، لكن هو يرفع سقف التفاوض، وهذا أمر طبيعي في التفاوض بين الجانبين.
0: نعم، هل نستطيع أن نعتبر بأن التدفقات النفطية وهي الأهم الآن والأكثر إلحاحاً إضافة إلى التدفقات التجارية لن تستعيد مستوياتها الطبيعية نظراً لفكرة التعامل الجزئي مع هرمز دون تسوية إيرانية أمريكية واضحة حتى؟

0: وإن تم التوافق على الاتفاقية المرور أو التقسيم الخرائطي ما بين إيران وعمان؟
1: التقديرات الدولية طبعا ما تفضلت به صحيح 100%. التقديرات الدولية من المؤسسات المعنية بالطاقة تقول إن استعادة مستويات ما قبل 28 من فبراير 2026 ربما يحتاج إلى عام أو أقل بقليل، على الأقل 6 أشهر. لماذا؟ لأنه حتى لو تم الآن الاتفاق نحن نتحدث عن فترة مؤقتة حسب ما تسرب. إيران تتراجع عن مسألة فرض ما تسميها رسوم أو خدمات بحرية، ويتم فتح الممر في المنتصف، وهناك ترتيبات معينة للعبور، لكن كل ذلك هو جزئي، أو عفوا هو مؤقت، بمعنى أنه ليس دائم. الوضع الدائم يحتاج إلى اتفاقية شاملة لها علاقة بإنهاء الحرب، ولها علاقة بتراجع إيران عما تريده، هي تريد احتلال وسيطرة، وهذا الأمر لن يقر به المجتمع الدولي. سيجد النظام الإيراني نفسه سريعا في مواجهة مع العالم وليس مع الولايات المتحدة، لكن هذا بعد إنهاء الحرب. إذا تم الآن التوصل إلى اتفاق ستعود تدفقات النفط، ربما ترتفع قليلا لكن لن تصل إلى المستويات التي كانت قبل الحرب. وسيبقى السؤال الكبير، هل بالأصل سيعود هرمز إلى ما كان عليه، هذا المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب؟ طبعا هذا يحتاج إلى وقت، ومن الصعوبة بمكان التنبؤ بما يمكن أن يحصل، لأنه حتى الخيار العسكري تراجع الآن لصالح الضغط الاقتصادي، لكنه لم يسحب تماما عن الطاولة.
0: نعم، أريد أن أقف معك عند الضغط الاقتصادي، وهو ربما أحدث وسيلة أو أحدث خيار الآن تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يعتبر الآن أولوية مقارنة بالخيار العسكري. الولايات المتحدة الآن تنسق مع وزارة الخزانة الأمريكية لتعميق الضغوط القصوى اقتصاديا على النظام الإيراني. كيف من الممكن أن يقرأ ذلك، خاصة في ظل الشروط الستة الإيرانية التي يعني أصدرتها إيران في الآونة الأخيرة، بدفع تعويضات، رفع العقوبات، الإفراج عن الأصول المجمدة؟ إذن عقوبات اقتصادية قد تتعارض مع الشروط الإيرانية التي تريد كسب مكتسبات اقتصادية بأقرب فرصة.
1: طبعا واضح جدا أن الولايات المتحدة انتقلت من استراتيجية الألم العسكري إلى الألم الاقتصادي. بطبيعة الحال حجم العقوبات المفروض على إيران كبير جدا، أضيف إليها أمر جديد وهو الحصار، بمعنى أن إيران في السابق كانت تستطيع أن تصدر النفط وكانت تلتف على العقوبات، وفي بعض الأحيان بعلم الولايات المتحدة، لكن الآن الوضع مختلف. صحيح أن إيران تسيطر جزئيا وتمنع تدفقات النفط، لكن في المقابل هي أيضا لا تصدر نفطها. ما تطالب به إيران بطبيعة الحال لن تحصل عليه، رفع جميع العقوبات والأرصدة وما إلى ذلك، لأن له علاقة بالاتفاق الشامل. الاستراتيجية الأمريكية الآن باعتقاد كثير من المحللين وحتى باعتقاد الخبراء في الإدارة الأمريكية والجنرالات في البنتاغون هي أجدى من الضغط العسكري. لماذا؟ لأن إيران لا تستطيع دفع رواتب، التضخم عندها أكثر من 300%، العملة منهارة، وهذا ليس تحليل. بس شكيان الرئيس الإيراني تحدث صراحة عن هذا الأمر، وتحدث عن الموازنة، وقال أنه لا يمكن، أن يجب الموازنة ما بين الحرب وما بين الاقتصاد، وتحدث أكثر من ذلك، قال لا يمكن أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية، في نقطة معينة يجب أن تنتهي. هذا مؤشر على الجناح داخل النظام الإيراني المتشظي، الجناح الذي يريد التسوية. إذا الضغط الاقتصادي يأتي أوله، لن تحصل على تخفيض عقوبات قبل أن تفتح هرمز. جزئيا ستحصل على تصدير نفط، وفي مرحلة لاحقة يتم الحديث عن العقوبات التي تحتاج بالمناسبة، حتى إذا تم اتخاذ القرار الآن تحتاج إلى سنة أو سنتين لكي يتم تنفيذها واقعا.
0: نعم سيد الكريم، ما دمنا نتحدث عن العقوبات، كيف توظف الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية لتسيير المفاوضات وأيضا لدفع الجانب الإيراني؟ قبل 6 أيام، قبل أسبوع تقريبا، يعني واشنطن رفعت العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وذلك تشجيعا للتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران، خاصة بأنه كان من المتوقع بنسبة عالية جدا أن يكون هنالك اتفاقية حول هرمز في نهاية الأسبوع الماضي. لكن الآن تم الإعاز لوزارة الخزانة الأمريكية بأن تنفذ مرة أخرى عقوبات جديدة أو أفكار جديدة للضغوط القصوى؟ كيف نستطيع أن نفهم الآن توظيف الجانب الاقتصادي بين رفع أو بين إبقاء أو بين استحداث عقوبات على إيران، وهل فعلا يؤثر ذلك على الجانب الإيراني خاصة في ظل تعدد مستويات الضغوطات الاقتصادية؟ هنالك عقوبات تطول أفراد الحرس الثوري، هنالك عقوبات

0: تطول النفط الإيراني وهكذا.
1: من الناحية العملية، العقوبات المفروضة على إيران واسعة وكبيرة جدا. وبالمناسبة لدينا نوعان، النوع الأول أمريكي وعدده أكثر من 1300، البعض يتحدث عن 1550 تقريبا، ولدينا العقوبات الدولية التي عادت في نهاية العام الماضي مع إعادة تفعيل آلية سناب باك، لأن الأوروبيين فعلوا هذه الاتفاقية وعادت حتى العقوبات الدولية. هذه العقوبات واقعا توظفها الولايات المتحدة بضغطها الأقصى، وتعتبرها بالمناسبة مع تراجع الخيار العسكري قبل نحو أسبوعين أو ثلاثة، هذا الآن السلاح الأقوى بيد الولايات المتحدة. الرفع الذي جرى قبل أيام بالمناسبة له علاقة بالعراق أكثر مما له علاقة بإيران، لأنهم يريدون تيسير الأمور على الحكومة الجديدة، لأن التهرب من العقوبات تقوم به إيران من خلال ساحات متعددة ومن ضمنها العراق كما هو معروف. هذه العقوبات إذا تحدثنا عن 1300 أو 1400 مهما رفعت الولايات المتحدة، هي تحتاج، هذا النظام بني منذ العام 2006، نتحدث عن 20 عاما، هذا أولا. ثانيا، النظام الموجود في مجلس الأمن بني منذ 2005، حتى إذا تم رفع العقوبات لا يمكن تنفيذها بسهولة. إذا الولايات المتحدة تمتلك أوراق القوة الاقتصادية 100%، وفي المقابل إيران لا تمتلك سوى ورقة هرمز بالمناسبة والغبار النووي. لذلك تجد الولايات المتحدة نفسها أقوى على الطاولة، ستتمسك أكثر بهذا الحصار، ستتمسك أكثر بالعقوبات، وكما تفضلت هي ستفرض عقوبات جديدة لأنها أصبحت في لعبة شطرنج وأعلن عنه بوضوح ترامب. لذلك أنا أعتقد المرحلة المقبلة هي مرحلة تصعيد الضغوط الاقتصادية، عندها النظام الإيراني سيضطر إلى تقديم تنازلات من دون أن تضطر الولايات المتحدة للذهاب للخيار العسكري أقله في الأشهر الأربعة المقبلة حتى تمضي الانتخابات النصفية الأمريكية.
0: نعم، دعنا نقف قليلا عند الوساطة التي تبدو بأنها أيضا دخلت على الخط الآن، خاصة مع طول الأمد وطول المدة بانتظار أي تفاهمات حول هرمز أو أي حلحلة يعني أمريكية إيرانية. يبدو بأن الوساطة الباكستانية عادت لتنشط من جديد من خلال لقاء بين وزير الداخلية الباكستاني وعراقتشي سيتم تقريبا في طهران. كيف من الممكن أن تلعب الدبلوماسية الآن دورا في ظل الجمود في مسار المفاوضات الأمريكي الإيراني؟
1: طبعا الدبلوماسية لم تتوقف، لكنها تخفت قليلا ويكون لديها زخم في مراحل محددة، وهذه هي المرحلة التي هي قائمة الآن. هذه الدبلوماسية مهمة، وواضح أن الوزير الباكستاني نقل رسالة إلى بزشكيان موجهة من رئيس وزراء باكستان ومن قائد الجيش الجنرال عاصم منير الذي يتمتع بعلاقات قوية جدا مع ترامب. من الواضح جدا أن هناك محاولة لإبرام اتفاق باعتقادي أبعد من هرمز، لكن المشكلة في هذه الوساطة، هذه الوساطة نشطة، هي مدعومة من تركيا بالمناسبة ومن مصر ومن عديد من الدول، حتى الدول الخليجية تلعب دور إيجابي لأنها تريد الحوار والدبلوماسية. لكن هناك مشكلة، النظام الإيراني في حالة انقسام عميق، يتحدثون عن مرشد ولا أحد يعرف إن كان موجود، الآن يعود الحرس القديم، وفي نفس الوقت لدينا بزشكيان هو رئيس مجلس الأمن القومي، لكن أمين عام مجلس الأمن القومي هو رجل متشدد جدا، ولذلك هناك الكثير الكثير الكثير من المشاكل داخل النظام الإيراني. لا يوجد وحدة قرار، لا يوجد دليل لدى الولايات المتحدة ولدى الوسيط الباكستاني أن المرشد المسمى مجتبى أنه موجود، رسائل فقط، حتى صوت حتى صورة لا يوجد له. المشكلة هنا في القرار، الإرادة السياسية. إيران في المجمل النظام الإيراني تغير وهو يسير باتجاه التسوية مع الولايات المتحدة، لكن في هذه الطريق هناك عقبات، المتشددون، هناك المطالب المستحيلة التي يضعها رضائي الذي أصبح أمين عام مجلس أمن قومي وهو رجل له ما له من التاريخ المتشدد. فإذا العقبة في طهران وليست في الوساطة وليست في الولايات المتحدة.
0: نجح النظام. نعم، دعنا نقف عند العقبة، نقف عند العقبة التي تقول بأنها في طهران، مركز اتخاذ القرار. ربما هذا ما أشار إليه وربما هذا ما اكتشفه الرئيس الأمريكي في مرحلة مبكرة ومنذ مارس الماضي، وهو أيضا كان يقول لا نعرف نحن نتفاوض مع من الذي يفاوضنا، واجهة دبلوماسية تذهب إلى المفاوضات، لكن بالمقابل واجهة أخرى عسكرية تقوم بتنفيذ عمليات في مضيق هرمز وإزعاج الشرق الأوسط بأكمله. الآن وفي آخر ما صرحت به يعني الإعلام الإيراني بأن مجلس الأمن القومي هو الذي يوافق وهو الذي يمرر أي قرارات سوف ينقلها أو يوافق عليها المفاوض الإيراني. هل مجلس الأمن القومي

0: يكفي ويغطي عن شرعية المرشد الأعلى أم أن هنالك نواقص؟
1: 100% في الدستور الإيراني نظام معقد جدا. في إيران لديهم عدة مجالس: أمن قومي، خبراء، صيانة الدستور، مكتب المرشد، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الشورى. لكن 100% اتخاذ القرار هو في مجلس الأمن القومي، هذا كان في السابق وقائم الآن ومستمر. مجلس الأمن القومي يضم جميع المشارب، جميع الأطياف، جميع الأجنحة، نتحدث عن الجناح الاقتصادي، العسكري، الرئاسي، الدبلوماسي. لكن الجناح العسكري هو الأكثر سيطرة عليه. بالمناسبة رئيس مجلس الأمن القومي هو رئيس الدولة، رئيس الجمهورية، وهو بازشكان وليس رضائي. رضائي أمين عام، لكن أمين العام أقوى من الرئيس بالنظر إلى تركيبة المجلس. نتحدث عن 13 عضوا، غالبيتهم إما جنرالات إما متشددون. وفي المقابل يواجه بازشكان ومعه قليباف ومعهما عراقجي تصد من نوع آخر. الجنرالات لديهم رؤية، جنرالات الحرس الثوري في النظام الإيراني يفضلون استمرار الحرب. بالمناسبة يعتقدون أن ترامب في هذه المرحلة له مصلحة، لكن في مرحلة لاحقة قد يعود إليهم، وبالتالي لديهم مصلحة في أن يستمر الوضع أو بالحد الأدنى استمرار حالة لا حرب ولا سلم. بازشكيان في مكان آخر مختلف ومعه قليباف ومعهما عراقجي على الأقل، وأنا أعتقد أن معهم بعض الجنرالات حديثي السن في الحرس الثوري. هذا الانقسام عميق وأكبر جدا من مسألة دبلوماسية وعسكر. هناك انقسام حقيقي داخل مجلس الأمن القومي، لكن عادة في إيران كان المرشد له الكلمة الفصل، والمرشد السابق لطالما تدخل، وكان هناك الكثير من الأمور، منها اتفاق مع أوباما 2015 هو الذي حسم بالمناسبة، وكان الوضع مشابه إلى حد ما.
0: نعم.
1: الآن مجتبى لا أحد يعرف هل هو حي أم لا، أنباء متضاربة. حتى لو كان موجود أنا لا أعتقد أن لديه القدرة على الحسم، وهذه هي المشكلة الأساسية.
0: نعم، مع تقارير سابقة بوجود إصابات مثلا وما إلى ذلك، وربما بأن حالته الصحية أيضا لا تسمح له. شكرا جزيلا لكم السيد محمد إبراهيم من هنا من الكويت.

0: تتواصل الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة في مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا وسط تصاعد التوترات الأمنية بعدما طالت ضربات بطائرات مسيرة مصفاة الزاوية ومخازن للوقود قبل أن تتعرض محطة تحويل كهرباء جنوب المدينة لهجوم أدى إلى احتراقها بالكامل وانقطاع التيار عن مناطق واسعة.
1: تعرضت مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا اليوم لهجمات جديدة استهدفت منشآت للطاقة ما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي وذلك بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة طالت مخازن للوقود ومصفاة الزاوية النفطية. وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن محطة التحويل جنوب الزاوية تعرضت للاستهداف ما أدى إلى احتراقها بالكامل وخروجها عن الخدمة وتسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة جنوب المدينة. وقالت الشركة إن الاعتداءات والاختلالات الأمنية التي شهدتها الزاوية خلال الفترة الماضية انعكست بصورة مباشرة على قطاع الكهرباء وألحقت أضراراً جسيمة بعدد من منشآت ومكونات الشبكة فضلاً عن تأثيرها على أعمال الصيانة ووحدات الإنتاج في محطة كهرباء الزاوية. ويأتي استهداف محطة التحويل بعد هجمات بطائرات مسيرة تعرضت لها مصفاة الزاوية يومي الأحد والاثنين وأسفرت عن اندلاع حرائق واسعة فيما اضطرت فرق الإنقاذ إلى إجلاء عدد من السكان إلى مناطق آمنة. وتثير الهجمات المتكررة على منشآت الطاقة مخاوف من تداعياتها على إمدادات الكهرباء والوقود في المنطقة في ظل استمرار التوترات والاختلالات الأمنية في المدينة، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات، كما لم تحدد السلطات الليبية الجهة التي تقف وراءها.

0: يستمر التقارب بين الاحتلال الإسرائيلي ودول أمريكا اللاتينية في الاتساع، ففي أقل من أسبوع حقق الاحتلال اختراقين لافتين في أمريكا اللاتينية وتحديدا في كولومبيا وفنزويلا، فقد اعترفت بوغوتا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل لتصبح ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تتخذ هذا الموقف. أما كاراكاس التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل احتجاجا على حربها على غزة، ففتحت معها قناة قنصلية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة باريس السيد ناصر زهير، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم، ونسألك حول اتساع التقارب بين الاحتلال الإسرائيلي ودول أمريكا اللاتينية. قد تبدو هنالك يعني بعض مواضع الشبه مثل الحكومات اليمينية التي تبدو صاعدة في أمريكا اللاتينية، وبالمقابل ربما تتماشى مع الحكومة اليمينية الإسرائيلية. حدثنا أكثر.
1: ألو،
0: نعم، هل تسمعني سيد ناصر زهير؟
1: نعم أسمعكم الآن جيدا.
0: نعم، سأعيد على حضرتك السؤال. نحن نشهد اتساعا للتقارب بين الاحتلال الإسرائيلي ودول أمريكا اللاتينية، هل السبب هو صعود الحكومات اليمينية في أمريكا اللاتينية مما يتماشى ويتوازى مع الحكومة اليمينية الإسرائيلية؟
1: بالتأكيد هذا هو السبب الرئيسي في هذا التقارب بين الحكومات، ولكن أيضا هناك عامل مهم وهو ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذه الحكومات اليمينية مرت على الدول اللاتينية سابقا، ولكن لم يكن هناك إعادة لفتح مثل هذه العلاقات أو الدخول في قضايا جدلية مثلا مثل الاعتراف بالجولان. ولكن خطوات الولايات المتحدة برئاسة ترامب هي التي دفعت هذه الحكومات في هذه الدول لأن تتخذ نفس المواقف فيما تعتبره بأنه إرضاء للإيباك وبأنه هذا سيحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، دعنا نقف قليلا عند فنزويلا، ونحن نعرف بأنها الآن ربما أصبحت تحت اليد الأمريكية بشكل ما. كيف نستطيع أن نفهم موقف كاراكاس الآن من الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين؟ وبالمحصلة كيف ممكن أن يؤثر موقف الدول اللاتينية، عدة دول لاتينية ومنها فنزويلا، على أي قرارات مستقبلية في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن؟
1: في الوضع الحالي فنزويلا كما ذكرت حضرتك وضع اليد الأمريكية هو الذي غير المواقف الآن. إسرائيل استفادت من نقطة مهمة هي بأنها بدأت تدخل في هذه الدول باكرا وبدأت تبني نفوذ بالتوازي مع نفوذ الولايات المتحدة، وبالتالي تحاول كسب نقاط من أجل إعطاء مكاسب اقتصادية وسياسية لهذه الدول، وهذا ما يغير المواقف بشكل سريع في الوقت الحالي. هناك أيضا الأرجنتين على سبيل المثال، ووجود رئيس الأرجنتين الذي أيضا يتقارب مع نتنياهو ويتقارب مع إسرائيل، هذا أيضا هو عامل سلبي في الضغط الموجود في الوقت الحالي. هل هناك تغيير في قرارات الأمم المتحدة نتيجة هذه مواقف هذه الدول؟ الجواب هو لا، لأنه عندما يحدث التصويت في الأمم المتحدة تكون الفوارق كبيرة جدا، مثلا 150 دولة مع القرار بمقابل 30 دولة ضد القرار فيما يتعلق في القضية الفلسطينية على سبيل المثال، وبالتالي دولة أو دولتين أو ثلاثة لن تؤثر على القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. مجلس الأمن لا يوجد تأثير لأن هذه الدول غير موجودة في مجلس الأمن وليس لها السلطة الكبيرة فيه، ولكن المشكلة هي في أنه إذا بدأت كرة ثلج تتدحرج من أمريكا اللاتينية لتصل نحو آسيا لتصل نحو أفريقيا، وهذا قد يحدث إذا ما كنا نرى بأن هناك رئيس أمريكي آخر يشبه ترامب أو في نفس المسار على سبيل المثال جي دي فانس في الولاية الثانية، هذا قد يحدث. ولكن إذا عادت الديمقراطية مرة أخرى لا أعتقد أنه هذا الأمر سيحدث. أيضا نقطة أخرى هي تتعلق في من سيكون في الحكم أو من سيكون في الحكومة في إسرائيل في الفترة القادمة، هذا أيضا عامل مؤثر، ولكن الولايات المتحدة هي من تضغط في الوقت الحالي من أجل فتح هذه العلاقات. إسرائيل تستفيد من ضغط الولايات المتحدة وتسير معها جنبا إلى جنب في هذه الدول.
0: نعم، ربما هذا الضغط لم يأتي بالآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، كان هنالك توغل وخطة مرسومة من الموساد الإسرائيلي للتغلغل أكثر في الدول اللاتينية، مثل المساعدة بتقديم أسلحة ومعدات مراقبة إسرائيلية ومساندة لبعض المرشحين وترحيب ببعض

0: وأيضا دعم لدعم لمن ينتهج أو لمن يدعم إسرائيل على الأقل في مواقف سياسية. فكيف نستطيع أن نقرأ تاريخ تدخل إسرائيل استخباراتيا وأيضا يعني من خلال الموساد في يعني حتى اختيار بعض الزعماء أو حتى دعم بقائهم؟
1: الموساد يتدخل وينشط في هذه الدول منذ زمن طويل، منذ عقود، وليس منذ 10 سنوات على سبيل المثال، حتى نعتبر بأنه تأثيرات الموساد هي التي أدت إلى هذه التغييرات. ولكن أعتقد بأنه ما أدى إلى هذه التغييرات أكثر من نشاط الموساد ودعم المرشحين ودعم المرشحين بعينهم هو العامل الاقتصادي، والعامل الاقتصادي هو عامل مهم جدا في دعم هؤلاء المرشحين، وعامل أيضا نعود إلى نفس النقطة هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذه الدول في أمريكا اللاتينية بطبيعتها هي دول يسارية. على سبيل المثال إذا تحدثنا عن فنزويلا في العموم، في الخصوص كولومبيا، معظم دول أمريكا اللاتينية هي دول يسارية، وبالتالي كان لديها موقف مغاير ضد إسرائيل كما هو موقف البرازيل على سبيل المثال. وبالتالي هذا التغيير الكبير كان يحتاج إلى أداة ضغط أكثر من أداة ضغط الاستخباراتية الداخلية لنشاط الموساد والأدوات اللوبيات التي كانت تنشط في هذه المنطقة، وهو الضغط الكبير من الولايات المتحدة. هذين العاملين التقوا مع بعضهم البعض وأدوا إلى هذا التغيير الذي نراه في الوقت الحالي، وتغيير المواقف وتغيير آليات الدعم والاعتراف. النقطة الأخطر هنا بأن إسرائيل بدأت تنشط خارجيا، سابقا كانت تركز فقط على بعض الدول بعينها، الآن تحاول أن تنشط بشكل عام في كل دول العالم من أجل أن تحصل على نقطتين: الاعتراف في الأراضي التي تسيطر عليها، وبالتالي هي تلغي قرارات الأمم المتحدة ما يتعلق في قرارات الانسحاب حتى حدود عام 67، وأيضا تعطي عامل لتطبيع هذا الاحتلال الذي تقوم به واعتباره على أنه واقع تعترف فيه عدد كبير من دول العالم، وبالتالي لا يمكن التفاوض والضغط عليها فيه.
0: شكرا جزيلا لكم على هذا العرض، السيد ناصر زهير من باريس.

0: دعت الولايات المتحدة ودول حليفة لها إلى إخطار مسبق قبل اختبارات الصواريخ البالستية.
1: حذرت الولايات المتحدة الأمريكية ونحو 40 دولة أخرى من مخاطر إجراء اختبارات للصواريخ البالستية من دون إخطار مسبق، وذلك في بيان مشترك صدر بعد شهر من إطلاق الصين صاروخاً قادراً على حمل رؤوس نووية فوق المحيط الهاد. وجاء في البيان الذي وقعته دول من أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهاد أن إجراء اختبارات لصواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية من دون إخطار مسبق وتفاصيل واضحة يعد أمرا خطيرا ويقوض السلم والأمن للدول القريبة من مسارات هذه الاختبارات. وأضاف البيان أن هذه الممارسات تنطوي على مخاطر سوء التقدير وتقوض الاستقرار والأمن العالميين، ولا تنسجم مع المسؤوليات المترتبة على امتلاك قدرات صاروخية بعيدة المدى. ودعت الدول الموقعة على البيان كل البلدان إلى تقديم إشعار قبل الإطلاق بما لا يقل عن 24 ساعة يتضمن نوع الصاروخ المزمع إطلاقه والنافذة الزمنية للإطلاق والمنطقة والاتجاه المتوقعين. كما شدد البيان على ضرورة إصدار إخطارات واضحة للطيران والملاحة البحرية وفق المعايير الدولية للحد من المخاطر بما في ذلك في المناطق المتوقع سقوط الصاروخ أو حطامه فيها. وكانت بكين أخطرت عددا محدودا من الدول قبل فترة وجيزة من اختبارها صاروخا باليستيا عابرا للقارات الشهر الماضي في خطوة اعتبرت استعراضا لقدراتها العسكرية في منطقة تسعى منذ سنوات إلى تعزيز نفوذها فيها. وقال مراقبون أن الصاروخ سقط في منطقة بحرية تقع بين جزر سليمان ونورو وتفالو في المحيط الهاد.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الحوثي واختبار التحالفات السعودية الجديدة. دكتور خالد باطل.

0: الطرفي. ترامب يخنق إيران ويلعب شطرنج. عثمان فكري. روما نجاح تقني وجمود في الأهداف. حبيب البستاني. وقفة مع الصحافة الفلسطينية حسن جعفر. نبدأ جولتنا من صحيفة المدينة السعودية والتي كتب فيها الدكتور خالد باطرفي: لم تعد الاعتداءات الحوثية الأخيرة مجرد فصل جديد في أزمة يمنية ممتدة، بل تحولت إلى اختبار أوسع لمنظومة الأمن الإقليمي التي تعمل السعودية على بنائها، من اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع تركيا وباكستان إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات لحماية البحر الأحمر، وتحت عنوان الحوثي واختبار التحالفات السعودية الجديدة. قال:
1: السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تقود الاعتداءات الحوثية إلى موجة جديدة من العنف الإقليمي؟ الاحتمال قائم، خصوصا إذا واصل الحوثيون توسيع نطاق هجماتهم جغرافيا ونوعيا باستهداف الأراضي السعودية ومنشآت الطاقة والملاحة في البحر الأحمر، لكن ذلك لا يعني حتمية العودة إلى حرب شاملة في اليمن، فالسعودية بعد تجربة طويلة في مواجهة الانقلاب الحوثي تبدو اليوم أكثر ميلا إلى استراتيجية تقوم على الردع المحسوب والدفاع عن أراضيها واستهداف مصادر التهديد عند الضرورة.
0: وخلص الكاتب أن تصعيد ميليشيا الحوثي بعد توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تنص على اعتبار الاعتداء على أحد الأطراف اعتداء على الجميع، ومن الطبيعي أن يطرح ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت الاعتداءات الحوثية ستؤدي إلى تفعيل هذا المبدأ. وأضاف:
1: ينبغي التمييز بين الدفاع الجماعي والحرب الجماعية، فاعتبار الهجوم على دولة اعتداء على حلفائها لا يعني بالضرورة دخولهم الحرب بصورة آلية، وحتى المادة الخامسة الشهيرة من ميثاق حلف شمال الأطلسي لا تفرض ردا عسكريا واحدا ومحددا على جميع الأعضاء، بل تتيح لكل دولة تحديد طبيعة مساهمتها، وبالتالي فإن اختبار مصداقية اتفاقية مكة ليس في إرسال قوات تركية أو باكستانية إلى اليمن، وإنما في قدرة الدول الثلاث على تحويل الاتفاقية إلى منظومة ردع حقيقية.
0: وننتقل إلى صحيفة الأهرام المصرية وتحت عنوان ترامب يخنق إيران ويلعب شطرنج. قال: دخلت الحرب على إيران في الشهر الخامس، وأتذكر أيضا عندما سأل ترامب منذ 3 أسابيع عن طول أمد الحرب على إيران، فكانت إجابته: بقينا في فيتنام لمدة 19 عاما، بينما نحن هنا منذ 4 أشهر فقط، وخلال شهر واحد فقط دمرنا قدراتهم البحرية بالكامل، كما دمرنا قواتهم الجوية وقضينا على معظم صواريخهم ومعظم طائراتهم المسيرة. وأضاف الكاتب:
1: نحن في الشهر الخامس وما زالت إيران تماطل مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد عرقلتها إعلان الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات العبور في مضيق هرمز ورفضها للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت قائمة جديدة من المطالب لفتح مضيق هرمز، ونتيجة لذلك كله لم يكن أمام الرئيس الأمريكي إلا أن يعلن في الوقت الراهن ترك الضغوطات الاقتصادية تتصاعد على إيران بدلا من إصدار أمر بشن هجوم عسكري جديد.
0: وخلص الكاتب أنه رغم استمرار الخلاف بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وتوقف ترامب عن إطلاق المزيد من التهديدات وآخر تصريحاته عن إيران، قال: نتعامل مع الأمر بهدوء ونجري معهم مفاوضات جزئية فقط، نحن نراقب إيران في ظل التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك المال. وقال الكاتب:
1: ترامب الذي كان يميل إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ربما اقتنع بخفض التصعيد مؤقتا، مما يجبر طهران على مواجهة واقع قاتم لا تملك له حلولا حقيقية، ويجعل الضغط الاقتصادي أكثر فاعلية من شن جولة جديدة من الضربات وفي الوقت نفسه.
0: وإلى صحيفة الديار اللبنانية والتي كتب فيها حبيب البستاني: الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما ترافقت مع خرق واسع لاتفاق وقف إطلاق النار، فإسرائيل وعلى ما يبدو تفعل ما تشاء وحين تشاء، وذلك بدون أي رادع لا أمريكي ولا أخلاقي. وتحت عنوان روما نجاح تقني وجمود في الأهداف، قال:
1: إسرائيل

0: إسرائيل تقصف وتدمر وتهجر وتتبع سياسة الأرض المحروقة داخل مناطق ما يعرف بالخط الأصفر، وما عجزت عنه الجرافات من تدمير للبيوت وجرف للقرى واقتلاع أشجار الزيتون تستكمله بالقصف المدفعي والطيران المسير، حتى أن طيرانها الحربي استباح كل مناطق الجنوب محلقا على علو منخفض فوق المناطق البقاعية.
1: وخلص الكاتب إلى أن إسرائيل تعتبر كل الفلسطينيين إرهابيين وكل اللبنانيين أعداء، ويخطئ من يظن أنه بإمكانه تجاوز هذه القاعدة الذهبية الإسرائيلية. لقد جرب بعض اللبنانيين في الماضي أن يكونوا أصدقاء أو حلفاء لإسرائيل لا فرق، ولكن إسرائيل لم تقبل بهم على هذا النحو، فهي إما تريدهم عملاء أو تابعين على أحسن تقدير. وأضاف:
0: هكذا وبعد الفشل الذي منيت به مفاوضات الجولة السابعة التي لم ينتج عنها سوى اتفاقيات تقنية تناولت الجهة التي ستراقب جدية تطبيق الجيش لعملية حصر السلاح في المناطق التجريبية، وكذلك عملية تبادل أسرى لبنانيين برفات جنود إسرائيليين وتوقف البحث عند هذا الحد، فجيش الاحتلال لم يقبل بوضع أجندة زمنية واضحة لمغادرته قرى الجنوب المحتلة، بل على العكس تماما، فإن نتنياهو أمر جيشه للاستعداد للبقاء طويلا في الجنوب في مدة قد تتجاوز السنة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الأراضي الفلسطينية. صحيفة القدس كتبت تقول: غارات وقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وأشارت كذلك إلى تصاعد هجمات المستوطنين المتطرفين على القرويين الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما أكدت صحيفة القدس تحرك فلسطيني قضائي في مواجهة مخطط استيطاني لبناء مدرسة دينية يهودية في قلب منطقة الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة. أما صحيفة الحياة الجديدة فقد كتبت تقول: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قرار إبعاد المفتي العام عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، وأشارت كذلك إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين على عدد القرى الفلسطينية، وأشارت كذلك إلى بيان مجلس الوزراء الفلسطيني الذي حذر من تصاعد جرائم المستوطنين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. كما أشارت صحيفة الحياة إلى مواصلة الاستيطان الذي صدقت على توسيعه حكومة الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية بمدينة القدس والضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: في ظل تصاعد الهجمات بين البلدين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف قدمت مقترحات إلى المفاوضين الأمريكيين بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، وألمح إلى أن موسكو سوف تستخدم انتخابات البرلمان الشهر المقبل ذريعة لإعلان تعبئة

0: عسكرية جديدة. ويأتي إعلان زيلينسكي عن مقترحات جديدة لعقد محادثات لإحلال السلام المتوقفة إلى حد بعيد منذ اندلاع حرب إيران، يأتي وسط تلميحات من روسيا وأوكرانيا بأن المفاوضين الأمريكيين سيزوران البلدين قريبا. إذن مستمعين الكرام، يبدو بأن الجبهة العسكرية الروسية الأوكرانية هي الأكثر بروزا على حساب الجانب الدبلوماسي وجانب الوساطة، حيث كثفت القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة هجماتها على البنية التحتية الروسية للطاقة ومواقع أخرى في محاولة تقول كييف إنها تهدف إلى حرمان روسيا من الموارد اللازمة لتمويل جيشها. إذن يبدو بأن هنالك أيضا هجمات بالطائرات المسيرة في البحر الأسود، مما أدى إلى تعطيل ما يصل إلى 5 عمليات التحميل التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في يوليو الماضي، في الوقت الذي اتسع فيه نطاق الحرب الروسية الأوكرانية لتؤثر على مبيعات كازاخستان وشركات نفط غربية كبرى. كذلك يبدو بأن كازاخستان تأثرت، وهذا يدل على امتداد تأثيرات وارتدادات هذه الحرب الروسية الأوكرانية. كازاخستان تعتمد أساسا على مسار اتحاد خط أنابيب بحر قزوين لتصدير النفط الخام، عانت من انخفاض 14% في إنتاج النفط في يوليو الماضي مقارنة بيونيو الماضي. إذن معنا من أنقرة السيد طه عودة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم سيدي. دعنا نتوقف قليلا عند الجانب الميداني لننطلق منه إلى الجانب الدبلوماسي. أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها وقد ضاعفت من هجماتها على البنية التحتية الروسية خاصة في مجال الطاقة، ما دامت قادرة على مواصلة هذه الحرب، لماذا قدمت مقترحات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام في وقت واحد؟
1: يعني في البداية تحدثنا عن الملف الميداني كما أشرت قبل قليل. يعني الملف يشهد حاليا وكما تابعنا خلال الساعات الأخيرة الماضية تصعيدا عسكريا، هو أيضا ممكن نقول هو يأتي بالتوازن مع محاولة إبقاء المسار التفاوضي مفتوح. روسيا هناك أعلنت أو أفقدت تقريبا أكثر من 500 مسير أوكرانية. أيضا أوكرانيا كما نتابع تحاول قدر الإمكان نقل الحرب إلى العمق الروسي. هناك أيضا دخول يعني فيما يتعلق بالعامل الأمريكي بقوة في ملف البحر الأسود خلال الأيام الأخيرة الماضية. لكن كما أشرت هناك الرئيس الأوكراني تحدث عن هناك تقديم مقترحات، هذا يعني أن المسار السياسي لم يغلق رغم استمرار التصعيد. وحتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول يعني أوكرانيا نعم على الرغم من أنها قادرة على مواصلة هذه الحرب، ولكن لا تنسي أنها هي هذه الاستمرارية متوقفة بشكل كبير على الدعم الغربي وأيضا على المزاج الأمريكي وخاصة فيما يتعلق بهذه الحرب. لكن ممكن أن نقول المشكلة الأساسية حتى ما زالت قائمة، يعني فيما يتعلق الفجوة ما بين المطالب الغربية والأوكرانية كبيرة. أعتقد أن المفاوضات قادمة ستحتاج أولا لترتيب إلى وقف إطلاق النار بالدرجة الأولى، وأيضا موضوع متعلق بالأراضي والضمانات الأمنية.
0: نعم، دعنا نقف قليلا عند المقترح الأوكراني الذي رفع إلى المفاوضين الأمريكيين بشأن خطة إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. مقترحات أوكرانية مضمونها وباختصار مطالبات بتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وأيضا الضغط على روسيا لتغيير خططها من خطط عسكرية إلى خطط سلام. برأيك كيف من الممكن أن تتقبل الولايات المتحدة الأمريكية هذين العنصرين، خاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية سابقا قد يعني وعدت بتعزيز الدفاعات وتقديم باتريوت وما إلى ذلك والمشاركة في تصنيع بعض الوسائل الدفاعية؟
1: صحيح، يعني أنا تصور أعتقد أن الحرب هي لم تعد ملف عسكري روسيا أوكرانيا، لكن أصبحت هي أيضا مرتبطة مباشرة بأمن الطاقة والأسواق العالمية كما أشارت لك قبل قليل. يعني أوكرانيا تحاول قدر الإمكان استمرار الدعم الأمريكي واستمرار الدعم الغربي في ظل هناك تعنت أو إصرار من قبل روسيا في مطالبها التي لم تتغير منذ اليوم الأول للحرب.
0: نعم سيد الكريم، دمنا نتحدث وأنت أثرت نقطة في غاية الأهمية بأن هذه الحرب تجاوزت أنها يعني عسكرية على أراضٍ معينة ربما

طالت أوروبا وطالت الدول المجاورة. حلف الناتو الآن يبدو بأنه في مواجهة حقيقية مع روسيا، خاصة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، وبعدما توسعت هذه الحرب لتطول سفن تابعة لدول أوروبية تحمل النفط وتنقل النفط. كيف يمكن أن نفهم ارتدادات هذه الحرب وتوسعها لتكون أيضا حربا على موارد نفطية وحربا على وسائل

0: العمليات البرية، نلاحظ اليوم هي انتقلت إلى ساحة البحر، إلى ساحة أمن الطاقة والممرات البحرية. قبل أيام كان هناك موضوع تتذكرين البحر الأسود ودخول تركيا على الخط، بمعنى أن أصبحت هذه البقعة ليست هي بقعة أو هذه الحرب مرتبطة بروسيا وأوكرانيا، ولكن تهم دول المنطقة وخاصة الدول الأوروبية التي تضررت بشكل كبير من جراء هذه الحرب على مدى السنوات الأخيرة الماضية، وانعكس بشكل كبير وواضح على اقتصادها خلال الأعوام الأخيرة الماضية.
1: نعم، وهذا أيضا يترافق مع تهديدات بوتين بأن روسيا سترد بالمثل حال احتجاز الدول الغربية للسفن التجارية الروسية. كيف تقرؤون هذا التهديد وماذا بإمكان روسيا أن تفعل؟ هل ستتطاول على حدود دول تتبع للأطلسي باختصار شديد ثوان؟
0: أنا أتصور أعتقد روسيا توجه رسائل كبيرة، وخاصة هي تلوح بورقة الطاقة والغاز، وهي النقطة أو اليد الضعيفة بالنسبة للدول الأوروبية.
1: شكرا جزيلا لكم من أنقرة السيد طه عودة. وحان الآن موعد موجز الأنباء في الثانية ظهرا من استديو الأخبار في إذاعة دولة الكويت. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. الجيش الأمريكي يعلن إعادة 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار على إيران. باكستان تقول إنها تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض. السلطات اليمنية تعلن مقتل 6 أشخاص وإنقاذ 11 بحارا من طاقم السفينة جراء هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية يمنية في باب المندب. قوات الاحتلال تقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية. الخارجية الأمريكية تعلن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل. مجلس النواب اللبناني يقر قانون العفو العام الذي يهدث لمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. السلطات الليبية تعلن خروج محطة كهرباء جنوب الزاوية عن الخدمة بعد احتراقها بالكامل إثر هجوم بمسيرة. المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يعقد اجتماعا بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فالستيا تجاه بحر اليابان ويدعو لوقف الاستفزازات. الكونغو الديمقراطية تعلن تسجيل أكثر من 2000 حالة وفاة إثر الإصابة بإيبولا. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي دلال إبراهيم من مساعد المخرج حبيب الشعلان ومخرج العمل محمد السلطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حدث وتعليق.
3: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
4: خلكم على الموعد
5: مع استراحة الظهيرة
4: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
5: على 89.5 FM.

0: استراحة الظهيرة.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي دائما يطلع عليكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، وعبارة عن فقرات متنوعة من خلال أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وأيضا تقارير خارجية، بالإضافة إلى الضيوف اللي يكونون معنا بالاستديو أو من خلال الاتصال الهاتفي، واللي دائما يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة. في بداية حلقتنا أكيد أرحب بزميلي سعود.
0: أهلا وسهلا زميلتي شهد.

0: صراحة فيك وأيضا المستمعين الكرام وكل من يسمعنا كل يوم في استراحة ظهيرة وكل من ينضم لنا في هذا البرنامج على أثير إذاعة دولة الكويت وأبليكيشن 51 ويكونون معنا بفقراتنا وبمواضيعنا في استراحة الظهيرة وأيضا في هذه الحوارات الجميلة مع ضيوفنا الكرام من المسؤولين أو المختصين وكذلك أيضا نقدم لهم باقة من آخر الأخبار ونقدم لهم أخبار الديرة.
1: بما أنك ذكرت منصة 51 من المهم أن دائما نذكر أن وزارة الإعلام دائما سباقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تكون تنزل آخر الأخبار اللي موجودة وأيضا أنها أيضا تمتع المشاهد من خلال البرامج المتنوعة ومن خلال أكيد المسلسلات اللي تطلقها وتكون موجودة في منصة 51.
0: أكيد يمكن الحين فترة الصيف وخاصة طلبتنا واللي معتادين يمكن دوامهم المعلمين المعلمات وغيره أو الناس اللي مقتين إجازتهم خلال فترة الصيف يعني راح يكون عندهم محتوى ما شاء الله وايد حلو سواء كانت أعمال درامية إن كانت مسرحية إن كانت من المسلسلات القديمة حتى الأعمال الجديدة إذاعية وتلفزيونية يقدرون يتابعونها وحالات الزوارات ولا يمعتنا بالبيت ولا حتى الساعة اللي نقضيها مع بعض بالليل تكون حط قدامنا شيء حلو نشوفه وأبليكيشن 51 راح يلقون كل الخيارات اللي أنا متأكد راح تكون مناسبة لكل أفراد الأسرة.
1: بالنسبة للخيارات اللي موجودة في منصة 51 هي عبارة عن مسلسلات وأفلام وأيضا برامج تقدرون تتابعون برامج منوعة من خلال البرامج التلفزيونية وأيضا الإذاعية. كل اللي عليكم إنكم تختارون أيضا البث المباشر وتختارون التلفزيون أو الإذاعة وتستمتعون أكيد من خلال البرامج المنوعة والمسلسلات والأفلام المتواجدة على منصة 51.
0: أكيد طبعا وإحنا اليوم يعني الأمانة بالكويت نفتخر هذا بالإضافة إلى الجهود الكبيرة المقدمة من وزارة الإعلام سواء كانت على مستوى الإعلام الرقمي أو عن طريق اليوم البث التلفزيوني البث الإذاعي ما شاء الله يعني في تنوع دائما يقدم للجمهور وإحنا نفتخر اليوم بالإعلام كله. لما نتكلم عن الإعلام ما نتكلم بس عن جهود وزارة الإعلام لا إحنا نتكلم عن الإعلام الكويتي كله لأن إحنا في الكويت شركاء في هذا الإعلام وخاصة يمكن في الفترة الماضية في فترة الظروف راهنا شفنا الإعلام الكويتي كله توحد خلف رسالة واحدة وقدم رسالة واحدة عنوانها الوحدة الوطنية عنوانها دعم كل خطوة حكومية عبارة عن دعم لأبطالنا كان هذا الإعلام الكويتي وهذه رسالته وبين الإعلام الكويتي اليوم هذه الاحترافية الكبيرة إن كان على مستوى وزارة الإعلام إن كان على مستوى وكالة الأنباء الكويتية كونا إن كان على مستوى مركز التواصل الحكومي الإعلام الإلكتروني اللي احنا فخورين فيه على مستوى القطاع الخاص الصحف الإلكترونية الكويتية المرخصة واللي تتماشى مع استراتيجية ونهج وزارة الإعلام ما شاء الله كلها قاعد تقدم جهود كبيرة حتى المنصات الإعلامية الخاصة قاعد تقدم أعمال إن كانت درامية إن كانت برامج حوارية وغيرها كلها تستحق التقدير لذلك احنا فخورين فيهم.
1: صحيح احنا ايضا فخورين بالجمهور الكويتي والمواطنين والمقيمين من ناحية زيادة الوعي بأخذ الأخبار الرسمية من المصادر الرسمية سواء من وزارة الإعلام أو الوكالة المختلفة وكالة الأنباء الكويتية كونا وغيرها من الصحف الإلكترونية المرخصة من وزارة الإعلام. صار في وعي كبير من ناحية الجمهور على أنهم يأخذون هذه المعلومات المفيدة والصحيحة والقيمة من المصادر الرسمية.
0: صحيح يمكن خلال مقدمتنا ذكرنا وكالة الأنباء الكويتية كونا أكثر من مرة أنا بوجه تحية لأسرة كونا ولوكالة الأنباء الكويتية كونا على هذه المبادرة الجميلة. يمكن شفنا زميلتنا الإعلامية فاطمة السلمان هي من أصحاب الإعاقة البصرية الكفيفة وما شاء الله كان عندها جهاز قاعد تقرأ منه عن طريق لغة برايل وقدمت موجز للأخبار بأفضل ما يكون بلغة احترافية وبمخارج حروف سليمة وبمهارات إلقاء متميزة تبارك الله. لذلك أنا أحب أوجه تحية لفاطمة السلمان هي نموذج نفتخر فيه للمرأة الكويتية في الإعلام ولأصحاب الإعاقات ولكل شاب أو شابة كويتية يظهرون من خلال وسائل الإعلام وكذلك الشكر موصول لكونا اللي فتحوا أبوابهم ويمكن شفنا هذا الدعم الكبير ويمكن شفنا إشادات الجمهور شهد أكيد شفتيها وشن كانت ردة فعلتها ولا ما شفتي فاطمة؟
1: الأمانة جدا فخورة بنقدر نقول وجود مثل نقدر أشخاص منوعين في المجال الإعلامي على الرغم أكيد من وجود ساعات صعوبات في الحياة ولكن هي تغلبت على هذه الصعوبات. الإعلامية فاطمة هي خريجة إعلام من جامعة الكويت تخصص إعلام إذاعة وتلفزيون وهذا دليل على نقدر نقول صبرها وعلى جهودها الجبارة في هذا المجال وإنها الحمد لله أنها وصلت إلى هذا المستوى.
0: أكيد طبعا وجامعة الكويت وقسم الإعلام يعني يتبنى اليوم الأشخاص من ذوي الإعاقة وكفاءاتهم يعني على سبيل المثال كثير من الخريجين من اليوم زملائنا من أصحاب الإعاقات كانوا يوم الأيام إما خريجين أقسام جامعة الكويت أو بقية الجامعات الخاصة لكن نقول كذلك اليوم يعني تحية لفاطمة سلمان.

0: يمكن أنا تشرفت أنها زاملتها في أحد البرامج التدريبية فاطمة، حرصت على أن تنمي مهاراتها، حرصت على أن تأخذ دورات تدريبية، حرصت على أن تطورها، ما شاء الله الموضوع هذا فتح لها آفاق أوسع حتى على مجال يعني كسوق الدعاية والإعلان، كذلك لها ما شاء الله صوتها المميز وخامة صوتها المطلوبة اليوم من أكبر وأفضل الشركات اللي تطلبها، كذلك اليوم ما شاء الله لها جهود كبيرة من خلال كونه وكالة الأعمال الكويتية كونه. بالمناسبة بما أن ذكرنا أصحاب الإعاقات، أنا أيضا بوجه تحية لكذلك لزميلتنا اليوم الأيام كانت هنا وفي من خلال هذه البرامج وتحديدا من أمام هذا المايك سواء في البث المباشر أو البرامج التسجيلية، زميلتنا مريم البغلي أيضا كانت ما شاء الله تقدم برامج تسجيلية وبرامج مباشرة، نوجه لها التحية، وكذلك الأخ وزميل والصديق أحمد البحر اللي ما شاء الله يعني أيضا يقدم برامج مباشرة وهو معد ومقدم برامج ويتحدى الإعاقة عن طريق التكنولوجيا بنظارة قاعدة تشرح له شنو اللي هو قاعد يقرأ أو يستخدم لغة برايل، وهو من أفضل المعدين والمحاورين في مجال الإعلام، لذلك أنا وجه تحية لفاطمة ولمريم ولأحمد ولكل زملائنا، وحتى ما ننسى مطير المطيري دام أنا ذكرتي يمكن خريجين جامعة الكويت وهو كان متميز بشهادة الدكاترة، وجه تحية للدكتور حسين مراد يوم الأيام قال أنا فخور في برزنتيشن قدمه عندنا وهذه الكفاءة، ترى مطير معدكم كان يوم الأيام طالب عندنا في جامعة الكويت، لذلك تحية لكل أصحاب الإعاقات اللي أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم ونجحوا في المجال الإعلامي.
1: وأكيد إحنا في السابق قمنا بأحد اللقاءات من يومين من خلال أكيد برنامج استراحة الظهيرة من خلال ضيفنا عبد العزيز حمد المطيري اللي كان رئيس اللجنة الثقافية ورئيس مركز الصباح للمعلوماتية في جمعية المكفوفين الكويتية، وتكلم عن الجهود أيضا اللي تم تقديمها من خلال أنهم يخلون في مساحة تجمعهم ما بين نقدر نقول المكفوفين وأيضا الهوايات المختلفة وخاصة في فترة الصيف.
0: أكيد لذلك هي تحية لكم وتحية لكل أصحاب اليوم هذه النجاحات والامتيازات وهذه الإنجازات الكبيرة المقدمة سواء في المجال الإعلامي أو غيرها، اليوم الكويت فخورة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتسعى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مثل ما شفنا هذا النموذج من كونه، نراه بإذن الله تعالى على كافة مستويات وزاراتنا ومؤسساتنا وحتى القطاع الخاص. مستمعين الكرام لكم هذه الدعوة للمتابعة ولكم أجمل التحايا من فريق العمل في برنامج استراحة الظهيرة مقدمة لكم بداية من الإعداد حوراء درويش وبشائر العيد،
1: ومن التقديم سعود الفياض وشهد الخميس،
0: ومن الهندسة الإذاعية لكم هذه التحايا من نور العيسى،
1: ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: أما التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
1: تحية كبيرة مقدمة من مخرج العمل سعود الحربي.

0: وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
1: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
2: مستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شويرد العميري.
1: حياة الله معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
2: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر المرزوق.
0: استراحة الظهيرة، ناقبتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.
1: ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، ويمثل تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد واستقرار السوق، خصوصا مع وجود بعض الممارسات التي تتيح للأشخاص ممارسة أنشطة غير مرخصة لهم أو استخدام أسماء وتراخيص وسجلات تجارية تعود إلى أطراف أخرى. في هذا الإطار جاء قانون مكافحة التستر التجاري لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية والحد من الأنشطة المخالفة وتحديد المسؤوليات والعقوبات المترتبة على أطراف التستر، إلى جانب منح الجهات المختصة صلاحيات الرقابة والتفتيش بما يسهم في حماية أصحاب الأعمال الملتزمين وتعزيز الثقة في البيئة التجارية. للحديث أكيد عن هذا الموضوع بصورة أوسع حول أبرز أحكام القانون وأثره في أصحاب الأنشطة والسوق، ينضم إلي عبر الهاتف المحامي الدكتور خالد دسويفان، أمين سر جمعية المحامين الكويتية. يا هلا ومرحبا فيك دكتور.
3: حياك الله، وأنا سعيد لأمان أني أكون ضيف يعني على إذاعة الكويت، وإن شاء الله نثري مستمعينكم.
1: في بداية الحلقة دكتور، نبي نتكلم عن المقصود بمفهوم التستر التجاري وفق أحكام القانون، وما هي أبرز الصور في الواقع العملي؟
3: في البداية يعني اليوم صدر قانون أو مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 اللي يعني نظم مسألة مكافحة التستر التجاري بمفهوم بسيط، بأن التستر التجاري هو تمكين شخص سواء كان فرد أو شركة من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه قانونا، سواء يعني هذا النشاط لحسابه الخاص أو بالشراكة مع غيره أو من خلال التحايل على نسبة الملكية المقررة قانونا للأجانب. بصورة أبسط يعني التستر التجاري هو يعني عندما يمنح شخص رخصة لشخص آخر مجرد هذا الشخص يكون واجهة، بينما الشخص الآخر اللي غير مصرح له قانونا أو محظور عليه ممارسة النشاط الاقتصادي أو التجاري هو من يمتلك المشروع، وهو اللي يعني يديره، وهو اللي ينتفع بأرباحه بشكل كامل. يعني من أبرز الصور العملية لهذا الأمر هو يعني شخص ممنوع قانون ممارسة التجارة، يعني بمعنى أنه يستخرج الترخيص باسم زوجته أو أخوه أو أحد أقاربه، بينما الشخص هذا اللي ممنوع قانونا هو اللي يدفع رأس المال، هو يدير النشاط، هو يعني يستلم الأرباح. أيضا يعني من ضمن الأمور يعني أو بالمفهوم العام هو التضمين.
1: نعم،
3: تضمين الرخصة، وهذا نظم القانون اللي صدر مؤخرا، وهو يعني حقيقة ينظم سوق العمل التجاري حتى يكون الشخص يعني اللي يمارس النشاط التجاري معروف والمستفيد الفعلي واضح، ومن يحقق الأرباح أو يعني يستفيد من تلك الأرباح هو يعني بشكل واضح عند وزارة التجارة أيضا أو الجهات المعنية.
1: إيه نعم دكتور، خلنا نوضحها بصورة أبسط للمستمعين. يعني إحنا كلنا دائما نسمع أن ساعات التراخيص ممكن تكون أو تظهر بأسماء متقاعدين ويكونون أبنائهم عيالهم هم اللي يمارسون المهنة التجارية، شلون عليهم؟ يعتبرون نقدر نقول تحت نطاق هذا القانون، خاصة أن الرخص الحين تكون باسم متقاعد، صحيح؟
3: هو القانون ما أعطى استثناء حتى للأقارب.
1: أي نعم.
3: بالتالي يعني اليوم بعد صدور هذا القانون وبعد العمل فيه، يعني يعتبر كل من يستفيد أو يعني يستخدم رخصة مو هو يعني صاحب الرخصة يعتبر يعني مخالف وفق هذا القانون.
1: أي نعم. نبي نتكلم عن أبرز الأهداف اللي جاء فيها هذا القانون، وهي مكافحة التستر التجاري، وكيف ممكن يساهم في تنظيم السوق وحماية الاقتصاد.
3: حقيقة القانون جاء يعني

0: تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، وأعتقد يعني في مقدمتها هو تنظيم البيئة التجارية ومنع ممارسة الأنشطة الاقتصادية الخارج عن الإطار القانوني. اليوم التستر التجاري مو مجرد يعني مخالفة شكلية في بيانات الرخصة أو النتائج الاقتصادية اللي تحقق من وراء هذا المردود المالي، لكن اليوم ممكن من ضمن الأهداف هذا هو خلق يعني منافسة مشروعة. الوضع الحالي ممكن ما قاعد تحصل منافسة عادلة بين التاجر واللي يعني يعمل لحسابه أو لحساب غيره. أيضا من ضمن الأهداف الأساسية هو يعني ممكن أن يمارس أشخاص غير مؤهلين أو غير مرخص لهم في ممارسة النشاط التجاري أو الدخول إلى السوق. أيضا من ضمن الأهداف يعني هو صعوبة في الوضع الحالي طبعا،
1: أي نعم.
0: وصعوبة تحديد المسؤول الحقيقي أمام الجهات الرقابية والمستهلكين، وأيضا حتى في الجانب القانوني هو الدائنين في هذا الحال. أيضا من ضمن الأهداف الأساسية هو التحايل على ضوابط الملكية والاستثمار ونسبة مشاركة الأجانب في تلك المشروع. أيضا من ضمن الأهداف هو ممكن يعني إخفاء بعض الأموال أو الأرباح المستفيدين الحقيقيين من هذا النشاط، وهذا ينعكس على الأضرار في حتى حقوق العمال أو المتعاملين مع تلك المشروع. وهذا أيضا يجعلنا في جانب آخر هو إضعاف قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل يعني في حال مسألة تحديد تلك الشركات. فبالتالي هذا القانون يعني اليوم ما راح يحمي صاحب الرخصة فقط، بل يحمي سوق العمل وأيضا يحمي الاقتصاد الوطني، ويعطي يعني يعزز من مسألة المنافسة المشروعة، وأيضا يعزز مسألة الشفافية،
1: اي
0: ويجعل
1: نعم.
0: اليوم هناك بيانات واضحة وصريحة في مسألة الترخيص والملكية الحقيقية. وأيضا الإدارة اليوم مثل ما تفضلت بداية حديثك، بأن اليوم هذا القانون اللي يعني ما أعطى الواقع الفعلي للنشاط،
1: اي نعم.
0: بمعنى أن أشخاص آخرين هم يعني يديرون النشاط لكن الرخصة تصدر باسم شخص آخر.
1: صحيح.
0: فبالتالي يعني حسب المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، فإن اليوم التستر يعني سبب الفوضى والخلل في سوق العمل، وأعطى جوانب يعني سلبية في مسألة تحسين بيئة الأعمال.
1: اي نعم. دكتور خالد، نبي نتكلم شنو الفرق ما بين التستر التجاري وما بين الشراكة التجارية وما بين تفويض إدارة النشاط بصورة قانونية.
0: اعتقد من ان اليوم مو كل يعني شريك او مدير او شخص يدير مشروع يعتبر يعني من ضمن المتستر تجاريا. الشراكه القانونيه نظمتها نصوص كثيره اللي يجمع ما بين الشركاء ويعطي كل حق لحقه سواء بالنسب او يعني ملكيته لهذا الشركه. وايضا يعني البيانات اللي يعني واقعيه في مسألة إدارة الشركة أو الاتفاقيات اللي تتم يعني ما بين الشركاء، هذا أيضا يعني منظمة قانونا. هو نتكلم عن مسألة التفويض في الإدارة، فعندما يكون الشخص يعني أو المشروع يعين صاحب المنشأة أو أحد الشركاء مديرا للشركة أو يدير نشاطه تحت رقابتهم وأيضا تحت رقابة الدولة، وأرباح الأموال هذه تعود لكافة الشركات، هو ما يعتبر يعني متستر تجاريا. فبالتالي مو كل مدير يعني يعتبر متستر تجاريا. اليوم مثل ما ذكرنا بأن التستر التجاري هو كل شخص يعني ما له أي صفة في مسألة ممارسة العمل التجاري، ويلجأ في استئجار أو أخذ أي رخصة حتى لو كان بشكل ودي رخصة أخرى،
1: اي
0: لكن
1: نعم.
0: الممول واللي يدير واللي يحقق الأرباح هو الشخص الآخر اللي غير يعني معروف بياناته وواضحة. يعني ببساطة خلينا نقول إذا شخص يعني عين مدير براتب إدارة مطعم فرضا،
1: اي نعم.
0: في الأصل عمل المشروع أو أن اللي يعني قام في المشروع الرخصة أو المبلغ اللي رأس المال هذا المشروع
1: صحيح.
0: شخص واضح، فبالتالي ما يعتبر متستر تجاري، لأن الشخص المعين هو بمقابل راتب،
1: اي
0: وهذا
1: نعم.
0: نظم قانون العمل وفي هناك إجراءات يعني واضحة. فلا بد أن نفرق ما بين الشخص اللي يدير المشروع اللي صاحب الترخيص والشخص اللي ناشط يعني او اللي يمارس النشاط التجاري لحسابه الشخصي مستخدما رخصة الغير.
1: اي نعم. دكتور خالد السويفان، نبي نتكلم

0: عنده ثبوت هذه المخالفة. على من تقع المسؤولية القانونية، صاحب الترخيص أو الشخص اللي يمارس النشاط الفعلي؟ الطرفين يعني المخالفة راح تكون على منو؟
1: اليوم القانون نظم مسألة المخالفات وأقع يعني وقع المسؤولية على كل الأطراف. يعني نفترض الطرف الأول هو الشخص اللي يمارس النشاط فعليا دون ترخيص واللي تجاوز حدود الترخيص، حتى في مسألة اللي أطور الرخصة هذه وأعطاها حق شخص ثاني أيضا يعاقب، وأيضا صاحب الترخيص أو السجل اللي مسجل باسمه تجاريا. وكذلك يعني القانون الموظف اللي يعني ما بلغ في هذا المسألة، فالقانون أعطى المسؤولية كاملة سواء اعتبارية أو حتى يعني شخصية. فبالتالي اليوم المسؤولية لا تقع على الاسم الموجود فقط في الرخصة، بل تمتد
0: نعم
1: فعليا لكل من له يد في هذا المشروع أو الإدارة.
0: اي نعم. نبي نتكلم عن العقوبات الأساسية اللي نص عليها القانون بحق مرتكبي جريمة التستر التجاري.
1: القانون يعني فرق ما بين العقوبات المقررة بمن يمارس الفعل النشاط المخالف وبين الشخص اللي ممكن هذا الشخص. بالنسبة إلى الشخص اللي مارس نشاط اقتصاديا دون الترخيص أو تجاوز حدود الترخيص، يعني حط بعض العقوبات ما بين الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، أو
0: نعم
1: يعني غرامة لا تقل قيمتها عن 10,000 دينار ولا تزيد عن 100,000 دينار، أو غرامة تعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما يعني أكبر. فبالتالي يجوز الحكم بإحدى هاتين العقوبتين
0: نعم
1: بحسب ما تقرر المحكمة. أما الشخص اللي ممكن غيره من ممارسة النشاط المخالف باستخدام اسمه أو ترخيصه أو سجل التجاري ماله، فقرر القانون الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10,000 دينار، فبالتالي إحدى الحالتين عقوبتين. فاليوم هذه العقوبات يعني عقوبات يعني كبيرة تعتبر. النقطة المهمة أن صاحب الترخيص لابد أن يعني هو من يدير هذا الترخيص، هو من يعني يستخدم هذا الترخيص حتى لا يقع تحت المسؤولية الجزائية اللي وفق يعني اللي قررها هذا القانون.
0: اي نعم. كيف تتم المراقبة وكشف حالات التستر التجاري؟
1: طبعا اليوم مسألة المراقبة هو أعطى المنح حق الموظفين المختصين في مسألة كشف التستر، وهذا يعني القانون نظم المسألة هذه من خلال الوزير المختص في مسألة منح الصفة الضبطية القضائية في مسألة الجرائم المقررة في هذا القانون. فهناك موظفين خاصين في وزارة التجارة أعطاهم المشرع للوزير أن يصدر قرار تنظيمي، واعتقد راح تصدر يعني لائحه تنفيذيه لهذا القانون ينظم مساله من هم يعني الموظفين المختصين في مساله يعني مراقبه هذا الامر وتنظيم العمليه بشكل عام في مساله التفتيش او يعني مراجعه البيانات.
0: اي نعم. دكتور خالد السويفان يعمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ النشر، فنبي نتكلم شنو المطلوب من أصحاب الأنشطة التجارية خلال هذه المدة لتصحيح الأوضاع؟ هل القانون أتاح لهم الفرصة أنهم مثلا نقدر نقول يكون في تصالح في بعض الحالات؟
1: هو الأمانة القانون نشر في تاريخ 9/8/2026، بمعنى أن سيبدأ نفاذ هذا القانون في 9 فبراير 2027. واليوم هذا القانون وضع نقاط مهمة لتأجيل سريان هذا القانون 6 يعني أشهر حتى يعطي أصحاب الأنشطة فرصة عملية لمراجعة أوضاعهم وأيضا إعفاء المسؤولية أو المخالفات المقررة في هذا القانون. اليوم لابد أن يعني تكون هناك يعني مراجعة شاملة في مسألة الممارس الحقيقي للنشاط، يعني بمعنى هو صاحب الترخيص، أيضا مراجعة عقود الشراكة والاستثمار والتضمين في مسألة يعني انتفاء هذا الأمر، أيضا مراجعة المستندات في مسألة إثبات الشراكات ما بين الشركاء ونسبة ملكية كل شخص فيهم
0: أين؟
1: وفق المستندات يعني المقررة، ضرورة تحديث البيانات بمعنى تحديث بيانات المستفيد الفعلي في ملكيته لهذه الشركة وأيضا الأرباح اللي راح يحقق فيها. يعني هي الرسالة فرصة أن اليوم أي شخص قاعد يمارس نشاط تجاري والترخيص

0: رخيص، مو بس ما أنصحه أنه يعني يعالج أوضاعه وينقل الترخيص باسمه، وأيضا يعني فرصة اليوم في مسألة حتى التصالح. القانون يعني أعطى المسألة أو قرار من وزير المختص أنه يراجع تصالحه قبل تحريك الدعوة أمام المحكمة المختصة في مسألة دفع غرامات بعد إزالة طبعا المخالفة.
1: إيه نعم، نبي منك دكتور نصيحة قانونية توجهها لأصحاب التراخيص والأنشطة التجارية.
0: أعتقد النصيحة الأساسية أن لا تسمح لأي شخص باستخدام اسمك أو ترخيصك أو سجلك التجاري لممارسة نشاطك لحساب يعني لحساب الخاص، خصوصا يعني هذا القانون نظم المسألة وأعطى يعني مساحة كبيرة في مسألة المعالجة. فبالتالي يعني أعتقد اليوم مسألة التضمين أصبحت يعني غير موجودة واقعيا وأيضا في الواقع الحالي بعد هذا القانون. فاليوم حتى مسألة الرقابة ما تعني سطر القرابة، اليوم لا تعني أنك اليوم معفي من المسؤولية. أنصحك اليوم حاول أنك تمارس نشاطك وفق القوانين والإجراءات المرخصة قانونية حتى لا تقع تحت المسؤولية القانونية. واليوم هذا القانون يعني نظم المسألة حتى أنه يمحي كل الجوانب السلبية الموجودة. اليوم السوق العمل يحتاج تنظيم أكثر، اللي يعني اللي مثل ما قلنا قبل قليل
1: صحيح.
0: لتنظيم مسألة تعزيز المنافسة، وأيضا يعني محاربة وملاحقة مسألة غسل الأموال. أعتقد هذا القانون قانون نوعي، قانون مهم. نتمنى إن شاء الله أن يعني يتم المعالجة لكل الأشخاص اللي قاعدين يمارسون نشاطهم في السابق بالطريقة اللي مخالفة لهذا القانون، وهي أن اليوم هذا القانون فرصة لتنظيم العمل بشكل كامل.
1: إيه نعم، موضوع اللقاء كان جدا جميل وثري بالمعلومات المفيدة عن قانون مكافحة التستر التجاري. كل الشكر ضيف حلقتنا من خلال الاتصال الهاتفي المحامي الدكتور خالد السويفان، أمين سر جمعية المحامين الكويتية. كل شكر لك.
0: حياكم الله وأنا سعيد تماما وياكم.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
3: استراحة الظهيرة.
1: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
4: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
1: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
5: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
1: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.
1: تحتفي الهيئة العامة للشباب والرياضة باليوم العالمي للشباب الذي يوافق في 12 أغسطس من كل عام، تأكيداً على أهمية تمكين الشباب الكويتي باعتبارهم الثروة الحقيقية للبلاد والنسبة الأكبر في المجتمع، وذلك برعاية ودعم حكومي متواصل لتعزيز قدراتهم ودعم مبادراتهم الريادية في كافة المجالات التنموية. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع السيد بشار عبد الله السالم، المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف.
6: طبعاً اليوم نحتفي بيوم الشباب العالمي. بالنسبة لنا الشباب الكويتي هو الثروة الحقيقية لهذا البلد، وهو صانع المستقبل. نحن في العامة للشباب والرياضة حرصنا على دعم الشباب في جميع المجالات، ومنها طبعا المجال التقني، المجال الرياضي، المجال الفني، ومجال التطوع. ومن خلال يعني من هذا المنطلق ايضا عملنا على كلا جديدة لتواكب تطور الشباب العالمي بشكل عام، وايضا شباب

0: الكويتي بشكل خاص. على مر السنوات أثبت الشباب الكويتي أن شريك أساسي في بناء هذا المجتمع، في عملية تنمية لهذا المجتمع، من خلال وعيه، من خلال طموحه، من خلال قدرته على مواكبة التغيرات. وهذا اللي خلانا نشوف شباب الكويتي دائما متصدر في المحافل الشبابية والرياضية. ولا ننسى أن الشباب يمثل 70% من مجتمعنا، بالتالي احنا كعامة شباب الرياضة كحكومة ممثلين بالهيئة العامة شباب الرياضة ملزمين أن نقدم لهذا الشباب كل ما يلزم وكل ما يليق به ليكون متصدر، ليكون دائما فعال. والحمد لله يعني من خلال عملي في هذا المجال أو حتى في السابق اكتشفت أو شفت الشباب الكويتي وحبه لأن يرفع اسم الكويت، أنه يكون حاضر. يعني من خلال عديد من الفعاليات، كل فعالية ننظمها باسم الكويت أنا مكتبي يكتظ بالمراجعين الشباب اللي يبون يتطوعون، سواء أفكارهم، سواء مجهودهم، سواء تطوعهم. فمثل ما قلت لك هم شريك أساسي وأثبتوا ذلك على مدار السنوات، فشكرا لهم وأؤكد لهم أن احنا موجودين لخدمتهم ولصقل مواهبهم وأيضا لتقديم لهم الفرص أن يتألقون. أوجه لهم كلمة أن يعني استغلوا كل فرصة، كونوا أكثر تأثير، أكثر حضور، ودائما ترجموا أفكاركم، ترجموا طموحاتكم لإنجازات تضاف إلى رصيد إنجازات الكويت الكثير.
1: إن جهود ودعم قطاع الشباب يبرز دور الشباب الكويتي في صنع المستقبل ودعم طاقاتهم عبر مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية.
2: موعدكم يتجدد
3: مع استراحة الظهيرة
2: من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهراً على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
1: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
2: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
3: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسر، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
4: طبعا حملة وفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
5: حبيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
4: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
6: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، ونسلط الضوء على مختلف القضايا والمواضيع. مستمعينا الكرام، يمثل القطاع البحري أحد أهم ركائز الاقتصاد العالمي نظرا لدوره في حركة التجارة ونقل البضائع بين الدول، وهو ما يجعل تطوير التشريعات البحرية وتعزيز وسائل تسوية المنازعات وتبادل الخبرات بين المختصين ضرورة تواكب التطورات المتسارعة اللي يشهدها هذا القطاع. وفي هذا الإطار تستضيف العاصمة القطرية الدوحة يومي 11 و12 من أكتوبر المقبل قمة ومؤتمر خبراء التحكيم الدولي البحري 2026 بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والجهات الحكومية والأكاديمية والمهنية لمناقشة قضايا التحكيم والتشريعات البحرية وعقود الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية، إلى جانب ورشة عمل تطبيقية متخصصة. للحديث بصورة أوسع حول القمة وأهدافها ومحاورها ينضم لنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج، رئيس قمة ومؤتمر خبراء التحكيم الدولي البحري 2026 والخبير والمحكم في المنازعات البحرية. أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله، وهذا الساعة المباركة تشرفنا فيها في برنامج استراحة الظهيرة.
7: الله يحييك ويبارك فيك أخوي سعود، وشرف لنا أن نتواصل معكم ونتكلم عن هذا المؤتمر.
6: حياك الله، وإحنا يسعدنا وجودك إضافة كبيرة للبرنامج بكل تأكيد. بداية دكتور، وإحنا ودنا لو تكلمنا وتقدم لنا فكرة عن قمة مؤتمر خبراء التحكيم الدولي البحري وكيف انطلقت هذه المبادرة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أمانة المؤتمر هذه تعتبر النسخة الثانية، كانت النسخة الأولى في دولة الكويت عام 2019-2020 كان في فندق ريديسون بلو. النسخة الثانية حاليا هي في الدوحة إن شاء الله، والنسخة الثالثة راح تكون في المملكة العربية السعودية. أمانة فكرة المؤتمر يعني هي فكرة أن نوجد منصة بحرية متخصصة في فصل أو نسميه تسوية النزاعات البحرية. هذه المنصة تجمع الخبراء، تجمع المحكمين، حتى الجهات البحرية الحكومية أو جهات البحرية الخاصة، نحطهم في سقف واحد أو نوجدهم في سقف واحد، وتكون هذه منصة كمركز تحكيم، وتكون هذا يكون هذا المركز موجودين كخبراء وكمتخصصين في تسوية النزاعات، سواء كانت في الجانب التحكيمي أو الجانب الوساطة أو التفاوض. لأن عدم وجود المركز حاليا إحنا في منطقة الخليج، كانت هذه الفكرة من 2016 أمانة، وعملت مسح للمنطقة عندنا في الخليج، وفعلا ما شفت هناك مركز أو منصة

0: تتبنى القضايا البحرية لأنها تكون معقدة نوعا ما. فهذه فكرة المؤتمر بأن يكون إن شاء الله بعد هذا المؤتمر بتكون في منصة مع المركز باريس للتحكيم اللي في فرنسا.
1: نعم بإذن الله تعالى. الرسالة اللي تحملها هذه القمة أو هذا المؤتمر في نسختها لعام 2026 وأبرز الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها بشكل عام وخلال هذه النسخة بشكل خاص؟
0: شوف أخي فاضل، إحنا الجانب النقل البحري خصوصا إحنا في أزمة مضيق هرمز، لاحظ أطراف النقل البحري يحملون أكثر من جنسية، يعني السفينة جنسية اللي نسميه الناقل، مالك السفينة جنسية، مستأجر السفينة جنسية، صاحب البضاعة جنسية، الميناء اللي تقوم تفريغ وتشحن البضاعة أيضا جنسية، شركة التأمين جنسية. إحنا قاعد نتكلم على أطراف النقل البحري يختلفون في الجنسية. إذا سلاسل الإمداد للنقل البحري كلهم يعتمدون على هذه الأطراف ويختلفون في جنسيتها. الرسالة اللي أنا بأوجدها أن الوسيلة القانونية والمهنية لفصل النزاعات البحرية هو لابد يكون عن طريق مركز تحكيم، هذا واحد. اثنين، من يحمي، وهذه وجهة نظري، من يحمي سلاسل الإمداد للنقل البحري بين الأطراف هو هذه الحماية، هي تعتبر إنشاء مركز تحكيم بحري. فهذه رسالتي، أن يكون هناك حماية واستقرار لسلاسل الإمداد عن طريق وسيلة قانونية مهنية لفصل النزاعات البحرية بأن يكون هناك مركز تحكيم بحري.
1: نعم. وكذلك فيما يتعلق اليوم في وقوع الاختيار على العاصمة القطرية الدوحة، ودنا لو تكلمنا عن هذه النقطة ولماذا وقع الاختيار على العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة القمة، والذي يميز هذه النسخة، وبكل تأكيد قطر لها مكانتها الخاصة سواء على مستوى الساحة أو أيضا في قلوبنا كشعب كويتي، وكذلك اليوم جميع القائمين والعاملين على هذه الجهود المبذولة.
0: أخي الفاضل، إحنا خلينا نتكلم كمجلس تعاون خليجي، كدول الخليج إحنا نعتمد 90% على النقل البحري، سواء في النفط أو في الغاز، وكلنا على هذه المنطقة الخليج البحري. الاختياري كقطر لأن كان عملت في الكويت هذا المؤتمر اللي عملته في الكويت، كان في رعاية السفارة البريطانية، وكان في رعاية جمعية المحامين الكويتية وجمعية المهندسين. ليش اختيار الثاني في الدوحة؟ قطر يعني ما شاء الله من بعد كأس العالم اللي شفناه بدأ هناك شركات كبيرة تستثمر حاليا في الدوحة في قطر، شركات بحرية استثمارية، وفي بعض الشركات البحرية تكون رأس مالها تفوق رأس مال بعض الدول الخليج. فهذه الشركات لما انوجدت في الدوحة فكان عندهم التوجه بأن يكون هناك مركز، وجود مركز تحكيم لفصل النزاعات البحرية، فالدوحة تبنت بأن يكون هناك مركز لهم تحت مظلة وزارة العدل. فوجود المؤتمر في الدوحة إن شاء الله راح يكون هناك تدشين لمركز تحكيم بحري بالتعاون مع مركز باريس، وراح يكون انطلاقنا النسخة الثالثة في المملكة العربية السعودية، وراح يكون بنفس النهج ونفس الأسلوب، لأن راح يكون هذا المؤتمر هو مشروع. أنا الحين يعتبر عمر المشروع اللي أنا أسميه 4 سنين، راح يكون بعده في المملكة العربية السعودية لغاية ما أنهي هذا المؤتمر في الخليج. فاختياري دولة ثانية قطر، وجود بعض شركات المستثمرة عندها التكييف القانوني لها في التحكيم البحري مقبول صراحة.
1: نعم. وفيما يتعلق اليوم يعني في بعض التساؤلات، قد يتساءل بعض عن ارتباط التحكيم البحري بنا اليوم كأفراد وبحياتنا اليومية وبالأسر وبالمجتمعات، كيف يؤثر تنظيم القطاع البحري وتسوية منازعاته في حركة التجارة وتوافر السلع واستقرار الأسواق؟ يمكن هذه التساؤلات تضاعفت لا سيما بعد هذه الأزمة وإغلاق مضيق هرمز واستهداف بعض الناقلات. ودنا لو نتكلم عن هذه النقطة ولكن انعكاساتها لنا كأفراد كمستهلكين كعامة المجتمع.
0: نعم. أخي الفاضل، الحين إحنا يعني مضيق هرمز إن شاء الله بعد ما تفك أزمتنا ويبتدي خلينا نقول دخول هذه السفن إلى هذا الممر، على فكرة راح ينشئ هناك نزاعات بين ملاك السفن وبين المستأجرين وبين أصحاب البضاعة وبين أيضا حتى شركات التأمين. هناك راح تنشئ نزاعات بعد ما يبتدون تدخل هذه

0: السفن. صاحب البضاعه راح يبتدي عنده مشكله بانه عدم استلام البضاعه، او ممكن يستلم البضاعه جزء منها هلكان، او انه تاخر في استلام البضاعه، اذا راح يحصل نزاع بينه كصاحب البضاعه وبين بين السفينه، احنا نسميه الوقت الاستلام والتسليم. ايضا في علاقه ترتبط ما بين الشحن البحري وما بين الناقل، شركات الشحن هي المسؤوله على تسليم البضاعه، فعدم تسليم البضاعه بالوقت المتفق عليه نتيجه هذا الوقف السفن اكثر من 3 اشهر، اذا هنا راح تحصل بين الشاحن وبين السفينه، ايضا بين المالك والمستاجر عدم استلام وتسليم السفينه، راح تنشئ بينهم ايضا نزاع نسميه علاقه مشارطات التاجير. شركات التامين، شركات التأمين في مطالبات راح تحصل من أصحاب البضاعة من السفن على شركات التأمين، هل يحق له التعويض نتيجة هذا التأخير أو ما يحق له هذا التعويض؟ في الحالة هذه شركات المستثمرة لما تستثمر هذه العقود في دولة الكويت، شركات راح تفكر القانون الواجب التطبيق، هذا رقم واحد. الشغلة الثانية، من يقوم بفصل هذا النزاع؟ الحين مش مختي على فكرة، هذا شيء مو خيار، الحين معظم العقود البحرية شرط التحكيم إجباري وليس مخير. العقود كلها راح نلقاها نهاية العقد حاطين شرط يسمونه مشارطة التحكيم أو شرط التحكيم. في الحالة هذه حتى صاحب البضاعة، وكثير من الناس ويا ريت تسمعوني، أصحاب البضاعة اللي نسميهم احنا كونساني، أصحاب البضاعة لو بحاب يرفع قضية على الناقل أو على الشاحن بسبب عدم استلامه للبضاعة أو استلام بضاعة فيها تلف، إذا كان هناك العقد في شرط التحكيم، المحاكم الكويتية ما راح تنظر في هذه القضايا لأن خلاص شرط التحكيم موجود. فتسألني تقول طيب هل العقود هذه موجودة بين صاحب البضاعة ويقوم بنقل البضاعة؟ أقول لك موجودة، وشرط التحكيم راح يكون هو ملزم. في الحالة هذه لو راح رفع دعوة على صاحب البضاعة، رفع دعوة على الناقل أو على صاحب البضاعة أو على مالك السفينة، المحاكم الكويتية عدم اختصاصها بالنظر في هذه القضايا لأن شرط التحكيم موجود. إذا صاحب البضاعة هني شلون يعرف أن هذا شرط التحكيم موجود أو لا، وأي مركز تحكيم راح يلتجئ له، وأي قانون واجب تطبيق، وهي شنو التزاماتها؟ كل هذه الأمور ترى صاحب البضاعة ما يعرفها. وجود هذا المركز، وجوده من باب الخبراء والمحكمين، هو يعطي الخط أو نقول حماية الأمانية اللي ممكن يوضح له شنو معنى شرط التحكيم، شنو الالتزامات اللي عليك، شنو الواجبات اللي عليك، ممكن تعين خبير من قبل هذا المركز لحل هذه النزاعات. هذه كلها احنا راح نتكلم عنها ان شاء الله في هذا المؤتمر.
1: نعم باذن الله، وما شاء الله يعني الكثير من المحاور على طاوله هذا المؤتمر، واحنا نشكركم يعني على تداول هذه المحاور، وفعلا لها اهميتها، وخاصه بعضها اصبح يرتبط اليوم في حياتنا حتى كافراد حتى كمستهلكين، ونشكرك على توضيح الصوره في هذه النقطه. الان لو نتكلم اكثر حول ما الذي تستفيده الكويت كدوله من خلال المشاركه سواء في هذا القمه وهذا المؤتمر او على هذا المستوى، وخاصة مع تبادل الخبرات والمختصين في مختلف الدول، ولو نضع بالاعتبار يعني عند الإجابة عن هذا السؤال بأن الكويت كذلك تهدف إلى تعزيز مكانتها سواء على مستوى الشراكات الدولية أو على مستوى تعزيز المكانة وكذلك تحقيق ريادة في مختلف الملفات، فما الذي نكسبه من مثل هذه المشاركة؟
0: شوف، أولا خلينا نعرف إن, إن, إن هذا المؤتمر قاعد يحقق 3 أهداف من أهداف التنمية المستدامة لدولتنا وبشكل عام. عندنا 3 أهداف أساسية المؤتمر قاعد يحققها، سواء في عقد شراكات لتحقيق الأهداف للشركات العالمية، حتى التعزيز النمو الاقتصادي اللي هو هدف رقم 8، هذا الهدف راح يكون له دور في كورقة عمل في المؤتمر. عندنا جهات حكومية راعية لهذا المؤتمر، وزارة المواصلات وزارة الداخلية القطري. عندنا التعليم، القطاع التعليمي، على فكرة كلية القانون الكويتية العالمية من الجهات اللي راح تشارك معنا في هذا المؤتمر. معهد الدوحة، جامعة الدوحة من المشاركين. عندي قطاع تعليمي، حتى الجمعيات على فكرة ما تركتهم، الجمعيات والاتحادات والغرف، الاتحاد الكويتي للتأمين معنا، جمعية البحرية الكويتية، حتى غرفة التجارة والصناعة عندنا في الكويت. هذه الجهات أهنا في النهاية اللي راح يحصل أنا عندي قاعدة أهل تأهيل كوادر فيما يختصون لحل هذه المنازعات، وهذه الكوادر راح تكون تحت مظلة

0: المنصة ويتم الاستعانة فيها في سواء كخبير أو كتحكيم سواء في دول الكويت في دولة الكويت أو في مجلس التعاون الخليجي. فراح يصير هناك ميكس بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة مع الشركات تحت مظلة واحدة، ومنها طبعا تأسيس هذه الكوادر في حل النزاعات البحرية. فدور الكويت جدا مهم، وراح يكون هناك كوادر بعد تأهيلهم ووجودهم في قيد المحكمين أو قيد الخبراء في هذه المنصة.
1: نعم جميل جدا، ما شاء الله شراكات كبيرة، وإحنا نشكركم اليوم على إشراك كل هذه القطاعات، وهذا التعاون بكل تأكيد له فائدته وينعكس اليوم بشكل إيجابي على كل جهة وعلى كل قطاع وعلى الكويت بشكل عام. مثل هذه المشاركة وتبادل الخبرات أيضا، يعني ما شاء الله القمة تتضمن ورش عمل تطبيقية متخصصة، هذه الورش ما طبيعتها وما أهميتها والإضافة التي تقدمها لهذه القمة أو لهذا المؤتمر؟
0: طول عمر احنا على فكره هذا المؤتمر يعتبر الوحيد والفريد اللي يعقد بهذا الاسلوب في منطقه الخليج. المؤتمر راح يعقد يوم اليوم الاول، راح يكون من الصبح الى غايه الساعه 3 العصر. مؤتمر راح يكون فيه ورقات العمل تقريبا عندي اكثر من 16 الى 17 متحدث، في منهم ورقات العمل تتكلم عن البيئه ويتكلم عن التلوث الاشعاعي في البيئه البحريه، عندنا ورقات العمل راح تتكلم عن التامين البحري، عندنا البروفيسور فيليب اللي هو رئيس مركز تحكيم فرنسا للتحكيم البحري، وهذا الرقم الثاني في العالم على فكره، راح يكون موجود وراح يتكلم عن التحكيم في الجانب الاجنبي. ايضا راح يكون عندنا ورقات عمل راح يتكلم على موضوع عندنا المستشار الاعلامي كلنا عارفينه يوسف كاظم، هذا نعم. هو من احد اللي يتكلم باسم التطبيق، راح يتكلم عن الحلول الرقميه صحيح. في الخدمات الجمركيه هذه. واليوم الثاني راح يكون ورشه عمل، تخيل ورشه عمل راح تكون في جامعه الدوحه، وورشه راح تكون نظريه، راح يكون في قضيه كيسز راح نتكلم عنها نظري، وراح يكون تطبيقها عملي في سيموليتر داخل الجامعه، محاكيات راح تشوفها بشكل سيموليتر، يعني كانك انت في سفينه وراح يحصل فيها الحادث البحري، ويتم تحليل هذا الحادث والحادث تسبب تلوث بحري، كيفيه كتابتها، كيفيه التحقيق فيها، وكيفيه الحكم فيها، او كيفيه كتابه تقرير كشخص خبير يتم الاستعانه من المحاكم او من القضايا الدوليه. فراح يكون يوم الاول مؤتمر لغايه الساعه 3 العصر، واليوم الثاني راح تكون ورشه عمل داخل جامعة الدوحة نظرية وعملية عن طريق المحاكيات الموجودة في جامعة الدوحة.
1: نعم. احنا طبعا نوجه تحية اليوم لكل أصحاب الخبرات المشاركين وكذلك المتحدثين ولكل من سيشارك وستكون له إسهامات كبيرة في هذا المؤتمر بإذن الله تعالى، وكذلك نوجه التحية لكل ضيوفكم الكرام وكذلك للإعلامي الأستاذ يوسف كاظم المتحدث الرسمي لتطبيق سهل الخدمات الحكومية والإلكترونية. ما شاء الله تبادل خبرات جدا جميل وكذلك عملية في غاية الأهمية. لابد أن كذلك يكون هناك فئات مستهدفة لحضور هذه القمة، وأيضا الحضور لها أهميته ولها مكانته. اليوم كيف تنظرون لهذه النقطة بالنسبة للحضور، وكيف يمكن المشاركة والتسجيل والاستفادة من الفعاليات التي تحدثت عنها ضيفنا الكريم في هذا اللقاء الكابتن الدكتور عبد الأمير الفرج؟
0: بالنسبة لنا يعني راح يكون التسجيل عن طريق الويب سايت لهذا المؤتمر، في له ويب سايت ممكن يدخل يقدم كل ما يتعلق في تسجيله لهذا المؤتمر، جدا سهل. الفئات المستهدفة شركات الشحن، حتى القانونيين والمحكمين، شركات التأمين، الجهات الحكومية البحرية أيضا طلبتنا عيالنا، طلبت القانون، لأن احنا راح نتكلم على القانون البحري. أيضا الغرف التجارية اللي موجودة عندنا في غرف التجارة والصناعة في الكويت، وغرف التجارية في مجلس التعاون الخليجي، أيضا هذه من الفئات المستهدفة. جمعية البحرية الكويتية كلهم متخصصين بحريين، أيضا هدف حضورهم. حتى المكاتب القانونية، لأن احنا عندنا مثلا من أحد المكاتب من رعاة هذا المؤتمر مكتب دار المحاماة من الرعاة، حتى المقانونين المكاتب، هذه الفئات. الجمارك أيضا على فكرة، الإدارة العامة للجمارك من الجهات الحكومية اللي راح تكون ضمن الرعاية لهذا المؤتمر، مفتشين الجمركيين ومدققين الجمركيين اللي راح يتكلمون فيها.
1: إذا هذه الدعوة الكريمة الموجهة منكم هي كانت مسك الختام لهذا اللقاء ولهذه الحلقة، وقدمها ضيفنا الكريم.

0: من قبطان الدكتور عبد الأمير الفرج رئيس قمة ومؤتمر خبراء التحكيم الدولي البحري 2026 الخبير والمحكم في المنازعات البحرية. كل الشكر والتقدير لك دكتور، وإحنا سعدنا على وجودك
1: شكرا.
0: معنا في هذا البرنامج، وتجمعنا
1: أشكرك.
0: لقاءات أكثر بإذن الله تعالى للحديث حول هذه الجهود الكبيرة المقدمة منكم دكتور. مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام، وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل، كنا معكم

0: من قائد هذا العمل المخرج سعود الحربي. أما بعد لحظات من الآن سننتقل بإذن الله تعالى إلى استوديو الأخبار.
1: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. الجيش الأمريكي يعلن إعادة 55 سفينة كانت تحاول انتهاك الحصار على إيران. باكستان تقول إنها تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض. السلطات اليمنية تعلن مقتل 6 أشخاص وإنقاذ 11 بحارا من طاقم السفينة جراء هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية يمنية في باب المندب. قوات الاحتلال تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الخارجية الأمريكية تعلن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل. السلطات الليبية تعلن خروج محطة كهرباء جنوب الزاوية عن الخدمة بعد احتراقها بالكامل إثر هجوم بمسيرة. ورئيس حكومة الوحدة الليبية يقول إن استهداف منشآت النفط بالمسيرات تصعيد لن يمر دون رد. المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يعقد اجتماعا بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان ويدعو لوقف الاستفزازات. الكونغو الديمقراطية تعلن تسجيل أكثر من 2000 حالة وفاة إثر الإصابة بإيبولا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

في 25 ديسمبر عام 1953 ولدت في منطقة الصالحية بالكويت طفلة سيكتب لها أن تصبح واحدة من أبرز الأصوات الأدبية النسائية في الكويت والخليج العربي، اسمها نجمة عبد الله إدريس.

تخيلوا معي فتاة صغيرة تكبر بين دفتي الكتب، تتأثر منذ طفولتها بشعراء أثروا في وجدانها فمنحوها اتساعا في الأفق فكرا وعاطفة وتجربة. هذه الموهبة صقلت لاحقا بالدراسة الأكاديمية حتى تخرجت عام 1976 من جامعة الكويت في تخصص اللغة العربية وآدابها. لكن رحلتها العلمية لم تتوقف عند هذا الحد، سافرت إلى لندن إلى كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، وهناك أنجزت رسالة دكتوراه حملت عنوان مفهوم الموت وتطبيقه.

تطوره في الشعر العربي الحديث، وتخرجت عام 1987 وعادت بعدها لتحمل هذا الإرث إلى طلابها في جامعة الكويت، حيث مارست التدريس الجامعي لمواد الشعر والأدب العربي والنقد الحديث لعشرين عام كاملة.

وبين المحاضرة والبحث كانت القصيدة تكبر معها وتتوالى دواوينها، من الإنسان الصغير إلى مجرة الماء، ومن طقوس الاغتسال والولادة إلى سيرتها الشعرية الخاصة التي رسمتها بقلمها في كتاب تتكسر لغتي أنمو. ثم جاءت الرواية لتفتح أمامها بابا جديدا، حدائقهن المعلقة عام 2019، ثم سيرة الغائب، وأخيرا مجموعتها القصصية كنفاه التي توجت بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في دورتها السابعة عام 2025. ولم تكن الجوائز غريبة عن مسيرتها الحافلة، فقد نالت جائزة الدولة التشجيعية في مجال الدراسة الأدبية والنقدية عام 2002، وجائزة المرأة العربية المتميزة في مجال الأدب عام 2013. واليوم لا تزال نجمة إدريس حاضرة بقلمها كل أسبوع في عمودها بجريدة الجريدة الكويتية. صوت لم يتوقف عن الكتابة والعطاء منذ أكثر من أربعة عقود. وبين الشعر والتساؤل تأخذنا نجمة إدريس في رحلة تخيلية، فتقول: ماذا لو نخلع هذه الأوجه والأسماء، لو نمضوا عنا الأثواب وقعقعة الأحرف ريش اللغة الجوفاء. من الصالحية إلى لندن، ومن قاعة المحاضرات إلى صفحات الرواية والشعر، هذه كانت محطة في مسيرة امرأة جعلت من اللغة، كما قالت في نفسها، غاية لا وسيلة لطريق الإبداع.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في برنامجكم من أعذب الكلام. الحمد لله الحكيم الخبير الذي جعل لكل شيء قدرا ولكل أمر أجلا، فلا يتقدم شيء عن وقته ولا يتأخر عن ميعاده. من أعجب القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصة نبي الله موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذي آتاه الله علما من لدنه. هي قصة تعلم الإنسان ألا يحكم على الأحداث من ظاهرها، وألا يستعجل النتائج قبل اكتمالها. رافق موسى ذلك العبد الصالح بعدما اشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يخبره بحقيقته، وفي الطريق ركب سفينة حملهما أصحابها بغير أجر إحسانا إليهما، فإذا بالعبد الصالح يقتلع لوحا من ألواح السفينة ويحدث فيها عيبا. وقف موسى عليه السلام مندهشا وقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. ثم مضيا، فوقع أمر آخر أشد غرابة. ثم أقام جدارا في قرية رفض أهلها أن يضيفوهما دون أن يطلب منهم أجرا. كانت الأحداث تبدو غير مفهومة حتى جاء وقت البيان، فكشف العبد الصالح الحكمة التي لم تكن ظاهرة. أما السفينة فقد كان وراءها ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فأراد أن يعيبها عيبا يسيرا حتى تبقى في يد أصحابها، ثم يستطيع إصلاحها بعد زوال الخطر. عيب صغير حفظ سفينة كاملة، وخسارة يسيرة منعت مصيبة أكبر. أيها المستمع الكريم، كم مرة في حياتنا حكمنا على أمر بأنه شر، ثم اكتشفنا بعد سنوات أنه كان من أعظم نعم الله علينا. كم وظيفة لم نقبل فيها أو لم نقبل فيها فشعرنا بالحزن، ثم فتح الله لنا بابا خيرا منها. وكم تجارة لم تتم ثم تبين أن خسارتها كانت ستجر وراءها خسائر أكبر، وكم أمنية تأخرت فلما تحققت في وقتها المناسب أدركنا أن الله سبحانه وتعالى كان يختار لنا لا يمنعنا. إن الإنسان بطبيعته يحب النتائج السريعة، فإذا دعا الله أياما ولم يرى الإجابة ظن أن دعاءه لم يستجب، وإذا اجتهد قليلا ولم يحقق النجاح أصابه الإحباط، وإذا زرع اليوم أراد أن يحصد غدا. لكن سنن الله سبحانه وتعالى في الحياة تعلمنا أن لكل ثمر موسما، وأن البذرة لا تصبح شجرة في ليلة واحدة، وأن الفجر لا يأتي قبل اكتمال الليل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية هي ليست دعوة إلى الاستسلام، بل دعوة إلى الطمأنينة، أن تأخذ بالأسباب كاملة ثم ترضى بما يقدره الله لك، لأنك تعلم أن علمه أكمل من علمك، وأن رحمته أوسع سبحانه من نظرك القاصر. إذن عزيزي المستمع، لا تستعجل الثمرة قبل نضوجها، ولا تستعجل صلاح ولدك، فالهداية تحتاج إلى دعاء وصبر، ولا تستعجل أثر العلم، فرب كلمة تسمعها اليوم تثمر بعد سنوات، ولا تستعجل الرزق، فإنما كتبه الله لك سيأتيك في وقته، لا يتقدم دقيقة ولا يتأخر لحظة. واعلم أن المؤمن لا يعيش قلقا على المستقبل، لأنه يعلم أن المستقبل كله بيد الله سبحانه وتعالى.

0: من كانت أموره بيد الرحمن فلا يخاف عليها. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: بلاد رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: سعود عبد الرزاق العبد الرزاق. يعد المرحوم بإذن الله تعالى سعود العبد العزيز العبد الرزاق أحد أعلام الكويت ورجالاتها الذين أسهموا في مسيرة البناء وأسسوا قواعد النهضة لهذا البلد المعطاء. فهو رئيس مجلس الأمة الأسبق الذي قاد سفينة المجلس فسار بها بين الأمواج حتى إذا انتهى الفصل التشريعي الأول وجدنا السفينة قد رست على ميناء آمن وهدأت من حولها الأمواج. فكان رحمه الله محايدا لا يفرق بين نائب وآخر في إتاحة الفرصة للحديث، بل كان ينظر إلى كل الأعضاء وكأنهم أبناؤه. كان سعود العبد الرزاق طيب المعشر، يألف الناس ويألفونه، يتحدث إليهم بأطيب حديث ويستمع إلى ما يقولون بإنصات ويشعرهم بأنه مهتم بما يقولون. ولد أبو بدر في عام 1905 ميلادية في الكويت، وعاش فيها كما عاش أقرانه، ودرس كما كانوا يدرسون في كتاتيبها التي تستقبل كل أبنائها في ذلك الوقت، فتقوم بتدريسهم القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم. لقد كانت دراسته في المدارس الأهلية أو ما يعرف بالكتاتيب، وعندما صار في السنة الثامنة من عمره التحق بالمدرسة المباركية التي افتتحت في نهاية عام 1911 ميلادية. اشترك المرحوم بإذن الله سعود العبد الرزاق في مجلس الصحة، وعندما جرت انتخابات المجلس التأسيسي رشح نفسه له، ثم رشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة عن المنطقة التاسعة، ثم انتخب نائبا للرئيس، وأصبح بعد ذلك رئيسا للمجلس، كما تولى عضوية أحد لجان الجنسية عام 1960 ميلادية. مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معا على طريق الأمن.

0: قوة تجهيز. علي أنا شاهد الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يسرنا أن نلتقي بكم عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود الأمنية والمرورية والتوعوية التي تبذلها وزارة الداخلية، ويواكب أهم الأحداث والأنشطة التي شهدتها الوزارة خلال أسبوع، تأكيدا لرسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقا من أن الأمن مسؤولية مشتركة وأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، يسرنا نلتقي بكم عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا على طريق الأمن. مستمعينا الكرام، نبدأ فقرات برنامجنا في الجانب الإخباري، ونبدأ مع نشاط معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي أكد أن تطوير القيادات وتعزيز كفاءة العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في مواصلة تطوير المنظومة الأمنية. فبمناسبة صدور المرسومين الأميريين، أصدر معاليه قرارا وزاريا بتعيين اللواء حمد أحمد المنيفي وكيلا لوزارة الداخلية مساعدا لشؤون الأمن العام، كما قلد العميد فواز ناصر رومي رتبة لواء، وأصدر قرار وزاري بتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية مساعد لشؤون الخدمات

0: الأمنية المساندة، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب وعدد من القيادات الأمنية. وهنأ معالي اللواء حمد المنيفي واللواء فواز الرومي بمناسبة نيلهم وثيقة القيادة السياسية، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، مؤكدا أن هذه الثقة تمثل تقديرا للكفاءة وحافزة لجميع قيادات ومنتسبي وزارة الداخلية لمواصلة العطاء والتميز والإخلاص في أداء الواجب. وشدد معالي على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي بما يعزز المنظومة الأمنية ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: مستمعينا الكرام، نواصل معكم الجانب الإخباري من فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وفي متابعة ميدانية تعكس اهتمام القيادة الأمنية برفع مستوى الجاهزية وحماية حدود البلاد، قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية شملت عددا من الجزر والمراكز البحرية للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية ومتابعة الإجراءات المتخذة لتعزيز أمن وسلامة الحدود البحرية. وشملت الجولة أعزائي المستمعين منفذ جزيرة أم المرادم، حيث تفقد معاليه مرافق خفر السواحل والمنافذ والجمارك، واطلع على آلية العمل والتنسيق بين الجهات العاملة في المنفذ، مؤكدا أن التكامل الجهود ورفع مستوى التنسيق يمثلان أساسا لرفع كفاءة الأداء في المنافذ البحرية. كما زار معاليه جزيرة قارو واطلع على الأعمال الإنشائية الجارية فيها، موجها بسرعة إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة وتطوير المرافق وتهيئة بيئة العمل للعاملين بما يوفر لهم الإمكانات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة. وشملت الجولة كذلك جزيرة كبر، حيث اطلع معاليه على الحالة الأمنية والإجراءات المتبعة لتأمين الجزيرة، واستمع إلى شرح حول طبيعة

0: المهام التي ينفذها منتسب خفر السواحل، مشيدا بجهودهم ودورهم في حماية الحدود البحرية والحفاظ على أمن وسلامة مرتادي البحر. وخلال الجولة التقى معاليه عددا من المواطنين ومرتادي البحر واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع الجمهور والاستفادة من مقترحاتهم في تطوير الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء. ووجه معاليه بمواصلة تطوير المراكز والمنشآت البحرية ورفع جاهزيتها وتوفير الإمكانات اللازمة لمنتسبيها وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات العاملة في المنافذ والجزر، بما يعزز قدرات المنظومة الأمنية البحرية ويحافظ على أمن وسلامة حدود دولة الكويت.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: بلش الصيف وحالات طلعت بحر، بس لحظة، قبل كل هذا لازم عندك ليسن بحري وتشيك على صيانة فرادك ولا جتك قبل لا تنزل، وتأكد من الإضاءة شغالة، ولا تنسى تسكر المغرب وأجهزة ملاحة أكيد متوفرة، ودير بالك تنزل ما معاك لايف جاكيت وطفاية حريق لا سمح الله وعدة إسعافات أولية، ولا تزعج غيرك عليال، ولا تقرب من الأماكن الممنوعة، وإذا الجو معتدل وصافي توكل على الله، بس قبلها بلغ الإدارة العامة لخفر السواحل على رقمهم 188038 وحافظ على بيئتنا البحرية.
3: أوه محمد، مو من صدقك للحين نايم؟ الشباب كلهم بالشاليه وانت للحينك بفراشك الله يهداك.
4: صدق نسيت، لا تحاتي، 10 دقائق وأكون عندكم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: الاجازه دفتر لو سمحت.
1: تفضل.
0: عسى ما شر يا اخوي، دايس بسرعه، ما تدري انك تعرض حياتك وحياه الناس بخطر بالشارع.
1: عدل كلامك حضرت الضابط، ما تنعاد ان شاء الله.
2: حياتك امانه، مع تحيات الاداره العامه للعلاقات والاعلام الامني.
3: امن الوطن وامان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
4: مستمعينا الكرام، ننتقل معكم الآن إلى الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، ونواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، حيث يواصل قطاع الأمن الجنائي حملاته الأمنية المكثفة في إطار جهوده المستمرة لتعزيز سيادة القانون وملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وفي هذا الإطار نفذ قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وإدارة مباحث شؤون الإقامة وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة حملة تفتيشية في منطقة الشويخ الصناعية شملت التدقيق على 120 محل تجاري، وأسفرت عن ضبط 48 مخالفة لقوانين الإقامة والعمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وفي حملة أمنية مشتركة أخرى نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وشملت عددا من المناطق الصناعية في الجهرة والشويخ والفيحيل والفروانية، أسفرت عمليات التفتيش والتدقيق عن ضبط 56 مخالف من بينهم 10 أحداث، إلى جانب عدد من المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
3: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
5: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
6: عزيزي قائد المركبة، قيادة مركبة آلية بدون رخصة أو برخصة لا تجيز له قيادة هذه المركبة، يصل أمر الصلح إلى 75 دينار أو عقوبتها بعد إحالتها للمحكمة الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 دينار ولا تزيد عن 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. مع تحيات العقيد مشاري أحمد السمحان.
5: مع تحيات

0: إذاعة دولة الكويت.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، وفي إنجاز أمني آخر تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط متهم في قضية قتل عمد راح ضحيتها مقيمان في منطقة كبت بمحافظة الجهرة، وذلك بعد جهود مكثفة في البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المتهم وتعقبه، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية تم رصد المتهم في منطقة الردقة أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر السياج الحدودي، حيث تمكن رجال الأمن من ضبطه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وفي قضية أخرى، تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائية من ضبط وافد يعمل طبيب في تخصص أمراض النساء والولادة لاشتباه في استغلال مهنته بصورة مخالفة للقانون في إجراء عمليات إجهاض وتوفير عقاقير مخصصة لذلك مقابل مبالغ مالية، وجاء ضبط المتهم عقب عمليات بحث وتحري وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم، حيث عثر بحوزته على عدد من العقاقير المخصصة للإجهاض إلى جانب مؤثرات عقلية، وتمت إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
3: فيك يدخز كنا مو عاجبك.
4: لا مو عاجبك، ايش تبي تسوي؟
3: تعال عمي ايش بسوي؟ تعال هالصوب، تعال ماني بنزيج،
4: نزل ايدك،
3: تعال انا عمي، تعال هالصوب،
4: تعال تعال تعال
3: انا عشان فاهم معك، تعال ما تخرس.
5: تعال تعال تعال حبيبي، دوف دوف قاعد يذبحون هذول توشون. قوم قوم قوم قوم قوم،
4: انا بيك، تعال تعال.
6: يا شباب يا شباب، ايش فيكم ايش فيكم صاير؟ ترى السالفه ما تسوى.
7: طولوا بالكم طولوا بالكم، احنا عيال ديره واحده، ليش العنف هذا؟ ليش
3: هذا قاعد يخزني كني معاجبه؟
4: انت شاكب عمرك
7: يا جماعه الخير؟ صلوا على النبي صلوا على النبي.
6: انتوا يا هال شنو خزني واخزك ذكر؟ والله
7: يا جماعه احنا عيال ديره واحده وعلى قلب واحد، ايش لنا بالعنف والمشاكل؟
6: وانتوا بهالتصرف تخربون طلعه الناس،
7: ولا تنسون ان للحين الوباء ما زال موجود، مو ناقصين مصايب.
3: سموحه وانا اسف يا الغالي.
6: مسموح مسموح، عسى الله يحفظنا من العنف والمشاكل، احنا بديره امن وامان ومحبه.
1: مع تحيات وزارة الإعلام. أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرات برنامجنا وما زلنا معكم في الجانب الميداني، وتواصل جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توجيه ضرباتها الاستباقية لمروجي ومهربي المواد المخدرة ومؤثرات العقلية في إطار الحملات الأمنية المكثفة لحماية المجتمع والتصدي لهذه الآفة الخطيرة. ففي إنجاز أمني جديد، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 12 متهم في 8 قضايا مختلفة بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة كشفت نشاطهم في حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وأسفرت هذه القضايا عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، كان أبرزها أكثر من 86,700 كبسولة من مادة الأريكة، إلى جانب كميات من الهيروين والشبو والماريجوانا والكيميكال، إضافة إلى مؤثرات عقلية وموازين حساسة تستخدم في عمليات الإتجار. وفي إحدى القضايا وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط أحد المتهمين عقب استلام الشحنة واردة من خارج البلاد، حيث تبين أخفاء المواد المخدرة داخل لوحات للديكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص. مستمعينا الكرام، وفي المقابل تبقى الوقاية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة ومن وعي الأبناء بمخاطر هذه السموم، ومن عدم التردد في الإبلاغ عن أي سلوك يشتبه في ارتباطه بترويج المخدرات أو الاتجار بها، حفاظا على شباب الوطن ومستقبله.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: لا تخلي عيالك أيام ما تدري عنهم وتتحسف على ضياعهم طول عمرك. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، نواصل معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وننتقل الآن إلى الجانب المروري والحملات المرورية، حيث تواصل الإدارة العامة للمرور انتشارها الميداني في مختلف محافظات البلاد بهدف تعزيز السلامة على الطرق ورفع مستوى الانضباط المروري والتعامل بحزم مع المخالفات والسلوكيات التي تشكل خطر على مستخدمي الطريق. وفي هذا الإطار نفذت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية شاملة بإشراف رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد أحمد فهد العازمي، وبقيادة مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد راشد حمود الهاجري، ومساعد المدير العام لشؤون تنظيم السير العقيد أيوب غازي فتح الله، وبمشاركة الإدارات الميدانية بالإدارة العامة للمرور. وأسفرت الحملة عن رصد 64 مخالفة مرورية وحجز مركبة واحدة تحفظيا وإحالة حدث إلى نيابة الأحداث، إلى جانب حجز 49 مركبة مخالفة في كراج الحجز. وتأتي هذه الحملات أعزائي المستمعين في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بالقانون والحد من المخالفات التي قد تعرض حياة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق للخطر، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق. وتجدد الإدارة العامة للمرور دعوتها لجميع قائدي المركبات إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية والتعامل مع الطريق بمسؤولية ووعي، مؤكدة أن الالتزام بالقانون ليس مجرد مخالفة تجنبها، وإنما مسؤولية مجتمعية تسهم في حماية الأرواح والممتلكات. فالقيادة الآمنة تبدأ بسلوك مسؤول، واحترامك للقانون هو أول خطوة نحو طريق أكثر أمانا وسلاما.
3: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
4: وراء كل حادث مروري مخالفة مرورية، تذكر دائما كل من يجري سباق للمركبة الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو إجراء تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو استعمالها بطريقة تعرض السائق نفسه أو الغير الخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم، يعاقب عليها القانون، واختلفت العقوبة مع القانون الجديد. أصبح الإحالة للمحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
3: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
2: أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وما زلنا معكم في الجانب الميداني وجهود وزارة الداخلية المختلفة في قطاعاتها الميدانية المختلفة، ونذكر دور كل قطاع والحملات اللي يقومون فيها حماية للمجتمع وأيضا لمستخدمي الطريق، ودورهم الأمني الكبير في حماية المجتمع. وفي إطار هذه الجهود الميدانية المتواصلة لتعزيز الأمن والسلامة في مختلف المحافظات، واصلت الإدارة العامة لشرطة النجدة تنفيذ حملاتها الأمنية والمرورية خلال الفترة السابقة، وأسفرت الحملات عن تحرير 934 مخالفة مرورية وحجز 15 مركبة لمخالفة القوانين والأنظمة المرورية، إلى جانب ضبط 38 شخص مطلوب و13 مركبة مطلوبة وضبط 20 شخص لانتهاء الإقامة و13 شخص دون إثبات رسمي. كما تعاملت فرق النجدة مع عدد من الحالات الأمنية، شمل الضبط مشتبه به وإحالته للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضبط شخص آخر في حالة غير طبيعية، إلى جانب التعامل مع مختلف البلاغات والحالات التي استدعت تدخل الدوريات الأمنية. وفي الجانب الإنساني، قدم رجال شرطة النجدة 1032 مساعدة إنسانية للمواطنين والمقيمين في صورة تجسد الدور الأمني والإنساني الذي تطلع به دوريات النجدة على مدار الساعة. وتؤكد هذه النتائج أن دور رجل الأمن لا يقتصر على ضبط المخالفات والمطلوبين، وإنما يمتد إلى سرعة الاستجابة للبلاغات ومساعدة أفراد المجتمع والتعامل مع الحالات الطارئة، بما يعزز الشعور بالأمن ويكرس الشراكة بين رجل الأمن والمجتمع. وتجدد

0: وزارة الداخلية دعوتها للجميع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تستدعي التدخل الأمني، فالأمن مسؤولية مشتركة والتعاون الواعي هو أحد أهم ركائز المحافظة عليه.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، وفي إطار حرص الإدارة العامة للمرور على سلامة مستخدمي الطريق، تواصل إدارة تنبيه قائدي المركبات إلى عدد من الإغلاقات والتحويلات المرورية الناتجة عن أعمال الطرق، داعية الجميع إلى توخي الحيطة والانتباه والالتزام بالإرشادات المرورية واختيار الطرق البديلة. وفي هذا الإطار أعلنت الإدارة العامة للمرور عن عدد من التحويلات والإغلاقات المرورية، أبرزها ما يلي: أولا، إغلاق كلي لطريق رقم 207 مقابل منطقة صباح السالم للقادم من دوار شارع الغوص باتجاه طريق الملك فهد، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس ولمدة 15 يوم. ثانيا، إغلاق الحارتين اليمنى والوسطى على طريق الملك فهد إلى جانب إغلاق المدخل الفرعي المؤدي إلى طريق الشيخ زايد الدائري الخامس مقابل منطقة بيان، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 أغسطس ولمدة أسبوع. ثالثا، أعزائي المستمعين، إغلاق الاستدارات على الدائري الثالث عند تقاطع الدائري الثالث مع شارع دمشق للقادمين من الجهرة باتجاه السالمية، وكذلك القادمين من السالمية باتجاه الجهرة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس وحتى يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس الجاري.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، وقبل الختام، رسالتنا لهذا الأسبوع تحمل عنوان: وعيك هو خط الدفاع الأول. في كل يوم يبذل رجال الأمن جهود متواصلة لحماية المجتمع وملاحقة المخالفين والتصدي للجريمة والمخدرات وتعزيز السلامة على الطرق، لكن الأمن لا تصنعه الجهود الأمنية وحدها، فكل فرد في المجتمع شريك في صناعة الأمن. يبدأ ذلك من أسرة تتابع أبنائها وتحميهم من رفقاء السوء ومخاطر المخدرات، ومن مواطن ومقيم يلتزمون بقوانين الإقامة والعمل، ومن قائد مركبة يحترم القانون ويتجنب السرعة والممارسات الخطرة، ومن شخص يتحرى الدقة ولا يساهم في نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة. كما أن الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه أو مخالفة للقانون ليس مجرد تعاون مع رجال الأمن، بل هو مساهمة مباشرة في حماية المجتمع. فلنجعل أعزائي المستمعين وعينا جزء من أمننا والتزامنا جزء من مسؤوليتنا، ووزارة الداخلية تعمل من أجل الأمن الجميع، والمجتمع الواعي هو شريكها الأول في هذه المهمة. وعيك، التزامك، تعاونك، 3 عناصر تصنع مجتمع أكثر أمانا واستقرارا. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجنا معا على طريق الأمن. شاكرين لكم حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجنا معا على طريق الأمن. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج: من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. شاكرين حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية، دمتم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.

0: إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: باكستان تقول إنها تبذل جهودا متواصلة لجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض. السلطات اليمنية تعلن مقتل 6 أشخاص وإنقاذ 11 بحارا من طاقم السفينة جراء هجوم ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية يمنية في باب المندب. قوات الاحتلال تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الجيش الخارجية الأمريكية تعلن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل. السلطات الليبية تعلن خروج محطة كهرباء جنوب الزاوية عن الخدمة بعد احتراقها بالكامل إثر هجوم بمسيرة. ورئيس حكومة الوحدة الليبية يقول إن استهداف منشآت النفط بالمسيرات تصعيد لن يمر دون رد. المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يعقد اجتماعا بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان ويدعو لوقف الاستفزازات. الكونغو الديمقراطية تعلن تسجيل أكثر من 2000 حالة وفاة إثر الإصابة بإيبولا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ كلنا مررنا بمواقف أكملنا فيها جملة قبل أن ينهيها المتحدث، أو توقعنا ما سيحدث في فيلم أو مباراة قبل وقوعه بثوانٍ. فهل يعني هذا أن الدماغ يتنبأ فعلا بالمستقبل، أم أن هناك تفسيرا علميا آخر؟
1: العلماء لا يقولون يا سيدتي إن الدماغ يعرف المستقبل، لكنه يمتلك قدرة مذهلة على التنبؤ القريب، وذلك اعتمادا على الخبرة السابقة. فالدماغ لا ينتظر وصول جميع المعلومات من العين أو الأذن، بل يحاول باستمرار توقع ما سيحدث بعد لحظات، ثم يقارن توقعاته بما يصل إليه من الحواس. ويطلق علماء الأعصاب على هذه الفكرة باسم الدماغ التنبؤي، وأصبحت خلال السنوات الأخيرة من أكثر النظريات تأثيراً في فهم طريقة عمل الدماغ. ومن أبرز الباحثين في هذا المجال عالم الأعصاب البريطاني كارل فريستون من كلية لندن الجامعية، الذي قدم نماذج رياضية تفسر كيف يبني الدماغ توقعات مستمرة عن العالم المحيط به، ثم يعدلها كلما ظهرت معلومات جديدة.
2: ولكن كيف يحدث ذلك في حياتنا اليومية؟
1: هذا سؤال جيد.
2: شكرا.
1: لنفترض يا سيدتي أنك تقرأين هذه الجملة: في الصباح شربت كوبا من. فغالبا سيتوقع دماغك كلمة القهوة أو الشاي قبل أن يراها.
2: صحيح.
1: والأمر نفسه يحدث أثناء القيادة، فالسائق يتوقع أن السيارة التي أمامه قد تتوقف فجأة، أو أن أحد المشاة قد يعبر الطريق، ولذلك يكون مستعداً للاستجابة

0: قبل وقوع الحدث. وقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج في العام 2025 أن الدماغ يبدأ في توقعات بصرية قبل وصول الصورة الكاملة إلى القشرة البصرية، وهو ما يساعد الإنسان على سرعة الاستجابة في المواقف اليومية.
1: إذن سرعة رد الفعل لا تعتمد على العين وحدها.
0: أبداً، فالعين تنقل المعلومات، ولكن الدماغ يقوم بدمجها مع الخبرة السابقة ليصل إلى أفضل توقع ممكن. جامعة برينستون نشرت دراسة استخدمت التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وأظهرت أن مناطق في الفص الجبهي تصبح نشطة قبل اكتمال المعلومات البصرية، ما يشير إلى أن الدماغ يحاول استباق الأحداث باستمرار.
1: وهل يمكن أن تخطئ هذه التوقعات؟
0: بالتأكيد، هنا تظهر الخدع البصرية، ففي بعض الأحيان يعتمد الدماغ على توقع معين ثم يكتشف أن الواقع مختلف، فيرى الإنسان شيئا غير موجود أو يسيء تفسير ما أمامه. ولهذا يدرس علماء الإدراك الخدع البصرية، لأنها تكشف الطريقة التي ينبئ بها الدماغ توقعاته.
1: والذكاء الاصطناعي هل يستفيد من هذه الفكرة؟
0: نعم، فقد أصبحت كثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة تعتمد على مبدأ التنبؤ، فهي لا تحلل البيانات الحالية فقط بل تحاول توقع الخطوة التالية، سواء في الترجمة أو التعرف على الصور أو القيادة الذاتية.
1: هل هناك تطوير لذلك؟
0: نعم، فرق بحثية من جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تعمل على تطوير نماذج مستوحاة من الطريقة التي يتوقع بها الدماغ البشري الأحداث، بهدف جعل الأنظمة الذكية أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للطاقة.
1: إذن يمكن القول إن الدماغ لا ينتظر العالم بل يحاول استباقه باستمرار،
0: وهذا أحد أسرار كفاءته، فلو انتظر الدماغ وصول كل معلومة قبل اتخاذ القرار لتأخر الإنسان في الاستجابة لكثير من المواقف اليومية، ولذلك يعتمد على التوقع ثم يصحح أخطاءه خلال أجزاء من الثاني.

0: ألا ليت الشباب يعود يوماً. عندما ننظر إلى صورة قديمة التقطت لنا قبل 20 أو 30 عاماً، نلاحظ أن ملامح الوجه تغيرت بصورة واضحة، وليس فقط ظهور التجاعيد. فما الذي يحدث لوجه الإنسان مع مرور الزمن يا جهينة؟
1: لفترة طويلة كان الاعتقاد السائد أن شيخوخة الوجه سببها الجلد فقط، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن التغيرات تشمل الجلد والعضلات والدهون والعظام في الوقت نفسه. ويؤكد أطباء جراحة الوجه أن الوجه ليس طبقة واحدة، بل يتكون من عدة طبقات تتغير تدريجيا مع التقدم في العمر. ومن أبرز الباحثين في هذا المجال الدكتور برايان ميدلسون من جامعة ملبورن، الذي أوضح من خلال دراسات تشريحية أن تغير توزيع الدهون وارتخاء الأربطة العميقة يؤديان إلى اختلاف شكل الوجه مع مرور السنوات.
0: إذن التجاعيد ليست السبب الوحيد لشعورنا بالكبر.
1: بالتأكيد لا، فمع التقدم في العمر يبدأ إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد بالانخفاض، وهما البروتينان المسؤولان عن مرونة الجلد. لكن في الوقت نفسه

0: يحدث فقدان تدريجي في حجم بعض الوسائد الدهنية الموجودة تحت الجلد، بينما تتحرك وسائد أخرى إلى أسفل بفعل الجاذبية. كما أظهرت دراسات باستخدام التصوير المقطعي أجرتها جامعة روتشستر في الولايات المتحدة، أن بعض عظام الوجه مثل عظام الفك ومحجر العينين تتغير أبعادها تدريجيا مع العمر، وهو ما يؤثر في الشكل العام للوجه.
1: هل تبدأ هذه التغيرات في سن متأخرة أم تبدأ قبل فترة؟
0: المفاجأة يا سيدتي أنها تبدأ مبكراً أكثر مما يعتقد الكثير من الناس.
1: كيف ذلك؟
0: أشارت أبحاث من جامعة هارفارد إلى أن إنتاج الكولاجين يبدأ بالتراجع تدريجياً بعد منتصف العشرينيات، لكن التغيرات تكون بطيئة جداً في البداية، ثم تصبح أكثر وضوحاً بعد 40 و50. كما تؤثر عوامل أخرى مثل التعرض الطويل لأشعة الشمس والتدخين وقلة النوم والتغذية غير المتوازنة في سرعة ظهور هذه التغيرات.
1: هل يمكن إيقاف هذه العملية؟
0: لا يا سيدتي، لا يمكننا إيقافها لأنها جزء طبيعي من التقدم في العمر، لكننا يمكننا إبطاؤها إلى حد كبير.
1: كيف ذلك؟
0: توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية باستخدام واقيات الشمس بانتظام، لأن الأشعة فوق البنفسجية تعد من أكبر أسباب الشيخوخة المبكرة للجلد. كما تشير دراسات من جامعة ميشيغان إلى أن النوم الكافي وممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين واتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه تساعد جميعها في المحافظة على صحة الجلد لفترة أطول.
1: إذن تغير ملامح الوجه عملية بيولوجية معقدة وليست مجرد ظهور بعض التجاعيد.
0: هذا صحيح، ولهذا أصبحت الأبحاث الحديثة تدرس الوجه كوحدة متكاملة وليس الجلد وحده لفهم آلية الشيخوخة بصورة أدق.

0: كثير من الناس يلاحظ أنه عندما يتحدث مع طفل صغير تتغير نبرة صوته تلقائيا، فتصبح أكثر هدوءا وكأنه يتحدث بطريقة مختلفة دون قصد. لماذا يحدث ذلك؟ وهل هو سلوك يتعلمه الإنسان أم أنه فطري يا جهينة؟
1: هذا السؤال شغل علماء اللغة وعلم النفس وعلم الأعصاب لسنوات طويلة، والمثير أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الطريقة في الحديث ليست عادة اجتماعية فقط، بل هي سلوك يكاد يكون عالميا، ويطلق العلماء على هذا الأسلوب باسم الكلام الموجه للطفل، ويتميز بارتفاع نبرة الصوت وإبطاء سرعة الكلام وإطالة بعض الحروف مع استخدام تعابير وجه أكثر وضوحا. وقد أجرت فرق بحثية من جامعة برينستون وجامعة أدنبرا وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس دراسات قارنت طريقة حديث الآباء والأمهات في عشرات اللغات، ووجدت أن الخصائص الأساسية لهذا الأسلوب تتكرر في ثقافات مختلفة حتى مع اختلاف اللغة والعادات.
0: إذن نحن لا نفعل ذلك بدافع الدلال فقط.
1: لا، فالدراسات تشير إلى أن هذا الأسلوب يساعد الطفل على تعلم اللغة بصورة أسرع، فعندما ترتفع نبرة الصوت وتصبح الكلمات أوضح، يستطيع الطفل التمييز بين المعارف

0: المقاطع الصوتية بسهولة أكبر، كما يصبح أكثر قدرة على ربط الكلمة بالشيء الذي يراه أمامه. وفي دراسة نشرتها جامعة واشنطن، تابع الباحثون تطور عدد من الأطفال خلال السنوات الأولى من العمر، ولاحظوا أن الأطفال الذين تعرضوا بصورة أكبر للكلام المباشر والواضح من الوالدين أظهروا تقدماً أسرع في اكتساب المفردات مقارنة بغيرهم.
1: إذن الأطفال يستجيبون لهذا الأسلوب فعلاً؟
0: نعم، بل إن التجارب أثبتت أن الرضع يوجهون انتباههم إلى هذا النوع من الحديث أكثر من انتباههم إلى الكلام العادي. وقد استخدم باحثون من جامعة ستانفورد تقنيات تتبع حركة العين، ولاحظوا أن الأطفال ينظرون لفترة أطول إلى الشخص الذي يتحدث بهذه الطريقة، مما يساعدهم على تعلم الكلمات وتعابير الوجه في الوقت نفسه. كما بيّنت دراسة من جامعة هارفارد في العام 2025 إلى أن الدماغ في السنوات الأولى يكون شديد الحساسية للإيقاع والنبرات الصوتية، ولذلك تؤدي طريقة الحديث دوراً مهماً في بناء الشبكيات العصبية المسؤولة عن اللغة.
1: وهل طريقة الحديث هذه تقتصر على الوالدين فقط؟
0: لا، فالمثير أن كثيراً من الأشخاص يغيرون نبرة أصواتهم تلقائياً عند الحديث مع الطفل حتى لو لم يكن هذا الطفل طفلهم. ويرى الباحثون أن الدماغ يتكيف مع عمر المستمع، فيختار بصورة لا إرادية أسلوبا يساعد على جذب الانتباه وتسهيل الفهم. ومن اللافت أيضا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على البشر فقط، فقد رصد علماء السلوك أن بعض الرئيسيات تغير أصواتها عند التواصل مع صغارها حتى وإن كانت بصورة أبسط كثيراً من الإنسان.
1: هل هناك اعتقاد خاطئ شائع حول هذا الموضوع؟
0: نعم يوجد، فبعض الناس يعتقد أن الحديث مع الطفل بكلمات بسيطة قد يؤخر تطوره اللغوي، لكن الأبحاث أشارت إلى العكس، بشرط أن يكون الكلام صحيحاً وواضحاً. وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالتحدث مع الأطفال منذ الأشهر الأولى وقراءة القصص لهم وطرح الأسئلة، لأن التفاعل اللغوي المستمر يعد من أهم العوامل التي تساعد على تنمية مهارات اللغة والتواصل.
1: هل لهذا علاقة بعدد الكلمات؟
0: أظهرت دراسات من جامعة أوكسفورد أن عدد الكلمات التي يسمعها الطفل في سنواته الأولى يرتبط بتطور مهاراته اللغوية لاحقاً، هذا إلى جانب عوامل أخرى مثل جودة التفاعل والقراءة المشتركة.
1: إذن تغيير نبرة الصوت مع الأطفال ليس مجرد عادة، بل وسيلة طبيعية تساعدهم على التعلم.
0: هذا صحيح، ويمكننا القول إن الإنسان يبدأ أول درس في تعلم اللغة قبل أن ينطق أول كلمة، وذلك من خلال الاستماع إلى الأصوات والنبرات وتعابير الوجه المحيطة به، وهو ما يجعل الحوار اليومي مع الطفل أحد أهم أدوات التعلم في سنواته الأولى. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

0: حملت أسفار البارون مونشهاوزن كثيراً من العجائب، لكن ما سمعه هذه المرة كان أغرب من كل ما سبق، فقد أخبره أحد المسافرين عن متاهة حجرية قديمة بنيت داخل جبل شاهق، ويقال أن كل من دخلها طمعاً في كنوزها اختفى ولم يعد. لم يكن أحد يعرف من شيدها ولا لماذا امتلأت بالأبواب السرية والممرات المتشابكة. أما البارون فقد قرر أن يكشف الحقيقة بنفسه، غير مدرك أن المتاهة تخفي خطراً لا يعتمد على السيوف وحدها، بل على الذكاء والصبر أيضاً.
1: لقد قطعت مسافات طويلة لأصل إلى هذا الجبل، ولن أعود قبل أن أعرف حقيقة هذه المتاهة. قد يخدع الحجر أعين الناس، لكنه لا يستطيع أن يخدع العقل إذا تحلى صاحبه بالصبر والملاحظة.
2: منذ أن اقتربنا من هذا المكان وأنا أشعر أن أحداً يراقبنا، لا أرى أحداً بين الصخور، لكن آثار الأقدام حول المدخل جديدة، وهذا يعني أننا لسنا أول من جاء إلى هنا هذا الأسبوع.
3: وجدت آثار عربات صغيرة سحبت نحو المدخل، كما وجدت بقايا مشاعل لم يمضي على انطفائها سوى ساعات. من دخل المتاهة مؤخراً كان يحمل معدات كثيرة وكأنه يستعد للبقاء فيها أياماً.
4: لن ندخل جميعاً دفعة واحدة، سنتحرك في صف واحد، ويحافظ كل رجل على من خلفه. المتاهات القديمة لا تقتل بالسلاح فقط، بل بالارتباك والانفصال عن الرفاق.

0: دقائق من السير بدأت الممرات تتشعب في كل اتجاه، وأصبح من الصعب تمييز الطريق الصحيح. وبينما كان الجميع يظن أن الخطر سيأتي من الظلام، اكتشف البارون أن الخطر الحقيقي كان يراقبهم منذ دخولهم.
1: انظروا إلى هذا الباب، لم أرى في حياتي حجارة بهذا الحجم، وكلها منقوشة برموز لا تشعر.

0: بأي لغة أعرفها. من بنى هذا المكان؟ امتلك علما وهندسة لا يستهان بها.
1: هذه الحجارة ليست طبيعية، لقد صقلت بعناية شديدة، وهناك فتحات صغيرة بين الكتل ربما تخفي أفخاخ ميكانيكية. لا يلمس أحدكم الجدران حتى نفهم طريقة عملها.
2: أشعر أن المتاهة تستجيب لحركتنا.
3: وهذا يعني أن الطريق بدأ يختبرنا.
4: تقدموا ببطء وافتحوا أعينكم أكثر من سيوفكم.
5: قادهم الجدار المتحرك إلى ممر لم تذكره أي رواية من قبل. كان ضيقاً حتى أن رجلين لا يستطيعان السير جنباً إلى جنب، لكن آثاره أوضحت أن زعيم المرتزقة ورجاله مروا منه قبل دقائق، تاركين خلفهم علامات تدل على أنهم كانوا في عجلة من أمرهم.
6: توقفوا، هناك خيط رفيع يمتد بين الحجرين، إذا داس عليه أحد فقد يشغل فخا مخفيا.
7: وعلى الجدار المقابل توجد ثقوف صغيرة لا تبدو للزينة، وربما تخرج منها سهام أو رماح إذا تحرك الخيط.
1: لقد عثرت على طريقة لتجاوز الفخ، لكن يجب أن نعبر واحداً تلو الآخر ومن دون استعجال. أي خطأ بسيط قد يغلق الممر كله.
4: أحسنتم، المتاهة تريد منا التسرع، لكننا لن نعطيها ما تريد.

0: يا إلهي، الباب لقد أغلق من تلقاء نفسه.
1: إنه لا يتحرك إطلاقا، وكأن طنا من الصخور استقر خلفه.
2: مرحبا بكم في المتاهة. لقد سبقناكم إلى الكنز، لكن خروجكم من هنا أصعب بكثير من دخولكم. إذا أردتم النجاة فحاولوا اللحاق بنا إن استطعتم.
3: لا تلتفتوا إلى صوته، يريد أن يشتت انتباهنا. اجتمعوا حول بعضكم وافحصوا القاعة بدقة، فلا بد أن يكون لها مخرج آخر.
4: من يختبئ خلف الجدران يظن أنه يملك الأفضلية، لكنه نسي أننا لم نأتي إلى هنا بحثاً عن الذهاب فقط، بل لكشف الحقيقة، وسنصل إليه مهما حاول إضاءة الطريق.

0: إلى الأرض. آثار الأحذية واضحة، لكن بعضها ينتهي فجأة عند هذه البلاطة. لا أحد منكم يخطو فوقها، فهي على الأغلب جزء من فخ مخفي.
1: أحسنت الملاحظة، هذه البلاطة أخف من غيرها، وإذا ضغط عليها أحد فستتحرك الآلية الموجودة داخل الجدار. سأثبتها بقطعة حديد حتى نعبر جميعا بأمان.
2: أسمع أصوات رجال يتحدثون في نهاية الممر، لكنهم بعيدون. يبدو أن المرتزقة توقفوا أمام باب آخر وربما يعجزون عن فتحه.
3: إذن لنتحرك بسرعة، ولكن ها دون تهور. أحيانا يمنحنا تردد خصومنا فرصة لا تتكرر.
4: حاولوا مرة أخرى، اسحبوا السلسلة بكل قوتكم. هيا، لا يمكن أن يكون الكنز خلف هذا الباب ثم نعجز عن فتحه.
5: ابتعدوا عن الوسط.

0: لقد شغلوا فخاً آخر والصخور بدأت تتساقط من الأعلى.
1: الجميع إلى الأعمدة الجانبية، لا يتوقف أحدكم لمراقبة الانهيار، فالنجاة أهم من مطاردة المرتزقة في هذه اللحظة.
2: هناك عامل من رجال المرتزقة سقط تحت الصخور، وما كان انتماؤه لا يجوز أن نتركه يموت.
3: سأساعدك في سحب الحجارة الصغيرة، وأنتم أبعدوا الكتل الكبيرة قبل أن ينهار السقف كله.
4: أنقذوه، من ينسى إنسانيته داخل المتاهة فلن يجد طريق الخروج أبدا.
5: نجا البارون ورفاقه من أول انهيار داخل المتاهة، لكنهم اكتشفوا أن كل باب يفتح يقابله طريق يغلق، وكان المكان يعيد تشكيل نفسه ليمنع الغرباء من الوصول إلى قلبه. أما زعيم المرتزقة فقد سبقهم بخطوات قليلة، لكنه ترك خلفه خريطة ممزقة تحمل نصف السر فقط.
6: وجدت قطعة من الرق القديم، إنها جزء من خريطة، لكنها تنتهي عند رمز دائري غريب، وكأن بقية الطريق أزيلت عمدا.
1: لن نتوقف الآن، لقد عرفنا أن خصومنا أمامنا وأن المتاهة لم تكشف إلا أول أسرارها. والآن استريحوا قليلا ثم نتابع السير مع أول ضوء يتسلل إلى هذه الأنفاق.
7: إذا كان قلب المتاهة يخفي الحقيقة فسوف نصل إليه مهما كثرت الأبواب والأفخاخ، فالعقل الهادئ يهزم أكثر المتاهات تعقيدا.
5: وقف الجميع أمام الممر الجديد، وكل واحد منهم يدرك أن الخطوة القادمة تقوده إلى الكنز أو إلى نهاية لا عودة منها، وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
8: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: استمر البحث والتحري عن وحش الغابة، فبعد اكتشاف جثة الشابة سلمى وصديقتها نصيرة، تم الكشف عن العديد من الجثث في تلك الغابة القريبة التي تقع بالقرب من مدينة فاس المغربية. ومن تلك اللحظة عاش الجميع في حالة من الخوف والترقب بسبب وحش الغابة الذي أطلق عليه هذا اللقب بسبب وقوع كل جرائمه في تلك الغابة الهادئة. وحش الغابة يصنع نجما.
1: إننا الآن أمام جريمة غامضة بالفعل.
2: أمر مخيف للغاية، كيف استطاع فعل ذلك؟
1: قد يكون هناك أكثر من قاتل مشترك في هذه الجريمة.
2: كل الاحتمالات واردة.
1: وجدنا الجثث محصورة في نفس المكان، تحديدا في غابة عين الشقف القريبة من ضواحي فاس.
2: هذا يعني أن القاتل يحوم حول هذه المنطقة فقط.
1: نعم بالتأكيد، ولكن بعد ما كشف الأمر سيتوقف عن جرائمه.
2: هل سيواصل جرائمه في مكان آخر؟
1: نعم نعم، كل شيء وارد أيها الضابط، لكن واجبنا الآن منع وقوع جرائم أخرى.
2: يجب علينا توعية الناس وتحذيرهم من الذهاب للغابة.
1: نعم صحيح، فإذا تعاون الناس معنا سنصل لذلك المجرم بأسرع وقت ممكن.
3: سيدي، لقد تم تمشيط الغابة بالكامل
4: ولم نجد جثثا أخرى.
2: حسنا، استمروا بالبحث والتحري.
3: أمرك سيدي الضابط.
4: سيدي، لقد لاحظت شيئا غريبا.
2: وما هي ملاحظتك أيها الشرطي؟
3: أخبرني.
4: سيدي، كل الضحايا من النساء، العدد لا يستهان به.
3: فعلا لم نجد جثة رجل واحد، إنه يتربص بالنساء.
2: جبان، بالتأكيد هناك دافع. هيا هيا واصلوا العمل. هيا.
3: أمرك سيدي.
0: كان وحش الغابة يختار ضحاياه بعناية، لم يكن كل ضحاياه عن طريق الصدفة فقط.

هذه الصحيفة. المصمم عبير. نعم نعم هي إنها هي إنها المصممة عبير، مصممة أزياء ثرية للغاية. يجب علي الوصول إليها، ولكن كيف أستطيع أن أستدرجها نحو الغابة؟ كيف؟ يجب علي إيجاد طريقة ذكية أستدرجها من خلالها.

0: لقد وصلت إلي هذه الدعوة. من الواضح بأنها دعوة مهمة جدا.
1: هل هي دعوة افتتاح مشغل جديد يا سيدة عبير؟
0: مكتوب في الدعوة أن المكان قريب من الغابة القريبة من فاس.
1: القريبة من الغابة؟ ليس هناك شيء قريب من الغابة له علاقة بعملك كمصممة أزياء؟
0: سيقام هناك معرض مفتوح للأزياء في ذلك المكان.
1: إنها فكرة جديدة.

0: معرض للأزياء وسط الغابة.
1: سأقوم بالتواصل مع صاحب الدعوة لأعرف المزيد من المعلومات.
0: يفضل ذلك، يتم الاتفاق على جميع التفاصيل.
1: نعم، هذا صحيح يا فاطمة.
2: خبر وحش الغابة، على الرغم من انتشاره في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن غير المهتمين بالأخبار الدموية لم يستهويهم هذا الخبر، ولم يكن جزءاً من اهتماماتهم. هذا ما جعل الخبر بالنسبة لهم خبراً مهملاً.
1: أفهم من كلامك يا سيدي أن هذه المساحة ستكون مساحة خاصة بعروض الأزياء.
3: نعم يا سيدة عبير، سيكون مهرجانا استثنائيا تحت رعايتك.
1: إنني بغاية السعادة، أنا أعشق مثل هذه المهرجانات الاستثنائية.
3: وستحصلين على المبلغ الذي ذكرته لك.
1: موافقة، لا مانع لدي، إنني بغاية الحماس.
3: إذن لنقم بتوقيع العقد هنا.
1: ماذا؟ هنا؟
3: نعم هنا، اختصارا للوقت، وستحصلين على دفعة من المبلغ.
1: أحترم رجال الأعمال العمليين.
3: شكرا لك، وها هو العقد. أمري ينقصه توقيعك يا سيد عبير.
1: ما هذا؟ مسدس؟ هل جننت؟
3: بل أنا أعقل شخص قابلته بحياتك.
1: اسمع، خذ ما لدي من المال، الذهب، ولكن لا تقتلني أرجوك.
3: بل سأقتلك ولن أتردد بهذا الفعل.
1: لا،
3: أنس عبير، استعدي للموت.
1: لا.

0: عبير قتلت بسبق إصرار وترصد. صاحب تلك الدعوة هو القاتل، هو القاتل.
1: ماذا تقولين يا فاطمة؟
0: هذا ما حدث فعلا، أجزم بأن هذا ما حدث.
2: هيا هيا، يجب علينا إبلاغ الشرطة فورا.
1: يجب عليهم القبض عليه، على ذلك الخسيس فورا.
2: سحقا سحقا، له مجرم حقير.
0: لقد استدرجها نحو موتها دون أن تعلم.
1: هيا بنا لنبلغ الشرطة.
2: هيا بنا، يجب أن يتم القبض على ذلك الفاعل والحكم عليه بالإعدام.

0: صباح الخير يا سيدي.
1: صباح النور، تفضل أيها الضابط.
2: وصل إلينا بلاغ مهم متعلق بوحش الغابة.
1: ومن قام بتقديم ذلك البلاغ المهم المتعلق بوحش الغابة أيها الضابط؟
2: شخص يدعى أشرف، لقد قال بأنه جار للشخص المشتبه به. تفضل. هذا هو البلاغ الخاص. وذكر بأنه دائما ما يجد على ثيابه الدماء، فقام بمراقبته حيث وجده يتردد بشكل دوري للغابة، الغابة التي وقعت فيها تلك الجرائم البشعة.
1: بلاغ مهم جدا، سيفيدنا كثيرا في كشف خيوط هذه الجريمة البشعة.
2: الآن حانت اللحظة التي سنكشف فيها حقيقة وحش الغابة.

0: لقد وجدنا دليلا يوصلنا إلى القاتل.
1: هذا الدليل كاف فعلا يا سيدي.
0: نعم إنه دليل كاف لإدانته.
1: يجب علينا مداهمة مكانه قبل أن يهرب.
0: ونحتاط جدا، إنه ليس مجرما سهلا، هذا قاتل شرس.
1: سنأخذ معنا قوة، قوة لا تقهر، من أجل القبض عليه بسرعة.
2: تم القبض على وحش الغابة، وتبين لاحقا بأنه صاحب سوابق قام بقتل ضحاياه من أجل الحصول على ممتلكاتهم الثمينة. وأثبتت التحريات فعلا بأنه كان يتربص بالنساء دون الرجال.

0: بعد إلقاء القبض على المجرم الملقب بوحش الغابة في يونيو من عام 2024 من الميلاد، حكمت المحكمة حضورياً بإعدامه شنقاً حتى الموت. رفعت الجلسة.
1: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الداخلية تعلن تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ

مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز. باكستان تقول إن وزير داخليتها يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة. السلطات اليمنية تقول إن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخا.

0: إن جيش الاحتلال مستمر في خرق التفاهمات والقوانين الدولية من خلال تدمير البلدات الجنوبية. الأمم المتحدة تدين بشدة أعمال القتال في ليبيا وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية ومنع تجدد العنف. الرئيس الروسي يهدد بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن روسية. ألمانيا تعتزم توسيع صلاحياتها أجهزة استخباراتية لمواجهة التهديدات الهجينة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: عندك فكرة، موهبة، طموح تحب تحققه؟ برنامج تمكين بيكون معاكم كل يوم أربعاء. نسمع صوت الشباب ونفتح أبواب الفرص على إذاعة دولة الكويت.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وعلى كل من انضم معنا حاليا بإذاعة البرنامج العام 89.5. أرحب بكم بتحية مغلفة بأجمل الألوان الورود، منا لكم مستمعينا ولمحبي برنامج الأسبوعي تمكين الذي دائما يطل عليكم من الساعة 5 إلى الساعة 6 كل يوم أربعاء من كل أسبوع. طبعا ما أنسى أني أسلم على زميلي العزيز عبد الله الدوسري. هلا مرحبا فيك معي اليوم الله. ودائما إن شاء الله
1: حياك الله حنانة، مساء عليك بالخير، وكل السادة المستمعين أقول لهم مساءكم سعيد، مساءكم فرح، مساءكم إن شاء الله دائما توفيق ونجاح
0: أكيد.
1: وتمكن وريادة وقيادة بإذن الله. نتمنى دائما السعادة للجميع. أنا جدا سعيد في هذا البرنامج لأن احنا حنان نقابل من شباب الكويت وبنات الكويت اللي يملكون هذه المواهب الجميلة اللي كلنا نفتخر فيما يقدمونه من إنجازات وتطور في مجال العنصر البشري، يشاركون في تنمية الدولة وتطوير الدولة من جهات مختلفة.
0: صحيح.
1: فاليوم هو دورنا كأفراد مجتمع أن احنا نبني الدولة بهذه الطريقة، كل شيء يصب في مصلحة الكويت احنا دائما نسلط الضوء عليه.
0: أكيد.
1: ونبرز هذه النجاحات لكي يكتسب الآخر من هذه النجاحات ويتعلم. احنا دورنا نتعلم من بعض، فنقول حياكم الله كل من قاعد يسمعنا عن طريق تطبيق وزارة الإعلام 51 أو عن طريق إذاعة الكويت، واللي قاعد يسمعنا بالسيارة، اللي قاعد يسمعنا بالشاليه، بالمزرعة، بالجاخور، نقول له سعداء جدا بوجودكم وانضمامكم معنا.

0: وطبعا ما ننسى طبعا اخوي عبد الله في موضوع النمان طاقم برنامجنا. نعم. طاقم برنامجنا اليوم طبعا من الاعداد مطير المطيري وماجد الحميدان.
1: ومن التقديم حنان الغريب وانا محدثكم عبد الله الدوسري.
0: ومن التنسيق والمتابعة أميرة الزجالي.
1: استبرق دشتي من الهندسة الإذاعية.
0: وحنان الصقر من التنفيذ.
1: وبتحية جميلة مغلفة بباقة من الورود يقدمها لكم مخرج هذا العمل مشاري الرباح.

تمكين، حيث تتحول طاقات الشباب إلى إنجازات عظيمة، من الفكرة إلى الريادة. استثمارنا في الشباب هو استثمار في المستقبل.

0: طبعا رجعنا لكم مستمعينا الكرام مع أولى فقرات برنامجنا اليوم تمكين، ومع ضيف اليوم وهو شخصية جمعت في تجربتها بين العمل الإعلامي والحياة المليئة بالهوايات والمهارات، فمن سنوات طويلة قضاها مصورا في وزارة الإعلام وتحديدا في قطاع الأخبار إلى مرحلة التقاعد التي فتحت له مساحة أكبر لممارسة هواياته واكتشاف جوانب مختلفة من شخصيته.
1: نعم، وراح نتحدث معاه عن بداياته مع التصوير والعمل في الأخبار وعن المواقف اللي عاشها خلف الكاميرا وكيف كانت طبيعة عمل المصور في زمن مختلف عن زمن الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، وما الذي بقي في ذاكرته من سنوات المهنة، وننتقل معاه إلى حياته بعد التقاعد وعلاقته بركوب الدراجات والبحر والطباخ وحبه لتصليح الأشياء في المنزل، لنتعرف على شخصية لا تحب الوقوف عند مجال واحد وترى أن الإنسان يستطيع في كل مرحلة من حياته أن يتعلم ويجرب ويكتشف شغف جديد. رحبوا معي بضيفي وضيفكم الأستاذ أحمد عوض، مساك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج تمكين.
2: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالخير، يا هلا فيك.
2: أهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. السلام عليكم أولا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يحفظ. أي أمر لي.
1: تسلم، احنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا، نستغل هذه الخبرات الجميلة. دائما أنتم خير وبركة، أنتم القدوة، وأنتم اللي يعني خليتونا هذا الدرب وهذا الطريق اللي نمشي فيه بكل حذر وكل تطور. احنا نبدي من وين انتهيتوا، وانتم ان شاء الله ما انتهيتوا، انتم بالوجود ان شاء الله دائما لكم الصحة والعافية وطولة العمر. فدائما كل شخص في هذا العمر وفي هذا المقام نعتبره احنا كشباب كويتيين وبنات كويتيات ان انتم القدوة الحقيقية لهذا الوطن. في البداية استاذ احمد، شلون كانت بداية علاقتك بالتصوير؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية على هالمقدمة الحلوة، إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم.
0: إن شاء الله.
2: الحمد لله، بدينا من السبعينات تقريبا بوزارة الإعلام، توظفنا سنة 73 تقريبا،
0: ما شاء الله،
2: إذا ماني ناسي. فكنا بقطاع التلفزيون نفسه أولا، هذا انتقلنا إلى الاستديوهات.
1: نعم.
2: ثانياً ابتدينا بالبرنامج الأول كمصور بالاستديو، ودينا عملنا كمصور بالاستديو والبرنامج الأول، ثم انتقلنا إلى البرنامج الثاني. اللغة الإنجليزية كانت هذا معزولة.
1: نعم.
2: كنا وهم بعد وياهم مقدم على أساس المذيع ما مذيعين، كنا إحنا متواجدين بالاستديو، تقديمات المذيع وشيء طيب.

0: أو شغلة، لين انتقلنا عقبها يعني 4 سنين انتقلنا للمرحلة اللي شوي اللي يحس الواحد يقدر يعطي فيها. فالحمد لله بدينا بالأخبار آخر شيء،
1: جميل.
0: هو أول شيء وآخر شيء. فبلشنا بالأخبار وكل شيء على ما يرام، كانت لنا أخبار عاجلة ونكون مستعدين بالاستديو حق الأخبار، نكون
1: أيوة.
0: حاطين بالنا على الاستديو، يعني ما حتى الأخبار أنت عارف شلون مهمة.
1: صحيح.
0: فلازم نلتزم، أول شيء التزامك بالعمل، ليش؟ إن الأخبار أهم من أي شيء تبي
1: نعم
0: تحطه،
1: صحيح.
0: فعلى أساس نلتزم. فالحمد لله كنا ملتزمين ونؤدي العمل وننطر حالات الطارئة، سبحان الله يصير حدث طارئ
1: اي نعم
0: سواء حدث سيء أو زين،
1: جميل.
0: فنكون مستعدين له. ونكون بعد ويا المذيعين، يعني يكون المذيع يجي قبل الفترة بالاستديو، نكون احنا جاهزين نرتب المذيع، تعال قاعد، يعني مو بس اصير مصور، اصير
1: يعني هذه البدايات قبل لا تبتدي في هذا المجال ومجال التصوير.
0: لا هذه الحين دشينا بالمجال نفسه. ليش؟ انه اذا جاء المذيع انا راح اشوف المذيع شلون اداء المذيع، وهذا انا اعرف طريقه
1: كمصور
0: اسلوبه اعرف شلون طريقه المذيع يتكلم هذا واتبع وياه يعني الكلام كله، مو
1: نعم.
0: بس مو بس اصير مصور، يعني قاعد اتبع الكلام كله، يعني كل كلمه يقولها قاعد استوعبها على اساس اكون اول باول وياه.
1: ما شاء
0: احنا
1: الله
0: بعض المذيعين يجون مرتبكين
1: ما شاء الله،
0: يبي لهم ايه يبي لهم تهديه تقولي لك كلمتين،
1: وهذا شيء وارد،
0: لا
1: لازم لازم. بس
0: إيه؟
1: شو كنت تهدونهم يعني صراحة؟
0: لا يعني سوالف يعني عفوية، هي تطلع قاعدين تقول قاعدين بديوان مو بعمل، يعني واحد يشيل الثاني، كلمتين
1: نعم.
0: حلوين من هذا، كلمتين حلوين، خاصة المذيعين مذيعات، ترى يا فلان انت هذه الشغلة حطيتها ترى شوية ضايق، شوية تغيريها وتتقبل منه، ليش؟ انه تدري احنا يعني كان اي بالجيل اللي احنا اشتغلنا فيه كان مقارب جيلنا،
1: اي
0: يعني
1: ما
0: انا
1: شاء الله.
0: اعتبرها المذيعه كاختي،
1: اكيد
0: احط
1: اكيد
0: بالك كذا كذا والمذيع كذا، يعني شلون تشوفني قاعدتي شلون هذا اداي، اقول انت ليش خايف؟ انت هدي، انت طالما انت بتجي لي من دفع كذي ما راح تادي عملك عدل،
1: يعني هذه الرهبه
0: هدي.
1: موجوده اساسا، موجوده من زمان يعني في كل الاعلاميين اتوقع، لازم في الوهله الاولى فيها نوع من الاهتمام، فلازم يكون لك كاست ما شاء الله يعني، او فريق يهتم في انه يكون مصدر ثقه لهذا المذيع عشان يقدر ان شاء الله يطلع باطلاله وايد جيده واكثر من ممتازه، سواء كان على شاشه التلفزيون او بالاذاعه.
0: اي فاي هذا هم مثل ما تفضلتي، بس اغلب المذيعين تدريب بين فتره وفتره، اي مذيع يدش تو داياي يعني ينتقل من مكان لمكان، يدش المكان يستوحش منه،
1: صحيح.
0: يعني شلون الاوضاع هذا، تحسين اداء شويه
1: هذا اي سنه استاذ احمد؟
0: والله هذا كان الحين يعني
1: بالثمانينات. منو
0: تقريبا
1: من اساتذتنا الافاضل من المذيعين والمذيعات السابقين اللي انت تذكرهم وتذكر معاهم مواقف جميله في بداياتهم؟
0: عندك ماجد عبد الله والفرحان وشكمون، والمذيعين وايد القدم
1: ما شاء الله،
0: والله يرحمه احمد عبد العال،
1: الله
0: يرحمه
1: امواتكم
0: واموات المستمعين.
1: آمين.
0: ويعني مذيعات وايد بعد،
1: جميل.
0: والله هم بعد ما تدري شوية الكبر
1: اي
0: يعني
1: ما شاء الله، الله يعطيك طول العمر ان شاء الله.
2: احنا شباب ننسى، احنا الحين ننسى نسانا التليفون.
1: الله يعطيك العافية. طيب استاذ احمد عفوا، شنو اللي جذبك في البداية يعني للكاميرا؟ شنو اللي حببك في الكاميرا وجذبك للكاميرا انك تحب انك تمارس هذه الهواية في أي مجال عملك؟
0: ليش؟ انها حسيت انها تعطيني دافع، وحسيت اني توصلني الى اللي حواليني، يعني مهما كان، اذا يعني مو مساله اني انا مذيع، انا اذا صرت مصور بامكاني اني اوصل حق المذيع، اشوفه شو يؤدي، اعرف شنو يقول شنو ما يقول، فهذه حبيت حببتها اكثر واكثر،
2: خلتك تشوف شيء ما يشوفونه الثانيين.
0: اي اي فقمت اشوف اشياء قريبه، يعني حتى يعني
1: تكتشف معنى الاصح.
0: ايوه فمثل برنامج السياسيه، تجي تقعد بالبرنامج انت قاعد تسمع المتحدثين، هم بعد تستوعب منهم، يعطونك معلومات دنيويه، وتشوف الأداء المذيعين شلون يتكلم.

0: يتكلمون وياك وشلون ياخذون ويا الضيف وانت تسوي ابوياهم وانت تكون قاعد تشتغل مندمج بشغلك. طالما انت قاعد تسمعهم انت راح تندمج بشغلك اكثر، تشوف المدير تعبان فانت تخاف ان انت تقصر بشغله من عملك. اذا قصرت بشغله من عملك انا راح اضر منه، اضر المدير، فانا اخاف على هالشغله. فطالما ان المدير قاعد يتكلم هذا قاعد اراقبه شو يقول شنو ما يقول، بعد ساعات يعني يجوز انه كلمه شويه ها تلقى انا اسوي له شيء احرك له هذا وهي يعرفني يقعد يعدل يعني. ومثل المدير انه ينفعل او شغله يبغى المدير قاعد ينفعل من المدير ينفعل ويسولف ويصارخ وهذا أأشر له على صدره اقول له الميكروفون طايح ما اقدر اكلم انا خاف اني اتكلم مو حلوه بحقي
1: على اساس انه يهتم او انه يهدي صوته شوي او ينتبه.
2: انت استاذ احمد تعتبر ان انت العين الاخرى للمخرج والاقرب لكل الستاف اللي داخل
1: الاستديو
2: كمذيعين ومذيعات، قربك منهم يخليك تلاحظ ادق التفاصيل اللي يمكن المخرج مشغول بالميكسر فوق والادوات اداره البرنامج على الهواء. فهذا هذا الشيء الحلو في والجميل عندنا بوزاره الاعلام لما نشوف هذه الروح الجماعيه والتوافق على خط واحد، جميل جدا. استاذ احمد يعني البرامج المنوعه والبرامج الاخرى في التلفزيون انا اتكلم او في الاذاعه تختلف اختلاف تام عن البرامج في قطاع الاخبار لما يحمل من اهميه ورسميه، وهو يعني الواجهه الاعلاميه لاي وزاره في العالم وهو صوت الدوله بجميع قراراتها وجميع قوانينها تخرج عن طريق يعني هذا القطاع. اليوم شنو او شنو كانت طبيعه عملك كمصور في قطاع الاخبار؟ هل كنت داخل الاستديو استديو الاذاعه او التلفزيون؟ شلون كانت يعني طريقه اداره العمل في هذاك الوقت عقب التطور اللي احنا وصلنا له تغير، لكن بدايتك في السبعينات او الثمانينات لك طولت العمر.
0: الله يطول بعمرك. والله انا اعتبر نفسي جندي، ليش؟ ان الاعلام اهم شيء هو الاعلام الاول. سواء كان في حالة السلم ولا في حالة الحرب هو الأول،
2: وهو السور الأول الدفاعي للدولة،
0: السور الأول يعتبر. فأعتبر أني أنا نفسي جندي من الجنود الوطن، فأقعد أني كأن جندي مو موظف، فأشوف شنو اللي يضر واللي ينفع وأتابع على طول أول بأول. إن أنا المذيع على الأخبار الشيء يصير شمامين يصير، فنكون بحالة دفاع أكثر من البرنامج الثاني، البرنامج التسلية ما تسلية أو برنامج ثاني، فما تحس إنه في شدة يشدك أكثر. هني لا، أنت خايف، أنت قاعد تدافع على سورك.
2: نعم.
0: لازم تكون مستعد بأي لحظة.
2: كفو.
0: بحالة طوارئ. فهذه اللي يعطينا حافز أكثر، كنا يعني شادين حيلنا زيادة عن اللازم.
2: نعم.
0: يعني بعد مسؤولين مثل بدر لاجي الله يذكره بالخير. وفواز الشارخ وعبد الرضا ابو شهري هم بعد هم كانوا يعطونا حافز. انت كذا كذا كذا، يعني يعطونا حافز. فهم مهما قالوا لنا احنا نسمع كلامه. يعني بعد ساعات انا اكون بالبيت يرفعون علي التلفون يقول لي نبيك، انا توني تلقى واصل من البيت على طول اطلع من البيت.
2: مو هذا اللي احنا نقوله للشباب الحالي الجيل الحالي؟ ايه؟ نقول انه المهنة واللي أي مهنة أنت تمتهنها وتعملها لازم يكون هناك حب وشغف لأداء وتفاني. ما أوكي أنت تلزمك ساعات عمل، لكن في بعض الوظائف المهنية محتاجة وجودك بدون تايم. مثل عندنا إحنا موظفين وزارة الإعلام، إحنا كإعلاميين غير مقيدين بوقت، إحنا دائما استعداد. أنت متوقع أي اتصال يوصل لك تكون ملبي هذا الطلب، وهذا بالأول والأخير هو وسام فخر على صدورنا جميعا.
1: أكيد صحيح.
0: فعلا فعلا. وحتى يعني حتى سواء وقت السلم وقت الحرب على طول، وقت العواصف مع عواصف تصدف يرفعون عليك تلفون، ما حد أكو يقول لك بالستيديو نبي أحد طارئ ولا فلان فلاني، ترى من الصبح قاعد للحين تعب ما في حيل، بيروح يتغدى بيسوي شيء. أنت وين؟ تلقى اي الطريق كله مطر، وصدفت وياي انا الطريق كله مطر وياي السنه، نزلت انا من الدائري الرابع لكن بالاندلس نزلت على الدائري الرابع كله مطر، اشوى ان سيارتي عاليه بس ادش بالمطر كله زحمه، وين صادني المطر؟

0: وسكر علي وين هذا الجمارك
1: اي
0: هذا موانع الجمارك
2: اي
0: هني هذا مينه دشيت هناك على الباب داشلون بعد بأكس قلت له دخلني الله يعافيك انا بطلع بروح لوزارة الاعلام مو قادر اطلع على الشارع الرئيسي كله ماي طارقه عندي حاله طارئه ما في احد يبون احد بسرعه رحم الله والدك طلعني كان يقول ما اقدر قلت له حاج مسؤولك حاج اي شيء انا وياه
1: ما شاء الله
0: طلعت له هويتي
1: اي نعم
0: يعني بهالشغلات قاعد اشاجر فيها ليش مصلحه البلد الحين حاله مطر من بيجي قلت غرقة قلت أنا يا أوصل يا غرقان
1: طبعا ها تعتبر أحد المشاهد أو إيه نقدر نقول أحد المواقف اللي صارت معاك اللي أثرت فيك وأن فعلا حاولت أن تكون بالصدارة وبالصورة كثر ما تقدر أو تلاحق الموقف نفسه فالله يعطيك العافية أستاذ أحمد في هذا الموضوع وطبعا ود الله يسلمك بس بدنا نعرف بعد يعني إحنا المشاهد عموما دائما يعني يشوف الخبر خلال دقائق ثواني شيء سريعة يعني يسمعها سواء بالإذاعة أو بالتلفزيون بس هو المشاهد يعني ما يشوف شنو الجهد اللي شلون اللي يحدث وراء خلف هذا الكاميرا ولا شنو الأمور اللي صارت من وراء الكواليس حتى تصل هذه الصورة بأجمل صورة أو بأحسن موضوعية منطقية واقعية حقيقية قدام المشاهد.
0: إيه فعلا ليش الجندي المجهول اللي هو خلف المذيع
1: أينا.
0: مو بس المذيع انت لا تشوف المذيع انت يا الحين شوف المذيع كم جندي وراه هم اللي قاعدين يأدون المذيع ما يقدر يبرز نفسه الا من هالجنود اللي وياه فايدي بايدك نشوف ديرتنا ان شاء الله فوق فوق
1: والى الامام
0: اكثر واكثر
1: ان شاء الله
0: الله يحميها ويحميكم جميعا ويحمي عيالنا كلهم ان شاء الله
1: امين يا رب جميل. العالمين
2: دائما استاذ احمد يقولون خلف الصوره قصه ما يفهم تفاصيل هذه القصة إلا اللي امتهن مهنة التصوير فيرى الصورة بزوايا مختلفة برؤية ثانية ثاقبة هو يشوفها دائما هذا المصور شنو دور المصور أو يعني هل المصور مجرد شخص يوثق الحدث أو إنه يشوف يعني له نظرة وزاوية ودور في صناعة القصة اليوم لما ألتقط هذه الصورة فهل أنتم كمصورين اليوم تأخذون الصورة من أي زاوية ولا تحتاجون زاوية علشان يطلع منها الخبر أوضح أو تبي توصل رسالة عن طريق هذه الصورة من هذه الزاوية
0: لا والله إحنا نحاول أن ندش داخل الخبر نطلع الخبر وأحط أنا ويا المذيع أشارك إيدي بإيده علشان يطلع بأفضل وأفضل إذا طلع شيء زين ما يقولون أن المذيع فلان والله وراء جنود هالجنود لازم تذكر يقولون وراء جنود فلان فلان فلان هذول هم اللي طلعوا المذيع وبركة رب العالمين وثم هالجنود حطوا كفهم وكف المذيع وانتبهوا على هالشغلات فطلع الخبر أفضل وأفضل ونحاول إن نطلع بالصورة اللي أقوى من غيرنا اللي رحنا فيه نكون بالمقدمة ونتسبق على أساس نكون للأمام أكثر وأكثر إن شاء الله
1: صحيح الله اللهم آمين طبعا ودنا نعرف بعدها من أنت عفوا أستاذ أحمد العوض هو الكاميرا الحين بين الماضي وبين الحاضر طبعا تصوير تغير بشكل كبير من المعدات صار وطريقة العمل إلى سرعة نشر الصورة ووصولها إلى الناس فشلون تشوف الفرق بين التصوير في وقتكم والتصوير في الوقت الحالي يعني هل التكنولوجيا سهلت عمل المصور أو خذت جزءا من مهارته مثلا وخففت عليه الضغط نوعا ما مثل يعني عكس ما كنت مثلا قبل كنت أخذ طريقة التصوير والكاميرا تحملها من الأساس من A to Z أنت الحمل عليك أنت الانتباه عليك التركيز عليك وغير القطع وغير إعادة الأمور مرة ثانية المشاهد أو التسجيل فشنو الشيء اللي كان موجود في التصوير سابقا وتتمنى ان المصورين اليوم يعيشونه
0: والله انا اشوف انا اكلمك باسمي احمد عوض انا اشوف الكاميرا عندي افضل الاول ليش انه كافي وزنها وثقلها على كتفي اذا صار احس بمسؤوليتها احسن ما يكون مثل ما تقولين التلفون بايدي وناعم يقعد يتحرك بسهوله بسلاسه يصير ثقل علي اذا انا حسيت بالثقل وكتفي نزل على كتر احس اني انا تعبان اكثر
1: صحيح
0: وجاهد نفسي اكثر اذا حسيت ان انا تعبان اكثر وجاهد نفسي اكثر فراح اعطي جهد اكثر من اللازم على الاقل لمده فتره معينه اللي اطلع بالصوره اللي اضع.

0: افضل.
1: اكيد
0: فاشوف ان تعطيني شغلات واسعه اكثر من التلفون او الاجهزه اللي الحين يبي لها يعني مثل شاب عيالنا وعيال المستمعين يعني كمبتدئين يعني زينه حقهم يتعلمون وياها، بس انا افضلها على الكاميرا القديمه والجهودات القديمه، ليش؟ انها تعطي انتباهات ولفت نظر اكثر والرؤيه للامام اكثر واكثر. انا شايفه كذي.
2: جميل، كل الشكر للأستاذ أحمد عوض، يعني موظف سابق ومتقاعد ومصور سابق في وزارة الإعلام في قطاع الأخبار. شكرا لك على هذا اللقاء الجميل، نتمنى لك إن شاء الله دوام الصحة والعافية وحياة جميلة بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: الله يعطيكم العافية وإن شاء الله يوفقكم جميعا.
1: كل الشكر لك.
0: يرتنا من كل سوء وكل مكروه.
1: آمين آمين إن شاء الله. الله يعطيك العافية. مع السلامة.
0: يا أهلا بحب الله.
1: حيا.

0: رجعنا لكم مره اخرى مستمعينا الكرام بعد ما كنا في اولى فقراتنا مع ضيفنا الاستاذ احمد عوض، واللي نتمنى له دائما حياه سعيده، وهم دائما القدوه في هذه الحياه. نتمنى دائما السعاده للجميع، وننتقل وياكم الى ضيف اخر، وهي ضيفتنا اليوم التي جمعت في تجربتها بين المجال التربوي وصناعه المحتوى، وبدات رحلتها من الفيديوهات التعليميه قبل انها تنتقل الى تقديم مقاطع اجتماعيه تلامس حياه الام والموظفة، وتقترب من المواقف والتفاصيل اللي تعيشها المرأة في حياتها اليومية. نتحدث معها عن تجربتها في وزارة التربية، وشلون انعكست سنوات العمل في مجال التعليم على شخصيتها ونظرتها للمجتمع، وعن الانتقال من المحتوى التعليمي إلى المحتوى الاجتماعي، وما الذي جعلها تختار الحديث عن موضوعات قريبة من حياة الناس.
1: طبعا عبد الله، كما نفتح معها بعد ملف صناعة المحتوى، ونسألها عن الفرق بين المحتوى الذي يحقق الانتشار والمحتوى الذي يترك أثرا، عن مسؤولية صانع المحتوى تجاه الجمهور، خصوصا عندما يتناول قضايا تربوية واجتماعية. ونعود معها إلى تجربة بودكاست الذي قدمته عبر يوتيوب، واستضافة من خلاله عددا من الناشطين لنتعرف على ما أضافته لها تجربة الحوار، وما الذي بقي معها من هذه التجربة حتى هذا اليوم. طبعا حياك الله ونورتينا ضيفتنا العزيزة لولو بدر مرسلي، نورتينا اليوم طبعا في برنامج تمكين. هي موجهة لغة إنجليزية في وزارة التربية وصانعة محتوى مهتمة في المجال التربوي والاجتماعي. حياك الله.
2: الله يحييك حبيبتي.
0: حياك الله، وسعادة جدا بوجودك معنا اليوم أستاذة لول. ومن التعليم إلى صناعة المحتوى، لكن يعني التجربة وبداية من البدايات اللي انطلقت فيها، أحيانا يكتشف الكثير أو نكتشف الكثير من الدوافع الحقيقية وراء الاستمرار. شنو بداية علاقتك بصناعة المحتوى، من يعني شخصية تربوية معلمة للغة إنجليزية إلى صانعة محتوى؟
2: والله للأمانة كمعلمة، أنت كمعلم لما تكون داخل الفصل،
0: نعم،
2: أنت قاعد تصنع محتوى حق طلبتك.
1: صحيح.
2: فأنا بديت من هذا المجال. أول شيء كنت أنا أحب التدريس، يعني أعشق شيء اسمه تدريس، مع أنه مو تخصصي، لكن لما شفت أن أنا قمت أسوي فيديوهات حق طالباتي،
0: نعم،
2: أسوي محتوى استمتعت فيه أكثر، فقررت أن أفيد الطلبة والطالبات بهذا المجال، فبديت بالفيديوهات التعليمية حزتها.
0: جميل، قوات الله.
1: طبعا ليش كانت الفيديوهات التعليمية، إيه هي البداية بالنسبة لك؟ هل كنت تشوفين صناع المحتوى أو صناعة المحتوى امتداد لدورك في التعليم، أو تجربة مختلفة تماما عن عن طريقة حياتك في التدريس؟
2: أمانة أنا لما بديت اخترت أنه يكون تعليمي عشان يفيدني في مجال عملي، يعني على قولتهم زي القطيحة، فدام أنا قاعد أسوي شيء أستفيد منه بالمدرسة، وأستفيد منه يعني بالسوشيال ميديا في المجال. وشفت أنه وايد ناس من، لأن أنا حزتها كنت مدرسة عادية، شفت أنه في ناس من مدارس ثانية، من دول ثانية قاعدين يطالعون ويتابعون، فشوية دشيت بالعميق أكثر، قمت أسوي فيديوهات أكثر أدق أكثر فيها معلومات أكثر، ونزل على اليوتيوب، ويعني بديت شوية أكون بروفيشنال أكثر في الموضوع هذا. وشفت أنه يعني بالعكس لاقى يعني إقبال، وايد ناس كانت تستفيد منه، يعني بس كان تعليمي بحت.
1: أي نعم.
2: وأنا لقيت نفسي يعني أوكي أحب هذا الشيء، بس أحب أتكلم أكثر في أشياء

0: أوسع من بس التعليم وخاصة أنه اللغة الإنجليزية.
1: جميل.
0: فوخرت عنه شوية، خليت بريك يعني.
1: هذا البريك غير، أعطاك رؤية أخرى من زاوية أخرى حول التطورين في هذا المجال في طريقة إيصالك لهذه الرسائل عن طريق المحتوى.
0: إيه يعني أنا لما خذيت بريك بعد، يعني الواحد لما يترقى ينشغل أكثر، فحسيت أن ما دام أنا مو قادرة أعطي شيء جديد في هذا المجال.
1: نعم.
0: وحزتها يعني أنا لما بديت ما كان في أحد ينزل فيديوهات تعليمية. ما شاء الله بعدين يعني السوشيال ميديا صارت متروسة. فحسيت أنه صار شيء قديم، يلا نغير نسوي أبجريد شوية.
1: جميل. هذا شيء حلو. اليوم أستاذة الولو يعني من معلمة خارج الفصل، العمل في التربية ما ينتهي دائم عند حدود المدرسة، لأن التجربة التعليمية ممكن تغير طريقة الشخص في الحوار والتواصل وفهم الآخرين. شنو الأشياء اللي علمتك إياها التربية، وزارة التربية أو مجالك التعليمي في وزارة التربية بعيدا عن المناهج، يعني خلي من المنهج الإنجليزي والتدريس والطابع الشخصية، يلا كل واحد يطلع كشكوله ويطلع كتابه، لا.
0: لا لا.
1: شنو أضافت لك وزارة التربية أو التعليم لتغيير مفهومك لإيصال هذه المعلومات؟
0: يعني صراحة هذه الجملة يمكن وايد نسمعها، وزارة التربية تربي. حتى المعلم، أنا عن نفسي، أنا أتكلم عن نفسي، ربتني، علمتني الصبر. يعني هذا أكثر شيء أنا تعلمته. يعني ممكن أنا لو شخص يعرفني قبل، ما أبي أقول قبل كم سنة، بس لما بديت كان ممكن يقول لكم أن أنا إنسانة عصبية جدا وانفعالية لدرجة مو طبيعية، وايد كنت يعني بسرعة أعصب.
1: الحين أنا التربية غيرت من هذا الشخصية،
0: خلتني إنسانة باردة، أعصابي باردة وبالي طويل.
1: طبعا مو البرود اللي هو الإهمال، هو هو التأني في الاندفاع بالمشاعر.
0: ما أرد على طول، لو شنو ما أرد، وممكن ما أرد أصلا إلا لما يهدى الموضوع، تلقى أنا أصلا فكرتي تغيرت. ففعلا يعني شغلي كمعلمة يعلمك تصبر وتتعامل مع فئات مختلفة. ناس مختلفة، تتعامل مع ناس كبار كمدرسين، كإداريين، كمسؤولين.
1: أي مرحلة كنت تدرسين؟
0: أنا كنت أدرس ثانوي.
1: ثانوي، أوكي. يعني في قابلية،
2: يعني البنات كبار ما شاء الله،
1: يعني تفضفضيني شوي على الشخصية اللي تعصبين بها. فهم، لا أنا أقصد المراحل السنية الأصغر هم اللي محتاجين يعني
2: الصبر أكثر.
1: الصبر أكثر،
0: تدري أنه هو يعتمد على الشخص. بالعكس، في ناس ما يتحملون الكبار، لأن الشخص الكبير يرد، عنده فكر، عنده منطق، يرد عليك، ممكن ما يهاب، ما يخاف. الطفل مهما يكون يعني ممكن نقول إنه يعني صوته عالي، حركي، لكن مو نفس حدة الكبار.
1: هو مجال التربية، إذا تسمحي لي حنان، مجال التربية هي اسمها وزارة التربية والتعليم، فالتربية قبل التعليم، وهذا شيء الجميع يعني يشيد بهذه الأدوار اللي تقدمونها في وزارة التربية. احنا نفخر بكل معلم ومعلمة ونقول لهم لكم طولة العمر، كل من علمنا حرف وبدأ معانا من مراحل السنية نقول شكرا على هذا الصبر، شكرا على هذا الجهد، وإن شاء الله يصب في ميزان حسناتكم بإذن الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. طبعا عندك، حين يتحول التعليم إلى محتوى، إحنا نبي نسأل بهذا السؤال. إنك حولتي من شوي، إيش قلتي إن أنت كنت تسوي فيديوهات خاصة بمجال التعليم، ففجأة بعدين قلتي حسيتي لا تبين تتطورين أكثر، وحسيتي إن فيك وايد أشياء ودك توصلينها. فالحين لما نقول يتحول التعليم إلى محتوى، تقديم المعلومة داخل الفصل يختلف عن تقديمها طبعا أمام الجمهور مفتوح ومتنوع على وسائل التواصل. شنو الفرق بين شرح المعلومة للطالب وتقديمها للمتابع؟ يعني هل صناعة الفيديو التعليمي أصعب مما يتوقع الناس، أو نقول شنو أهم شيء تعلمتي من تجربته في المحتوى التعليمي؟
0: سؤالك صعب شوية بس
2: انجزة.
1: انجزة. تذكرتي أسئلتك الصعبة اللي تعطينها الطالب. اليوم احنا قاعد نختبرك ونطبق عليك اللي كنت تسوينه،
0: اللي كنت أسوي فيهم.
1: ايه؟
0: لا شوفي، أمانة بالصف انت تشوفين رياكشن الطالبات أو الطلبة، فأنت تعرفين فهموا ما فهموا، أبطئ شوية، أشرح أكثر، في تفاعل.
2: أي نعم.
0: ومن الخبرة مالتك أنت في الفصل، يعني مثلا أنا إذا بشرح قواعد، من خبرتي السابقة راح أعرف أن هذا الجزئية ممكن تكون صعبة، فوقت صناعة المحتوى

0: أركز عليها أكثر أو أحط أمثلة عليها أكثر. لكن يظل أن أنت لما تسوين مادة يعني أي أو محتوى علمي ما تدرين شنو اللي المشاهد أو اللي بيستقبل المعلومة هذه شنو ردة فعله. ما في تفاعل. ممكن التفاعل بعد ما أنت اشتغلتي وتعبتي ونزلتي الكومنت يبدون، لكن أنت تنزلين شيء وتنطرين شنو ردة الفعل.
1: شوفي التعليقات.
0: التعليقات.
1: تتأثرين بالتعليقات
0: الحين؟ لا
1: بدايتك.
0: بدايتي ممكن إيه كنت
1: أي أي كومنت سلبي أنت خلاص
0: يعني كنت أزعل أو أضايق، يعني ليش أنا قصرت بالنقطة هذه أو فعلا هذا الشيء صحيح موجود فيني. الحين والله أضحك يعني
1: لا مستعدة لولو، مو هذا أنت وضعتي نفسك في هذا المكان فقابلة للنقد. أنت كنت يعني دورك داخل وزارة التربية أمام طلبتك ما حد يقدر يعطي كومنت عليك كمعلمة احتراما للعلم اللي أنت توصينا لهم بحكم أنه هي مدرستي يعني فعارفة أكثر مني، مستحيل نناقشها أو أعلق على أي موضوع. صحيح. لكن لما انطلعتي للعالم الافتراضي وهذا المجال الفسيح
2: تكون فرصة
1: بالضبط. إيه؟ أنت طبعاً. حطيتي نفسك والكل يبي يعلق، ويمكن أحد كنت تدرسينه بدأ يعلق
0: عادي. شوف هو أنا كان يضايقني مثلا إذا حسيت أنه معقولة أنا هذا الجزئية أنا قصرت فيها أو ما عرفت أشرحها أو هذا الشيء هل هو فعلا موجود، يعني بدأ كنت أصدق
1: أنا سويته أو قصرت فيه
0: أو أشك. بعدين مع مع الوقت ومع التدريب ومع يعني الواحد لما يكبر ويتغير بديت أنا النقد أتقبله بالعكس. إذا هذا موجود فيني أنا راح أغيره. إذا هو مو موجود طاف اللي بعده ما في مشكلة.
1: أستاذ لول وأنا يعني ننتقل من محور يعني هذا التحول في طريقة نقل المعلومة في التعليم لاستخدامك هذا المحتوى إلى نقلك لهذا المحتوى في الاجتماعي. أنا اطلعت على صفحتك وتابعت الصفحة وقبل لا توصل لنا فشفت بعض الفيديوهات اللي قاعد تقدمينها. اليوم المحتوى أنت تاخذينه من جانب نقدي لتطوير المجتمع لأمور أنت شفتيها قد تكون من وجهة نظرك أن هي سلبية ومن وجهة نظر الآخر أنه يقول لك لا هذا شيء طبيعي يعني. فشنو يعني هذه المحتوى اللي أضاف لك بعد ما انتقلتي من الجانب المحتوى التعليمي إلى هذه المساحة الاجتماعية، شنو اللي دفعت للانتقال من هذا المجال إذا هذا المجال والمخاطر؟ أنا أشوف أنها مخاطرة لما إيه؟ تنتقل للعالم
2: المحدود
1: من المحدود إلى الاجتماعي
2: إلى التوسع أكثر.
1: الكومنت راح يكثر، التعليقات، الانتقادات أو القبول. شو اللي خلاك تنتقلين تفكرين خلاص أنا بنتقل إن أنا بشوف السلبيات في المجتمع وعلق عليها نزل محتوى؟
0: الحين الحمد لله إحنا أنا رأيي الشخصي طبعا هذا أجن أنا أشوف إن الكويت صار عندنا ثقافة وايد وما شاء الله الكل يقرأ والكل متعلم.
1: نعم.
0: فحسيت إن ما في شيء جديد أنا أضيفه في مجال التعليم ما رح أكون سباقة فيه أو مختلفة عن غيري. وبنفس الوقت وقت فراقي قليل فكنت استغل هذا الوقت مع عيالي فبدينا ايه فحسيت ان هذا الشيء راح يقربني منهم.
1: جميل.
0: واضافه ان انا كان عندي بودكاست ووقفت وانا احب اتكلم ويعني اناقش كذي فقلت خلنا ندش في مجال الاجتماعي لان تسمع انت مثلا انا اسمع قصه واشوف الكل يقول حتى انا يصير لي كذي حتى انا يصير لي كذي فاقول معقوله في ناس عبالها هي الوحيده اللي هذا الامر تمر فيه.
2: صحيح في ناس كذي
0: إيه؟ فانت تشارك تحسس يعني حتى اللي هو مثلا موقف يضحك ولا يعني يفشل او whatever الناس لما تسمع ان في احد نفسها تحس اوكي اشو مو انا بروحي فتتطمن
2: فتكون براحه نفسيه.
1: زين استاذ لولو هذا بيقول لك بالطرف الاخر يقول لك هذا هذا الامر انت تشوفينه انه من ناحيتك انه ناقدة عليه مثل ما نقول الكويتي ما نقول انه مخالف لسلوك معين لكن لا مو طبعا اول مره اشوفه فيقول لك ليش تنقدين هذا الامر او تنتقدين هذا الامر انت ما عشتي ولا جربتي هذا انا عادي اسوي ما يكون مخالف يعني للاداب او يعني لامور يعني قانونيه لا تصرف يعني من ضمن التصرفات انا عجبني الفيديو شفت عندك اللي لما كان اتوقع ابوك عسى الله يحفظه في معاكم جاهل يبكي فجاء واحد قال له ايش يبكي هذا الموقف اللي نقلتيه

0: فعلا يمكن هذا الشخص مستغرب من ليش يبكي بهذه الطريقة، فهذه زاوية أخرى
1: صح.
0: فالمجتمع لما اليوم تطرحين هذا المحتوى في هذا النقد من هذه الزاوية، الجانب الآخر بيقول ليش الأستاذة اللولو قاعد تنتقد بهذه الطريقة.
1: صحيح، بس هم
0: شلون تردين؟
1: شوف أنا بالعكس هذا الفيديو من الفيديوهات اللي وايد أثرت في الناس، كان في شقين، في ناس يقولون عادي بالعكس طبيعي خلي يسأل، وفي ناس كانت تقول لا
0: هو
1: ما حبوا تصرفها. أنت تطرح ما تدري إيش كثر ناس ترد تطالع نفسها. هل اللي يكون هو مثلاً ما أبي أقول يتلقف، اللي ممكن يتدخل ويطالع غيره راح يطالع نفسه أنا سويت شيء غلط ولا لا، يراجع نفسه،
2: حاسب نفسه،
1: واللي يشوف مثلاً شيء غلط أو يشوف مثلاً يا أهل يبكي وهو ما يتدخل ممكن هم يراجع نفسه ويتدخل. فأنت تطرح موضوع عاد الناس هي شنو تناقش ولا شنو تاخذه هذا راجع لهم.
0: صحيح
2: صحيح، بس طبعا هذا الموقف شيء اكيد احيانا يعني هو يفرض نفسه ان تلقائيا الواحد انه يقدر يتعاون خاصه اللي ياهل يبكي.
1: لا هو تدرين شنو اللي يضحك؟ انت شفت الفيديو، هو الفيديو لان البنت ما تشبه ابوي نهائي. فالملامح يعني انا لو بي احلل انا ما لوم الريال لانه
0: ملامح البنية للطفل
1: مختلفة. إنزين فهذه نقطة، بس بنفس الوقت إحنا كل هي كانت قاعدة بيننا وكلنا موجودين وقاعد يقول حق الأم هذه مو بنتك. فوجهت فالأم شنو شعورها لما أحد يقول لها هذه مو بنتك لأنها ما تشبهك؟
2: أي نعم. إيه بس فعلا صعبة تكون.
0: ويبقى أيضا الناس في هذه المجتمعات المفتوحة لما تصير أنت معرض لطريقة تفكير شخص معين ونظرة شخص معين في في في في هذا المجال، فعليك تقبل الرأي والرأي الآخر.
2: أكيد أكيد. طبعا إحنا ودنا نستكمل لكن راح نأخذ فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: التمكين، حيث تتحول الأحلام إلى مشاريع ملموسة والطاقات إلى نتائج واقعية.
1: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام لنستكمل ما تبقى من حوارنا مع الضيفة لولو بدر بورسلي، موجهة لغة إنجليزية في وزارة التربية وصانعة محتوى مهتمة بالمجال التربوي والاجتماعي. طبعا أستاذة لولو، يعني ما شاء الله، يعني الكلام جدا معك يعني نقدر نقول راقي، وأكثر شيء قاعدين نستفيد منه أن اللي اقتبسته من الكلام والحوار من شوي، أنه ما شاء الله صار عندك طولة صبر، وقاعد تعلمينا هم من الصبر، وفوق هذا كله أنه ما قاعدة تخلينا على اتجاه واحد. الواحد دائما نحب ينطلق من الدائرة إلى دائرة أوسع وأكثر وأكثر، وأن الدنيا ما تنحصر لبوابة واحدة، تقدر تنفتح لبوابات كثيرة في كل مجالات، والإنسان يكتشف نفسه وشون يطور من رسالته. صح كلامي ولا
2: صح؟ كلامك كل عين صح.
1: الله يعطيك العافية. طبعا الحين طبعا ما شاء الله عليك، انت كنت طبعا مدرسة، والحين نجمع بين ان شون المدرسة بين الأم والموظفة، يعني الجمع بين أكثر من دور في الحياة اليومية، يعني يخلق مواقف وتجارب كثيرة يعني احنا ما نشوفها. بس شنو أكثر شيء يشغل المرأة اللي تحاول توازن بين حياتها كأم وموظفة في المجتمع؟
2: تبين ردي الصريح؟
1: اي نعم.
2: ما في موازنة، ترى صعب توازنين بين كل شيء. كل شيء لم وقته ومكانه.
1: اي نعم.
2: انا بالدوام اكون موظفة، ارد البيت اصير ام.
1: صحيح.
2: اطلع اصير صديقة.
1: اي نعم.
2: اروح عند امي اصير بنت.
1: يعني ادوار كثيرة.
2: ادوار لازم انت تاخذين كل الادوار.
1: اي نعم.
2: في مكانها الصح. لان انت اذا حاولتي توازنين بين كل شيء راح تتعبين، لان مرات طاقتك كأم نازلة. بس طاقتك كموظفة مرتفعة.
1: وايد عالية.
2: فأنت ما تدرين أنت اليوم من وين راح تجيبين هذه الطاقة.
1: صحيح صحيح.
2: فأفضل شيء أن أنت تقتنعين أن أنا راح أقدم اللي أقدر عليه.
1: أي نعم. طبعا في أمهات يبون أن يكونوا دائما الكمال.
2: الكمال.
1: دائما الشيء اللي يعني اللي واصل للقمة، دائما أحسن شيء يقدمونه. فأنت إيش رأيك في الأم اللي دائما تبي المثالية؟
2: والله الله يعينها. صراحة
1: أحس أن هذا الشيء وايد راح يتعبها، وتعب حتى عيالها معاها.
2: للأسف الحين منتشر عندنا بالسوشيال ميديا وايد وقنوات وايد، الكل يعرض أفضل ما عنده.
1: أي نعم.
2: إنزين، فتلقين يعني قناة أو أكاونت عن الأمومة تحط كل شيء ممتاز وبرفكت، والعيال دائما لابسين وكاشخين
1: وحلوين
2: وهي دائما هاديه، والاكل دائما مرتب
1: ومنظمين
2: ومنظمين.
1: أينا.
2: انت ما تدرين ما خلف الكواليس.
1: صحيح.
2: وممكن هي فعلا حياتها كذي، بس انا ما اقدر اقيس حياتي على حياه غيري.
1: اي نعم.
2: عشان كذي انا لما نيت اشارك الفيديوهات الناس تشوف تقول مو بس انا اشوى، في ناس نفسي، لان احنا نطالع نقول كم هذه موظفه وتشتغل وعندها بزنس وماسكة عيالها، وعيالها من أروع ما يمكن. يمكن هي عندها 4 خدامات في البيت.
1: صحيح.
2: ويمكن هي قاعدة تمثل. أيوة. ويمكن هي فعلا تقدر تنظم وعندها الطاقة. بس أنا لما أبدأ، ولا حد يقول ما نقارن، إحنا نقارن
1: شيء أكيد،
2: هذا شيء طبيعي،
1: شيء أكيد بديهي بروحة.
2: إيه نطالع هذه سوت شذي، أنا ليش ما أسوي؟ تلقيني يصير لازم بيتي كله مرتب، لازم عيالي كله مهندمين.
1: أيوة.
2: لازم أنا أسوي كل شيء، راح أتعب.
3: جميل. قبل الله أنتقل للمحور القادم، هل تأيدين أن اليوم صانع المحتوى يطلع عياله معاه في السوشيال ميديا، ولا يضر الجيل ويشغلهم عن دراستهم ويخلي الطفل أو الطفلة أن تنشغل بهذا الفضاء الواسع من السوشيال ميديا؟
2: أنا راح يعني تنصدم، أنا ضد.
3: مم.
2: ولكن أنا بنتي

0: حسافه لو جايبتها وياي. بنتي تحب
1: الله يحفظها
2: ان شاء الله مستقبلا باذن الله.
0: بنتي تحب تطلع، تحب تتكلم وتحب تشارك. فطلبها طلعت، يعني هي حابه هذا الشيء، فقلت لها اوكي. لكن انا الحين هي في عمر ممكن، لكن قبل نوي. ترى السوشيال ميديا، انا رايي الشخصي طبعا، اذا الياهل حساس لا يطلع. اما اذا احنا نقول بالانجليزي thick skin، اللي يكون يتحمل قوة التحمل عنده وعادي عنده احد ينقده،
1: اي نعم
0: يطلع، خلي يطلع عادي.
2: يعني تريدين ان الابناء يكونون في السوشيال ميديا، يطلعون مع الاهل لانه يصقل شخصية، يطور في هذا، لكن في الجانب الاخر ترى يسحب الاطفال في جانب اخر.
0: هو راح يسحب اليهال، راح يكون في تنمر، ترى في تنمر وفي اكونتات تدش وتتكلم. جميل.
1: صحيح.
0: بس انت عاد هني دورك،
2: تقدر تسوي كنترول عليه.
0: لازم يكون في كنترول.
2: قوات شاء الله الاستاذه وموجهه اللغه الانجليزيه في وزاره التربيه وصانعه محتوى في هذا المجال التربوي وصناعه يعني هذه المقاطع الاجتماعيه الجميله. كل الشكر لك استاذه لولو وبدر بورسلي على حضورك اليوم معنا في برنامج تمكين. شكرا لك.
0: الله يحييك.
1: الله يعطيك العافيه.
0: شكرا شكرا
1: شكرا لك.

0: كذي مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم تمكين، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم نفس الحزة من الساعة 5 إلى الساعة 6 عبر إذاعة البرنامج العام. كل الشكر لكم، تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل مشاري الرباح، في أمان الله،
1: مع السلامة.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل على مضيق هرمز. باكستان تقول إن وزير داخليتها يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة. السلطات اليمنية تقول إن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية. لبنان يقول إن جيش الاحتلال مستمر في خرق التفاهمات والقوانين الدولية من خلال تدمير البلدات الجنوبية. الأمم المتحدة تدين بشدة أعمال القتل في ليبيا وتدعو إلى ضرورة اتخاذ

إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية ومنع تجدد العنف. الرئيس الروسي يهدد بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن روسية. ألمانيا تعتزم توسيع صلاحياتها وأجهزتها الاستخباراتية لمواجهة التهديدات الهجينة.

ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للبترول. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع كافة مؤشراتها الرئيسية. مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة. بنك فرنسا يتوقع نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث من العام الجاري. وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لإمدادات النفط لعام 2026. البداية مع اقتصادنا المحلي.

ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الاجتماع 33 بعد 100 للمجلس الأعلى للبترول، وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله والتي تشمل المشاريع المعتمدة من قبل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة واستراتيجياتها المرتبطة بهذه المشاريع واستراتيجيتها المرتبطة بهذه المشاريع. كما اعتمد المجلس الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2025-2026. بحثت وزارة التجارة والصناعة مع ممثلي شركات الشحن تداعيات ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والخدمات اللوجستية على توريد البضائع إلى الكويت في ظل تأثر حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وأكدت الوزارة متابعة تكاليف الشحن لضمان استمرار تدفق السلع والحد من ارتفاع الأسعار، فيما تعمل شركات الشحن على استخدام مسارات وموانئ بديلة لتقليل التأخير والتكاليف الإضافية والحفاظ على استقرار السوق المحلية. أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تحقيق أرباح صافية مجمعة بلغت 2,155,000,000 دينار في السنة المالية 2025-2026، متجاوزة نتائج السنوات المالية الثلاث السابقة رغم انخفاض أسعار النفط وتداعيات الاعتداءات الإيرانية التي طالت منشآت ومرافق نفطية. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح أن القطاع النفطي حافظ على استمرارية أعماله خلال الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى إنجازات شملت التقدم في الاستكشاف البحري وتوسيع الاستثمارات في البتروكيماويات إلى جانب إطلاق مشاريع استراتيجية وتعزيز التكامل داخل القطاع النفطي. أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 27 من أغسطس الجاري باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند 307

ثلث، كما استقر اليورو عند 354 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند 415 فلسا، فيما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 20 إلى 378 فلسا، واستقر الين الياباني عند فلسين.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 25 نقطة بنسبة 0.3، ليبلغ 8861 نقطة وسط تداول 268 مليون سهم عبر 419,400 صفقة بقيمة 867,800,000 دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 26 نقطة إلى 8894 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الأول بنحو 26 نقطة ليبلغ 9313 نقطة عبر 19400 صفقة. إذن للمزيد ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي، أهلا وسهلا بكم.
1: أرحب فيك شيخ دلال وسادة المستمعين الكرام، يا هلا ومرحبا.
0: نعم، ما رأيكم بجلسة اليوم خاصة في ظل وجود إقفال مزاد مميز للكثير من الشركات والتي تحولت إلى اللون الأخضر كما ارتفع الرئيسي بخمس وعشرين نقطة؟
1: اليوم صراحة من الجلسات المميزة جدا لبورصة الكويت، تعتبر برأيي الشخص المتواضع يعني جلسة شراء واضحة منذ بدايتها حتى النهاية. كانت دائما ما تميل إلى الشراء بالرغم من أن السيولة كانت حول المعدل حوالي 68 مليون، إلى أن السيولة ذهبت إلى أسهم إيجابية، إلى عمليات شراء وتراجع البيع، تراجعت أيضا العروض والضغوط على الأسهم، ومعظم هذه الأسهم أسهم وسط أو أسهم صغيرة أو حتى أسهم صغيرة وكبرت أصبحت من أسهم الوسط، إضافة إلى الإيجابية على أسهم بيتك والوطني التي طبعا اليوم والخليج التي طاقت على التداولات ودعمت التداولات، ولم نشهد أيضا عمليات حتى جني الأرباح كان محدود جدا، رأينا جني الأرباح فقط على أسهم زين وتنظيف فقط وثريا اليوم، بقية الأسهم كلها في شراء. إذن تصنف جلسة شراء جلسة إيجابية مدعومة جدا بالنتائج المالية، مدعومة أيضا باستقرار الأجواء الجيوسياسية والحديث السياسي الطويل في المنطقة، لذلك يعني لم ينقص هذه الجلسة إلا مسألة الارتفاع في مستوى السيولة.
0: نعم، نلاحظ أيضا قطاع البنوك يواصل أيضا زخمه ويواصل ارتفاعاته والإيجابية، إضافة إلى قطاع الوقود، شركات الوقود اليوم كانت متألقة أيضا، فكيف تقرؤون هذين القطاعين؟
1: نعم، بالنسبة للبنوك طبعا هي عمود رئيسي في البورصة أو الاقتصاد بشكل عام بعد القطاع النفطي، واليوم وكالعادة أسهم قطاع البنوك يعني جميعها عمليات شراء، بيتك اليوم ارتفاع بعدين تراجع في منتصف الجلسة بعد انتهاء أيضا حقية توزيعة الأرباح. الوطني مستمر في الارتفاع اليوم 876 من أعلى مستوياته وأيضا أقفل عند أعلى مستوى. أيضا اليوم الخليج على ارتفاع و يعني معظم الأسهم القطاعية لم نرى اللون الأحمر إلا على بورغان، اليوم بورغان تراجع فلسة، بينما البقية كلها أسهم مرتفعة أو مستقرة كالأهلي والدولي. أيضا قطاع الوقود طبعا هما سهمي وقود واضحين لدينا ومرتبطين بشكل عام ببعض، الأولى وقود والسور، وكلاهما كان على ارتفاع، السور كان يعني أخف في عملية الارتفاع، اليوم السور ارتفع حوالي 5.5% بينما أولى 5.25%، وسجل أيضا

0: اغفالات عند اعلى مستوياتهم، اي ان عمليات شراء موجوده ومستمره على هذا القطاع، قطاع الطاقه بشكل عام هو قطاع ايجابي. حتى بنك او عفوا سهم بوفيان بتروكيماويات يسجل ارتفاعات خلال الفتره الماضيه ايضا، طبعا بما ان هناك طلب على هذا القطاع وارتفاع اسعار الدرت كلها تدعم ايضا شركات البتروكيماويات. اما الاولى وقود السور ايضا ارباحهما داعمه، وقد يكون هناك من يريد ايضا السيطره على نسب من هذه الشركات ايضا مستمر.
1: نعم، بمقابل حديثنا عن الشراء الواضح في جلسة اليوم وهو سمة عامة، لكن يبدو بأن هنالك بعض الأسهم ما زالت تستمر في التراجع، حتى أن بعضها وصل إلى تراجعات حادة بعد أن بلغ قمة يعني ممتازة في الجلسات السابقة. ما هو تفسيركم؟ هل يعني خاصة أن الكثير من الأسهم لم تعلن حتى الآن نتائجها، إذن لماذا التراجعات؟
0: حقيقة التراجعات، معظم التراجعات اليوم كانت على يعني على تداولات بسيولة محدودة، عدا يعني بعض الأسهم كان عليها جني أرباح. اليوم يعني من أبرز الأسهم متراجعة وتراجعت بسيولة كبيرة هو سهم زين. اليوم زين أثبت نمو بالأرباح، نمو كبير بالأرباح. زين كانت إجمالي الأرباح وصافي الأرباح نمو ب 73%، أيضا الأرباح التشغيلية كانت نمو تقريبا ب 7%، توزيعها 17% 17 فلس 17%. كان هناك أيضا تراجع لسهم ثريا اليوم، وكان بعد ارتفاع ثريا ارتفع خلال الفترة الماضية أو خلال الجلسات الماضية وبلغ مستويات 240 وأكثر. اليوم شهدنا بعض التراجع على هذا السهم 9 فلوس. بقية الأسهم المتراجعة كانت بتداولات محدودة، وكانت يعني بضغط حقيقة محدود. كانت الارتفاعات أكبر، أو يعني الأسهم المرتفعة وصلت ارتفاعاتها إلى 10% و6% و5%، بينما التراجعات 4% سهمان، بقية الأسهم متراجعة ب 3 و2%. تتحدث عن الأسهم العشر الأكثر تراجع.
1: نعم، ما هي العوامل التي أدت إلى شراء قوي ودخول قوي على بعض الأسهم اليوم، على سبيل المثال مخازن؟
0: حقيقة المخازن هناك توقعات بأن يكون السهم يعني تخلص من عملية التغيير في الملكيات وتطبيق المعايير المحاسبية، بالتالي تسجيل خسائر كبيرة، خسائر دفترية كبيرة من خلال الأصول. فالمخازن وطنية عقارية أيضا يعني من المفروض أن يكون تخلص، أيضا انتظار النتائج، والنتائج هي المؤثرة الآن في عملية الدخول الكبيرة. اليوم شهدنا طبعا من أبرز عمليات الدخول اليوم على سهم التخصيص، أعلن عن نتائج ممتازة جدا وانقلاب في مؤشرات المالية وتحقيق أرباح كبيرة، 12 فلس السهم، أكبر أرباح للتخصيص منذ تقريبا الأزمة المالية العالمية إلى اليوم حقق التخصيص. لذلك رأينا ارتفاع بنسبة 5%، وأيضا كمية تداول 44 مليون أيضا، وقيمة تداول عالية جدا أكثر من 7 مليون دينار. إذن بشكل عام يعني اليوم الأسهم إما تكون عملية انتظار للأرباح أو حتى إعلانات أرباح كانت خلال الفترة الماضية، وهذه الإعلانات تفعل الآن ويبدأ الدخول وتبدأ الارتفاعات على هذه الأسهم خلال هذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لما تفضلتم به، المحلل المالي علي العنزي.
0: أهلا وسهلا.
1: اقتصاد خليجي وعربي. أعلنت هيئة الحوكمة الرقمية في السعودية تسجيل مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026 نسبة 87% بمستوى متقدم بعد تقييم 59 منصة رقمية وفق 4 مناظير رئيسية و20 محورا تشمل رضا المستفيد وتجربة المستخدم والتعامل مع الشكاوى والتقنيات والأدوات. وأكدت الهيئة أن النتائج تعكس تطور الخدمات الرقمية الحكومية وجهود الجهات في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها وموثوقيتها، بما يعزز تجربة المستفيد.

0: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن مصهرها في الطويلة يعمل حاليا بنحو 18% من طاقته الإنتاجية، متوقعة عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة مطلع عام 2027. وكان هجوم إيراني استهدف المصهر في مارس الماضي ما أدى إلى إغلاقه بشكل طارئ، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1.5 مليون طن سنويا، وتسبب توقفه في ارتفاع أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات. أعلنت مصر طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة جديدة بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي، وتشمل المزايدة 8 مناطق في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء. نتابع هذه الرسالة.
1: بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لقطاع البترول، أطلقت مصر المزايدة العالمية لعام 2026 للبحث عن البترول الخام والغاز الطبيعي في 14 منطقة جديدة أمام شركات البترول المصرية والعالمية. تضم المزايدة الجديدة 8 مناطق تابعة لإحدى الشركات المصرية للغازات الطبيعية في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، فيما تشمل المزايدة أيضاً 6 مناطق تابعة للهيئة المصرية للبترول في خليج السويس والصحراء الغربية. مناطق البحث عن البترول الخام والغاز ستكون وفق نظام اقتسام الإنتاج بشكل يضمن الشفافية والتنافسية وإتاحة البيانات الفنية للمستثمرين. وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أكد أن المزايدة توفر فرصا عديدة، حيث يقع عدد كبير منها بجوار الحقول والبنية التحتية الموجودة بما فيها شبكات خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة والتصدير. وأشار الوزير المصري إلى أن المناطق 14 المطروحة تشمل أهدافا جيولوجية متنوعة سواء في المناطق البحرية أو البرية، وهو ما يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات العالمية العاملة في مصر والتي تزيد عن 50 شركة، وأيضا تتيح جذب شركات بترول عالمية جديدة للدخول في السوق المصري لأول مرة. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: بورصات عالمية.

في بورصة أوروبا، استقرت الأسهم الأوروبية اليوم مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومتابعة نتائج الشركات والتطورات الجيوسياسية، فيما ظل مؤشر ستوكس 600 قرب أعلى مستوياته الأخيرة. وفي الأسواق ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 أعشار إلى 89 دولار و 57 سنتا للبرميل، بدعم من هجمات جديدة على مسارات الشحن في الشرق الأوسط، بينما تصدر قطاع الطاقة مكاسب الأسهم الأوروبية بارتفاع 7 أعشار. بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكي الياباني 8 أعشار اليوم إلى 67,524 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والأسهم الكورية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9 أعشار إلى 4,139 نقطة، فيما ظلت المخاوف بشأن تطور تطورات الصراع في الشرق الأوسط تضغط على معنويات المستثمرين. نفط ومعادن، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 8.79 دولار ليبلغ 84.06 دولار في آخر تداولاته. وعالميا ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنت

لتبلغ 88 دولار و67 سنتا للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط دولارا و4 سنتات لتبلغ 83 دولارا و17 سنتا. وفي أسواق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم مدعومة بتراجع التوقعات بشأن رفع الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بواحد وعشر إلى 4413 دولارا و69 سنتا للأونصة، فيما ارتفعت الفضة باثنين ونصف بالمئة إلى 66 دولارا و26 سنتا، والبلاتين بواحد وثلاثة أعشار إلى 1767 دولارا و70 سنتا، والبلاديوم باثنين وعشر إلى 1389 دولارا. اقتصاد عالمي.

0: مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تحذر وكالة الطاقة الدولية من اتساع عجز سوق النفط العالمية بفعل تراجع الإمدادات واضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على الأسواق خلال الأشهر المقبلة. نتابع سويا هذا التقرير.
1: حذرت وكالة الطاقة الدولية من اتساع العجز في سوق النفط العالمية خلال العام الجاري مع تراجع الإمدادات بفعل تجدد القتال في الشرق الأوسط واضطراب حركة الشحن عبر مضيقي هرمز وباب المندب. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن إمدادات النفط العالمية قد تنخفض بنحو 4.3 مليون برميل يوميا هذا العام لتصل إلى نحو 102 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في توقعاتها لهذا العام مقارنة بخفض قدره 3.7 مليون برميل يوميا في تقديرات الشهر الماضي. وبحسب الوكالة سيبلغ العجز بين المعروض والطلب نحو 1.3 مليون برميل يوميا خلال العام، فيما قد يتسع العجز في الربع الثالث إلى 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أكبر عجز فصلي متوقع منذ الربع الأخير من عام 2021. وتعزو الوكالة هذا التراجع إلى إغلاق مضيق هرمز وتراجع الصادرات الإيرانية والهجمات على الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، إضافة إلى تأثير صادرات النفط من منطقة البحر الأسود. ورغم الصورة القاتمة على المدى القريب، تتوقع الوكالة تحول السوق إلى فائض كبير العام المقبل في حال هدأت التوترات، مع إمكانية زيادة المعروض العالمي عن الطلب بنحو 4.6 ملايين برميل يوميا، ما قد يسمح بإعادة بناء مخزونات النفط التي استنزفت خلال فترة الحرب.

كشفت كوريا الجنوبية عن استراتيجية تكنولوجية طموحة تركز على 7 مشاريع رئيسية تشمل الطاقة النووية والاندماج والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الكمية والفضاء والتكنولوجيا الحيوية وسلاسل إمداد المواد الأساسية بهدف إيجاد محركات نمو جديدة تتجاوز أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. وتستهدف الخطة تشغيل مفاعلات نووية صغيرة محلية بحلول 2035 والهبوط على سطح القمر بحلول 2030 وتطوير حاسوب كمي بسعة 100 كيلو بايت بحلول 2029 في إطار مساعي سيول لتعزيز قدرتها التنافسية في التقنيات الناشئة.

روسيا استيراد البنزين من الهند للمرة الأولى في ظل تراجع إنتاج المصافي الروسية بسبب الهجمات الأوكرانية المتكررة، ووصلت أول شحنة في 5 أغسطس مع توقعات بوصول شحنات إضافية. وبرزت شركة نيارا إنرجي الهندية كمصدر رئيسي لهذه الشحنات التي تنقل إلى روسيا عبر سلسلة من الناقلات، في مؤشر على تنامي الضغوط على سوق الوقود المحلية. يتجه الاقتصاد الفرنسي للحفاظ على وتيرة نموه خلال الربع الثالث من العام، مع توقع بنك فرنسا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2، وهي النسبة نفسها المسجلة في الربع السابق، بدعم من نمو قطاعات الخدمات وتراجع ضغوط التضخم. وأشار البنك إلى تحسن نشاط قطاع التصنيع خلال أغسطس الجاري، إلى جانب استمرار نمو قطاعات النقل والمعلومات والاتصالات، ما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي.

0: تباطؤ الاقتصاد العالمي وتغير طبيعة الوظائف بفعل التطور التكنولوجي، تتزايد الضغوط على الشباب الباحثين عن فرص عمل في وقت تحذر فيه منظمة العمل الدولية من ارتفاع البطالة وتنامي مخاطر الذكاء الاصطناعي على بعض الوظائف، ما يفرض تحديات جديدة أمام سوق العمل العالمية. نتابع التقرير.
1: تواجه سوق العمل العالمية ضغوطا متزايدة تهدد فرص الشباب مع ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما يحذر تقدير لمنظمة العمل الدولية من أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف تحديات جديدة إلى سوق العمل. وارتفع معدل بطالة الشباب بين 15 و24 عاما إلى 12.4% في عام 2025، بما يعادل نحو 67 مليون شاب حول العالم، مقارنة ب 12.3% في عام 2023، فيما بلغت نسبة الشباب غير العاملين وغير الملتحقين بالتعليم أو التدريب نحو 20%، أي أكثر من 257 مليون شخص. وتشير المنظمة إلى أن التحول التكنولوجي يفرض ضغوطا إضافية، إذ إن نحو 6.1% من وظائف الشباب بين 15 و29 عاما تقع ضمن المهن الأكثر عرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي، محذرة من أن اختفاء جزء من هذه الوظائف قد يدفع ملايين الشباب إلى البطالة أو تغيير مساراتهم المهنية. ويرى التقرير أن التحدي لا يقتصر على توفير وظائف جديدة، بل يمتد إلى ضمان امتلاك الشباب المهارات اللازمة للتكيف مع سوق عمل سريع التغيير، خصوصا مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثير طويل الأمد للذكاء الاصطناعي على الوظائف.
0: انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قرأتها دلال إبراهيم. إلى اللقاء.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاهي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

تخيل الذرة، أصغر وحدة بناء للمادة، ينظر إليها العلماء في مطلع القرن العشرين وكأنها نظام شمسي مصغر، نواة في المركز وإلكترونات تدور حولها في مسارات دائرية منتظمة، تماماً كما تدور الكواكب حول الشمس. هذه الصورة البسيطة التي لا تزال حاضرة في أذهان كثيرين حتى اليوم، صاغها بدقة رياضية رجل واحد غير بها فهم البشرية لبنية المادة نفسها. ولم يتوقف هذا الرجل عند نموذج الذرة وحده، بل خاض لاحقاً في أعمق أسئلة الفيزياء الحديثة. هل تسلك الجسيمات دون الذرية سلوكاً محدداً يمكن التنبؤ به بيقين تام؟ أم أن الطبيعة نفسها في جوهرها العميق تقوم على الاحتمال لليقين؟ وخاض في هذا السؤال جدالاً فكرياً استمر عقوداً مع واحد من أعظم علماء عصره، إنه نيلز هنريك ديفيد بور، الفيزيائي الدنماركي الذي وضع نموذج الذرة الشهير وأسس مع مجموعة قليلة من العلماء ما يعرف اليوم بميكانيكا الكم، النظرية التي تحكم فهمنا لكل شيء تقريبا على المستوى دون الذري. وقبل أن نفصل في حياة نيلز بور، يستحق التساؤل وقفة، لماذا يستحق فيزيائي عاش قبل قرن كامل أن نستحضر اسمه اليوم في زمن تجاوزت فيه الفيزياء الحديثة كثيراً من تفاصيل نموذجه الأصلي للذرة؟ والإجابة تكمن في أن أثر بور لا يقتصر على نموذج علمي واحد تجاوزه الزمن جزئياً، بل يمتد إلى منهج فكري كامل في التعامل مع حدود المعرفة العلمية نفسها. فقد كان من أوائل من قبلوا فكرة أن الطبيعة قد لا تخضع لليقين المطلق الذي اعتاده العلماء في الفيزياء الكلاسيكية، وهذا القبول الفكري الجريء لحدود المعرفة اليقينية هو ما يمنح إرثه قيمة تتجاوز بكثير أي معادلة أو نموذج علمي بعينه. ولد نيلز بور في 7 أكتوبر عام 1885 في العاصمة الدنماركية لأسرة ذات اهتمام علمي راسخ، إذ كان والده كريستيان بور أستاذاً لعلم وظائف الأعضاء في جامعة كوبنهاغن، وهذا يعني أن بور نشأ منذ صغره في بيئة منزلية تقدر البحث العلمي وتناقش أسئلته بجدية، وهو ما زرع فيه بحسب ما تشير إليه سيرته فضولاً علمياً مبكراً استمر معه طوال حياته. والتحق بور بجامعة كوبنهاغن عام 1903 وأنهى المرحلة الجامعية الأولى عام 1908، ثم واصل دراسته العليا في الجامعة نفسها حتى نال درجة الدكتوراه في الفيزياء عام 1911، وكان موضوع رسالته متعلقاً بالنظرية الإلكترونية للمعادن، وهو بحث نظري متقدم أظهر منذ وقت مبكر عمق فهمه الرياضي للظواهر الفيزيائية الدقيقة. بعد نيله الدكتوراه سافر بور إلى إنجلترا للعمل في مختبر العالم جوزيف جون تومسون في جامعة كامبريدج، وهو العالم الذي ينسب إليه اكتشاف الإلكترون نفسه، وهذا يعني أن بور بدأ مسيرته البحثية العملية في قلب أحد أهم مراكز الفيزياء التجريبية في العالم آنذاك، محاطاً بأجواء علمية بالغة الثراء. وانتقل بور في العام التالي إلى مدينة مانشستر ليصبح تلميذاً للفيزيائي البريطاني إرنست راذرفورد، الذي كان قد اكتشف حديثاً أن الذرة تحتوي على نواة مركزية صغيرة الحجم لكنها تحمل معظم كتلة الذرة، محاطة بفراغ شاسع نسبياً تدور فيه الإلكترونات. وهذا الاكتشاف المحوري لراذرفورد شكل نقطة الانطلاق التي بنى عليها بور لاحقاً نموذجه الخاص للذرة، مضيفاً إليه بعداً رياضياً دقيقاً لم يكن حاضراً في نموذج راذرفورد الأولي. في عام 1913 صاغ بور نموذجه الشهير لبنية الذرة، مقترحاً أن الإلكترونات لا تدور حول النواة في أي مسار عشوائي، بل في مدارات محددة.

محددة ومنفصلة ذات مستويات طاقة ثابتة ومحددة رياضياً، وأن الإلكترون لا يمكنه الانتقال بين هذه المدارات إلا بقفزات مفاجئة يمتص فيها أو يطلق كمية محددة من الطاقة تعرف بالكم الطاقي. وقدم هذا النموذج لأول مرة تفسيراً رياضياً دقيقاً يتوافق تماماً مع نتائج القياسات الطيفية لذرة الهيدروجين، وهي قياسات كانت محيرة للفيزيائيين قبل ذلك، إذ لم يكن أحد يملك تفسيراً نظرياً مقنعاً لأنماط الضوء الدقيقة التي تصدرها الذرات المثارة. وحين نجح نموذج بور في تفسير هذه الأنماط بدقة رياضية متطابقة مع المشاهدات التجريبية، أصبح إنجازاً علمياً بالغ الأهمية، أعاد تشكيل فهم العلماء لبنية المادة من أساسها. في عام 1916 عاد بور إلى كوبنهاجن ليتسلم منصب أستاذ أحدث خصيصاً له في الجامعة، وبعد 4 سنوات أصبح مديراً لمعهد الفيزياء النظرية الذي أسس بتمويل خاص من أفراد مهتمين بالحفاظ على أبرز عالم دنماركي داخل بلاده، خشية أن يغادر نهائياً إلى إنجلترا لمواصلة أبحاثه الذرية هناك. وتحول هذا المعهد المعروف اليوم باسم معهد نيلز بور إلى واحد من أهم مراكز الفيزياء النظرية في العالم، اجتذب إليه كثيراً من كبار فيزيائي العالم الشباب آنذاك الذين توافدوا للعمل والتعلم في أجوائه العلمية الفريدة. وأسهمت هذه الشبكة الواسعة من العلاقات العلمية التي نسجها بور حول معهده في إحراز مجموعة متنوعة من الاكتشافات المهمة في الفيزياء النووية والذرية خلال العقود التالية. طور بور مفهوماً نظرياً مهماً عرف بمبدأ التقابل، ينص على أن تنبؤات ميكانيكا الكم الجديدة يجب أن تتطابق مع تنبؤات الفيزياء الكلاسيكية التقليدية في الحالات التي تصف فيها أنظمة كبيرة الحجم نسبياً، بحيث لا تتناقض النظرية الجديدة مع الفيزياء القديمة التي أثبتت نجاحها في وصف العالم المادي المألوف من حولنا. هذا المبدأ لم يكن مجرد تفصيل تقني، بل أداة فكرية مهمة ساعدت فيزياء عصره على بناء نظرية الكم الجديدة تدريجياً، بحيث تبقى متصلة منطقياً بالفيزياء السابقة بدلاً من أن تنفصل عنها انفصالاً كاملاً يصعب تقبله أو التحقق منه. وهذا الجسر الفكري بين القديم والجديد هو ما يظهر عمق فهم بور لطبيعة التقدم العلمي نفسه، بوصفه بناءً تراكمياً لا قطيعة مفاجئة مع كل ما سبقه من معرفة. أسهم بور إلى جانب مجموعة من كبار الفيزيائيين الذين عملوا معه في صياغة ما يعرف اليوم بتفسير كوبنهاجن لميكانيكا الكم، وهو تفسير ينادي بقبول الطبيعة الاحتمالية التي تطرحها نظرية الكم، أي أن سلوك الجسيمات دون الذرية لا يمكن التنبؤ به بيقين مطلق، بل باحتمالات رياضية دقيقة فقط، وهذا يختلف جوهرياً عن الفيزياء الكلاسيكية التي اعتادت التنبؤ بيقين تام بسلوك الأجسام المادية. وكان هذا التفسير مثيراً للجدل بشدة بين فيزيائي ذلك العصر، إذ بدا للبعض أنه يتنازل عن مبدأ السببية الحتمية الذي قامت عليه الفيزياء منذ عصر نيوتن، لكن بور دافع عنه بثبات، مؤكداً أن هذه الاحتمالية ليست نقصاً في معرفتنا يمكن تجاوزه بمزيد من الدقة التجريبية مستقبلاً، بل خاصية جوهرية أساسية في طبيعة الكون نفسه على المستوى دون الذرة. وهذا الموقف الفكري الجريء هو ما يعرف اليوم بتفسير كوبنهاجن نسبة إلى المدينة التي احتضنت هذا النقاش العلمي العميق.
التقى بور بألبرت أينشتاين لأول مرة عام 1920، وأعجب كل منهما بالآخر إعجاباً عميقاً، لكنهما تحولا مع ذلك إلى خصمين فكريين لا يلينان في نقاش استمر 3 عقود كاملة حول جوهر نظرية الكم. إذ ظل أينشتاين مقتنعاً بأن الكون يجب أن يخضع لقوانين حتمية دقيقة، ورفض فكرة أن تكون الاحتمالية جزءاً أساسياً

0: من طبيعة الواقع. وظل بور من جانبه مقتنعا تماما بصحة التفسير الاحتمالي، ورد على أينشتاين في أكثر من مناسبة علنية بحجج رياضية وفلسفية دقيقة، وتبادل الاثنان أفكارهما في مؤتمرات علمية دولية شهيرة دون أن يتنازل أي منهما عن موقفه الأساسي حتى النهاية. وهذا الجدال الفكري الطويل بين عملاقين من عمالقة الفيزياء الحديثة يعد اليوم من أخصب النقاشات العلمية الفلسفية في تاريخ العلم، إذ دفع كلا الطرفين إلى صقل حججهما وتوضيح أفكارهما بدقة متزايدة عبر السنوات. توج إنجاز بور العلمي بحصوله على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1922 تقديراً لأبحاثه في بنية الذرة والإشعاع المنبعث منها، وهذا الاعتراف الدولي الرفيع جاء بعد نحو 9 سنوات فقط من نشره لنموذجه الشهير، وهو زمن قصير نسبياً بالنظر إلى حجم الأثر العلمي الذي أحدثه هذا النموذج في فهم البشرية لبنية المادة الأساسية. وواصل بور بعد نيله الجائزة نشاطه العلمي بلا توقف، مستضيفاً في معهده في كوبنهاغن مؤتمرات دولية دورية جمعت أبرز فيزيائي العالم لمناقشة تطورات نظرية الكم أولاً بأول. وكان لهذه المؤتمرات فضل كبير في تسريع تقدم علوم الذرة والفيزياء النووية خلال العقدين التاليين، بفضل التبادل المباشر والمستمر للأفكار بين كبار الباحثين من مختلف أنحاء العالم. في عام 1943 أثناء الاحتلال الألماني للدنمارك خلال الحرب العالمية الثانية أصبحت حياة بور مهددة بصورة مباشرة، فاضطر إلى الفرار سريعا عبر السويد قبل أن ينتقل إلى بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أسهم بخبرته النظرية في الفيزياء النووية ضمن مشروع علمي أمريكي واسع يتعلق بأبحاث الطاقة الذرية آنذاك. وبعد انتهاء الحرب عاد بور إلى الدنمارك عام 1945 واستأنف قيادته لمعهده في كوبنهاغن، وكرس جزءا كبيرا من سنواته الأخيرة للدعوة إلى استخدام سلمي للطاقة الذرية ولتعزيز التعاون العلمي الدولي المفتوح، محذرا بإصرار من مخاطر التسلح النووي غير المنضبط. وهذا الموقف يعكس وعيا عميقا لديه بأن المسؤولية العلمية لا تنتهي عند حدود الاكتشاف النظري، بل تمتد لتشمل التفكير الجاد في تبعاته العملية على مستقبل البشرية جمعاء. توفي نيلز بور في 18 من نوفمبر عام 1962 في كوبنهاغن عن عمر يناهز 77 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، وبحسب بعض الروايات كان يعمل حتى ساعات متأخرة على أفكار متعلقة بنقاشه الفكري الطويل مع أينشتاين حول طبيعة ميكانيكا الكم. وهذا التفصيل إن صح يظهر رجلا ظل شغوفا بالبحث العلمي حتى اللحظات الأخيرة من حياته الطويلة الحافلة بالعطاء. نيلز بور، كوبنهاغن، القرن 20 الميلادي، صاغ نموذج الذرة وأسس ميكانيكا الكم الحديثة، وقبل بشجاعة فكرية أن الطبيعة في جوهرها احتمالية لا يقينية، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. تشارلز بابيج، آلة الحساب وبدايات فكرة الحاسوب، حين حلمت الآلة أن تحسب.
1: قبل أن يظهر الحاسوب بشاشاته ولوحاته وذاكرته الإلكترونية، كان هناك حلم ميكانيكي قديم، آلة تستطيع أن تحسب بدقة وأن تخفف عن الإنسان أخطاء الجداول والحسابات الطويلة. وفي هذا الطريق يبرز اسم تشارلز بابيج، صاحب فكرة آلة الفروق والآلة التحليلية، الذي ينظر إليه بوصفه من أوائل من تخيل ملامح الحاسوب.
0: ولم تكن أفكار بابيج وحدها ما يلمع في هذه القصة، فقد وقفت إلى جانبها عقلية فذة هي آدا لوفلايس، التي رأت في الآلة أكثر من أداة حساب، وتخيلت قدرتها على معالجة الرموز وفق تعليمات.
2: يا آدا، كم يزعجني أن تمتلئ الجداول الحسابية بالأخطاء. خطأ واحد قد يفسد حسابا بحريا أو هندسيا أو فلكيا.
0: إذن لهذا أنت تحلم بآلة تحسب بدل الإنسان؟
2: أحلم بآلة لا تتعب ولا تسهو، آلة تتبع خطوات محددة وتخرج النتائج بدقة.
0: آلة الفروق؟
2: نعم، أردتها لحساب الجداول الرياضية، لكن خيالي لم يتوقف هناك.
0: أعرف أنت تفكر في آلة أوسع، آلة تحليلية،
2: آلة يمكن توجيهها بتعليمات وتستعمل الذاكرة والعمليات وتتعامل مع الأرقام بطريقة منظمة.
0: وهنا يصبح الأمر أكبر من مجرد حساب.
2: كيف ترين ذلك؟
0: إذا استطاعت الآلة أن تعالج الرموز وفق قواعد، فالأرقام ليست حدودها الوحيدة، قد تمثل الأرقام أشياء أخرى، موسيقى، أشكالاً، علاقات.
2: أنت تنظرين أبعد من التروس،
0: لأن التروس في ذاتها لا تدهشني بقدر ما تدهشني الفكرة التي تحركها.
2: لكن الناس يرونها آلة ضخمة معقدة، وقد لا يفهمون ضرورتها.
0: الأفكار قد تسبق زمنها، تبدو غريبة، وربما يحتاج الناس إلى أجيال ليفهموا ما كنت تحاول بناءه.
2: وهذا ما يؤلمني، أن ترى الطريق ولا تجد الجسر كاملا لعبوره.
0: ليس كل من يفتح الطريق يصل إلى آخره، بعض الناس مهمتهم أن يضعوا الاتجاه.
2: وهل يكفي الاتجاه؟
0: في تاريخ العلم نعم، الاتجاه الصحيح قد يكون أعظم من آلة لم تكتمل.
2: أخشى أن تبقى رسومي وأفكاري أوراقا.
0: الأوراق

0: ورق، أحيانا بذور، قد تنام طويلا ثم تنبت حين يأتي زمانها.
1: وهل ترين أن الآلة التحليلية قد تكون أصلا لشيء أكبر؟
0: أراها تصورا لعقل ميكانيكي يتبع التعليمات، ليست عقلا بشريا، لكنها قادرة على تنفيذ تسلسل منطقي إذا أحسن وصفه.
1: إذن التعليمات هي الروح العملية للآلة.
0: نعم، الآلة بلا تعليمات جسد صامت.
1: يا آدا، أنت تتحدثين عن التعليمات كما لو إنها لغة.
0: نعم، هي لغة فعلا، لغة بين عقل الإنسان والآلة. الإنسان يكتب الخطوات والآلة تنفذ.
1: وهل يمكن لهذه اللغة أن تصنع إبداعا؟
0: الآلة لا تبتكر من ذاتها كما يفعل الإنسان، لكنها تستطيع أن تفتح للإنسان طرقا جديدة للتفكير إذا استخدمها بذكاء.
1: كأنها مرآة لقدرتنا على التنظيم،
0: ومكبر لأخطائنا أيضا. إذا كتبنا تعليمات خاطئة نفذت الخطأ بدقة.
1: هذا تحذير مهم، الدقة لا تعني الصواب دائما.
0: تماما، الآلة دقيقة لكن الحكمة عند من يوجهها.
1: هذا يشبه عصرا لم يأتي بعد، آلات أسرع وتعليمات أعقد ونتائج هائلة.
0: سيظل السؤال كما هو، هل نفهم ما نطلبه من الآلة؟ وهل نتحمل أثر ما تصنعه؟
1: أشعر أن حديثك يجعل الآلة مسؤولية لا إنجازا فقط. هكذا حلمت الآلة أن تحسب، وظهر في أفكار تشارلز بابج وآدا لوفلايس ظل مبكر لما سيصبح لاحقا عالم الحوسبة.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست الآلة بديلا عن العقل بل امتحان له، فمن أحسن كتابة الخطوات فتح بابا للدقة، ومن غاب عنه الوعي جعل الآلة تكرر خطأه بسرعة أكبر. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

0: مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. مساء الخير عبد الله.
0: مساء النور زميلة إسراء، نحيي جميع مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام، نحن معكم على الموعد في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نلتقي فيه بضيوف كرام ونتحدث عن تغطياتنا، لذا ندعوكم لمتابعتنا من الآن وحتى 8 مساء. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، تأتيكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: ودائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.

0: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: وهذه أجمل وأرق تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنسي.
0: سعد البوس من التنفيذ على الهواء.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أحبتنا، نجدد لكم التحية. لم نزل معكم في بداية هذا المشوار، ونبدأ مع مجموعة من أخبارنا المحلية. أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب اليوم الأربعاء ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويرفع كفاءة العمل الأمني والخدمي.
2: جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية عقب ترأس اللواء الوهيب.

0: هيب اجتماعاً قيادياً موسعاً بحضور الوكلاء المساعدين ورؤساء القطاعات الأمنية لبحث آليات رفع كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ومناقشة سبل تطوير مستوى التنسيق والجاهزية المشتركة واستعراض تقارير تقييم الأداء لمختلف القطاعات.
1: ونقل اللواء لوهيب إلى الحضور وفق البيان تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وثقته برجال الأمن وقدرتهم على أداء واجبهم في حماية الوطن ومقدراته.
0: وأشار الوكيل إلى أن حماية أمن الوطن والمواطنين أمانة ومسؤولية تتطلبان مضاعفة الجهود والالتزام بتطبيق القانون بكل حزم وعدالة، داعيا إلى تطوير آليات العمل الميداني والارتقاء بمستوى الانضباط والجاهزية في جميع القطاعات بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويرفع كفاءة العمل الأمني والخدمي.
1: وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة، لافتا إلى أن رفع الجاهزية وتسريع التحول الرقمي يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: مستمعي الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية. بحثت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك خلال اجتماع اليوم الأربعاء مع ممثلي شركات الشحن تداعيات ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين والخدمات اللوجستية على توريد البضائع إلى البلاد واستقرار أسعار السلع في السوق المحلي في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
1: وقال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك فيصل الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية كونا، قال إن الاجتماع تناول تداعيات المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثر حركة الملاحة البحرية وخطوط الشحن وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف النقل والشحن والتأمين والخدمات اللوجستية.
0: وأضاف الأنصاري أن هذه التطورات أدت إلى زيادة ملحوظة في تكلفة توريد البضائع إلى الكويت، الأمر الذي يستدعي متابعة حركة الشحن والتكاليف المرتبطة بها بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي والحد من أي انعكاسات غير مبررة على أسعارها.
1: وأوضح أن ممثلي شركات الشحن أشاروا خلال الاجتماع إلى ارتفاع تكلفة الحاويات بما يشكل تكلفة إضافية يمكن أن تنعكس على أسعار السلع والمنتجات.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة الداخلية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة.
1: وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية.
0: وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد مواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، والتعامل بكل حزم مع أي أنشطة مشبوهة وفقا لأحكام القانون.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، أبناؤنا اليوم يعيشون مع السوشيال ميديا بشكل يومي، يشاهدون ويقارنون ويتأثرون بمن حولهم، وأحيانا ممكن أن يتعرضون لضغوط لن ننتبه لها، وهنا يبرز دور الأسرة. هل يكفي أن نراقب استخدامهم للهواتف، أم الأهم أن نكون قريبين منهم ونستمع لهم ونفهم ما يمرون فيه؟ كيف نحافظ على صحة أبنائنا النفسية؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة مريم العزان، مستشارة تربوية وكاتبة. أهلا وسهلا فيك أستاذة مريم.
4: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة.
3: حياك الله. أستاذة مريم، إلى أي درجة أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في نفسية أبنائنا وطريقة تفكيرهم؟
4: تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي بنفسيتهم بشكل كبير، أكثر ما يتخيل الفرد، لأنها تعيد صياغة التربية اللي هم تعلموا عليها عند أهلهم، فهي صارت هي التربية وإحنا صرنا المتلقين.
3: نعم، يمكن أستاذة مريم في المقدمة تحدثنا عن المقارنة، يعني ما يعرض في السوشيال ميديا أحيانا هناك يعني تفاوت بين القدرات المادية بين الأسر، فهل هذه المقارنة فعلا يعني الأطفال يشعرون بها وتؤدي إلى أضرار نفسية فيما بعد؟
4: بصراحة إيه، لأن الأطفال حاليا، يعني إحنا كنا لما نتكلم عن الأطفال ما نتكلم عن الأطفال الصغار كلش، إحنا نتكلم عن طفل عمره 6 سنوات يدشت مواقع التواصل الاجتماعي، صار هو يطلب من أهله شلون يعاملونه، شلون الطريقة اللي يبيهم يعاملونها فيها. قبل إحنا عند أهالينا ما كان عندهم هالأشياء اللي
3: صحيح
4: تأثر عليهم.
3: نعم.
4: الحين صار الطفل هو اللي يقول لك لا ربيني بهذا الشكل،
3: صحيح،
4: ربيني بهذه الطريقة، أنا بيش تعطيني هالاهتمام، أنا شفت هالطريقة. فأنا شفت صراحة يعني هذه تقع مسؤولية الكبيرة على الأهالي، متى يعطون الطفل يدش التواصل الاجتماعي، متى يعطونا الفهامية شون يستخدم هذه المواقع. طبعا الحين استاذ احنا ما نقدر نمنعهم لانه قام يدش في الدراسة.
3: نعم.
4: فجأة يصير عندنا اونلاين، تحت اي ظرف يصير اونلاين،
3: صار صعب. نعم
4: ايوه، فالحين احنا نبي يصير عندنا الاستخدام الواعي، وهذا الاستخدام الواعي لو حطينا كاميرات يعني 24 ساعة على رأسهم ما راح يصير إلا تكون عنده وعي ثقافة اللي هو المراقبة الذاتية.
3: نعم.
4: شنو يشوف شنو ما يشوف، شنو يصير يوالم أهله أو ما يصير.
3: نعم أستاذة مريم، نبي نتحدث بشكل مبسط جدا يعني وبطريقة مفهومة للمستمع، مثل ما تفضلتي نمنعهم من السوشيال ميديا أو مثلا من استخدام السمارت فون، هذه شغلات الحين في الوقت الحالي صعبة.
4: صحيح.
3: ولكن يمكن احنا قبل كانوا يقولون التربية في السابق، انا اشوف التربية في الوقت الحالي اصبحت اصعب من السابق، وانت عارفة الاسباب مثل ما تفضلتي السوشيال ميديا. صحيح. شلون تقدر او كيف يقدر الاب او الام ان يسيطرون على، او ما نبي نتكلم كلمة يسيطرون، يحافظون على طريقة تفكير ابنائهم وطريقة تربيتهم مع استخدامهم للسوشيال ميديا؟
4: حلو، سؤال جدا مهم. عندي سؤال واحد لكل ولي امر يسمعنا، إذا تبي تعرف تحد من الوقت

0: حق ولدك انت ايش كثر تستخدم السوشيال ميديا. اذا انا ولدي يشوفني 24 ساعه على السوشيال ميديا هو راح يقتنع اني اقول له حدد له وقت؟
1: صادقه صح.
0: احنا جد احنا لازم نستحضر احنا شنو بالسوشيال ميديا، احنا ايش كثر نقعد على السوشيال ميديا، احنا كبالغين شلون تاثر السوشيال ميديا فينا، في مشاكلنا الزوجيه، في مشاكلنا الاسريه. صار اول اذا كان لا سمح الله عندك مشكله يمكن تستشيرين الوالده، تستشيرين ابوك اخوك او احد الاصدقاء اللي عندهم، الحين لا صار المشكله تطرح على السوشيال ميديا. كذلك الاطفال صار يقول لك انا حل مشكلتي عن طريق السوشيال ميديا، يعني عمره 12 سنه يقول حق هلا ودوني حق اختصاصي، انت ايش عرفك بالاختصاص النفسي؟
1: نعم.
0: فاحنا نبي في شغله ضروريه يكونون واعيين اولياء الامور امام مسؤوليتهم اتجاه ابنائهم، يسال نفسه سؤال انا اقدر اوخر عن السوشيال ميديا على الاقل قدام عيالي؟ خصص لك وقت ان شاء الله تقعد نص الوقت، بس نص الوقت الثاني تكون حاضر، حاضر في ايس كونتاكت، في حوار متواصل، في حوار تعال شوفني علمني شنو تعلمت بالسوشيال ميديا، خلي يصير حوار متبادل عشان اعرف نقاط الضعف عند المراهقين او الطفل شنو شاف. بس لما بصير استاذه مراقب عليه راح ينفر مني.
1: نعم.
0: راح يلقى مليون طريقه، وقت انا بالدوام، وقت انا برا البيت، يقدر يتواصل بالاشياء اللي انا صاير عليه مراقب ومحذر.
1: نعم.
0: ضروري اعرف اخو شي طالع، ضروري اعرف منو الاب والام اللي هم عنده في البيت.
1: نعم استاذه مريم، في موضوع انه فعلا الطفل يتربى بالمحاكاه، يشوف امه وابوه شلون يعني شلون طريقه حياتهم ويقلدهم، ولكن يقول لك الاغلبيه تغلب يعني اي الشجاعه، او مثلا فاحنا نشوف انه مثلا هو يشوف الاغلبيه معاهم التليفونات ويستخدمونها. يعني معقول الحين يعني الام والابو في هذا المجتمع اللي كل الكل يستخدم الجهاز هذا، هل ممكن انه راح يكون لهم تاثير فيما لو هم تبنوا قراءه الكتب او مثلا انشطه مثلا رياضيه او اي شيء ثاني؟
0: استاذة شفتي هنا شنو عندنا هني نواجه بدون مبالغة ولا الناس يقولون انتوا قاعد تكبرون، نتكلم شيء بسيط، اهتزاز الثقة. اهتزاز الثقة يخليني انا الياهل عندي يبي يقلد اي شيء، اسمه التقليد الاعمى، عنده تليفون عندي تليفون. ترى في اطفال انا واجهتهم في حياتي يقول ما عندي تليفون، انا للحين صغير. اهل مربينا ان التليفون له وقت معين، عمر معين، استخدام معين، يمكن عنده لابتوب او الايباد حق الدراسة، ما عنده موبايل، جهاز موبايل يكلم ناس.
1: شلون اقنعوه استاذة مريم؟
0: اقنعوه لان عندهم حجة كبيرة ان الولد يشوفهم هم القدوة الوحيدة. احنا لازم نسأل عيالنا احنا قدوتهم؟ احنا يشوفوننا مثال يقلدوننا؟ احنا مقتنعين بقراراتنا ولا قراراتنا هي اساس المهتزة؟ اذا الولد حسيناها نفسيته تعبت قللنا من التربية عشان نفسيته لا تتعقد. ما اعتقد استاذة انا وانتي ما مرينا بحزم بالاهل.
1: يعني تقصدين استاذة مريم الحزم في التربية في الوقت الحالي نفس حزم الأهل ممكن ينفع مع الجيل الجديد؟
0: 100%.
1: ما أحس إنهم يعني فيهم هشاشة نفسية، يعني مو نفس قوتنا.
0: أنا أشوفك أنت حنونة أكثر مني، أنا أشوف لا أحتاج يحتاجون حزم، يحتاجون عين حمراء. إذا ما
1: زين يمكن يصير فيهم اضطراب نفسي، يعني وأنت عارفة الحين يعني المشاكل النفسية صارت زايدة.
0: حلو، بس الحين صار يعلقون انه ما في شيء، يمكن بطني عوره ما يبي ياكل، قالوا نفسيته تعبانه. احنا خلينا يصير عندنا قوه وحزم وحنيه بنفس الوقت. احنا ما نبي نعذر عليه في العقاب، احنا نبي نعلمه العواقب اللي تصير لو انت استخدمت انك انت كنت مهتز ثقه. يعني تبي اللي عند غيرك، يمكن ابوك مقدوره المادي قليل، ما يقدر يجيب لك مثلا السياره الفلانيه، ما يقدر يوديك السفره، لا تصير عندنا ثقه. استاذه إذا الياهل حبني أنا كولي أمر وحب طريقتي راح يتقبل مني، بس إحنا عندنا هني استاذة في مشكلة، أحياناً ما في لغة تخاطب بين الوالدين.
1: نعم.
0: والعيال في أسلوب اسمه الأمر، طبق افعل أو لا تفعل، فهني ما راح يقتنع كلامي. إحنا قبل نطيع أهالينا بدون لا نفكر كلامه صح ولا غلط، لأنه هو اللي علمني أمشي، هو اللي علمني أكتب، بغض النظر إنه يمكن معظم يعني أولياء أمورنا كانوا ما يكتبون ولا يقرون، بس كنا نهابهم ونحبهم بدليل نسمع كلامهم.
1: نعم، بس استاذة مريم تسمحي لي، بس احنا لما كنا اطفال يعني ما كان في سوشيال ميديا ولا كنا منفتحين على العالم ونقارن ونشوف، يمكن الوقت الحالي صعب شوي. يعني قبل لما يعني حتى الاهل لما يقسون ولا مثلا يكونون شوية شديدين ما كنا نشوف اطراف ثانية، او مثلا مستشارين نفسيين يتكلمون يقولون يعني الطريقة في التربية هذه وجرح الطفولة والأم

0: الامور النفسيه انت فاهمتني؟
1: فهمتك.
0: ايه
1: أنا عندي سؤال أستاذة، ليش إحنا كل بيت فيه لباب؟
0: كل بيت
1: في
0: له
1: بيت ما إيه، كل بيت لباب، ينفتح الباب ويتسكر، كل بيت، ما في بيت بدون باب.
0: صحيح.
1: الحياة الأسرية مثل هذا البيت، لها قواعد ولها دستور معين ولها أوامر ولها سمع ولها طاعة معينة. أنا كوني كاستشاري ما أقدر أطبق الكلام في بيتي أطبقه على بيتك أستاذة،
0: صحيح
1: لأن أنت عندك طريقة وعندك أسلوب وعندك أشياء تفوقني يمكن في القدرات. بس إحنا اللي بنعلم عيالنا حتى بدون السوشيال ميديا أستاذة، ما يجيك من الابتدائي ضايق خلقه بسبة إنه واحد عيب على جنطته،
0: صحيح،
1: يعني
0: موضوع
1: قبل السوشيال
0: التنمر اللي
1: ميديا.
0: أخذ يعني
1: أيوه
0: مساحة كبيرة الفترة اللي
1: شوف،
0: فاتت. نعم
1: وهذا ما كان موجود أستاذة في السوشيال ميديا، كان موجود في النفس. فانت تقولين حق ولدك انا عندي هذه امكانياتي وهذا طريقه لبسنا وهذه فلوسنا، يطلع من البيت استاذه عنده ثقه، عنده مقتنع ان امه وابوه يبون له الخير. هو يقول لك ادعو، يعني خلي الناس لما يشوفونك ادعو لمن رب، يعني يشوفك يدعي حق اللي رباك. بس الحين صار الوعي ان السوشيال ميديا اذا احنا حرمنا عيالنا راح يطلعون معقدين، راح يطلعون اذكياء دراسه، سوري اغبياء حياه. لا، إذا خذ منك أستاذ المعلومة أنت وأنت صرتي قدوته، تتوقعين بتخافين عليه وأنت تستودعينه عند الله؟
0: نعم، يعني شوفي أستاذة مريم، ودي تعطينا طريقة معينة في تربية الأبناء بحيث نكون احنا حازمين معاهم وبنفس الوقت ما يتأثرون نفسيا أو تنهز ثقتهم بنفسهم والأمور هذه.
1: الحوار الناجح، إذا قالت مثلا، قالت أنا بنزل مثلا هاللعبة، شو بعطيتيها على ألعاب، أي أسئلة، هاللعبة من وين عرفتها؟ واللعبة شنو تفيدك فيه؟ الحوار الهادف يخليني أتناقش معاه لأبعد حدود، راح يدخل لي ترى ولد خالتي عنده، ولد عمي عنده هاللعبة، في ناس نكلمهم، وايد ناس ضاعوا من ألعاب إحنا ما نعرف شنو مصدرها. إحنا اللي نبيه نحاكيه إن إحنا نحترم رأيه ويحترم رأينا، بس بالنهاية رأيي اللي يمشي، لأني اللي حقول له لما تكبر شوية راح يكون رأيك أنت، بس الحين أنت من هذا العمر لهذا العمر رأيي أنا، أسمعك، إذا اقتنعت وما يضرك بسوي.
0: انزين، واذا ما اقتنع؟
1: لا يقتنع إن شاء الله أستاذة. إحنا
0: نعم
1: أنت تصعبينها علي، أنا مسؤولية الشغلة واحدة،
0: نعم.
1: بيقتنع أنا
0: الجيل هذا يعاند وايد.
1: ها أنت ظاهر عندك يعني حالة خاصة، أنا أقول لك الجيل هذا إذا حس إن أنت بدون زعل إن أنت تخافين من الواجهة، إن يقولون إن أنت منقصة على ولدك أو أنت حسستي ولدك أنقص من غيره، بيستقل هاللقطة هذه وبيعيش فيها.
0: نعم.
1: أنا بي تضربين عقوطهم بيد من حديد، أحبك لكن أخاف عليك، أعطيك لكن بحذر، أحاورك بس بأدب.
0: نعم. على الجانب الآخر أستاذة مريم، البعض يقول أن الطفل خلوه أنه يخطئ ويتعلم من خطأه، ويعني ولا تحاولون تسيطرون على شخصيته، لا تهزون ثقته بنفسه. يعني هذا الموضوع يمكن يتطلب أيضا مثل ما تفضلتي طريقة حوار معينة يتعلمها الأم والأب بحيث أنهم يقنعون الطفل بالشيء اللي يشوفونه صح.
1: إذا أنا جيت قلت لك أستاذة عندي تجربة، تعالوا نخلي ياهل عمره 3 سنوات يعبر الشارع، خليه يتعلم، اذا ندعم نقول له ترى السيارات لازم تلتفت. مو كل التجارب استاذه تصلح ان يخليه يكتسب الخطا.
0: اها.
1: لازم اعلمه ان في عواقب بعدها. احنا نفسنا ما نطوف الاشاره الحمراء، ترى خايفين من الحادث، من المخالفه اكثر من الحادث. نقول ربنا سلام، صح ولا غلط؟ احنا كبار وبالغين.
0: نعم.
1: فهو هذا شلون بخليه يجرب؟ خليني اعلمه انك انت ليت بتسوي هالشغله
0: فكر.
1: فك، برافو عليك. في عواقب، راح ازعل منك، ممكن تطيح، ممكن تتعور، حياتك تهمني، في كونتاكت بيني وبينك، بس انا ما اقدر اسوي مع استاذه السياسه خله يخطي، بالله سوى شيء كبير وانا توهقت.
0: نعم، يعني استاذه مريم من هذا الحوار احنا تعلمنا شغله، ان يكون في حوار بين الابناء واولياء الامور بحيث ان هذا الحوار هو اللي ممكن انه يقوم ابنائنا، بحيث ان السوشيال ميديا والعالم الافتراضي لا يؤثر على شخصيتهم وقراراتهم في الحياه.
1: ومو كل شيء يعني انت تقنعه، مو كل شيء تشوفه تصدقه. يعني معظم الحالات الاخيره اللي قامت تصير مو من الصغار، من الكبار، مصدقه ان الحياه مثلا ورديه 100%، بس هي شافت لقطه. بس انت عندك حياه عمر. فإحنا عندنا مشكلة أستاذة شوية، أولياء الأمور صاروا يسمعون من كذا مكان كيف أربي
0: صح،
1: كيف أربي بنتي، كيف أربي زوجي، لا لا زوجي بيتربى ولا عيالك بيتربون.
0: عدل.
1: عندك شغلة واحدة معينة.

0: اتقي الله في بيتك وجاب لي حياتك، لأن الأسر تختلف ولو كانوا أخوان،
1: نعم
0: والأزواج يختلفون لو كانوا توائم.
1: صحيح.
0: فإحنا نبي نقتنع بآخر فترة تكون عندنا ثقة بنفسنا، إن أنا عندي مميزات وأنت أستاذة عندك مميزات، أنت عندك حنية يمكن تتوزع العالم، أنا عندي حزم ما أقدر أتنازل عنه.
1: نعم
0: ما نقول إن في ما في أولياء أمور مو حازمين لدرجة القسوة، لكن إحنا نبي نكون لا تكون لينا
1: فتعصر فتعصر نعم،
0: أيوة،
1: ولا
0: تكون
1: صلبا
0: حاضرة
1: فتكسر.
0: فتكسر.
1: نعم صحيح.
0: خلينا بالنص، أتواصل مع ولدي بس ما خليه ينسى الكلافة، ما خليه يناديني باسمي نفس ما انتشر في آخر الأوقات،
1: نعم
0: ما خليه يقول يلا يلا قوم قوم أنا أحسن منك. في حوار، في أدب، نبي نرجع الهدوء للعائلة، إن الكلمة الكبير هي اللي تمشي. أبوك الحين معصب، أعطيه سياسة إن الولد يناقش أبوه بعد ما يهدى. أمك معصبة، لما تهدي أمك ارجع ناقشها، عطها الحجة. والشورى موجودة في كل بيت وكل مكان، لكن احنا قلت لك صار الناس بالسوشيال ميديا يعني ياخذون مليون دكتور وبيطبقونه في شخص
1: نعم،
0: واحد.
1: وهذه النقطة اللي راح أختم فيها أستاذة مريم، أن كل إنسان له أسلوب في التعامل، ما يصير نعمم أسلوب واحد على كل الأشخاص، وأنا أتفق معك في هذه النقطة. كل الشكر لك الأستاذة مريم العزان، مستشارة تربوية وكاتبة، شكرا لك.
0: استمتعت بالحوار معك،
1: أنا
0: شكرا
1: أكثر،
0: لك،
1: شكرا لك.
0: شكرا، فرصة سعيدة.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقايا الليل.
11: استراحة الظهيرة.
2: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعي الكرام، نبدأ مع أولى تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. نظمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي ورشة عمل بعنوان اتفاقيات جنيف الأربع والعمل الإنساني نحو تعزيز حماية الإنسان والعاملين في المجال الإنساني في ظل النزاعات المسلحة، وبمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالمجال الإنساني. ليلى الجريدي عدت لنا هذا اللقاء مع السفير خالد المقامس رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية، حيث قال:
3: حقيقة احنا كهلال أحمر الكويتي حرصنا في هذا اليوم اللي صادف اليوم العالمي لتوقيع الاتفاقيات الأربع، اتفاقية جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية اللي صادف 12 أغسطس، لبحث ووضع ورشة لتوضيح أهمية هذه الاتفاقيات لإعطاء معرفة بالتزام بها. تأتي هذه الدورة أو هاي الورشة اتساقا مع يعني نوع من نشر الوعي في موضوع أهمية الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنازعات المسلحة والسلمية، وخاصة أن منطقتنا الآن تعيش أوضاع يعني معروفة للجميع، وبالتالي حريصين أن يكون هناك نوع من الوعي الشعبي حول دور الاتفاقيات الدولية.
2: الدكتور نواف الشريعان المستشار العام القانوني في البنك الأهلي الكويتي كانت له هذه الكلمة:
4: اليوم أحب أشكر جمعية الهلال الأحمر الكويتي على نشر القانون الدولي الإنساني يعني ذكرى اتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1945، اليوم الذكرى 71 لوجود هذه الاتفاقيات التي تحمي الإنسان أثناء النزاعات المسلحة. الكويت دولة هدفها يعني الإنسانية وحماية الإنسان سواء في السلم أو الحرب. أيضا اتفاقيات جنيف الأربع هذه أمام اليوم تحديات لتطبيقها على أرض الواقع في حماية من لا يشارك في النزاعات المسلحة. اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافيين لعام 1977، اتفاقيات جنيف الأربع وجدت في 1945 وطورت في 1977 و

0: أيضاً الآن نحن في حاجة إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق، سواء بنشره على الصعيد الوطني أو أيضاً في تطبيقه أثناء أي نزاع مسلح، لأن الأطراف المتأثرة في النزاع المسلح يهمها حماية الإنسان أثناء مثل هذه النزاعات، سواء نزاعات مسلحة دولية أو نزاعات مسلحة غير دولية. والكويت تسعى دائماً إلى تطبيق القانون، تطبيق القانون الدولي، الوفاء بالالتزامات الدولية. والذكرى هذه اللي تقيمها اليوم جمعية الهلال الأحمر لتسليط الضوء على هذه الذكرى، ذكرى اتفاقيات جنيف اللي هي قانون دولي الآن منطبق يحكم أي نزاع مسلح دولي أو غير دولي، نشرها على الصعيد الوطني هي التزام بموجب الاتفاقيات ذاتها، وأيضا التزام الدولة دائما تسعى إلى حماية الكرامة الإنسانية، وهي دولة الكويت هذا ديدنها على مر السنوات. شكرا.
1: الأستاذ علي الهواش مسؤول في قسم التعاون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أدلى بالتصريح التالي:
2: اليوم احنا في إطار الورشة، هي مش كورشة القانون الدولي الإنساني، ولكن هي الاحتفال السنوي باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949، وأكيد جدا البروتوكولات الإضافية. أهمية الورشة في حد ذاتها هي الرمزية، فاليوم احتفال الهلال الأحمر الكويتي ودعوة الجهات الرسمية بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو اعتراف ضمني بأهمية هالترسانة القانونية على المستوى الدولي هذه، لما فيها الأدد فاليو أو القيمة المضافة في حماية العاملين الإنسانيين، في حماية المدنيين وغير المشاركين في نزاعات المسلحة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الأهمية تكمن في التفويض، أي تفويض الهلال الأحمر الكويتي فيما يتعلق باتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. فاليوم من مهام الهلال الأحمر الكويتي هي نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني على المستوى المحلي، وهذا يعتبر جزء مهم جدا من مهام الهلال الأحمر الكويتي.
1: كما قال السيد غانم الدماج التالي:
3: اليوم طبعا تقوم جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتنظيم هذه الورشة المتعلقة باتفاقيات جنيف الأربع، وهي بطبيعة الحال تتحدث عن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكون جمعية الهلال الأحمر الكويتي جزء من هذه الحركة الدولية، فآثرنا بطبيعة الحال تنظيم هذه الورشة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وبالخصوص اتفاقيات جنيف الأربع. وكانت هذه الورشة بمشاركة من معهد الدراسات القضائية وكذلك من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتم تقديم طبعا يعني ندوات أو محاضرات من قبل مختصين وأساتذة حول هذه الاتفاقيات الأربع، تزامنا بتاريخ 12 أغسطس الموافق للاعتماد هذه الاتفاقيات الخاصة بالحركة الإنسانية.
4: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
5: أحبتنا مستمرون معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت، ودعونا ننتقل معكم إلى تغطيتنا التالية. تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قدم مسرح الشامية محاضرة بعنوان النص في المسرح الجماهيري، كانت من تقديم كل من الدكتور محمد المهنة والفنان محمد الحملي. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الدكتور محمد المهنة، أستاذ النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية. دعونا نستمع للذي قاله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كنا في مسرح الشامية في فعالية من فعاليات مهرجان صيفي ثقافي، وكان عندنا موضوع حيوي للنقاش، موضوع يخص المسرح. تناولنا فيه قضية النص المسرحي في المسرح الجماهيري. استضفنا الأستاذ محمد الحملي صاحب تجربة في المسرح الكويتي الخاص، وأيضا كان عندنا مداخلات عديدة من المهتمين في المسرح، وأيضا من الناس اللي يعملون في المسرح الخاص عندنا في دولة الكويت. طرحنا العديد من القضايا الخاصة في النص المسرحي وطريقة تعاطي المسرح الخاص في الكويت مع قضية النص المسرحي، كيف ممكن أن احنا نستفيد من تطوير دور النص المسرحي في التجارب
7: الحالية وتجارب قائمة، وخرجنا في العديد من

0: النتائج اللي استنبطناها من تجربة المسرحيين، وأيضا تطعمت في الملاحظات وفي المداخلات اللي تفضلوا فيها المهتمين من الجمهور. نشكر المجلس الوطني على دوره في إقامة مثل هذه الفعاليات اللي تستقطب المهتمين بالثقافة بشكل عام والمهتمين بالمسرح بشكل خاص. ونتمنى إن شاء الله للمسرح في الكويت والمسرح الخاص بصفة خاصة التطور إن شاء الله في الفترة القادمة. وشكرا.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
2: إذاعة دولة الكويت
3: عبر الأثير،
2: منبر يروي حكاية وطن.
4: وطني
2: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
5: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: نطق الأثير برسالة وطن.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: في زمن تتسارع فيه وتيرة تداول الأخبار عبر مختلف وسائل التواصل، أصبحت الإشاعة واحدة من أخطر الأدوات التي تهدد استقرار المجتمعات وتزعزع الثقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة، إذ قد تنتشر معلومة غير دقيقة أو ملفقة في دقائق معدودة، لكنها تخلف أثرا عميقا يستمر لأيام وربما لشهور، فيؤدي إلى بلبلة في الرأي العام ويقوض الثقة بالمصادر الصحيحة، بل وقد يتسبب في أزمات اقتصادية أو اجتماعية لا يستهان بها. إن خطورة الإشاعة لا تكمن فقط في محتواها، بل في سرعة انتشارها واعتماد بعض الأفراد على إعادة النشر دون التثبت من صحتها، مما يحولها من خبر غير مؤكد إلى حقيقة زائفة تتناقلها الألسن والعقول. في المقابل، فإن تحصين المجتمع لا يكون إلا بنشر ثقافة التحقق والرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة، ولأننا اليوم بأمس الحاجة إلى تعزيز هذا الوعي، نتناول في هذا التقرير موضوع الإشاعة وأهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية. وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع المحامية تهاني الظفيري.
2: مساء الخير، معكم أختكم الأستاذة تهاني الظفيري. يسعدني أن أوجه رسالة محبة إلى كافة أبناء الشعب الكويتي، إخواني وأخواتي، من ضرورة الابتعاد عن كافة الشائعات مهما تعدد

0: أوجهها وصورها، والتي قد تأخذ شكل أقاويل يتم ترديدها في حياتنا اليومية الاعتيادية، أو كصور وفيديوهات عن أخبار ومعلومات تكون غير مؤكدة وغير موثوقة ولم يتم نشرها عبر إحدى وسائل الإعلام المحلية الموثوقة، والتي قد للأسف يتم معالجتها بطرق التقنيات الذكية الحديثة، والتي يشوبها الغموض والتضليل والتدليس في كثير من الأحيان، والتي يجب على الفرد أن يأخذ الحيط والحذر في التعامل معها، وذلك بداية بوقف نشرها وتداولها وعدم الالتفات إليها، ووجوب التحقق منها بالرجوع إلى الوسائل الإعلامية المحلية الموثوقة، وأيضا إلى المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المحلية، وذلك بهدف الحفاظ على أمن واستقرار العام المجتمعي، وذلك لمدى معرفة تأثير وخطورة هذه الشائعات على الفرد وعلى المجتمع، التي قد تنشر الفوضى وتزعزع الأمن واستقرار التعامل المجتمعي بين الأفراد بينهم بين بعض. وهنا نشيد بضرورة تعاون كافة الأفراد المجتمع مع الجهات الرسمية المعنية، وذلك بالإبلاغ الفوري عن أي حالة يتم معرفتها أو يتم اصطيادها في أن هناك ترويج لحالة أو ترويج لخبر معين أو لواقعة معينة، وذلك بهدف السيطرة عليها وحوكمة هذه الإشاعات وعدم الانسياق وراءها وعدم الالتفات إليها، وتحريك المسؤولية القانونية عن مصدرها وناقلها وأيضا متداولها، وذلك بهدف حماية المجتمع بشكل كبير وحماية حياة الفرد الذي يرتبط أمنه الشخصي بارتباطه بالأمن العام في المجتمع. وهنا نتطرق إلى أهمية معرفة الفرد بالآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الشائعات المقرضة التي يتم ترويجها بهدف إثارة القلق والخوف والتوتر في المجتمع، وأيضا التي قد يكون لها ارتباط وتأثير أيضا على تقلبات الأسعار في الأسواق، والتي تؤثر بشكل كبير على حياة الفرد من ناحية اجتماعية واقتصادية، وما قد ينتج عنها من آثار أخرى مترتبة في حال استمرار نشر وبث هذه الشائعات المقرضة. وأيضا لا ننسى أن حتى هناك لدينا العديد من التشريعات القانونية التي هي قادرة على ردع كل من تسلم له نفسه في إساءة لهذا المجتمع من ترويج إشاعات هي مخالفة للحقيقة وإشاعات وأخبار هي مضللة. أكيد هناك عندنا من منظومة تشريعية التي هي قادرة على أن هي تحكم مثل هذا السلوك وتحكم مثل هذه التصرفات، بحيث أن يكون هناك وقف لهذا الفرد ووقف لكافة الأشخاص الذي قد يتم تداول هذه الإشاعات، وإن كان بهدف أن السبق المعرفي، بحيث أنه قدر أو استطاع أنه يصل إلى معرفة حول موضوع معين أو خبر معين، أو أيضا للأسف ساعات يكون بهدف الفضول، أن هذا الفضول نم عنه آثار أو نتائج عكسية مسيئة لنفسه ولباقية الأفراد والمجتمع بشكل أكبر. لذا دور الفرد هنا كبير ودوره مهم جدا في تضافره مع كافة المساعي الأخرى المؤسسية، سواء المجتمع المدني أو الجهات الرسمية العامة والمسؤولة على ضبط هذه المسائل والضبط الأمن وضبط الأمان في المجتمع. لذا نحن نرقب وندعم كافة الحملات التوعوية بهذا الجانب، بتوعية الفرد في كيفية التعامل مع هذه الإشاعات وكيفية حجب تداولها وأهمية دوره في الإبلاغ عن هذه الإشاعات وعن مصدرها فورا وصول هذه الإشاعات لحماية المجتمع بشكل كبير وحماية أمنه الشخصي. لذا حفظ الله إن شاء الله الكويت، وتبقى واحة أمن وأمان، وأيضا في ظل حكومتنا الرشيدة وقيادتنا السياسية الحكيمة. حفظهم الله ورعاهم، وأستودعكم الله برنامج مساء الخير
1: مع أهل الاختصاص. تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
2: هنا الكويت
1: والحاضر المتجدد،
3: إذاعة دولة الكويت،
1: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: أحبتنا، مستمرون معكم على الهواء مباشرة في الدقائق الأخيرة من حلقة هذا المساء، ولكننا سنتوقف قليلا حيث أننا نقترب من الفترة الدينية الخاصة بأذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
5: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
3: هذه تحيات أسرة البرنامج تأتيكم من فريد الكندري، عبد الله الميموني، إسراء العسكر، عبد الله العمار، ريم المطيري، ناصر العنزي وسعد البوس.
2: نلاقيكم على خير بنفس الوقت غدا بإذن الله. هذه تحيات المخرج محمد مال الله.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج سلام لونزي.

تتابعون في جولتنا لهذا المساء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للبترول. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع مدير دائرة المخابرات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سبل تعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. ووزارة الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل على مضيق هرمز. باكستان تقول إن وزير داخليتها يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة. السلطات اليمنية تقول إن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية. ولبنان يقول إن جيش الاحتلال مستمر في خرق التفاهمات والقوانين الدولية من خلال تدمير البلدات الجنوبية. الرئيس الروسي يهدد بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن روسية. ألمانيا تعتزم توسيع صلاحيات أجهزتها الاستخباراتية لمواجهة التهديدات الهجينة. ترأس سمو الشيخ أحمد

أدى عبد الله الأحمد رئيس مجلس الوزراء اليوم الاجتماع 33 بعد 100 لعام 2026 للمجلس الأعلى للبترول، وناقش المجلس البنود المدرجة على

0: مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع مدير دائرة المخابرات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اللواء أحمد حسني سبل تعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف التقى باللواء حسني والوفد المرافق له في قصر بيان اليوم الأربعاء، حيث جرى بحث سبل تطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار. وأضاف البيان إن اللقاء تناول استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأوضح أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويرتقي بكفاءة العمل الأمني في البلدين الشقيقين. أعلنت وزارة الداخلية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبيل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم إن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخطط إرهابي واستهدافه لإحدى المنشآت الحيوية. وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. الداخلية أكدت استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، والتعامل بكل حزم مع أي أنشطة مشبوهة وفقا لأحكام القانون. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم إن ذلك جاء لدى استقبال الشيخ جراح الصباح لسفارة ولسفير دولة قطر لدى البلاد علي بن عبد الله المحمود في ديوان عام الوزارة. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إيمان دولة الكويت بقدرات الشباب وثقتها بطاقاتهم وإبداعاتهم وحرصها على تعزيز دورهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبل الوطن وصناعة نهضته. وقال الوزير الجلاهمة لوكالة الأنباء الكويتية كونا بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف اليوم إن دعم الشباب لا يقتصر على تقديم البرامج والأنشطة، بل يمتد إلى الاستماع لتطلعاتهم وفتح المزيد من الآفاق والفرص أمامهم. مستمعينا الكرام، معا إلى هذا التقرير.
1: يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للشباب في مناسبة عالمية تسلط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، وتؤكد أهمية إشراكهم بصورة فاعلة في مسيرة التنمية وصنع القرار وبناء المجتمع. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 إعلان 12 أغسطس سنويا يوما دوليا للشباب بهدف تعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بالشباب ودعم تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، يشكل الشباب عنصرا محوريا في التعامل مع هذه المتغيرات لما يتمتعون به من طاقات وقدرات على الابتكار والإبداع. هذا وقد أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إيمان دولة الكويت بقدرات الشباب وثقتها بطاقاتهم وإبداعاتهم، حرصا على تعزيز دورهم ليكونوا شركاء حقيقيين.

0: الحقيقيين في بناء مستقبل الوطن وصناعة نهضته. وقال الوزير الجلاهمة بهذه المناسبة إن دعم الشباب لا يقتصر على تقديم البرامج والأنشطة، بل يعتمد على الاستماع لتطلعاتهم وفتح المزيد من الفرص أمامهم ودعم أفكارهم وطموحاتهم والعمل على تذليل العوائق التي قد تواجههم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى إنجازات ملموسة. وأضاف إن دولة الكويت تزخر بشباب مبدع وطموح يمتلك القدرات والإمكانات التي تؤهله للمنافسة وتحقيق الإنجازات متى ما توفرت له الفرصة والدعم، مؤكدا أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل الكويت. وذكر أن احتفاء العالم باليوم الدولي للشباب في 12 من أغسطس كل عام منذ إقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 يجسد الاهتمام الدولي المتواصل بقضايا الشباب وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في مسارات التنمية وصنع القرار، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتسليط الضوء على تطلعات الشباب وإبراز دورهم كشركاء فاعلين في بناء المجتمع وصناعة المستقبل. وبيّن أن شعار الأمم المتحدة لهذا اليوم الدولي للعام 2026 حياة مختلفة أحلام مشتركة يعكس حقيقة أن الشباب وإن اختلفت ظروفهم وبيئاتهم والتحديات التي يواجهونها فإنهم يلتقون في تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل يقوم على التعليم الجيد والعمل اللائق وتكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة. وأكد استمرار العمل من أجل توفير مساحة أكبر للشباب وخلق المزيد من الفرص أمامهم وتعزيز حضور صوتهم ومشاركتهم الفاعلة في رسم مستقبل وطنهم بما يواكب تطلعاتهم ويستثمر طاقاتهم وإبداعاتهم. كما أكد أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بالشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر مجتمعيا وقوة إيجابية تسهم في دفع عجلة التنمية.
1: نتحول معكم الآن إلى ملف التصعيد العسكري في المنطقة، حيث جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدا اعتقاده بأن واشنطن ستبقي على هذه السيطرة. ووصف ترامب الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار فولاذي، مضيفا بأنه لا يوجد ما تستطيع إيران فعله حاليا. تأتي تصريحات الرئيس ترامب مع تعثر الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي أوقفت إيران معظم الحركة الملاحية عبره، بينما تفرض واشنطن حصارا على الموانئ والشحن المرتبطة بطهران. وفي الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي الذي تؤدي حكومته دور الوسيط لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط للصحفيين في إسلام أباد إن وزير الداخلية يناقش العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليمي والانخراط البناء بين الأطراف في المنطقة والتطورات الإقليمية. في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم عن مصادر أمنية باكستانية قولها إن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه منتصف يونيو الماضي في إطار اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيتم تمديده. وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن التمديد قد يستمر 60 أو حتى 90 يوما إضافيا، لكنهم أشاروا إلى أنه لم يتم بعد حسم ما إذا كان سيتم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار رسمياً. وفي اليمن، قالت القوات المسلحة اليمنية إن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية. وإلى الشأن الفلسطيني، نفى مدير عام مجلس السلام الدولي نيكولاي ماليدانوف اليوم ادعاءات إسرائيلية بوجود اتفاق مالي بين المجلس وحركة حماس في غزة، كما أعلن وضع آلية لرصد الانتهاكات. وقال ماليدانوف إن هذا المقترح لم يناقش ولم يجري التفاوض بشأن

0: ولم يدرس ولن يدرج على جدول الأعمال مستقبلا. وأعلن من جهته مالادينوف أنه في الأيام الأخيرة وضعت آلية لرصد الانتهاكات، وسيتم التعامل مع أي انتهاكات متكررة دون تفاصيل عن الأطراف التي ستتشكل منها هذه الآلية. في الضفة الغربية، واصل مستوطنون إسرائيليون اليوم فرض حصار على منازل فلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة، رغم إعلان جيش الاحتلال محاولة إبعادهم. واستمرت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية على مدى سنوات، غالبا من دون تبعات قانونية تذكر، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدا في الهجمات. وفي بيروت، بحث الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الإجراءات الكفيلة بتطبيق اتفاق الإطار الموقع مع الاحتلال برعاية أمريكية. بدوره أكد الجيش اللبناني أن الجيش جيش الاحتلال مستمر في خرق التفاهمات والقوانين الدولية من خلال تدمير البلدات الجنوبية. مراسلتنا سحر بشارة وهذا التقرير.
1: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي 3 غارات على بلدة المنصور في قضاء صور بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف البلدة، كما ألقت مسيرة مواد متفجرة على أحراش بلدة بيت يحون، ونفذت قوات الاحتلال تفجيرات في عدد من البلدات، طالت إحداها مدرسة في بلدة زوطر الشرقية، حيث أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، وآخرها تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل في البلدة. واعتبرت هذه الاعتداءات تؤكد مضي الاحتلال في نهجه التدميري لإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. وأشارت إلى أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته، لافتة إلى مواجهة صعوبات كبيرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي. رئيس الحكومة نواف إسلام أكد من جهته أن ما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واعتبر التبرير الإسرائيلي بأن ما يجري استهدافه هو منشآت عسكرية ادعاء لا يستقيم مع أي منطق، ولا يمكن أن يشكل غطاء لتدمير القرى والبلدات وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. وشدد الرئيس سلام على أن سيادة لبنان وأمن أهله وحق الجنوبيين في العودة إلى أرضهم وقراهم وإعادة بناء منازلهم ليست مسائل قابلة للمساومة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي دمشق، أعربت سوريا اليوم عن رفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سمي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وقدمت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سمي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وإلى الشأن السوداني، قالت مصادر عسكرية سودانية إن الدفاعات الأرضية للجيش أسقطت اليوم أكثر من 40 طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، استهدفت مدن أمدرمان والخرطوم بحري وعطبرة والدامر والأبيض. وأفاد مصدر طبي بأن قتيلين وستة مصابين سقطوا جراء قصف بالمسيرات لمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. في طرابلس دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأونسميل اليوم إلى الإيقاف الفوري للاشتباكات في مدينتي الزاوية وصرمان غربي ليبيا ومحاسبة المتورطين فيها وداعميهم، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والبنية التحتية الحية.

0: حيوية ومنع تجدد العنف. ودانت البعثة في بيان بشدة أعمال القتال، مشيرة إلى أنها عرضت المدنيين للخطر وأسفرت عن سقوط قتلى وإصابة عدد من الأشخاص. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخصان أحدهما طفل يبلغ 8 أعوام في جنوب روسيا بضربات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية، بينما أسفرت ضربات روسية ليلية على مدينة تقع على خط الجبهة في جنوب أوكرانيا عن مقتل شخصين، وذلك في أحدث تبادل للضربات بين البلدين المتحاربين. وفي موسكو، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن روسية. مراسلنا أشرف أصباغ معه هذا التقرير.
1: هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أي استيلاء على السفن التجارية الروسية سيواجه برد مماثل، وستفعل موسكو ذلك في أي مكان بما في ذلك في المحيط الهادئ. وقال بوتين خلال المرحلة الختامية من مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي إن سلطات بعض الدول تحاول تقييد حركة سفن المشغلين الاقتصاديين الخاصة بنا، وعلى وجه الخصوص السلمية، بل إنها فكرت مؤخرا في الاستيلاء على سفننا وبيع ممتلكاتها، وإذا بدأوا بتطبيق هذا عمليا فسوف نرد بالمثل. وحذر بوتين من تزايد احتمالية نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، متهما حلف الناتو بالتغلغل في هذه المنطقة. وقال إننا نرى أن احتمالية نشوب صراع تتزايد في المحيط الهادئ وحلف الناتو يتغلغل هنا، وتتشكل تكتلات عسكرية وسياسية جديدة، ويتم نشر أنظمة أسلحة جديدة أو يخطط لنشرها هنا، ما يشكل تهديدات لبلادنا. وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن روسيا تمتلك الحق في مهاجمة أي سفينة تجارية في المياه المحايدة إذا كانت تحمل بضائع لصالح العدو. وقال إن الغالبية العظمى من سفن أوروبا الغربية ترفع أعلام دول أخرى، وانطلاقا من مبدأ النهج المتماثل، لروسيا الحق في مهاجمة أي سفينة تجارية تابعة لدول معادية سواء في مياهنا أو في المياه المحايدة. ومن جانبه، أعلن قائد أسطول المحيط الهادئ الروسي فيكتور ليانا أن روسيا تمتلك كافة الموارد والقوات اللازمة لاحتجاز سفن الدول غير الصديقة وأسطولها الخفية، وشدد على أن القوات مستعدة تماما للبدء في تنفيذ هذه المهام لحماية مصالح روسيا وتأمين الممرات المائية في المنطقة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي برلين، وافقت الحكومة الألمانية اليوم على مشروع قانون يهدف إلى توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الهجينة المتزايدة. مستمعينا الكرام، معا إلى هذا التقرير.
2: في إطار إصلاح أمني واسع لمواجهة تصاعد الهجمات الإلكترونية والتجسس والتخريب وحملات التضليل، وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات غير مسبوقة. وبموجب المشروع، لن يقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية على جمع المعلومات، بل سيتمكن من ضمن حالات محددة من اختراق أنظمة معلومات أجنبية وتعطيل البنى المستخدمة في شن هجمات إلكترونية على ألمانيا، إلى جانب التلاعب بالبيانات أو حذفها لمواجهة مصادر التهديد. كما يمنح المشروع جهاز الاستخبارات الداخلية صلاحيات أوسع لملاحقة شبكات التجسس والإرهاب، تشمل اختراق حواسيب وهواتف الأشخاص المستهدفين، ويسمح لعناصر مكافحة التجسس وفق شروط صارمة بدخول منشآت أو منازل سرا لإزالة أو استبدال مكونات مرتبطة بمواد متفجرة. وتربط برلين هذا التحول بتزايد ما تصفه بالتهديدات الهجينة التي تقف خلفها قوى أجنبية وفي مقدمتها روسيا، مؤكدة أن جمع المعلومات وحده لم يعد كافيا لحماية أمن ألمانيا. وفي المقابل، أثار المشروع انتقادات حقوقية واسعة وسط تحذيرات من المساس بالخصوصية والخلط بين

0: مهام الاستخبارات والشرطة، وينص المشروع على تعزيز الرقابة القضائية المستقلة على الإجراءات الجديدة قبل أن يحال إلى البرلمان الألماني لإقراره.
1: وفي إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل 18 مسلحا وثلاثة مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع وعملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. في تايبي، نددت تايوان بخطة الصين لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع إندونيسيا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، معتبرة أن بكين تسعى إلى إيجاد انطباع زائف بأنها تملك ولاية قضائية على تلك المنطقة البحرية. وفي سول، قالت السلطات في كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. جاء ذلك فيما انتقدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية خطط كوريا الجنوبية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية، قائلة إن هذا البرنامج سيزيد من الاضطرابات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة ككل. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى الفقرة الحوارية في هذه الجولة المسائية. تواصل واشنطن تشديد ضغوطها على إيران بعدما أكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، واصفا الحصار البحري بأنه جدار من فولاذ، ومؤكدا استمرار الضغط على طهران. وفي المقابل، تتحدث مصادر أمنية باكستانية عن توجه لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لمدة تصل إلى 60 أو 90 يوما من دون إعلان رسمي حتى الآن، في مشهد يجمع بين تصاعد الضغط الأمريكي ومحاولات إطالة أمد التهدئة. وحول هذه التطورات، ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر، أهلا ومرحبا بك.
2: يا مرحبا أستاذ منال.
1: الله يسلمك ويخليك. ما دلالات تشديد ترامب على استمرار الحصار والسيطرة على مضيق هرمز؟
2: طبعا يعني هذه الاستراتيجية اللي تبعها ترامب من خلال تشديدها على استمرار الحصار والسيطرة على مضيق هرمز، هي ربما تكون لها رسالة، يعني ربما تكون مزدوجة، قد تكون لها جانب يعني أمني استراتيجي من خلال يعني التأكيد على حماية حركة الملاحة الدولية وشرايين الطاقة العالمية، وكذلك أيضا فرض معادلة الردع بحرية في مضيق هرمز الذي يمر طبعا من خلاله أكثر من خمس النفط العالمي. الرسالة الأخرى قد تكون هي سياسية اقتصادية، يعني تحاول لواشنطن خنق شريان الحياة الرئيسي لترتيبات إيران المالية عندما تشدد الحصار على موانئها وعلى مضيق. هو لا شك هنا توظف الولايات المتحدة ورقة الحصار البحري كعنصر ضغط يعني متقدم على القرار السياسي في طهران. هي في الجوهر لا شك رسالة مفاتها أنه يعني يريد أن يوصل ترامب أنه أوراق القوة الشاملة لا تزال بيده، وهذه رسالة موجهة بشكل خاص إلى الداخل الأمريكي وإلى الجانب الإيراني أيضا وإلى دول المنطقة.
1: نعم دكتور ناصر، يعني طيب، يعني إيران واشنطن ما تزال تسعى إلى مواصلة الضغط على طهران من دون العودة إلى مواجهات عسكرية، يعني ما الذي تسعى يعني واشنطن من خلال هذه الرسالة؟
2: هذه أعتقد هي كما تسمى يعني استراتيجية الإنهاك أو الإنهاك المدروس. تسعى دائما واشنطن يعني إلى استدامة هذه الاستراتيجية باستمرار اللي تسمى أو تعتبر هي ضغط أقصى دون الوصول إلى حافة الصدام الكلي. يعني الهدف الاستراتيجي هنا أعتقد يعني ما هو خوض حرب شاملة مكلفة قد تفتح يعني مخاطر كبيرة وتداعيات أخطر على المنطقة، بل هو الهدف تقويض القدرات التفاوضية لإيران وإجبارها على القبول باشتراطات أمنية وسياسية جديدة وبعض التنازلات قد تشمل أيضا الملف النووي، برنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي، إضافة إلى طبعا مضيق هرمز وما محاولة يعني إنهاء هذه الإشكالية. لكن بأدوات

0: يعني اقتصادية وجيوسياسية وبتكلفة عسكرية قريبة من الصفر للجانب الأمريكي. لذلك هذه الاستراتيجية استراتيجية الخنق المستمر والإنهاك المدروس للجانب الإيراني هي عملية ضغط أمريكية، كون أنه الآن إيران تعاني من يعني وضع اقتصادي متدهور، خسائر كبيرة منهكة أيضا من شدة الضربات الأمريكية على كثير من المواقع الاستراتيجية والعسكرية فيها، وهذا لا شك يرتب يعني داعيات مادية كبيرة.
1: طيب دعنا ننتقل معك دكتور إلى جهود الوساطة، يعني مصادر أمنية باكستانية تتحدث عن توجه لتمديد وقف إطلاق النار لمدة تصل إلى 60 أو 90 يوم من دون إعلان رسمي، من دون إعلان رسمي، يعني هذه نحط تحتها خطين، كيف ولماذا؟
0: طبعا عدم إعلان رسمي لا شك عن تمديد وقف إطلاق النار، هذا يعود بالدرجة الأولى إلى تجاذبات اللي تحصل في التفاصيل اللي هي محل خلاف بين الأطراف. يعني الأطراف قد يكون متفقين على المبدأ وهو منع الدخول إلى أو الولوج إلى الحرب أو الانفجار، لكن تختلف على الضمانات والآليات. يعني واشنطن مثلا من جانبها تريد شروط إضافية تتعلق مثلا بالالتزام الميداني، توسيع نطاق التهدئة، أما الجانب الإيراني فيشترط أن لا يكون التمديد لوقف إطلاق النار يعني مجرد غطاء لتشديد العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى صراع الإيرادات. يعني لا شك من يظهر بمظهر المبادرة ومن يملك اليد العليا، من يظهر بحفظ ماء الوجه. إيران لا تريد أن تخرج يعني تنازلات واضحة وفاضحة أمام الداخل الإيراني أو أمام محيطها الإقليمي، تحاول على الأقل تظهر بمظهر يعني العنصر أو الطرف المكافئ للخصم الأمريكي.
1: طيب دكتور ناصر، يعني هذا يجرنا إلى سؤال، ما مدى قدرة الوسطاء من الأساس على تحويل تمديد التهدئة إلى مسار سياسي يعني يمكن نريد القول أنه أكثر استقرارا؟ كيف؟
0: يعني أعتقد هذا محكومة منال قدرة الوسطاء، يعني محكومة بمساحة المرونة اللي تمنحها
1: كلا الطرفين،
0: كلا الطرفين، نعم، الأمريكي والإيراني. للوسطاء، الوسطاء يمتلكون الآن يعني فرصة أو نافذة فرصة نسميها ذهبية لوضع يعني مجال لبناء ثقة على الأقل بين الجانبين واتفاق على الحد الأدنى من الأول المناطق أو الأسباب الإشكال الحالية بينهم والخلافات. لكن إحالة التهدئة المؤقتة إلى مسار سياسي مستدام هذا يتطلب قرار سياسي كبير من القيادتين الأمريكية والإيرانية، يتجاوز يعني مسألة أسلوب تقطيع الوقت أو مرحلة أو تمرحل يعني هذه الهدن وهذه الاتفاقيات المؤقتة.
1: طيب دكتور ناصر، يعني لو عدنا بالحديث إلى إيران، إلى أي مدى يمكن أن تدفع كل هذه الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران إلى أن تقدم تنازلات على طاولة التفاوض؟
0: يعني تاريخ التفاوض لطهران الجانب الإيراني يشير إلى أن إيران لا تخضع بسهولة تحت الضغط المباشر. يعني إيران كما ذكرت تتجنب الظهور بمظهر المنكسر أو المهزوم أمام يعني شارعها الداخلي أو أمام محيطها الإقليمي، لكن في الوقت ذاته تصور أنه تراكم الضغوط الاقتصادية وتلويح خطورة المواجهة العسكرية المباشرة يجعل كلفة الصمود الآن على إيران مرتفعة جدا. الجانب الإيراني قد يقدم تنازلات مرنة، يعني أو إعادة ربما هيكل لبعض الالتزامات أو يعني التجاوب الجزئي في بعض الملفات، مثلا فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق عن الإفراج عن أصول المالية لإيران. لكن في النهاية إيران تحاول أن تغلف هذه التنازلات دائما في إطار مساومات يعني تسميها متكافئة، ولا تظهر بمظهر المسلم أو المنهزم أو المستسلم للشروط الأمريكية والمذعن لها بدون يعني مقابل.
1: نعم. طيب دكتور، يعني سؤالنا الأخير، إذا مددت التهدئة من دون اتفاق سياسي معلن، هل يعني ستكون هناك فرصة إضافية للتسوية أم ستكون يعني مجرد تأجيل لجولة جديدة من التصعيد؟
0: يعني إذا مدت يعني إذا لم تقترن لا شك التهدئة بمسار تفاوضي سياسي جاد، لا شك ستكون مجرد تأجيل زمني أو تجميد للأزمة لمواجهة يعني أزمة مقبلة أو تصعيد مقبل. قد تكون يكون

0: ربما أكثر شراسة وأكثر تصعيدا. يعني التهدئة الخالية من المخرجات السياسية تتحول إلى حالة لا حرب ولا سلم، إلى استنزاف، أيضا استنزاف حاد يدفع الأطراف حتما إلى انسداد أفق الحل، إلى إعادة استخدام الورقة العسكرية ربما والضغط الميداني لتحريك.
1: وأيضا هي ورقة نفسية تلعب على مستوى الدول، يعني
0: هي الآن لعبة أصابع بين الجانبين. الجانب الأمريكي لا يريد الاستمرار وفتح يعني أفق حرب كبيرة لها مخاطر على المنطقة وأيضا فيها استنزاف، والجانب الإيراني يعاني ما يعاني من يعني ضيق مالي وحصار لموانئه ويعني خسائر كبيرة وإنهاك. لا شك هم الجانبين من يصرخ أولا، كل طرف يحاول أن يعني يتمسك بالصمود للحظة الأخيرة.
1: نعم، من الكويت كان معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح أن الأرباح الصافية المجمعة للمؤسسة عن السنة المالية 2025-2026 والتي اعتمدها المجلس الأعلى للبترول اليوم بلغت 2,155,000,000 دينار، متجاوزة نتائج السنوات المالية الثلاث السابقة. وأضاف الشيخ نواف الصباح في رسالة وجهها إلى العاملين بالقطاع النفطي أن السنة المالية الماضية كانت استثنائية بكل المقاييس، إذ انتهت في ظل أكبر صدمة واجهها القطاع النفطي منذ الغزو العراقي الغاشم عام 1990. وأوضح أن تلك الصدمة تمثلت بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت المصافي وناقلات النفط ومرافق إنتاج الخام إلى جانب منشآت المؤسسة في المطار ومكاتبها، مؤكدا أن العاملين في القطاع النفطي صمدوا وحافظوا على استمرارية الأعمال وأدوا واجبهم الوطني رغم كل الظروف الصعبة. وفي أخبار بورصة الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 24 نقطة ليبلغ مستوى 8860 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 26 نقطة ومؤشر السوق الأول بنحو 25 نقطة. تم تداول 267,700,000 سهم، تمت عبر 19,413 صفقة بقيمة 76,800,000 دينار. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. والطقس المتوقع نهار يوم الخميس طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقع لفجر الغد مدينة الكويت 33 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 32، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 29، مينا الحميدي وفيلتشة 36، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 35، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 12:50 بعد منتصف الليل. أدنى جزر في الساعة 5:40 الفجر. موعد أذان الفجر في الساعة 3:49. موعد شروق الشمس في الساعة 5:15. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا استماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم الآن تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للبترول. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع مدير دائرة

المخابرات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سبل تعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. وزارة الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يردد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل على مضيق هرمز. باكستان تقول إن وزير داخليتها يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة. السلطات اليمنية تقول إن ميليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية. لبنان يقول إن جيش الاحتلال مستمر في خرق التفاهمات والقوانين الدولية من خلال تدمير البلدات الجنوبية. الرئيس الروسي يهدد بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط أوروبية لاعتراض واحتجاز سفن روسية. وفي آخر أخبارنا، ألمانيا تعتزم توسيع صلاحيات أجهزتها الاستخباراتية لمواجهة التهديدات الهجينة. كانت هذه جولتنا المسائية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

39 دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. العربي يودع أبطال آسيا 2 برباعية من أست بنغال الهندي. القادسية يتعادل سلبيا مع وفاق سطيف الجزائري. كاظمة يهزم الخالدية البحريني وديا. ناشئي اليد يختتم معسكره الداخلي. الرماية الكويتي يكرم الفائزين بالبطولة الأولى للدورات التدريبية. باريس سان جيرمان وأستون فيلا في صدام ناري على كأس السوبر الأوروبي. أهلا بكم. ودع النادي العربي منافسات ملحق دوري أبطال آسيا 2 بعد خسارته المثيرة والقاسية أمام مضيفه أست بنغال الهندي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية أثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب سالت ليك في كالكتا بالهند. تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية سلبيا مع وفاق سطيف الجزائري في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمدينة أزميت التركية ضمن التحضيرات الأصفر للموسم الرياضي المقبل 2026-2027، ولعب القادسية مباراتين تجريبيتين في المعسكر مع فريقين سعوديين، فتعادل مع الزلفي بهدف لكل فريق ثم فاز على العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سيخوض التجربة الرابعة مع الخالدية البحريني الأسبوع المقبل. تغلب الفريق الأول لكرة القدم في نادي كاظمة على فريق الخالدية البحريني بهدفين مقابل هدف في ثالث ودياته بمعسكره المقام في مدينة أزمت التركية، وذلك ضمن استعداداته لمواجهة التضامن في 25 من الشهر الجاري في انطلاق دوري زين الممتاز. وكان الفريق قد تعادل في مواجهة الأولى أمام الوعب القطري بهدفين مقابل هدفين، وفاز في الثانية على الرائد السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، وتنتظره ودية أخيرة أمام أولمبي شلف الجزائري غدا الخميس قبل العودة إلى الكويت الجمعة. يختتم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد غدا معسكره الداخلي المقام في مجمع الأرينا مول في إطار استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية 11 للناشئين المقرر إقامتها في عمان خلال الفترة من 20 حتى 31 من أغسطس الجاري. وكان منتخب الناشئين لعب مباراة

تجريبيتين أمام نظيره البحريني الذي يعسكر أيضا في مجمع الأرينا مول استعدادا للبطولة ذاتها، حيث انتهت المباراة الأولى ب 26 هدف مقابل 24 والثانية ب 23 هدف مقابل 22 لمصلحة المنتخب البحريني. تعاقد مجلس إدارة نادي القادسية مع لاعب كرة السلة الأمريكي ويسلي لينضم إلى الفريق الأول لكرة السلة في الموسم الرياضي 2026-2027، وينتظر القادسية مواجهة قوية في المربع الذهبي الحاسم للقب الدوري الموسم الماضي أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يدخل الأصفر في معسكر تدريبي خلال الفترة المقبلة تحضيرا لانطلاق الموسم وتسجيل أفضل بداية ممكنة بقيادة مدربها التركي الجديد مورات داكمن الذي حل بدلا لمواطنة أنداك بياسير. كرم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج العتيبي الفائزين بالبطولة الأولى للدورات التدريبية التي شملت مسابقات بندقية ضغط الهواء 10 أمتار والمسدس ضغط هواء 10 أمتار والقوس والسهم بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأسفرت نتائج فئة الذكور عن فوز الرامي ناصر بروسلي بالمركز الأول بمسابقة البندقية ضغط الهواء 10 أمتار وفوز الرامي عبد الوهاب المرزوق بالمركز الأول في مسابقة المسدس ضغط الهواء 10 أمتار، فيما فاز الرامي وليد المطيري بالمركز الأول في مسابقة القوس والسهم. وأما في فئة الإناث فقد فازت الرامية فاطمة الحداد بالمركز الأول بمسابقة البندقية ضغط الهواء 10 أمتار، وأحرزت الرامية ريان الرشيدي المركز الأول في مسابقة المسدس ضغط الهواء 10 أمتار، في حين فازت الرامية لماس الحمدان بالمركز الأول بمسابقة القوس والسهم. وصل وفد المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي للفتيات إلى جورجيا لإقامة معسكر تدريبي خارجي خلال الفترة من 9 إلى 28 من الشهر الجاري ضمن برنامج إعداد للمنتخب للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في الأردن. ويأتي المعسكر في إطار حرص اتحاد الجمباز على توفير أفضل سبل الإعداد للمنتخب ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات من خلال برنامج تدريبي مكثف يركز على تطوير الأداء والمهارات الفنية بما يسهم في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض المنافسات الرسمية. ومن أخبارنا الخليجية، حيث أعلن نادي الرياض السعودي رسميا انتقال اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجي لدعم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد 2026-2027، وبات تريزيجي ثاني صفقات الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد المدافع الأوروغواياني روديغو أباسكال قادما من صفوف نادي فيتوريا جيمريش البرتغالي. مستمعين الكرام، إلى الأخبار العالمية. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم إلى ملعب ستاديو سالزبورغ في النمسا لمتابعة مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي على لقب كأس السوبر الأوروبي 2026 في مباراة تجمع بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. ويأمل باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي في مواصلة هيمنته على اللقب والاحتفاظ بكأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني تواليا بعدما حسم نسخة العام الماضي أمام توتنهام. وعلى الجانب الآخر يدخل أستون فيلا المباراة بطموح استعادة أمجاده الأوروبية بقيادة المدرب أوناي أمري مستندا إلى ذكريات تتويجه السابق بكأس السوبر الأوروبي عام 1983 عندما تفوق على برشلونة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. عاد المهاجم الأرجنتيني خولين ألفاريز إلى ملعب سيرو ديل أسينيو التدريبي للانضمام مجددا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله سيرجيو دياز الذي كان يجلس لجواره في السيارة
في عودة أثارت حماسا كبيرا في النادي، ومع ذلك

يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين. اتدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بريدو مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيف كان فيه مستقبله موضوع تساؤل، وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن عاد الأرجنتيني إلى مدريد. يبدو أن المدافع الفرنسي بنجامين بافارد في طريقه للاستمرار مع انتر ميلان لكرة القدم بعد رفضه عروضا من بنفيكا وغالاتاسراي واستبعاده مجددا فكرة الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي. وكان انتر يسعى لبيع اللاعب للتخلص من راتبه المرتفع، خصوصا في ظل رغبته بضم الأرجنتيني كريستيان روميرو، لكن تألق بافارد خلال الجولة التحضيرية أمام مانشستر سيتي وميلان ويوفنتوس غير موقف النادي. وبحسب تقارير إيطالية فأن بافارد أصبح من أبرز لاعبي الجولة الصيفية، وقد يبقى في صفوف انتر ما لم يحصل عرض ما يقارب 12 مليون يورو مع سعيه لإثبات أحقيته بمواصلة مشواره مع الفريق. أعلن نادي بايرن ليفركوزن الألماني لكرة القدم تعاقده مع الأرجنتيني فاكوندو ميدينا قادما من أولمبيك مارسي الفرنسي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031. ويجيد ميدينا البالغ من العمر 27 عاما اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وسيرتدي القميص رقم 2 مع ليفركوزن. وانضم ميدينا إلى الدوري الفرنسي عام 2020 عبر بوابة لانس قبل الانتقال إلى مارسيليا في 2025، كما كان ضمن منتخب الأرجنتين الذي حل وصيفا في كأس العالم 2026. وقال ميدينا أن الانتقال إلى ليفركوزن رائع، مشيرا إلى أن مواطنه إزيكيل باسيلوس تحدث معه كثيرا عن النادي وأشاد به، مؤكدا رغبته في تحقيق نجاحات مماثلة مع الفريق الألماني. قرر نادي كروثرياسز البرازيلي لكرة القدم عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي، وقد اتخذ هذا القرار حصرا مراعاة الوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارة دقيقة ومسؤولية للموارد المتاحة. وقال النادي عبر حسابه على أكس: نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن. وأضاف في بيانه: وإلى اللاعب تحديدا، يعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة و20 هدفا، والأهم من ذلك الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025 وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءا لا يتجزأ من تاريخ كورثيانكز. وتابع: نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب مميز. وصل الأمريكي براندون ناكاشيما مفاجأته ببطولة مونتريال المفتوحة للتنس الأساتذة بعدما حقق واحدة من أبرز انتصاراته بفوزه على الإيطالي لوتشيانو داريري ليبلغ الدور قبل النهائي. وتفوق ناكاشيما المصنف 28 للبطولة على داريري المصنف 22 عالميا بمجموعتين دون رد في دور الثمانية. وبدأ اللاعب الأمريكي مشواره في البطولة دون أن يسبق له بلوغ دور الثمانية في أي بطولة من بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، لكنه نجح في تجاوز هذا الحاجز والوصول إلى المربع الذهبي للمرة الأولى. تأهلت الكازخية يلينا ريباكينا إلى نصف نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس بعدما قلبت تأخرها أمام اليابانية نعومي أوساكا وفازت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وستواجه ريبانكا الأمريكية كوكو غوف في الدور المقبل، بينما يلتقي في نصف النهائي الآخر كل من البولندية إيغا شوفونتيك والأوكرانية يلينا زيفوتولينا. مستمعين الكرام

كرام إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. العربي يودع أبطال آسيا 2 برباعية من أسبنغال الهندي. القادسية يتعادل سلبيا مع وفاق سطيف الجزائري. كاظمة يهزم الخلدية البحريني وديا. ناشئي اليد يختتم معسكره الداخلي. الرماية الكويتي يكرم الفائزين بالبطولة الأولى للدورات التدريبية. باريس سان جيرمان وأستون فيلا في صدام ناري على كأس السوبر الأوروبي. وفي ختام النشرة الرياضية مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا. لا تزيدهم المحن إلا عزيمة،
1: كلما زادت المحن حولها أوغث الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون في توالي أيامه الزاهيات على القرون بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد الصادق الأمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آل بيته يا سادة الطيبين الطاهرين وصحابته الأنصار والمهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة أيها الأخوات، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية. فلم نزل مع رواد التاريخ والثقافة في الكويت حرسه الله تعالى وكل بلاد المسلمين، وما قدموا لها ولهويتها ولغاية أهلها من التاريخ في حفظ الوطن والدفاع عنه والذود عن مكتسباته والتأكيد على إنجازاته ومعالمه وحضور أهله الثقافي والتاريخي والعلمي في سجل الحضارة العربية والإسلامية بل وفي التراث العالمي عموما.

فهم المشهورون بسفنهم التي مخرت عباب البحار وبقوافلهم التي قطعت الفيافي والوهاد والقفار حتى بنوا الكويت. وكانت هذه الدرة التي ولا ريب قدمت الكثير والكثير للأمة العربية والإسلامية إلى يوم الناس هذا. كل هذا تاريخ

0: التاريخية، والحديث عن الأستاذ أحمد البشير الرومي رحمه الله وعن إنجازاته ودوره في حفظ تاريخ الكويت. في الحلقة الماضية تحدثنا عن دوره ومحبته للأدب وحفظه للتاريخ وحفظه لقصائد صقر الشبيب رحمه الله جميعا،
1: شاعر الكويت،
0: شاعر الكويت، ودوره الكبير في حفظ تاريخه من الضياع.
1: أعزائي المستمعين، ومن أبرز كتب الأستاذ أحمد البشير الرومي كتاب الأمثال الكويتية المقارنة، وهذا كتاب كما هو من عنوانه عن الأمثال، والمثل كما يقول العلماء هو الابن البكر للتاريخ. المثل قد لا نعلم أو ربما لا نعلم كل أو جل الأمثال من قالها، ولكنها تجربة إنسانية وخلاصة بشرية. وإذا ذكرنا الأمثال فلابد أن نذكر أن كتب الأدب التي تحتوي على هذه الأمثال منذ القدم كالأمثال للميداني وما ألف حمزة بن الحسن الأصبهاني وغيرهم، هذه الكتب التي تنمى وتنسب إلى فرع الأدب في مكتبتنا العربية والإسلامية هي كتب تاريخية، أي أن المثل دليل وشاهد تاريخي. ولذا اهتم كثير من المؤرخين خاصة في عصرنا الحديث بالإشارة إلى أهمية كتب الأدب كمصادر من مصادر التاريخ، والأمثال جزء من هذه الأداب. يقول مثلا الدكتور فاروق عمر فوزي في كتابه التدوين التاريخي عند المسلمين: تزخر كتب الأدب من شعر ونثر ومعاجم لغوية، تزخر بالمعلومات التاريخية، ولذلك فإن المؤرخ لا يستغني البتة عنها في كتابته للتاريخ، ويمكن أن يستنبط منها الكثير من حقائق التاريخ أو يسند بها رواياته التاريخية. والمعلومات التاريخية الموجودة في المصادر الأدبية طبعا ومنها كتب الأمثال أعزائي المستمعين تعد في العموم معلومات موثقة من حيث المبدأ. لماذا؟ لأنها وردت بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة، فهذا مما يزيد أعزائي المستمعين من ثقة المؤرخين بها، أنه لم يرد لها التأريخ أو أن توثق شيئا، فأتت هكذا، فكانت بذلك سالمة من كثير من الأغراض التي قد تكون عائقا لقبول هذه الرواية أو رد تلك الرواية. وعن كتاب الأمثال الكويتية يقول الدكتور يعقوب الغنيم في قراءته لأوراق الأستاذ أحمد البشير الرومي متحدثا عن ثاني هذه المؤلفات الأمثال الكويتية المقارنة، قال: يتكون كتاب الأمثال الكويتية المقارنة من 4 مجلدات كبيرة الحجم، طبعت في مطبعة حكومة الكويت، صدر المجلد الأول منها سنة 1978 للميلاد، وتم طباعة المجلد الرابع سنة 1984، أي بعد وفاة الأستاذ أحمد البشير الرومي رحمه الله. واحتوت هذه المجلدات على 2206 أمثال، وهذا كتاب يمثل جهدا مشتركا بين الأستاذين أحمد البشير الرومي وصفوة كمال خبير الفنون الشعبية بوزارة الإعلام، فقد كان صاحبنا مشتغلا بجمع الأمثال الكويتية لمدة طويلة بدأت منذ سنة 1361 للهجرة، وفقا لما كتب على أول صفحة من الكراسة التي ضمت ما ورد في الجذاذات التي جمع فيها تلك الأمثال. وحين عزمت وزارة الإعلام، وما زال حديث الدكتور يعقوب الغيم عن كتاب الأمثال المقارنة للأستاذ أحمد البشير، وحين عزمت وزارة الإعلام على القيام بإعداد دراسة عن الأمثال الشعبية الكويتية، انضم الأستاذ أحمد البشير الرومي إلى هذا الجهد بناء على اقتراح الأستاذ المرحوم بإذن الله تعالى أحمد مشاري العدواني، فصارت مجموعة أحمد البشير الضخمة هي بداية العمل الذي تمخض عنه صدور المجلدات 4 المشار إليها من كتاب الأمثال المقارنة. ولقد جاء في المقدمة أن الجهة المختصة في الوزارة كانت قد جمعت 500 مثل حين أضيفت بقية الأمثال المقدمة من أحمد البشير، وإذا لاحظنا إمكان وجود تكرار بين ما جمعه وما جمعته

تلك الجهة، فإننا سوف نجد أن الجهد الأكبر في جمع هذه الأمثال إنما كان من نصيب أحمد البشير. يبدأ هذا العمل بمقدمة كتبها صفوة كمال تحت عنوان التواصل الثقافي في الأمثال العربية ومنهج دراستها. بدأها بمدخل تاريخي حول الأمثال عند العرب، ثم تحدث عن مبحث الكتاب وكيف بدأ أحمد البشير في جمع الأمثال الكويتية، وكيف بدأ العمل في هذا الكتاب، حيث بيّن مراحل إعداده وفق الخطة المتفق عليها بينهما، بين أحمد البشير وصفوة كمال. ولما كان تصنيف الأمثال في هذا الكتاب قد تم على أساس مضاربها، فقد ختم الكاتب مقدمته بتحليل شمل كافة المضارب بحسب ما ورد فيها من أمثال. ثم بعد ذلك ساق المؤلفان الرومي وكمال مادتهما الغزيرة بعرض كل مثل مقارنا بصيغته في الكتب الأخرى أو في البلاد العربية أو التراث العربي القديم. وبذلك جاءنا هذا العمل متكاملا كما يصفه الدكتور يعقوب الطنيب، يشهد بجهد صاحبنا الذي قدم أكثر من 700 و1000 مثل، وساهم مساهمة كبيرة في صياغة هذه المجلدات الأربعة. رابع كتب الأستاذ أحمد البشير التي خدم بها تاريخ الكويت وحفظ من تراث أبنائها البررة من الشعراء والمؤرخين هو ديوان فهد بورسلي الشاعر الكبير. قال الدكتور يعقوب الغنيم هو ديوان شعر بعنوان ديوان شاعر الكويت الشعبي فهد راشد بورسلي، يضم قصائد الشاعر المشهور في مجال الشعر الشعبي مع بيان معاني الكلمات الغامضة وبيان المناسبات التي قيلت فيها القصائد. وقد جمعت هذا الديوان وأعدته ابنة الشاعر واسمية فهد بورسلي، وراجعه وقدم له أحمد البشير الذي كان معجبا بهذا الشاعر، وكان يجمع بعض قصائده وسلمها لجامعة الديوان عندما وجد اهتمامها بهذا العمل كما نوهت هي بذلك في بداية الديوان. فأسدى الأستاذ أحمد البشير كعادته خدمة ويدا إلى الثقافة والشعر في الكويت من خلال هذا الإسهام في حفظ ديوان فهد بورسلي. وقد كان لأحمد البشير معرفة شخصية أيضا بالشاعر، كما كانت له معرفة بصقر الشبيب شاعر الكويت المشهور، يدل عليها قوله في المقدمة إن فهد بورسلي شاعر ذو بديهة تكاد تعادل رويته، فهو يرتجل القصيدة الجيدة في وقت لا يتجاوز الساعة، كما لا يقف في وجهه في مجالات المسجلات الشعرية أحد من الشعراء، وهو بعد ذلك متحدث فكه لا يمل حديثه لطرافته، فإذا تحدث ود سامعه لو أن حديثه لا ينتهي، فله أسلوب خاص في إيراد قصة حادث مثلا وقع أمامه، فإنه يصوره لك وكأنك تشاهده، علاوة على ما يضفي عليه من الفكاهة التي تعطي الحديث رونقا ولذة في الاستماع. وقد طبع ديوان فهد بورسلي أول مرة عام 1974 للميلاد بالمطبعة العصرية بالكويت. ثم نأتي أعزائي المستمعين مع كتاب آخر للأستاذ الكبير أحمد البشير الرومي، هو سجل الغريب، فقد أفرد كراسا خاصا بهذا العنوان، ويبدو أنه لكثرة ما صادف في قراءاته من أقوال وأشعار ومعلومات تستحق الاهتمام، ولكثرة ما دون من هذه الأقوال في كراسات مذكراته، فإنه وجد من الأفضل إفراد هذه المختارات في كراس خاص يضم كل ما يجده لافتا للنظر وجديرا بالإعجاب من تلك الأشعار وأيضا الحكم والأمثال. وقد بدأ الأستاذ أحمد البشير في هذا الجمع لهذا السجل الغريب كما أسماه منذ عام 1942 للميلاد، ومع أنه لم يتمه لكنه على كل حال قد حوى قدرا لا بأس به من الأشعار الجميلة.

0: وما كنا لنعرف تاريخ هذا الكراس لولا أنه كتب في إحدى صفحاته أسماء أعضاء المجلس البلدي الذين تم اختيارهم في عام 1361 للهجرة، ومنها توصلنا إلى أنه كتب عام 1942، ويجدر بنا أن نذكر نماذج من تلك الاختيارات، مشيرين إلى أن الاختيار الأوسع هو أن تجمع من جميع كراساته كافة تلك الأقوال والأشعار التي اختارها وانتقاها الأستاذ أحمد البشر في هذه الكتابات. نختار من تلك الأشعار مثلا قول مالك بن أسماء: إن لي عند كل نفحة بستان من الورد أو من الياسمين نظرة والتفاتة أترجى أن تكوني حللتي في من يلينا. فهذا جانب أيضا من تلك الأشعار لهذا الشاعر، وحتى لبعض ربما الذين لا نعلم من الأعلام أن لهم اهتماما شعريا، ومنهم الطبيب المشهور ابن سينا، ولا يتسع المقام ها هنا لذكر أكثر من ذلك، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. فهذا الكتاب سجل الغريب من الكتب التي تنبئ عن شخصية وذائقة أحمد البشر رحمه الله. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل إن شاء الله هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية، فابقوا معنا.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، وهؤلاء الذين لا يتعلمون التاريخ ولا يتذكرون الماضي ولا يستخلصون العبر محكوم عليهم بإعادته. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ريادات تاريخية.
2: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، ولازلنا نتواصل معكم في هذه الحلقة مع إنجازات وريادات الأستاذ أحمد البشر الرومي رحمه الله. ثاني كتب الأستاذ أحمد البشر الرومي كتابه الفريد الممتع والماتع، معجم المصطلحات البحرية في الكويت. طبع هذا الكتاب بعد وفاته بزمن طويل، وبالتحديد سنة 1996، وأشرف على طباعته مركز البحوث والدراسات الكويتية، فبذل فيه غاية الجهد حتى جاء وهو يكاد يكون كاملا من حيث التنسيق وإضافة الملاحظات وجودة العرض. ولقد كان هذا الموضوع يشغل صاحبنا مدة طويلة، إذ أن رغبته في جمع أسماء أجزاء السفن كانت رغبة ملحة عليه، فظل يبحث في كل مكان ويتصل بمن تبقى من البحارة والنواخذة ويراجع الكتب، بل ويرحل إلى خارج الكويت في سبيل جمع هذه المعلومات أو المقارنة بما هو متعارف عليه في الكويت وما هو متعارف عليه في الخارج، بالإضافة إلى خبرته الشخصية في هذا المجال. ولذا فقد جاء كتابه هذا وافيا بالغرض، ومحتويا على ما يقارب من 1000 مصطلح بحري ضمن أطر حددها المؤلف، وجعل سرده وصفه للمصطلحات يتم من خلالها، وهي كما يلي: أنواع السفن والقوارب، أجزاء السفينة، أدوات تستخدم في صنع السفينة، أدوات تستخدم على السفينة، أنواع الحبال، حمولة السفينة، مصطلحات العمل البحري، مهن بحرية، علاقات اقتصادية، مصطلحات ملاحية، الطقس، مسميات الرياح، مسميات البحر والصخور البحرية، حيوانات وأصداف بحرية، نباتات وطحالب بحرية، أسماء مواضع الغوص، أنواع اللؤلؤ، أزياء البحارة، الشباك وأدوات صيد السمك، أمراض بحرية وطرق العلاج الشعبي منها، إلى جانب ما قام به مركز البحوث والدراسات من جهد مشكور بإخراجه في طبعة فاخرة، فقد حرص على جانب الشكل على أن يكون الموضوع متكاملا، فقام كل من الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الحجي والأستاذ عبد الحميد البسيوني بمراجعته، وضم مجموعة قيمة من الصور إليه، والربط بين أسماء المصطلحات المحرية

0: محلية وما قد يكون لها من أصل في العربية، كما قام أخي الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم بكتابة مقدمة وافية عرض فيها هذا العمل الكبير، فكانت تلك المقدمة بمثابة مدخل إلى الكتاب، تحدث كاتبها عن المؤلف والكتاب فأعطاهما حقهما من حسن العرض ومن التقريض والإشادة. كان أحمد البشر الرومي أعزائي المستمعين حر التفكير، حريصا على إبداء رأيه بكل وضوح، صادقا في التعبير عن خلجات نفسه، وكان يتابع العمل الذي يكلفه متابعة دقيقة ويعطيه وقته كله. يتضح ذلك في رسائله ومذكراته وفي أطروحاته التي قدمها لمجلس المعارف وفي ردوده على الأسئلة التي كانت ترد إليهم وفي متابعته للأعمال التربوية مع عدد من المربين خارج نطاق الإدارة ومناقشتهم في كافة مجالات العمل التربوي حتى يتمكن من أخذ صورة واضحة عن ذلك العمل وحتى يجلس إلى مائدة الاجتماعات وهو على علم بما يدور في الميدان. ولعل ما يترجم أفكاره الاجتماعية ردوده على أسئلة مجلة مدرسة البنات آنذاك والتي عبر فيها بكل حرية عن رأيه في تعليم البنات والفتيات في وقت مبكر، كان هذا المشروع وليدا يتعرض لهزات كبيرة بسبب العادات والتقاليد، وهذه هي ردوده نقلا عن إحدى دفاتره: لم تكن هناك فكرة لتعليم النساء قبل عام 1935 تقريبا. الحديث أخ طلال يعني يجرنا إلى الحديث عن المدرسة المباركية اللي تم افتتاحها في عام 1911،
1: نعم.
0: ثم بعد 10 سنوات ورغبة في تطوير التعليم وإدخال مناهج جديدة مثل الإنجليزي والحساب والرياضيات والأمور، نعم، هذه كلها، تم افتتاح المدرسة الأحمدية. الحديث عن تعليم البنات أو الفتيات في 1935، أعتقد المدرسة القبلية هي أول مدرسة مدارس البنات. قال: نشأت فكرة تعليم النساء عند افتتاح أول مدرسة للبنين تسير على النظم التعليمية الحاضرة. أقر مجلس المعارف آنذاك وكان جلهم من المتعلمين تقريبا افتتاح أول مدرسة للبنات، ونفذ القرار في نفس السنة. لم تعد أي وسيلة لتنفيذ الفكرة غير تصميم مجلس المعارف على فتح أول مدرسة للبنات، ثم جلب 3 مدرسات من فلسطين بنات عودة ليباشرنا إدارة التدريس وتطبيق المنهج المقرر للبنين مع بعض التغييرات الملائمة للبنات. قبل أن تؤسس دائرة المعارف كانت هناك كتاتيب منتشرة في المدينة، منها ما هو للبنين ومنها ما هو للبنات، وكان البنون يتعلمون القراءة والكتاب والحساب، أما البنات فكان يتعلمن قراءة القرآن فقط، وكانت مدرسة تدعى المطوعة، وكان بعض كتاتيب البنات يجمع بين البنين والبنات إلى سن 12، ولم يكن هناك اعتراض أو استنكار كما حدث فيما بعد. أما تعليم البنين الرسمي والمبني على الطرق التعليمية الحديثة والذي كان نواة لدائرة المعارف الحالية، فإنه لم يتقدم على تعليم البنات بأكثر من سنة أو سنتين على ما أذكر. كانت الفتاة في الكويت محترمة في أسرتها، طبعا الحديث الأستاذ أحمد بشير الرومي، إلا أن الخروج من بيتها بعد سن 14 يكون محرما عليها، وابتداء من سن 14 إلى يوم زواجها تدعى مخفرة، وذلك أثناء لزوم البيت، وحتى بعد الزواج ليس لديها الحرية الكاملة في الخروج من بيتها. كانت البنات في أكثر الأسر الكويتية يوصين بحاجات من السوق لعدم تمكنهم من الذهاب إليه، ومع ذلك كانت الفتاة في ذلك الحين راضية. أما الفتاة قد نالت اليوم كما يقول الأستاذ أحمد بشير الرومي الشيء الكثير من حريتها.
1: أعزائي المستمعين، وكل هذه التجربة وهذه السيرة يستشف منها ما كان يشغل بال هذا المفكر والمثقف والمؤرخ أحمد البشر، وما هي اهتماماته، وهو ما استنبطه واستخرجه الدكتور يعقوب الغنيم من كتابه أحمد البشر الرومي قراءة في أوراقه الخاصة، حيث فرع عنوانا جانبيا حول اهتمامات الأستاذ أحمد البشر الرومي بعد تلك المقدمة وذكره لأهم مصنفاته، حيث قال: للأستاذ أحمد البشر اهتمامات كثيرة هي في حد ذاتها تحتاج إلى مجلد لمتابعتها من حيث تنوعها وحرصه على متابعتها وارتباط بعضها ببعض، وأول ما نلاحظه من تلك حرصه على الملاحظة وتدوين ما يلاحظ وحسن الاستفادة من هذه الملاحظات في المواضع التي كتب فيها، مثل ما عمل في كتاب الأمثال وفي كتاب المصطلحات البحرية وغيرهما. وكان اهتمامه الأكبر ينصب على القراءة

0: لذلك فهو يحرص على أن يكون لنفسه مكتبة تحتوي على العديد من الكتب وفي كافة الاختصاصات، بل ويهتم أحياناً الأستاذ أحمد البشر في مسيرته الثقافية والتاريخية والريادية. أعزائي المستمعين، يهتم أيضاً بالكتب المخطوطة التي لم تطبع بعد، بل ربما كانت آخر رحلة اعتزم عليها وسفر كان لأجل الحصول على مخطوط في دولة مصر، ويعنى أيضا بمصورات هذه المخطوطات بالمايكروفيلم، وتابع شراء ماكينة قراءة المايكروفيلم من لندن في الوقت الذي كان فيه للعلاج، فهو حريص على القراءة حرصه على صحته. ومن الجدير بالذكر أنه أوصى بكل هذه الكتب، بكل هذه المكتبة، بكل هذه النماذج من الاهتمام بالكتب وأنواعها التي أمضى في جمعها وقراءتها السنين الطوال، أوصى بكل ذلك إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، حرصا منه على استفادة الأجيال القادمة من هذا التراث المهم، كما كان الأستاذ أحمد البشر في مجال آخر وفي مجال يباشر خدمة المجتمع مهتما بالخدمة العامة. وهذا هو دأب أعزائي المستمعين المثقف والأديب الحقيقي، أن يكون لأدبه وثقافته ثمرة ترى في أعمال وجهود يساهم فيها في رفعة مجتمع وفي خدمة أناسه وساكنيه. وكان اهتمام الأستاذ أحمد البشر منذ أن كان عضوا بمجلس المعارف ثم في اللجان المختلفة التي كان وجوده فيها مهما جدا، نظرا لتفهمه لكثير من القضايا وحرصه على أداء الواجب بكل إخلاص، وقد ظل يؤدي الخدمة للوطن والأمة حتى أواخر حياته في كل ما يطلب أو يسند إليه من أعمال ومشاريع ورؤى وأفكار. كان متتبعا أيضا للأحداث اليومية في المجتمع، فلم يكن منكفئا على نفسه، بل كان عنصرا فاعلا، وبذلك حفظ لنا جزءا من تاريخ الكويت. وكان أحمد البشر أيضا أعزائي المستمعين حريصا على جمع مختارات الشعر العربي بكافة أغراضه وعصوره، وكذلك الشعر النبطي ولا سيما أزهريات، وتجد ذلك في كافة كراسات مذكراته، بل إنه خصص كراسا خاصا لتلك الاختيارات سماه سجل الغريب، وقد تحدثنا عنه في هذه الحلقة. كما كان الأستاذ أحمد البشر مهتما بالتصوير الفوتوغرافي. أعزائنا المستمعين، نكتفي بهذا القدر من هذه الشخصية الثرية، على أمل إن شاء الله اللقاء بكم وبها، أي بالأستاذ أحمد البشر الرومي في رياداته واهتماماته بتاريخ الكويت وثقافتها، وأيضا في جوانب أخرى من الإعلام والتعليم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نلتقي بحول الله أيها الكرام في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجبي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميره.

البواسل لمن حملوا شرف الدفاع وأدوا واجبهم بثبات واقتدار. يحرسون الحدود ويصونون الأجواء ويذودون عن السيادة بكل شجاعة وإيمان. أنتم فخر الكويت وعنوان مجدها ورمز عزها في كل زمان.

0: 9:30 مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: تتسارع خطوات الكويت لترجمة شراكاتها الاستراتيجية مع الصين إلى مشاريع تنموية على أرض الواقع، مع دخول عدد من الاتفاقيات مرحلة التنفيذ في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والطاقة والبيئة والنقل، بما يعزز فرص التنمية ويدعم مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين. معا إلى هذا التقرير.
1: تمضي دولة الكويت بخطوات متسارعة نحو ترجمة شراكتها الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية إلى مشروعات تنموية ملموسة بعد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها البلدان في سبتمبر لعام 2023. ويأتي مشروع محطة تنقية تشبد الشمالية الذي شهد قبل أسبوعين توقيع عقد إنشائه وتشغيله كأحدث المشروعات التي تنتقل إلى مرحلة التنفيذ وثاني الاتفاقيات التي تدخل حيز التطبيق ضمن المشاريع المنبثقة عن مذكرات التفاهم الكويتية الصينية. ويعكس المشروع توجه الكويت نحو تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي وتعزيز الاستدامة البيئية بما يواكب النمو العمراني ومستهدفات التنمية المستقبلية. وفي قطاع الطاقة وقعت الكويت والصين في مارس 2025 اتفاقية إطارية للترتيبات الفنية الخاصة بالتعاون في مجال الطاقة المتجددة بعد مفاوضات استمرت نحو 6 أشهر. وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقتين 3 والـ4 بالشقاية إلى جانب مشروع العبدلية، بما يعزز توجه دولة الكويت نحو تنويع مصادر الطاقة ودعم الاستدامة. وتواصلت الاجتماعات والزيارات الفنية بين الجانبين بهدف تذليل العقبات وتسريع تنفيذ المشروعات إلى جانب توسيع

0: آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات المباشرة.
1: صروح وإنجاز، حيث تلتقي الرؤية بالتنفيذ والطموح بالواقع.

0: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت للحديث أكثر حول موضوع الاستراتيجية مع الصين والمشاريع التنموية وتحولها على أرض الواقع. يسعدنا أن نستضيف أستاذ اقتصاد وأمين السر في الجمعية الاقتصادية الخليجية الأستاذ عبد المحسن المطيري. رحب فيك معنا أستاذ عبد المحسن.
1: يا هلا أخوي محمد، وتحية لك وللسادة المستمعين، ومشكورين على الاستضافة.
0: في البداية أستاذ عبد المحسن، كيف تنظرون إلى الأثر الاقتصادي المتوقع للشراكة الكويتية الصينية على الاقتصاد الكويتي خلال السنوات المقبلة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا نظرنا إلى الأهداف بالنسبة لرؤية الكويت وخطة التنمية بالنسبة للكويت، وأيضا إذا نظرنا إلى مبادرة حزام وطريق والهدف من جمهورية الصين في هذه المبادرة، نلقى أن هناك صراحة يعني في أهداف يعني نقول عنها متشابهة بين الطرفين. يعني بالنسبة للكويت هنا مهم جدا أن إحياء المشاريع هذه التنموية كبرى وتطوير البنية التحتية، هذا كان هدف دائم موجود من يعني في العديد من خطط التنمية سابقا، ما بالك كانت أيضا أحد يعني الأشياء المهمة اللي تعتمد عليها خطة التنمية 2035. طبعا مشروع ميناء مبارك الكبير وتنمية الجزر هذا يمكن من أهم المشاريع اللي موجودة، يعني لأنه يعتبر من أهم الركائز إلى تحقيق ركيزة. طبعا هو أحد المشاريع اللي تندرج تحت أحد الركائز الرئيسية اللي هي مركز لوجستي وتجاري إقليمي إذا تذكر، غير اللي نتكلمنا عن من ناحية المركز مالي هني تحديدا لها أثر مباشر على تحقيق هذه الركيزة، وله مركز لوجستي وتجاري إقليمي طبعا في المنطقة. فهذا صراحة جيد ومهم جدا، خصوصا مع الشراكة مع الصين، لديها خبرات وقدرات، يعني شفنا قدرتها في أكثر من مكان، في سواء في أفريقيا أو في مثل باكستان وبعض الموانئ في باكستان والعديد من الدول، خبراتها وقدراتها سواء تمويلية أو حتى الهندسية طبعا الصينية معروفة في هذا المجال، وفي من أهم يعني الموانئ العالمية اللي تسميها الموانئ الذكية موجودة في شنغهاي في الصين. بالتالي هذه المشاريع يعني الصراحة تعتبر دفعة يعني تنفيذية قوية، تنقلنا من ناحية التخطيط اللي كان موجود ودائما كان عندنا موجود التخطيط بشكل جيد، لكن كان يعني نوعا ما تنقصنا يعني دفعة تنفيذية قوية أحسن. فهذا أتوقع أن الحين يعني من الأشياء المهمة في هذا
0: الأهمية الاقتصادية أستاذ عبد المحسن، يعني والتنموية أيضا لدخول مشاريع مثل محطة تنقية تشبد الشمالية، مثل ما ذكرت حضرتك ميناء مبارك الكبير، الطاقة المتجددة، كل هذه المشاريع دخولها حيز التنفيذ أهميتها الاقتصادية والتنموية.
1: طبعا شيء مهم جدا، لأن هني تعتبر محرك، يعني خاصة لو نتكلم عن مشاريع كبرى فيها مثل الطاقة المتجددة أو المبارك الكبير أو محطة تنقية تشبد الشمالية، هذه كلها صراحة مهمة جدا في يعني نشاط اقتصادي وتنموي الكويت. يعني ما تنظر لها فقط نظرة يعني هذا مجرد عمل إنشائي، يعني في صراحة في بعض يعني المحللين ينظرونها فقط أنها أعمال إنشائية، بالعكس هي تعتبر ممكن، أنا أقدر أسميها ممكن استراتيجي. ليش؟ لأن مثلا لما نتكلم مثلا كمثال محطة تنقية تشبد الشمالية أو شيء يتكلم عن الأمن المائي،

0: يعني في أكثر من جانب. لما نشوف المياه اللي تقدر يعني تخرج مياه صالحة من هذه المحطة، وشون أيضا تساعد على الاستدامة البيئية، وهذه كلها صراحة يعني أشياء يعني بعيدة المدى. ونتكلم عن الأمن المائي مهم جدا، لأنك راح توفر بالماء لصالح الشرب اللي كان يروح مثلا للزراعة، اللي كان يروح مثلا لمشاريع صناعية، اللي راح بالتالي إذا صار عندك في محطة التنقية نفس هذه يعني ماي صالح حق الزراعة وحق المشاريع الصناعية، وفرت بالماء اللي يطلع من المحطات اللي هي الماء مخصص للشرب، بالإضافة إلى أنك نميت الصناعة اللي تحتاج إلى المياه، وكان ممكن في بعض الأحيان يعني ما يوصلها بشكل مناسب. الزراعة اللي بعض ممكن بعض المزارع سواء بوفرة أو بالعبدلي أو أي مكان ثاني، مشاريع التشجير وشون تقدر أيضا تحافظ على البيئة في هذا الجانب. فهذه صراحة يعني نفس ما قلنا، توسع زراعي، تشجير المدن، أنشطة صناعية تحتاج إلى المياه. يعني سابقا كنا إذا كنا نتكلم عن مثلا مشروع مهم جدا مثلا في مشاريع البطاريات الكهربائية، كانت بعضها يحتاج إلى مياه يعني كثيرة جدا، وأنت بالكويت ما عندك يعني مصدر مياه يعني كبيرة. بالتالي الآن بعد هذه المحطة ممكن يصير عندي مشاريع اقتصادية ما كانت يعني مجدية اقتصاديا بسبب نقص المياه أو أولوية المياه للشرب يعني أشياء أخرى. لا الحين لا، ممكن يصير عندي مشاريع صارت يعني مجدية اقتصاديا، وأقدر أسميها إضافة أو أسويها عفوا
1: نعم
0: إضافة إلى المسار اللي قلنا عن الاقتصاد الأخضر بالنسبة لك، لما تقدر يعني هني تسوي يعني التشجير وما التشجير والزراعة والتنمية، شلون يخفض الكربون اللي
1: نعم
0: موجود.
1: أنا أودي أرجع يعني أستاذ عبد المحسن إلى موضوع الشراكة اليوم. هل تشكل هذه المشاريع نقطة تحول في طبيعة التعاون الاقتصادي بين الكويت والصين؟ عفوا، من تعاون نقدر نقول قائم على الاتفاقيات إلى شراكة طويلة الأمد في المشاريع الاستراتيجية؟
0: يعني شوف دائما مراحل التنفيذ تعتبر صراحة يعني منحة جديدة، أو نقدر نقول عنها انعطاف كبير، لأن أنت انتقلت من مرحلة توقيع اتفاقيات أطر يسمونها أطر أو الاتفاقيات الإطارية إلى مرحلة لا خلاص صارت واقع، الحين صارت في تنفيذ في هذا المجال. فهذا جانب صراحة يعني مهم جدا. ليش؟ لان صراحه وخصوصا في المشاريع هذه، لان تنقلنا صراحه من يعني سابقا كنا تجاره تقليديه توصل الى الموانئ بشكل يعني عادي ما في اعاده تصدير. الان لا، انا حنشوف ان قاعد ندخل يعني الكويت تدخل في منظومه الحزام والطريق، يعني صرنا في مسار هذا الحزام المهم مع منه، مع اكبر تقريبا او ثاني اكبر اقتصاد بالعالم، يعتبر هو مصنع العالم. سجلنا ثاني اقتصاد بعد امريكا، لكن تعتبر هي مصنع العالم اللي هي الصين الشعبيه. بالتالي وانت تكون في الوسط بين يعني الشرق والغرب، يعني هذا الشيء جيد صراحه. بالتالي تركز اساسي، سابقا كنا مثلا بالكويت تركز يعني تركيز كبير على تصدير النفط من الكويت. لاحظ شنو العلاقه بيننا وبين الصين، كنا نصدر النفط للصين نستورد السلع والمنتجات، ما في قيمة مضافة لهذه العلاقة صراحة. لكن الآن لا، يختلف الموضوع. لما يعني تأتي شركات صينية عملاقة تبدأ بإنجاز هذه المشاريع، يصير مثلا عندي ميناء بارك كبير في ضمن، يعني أنت مو بس تحط ميناء وبس، لا الميناء هذا من ضمن اللي يسمونه الطريق والحزام بالنسبة للصيني اللي من الصين إلى باقي دول العالم.
1: نعم
0: بالتالي انت في مركز هذا، بالتالي هذا يساعدك على يعني خدمات القيمه المضافه.
1: نعم
0: لاحظ انه تاثيره على انشطه مختلفه، اللوجستيه، نقل، وطبعا يدخل فيها ايضا القطاع
1: نعم
0: المالي. اي
1: أنا ودي
0: فهذه
1: أيضا أعرف يعني أيضا يعني استكمالا لحديثك أستاذ عبد المحسن، أيضا ودنا أيضا نتساءل عن حجم القيمة الاقتصادية اللي ممكن تضيفها هالمشاريع على أو إلى الناتج المحلي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة أيضا فيها.
0: هذا طبعا سؤالك مهم جدا اخو محمد، لان صراحه يعني تقريبا نقدر نقول في اخر 10 سنوات او حتى 15 سنه ما صار عندنا يعني نمو كبير في الناتج المحلي الاجمالي في الكويت. يعني لما نقارن نفسنا بدول مجلس التعاون، يعني قطر كاكزامبل يعني كمثال، تضاعف الناتج

0: النسج المحلي مالها خلال العشر سنوات الأخيرة. فهذا كان فيه قصور من ناحية هاي. الآن المشاريع هذه راح تساعدك بشكل أكبر، لأنها نقدر نقول عنها دائما المشاريع الكبرى هذه تخلق معاها أثر مضاعف لمشاريع أخرى. يعني مثلا تقول مبارك كبير بس ما تنظر لها كمينة، انظر كمينة، انظر إلى مخازن لوجستية، انظر إلى مناطق حرة راح يعني تكون متسقة في هذا الجانب، مخازن لوجستية مهمة جدا، النقل راح يعني أيضا، وبالتالي هني تخلق قيمة مضافة في مشاريع مهمة تجارية. نفس الشيء لما نتكلم عن محطة شبد الشمالية، لما تقول شوف المياه بعدين تدخل مشاريع صناعية صارت غير مجدية والآن مجدية، فلاحظ كل مشروع يخلق له مشاريع كثيرة أخرى لاحقة أو مصاحبة لهذا المشروع، فبالتالي يعني راح يساهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي، وهذا مهم جدا. ولاحظ أخوي محمد السادة المستمعين أنه قاعد يتكلم عن زيادة في أنشطة غير نفطية، وهذا جانب مهم جدا، أحد يعني أهم نقاط وأهداف الخطة التنمية للكويت، قاعد يتكلم عن زيادة الأنشطة الغير نفطية، زيادة الاقتصاد الغير نفطي، زيادة طبعا لما تتوصل إلى تنويع مصادر أو الناتج المحلي إلى قطاعات غير نفطية كثيرة، إني تقدر بعد توصل إلى مرحلة أنك تنوع الإيرادات الحكومية، إيرادات الدولة اللي غير مرتبطة بالنفط. فلاحظ إني يعني حققت أهداف كثيرة جدا في مشاريع اللي كانت فقط على الورق، الحين لا قاعد نشوفها تبدأ على مرحلة التنفيذ. بالتالي حتى لما نتكلم عن، لاحظ معنا هني قاعد نتكلم عن لوجستي، نتكلم عن مركز تجاري، لكن أيضا الهدف الآخر اللي هو المركز المالي التجاري أيضا ممكن يتحقق نتيجة لهذا، لأن الشركات اللي راح تبدأ في هذا المشروع، الشركات الأخرى اللي يعني راح ترتبط في هذا المشروع سواء في النقل، في المخازن اللوجستية، في المناطق الحرة، هذه كلها شركات ممكن تكون جديدة، ممكن تكون يعني شركات موجودة حاليا لكن راح الحجم مالها راح شلون راح
1: نعم. انا ودي اتكلم يعني عن الأهمية الاقتصادية لميناء مبارك الكبير من الناحية اللوجستية والتجارية، لكن قبل لا اتكلم عن الموضوع ودي يعني اسالك استاذ عبد المحسن، اليوم هل يمكن لميناء مبارك الكبير ان يتحول الى مصدر ايرادات جديد للكويت؟ واذا كان نعم، ما هي العوامل اللي ممكن تحدد نجاحه اقتصاديا؟
0: طبعا شيء مهم جدا ان نوصل الى التسريع في هذه المشاريع صراحه، يعني لا يمكن ان نعتمد على يعني جانب نقول عنه جانب يعني البطء في إجراءاتنا، لازم هني يكون تشريعات تكون مصاحبة لهذا الجانب، لأن صراحة عشان نقدر نوصل إلى هذا الجانب لازم يكون في سرعة في التشريعات المصاحبة المناسبة. متى ما كان في عائق ما ننتظر الدورة المستندية عشان تبدأ، لأن العالم متساءل، العالم سريع، بالتالي عشان حتى تشجع الشركات الأخرى في هذا الجانب أو حتى الدول الأخرى، لأن مجرد بس تشوف يعني مشاريع قاعد تنجز وقاعد تنفذ وسلاسة في تنفيذها وإنجازها وتشوفها وصلت مراحل التشغيل، هذا راح يجذب أيضا استثمارات أجنبية كثيرة، أيضا يساهم في يعني
1: ممكن جذب استثمارات صينية مباشرة في ظل يعني حاجة الكويت اليوم إلى توسيع هذه قاعدة الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد غير النفطي اليوم، يعني ممكن نجذب استثمارات صينية مباشرة؟
0: نعم، استثمارات صينية وغير صينية، لأن حتى لما نشوف شركات يعني شركات صينية تأتي، هذا ايش راح يشجع الشركات الأخرى، لما تشوف والله ليش راح الشركات الصينية بالكويت، هذا معناته في فرص موجودة بالكويت. الشركات الأجنبية الأخرى أيضا راح تتشجع بدول أخرى إلى الدخول في المشاريع. يعني أنا أعطيك كمثال في مشروع الطاقة المتجددة، طبعا هي في مشروع مع الصين في إطاري، لكن المشروع المطروح الآن في الشقاية هو مع ممكن تكون مع شركات فرنسية، لأن أحد الشركات الفرنسية متقدمة، في أحد الشركات السعودية تقدمت لهذا المشروع. ولاحظ هذه شلون ايضا استثمارات اخرى من دول اخرى. ليش قاعد اشوف انه والله اكيد الكويت فيها فرص، تشوف الشركات الصينيه مو بس الحكومه الصينيه بنفسها قاعد

0: تستفيد، وتوقع مع دولة الكويت في مشاريع مهمة وحيوية في البنية التحتية، أكيد راح يجذب استثمارات أكثر. لاحظ هذا راح يؤدي إلى يعني نفس ما قلنا قبل شوي، يخلق القيمة المضافة، لأن هني خاصة مثل مشروع بارك كبير أنت تكلمت عنه أخو محمد، راح يربط اقتصاد الكويتي بشبكات التجارة العالمية، فيصير أحد المراكز التجارية اللوجستية المهمة في المنطقة. بالتالي هذا راح يزيد من إيرادات الدولة، مثل ما قلنا خدمات الشحن، مناطق لوجستية، أيضا أيضا في مجال يعني الخدمات المالية
1: أيضا على المستوى المحلي. يعني أستاذ عبد المحسن، اليوم يعني وجود شركات صينية في مشاريع بنية تحتية ممكن نقدر نقول يخلق فرص جديدة للقطاع الخاص الكويتي وأيضا للشركات المحلية.
0: طبعا أكيد، لأن قلنا في أثر مضاعف، شركات صينية راح تحتاج بعض الشركات المحلية اللي عندها خبرة في قطاعات معينة، يعني مثلا تحتاج في مواد البناء ممكن تستعيد فيها، تحتاج إلى خدمات لوجستية ونقل وتستعين فيها، تحتاج إلى أيضا ممكن يكون جزء من حلول التمويلية عن طريق البنوك الكويتية. فلاحظ أن توسع القطاع البنكي في الكويت وخلق فرص بالنسبة للقطاع البنكي، ولاحظ في كل يعني قطاع تكلمنا عنه، يعني أو شيء راح يكون في نقل تكنولوجيا يعني من الصين إلى الكويت في مجال بناء مبارك الكبير، ونتمنى أن يكون أحد الموانئ الذكية في العالم. وأيضا لما نشوف محطة التنقية أيضا راح تكون في آخر، راح تكون في آخر أنواع التكنولوجيا موجودة عشان تصير فيها استفادة أكثر ودمج اقتصاديا أكثر. وهذه كده تخلق فرص عمل اللي هو حق مشاريع سواء جديدة أو للمشاريع الحالية، مثل قلنا خدمات النقل، خدمات التمويل. بالإضافة إلى شيء مهم أخوي محمد ومهم طبعا للجميع خصوصا يعني لشبابنا، هو خلق فرص العمل، يعني نقل التكنولوجيا، مشاريع فنية، مشاريع هندسية، هذه كلها تحتاج. وتدري احنا الحمد لله عندنا لدينا شباب خريجين في قطاعات الهندسة المختلفة حتى في قطاعات الطاقة المتجددة، بالتالي هني الشهادات موجودة، الشباب موجودين، بس الفرص وين؟ هني هذا دور الحكومات غالبا تخلق الفرص العمل عن طريق إقامة مثل هذه المشاريع المهمة
1: والحيوية
0: ولها أثر مضاعف.
1: وتعظيم العائد الاقتصادي اليوم، كيف يمكن للكويت تعظيم العائد الاقتصادي من دخول هذه الشركات الصينية الكبرى لتنفيذ مشاريع نسميها اليوم استراتيجية حيوية؟ شلون الكويت يعني تعظم العائد الاقتصادي؟
0: طبعا العائد الاقتصادي نفس قلنا هو عن طريق قيمة، طبعا ناحيتين، هي قيمة اقتصادية مباشرة وفي قيمة اقتصادية اللي هو غير مباشر. لما قلنا العائد الاقتصادي الآن المشاريع نفسها، يعني يمكن الحين ما احضر الرقم كامل، لكن اتوقع بحدود 7 مليار دولار كل المشاريع تكلمنا عنها. لاحظ هذا دخل سيولة بقيمة 7 مليار على مدى السنوات، طبعا إقامة هذه المشاريع يختلف من مشروع إلى مشروع آخر كم المدة، لكن خلال هالفترة هذه 7 مليارات هذه مباشرة. لاحظ الغير مباشرة تكلمنا عنها، يعني المشروع يحتاج إلى نقل في شركة أخرى بالكويت راح تأخذ تمويل عشان تزيد من حجم سياراتها اللي تحتاجها للنقل، وهذا أثر مضاعف. في البنوك راح تتوسع في إعطاء القروض لهذه الشركات، هذا أثر مضاعف. لاحظين في كل واحد راح يخلق فرص عمل وفرص أعمال، يعني حتى الحين الشركة هذه اللي راح تفتح تحتاج إلى شركات صغيرة ثانية، ممكن هني تبدأ ويانا مشاريع صغيرة ومتوسطة أيضا تستفيد في هذا الجانب. طبعا هني أيضا هني طبعا هذا نسميه بالاقتصاد نسميه مضاعف الإنفاق، بالتالي نسميه ملتيبلاير إفكت، ضخ سيولة المباشرة اللي هي 7 مليار على مدى السنوات إقامة هذه المشاريع، لكن مع هذه إذا تحتاج إلى مليارات أخرى تضخم القطاع الخاص، تضخم المشاريع الشركات الأخرى اللي موجودة، تضخم القطاع البنكي، تضخم القطاع اللوجستي، تضخم القطاع النقل، هذا المالي بالإضافة إلى أهميته.

0: التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا نعم. داخل الكويت، هذا أثر نعم. يعني غير مباشر وغير مالي لكن نعم. مهم جدا.
1: نعم أنا أيضا يعني ودي يعني أفتح باب المقارنة. اليوم في مؤشر ممكن نحكم من خلاله على نجاح يعني هذه الشراكة الكويتية الصينية اليوم، ما هو المؤشر الأهم للحكم على هذه أو على نجاح هذه الشراكة الكويتية الصينية؟ نقدر نقول حجم الاستثمارات، عوائد الاقتصادية، خلق وظائف، مساهمة في تنويع الاقتصاد؟
0: يعني خلينا أعطيك مثال محمد، يعني مجرد أن أول شيء طبعا توقيع اتفاقية، هذا واضح جدا أن اهتمام يعني ثاني اقتصاد بالعالم بالكويت، ولا ليش راح ويعني وتعنى والاجتماعات مع الطرف الكويتي لتوقيع اتفاق، بالتالي معناته قاعد ينظر إلى أهمية استراتيجية لموقع الكويت ومكان الكويت وهذه المشاريع بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية، فهذا جانب مهم جدا. ولذلك نشوف أخوي محمد وكالات التصنيف، لما الحين يمكن آخر واحد وكالة تصنيف مثل فيتش
1: دبل اي ماينس
0: دبل اي ماينس ومستقر، هذا وظل شنو في ظل يعني وضع يعني نقدر نقول عنه متأزم وجيوسياسي قلق عدم يقين كبير، لكن مع ذلك ثقتها بالاقتصاد الكويتي وعطاها هذا التصنيف، هذه كلها يعني تخلقها مع بعض إلى تشوف يعني نتيجتها على الاقتصاد الكويتي وعلى الدولة ككل. طبعا سؤالك مهم جدا، متى شلون نقيس؟ نقيس بحجم التنفيذ، إذا قاعد تشوف سرعة في التنفيذ وإقامة هذه المشاريع. بعدين مهم جدا حتى من جانب الجيوسياسي، يعني من ناحية سياسية شوي، إنك تربط يعني مصلحتك مع مصالح الدول الكبرى، بالتالي تصير في مصالح مشتركة، بالتالي في اهتمام في يعني بعد الله سبحانه على استقرار البلد والمحافظة على يعني يعني استقرار الدولة، بالتالي هذا في جانب الجيوسياسي مهم جدا، بالتالي تنفيذ المشاريع، السرعة في تنفيذها، السرعة في ردة الفعل بالنسبة لنا للحكومة هنا مهم جدا، إلى أي شيء يعيق هذه المشاريع شلون نسرع من عجلة إصدار التشريعات المناسبة عشان الحل ما ننطر دورة مستندية طويلة عشان
1: نقدر يعني نقول يعني أن الشراكة هذه ممكن تتحول يعني إلى الشراكة الكويتية الصينية، ممكن تتحول خلال السنوات المقبلة إلى نقدر نسميها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستثماري أيضا في الكويت؟
0: طبعا أكيد. ليش؟ لأن لديك يعني مشاريع كانت على بالأدراج طوال السنين، يعني كثير من هذه المشاريع ترى كانت موجودة كخطة لكن كانت بعيدة عن التنفيذ، الآن مع تنفيذها يبدأ هنا تتحرك يعني العجلة بصورة أكبر، مو بس الشركات الصينية تبدأ وتشتغل، تشوف شركات أخرى تبحث عن فرص أخرى، يعني مثال شفنا شركات في السعودية بالكوريا الجنوبية أيضا اهتمامها في مشروع الشقاية والطاقة المتجددة، فهني تبدأ أنظار الشركات الأخرى والدول الأخرى على الدولة على الكويت بحيث أنه شلون نستفيد من الفرص المتاحة اللي موجودة، لأن عجلة التنمية قاعد يعني قاعد تشتغل، هذا معناته فرص واعدة لشركات أخرى في قطاعات المختلفة، هذا الحين اللي واضح بس فقط بشكل مباشر، شلون غير الأثر اللي قلنا عنه المضاعف اللي راح يبين مع إقامة هذه المشاريع أكيد راح تخلق فرص كبيرة جدا. طبعا أنا بالنسبة لي من أهمها فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والفرص الوظيفية اللي نحتاجها في القطاعات الهندسية والقطاعات الفنية.
1: نعم الأستاذ عبد المحسن المطيري، أستاذ الاقتصاد وأمين السر في الجمعية الاقتصادية الخليجية، شاكرين لك أستاذ عبد المحسن على هذا اللقاء وإن شاء الله نلقاك في حلقات مقبلة.
0: إن شاء الله على خير ومشكورين، يعطيكم العافية.

مستمعين الكرام من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم.

العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: وزارة الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. الرئيس الأمريكي ترامب يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل على مضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في مدينة مشهد حول تطورات الأوضاع في المنطقة. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده ستكون في الأول من شهر أكتوبر المقبل خالية من أي وجود عسكري أجنبي، ولن يكون فيها سلاح خارج إطار الدولة. السلطات اليمنية تقول إن ميليشيا الحوثي استهدفت ميناء المخا بالصواريخ البالستية. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرون في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. لبنان يقول إن جيش الاحتلال مستمر في خرق التفاهمات والقوانين الدولية من خلال تدمير البلدات الجنوبية. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية حررت أكثر من 700 كيلومترا مربعا من أراضيها دون أن التي تسيطر عليها روسيا. ودول حلف شمال الأطلسي تحمل روسيا المسؤولية كاملة عن انتهاكات المجال لبولندا ورومانيا. وألمانيا تعتزم توزيع صلاحيات أجهزتها الاستخباراتية لمواجهة التهديدات الهجينة. الآن مستمعينا، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 12 صباحا، وأدنى مستوى للجزر في الساعة 5:42 دقيقة صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 38 درجة، نويصيب والوفرة 33 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 35 درجة، جال الياح 34 درجة. ودرجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 52 درجة، جال الياح 50 درجة، نويصيب 48 درجة، الوفرة 51 درجة، أم المرادم 43 درجة، جزيرة جارو 42 درجة. موعد شروق الشمس في 5:15 صباحا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، بقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع.

0: هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: ليالي الإذاعة

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة، وأيضا عندنا موضوع ندردش فيه أنا وزميلي راشد. مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة، مساء الخير مستمعينا، وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، والساعة المباركة على الهواء مباشرة معاكم من إذاعة دولة الكويت، وبرنامجكم لي على الإذاعة من الساعة 10 وحتى 11 مساء من الأحد إلى الخميس. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. ما شاء الله رطوبة راحت شاهة.
0: الحمد لله. الحمد لله. بس على فكرة الرطوبة حلوة حق البشرة.
1: ما أدري والله، أنا أتكلم عن الناس اللي عندها ربو والله يعينهم. صح. الناس اللي متعودين على رياضة يومية مثلا وممشى ما كان يقدر يطلع اليومين هذه، لكن كل شيء لا شيء وكل شيء لا فائدة بالتأكيد. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم.
0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرارو.
0: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وهذه تحيات صاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني. ويمسي عليكم بالخير ويقول لكم حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، والساعة المباركة. انضموا لنا في هذه الساعة برنامجكم ليالي الإذاعة، هذه تحيات مخرجنا مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول موضوع من مواضيع حلقة ليالي الإذاعة اليوم راح نتكلم عن الزواج، يعني هل الزواج مسؤولية ولا شراكة ولا تفاهم ولا مواقف يومية، يعني كل هذا وأكثر راح نتطرق فيه. أيضا هذا موضوعنا موضوع الليلة، وأيضا موضوعنا مع ضيفتنا اللي راح تنورنا إن شاء الله بالاستديو آخر فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة. أيضا عندنا فقرتنا الثانية هي فقرة أخبار محلية، وراح نتكلم عن آخر الأخبار في ديرتنا الحبيبة الكويت. أيضا عندنا فقرة ثانية اللي هي فقرة أخبار فنية، نتكلم فيها عن دور السينما، ألبومات المطربين، المسارح، يعني الفن حول العالم
1: بالتأكيد شاهة. وأيضا في ختامها مسك بالتأكيد ضيفتنا راح تكون متواجدة معنا، ضيفة أخصائية اجتماعية في مجال العلاقات الزوجية اللي راح يرتبط في مساحتنا الحوارية. ناهيكم عن فقرتنا اليومية الثابتة من الأحد إلى الخميس، وهي فائدة طبية. راح نتكلم على موضوع معين من خلال ضيف كريم عبر التسجيل، شكرا لهم على قبولهم هذه الدعوة. يتكلم فائدة طبية في تخصص معين ومجال محدد، ونترك سالفة التأويل شاهة والتجربة وسأل مجرب لا تسأل طبيب، هالحكي هذا كله نتركه من خلال متخصصينا اللي راح يكونون معنا إن شاء الله في هذه الفقرة، وهي فقرة الفائدة الطبية. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في مساحتنا الحوارية بعد قليل.

مساحتنا الحوارية راشد اليوم أو موضوع حلقتنا اليوم عن الزواج. يقول لك هل الزواج يعتبر مسؤولية ولا مثلا قرار ممكن من أهم القرارات اللي يتخذها الإنسان في حياته؟ يعني فعلا هذا يحدد مصيره نقدر نقول. يعني البعض يقول لك الأوليين كانوا يقولون من بيتك ل يعني ماني قايلة من بيت ريلك لجزمه فلا تردين بيت أبوك. يعني هذا الكلام كلام الأوليين أول، يعني الواحدة لازم تتحمل ريلها سواء مثلا يعني

0: تحمل عيوبه، لأن الزواج ممكن مو حياة وردية عدل، يعني أكيد فيه طبعا السلبيات وفي أيضا الإيجابيات.
1: وكذلك أيضا الزوج أيضا عليه مسؤوليات كثيرة، والمسؤوليات متبادلة بين الطرفين، كذلك الزوجة عليها أن تتحمل أيضا هذا الزوج، والزوج يتحمل هذه الزوجة كذلك، سواء طبيعة عملها قبل أن يقدم على هذا الزواج، عارف هذه المرأة، عارف طبيعة عملها، شنو هي، شنو طبيعة وظيفتها، فبالتالي يعني يراعي هذا الجانب. علاوة على ذلك أيضا يراعي المسؤوليات المناطة فيها من خلال تربية الأبناء، من خلال مقابلة الأبناء، مقابلة دروسهم، مقابلة بيتها، والأمور هذه كلها. فأيضا المرأة كذلك تمر بضغوطات مختلفة ومتنوعة، على الزوج كذلك أن يقدر هذا الجانب، وتكون العلاقة متبادلة بين الطرفين على بناء حياة مستمرة، حياة لابد أن ما في حياة سعيدة تامة ولا في حياة مشاكلها تامة. الحياة مثل المطبات الهوائية، يعني أنت في رحلة، وهذه الرحلة وهذا المشروع الإنساني المتكامل لابد أن يمر في مطبات، فعليك أن تتجاوز هذه المطبات بأي شكل وآخر من الطرفين. ما أتكلم على طرف ويتحمل الطرف الآخر، أو على حساب صحة الآخر، أو على حساب ضغوطات الآخر، لكن عليهم أن يتبادلون هذا الأمر مع بعضهم البعض حتى تعدي هذه المرحلة. إذا في هناك أسرة وهناك أبناء وهناك مستقبل مرسوم وهناك خطط مستقبلية، كذلك مثل ما قلت إذا على طاري الأمثلة شاهة، يعني البعض يقول حالات الثوب رقعتها من نوفين، والبعض الآخر يقول يعني بالعكس يعني تباعد وتصحوا تمام. فالموضوع هذا بحد ذاته أن يكون قريب يكون بعيد، إيه توافق من الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا المقبلين على الحياة الزوجية، يا جماعة الحياة الزوجية ما هي أفراح وأعراس وطقطقة وناسة ومهر ودزة وملشة وفرحة وينتهي الموضوع، لا لا لا، الحياة الزوجية أكبر من كذي. هذه هي مراسم الزواج اللي احنا تعودنا عليها، تطورت تغيرت، البعض يتفق معها، البعض يختلف، البعض يراها تكلفة كبيرة، البعض يراها تكلفة قليلة، ولكن نحاول أن نوفق بين الاثنين، ونحاول أن ما نحملهم في بداية حياتهم شاهة ديون، ما نحملهم أمور فوق طاقتهم. نبي نسافر، يلا الطرف يلا خلنا نسافر، ما عندنا فلوس نحاول ندين، نحاول كذا. طيب في النهاية أنت راح ترد، شلون راح تمشي حياتك، شلون راح تمشي هالأسرة، شلون راح تمشي هالالتزامات المادية حتى تمشي حياتك وحياتك مع بعضكم البعض. لذلك حاول أنك أنت ما تبتدي حياتك بأقساط معينة، واحد. اثنين ما أدري، يعني في البعض يحب الزواج التقليدي أن الأم تروح تخطب، في البعض لا والله يحب أن يتزوج والله يكون يعني في يعرف هذه المرأة، وأثناء الخطبة وبعد الخطبة يعني أو الملشة إن صح التعبير هي زوجته في النهاية. لكن في ناس تفضل الزواج يكون أو أنه يجلس مع هذه المرأة أو يتحدث معها بعد فترة العرس، ها؟ والبعض الآخر لا، يا ربي أن هذه ملشة وخلاص هذه زوجته، ويقدر يعني يقعد معها ويتكلم معها ويتبادلون الأفكار. فكل وجهة نظر في هذا الجانب،
0: صح.
1: شنو الأفضل؟ هل الأفضل الزواج التقليدي؟ هل الأفضل الزواج لا والله يملكون ويتكلمون
0: بالتالي
1: بعض؟ المتخصصين نصيب. عندهم رأي وعندهم إحصائيات في هذا الجانب شاهد. ولذلك هذه مساحتنا الحوارية راح نسند عليها مع ضيفتنا في هذا المساء، تتحدث في هذا الجانب، جانب اختصاصي، جانب إحصائي، جانب في أرقام، راح تتكلم ضيفتنا هالليلة إن شاء الله.
0: أكيد، بس أهم شيء يعني بالنهاية راشد، الأنانية مو زينة بالعلاقة الزوجية. يعني البعض مثلا يلاقي الطرف الآخر قاعد يضحي قاعد يتحمل، لكن هو تلاقيه ما يتحمل ولا يضحي ولا 1%. فإحنا نقول الابتعاد عن الأنانية في العلاقات الزوجية يعني هذا شيء وايد زين يعني، وننصحكم فيه.
1: بالتأكيد يعني التضحية مطلوبة، لكن مو على حساب الآخرين، يعني مو على حساب صحتك، مو على حساب صرتك، مو على حساب بيتك، مو على حساب أبنائك. يجب أن يفهم الطرفين أن التضحية متبادلة حتى يمشي هالمركب، يعني يمشي يعني لازم تختارون من نأخذه، لازم في نأخذه، يعني اثنين ما يمشي المركب، ما ينفع الموضوع في هذا الجانب. فهذا هو موضوعنا لهذا المساء، لكن عندنا أيضا شاهة أخبار الديرة، وعندنا أخبارنا المحلية، وكويتنا عسى الله يحفظها ويديمها يا رب، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار يا رب يا كريم، دائما سباقة ومعطاءة، وعندنا كذلك العطاء المستمر سواء من القيادة الحكيمة سواء

أبناء هذا الوطن، وأيضا من المقيمين، المقيم الشريف الذي يطبق القانون بالتأكيد ويلتزم بهذا القانون، يلتزم بهذه الأمور بالتأكيد. أن هذا هو مساءنا معاكم، راح ننطلق وياكم إن شاء الله مع أخبارنا، أخبار الديرة. والله يديم عزة الكويت.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. أول خبر معنا عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية. أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفعيل خدمة تحديث طلبات المساكن المؤجرة إلكترونيا عبر تطبيق سهل الحكومي،
1: وذلك حرصا من لجنة شؤون إسكان المرأة على تسهيل الإجراءات. وقالت اللجنة في بيان أنه سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق سهل إلى المواطنات المسجلات لدى المؤسسة والتي لديهن طلب قائم لمسكن مؤجر، ويتضمن الإشعار

0: رابط الدخول إلى خدمة تحديث الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.
1: ودعت جميع من يصلها إشعار التحديث إلى المبادرة بتحديث بياناتها وإرفاق المستندات المطلوبة خلال مدة 90 يوماً من تاريخ الإعلان، مبينة أنه سيتم إلغاء الطلبات التي لم يتم تحديثها خلال المدة المحددة، وذلك اعتباراً من 16 أكتوبر 2026.
0: وذكرت أن المستندات المطلوبة للتحديث هي صورة البطاقة المدنية لصاحب العلاقة، صورة شهادة الجنسية، صورة عقد الزواج للمتزوجة أو شهادة الطلاق للمطلقة أو شهادة وفاة الزوج للأرملة، الشهادات الدراسية للأبناء عن آخر سنتين دراسيتين، شهادة من الإدارة العامة للمنافذ توضح حركة السفر للأعوام 2024 و2025 و2026، أيضا شهادة من إدارة التسجيل العقاري تفيد بعدم وجود ملكية عقارية لصاحبة العلاقة والزوج، وكذلك شهادة من إدارة السجل التجاري، وأيضا شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في حال كان أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة شديدة أو متوسطة، كذلك شهادة راتب، وفي حال عدم العمل ترفق شهادة من المؤسسة العامة، وأيضا أعتقد أيضا شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات. وأيضا عندنا خبرنا الثاني شاهة اللي هو راح ناخذه معاكم بالتأكيد مع أخبار الديرة.
1: خبرنا الثاني عن وزارة الشؤون الإسلامية. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اعتماد عدد من المواعيد التنظيمية الخاصة بموسم الحج 1448 هجري في إطار استعداداتها المبكرة للموسم وتنظيم إجراءات تسجيل الطلبات وترشيح الحجاج.
0: وقالت الوزارة في بيان لكونا إن تعديل طلبات المسجلين في منصة الحج الاستبدال أو الإلغاء فقط سيكون في الفترة من 1 إلى 24 سبتمبر المقبل، وأضافت أن ترشيح الحجاج سيكون في الفترة من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر المقبلين وفق الضوابط والتعليمات المنظمة. وأوضحت أيضا أن تسجيل طلبات الحج الجديدة سيبدأ في 6 من ديسمبر المقبل وفق الضوابط والمعايير التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، داعي الراغبين في أداء فريضة الحج إلى متابعة إعلاناتها الرسمية والالتزام بالمواعيد والضوابط المحددة. قواهم الله وبارك الله فيهم وزارة الشؤون الإسلامية شاهب، يعني من الحين قاعد يشتغلون على هذا الأمر تحسبا لأي ضغوطات لأي ظرف. فمن البداية اليوم يقولك إحنا معاك وقاعد ننشر لك وقاعد نبلغك، واللي حاب حج الله يكتب الحج للجميع إن شاء الله، اللي ما حج واللي حاب حج مرة ثانية أعتقد بعد الضوابط لازم مرور 3 سنوات أو 5 سنوات أعتقد، والله أعلم.

0: خبرنا الثالث والأخير عن وزارة الصحة، توفر أجهزة ثابتة للبصمة الذكية في المناطق الصحية والمستشفيات.
1: إذن استخدام أجهزة التابلت عند تعذر تسجيل البصمة عبر الجهاز الثابت تفاديا بالتأكيد لاحتساب الموظف غياب. فالصحة ما شاء الله عليهم، بارك الله فيهم، يعني شاهة تلاقينهم في كل مجال، مستشفيات، افتتاح من المتبرعين، جزاهم الله خير بارك الله فيهم، ونحسب عند الله إن شاء الله أجرا عظيما يا رب يا كريم. التوسعات، تطبيقات حديثة، تطبيقات مع سهل، أيضا تطبيقات لكذلك الموظفين سواء الكادر الفني أو الطبي، التسهيل عليهم، التيسير في أمور كثيرة، التيسير للمواطنين للمقيمين. وزارة الصحة ما شاء الله عيني عليكم باردة.

0: طبعا هذه كانت أخبارنا المحلية لهذا اليوم، خلكم معنا.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا لأخبارنا الفنية وآخر المستجدات في أخبار الفن حول العالم.
1: حققت ملحمة The Odyssey للمخرج العالمي كريستوفر نولان إنجاز تاريخي في شباك التذاكر بعدما تجاوزت إيراداته حاجز المليار دولار عالميا، ليصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في مسيرة نولان، متفوق على The Dark Knight Rises والذي حقق 1,800,000,000,000 دولار. الأرقام صعبة شاعة والله، مبالغ ما شاء الله يعني كبيرة
0: ما نقدر نقراها.
1: مليارات لا. نقرا الرقم بس
0: انه مو مار علينا.
1: يعني الفيلم افلام بالطريقة هذه ما شاء الله، يعني الجمهور فعلا حاب، خصوصا فيلم ذا أوديسي ترى فيلم تاريخي. ويعني والفيلم هذا مو اول مره يقدم، كثير من المخرجين قدموا هذا العمل. عدل.
0: يعني شوف راشد، في وايد اعمال على فكره، يعني يعني حتى القديمه تلاقي، حتى الاعمال الكويتيه المحليه مثل درب الزلق تلاقي الناس تعيده كذا مره وكنا شايفينها لاول مره، فعلشان كذي جيل عن جيل قاعد يعيد يعيد يعيد هذا المسلسل. وفعلا في افلام فعلا مثل ما ذكرت يعني ارقامها خياليه صراحه، ولا بالخيال يعني توقع ان هذا الفيلم يتشاهد بهال
1: كم الخبر، كم الخبر في ارقام ثانيه بعد. كم الخبر كم لي وجمع الفيلم الحما ايضا
0: الأوديسية 110 ملايين دولار عالميا خلال عطلة نهاية أسبوع الرابع منه، طبعا 79 مليون دولار من الأسواق الخارجية و 31.5 مليون دولار بس في أمريكا الشمالية. واصل تحقيق نتائج قوية في دور العرض، ويحتل الفيلم حاليا المركز الثاني بين أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في 2026، طبعا خلف فيلم سبايدر مان براند نيو داي اللي وصلت إيراداته إلى 1,067,000 دولار.
1: مليون دولار، مليار ملايين شاهد، ترى ملايين قاعد تحكي، احنا ملايين، خلكم معانا بالملايين.
0: خبرنا الثاني عن فيلم توي ستوري 5، وصلت إيرادات الفيلم إلى 1,094,967,000 دولار منذ طرحه في دور العرض يوم 19 يونيو الماضي، وأكد استمرار شعبيته واحدة من أنجح سلاسل الرسوم المتحركة في تاريخ السينما.
1: حصد فيلم توي ستوري الخامس ردود فعل إيجابية منذ عروضه أو منذ عرضه الأول الأمانة والعروض الأولية، وحيث أكد عدد من النقاد أن هذه السلسلة لا تزال تحتفظ بجودتها الفنية رغم مرور أكثر من 3 عقود على انطلاقها، بينما اعتبر البعض واحدا من أبرز أفلام عام 2026.

0: خبرنا الثالث والأخير، يعود الطفل الذي ظهر في الفيديو لأكثر مشاهدة على اليوتيوب واللي تجاوزت مشاهداته 17.2 مليار مشاهدة إلى الساحة من جديد، بعدما أعلنت شركة بينكو بونغ عن إصدار أغنيته السنجل الأولى في 20 أغسطس. وبحسب هذه الشركة، يستعد طفل المؤدي الذي ظهر في الفيديو الأكثر مشاهدة على اليوتيوب على الإطلاق، والمعروف في كوريا باسم بيبي شارك بوي، للظهور لأول مرة في عالم الكيبوب يوم 20 أغسطس.
1: وظهر بيبي شارك بوي واسم الحقيقي بارك جيون رونغ لأول مرة في فيديو أغنية بيبي شارك دانس عام 2016، وكان في ذاك الوقت عمره تقريبا 7 أعوام. ومن ذيك الفترة للحين يقولك تجاوزت المشاهدات هذا الفيديو تحديدا أكثر من 17 مليار مشاهدة، وحافظ على هذه الصدارة في اليوتيوب لمدة 69 شهر متتالي. وعاد بارك بشكل مفاجئ العام الماضي من خلال هذا الفيديو القصير احتفالا بالذكرى العاشرة لهذا

0: هذه الأغنية، وحصدت هذه الفيديوهات مجتمعة 22 مليون مشاهدة. ما شاء الله تبارك الله، ملايين المشاهدات من خلال أغنية 7 أعوام يحتفل بعد 10 سنوات. مرت عليك الأرقام باليوتيوب؟
1: التوى مرت علي. طبعا كانت هذه أخبارنا الفنية لهذا اليوم، خلكم معانا وتابعونا باجي طبعا فقراتنا.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا، مرحبا فيكم برنامجكم ليال الإذاعة. والآن راح نترككم مستمعين الكرام مع هذه الفائدة الطبية، وتحديدا أصحاب الرياضة واللي يحبون الرياضة واللي مقبل يسوي رياضة، نقول لك تابع هذه الفقرة الطبية مع الدكتورة عبير التجلي، وهي الأمين العام لجمعية العلاج الطبيعي الكويتية. معلومات وفائدة طبية من دكتورتنا، نسمعها مع بعض.
1: فائدة طبية
2: الحين مع فقرة فائدة طبية من خلال البرنامج الإذاعي المتميز ليالي الإذاعة. معاكم دكتور عبير التجلي، الأمين العام لجمعية العلاج الطبيعي الكويتية، واليوم موضوعنا عن الرياضة والرياضيين. تحبون تمارسون الرياضة؟ هل أنتم متعودين أنكم تمارسون الرياضة بانتظام؟ إنزين، ممارسة الرياضة في الأماكن الخارجية أو مثل ما نقول الأوتدورز، هل هذا شيء عادي أو طبيعي؟ هل تعتقدون أن كل ما زاد التعرق عندكم أثناء ممارسة الرياضة معناته هذا شيء صحي وأن احنا قاعد نحرق سعرات حرارية أكثر؟ طبعا في مثل بالإنجليزي يقول sweat is fat crying، يعني لما تمارس الرياضة وتحس أن بالفعل التعرق عندك قاعد يزيد، معناته أن أنت قاعد تحرق سعرات حرارية أكثر، قاعد تستخدم الطاقة الكامنة داخل الجسم، وبالتالي ممكن أن الوزن ينزل عندك أسرع، تحافظ على رشاقتك، وهالأمور هذه كلها هذا ما في خلاف عليه بالفعل. لكن

0: لما نقول التعرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة الزائدة، هني يكون الخطر بالفعل، لأنه تتعرض حق إجهاد عضلي وإجهاد حراري. مفروض أنك تتعرق عادي، بس التعرق الزائد هو بسبب درجات الحرارة وليس بسبب المجهود البدني، هذا الشيء يعتبر غير صحي. فإحنا ننصح دائماً أن لما الواحد يبي يمارس الرياضة خلال فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وخلال وقت الذروة، نبتعد تماماً عن ممارستها في المناطق أو الأماكن الخارجية. دائماً دوروا لكم مكان يكون مكيف، التهوية فيه زينة، على أساس تحاولون تتجنبون لا يصير فيكم لا إجهاد عضلي ولا إجهاد حراري. أيضاً من الأشياء المهمة أنك دائماً تشرب كمية كبيرة من السوائل، سواء بداية التمرين، أثناء التمرين نفسه، وبعد التمرين وايد مهم، أو إحنا نسميه حتى نوع من أنواع الكول داون، أنك تخفف شوية من درجة حرارة الجسم، لأنه شيء طبيعي درجة حرارة الجسم راح ترتفع أثناء ممارسة أي نشاط بدني، ما بالك إذا أنت قاعد تمارس رياضة، خاصة اللي قاعد يمارسون رياضة المقاومة، فهذه تحتاج بالفعل إلى طاقة كبيرة من الجسم، شيء طبيعي راح ترتفع درجات الحرارة، لكن إحنا ما نحبث أنها ترتفع بسبب ارتفاع درجات الحرارة الخارجية وليس بسبب بذل مجهود عضلي. أيضاً من الأشياء اللي ممكن تساعد على تبريد الجسم أنك تلبسون يعني ملابس تكون نوعاً ما قطنية خفيفة، ما تكون ثقيلة، نحاول مثل ما نقول تساعد على التهوية يعني قدر المستطاع. هالشيء أيضاً يساعد على تبريد الجسم، تعطي الجسم مجال تعرق، تعطي مجال لأنه يتنفس. تبتعدون عن بعض الملابس اللي يكون فيها مثل مادة النايلون أو شيء كذي، لأن الاحتكاك أيضاً ممكن يسبب حكة أو غيرها. فنحاول قدر المستطاع نلبس ملابس رياضية يعني مخصص أساساً لممارسة الرياضة. طبعاً مثل ما قلنا شرب السوائل هذا ما فيها خلاف وأساسية عن ممارسة أي رياضة، وفي علامات معينة لازم ننتبه عليها، يعني إذا صار في إجهاد زيادة، حسينا أن التعرق مفرط مو قادر يوقف حتى بعد ما أخذنا الراحة، حسينا أنه والله ممكن تحسون أنه يصيبكم دوخة أو صداع، هالأشياء هذه اللي غير طبيعية مفروض أنها ما تكون مصاحبة لممارسة التمارين، فهذا معناته أن جسمك قاعد يحذرك أنك لازم تأخذ بريك، تأخذ فترة استراحة. وإحنا أساساً يعني ننصحكم أن دائماً عند ممارسة الرياضة ما تكون مستمرة، تأخذون فترات راحة، خلال فترات الراحة هذا تشربون كميات السوائل ما فيها شيء، يعني ممكن تتمرن 20 دقيقة ربع ساعة وتأخذ فترة بريك 5 دقائق أو أقل على حسب ما هو متاح لك، بس هذا وايد مهم أن أخذ فترات راحة مناسبة. في أيضاً اعتبارات معينة للفئات العمرية أو لبعض الفئات الخاصة، شو نقصد فيها؟ يعني مثلاً الحين كبار السن لما يمارسون الرياضة لازم أول شيء خاصة إذا عندهم أمراض مزمنة يستشيرون الطبيب. الأطفال أيضاً إذا ساعدناهم على ممارسة الرياضة لازم أيضاً ننتبه عليهم ودائماً نسألهم إذا في أي إجهاد أو أي مشكلة. الناس اللي عندها أمراض مناعية، أمراض وراثية، أمراض مختلفة هم لازم ينتبهون، بالذات مرضى التصلب العصبي للام اس، لان بالفعل يتاثرون بارتفاع درجات الحراره. في النهايه اتمنى لكم الصحه والسلامه، مارسوا الرياضه لكن مارسوها بحكمه وباعتدال، وسلامتكم من كل شر.
1: الله يسلمك دكتورتنا العزيزه دكتوره عبير التجلي، وهي الامين العام لجمعيه العلاج الطبيعي الكويتيه. هذه النصائح من المتخصصين المقبل على الرياضه واللي يمارس الرياضه. كثر من السوائل، ارتاح بالتمرين ما في مشاكل، حاول تلبس الملابس القطنيه حتى يكون هناك تهويه للجسم، ورياضه سعيده.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة، وأيضا في بداية الحلقة تكلمنا عن موضوع الزواج، أيضا راح نتكلم عن هذا الموضوع عن الزواج والاختيار والخطوبة وأيضا المشاركة والخلافات تدخل الأهل، والأهم شلون نبني علاقة فيها احترام وأمان واستمرار، لأن طبعا الزواج الناجح مو معناته أن الزوجين ما يختلفون أو ما يتهاوشون كلش، الحياة مو وردية، لا طبعا أكيد مرة الواحد يشد ومرة يرخي، يعني هذه الحياة الزوجية، لكن راح نتكلم أكثر وأكثر ونتعمق في هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو الأستاذة نادية آل بن علي، أخصائية في هذا المجال. حياك الله معانا ونورتينا.
1: الله يحييكم، مساكم الله بالخير، شكرا على الاستضافة.
2: شكرا على قبولك هذه الدعوة أستاذة نادية آل بن علي، أخصائية اجتماعية في مجال العلاقات الزوجية، وبالتأكيد يعني هذا المشروع إن صح التعبير المقبلين عليه عسى الله يوفقهم إن شاء الله، واللي أيضا الناس اللي الآن في حياتهم الزوجية يعانون من ضغوطات وغيره، نقول كل واحد يعني يتحمل الثاني شوي، وسعوا صدوركم على بعض، عشرة عمر موجودة، خصوصا إذا بينهم أيضا أبناء وغيره، أمور كثيرة. لكن خلنا ندخل مع بداية مع حضرتك في مساحتنا الحوارية، احنا تكلمنا انا وزميلتي شاهة يعني، وخذينا هالامثلة امثلتنا ما شاء الله الاولين ما خلوا شيء، اللي يقولك حالات الثوب رقعتها منه وفيه، واللي يقولك بالعكس يعني ابتعدوا خلكم من بعيد افضل يكون احسن. فاليوم ايضا تغيرت الافكار والامور هذه كلها في زواج اللي هو الزواج التقليدي، الام تختار البنية وتكون هناك الملكة ويلتقي معاها وقت الكوشن صح التعبير ها بالعرس، والبعض الآخر يقول لك لا والله وقت الملكة خلاص هي مرته وكذا، وهذا يتفاهمون مع بعض ويجلسون مع بعض لحين أيضا الزواج، والبعض أيضا يقول أنا بختار زوجتي. قلت أنا اليوم ضيفتنا موجودة وأكيد عندها إحصائيات رسمية في هذا الجانب من خلال تخصصكم وتتبعكم أيضا وقراءتكم أول بأول لمثل هذه الأمور، فكيف ترين اليوم إحنا في عام 2026 هل أنجح الزواج التقليدي الحجية عسى الله يحفظها ويرحم الحي والميت منهم هي اللي تختار حق الولد، ولا الزواج الولد هو اللي يختار زوجته؟
1: حلو، بدايتك قوية لأن هذا موضوع جدل وخلاف يعني مع أن في دراسات تقول لك أن اللي تزوجوا زواج تقليدي حياتهم الزوجية استمرت أكثر، بس من الواضح من الحالات وأنت تدري أن الناس متفاوتة في رغباتها وفي اختياراتها، خلينا نكون واضحين، في ناس مجموعة ألف اللي يحبون الزواج التقليدي وهم يشوفون ويعتقدون أن أنا إذا أمي اختبت لي فأنا رح أمشي في السيف سايد، وأن إن شاء الله يعني مثل الأولين
2: مثل أبوي ومثل
1: إيه أنا رح أمشي. وفي ناس مودرن ما يبون، يبي هو اللي ينقي البنت وهو اللي يختارها وتكون على ذوقه. فماكو أنا ما أقول هذا خطأ وهذا خطأ، هو سبحان الله قسمة ونصيب، أنت تختار في البداية من حتى ترى الزواج التقليدي، هذا ما يغني ان انت اليوم لما مثلا الوالدة خطبت لك تقعد معاها في فترة الخطبة، لان هم انت راح تشوف

0: تشوفها، وراح تقعد معها وهي تقعد معك وتشوفك، وبعدين تقررون إذا كانت أوكي ولا مو أوكي، أو إذا كان هو أوكي ولا مو أوكي. بعد الزواج نعدي هذه المرحلة، مرحلة الهانيمون والمرحلة الوردية والمرحلة العسل هذه كلها. بعد الزواج راح تبتدي التحديات، فهني ايش كثر الـ الأزواج يكونوا متمكنين من المهارات اللي عندهم اللي يعدون فيها المطبات والتحديات اللي راح تمر عليهم في سنوات الزواج الأولى، خلينا نقول من 3 إلى 5 سنوات في التحدي. ولكن نرجع لسؤالك الأول، إن هل الزواج التقليدي ولا الزواج اللي هو عن طريق اختيار شخصي هو الأنجح أو هو اللي يستمر أو هو الأحسن، ما تقدر إن أنت تقول هذا أو هذا. خاصة يا جماعة إحنا الحين في عصر يعني جدا سريع، ومتغيراتها في القيم المجتمع جدا متغيرة، الأسر تغيرت، حتى شوفوا الأجيال الصغيرة أسرهم ما عادت مثل أسرنا أول، جيل أول غير عن جيل الحين. فطريقة الاختيار صار الأغلب يبي اختيار وفترة خطبة، يعني نقول
1: تقليدي فترة التعارف، يعني تقصدين فيها أستاذة؟
0: نعم فترة الخطبة هذه من أهم الأشياء اللي إحنا نقول فترة الخطبة. شوفوا الخطبة يعني بالشرع الله حللها، يعني هي مشرعة. الخاطب والمخطوبة لما يقعدون مع بعض شنو الهدف؟
1: اللي هي تقصدين حضرتك الرؤية الشرعية
0: مع قلنا وجود الضوابط الشرعية، أن هناك أحد يكون
1: محرم يكون موجود. نعم.
0: والزيارة ما تكون زيارة واحدة، طبعا كل بيت يختلف عن الثاني. في ناس أنا زيارتي. يعني حالات مثلا عندي أقول أن في ناس قعدوا 4 أشهر مثلا فترة خطبة، لان احنا ايش نقول ثقافه البيت تختلف من بيت لاخر.
2: صح. أيه. لكن استاذه مو كل الاهالي طبعا عندهم هذه، يعني
0: مو الكل. صح
2: صح، مو كلهم عندهم ولا الكل يرضى اصلا. أكيد. فتره الخطبه تتم 4 أشهر. يعني فممكن اوكي في خلال الزياره مثلا المتعارف عليه احنا طبعا 2 أو 3 بالكثير.
0: صح. صح. بس انت مثل ما قلت لك في ناس مثل ما تفضل الاستاذ بالبدايه ما يعرفون بعض الا فتره، يعني يملكون يخطبون ما يشوفون بعض الا في فتره العرس، وفي ناس لا عادي عندهم. هي شنو الفكره احنا من فتره الخطبه اللي احنا نبيها؟ هي فتره وقائيه، انا اليوم اتعرف على الطرف الاخر، افهم شنو قيمه، شنو معتقداته، شنو الشيء اللي هو يعني يترجى، أو شنو الشيء اللي حاط في باله بيشوفه من زوجته، أو شنو المتوقع من زوجته، شنو هو متوقع من أو أنا شنو متوقع منه هو كزوج، شنو الخطط اللي راح تكون في المستقبل، هل هو عنده تصور شنو هدفه عن الزواج أو شنو هدفي عن الزواج. ناخذ منها بيانات وبعدين نعرف إذا إحنا راح نستمر أو ما راح نستمر، إذا كان أوكي أو لا.
1: عادل. نعم بالتأكيد أستاذة نادية، يعني ما تفضلتي فيه البعض، يعني مثل ما قالت زميلتي شاهد التخوف الموجود، يعني ما تقعد الفترة الطويلة هذه. التخوف اللي موجود اليوم هل أيضا تغير الفكر؟ ذكرت اليوم اليوم عيالنا وبناتنا وفكرهم غير عن فكر اللي قبلنا، وتغيروا عصر السرعة والتكنولوجيا والاطلاع على العالم ومتطلباتهم اختلفت والأمور هذه كلها، لكن إن شاء الله نتفق أن القيم واحدة. يقولك أنا تمام رجل في النهاية، هل ما زال هذا موجود الأمر إنه ما علي قاعد معها مثل ما تفضلتي 3 شهور 4 شهور ما ارتاح ما تواكب مع هذه الزوجة المستقبلية، تمام قال خلاص يبا أنا ما أبيها البنت ما تناسبني. الخوف الناس تخاف على البنت أكثر، هل ما زال موجود هذا التخوف إن البنت بعدين والحكي والأقاوي ليش هالبنية بعد 3 شهور بعد شهرين والله ما تزوجوا والله لا ما تناسقت أفكارهم مع بعضهم البعض، هل يوم عذر البنت مقبول نفس عذر الولد؟
0: هو ما أنظر لها من هالناحية، إحنا قلنا الخطبة هي فترة شرعية والخطبة هي مقدمة عقد الزواج بالشرع. شوف الله سبحانه وتعالى بالقرآن يعني لما فصل في موضوع الزواج وفي موضوع الطلاق يعني وضع لهم آيات كثيرة. فمن قيمة الزواج لأنه هو شنو ميثاق غليظ، فلما نعم. الواحد يتزوج يتزوج على كتاب الله وسنة رسوله،
1: نعم.
0: فلني نأخذ على خطواتها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابي هل نظرت لها وانظر لها أحرى أن يؤدم بينكما.
1: نعم.
0: لما تصير في الضوابط الشرعية احنا شنو نقول؟ مثلا 4 أشهر 3 أشهر ممكن أقل، ترى مو كل الناس متفاوتين، خلينا بس عشان الساده
1: ناكد على هذا النقطه. نعم
0: ناكد على الموضوع هذا. نعم. استاذ راشد ان نعم. احنا اليوم مو كل الناس نحطهم على مسطره واحده ولا كل البيوت نفس الشيء.
1: صحيح.
0: اللي احنا نحتاجه من فتره الخطبه ان انا اخذ داتا، طيب في ناس قعدوا زيارتين 3 وارتاحوا.

0: راحوا حق بعض
1: وكملوا. في ناس لا، من زيارة واحدة أو زيارتين حسوا أنه ما في قبول فما راح يتم. نظرة هي مو بس نظرة الرجل والبنت حقهم، هم هذيل الطرفين اللي راح يفتحون هذا البيت.
2: نعم.
1: فأنت شنو عندك وهي شنو عندها؟ ترى ممكن عادي يكون هو مو المخطئ، يعني ما تكون شخصيتها مثلا مناسبة حق شخصيتها
2: بالضبط،
1: ممكن مبادئ تكون مختلفة، تصوراتها عن الزواج مختلفة.
2: هذا ياخذني أستاذة نادية خلال هذه الجلسة والرؤية الشرعية والخجل يكون موجود، يعني ما أعرف هذه البنت ولا تعرفني، فتجدين هناك تحسس من بعض الأسئلة. نصيحتك كمختصة اليوم، هل تنصحين أن يا جماعة افتحوا أذهنكم إلى بعض وتكلموا في أسئلة مهمة أنه يجب الطرفين أن يتعرف على الآخر من خلال هذه المداخل؟
1: شبابنا وبناتنا الحين وايد واعين. أنا أقدم استشارات قبل الزواج ويوني وايد شباب وبنات في فترة الخطبة، وساعات يون اثنيناتهم ويأخذون الاستشارة. ألاحظ عليهم أن عندهم وعي في أسئلة فترة الخطبة، يعني لما هو يحجز الاستشارة يسألك يقول لك مثلا أنا مثلا أستاذة لاحظت عليه في الأمور المادية كذا فشنو أتصرف، أو مثلا لاحظت عليها أن هي تستحي، هل هذا الخجل اللي عندها ممكن رح يطول أو لا. فهم عندهم هذا الوعي في موضوع أنه مو من جلسة واحدة رح أحكم صح. في يعني في ناس يولي وقعدوا مثلا خلينا نقول فترة شهرين إلى ثلاثة، وهذه البنت يعني أنا أعرفها شخصيا كانت تقول لي نادية أنا أعتقد كنت أعتقد أن موضوع الخطبة سهل، أنه بس يعني شوفه مرة مرتين أهله وأهلي يعني يتلاقون، قاعدة قاعدتين وتمر، قاعدوا شهرين ثلاثة، ليش شهر الثالث وهي تكلمني على أساس تتأكد من البيانات اللي قاعد تاخذها منه. It's okay نكمل ولا ما نكمل، أنا صح في هالمكان الصح، هالسؤال هذا سألته صح ولا غلط. فهي القناعة أو خلينا نقول الإدراك عند الشباب والبنات الحين صار منفتح وصار عارف، وأنت مثل ما تدري المجتمع الآن قلت لك متفتح، السوشيال ميديا هي التول اللي أنت راح تاخذ.
2: شنو أهم الأسئلة اللي تنصحينهم اليوم أستاذة نادية؟ أيه. اللي ما استطاع أن يلتقي مع أستاذة نادية اليوم حضرتك موجودة معنا، فالمقبلين على الزواج ويطلب الرؤية الشرعية، فشنو تنصحينهم لما يجلسون مع بعض شنو أول شيء لازم يتعارفون عليه؟
1: يتعرفون يعني أول شيء يسألون ينكشفون على بعض من ناحية شنو أنا تصوري عن الزواج، شنو هدفي من الزواج، شنو اللي أنا أحبه يكون موجود في شريك حياتي، شنو اللي ما أحبه يكون موجود في شريك حياتي. ممكن أنا ما هي أسوأ صفاتي، ما هي
2: تقولها
1: أحسن صفاتي،
2: يعني يقول أسوأ صفاته وتقول يقول أنا عصبي مثلا، هي تقول أنا عصبية
1: بس مو من الجلسة الأولى، هذا اللي أنا كنت أقصده. هل كنت أقصده إن في القعدة الأولى يعني مثل
2: الانطباع الأول،
1: الانطباع ترى غالبا راح يسولفون في الأشياء اللي هم يعرفونها، ما داشين بيتبع هم عارفين كم عمره، وين يشتغل، هي وين تشتغل، شنو دارسة، راح يردون يعيدون هالسالفة هذه أنا أدري، بس هذه بقى القعدات الكثيرة القادمة.
2: نعم.
1: إنزين هم يقدرون إنه يأخذون هذه الداتا. أنا عندي موضوع القيم وايد مهم، لأن منها أنا تنطلق سلوكياتي، شنو معتقداتك، شنو قيمك، الخطوط الحمراء اللي انت ما تحب مثلا زوجتك تتجاوزها، او الخطوط الحمراء اللي ايضا انا كزوجة ما احب زوجي يتجاوزها. احنا شنو راح يكون مثلا وضعنا بعد الزواج، وين راح نسكن مثلا، انا انت شنو رأيك، هل بالامكان ان انا مثلا اكمل دراسة، او اذا مثلا انا وضعي في الدوام كذا ممكن اتطور لكذا. يعني هذه الاسئلة بالتفصيل الواحد يستشف رؤية الطرف الآخر مناسب ولا مو مناسب.
3: عدل، يعني أستاذة نادية لك طبعا باع طويل في هذا المجال، أنا ودي أعرف يعني سنة عن سنة أكيد قاعدين يونج يعني متزوجين يدد أو قبل لا يتزوجون في فترة الخطبة، هل اختلف عليك مثلا سنة عن سنة قاعد يختلف عليك مثلا السؤال يختلف، أو مثلا يعني التفكير؟
1: أنا أشوفهم هما يعني سنة عن سنة قاعد تزيد عندي أعداد الاستشارات قبل الزواج، وخاصة اللي يبون التدريب اللي هو أنا باقة الاستعداد الزواج اللي يأخذونها كاملة 4 جلسات. وليش يحرصون عليها؟ لأنه يقول لك مثلا أنا أبي أتعلم مهارات معينة، في مثلا أبي أعرف الحقوق والواجبات الزوجية، أبي أتبصر بذاتي أكثر، أنا ما أعرف منو أنا، أو يمكن أنا ما أعرف، شفتي سؤال منو أنا هذا؟ في تدريب
3: غريب.
1: بسيط، إيه أنا أعطيه.

0: عندهم يا أربع جوانب يكتشفون عن ذاتهم صعب عليهم يردوا لي، يكون هومورك يرجع لي يقول استاذ أنا صعب إن أنا أحله. يعني إحنا ما إحنا شوفين تعرفين أنا منو، أيه. أقدر أقول أنا منو شنو دارس وشنو أيه قاعد أسوي
1: صح،
0: بس لما تدخلين عميق داخل أو ديب في شخصك إن أنت بتشوفين شنو الجوانب اللي أنت ما تعرفينها عن نفسك،
1: أيه.
0: كيف الناس ينظرون لك، شنو هي الصفات اللي غيرك يطالعها وأنت ما طالعينها فيك، شنو اللي أنت تسمعينه وشنو اللي أنت تسمعه عن الطرف الآخر، هذا وايد مهم. فالشبابنا وبناتنا الله يحفظهم الآن عندهم هذا الوعي، وأنا وايد استانس لما تيني استشارة قبل الزواج، لأن احنا نتكلم عن يعني الأعمار اللي تيني من 95 93 وفوق و2000
2: مواليد 95
0: مواليد 95 وفوق ومواليد 2000، فعندهم هذا النوع من الوعي المنفتح ان احنا نقدر ان ناخذ استشاره جميل. نقدر عدل. نتكلم مشاكلنا
1: عدل. لكن استاذه انا ودي اعرف اكثر سؤال، يعني يخجلون البنات هم يسالون مثلا الرجل والعكس صحيح؟
0: شوف السؤال المادي
1: المادي صح.
0: المادي توقعت. سؤال انه يعني يعني انا ما اعرف ماديا يعني شلون راح نكون بعدين، يعني انا استحي اسئله كم راتب، احنا ما نقول نسال كم راتب كم راتبه يعني بشكل مباشر، بس ممكن في القعده ممكن ان انت تقولين هل انت عندك التزامات ماليه مثلا، شنو الحدود الانفاق اللي راح تكون موجوده. الشباب الحين في توجه ثاني وانا ما اشوفه توجه حسن، بس قاعتيني هذه الاسئله للاسف، هل انا يحق لي اني اسالها هي تصرف معي او لا؟ قاعد أقول لك اليوم للأسف في بعض المدخلات اللي قاعد تصير قاعد تخرب، مو تخرب يعني هنقول هذه شوية يعني مسائل استثنائية
1: صح،
0: بس قاعد تؤمن عن طريق السوشيال ميديا، لأن من القصص والأشياء اللي تتأثر فيها السوشيال ميديا. فسؤالنا اليوم
2: رأيك في هذا الأمر، يعني هل تشاركه ولا ما تشاركه ماديا؟
0: شرعا النفقة للرجل، هو أول شيء لازم أتأكد الرجل مسؤول وقوام، وهذا مخاوف الزوجة
1: مقتدر
0: مخاوف
1: ولا
0: البنت بالزواج صح. إن هل هي راح تكون مؤمنة ماليا، مؤمنة من ناحية الأمان النفسي مع هذا الإنسان،
2: يعني هو مأكل وملبس ومشرب ومسكن، هذا المقصود بالقوام الشرعية.
0: القوام الشرعية ومن حسن قوامه هم في الأخلاق وهم من غيرته على
2: زوجته
0: وهم يعني هذه الأمور هم من تدخل في موضوع القوام الشرعية.
2: يعني لما دخلنا بالموضوع اللي بنتكلم تواصل أكثر يقول الوقت انتهى فمسؤوليات يعني هل اليوم مشاركته، احنا نعرف يعني من الجانب الشرعي ان اذا هي شاركت في أمر مادي فهذا يعتبر منها غير ملزمة بهذا الجانب، طيب. وتعتبر أنها يعني طيب وكرم وخجل وبيتها وأبنائها، ولا مطلوب منها هذا الأمر نهائيا؟
0: إذا حطتها في نية أجر يحسب لها،
2: يحسب
0: لها
2: رضاها عند الله سبحانه وتعالى بالتأكيد غير لكن المطالبة بأن ينفق أكثر من ذلك وفوق طاقته بعد ما دبسته بسفرات ودبسته بجناط ولبسته بديون
1: شيخ باري راشد لجناط
2: عشان يعني عشان خاطرها يبي يرضيها.
0: يمكن استاذة شاهدت وسألتي قاعد تقولين شنو أغرب شيء، بس تذكرتها أنه صح في فترة الخطبة يعني سؤال يعني
2: نكون نختم فيه استاذة ناتية برسالة
0: فيه، بس عشان نشوف أن اليوم الكماليات ما هي يعني الشيء الأساسي، فما يصير إحنا في فترة الخطبة نسأل هل أنت تعطي هدايا من براندات.
1: عدل
2: يعني معناته في ناس قاعد يسألوننا في هدايا براندات والله مش
1: أكيد.
2: يعطيك العافية أستاذة نادية.
1: كل الشكر لك أستاذة نادية آل بن علي، أخصائية اجتماعية في مجال العلاقات الزوجية، شكرا جزيلا لك.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: الحادي عشر مساء من الكويت، أهلا وسهلا بكم. موجز لأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. وزارة الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في مدينة مشهد حول تطورات الأوضاع في المنطقة. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده ستكون في الأول من شهر أكتوبر المقبل خالية من أي وجود عسكري أجنبي، ولن يكون فيها سلاح خارج إطار الدولة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية حررت أكثر من 700 كيلومتر مربعا من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا. وفي الخبر الأخير، دول حلف شمال الأطلسي تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال البولندي والروماني. وبذلك انتهى موجز الحادي عشر مساء. شكرا لطيب الاستماع، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أمسية الأربعاء في فضاء الكلمة المضيئة، حيث يلتقي الفكر بالإبداع ويعانق الحرف وجدان الإنسان. نصحبكم في رحلة ثقافية بين أروقة الأمسيات الأدبية والملتقيات الفكرية، لننقل إليكم نبض المشهد الثقافي وأصداء الإبداع من منابره المختلفة. هنا نرصد حكاية القصيدة، ونستمع إلى صوت القصة، ونقترب من تجارب الكتاب والمبدعين، لنضع بين أيديكم كل ما يزخر به الحراك الأدبي من رؤى وأفكار وإبداعات. هذا هو أمسية الأربعاء. أمسية الأربعاء، إعداد وتقديم نواف العصيمي، تقديم شاها بوسكندر، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج عبد الله العبيد.
3: مساء الخير أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أمسية الأربعاء. نبحر معكم في هذه الليلة في عوالم الفكر والإبداع، ونقف عند محطات مضيئة من تراثنا العربي الزاخر. في هذه الحلقة نصحبكم في رحلة إلى عالم الشعر، ذلك الفن الذي عبر عن مشاعر الإنسان وأفكاره، وصور أحلامه وآماله، فكان مرآة للوجدان ورسالة للحكمة وسجلا حيا للتاريخ والثقافة. سنقترب معا من جماليات القصيدة العربية، ونتأمل أثر الشعر في تشكيل الوعي والوجدان، ونستعرض مكانته بوصفه أحد أهم روافد الثقافة العربية، بما يحمله من قيم إنسانية وجمالية خالدة. في هذه الحلقة التي سيضيء مساءها كل من الشعراء سعد الأحمد من الكويت، وماجد الدابي من عمان، وفواز الشروقي من مملكة البحرين.

0: البحرين وعلي عكور من المملكة العربية السعودية. أدار هذه الجلسة الرائعة الدكتور عادل الزهراني من السعودية، فأهلا وسهلا بكم.
1: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.

جدلية المعركة بين القصيدة العمودية والقصيدة الحديثة، قراءة في الصراع بين النثر والوزن وبين الموروث والتجديد، معركة لم تهدأ منذ أن خرجت القصيدة العربية عن عمود الخليل بن أحمد الفراهيدي في منتصف القرن العشرين. لم تعرف الساحة الأدبية العربية هدوءا حقيقيا، فبدأ تجربة محدودة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي، تحول مع الوقت إلى ما يشبه معركة ثقافية ممتدة طرفاها قصيدة تحرس الوزن والقافية بوصفهما هوية الشعر العربي منذ امرأ القيس، وقصيدة ترى في التحرر من القيد الشكلي شرطاً لتجدد الرؤية الشعرية ذاتها. هذه الورقة محاولة لقراءة هذه الجدلية من زاوية هادئة لا تنحاز لطرف على حساب طرف، بل تحاول أن تفهم لماذا نشأ الخلاف أصلاً، وما الذي يمثله كل شكل شعري من رؤية للعالم واللغة، وأين وصلت المعركة اليوم بعد أكثر من 70 عاماً على اندلاعها. أولاً، القصيدة العمودية، سلطة الوزن والذاكرة. القصيدة العمودية أو الخليلية هي الشكل الذي حكم الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، بيت من شطرين متساويين، وزن واحد يسري في القصيدة كلها، وقافية موحدة تتكرر في آخر كل بيت. هذا النظام لم يكن مجرد قالب فني، بل كان أقرب إلى نظام معرفي متكامل يربط الشاعر بأمته ولغته وتاريخه. أنصار هذا الشكل يرون أن الوزن ليس قيداً، بل هو الموسيقى الداخلية التي تمنح الكلمة العربية كثافتها وقدرتها على الحفاظ والتداول. فالقصيدة العمودية تروى وتنشد وتبقى في الذاكرة الجمعية بطريقة يصعب أن ينافسها فيها نص نثري متحرر من الوزن. كما أن هذا الشكل يحمل بعداً حضارياً، فهو صلة وصل مباشرة بالمعلقات والمتنبي وأبي تمام، وامتداد لتراث لغوي وبلاغي متراكم عبر 15 قرناً. غير أن خصوم هذا الاتجاه يرون فيه أيضاً وجهاً آخر، صرامة قد تتحول إلى قيد يخضع المعنى للوزن بدل أن يخدم الوزن المعنى، وموسيقى قد تتكرر حتى تفقد بعض دهشتها، وشكلاً قد يغري الشاعر أحياناً بالزخرفة اللفظية على حساب عمق التجربة. ثانياً، القصيدة الحديثة، التمرد بحثاً عن معنى جديد. لم تولد قصيدة التفعيلة ثم قصيدة النثر من فراغ، بل جاءتا في سياق تحولات عربية عميقة هزت الوعي بعد النكبة، انفتاح على الآداب الغربية والترجمة، وإحساس متنام لدى جيل من الشعراء بأن الشكل الموروث لم يعد قادراً وحده على استيعاب قلق الإنسان الحديث وتشظي وعيه. قصيدة التفعيلة التي أسست لها نازك الملائكة والسياب أواخر الأربعينيات حافظت على وحدة التفعيلة، لكنها حررت عدد التفعيلات في السطر وكسرت القافية الموحدة، فمنحت الشاعر مرونة أكبر في التعبير عن إيقاع داخلي متغير. أما قصيدة النثر التي دافع عنها لاحقاً شعراء مثل أنسي الحاج وأدنيس ومحمد الماغوط ضمن مجلة شعر البيروتية، فذهبت أبعد، تخلت عن الوزن العروضي كلياً وراهنت على الصورة الشعرية والتوتر الداخلي للجملة بوصفهما مصدراً بديلاً للموسيقى. يرى دعاة هذا الاتجاه أن جوهر الشعر ليس الوزن بل الرؤية والصورة والدهشة، وأن تحرير القصيدة من الوزن هو تحرير للمخيلة نفسها من قيود شكلية قد تبعد الشاعر عن لغة عصره وقضاياه. لكن المعارضين يرون أن التخلي عن الوزن يهدد الهوية الموسيقية للشعر العربي، وأن غياب معيار موضوعي واضح فتح الباب أمام كتابات كثيرة لا ترقى إلى مستوى الشعر.

0: فاختلط الغث بالسمين تحت مسمى قصيدة النثر. ثالثاً، جذور الخلاف أكثر من مجرد شكل. المتأمل في هذه المعركة يدرك أنها ليست خلافاً فنياً بحتاً حول الوزن والقافية، بل تتقاطع فيها عدة أبعاد. البعد الهوياتي، يرى بعضهم في العمود الخليلي حصناً للغة العربية الفصحى في وجه تحديات العصر، بينما يرى آخرون أن تجميد الشكل الشعري هو تجميد للغة ذاتها. البعد المعرفي، يتصل الخلاف بسؤال أعمق حول طبيعة الشعر نفسه. هل هو صناعة موسيقية منضبطة أم تجربة وجدانية لا تقاس بمعيار خارجي؟ البعد النقدي المؤسسي، كثير من المعارك اشتعلت أيضاً حول من يملك حق تعريف الشعر وتصنيف النصوص ضمنه أو خارجه، وهو صراع على السلطة الرمزية داخل الحقل الأدبي بقدر ما هو صراع على الجمال. رابعاً، أين وصلت المعركة اليوم؟ بعد عقود من الجدل الحاد، يبدو المشهد الشعري العربي المعاصر أقرب إلى التعايش منه إلى الحسم. فالقصيدة العمودية ما زالت حية وتكتب بجودة عالية في مسابقات ومهرجانات ومنصات واسعة الانتشار، وقصيدة التفعيلة رسخت مكانتها كشكل معترف به لا ينازع في شريعته الشعرية، وقصيدة النثر رغم أنها ما زالت الأكثر إثارة للجدل باتت تملك تراكماً نقدياً وتجارب راسخة يصعب تجاهلها. ربما يكون الأصدق اليوم هو القول إن المعركة لم تنتهي بانتصار طرف على آخر، بل انتهت إلى تعدد الأشكال الممكنة للتعبير الشعري، حيث بات معيار الحكم على النص يميل أكثر فأكثر نحو جودة التجربة الشعرية ذاتها لا نحو الشكل الذي اختارته. وفي النهاية تبقى هذه الجدلية واحدة من أخصب المعارك في تاريخ الأدب العربي الحديث، لأن في جوهرها سؤال عن علاقة الإنسان العربي بلغته وتراثه وحاضره في آن واحد. وربما كانت الحكمة كما يذهب كثير من النقاد المعتدلين في ألا نرى شكلين نقيضين متحاربين، بل تجربتين شعريتين تتيحان للشاعر أن يختار الأداة الأقرب إلى صوته ورؤيته. فالوزن حين يحسن توظيفه موسيقى لا تضاهى، والنثر حين يحسن تشكيله شعر لا يقل عمقا ودهشة.
1: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
2: أنا حتى هذا امتداد لنقاشنا البارحة مع أبي حمد والمجموعة، أنا أعتقد أن النظم الذي يتهم به الشعر الموزون موجود حتى في قصيدة النثر. بعض قصائد النثر لا تخلو من النظم. فالفكرة هذه، يعني المسألة ليست، يعني هي نعم هي مجموعة من الفنون الشعرية التي أصبحت تمثل خيارات لشاعر اليوم، صح ولا لا؟ كيف تختار أو كيف تجد نفسك منجذبا إلى نوع أو فن شعري في لحظة معينة دون آخر، وأنت تكتب بأكثر من طريقة كما أعرف؟
3: الله شيء يعطيك العافية على السؤال الجيد هذا، وأنا أشكر وأثني على كلام الأصدقاء والأخوان فيما قالوه عن قصيدة النثر تحديدا، مع الأستاذ فواز فيما قاله، كذلك مع الأستاذ علي في كلامه. لأن إذا إحنا نرجع حق شلون الشاعر اليوم يختار الشكل اللي يكتب فيه، إحنا نسميه الشكل بشكل أساسي. أنت شلون تختار الشكل اللي أنت تعبر عنه؟ أعتقد بأن إحنا الحين في موضع بأن النص، الفكرة، المعنى، الصورة هو الذي يعني يختار لك الشكل الذي تحتاج تعبر عنه. على سبيل المثال، كثير ما سمعنا بأن بعض الشعراء يجد مساحة أكبر في قصيدة النثر للتعبير، لكن أيضا تأتي وتشوف شاعر قصيدة عمودية أو تفعيلة أو قادرا قدرة مذهلة على أن يدهشك في في في في في في, في ما يعني في استخدامه للغة، اللغة الجيدة جدا.

0: فحاليا انا اعتقد بان هو قضيه تفضيل شخصي رقم واحد، رقم اثنين قضيه اختيار انت شلون تقدر تكتب، رقم ثلاثة امكانياتك. امكانيات انا كسعد بداياتي اول ما قصيده كتبتها كتبت الشعر المحكي بالشعبي شعر الشعب وفشلت فيه. بعدين جيت وعبرت، حاولت اني اعبر بطريقه اللي تعودنا عليهم في بداياتنا واحنا صغار، نزار ودرويش والبقيه، وحاولت ان اكتب قصيده تفعيله. جبت الشكل بس انا ما جبت التعبير، ما جبت القدره التعبيريه في اني انا اوصل اللي انا بحاول اقول، اللي انا احاول اقول. الى ان اكتشفت قصيده النثر، واكتشفتها يعني في عمر يعتبر ان انا اكون في مرحله ثانويه من عمري اكتشفت قصيده النثر، كان شوي متاخر. فهني انا مثل هذا الكرتون اللي شب ليت فوق راسك، فعلا هذه اللحظه اللي تكلموا عنها الاساتذه، لحظه المخاض ولحظه الدهشه ولحظه الولاده ولحظه الانتشاء، لما انت تنتهي من العمل تحس انك قادر على انك انا فعلا عبرت، انا فعلا قلت اللي انا ابي اقوله ومو هامني الشكل. عودة يعني أنا شو اللي خلاني أرجع حق قصيدة النثر وأركز فيها تركيزا محددا، وهذا كتبتها في مطلع أحد دواويني، هذه القصة قصيرة جدا، كان بتسمحوا لي بالإطالة قصيرة يعني. كنا في رابطة أدباء الكويتيين في بداياتنا نجتمع في منتدى اسمه منتدى المبدعين للشباب اللي توهم يبتدون كتاباتهم في أي مجال، شعر رواية قصة في أي مجال. فكان يحضر الله يرحمه الدكتور أحمد الربعي في هذه الجلسات، فأنا قمت قرأت قصيدة كاتبها على تفعيلة وكاتبها على ما يشبه نزار ما يشبه الشباب، ويعني مجتهد جدا في أني أنا أكتب القصيدة هذه حتى ألقيها بشكل يقبل الجمهور. فلما خلصت قبل أن أجلس كنت على المنصة، سألني في مكانه كان في نص القاعة الله يرحمه قاعد، قال لي أبوك على الشراي، قال لي إيش اسمك؟ قلت له فلان. كان يقول لي أنت قاعد تكتب حقك ولا حقهم؟ يأشر على اللي موجودين الحضور. فهذه اللحظة التنويرية، هاي اللحظة اللي أنت فعلا أنا هل أنا قاعد أكتب لأني أنا أحتاج أني أرضي الآخر، ولا أنا أكتب لأني أنا أريد أن أكون راضياً من داخلي أو مقتنعاً فيما أكتب؟ فأنا اليوم يعني الحمد لله أكتب قصيدة النثر، وأنا إلى الرضا المطلق أيضاً هذا كسل، وأن أنت يعني ما توصل للنتيجة.
1: بس ما أنك وصلت إلى منطقة ننهي بها الحوار الآن، التوفيق بين عملك الثقافي هذا وهو عمل يعني مستمر في أكثر من جهة، وبين الحالة الشعرية اللي تتطلب نوعا من التجرد والتجلي وإعطاء له، كيف توفق بينها خصوصا في زمننا هذا المتسارع المكتظ بالأشياء؟
0: والله حقيقة هو توفيق صعب جدا، لأن في كثير من الأحيان ويعني اللي يعرفون في مجالات العمل الأدبي، حتى لو كان عملك في مجال أدبي أو مجال ثقافي، عقليتك تتحول إلى عقلية إدارية وليست عقلية إبداعية. أنا يعني صاحب دار نشر، أنا ما أشتغل مع الكتاب وأشتغل مع المطبعة وأطلع الفسح الكتاب وأطلع الردمك، عقليتك إدارية صارت تتحول تلقائيا، فتبتعد جزءا يعني بجزء كبير عن الكتابة. لذلك لما تأتيك فرص مثل يعني في المملكة العربية السعودية ما شاء الله يسوون شيء جميل جدا في موضوع معتزلات الكتابة، لما جاتنا معتزل الكتابة يعني أنا أروح 8 أيام معتزل أكتب 4 نصوص، أنا مستحيل أكتب 4 نصوص في 3 أيام، هذه نادرة تصير. فهذه يعني أنت عندك لما يكون عقلك محتاج للتعبير بشكل. نعم.
2: وين رحت المعتزلات؟
0: أنا رحت جازان.
2: يا نعم وصل.
1: سيد ماجد، سننهي بهذا السؤال، هو التوفيق بين الحياة، العمل الصحفي، العمل الثقافي، وكتابة الشعر.
3: نعم. كذلك فقط تعقيب على ما قاله الزملاء، هو طبعا فكرة الأشكال الشعرية فكرة قديمة، والقصيدة النثر اعترف بها منذ 70 عاما يعني كلون من ألوان الشعر العربي. ومن طريف ما قرأته منذ زمن الدراسة الجامعية أن الذين يحتجون بقصيدة النثر أنها شكل شعري، أنهم قالوا كيف

0: يعني من منظور البحث الديني، كيف أن العرب قالوا عن القرآن في بداية البعثة
1: شعر.
0: أنه شعر، وطبعا القرآن الكريم نفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، فيعني هذا المنظور كان يمثل يعني مدخلا أو رؤية للشعر أبعد من الوزن والقافية. نعم، كيف مع أن في ذلك الزمن كان يعني لا أحد يكتب إلا بالوزن والقافية، ولكن أن يوجد هذا المنظور في ذلك الزمن سابق أن كلام نثري يطلق عليه شعر، هو يعني دلالة على أن الشعر ليس وزنا وقافية.
1: جميل جدا.
0: طيب. طبعا بالنسبة لعملية التوفيق، لا أرى أن العملية هي ضدية، وإنما هي عملية متوافقة. أنت يعني ربما تستطيع تغذية يعني الشعر من خلال حياتك المعيشة، يعني كل ما يمكن أن يمثل لك معرفة هو يعني زاد لعملية كتابة القصيدة. يعني حتى بالنسبة للعلوم المختلفة، حتى بالحياة المعيشة، عملية أن تقوم بتعليم ابنك، أو أنك مثلا تقوم بالتعامل مع الناس يعني بمختلف أفكارهم وآرائهم، كل هذا وعملية السفر، كل هذا يصب في مسألة تغذية الشاعر فكريا وذهنيا وروحيا، مما يجعل العملية ليست ضدية وإنما هي متماشية مع الحياة اليومية. يعني
1: لا أجد نفسي إلا غابطا، أغبطك على هذا السلام والمسالمة. هو المسألة سنعود إلى نقطة الرأي الثقافي حول الأشكال الشعرية، لكن مقلوبة اللي صار لدينا أن شخصية ثقافية معروفة وظهرت في بودكاست وجدت شهرة كبيرة، شخصية محاصبة، وأسلوب يعني مفهومها للشعر وأسلوب كتابتها للشعر يعني أسلوب محافظ جدا، وهجوم يهاجم الشعر الحديث. فصار لدينا ردة فعل من كتاب ومتذوقي الشعر الحديث والقصيدة الحديثة، وكان لك مداخلة في هذا الرأي، ورأيك اتفقنا أنه كان ضد جماهيرية واسعة، ضد رأي له جماهيرية واسعة. كيف تبرر هذا؟
2: أي رأي بالتحديد؟
1: رأيك ضد موقف اهتمام الناس واتخاذهم وإعجابهم بموقف الشعري لصديقنا المحافظ. أنا لا أريد أن أذكر أسماءً.
2: لا بس يعني الفكرة دائما أنه يعني لا تختزل الشعر في شكل، ولا تختزل الشعر في شاعر، ولا تختزل الشعر في تيار. يعني الشعر ضد الاختزال وضد يعني الشعر يعني معنى كبير، وشعر شيء واسع جدا. واصلا لو يعني نظرنا لتاريخ الشعر، تاريخ الشعر من ملحمه قلقامش اقدم نص شعري منذ 4000 سنه الى الان، تجد انه الشعر يعني اذا اردت تعريف الشعر جيد تجد انه الفشل في تعريفه. يعني اذا اردنا تعريف الشعر بشيء سنقول ان الشعر هو الفشل الدائم في تعريف الشعر. يعني ما لا نستطيع ان نعرف الشعر ولا نستطيع ان نقبض على ما هو شعر،
1: لانه تقييد يعني للابداع، الابداع هو كسر للقيد.
2: بالضبط. يعني حتى الشروط المهويه يعني ماهيه الشعر يعني صعب الاتفاق عليها. انا ممكن اتفق معك مثلا على الايقاع، لكن هناك من يقول لك مثلا الوزن والقافية هذه يعني لا تقل الإيقاع، إنما قل الوزن والقافية، بينما الوزن والقافية هي تحققات تاريخية في ظرف تاريخي وثقافي محدد للإيقاع اللي هو المفهوم العام والأشمل. هو طبيعي جدا أنه يحدث الصراع، لأنه تكوين الناس النفسي العصبي الجمالي مختلف. يعني
1: النقطة هي لماذا تثور وتثار حفيظة الذين يكتبون القصيدة الحديثة تجاه اتباع الجماهير لتجارب محافظة؟
2: يريد أن يقلد مثلا أمر القيس، يريد أن يقلد مثلا الأعشى، جرير، الفرزدق. طيب لماذا أنا مضطر أني أقرأ لهذا التنويع الذي هو يعني بفارق جودة كبير جدا؟ لماذا لا أذهب إلى الأصل مباشرة؟ أذهب إلى الأصل وأقرأ هناك جيد.

0: هذا هذا هذه هي الفكرة. إنما يعني المشهد حقيقة يحتاج إلى قراءة موضوعية، قراءة واعية. الخطأ موجود هنا وهناك، وهي يعني مواقف تتخذ، تعرف يعني أساسا هي تتخذ في وسائل التواصل. وسائل التواصل يعني هي من يعني هي تكافئ تكافئ الانفعال أكثر من التروي. يعني خوارج ميات تكافئ من بالضبط. من يتسرع في القول أكثر من يتأنى.
1: أمسية الأربعاء، حكايات الفكر وأصداء الحرف الجميل.
2: كان للأديب عباس محمود العقاد موقف متحفظ من الشعر الحر، بل اتخذ في بعض كتاباته موقفا قاسيا منه، لأنه كان يرى أن الشعر العربي لا ينبغي أن يتخلى عن الإيقاع والوزن والعروض التي تشكل جزءا أساسيا من هويته. لكن لماذا كان العقاد قاسيا على الشعر الحر؟ كان العقاد يرى أن الشعر ليس مجرد أفكار أو عاطفة تكتب في أسطر قصيرة، وإنما بناء فني له موسيقى وضوابط. ولذلك انتقد الاتجاه الذي يحرر الشاعر من نظام البيت والقافية، وخصوصا عندما يؤدي ذلك إلى نصوص تفتقد الإيقاع الشعري. ومن أبرز أفكاره في هذا السياق: الوزن عنصر جوهري في الشعر وليس مجرد زينة يمكن الاستغناء عنها. ثانيا، تقسيم الكلام إلى أسطر متفاوتة الطول لا يجعله شعرا بالضرورة. ثالثا، الحرية الشعرية في نظره لا تعني التخلص من الموسيقى، بل ينبغي أن تكون حرية داخل إطار فني. رابعا، كان يخشى أن يتحول الشعر الحر إلى نثر مقطع الأسطر إذا فقد الوزن والإيقاع. لكن هناك نقطة مهمة: العقاد لم يكن بالضرورة ضد كل تجديد شعري، فهو نفسه من أبرز المجددين في الشعر العربي الحديث. اعتراضه كان على التجديد الذي يؤدي إلى هدم المقومات الفنية للشعر. ولهذا يمكن تلخيص موقفه بهذه العبارة: العقاد كان مع تجديد الشعر، لكنه لم يكن مع إلغاء الشعر، أي أنه يقبل التجديد في الموضوع والصورة واللغة والتعبير، لكنه كان أكثر تشدداً تجاه التخلي عن الوزن والموسيقى الشعرية.
1: أمسية الأربعاء، لكل قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت.
3: طيب، شكرا جزيلا لكم. أعتقد أننا اكتفينا كلاما عن الشعر، كلاما نثريا عن الشعر في هذه الجولة. سنمر على بعض النصوص التي تمثل تجارب شعرائنا ومبدعينا. سنخصص بعد إذنكم 10 دقائق لكل شاعر يقدم لنا فيها عددا من نصوصه، وسنبدأ كما بدأنا أول مرة بالأستاذ سعد. تفضل أطربنا.
4: جزاك خير ويعطيكم العافية. المفروض الضيوف في البداية، ولكن أنتم في أهل الدار، أهلا وسهلا فيكم. سأقرأ مجموعة من النصوص التي لم أنشرها، وإن شاء الله نوفق فيما سنقرأ. النص الأول بعنوان بلا ساق: أجيء ماشيا رغم أني بلا ساق. أنا المولود من خاصرة الدنيا، تلملم شتاتي بنت على الميناء، تركت منديلها يروي على المودعين قصة الفراق. أنا المودع والمودع والمودوع في ذاكرة المكان. أنا الوجع اللذيذ لحظة انتشاء دخان كل السجائر في رئة الكمنجات، حنجرة الضوء وزمان لا يعبر زمانا. أنا المكتوف والمكتوب

0: الوقوف والمكتف حين تتزاحم في صدري كل الأحلام. أنا العابر والعبور والمعبر رغم أني لا أعتبر من تجارب الوقت، وأنا شجرة الصحراء الوحيدة ترمي بظلها رغم أنها للموت لا ترخي جدائل من نسيان. وكل من حولي يريدونني ورقة لأقلامهم، محرابا لتوبة لم تحين وللحزن وسادة. أما أنا أريدني بحرا يبتلع رواده كل مساء، وفي الصبح ينادي حي على الفراق، حي على الفراق.
1: سلام.
0: شكرك. هذا نص بعنوان فرقة الرجل الواحد. كنت طفلك الذي إذا ما تأخر الليل وقفت عند الباب تنتظريه، وهو يحمل شوقا لعتاب بسيط سوف يأتي. كنت العابث بكل شيء حتى سرت بين أصابعي كهرباء الصدف، وعلمتني كيف أقص حبل الخيال وأرتمي فوق عشب الملموس. كنت المجازفة والمنجزة، كنت الآفلة والمقبلة، كنت العناق والمعنق والمعتنقة. لما أعرف وما سأعرف كنت الأكيد والمؤكد. كنت العازف على كمنجات أوتارهن من شعور الغواني والجاعل من خصورهن معبد. كنت التمني والمتمنى والذي تمنى. وكنت وكبرت وكبرت يا أمي، آه كم كبرت. صرت أحمل هم المآثر إثم المحابر بدلا من لعبة معطوبة. صرت أفض اشتباك الوقت بدلا من أن أخفي عليك كيف جرحت قدمي. بدأت أفكر كيف سيذكرني أولادي من بعد أن يأكل ملامحي ثرى المحتم. كم كبرت يا أمي. وبدت أشرب الشاي بلا سكر وأنام خفيفا بلا عشاء كي لا أشتكي ثقلا في رؤى المنام وأسهر. وتسألين عن أبسط الأشياء ولا يزال صوتك أهمها. أشيد في منفى الحلم قصيدة، أشيد في منفى الحلم قصيدة أعدها رحلة في المعنى تعيدني للحب للسهد دون أن أمسك غاية للإدراك وأعبر. كم كبرت يا أمي. وصدري لا ينفك ينقش ذات الهواء على رئتي، وآكل ذات الخبز وأعيد ذات الأخطاء، وأتأمل دون جدوى التأمل أن أتغير. نص بعنوان أرواح. أرواح تلتقي بها، أرواح تلتقي بها تعجن خبزك الباكي على مضض الأيام، وترمي بالفتات لنوارس لا تحن لبقعة لا تنام. أيها المبذول للذبول، أيها الموؤود في صمت الجواب، أيها المطل من نزف، هات ما لديك من وجع وامضغ الرباط. فلا فم يقول ولا ندبة تصرح بالأوجاع. جفف ركام آيات الذبيح واركض ما بين أخشبين، علك تجد قطرة تدلك إلى الطريق. تابع توهجك المستلقي على كف يشبه الماء يبدي عروق الجريح. لا أنت المنتهي من تعب ولا أنت الباكي يوم تظلم بك وحدة السرير. لا أنت شبح الأيام تصطاد ظلها، ولا أنت طفلة أغمضت عينيها وأمسكت القمر. تمنع ففي اشتهائك الذريعة لتصطلي كل المتون، لا في الهوامش ذكروك ولست تروض نص القصيد. على عجل تمضي بك الأيام التي لم تغازلها ولم تسرح بها شعر الليل، ولا زلت تبحث عن حقل تزرع فيه أسئلة لا إجابات لها، وأنت وحدك تهاجر. أيها الراحل وحدك، أما يضنيك الرحيل؟ أيها الراحل جئتك فاردا ذراعي، أحمل شوق الشراع للريح، فامدد شراعك مدت إليك الريح. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
2: مساء الخير مرة أخرى. سوف ألقي عليكم، بما أننا تحدثنا عن الشعر سابقا، سألقي عليكم قصيدة حول هذا المضمون، الشعر وكتابته، بعنوان خيول من الرمل. ينسج العنكبوت الخيوط على لغتي كالزمن، وأنا واقف أتشض لكي أنجز الحرف، فليت الحروف تموت ولا تمتهن. وخيول من الرمل تسبح ملء الجهات التي شردتنا، كي تعيد السراب إلى خشبات المسارح عند اجتماع الحروف بمعتقها في رصيف الزمن. نعم عابرون، وهل لحذاء عباراتنا من غنين سيبقى يردده العازفون على وتر من شجن؟ ألنا شارع لا يؤدي إلى بيتنا؟ فالشوارع كالأخطبوط تمد أذارعها كي تكون دليل المتاهة إثر انهزام الخرائط في لغتي. وأنا أنحني لكي أكون انحناء بسيطا بهذا الوجود. لماذا طغت العنادل من جنة لن تكون، وألبستهم أكاليل غار، وصفقت الريح من خلفهم كانكسار المغايا؟ وقد كنت تعلم أن أبولو يدرب أتباعه كيف يلقون صناغة في جدار الصدى، كيف يختصرون المدى، وكيف يدسون في الريح أغنية كي تكون أخف من الرمل نحملها في طريق الأزل. حياتك أرجوحة في فم الريح، فاطوي خيامك وارحل بها، فليس لك اليوم ألا تكون، وكن واقعا ليس إلا، لا تكلف فؤادك ما لا يطيق، فالمضيئون يحترقون. طردتك يا شعر فاستجدني كي أقولك، إلعق جراحي، فإن لم تكن كأبابيل هذا المساء فلن تصطفيك السماء. سوف ألقي القصيدة التي تعجب الدكتور عادل الخميس والتي أعجبت أصدقائي من قبل، وهي التي كتبتها قبل 20 عاما. نعم. استثناء. على صفحات الكون أنحت وجهها، وقلبي من تهيامه كاد يقطر، تجدف بالأحلام، أركب زورقا من النور في الآفاق يرسو ويبحر، وتحملني نحو الغيوم يمامة تطير بأشواق الهوى ثم تمطر، كأني وذات الريح تنسج بيرقا من الوجد في طياته الروح تنشر. إليك تمد الشمس كفي تحية، وتنسج ديباجا به التبغ ينثر. أيا أنت يا نخلا طويلا غرسته بقلبي على أعذاقه الدر يثمر. لقد أعلنت عيناك ذات مشيئة بأنهما الأقدار تنهى وتأمر، تمرين أفلاك السماء تقودها خطاك، فأنت الآن للكون محور. قناديلك الخضراء ألقت ظلالها على لغتي، فالحرف من فيك أخضر. أنا من يمد الليل جسرا بفكره لفكرك، إذ عيناك بالقلب تخطر. فغني وقولي، طيب اسمعيني حكاية، فكل الذي ناجيتني سوف أشعر. فغني وقولي، اسمعيني حكاية، فكل الذي ناجيتني

0: إني سوف أشعر وأعلم مكنونات سر قد انطوى بها القلب من عين الفتى حين ينظر. أتدرين أني منذ أطلقت نيزكا بحرفي على كل المجرات يعبر. أنا البحر إلا أن بالبحر ملحه، وإني أنا البحر الذي فيه سكر. نرقص يا الشعراء. هلامية تمشين طيفا مخاتلا، عباءتك السوداء أو حتى الملونة تسبي وتأسر. هلامية تمشين طيفا مخاتلا، عباءتك السوداء تسبي وتأسر. إذا ما رآك القلب يوما وكان في قساوته الفولاذ لا بد يصهر. فأنت انعتاق الروح، أنت مليكة من الطهر، أنت الشمس للكون تسفر. أنت لا يكفي. سكبت لك الدر النظيم سلافة، وللشعر أقداح تدار وتكسر. سكبت لك الدر النظيم سلافة، وللشعر أقداح تدار وتكسر. سأهديك غيمة مدي سراجك ليلي فاض عن أفقي، ودثريني بحلم شفه قلقي، وأوقدي حولي الآمال، رب غد يطوي الهموم كطي الصبح للغسق. هنا أصبت بحمى الغيب في كبدي، وتلك قافلة الأقدار لم تفقي. أبحرت لم أجد المعنى فحاصرني موج، وضاقت بنا ذرعا يد الطرق. من أين أمسك شال الريح إذ قذفت حبل النجاة التوى جهلا على عنقي؟ على ضفاف من المجهول قد سكنت جزيرة أحيت المسلوب من رمقي. وأيقظتني بنيات الصباح وقد مدت أصابعها الصفراء في حدقي. أمشي وتثقل أخطائي خطايا وها، تدحرجت كل أحلامي على الورق. وقد رجعت ولم تجدل ضفائرها هذه الشموس، ولم تشفى يد الشفق. لا سر في كلماتي غير أغنية تدنو، وتلك دموع القلب لم ترقي. وأنت ما غادرت عيناك أخيلتي، منذ ارتحلت لذيذ النوم لم أذوقي. عصايا أنت فكوني صوت صاعقة، دقي حجارة هذا الكون وانفلقي. فمذ رسمتك لم أقرأ خطوط يدي، وما نسيت اتجاهي عند مفترقي. قطفت غيما سأهديه إليك غدا مع البريد، فيهمي عندكم ودقي. إذا ابتسمت تطير الأرض من طرب، كما يطير سلافي من النزق. لا شيء يهرب من لا شيء، فكرتنا عن المحال ستهدينا إلى الغرق. سرقت منك عناقيد الضياء وها أنا سأنصب ذي الأفخاخ في النفق. سرقت منك عناقيد الضياء وها أنا سأنصب ذي الأفخاخ في النفق.
1: في عندي مقطع قصير أقول فيه هذه من الأشياء، التوريطات مالت الصباحيات الدوام. أحلى الصباحات صبح تشرقين به، فتستفيق بعيني السماوات. الشمس تشرق للدنيا، وأنت إذا طلعت تشرق في عيني الصباحات. وينبت الورد في جفني، وتعمر في صدري قصور وأركان وساحات. ولو تغيبين كل الناس تسألني عما جرى لي، وما عندي الإجابات. هذه قصيدة يعني فيها حزن شوي، أحببتها حتى أؤلف شعرا، ليست لدي بها مآرب أخرى. أحببتها حتى أؤلف شعرا، تخريجة، ليست لدي بها مآرب أخرى. فإذا انتهيت من القصيدة ينتهي حبي، ويصبح كل شيء ذكرى. أنا لا أفضل أن تكون حبيبتي ملكي، وتصبح سيداتي أسرى. أطوي القصيدة

0: ثم أطوي مثلها حبي وأهمس للحبيبة شكرا. لا قبلة أسعى إليها إنما أهوى لأبتكر المعاني البكرى. لا قبلة أسعى إليها إنما أهوى لأبتكر المعاني البكرى، ولكي أعبر عن أحاسيسي وعن شغفي بمن أحببت سطرا سطرا. وحدي أعيش الحب كي يرتد لي ورقا بأحلى ما شعرت وحبرا. بمشاعري أعلي مقام حبيبتي شعرا وترتفع القصيدة قدرا. ديوان شعري فيه كل حبيبة واريت قصتها هنالك سرا. أنا لا أحب لكي تعيش حبيبتي أبدا معي، لكن لأكتب شعرا. لازم بعد التورية. لا لن أقول لها أحبك في الغد في موعدي معها ولا بعد الغد. سأظل محتفظا بكل مشاعري لحبيبة في خاطري لم تولدي، وقصائدي ستظل محض توهم من غير ما هدف ولا من مقصدي. هي أجمل الفتيات لكني أنا من أغلق الأبواب دون ترددي. سأكون أكثر من صديق حينها وأقل جدا من فتى متوددي. سأظل ساعات أصيح لها وما أبغي سوى الإنصات طول الموعد. سأظل ساعات أصيح لها وما أبغي سوى الإنصات طول الموعد. وإذا دعتني للجلوس جوارها سأقول عفوا لن أبارح مقعدي، وأقول شكرا في ختام لقائنا ولها ألوح حين ترحل باليد. وغدا تلح على اللقاء مجددا وأجيئها في الموعد المتجدد. ويظل يحسبها الصحاب حبيبتي وحبيبتي في خاطري لم تولدي. وشكرا.
1: نفسا أعلو وأهوي نفسا، لا طفى شيء ولا شيء رسى. هكذا ينتابني الشعر ولي حين تندى الكأس أن ألتبسا. أكشف الأقمار إلا قمرا، أطرق الأجراس إلا جرسا. ألبس المعنى الغلالات لكي يلمح المدلج فيه القبسا. أعصر الكرم لكي يشرح كم أنه أوسع ممن غرسا. غير أني حين تطفو لغتي أحبس الفكرة في من حبسا. لا أساوي بين من عب هدى من سلافاتي ومن قيل احتسى. ذاهبا في الريح أتلو ما معي من تهاويم الذي قد حدسا. لاهيا ما بين شطري فكرة ليس تنآبي وتدنيني عسى. خافت صوت الكنايات ولن أفزع الليل به والعسسا. لا تلمني إن تكثفت صهيلا يجرح الفارس بي والفرسا. عد بهذا النهر للصخر الذي عق في الماء حتى انبجسا. ليس لي أن أشرح الموجة من غير إيقاع يشد النفس. هذه الزرقة سر بينما يطفو بك الآن وما في رسى. إنه الشعر بلاد حيثما أعشب الخطو بدت أندلسا. وإذا ما أجدب الممشى نأت قدرما الأخضر فيك انطمسا. يا صبايا الماء عوذن فمي من جرار زينت للخرسا. ثم عوذن ضفافي من هوى جفف البحر ليرضي اليبسا. خائف من فجوة في النص لن تروي عني الفائض المقتبسا. ليس للخوف الذي ألهمني فكرة

0: بأن يفترس بيد أني في المجازات يد تصطفي الشمس لها ملتمسا وزجاج يتشظى قدرما تصقل الأحجار حزنا وأسى فكرة جنت بإيقاع الندى كلما قيلت تسامت هوسا. هذا النص في تعريف الشعر، يعني طرحت مرة فكرة تعريف الشعر فحاولت أن أعرف الشعر بهذا النص. الشعر أشجار وريح تحتد مذ صلب المسيح معنى خلاسي له في كل ناحية ضريح وزجاجة تندى إذا ما مسها الضوء الجريح وندى مرايا أجهشت مذعقها الوجه المليح هو زرقة في البحر كم أغرى بها الغرق الفصيح الغرق الصريح شط يلوح ولم يعد في الريح يا بحار ريح مطر تحدر ثم لم تفهم مواجده السفوح جرح البلاغة كم سطع مداح جرحك والمديح دفء العشاء العائلي يحفه الضوء الشحيح طقس شتائي له في الروح نافذة وريح جرح ينبهنا إلى ما لا تخاط به الجروح مدن الصفيح إذا هما مطر وأن بها الصفيح وتفجع الغابات في شجر على شجر ينوح خفر الصبايا العابرات إذا تنهدت السطوح وبلاغة الأضداد إن قالت هو الخطأ الصحيح سرب من الغيمات عن ضمأ الربا بك لا يشيح هو سحر سبعة أبحر والسندباد بها يسيح الغامض المنظور للرؤيا وإن جرح الوضوح الصهلة الملقاة في درب يؤطره الجنوح ما لا تحاصره الرؤى ما لا تقربه الشروح فيض سماوي وكم في كل بارقة يلوح قول تقدس إنما أزرى به الزمن البجيح نار ولا ليل هنا يكفي لينطفئ الجموح درب وتؤنسه الخطى بيت ويوحشه النزوح الشعر كل حمامة عادت وما في الفلك نوح
1: أمسية الأربعاء لقاء يتجدد مع نبض الثقافة والإبداع
2: مريم
3: إيه هو الشعر الحر؟
2: الشعر الحر ده مهزلة لأنه حر من إيه؟ يتحرر من إيه؟ يتحرر من البحور والقوافي معنى هذا إن الشعر يتحرر من الشعر لأن الشعر لا يفهم من غير قواعد وقواعده عندنا هي البحور والقوافي صحيح يقولوا إنه لكن الشعر الأوروبي ليست فيه بحور ولا قوافي نعم لكن له قواعده قواعده التي تناسب لغته ولا يوجد إنسان يعرف لغته كرامتها يريد أن يغيرها لا لشيء إلا لتصبح كلغة أخرى
4: أما طه حسين فقد كان موقفه من الشعر الحر أكثر مرونة من موقف العقاد إذ لم يكن من أنصار الجمود على الشكل القديم وكان يميل إلى تقبل التجديد في الشعر ما دام التجديد يحقق قيمة فنية حقيقية كان يرى أن الأدب والشعر يتطوران بتطور الحياة والذوق الإنسانية ولذلك لم يكن يرى أن المحافظة على الشكل التقليدي شرط وحيد لبقاء الشعر لكن هذا لا يعني أنه كان يقبل أي نص موزع على أسطر باعتباره شعرا فالأساس عنده هو القيمة الفنية والموسيقى والتعبير عن التجربة الإنسانية

0: الثانية، ويمكن تلخيص موقفه في 3 نقاط. أولاً، قبول التجديد. لم يكن يرى أن الشعر العربي يجب أن يبقى أسير القصيدة العمودية وحدها. ثانياً، أهمية الموسيقى. كان يدرك أن الشعر يتميز عن النثر بإيقاعه وموسيقاه، ولذلك فالتجديد لا يعني إلغاء الموسيقى الشعرية. ثالثاً، الحكم على الشعر فنياً. كان معيار الجودة عنده هو قدرة العمل على التعبير والإقناع وتحقيق المتعة الفنية، وليس مجرد التزامه بشكل قديم أو جديد.
1: ولم أحلم بأني كنت أحلم، كل شيء واقعي. كنت أعلم أنني ألقي بنفسي جانبا واطي، سوف أكون ما سأصير في الفلك الأخير. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض اليباب ولا كتاب، كأنها مطر على جبل تصدع من تفتح عشبة. لا القوة انتصرت ولا العدل الشريف. سأصير يوما ما أريد، سأطير يوما طائرة وأسل من عدم وجودي. كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة وانبعثت من الرماة.
2: وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الثقافية التي عشنا فيها مع الكلمة الجميلة وأصداء الفكر والإبداع. على أمل أن يتجدد لقاؤنا في أمسيات قادمة تحمل المزيد من الرؤى والحكايات الأدبية. كنتم مع نواف العصيمي وشاهب اسكندر وأبرار المطوع، وفي الإخراج عبد الله العبيد. وحتى نلتقي في أمسية أخرى، دمتم برفقة الكلمة الجميلة. أمسية الأربعاء.

شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريما على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للبترول. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يبحث مع مدير دائرة المخابرات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سبل تعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. وزارة الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في مدينة مشهد حول تطورات الأوضاع في المنطقة. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده ستكون في الأول من شهر أكتوبر المقبل خالية من أي وجود عسكري أجنبي، ولن يكون فيها سلاح خارج إطار الدولة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية حررت أكثر من 700 كيلومتر مربع من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا. دول حلف شمال الأطلسي تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال لبولندا ورومانيا. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس الاجتماع 33 للمجلس الأعلى للبترول، وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله والتي تشمل المشاريع المعتمدة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة واستراتيجياتها المرتبطة بهذه المشاريع. كما اعتمد المجلس الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2025-2026. بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع مدير دائرة المخابرات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اللواء أحمد حسني سبل تعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف التقى باللواء حسني والوفد المرافق له في قصر بيان أمس، حيث جرى بحث سبل تطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار. وأضاف البيان أن اللقاء تناول استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وأوضح أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويرتقي بكفاءة العمل الأمني في البلدين الشقيقين. أعلنت وزارة الداخلية تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أمس أن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. وأكدت الداخلية استمرار أجهزتها الأمنية في أعمالها الاستباقية لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات

من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، والتعامل بكل حزم مع أي أنشطة مشبوهة وفقا لأحكام القانون. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

بلدين الشقيقين. وقالت الخارجية في بيان لها أمس أن ذلك جاء لدى استقبال الشيخ جراح الصباح لسفير دولة قطر لدى البلاد علي بن عبد الله آل محمود في ديوان عام الوزارة. في أبو ظبي بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة أمس العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتنموية. واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين بما يحقق مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. في ملف التصعيد بالمنطقة جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز مؤكدا اعتقاده بأن واشنطن ستبقي على هذه السيطرة. ووصف ترامب الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار فولاذي مضيفا بأنه لا يوجد ما تستطيع إيران فعله حياله. تأتي تصريحات ترامب مع تعثر الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي أوقفت إيران معظم حركة الملاحة عبره، بينما تفرض واشنطن حصارا على الموانئ والشحن المرتبطة بطهران. في الأثناء أجرى وزير داخلية الباكستاني محسن نقوي الذي يزور إيران محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في مدينة مشهد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي الذي تؤدي حكومته دور الوسيط لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط للصحفيين في إسلام أباد إن وزير الداخلية يناقش العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليميين والانخراط البناء بين الأطراف في المنطقة والتطورات الإقليمية. في غضون ذلك نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أمنية باكستانية قولها إن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في منتصف يونيو في إطار اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران سيتم تمديده. وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن التمديد قد يستمر 60 أو حتى 90 يوما إضافيا، لكنهم أشاروا إلى أنه لم يتم بعد حسم ما إذا كان سيتم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار رسميا. في بغداد أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده ستكون في الأول من شهر أكتوبر المقبل خالية من أي وجود عسكري أجنبي ولن يكون فيها سلاح خارج إطار الدولة. وجدد الزيدي الزبيدي تأكيده أثناء استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم براد كوبر التزام بالجداول الزمنية المتفق عليها التي تقضي بأن يكون 30 سبتمبر المقبل موعدا ثابتا ونهائيا لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق واستكمال مغادرة قواته، مشددا على أن حصر السلاح بيد الدولة وفقا للقانون يحمي الجميع ويعزز سلطة الدولة وسيادتها. وإلى الشأن الفلسطيني، نفى مدير عام مجلس السلام الدولي نيكولاي ميلادينوف ادعاءات إسرائيلية بوجود اتفاق مالي بين المجلس وحركة حماس في غزة، كما أعلن وضع آلية لرصد الانتهاكات. وقال ميلادينوف إن هذا المقترح لن يناقش ولم يجري التفاوض بشأنه ولم يدرس ولن يدرج على جدول الأعمال مستقبلا. من جهة ثانية أعلن ميلادينوف أنه في الأيام الأخيرة وضعت آلية لرصد الانتهاكات وسيتم التعامل مع أي انتهاكات متكررة. في غزة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع.

في دمشق أعربت سوريا عن رفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سمي السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وقدمت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سمي السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. في أنقرة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حكومة رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للإنسانية من خلال الاستفادة من الفوضى والنزاعات الجديدة في المنطقة. في باريس، نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك بمواصلة السلطات الإيرانية عمليات إعدام المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر. ورأت هذه الدول أن استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات بأنه ترهيب للمجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، ولا يمكن تبريره على الإطلاق، داعية طهران إلى الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخصان أحدهما طفل يبلغ 8 أعوام في جنوب روسيا بضربات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية، بينما أسفرت ضربات روسية ليلية على مدينة تقع على خط الجبهة في جنوب أوكرانيا عن مقتل شخصين، وذلك في أحدث تبادل للضربات بين البلدين المتحاربين. إلى ذلك، قالت وزارة الزراعة الروسية أنها تعمل على إعادة توجيه تدفقات الصادرات إلى مسارات بديلة مع مراعاة القيود اللوجستية الحالية، وذلك بعد هجوم كبير شنته أوكرانيا على ميناء نوفورو سيسكي الروسي على البحر الأسود، الذي أجبر محطات رئيسية لتصدير الحبوب في المدينة على تعليق عملها. وأوضحت وزارة الزراعة الروسية أن المسارات البديلة تشمل موانئ روسية مطلة على بحري البلطيق وقزوين وفي الشرق الأقصى، بالإضافة إلى الطرق البرية. في كييف، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية حررت 745 كيلومتر مربع في أراضيها التي تسيطر عليها روسيا هذا العام على امتداد الجبهة الجنوبية الشرقية، مشيدا بعملية قال إنها نفذت تماما كما خطط لها. وقال زيلينسكي إن 26 بلدة وقرية في مناطق دنيبرو بيتروفسك ودونيتسك وزابوريجيا عادت إلى سيطرة كييف. في بروكسل، قال حلف شمال الأطلسي في بيان له إن سفراء من الدول الأعضاء في الحلف اجتمعوا أمس لمناقشة الانتهاكات للمجال الجوي في بولندا ورومانيا في الآونة الأخيرة، فضلا عن أحدث وقائع الطائرات المسيرة. وذكر البيان أن الدول الأعضاء في الحلف عبرت عن تضامنها الكامل مع الحلفاء المتضررين ودعمها لهم، مضيفا أن الدول أعادت التأكيد على أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال الجوي الخطيرة وغير المقبولة. في ختام هذه النشرة، إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للبترول. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يبحث مع مدير دائرة المخابرات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سبل تعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. وزارة الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني

الإيراني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في مدينة مشهد حول تطورات الأوضاع في المنطقة. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده ستكون في الأول من شهر أكتوبر المقبل خالية من أي وجود عسكري أجنبي، ولن يكون فيها سلاح خارج إطار الدولة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول أن القوات الأوكرانية تحررت أكثر من 700 كيلومتر مربع من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا. دول حلف شمال الأطلسي تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال لبولندا ورومانيا. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 17 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: هرمز بين التصعيد والوساطة الباكستانية، متابعات إخبارية. الحوثيون يواصلون تهديد الملاحة في البحر الأحمر، قضايا استراتيجية. توترات متصاعدة غرب ليبيا، تحليلات استراتيجية. تصعيد روسي أوكراني يطال البحر الأسود، آراء سياسية. متابعات إخبارية. يتواصل التصعيد حول مضيق هرمز مع تمسك واشنطن بسيطرتها على الممر البحري، بالتزامن مع تحرك باكستان لاحتواء التوتر ودفع الأطراف نحو التهدئة، وسط حديث عن تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، هل تحاول واشنطن عبر إحكام السيطرة على مضيق هرمز إنهاء قدرة إيران على استخدام الممرات البحرية كأداة ابتزاز سياسي، وبالتالي نقل المواجهة من احتواء النفوذ الإيراني إلى تفكيك أدواته؟
1: طبعا بالتأكيد هناك محاولة أمريكية لسحب هذه الورقة من يد إيران، لكن هذا الأمر معقد جدا، لأن من أعطى إيران هذه الفرصة لكي تسطو وتحتل هذا الممر بهذه الطريقة أو تسيطر على جزء منه كان ذلك نتيجة الحرب الأمريكية، وبالتالي هذه الحرب أدخلت مضيق هرمز وأوجدت مشكلة للعالم لم تكن موجودة قبل 28 فبراير. بالتالي الولايات المتحدة معنية بتفكيك هذه

0: الأزمة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، لأن النظام الإيراني اختار الذهاب بعيدا بدل أن يرد على الاعتداءات الأمريكية أو يواجه الولايات المتحدة، ذهب باتجاه مواجهة دول المنطقة أولا والعالم ثانيا، لأن هذا المضيق أو هذا الممر هو ممر مائي دولي يخضع للقانون الدولي، ومنذ عقود طويلة تمر منه صادرات النفط وتدخل منه السلع ويخرج منه النفط وغيره من صادرات الطاقة. إذا المشكلة الآن أن الولايات المتحدة غير حاسمة في هذا الموضوع. صحيح أنها ما زالت تفرض حصارا بحريا على إيران، لكن هذا لا يكفي، لأن النظام الإيراني يعتبر كما قال أمين عام مجلس الأمن القومي الجديد قبل أن يصل إلى منصبه، وهو رجل متشدد ومعروف بتصريحاته المتشددة، قال إن المضيق بالنسبة لإيران أهم من 100 قنبلة نووية. إذا النظام الإيراني يتمسك بهذه الورقة، الولايات المتحدة تحاول تفكيكها، لكن في نهاية المطاف يجب أن يفرض هذا الأمر على إيران، إما بموجب قرار من مجلس الأمن إما بموجب عملية دولية واسعة، لكن لا يمكن أن يبقى المضيق وهذا الممر رهينة بيد المتشددين في النظام الإيراني.
1: نعم، إلى أي مدى تستطيع إيران تحمل خسارة ورقة مضيق هرمز، وهل يمكن أن يؤدي تراجع قدرتها على التأثير في الملاحة إلى تقليص نفوذها الإقليمي بشكل أوسع؟
0: طبعا بعد هذه الحرب أعادت إيران ترتيب الأوراق، بمعنى أنها كانت في البداية تتمسك بالملف النووي وتتمسك بمسألة الساحات عبر ميليشياتها في اليمن في العراق في جنوب لبنان، ولكن بعد الحرب الوضع اختلف، بالإضافة طبعا إلى الصواريخ والمسيرات، لكن الوضع اختلف بعد الحرب. الآن هي تتمسك بالمضيق إلى الحد الأقصى. تصريحات المتشددين في النظام الإيراني تقول إن إيران أو تفيد بأن إيران لن تتنازل عن هذه الورقة إلا قبل الحصول على كل مطالبها. في المقابل هناك رأي آخر في إيران يقول إنه لا يمكن الذهاب بهذه الطريقة إلى التفاوض، بمعنى أن ما يطرحه هذا الجناح أو هذا الجانب المتشدد في النظام الإيراني، لأن بالمناسبة لم يعد هناك نظام إيراني كما في السابق، هناك الآن أجنحة داخل النظام. إذا الجناح الثاني يقول إنه لا يمكن الذهاب بهذه الورقة إلى النهاية، لأنه في حال تلبية هذه المطالب، كل المطالب التي تطلبها إيران، لا معنى لأي مفاوضات أصلا في مع الولايات المتحدة على الملفات الأخرى. إذا الأمر هو رفع للسقف. طبعا بالتأكيد تعتبر إيران بعد خسارتها النظام السوري السابق الذي سقط، وخسارة ميليشياتها الممثلة في حزب الله في لبنان، والخسائر الكبيرة لميليشيات الحوثي أيضا في اليمن والعراق، الآن على أبواب بسط السلطة على كامل أراضيها كما أعلن رئيس وزرائه. إذا إيران تتفكك أوراقها واحدة تلو الأخرى، وتجد نفسها أنها لا يمكن أن تتخلى عن هذه الورقة، لكن الواقع يقول السؤال باعتقادي إلى متى يستطيع الاقتصاد الإيراني أن يصمد، وإلى مدى تستطيع الحكومة الإيرانية أن تلبي احتياجات شعبها إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لأن الوضع في إيران الآن صعب جدا على المستوى الاقتصادي، وأكثر من ذلك هناك مشكلة لإيران من إغلاق من استمرار إغلاق المضيق.
1: نعم، التحرك الباكستاني يأتي بالتزامن مع الحديث عن تمديد وقف إطلاق النار، فهل هناك مسار باعتقادك تفاوضي يجري ترتيبه خلف الكواليس تمهيدا لتسوية أكبر من مجرد إعادة فتح المضيق؟
0: طبعا بالتأكيد من التصريحات وبعض المؤشرات والتقارير يمكن القول أن هناك مسار آخر غير المعلن. ما هو معلن هي مفاوضات أو محادثات لها علاقة بمضيق هرمز، لكن ما هو حقيقي وواقعي أو ما يتم الحديث عنه بين الحين والآخر أن هناك شيء ما يجري وراء الكواليس، وهذا الأمر حقيقي له مؤشرات. لكن السؤال المهم، هل الإيرانيون الذين يتحدثون مع الأمريكيين يمتلكون القرار؟ هناك طبعا كما هو معروف جناح داخل النظام الإيراني ممثل بالرئيس بازاشكيان وكبير المفاوضين قاليباف ومعهما عباس عرقجي وأيضا شخصيات أخرى تؤيد هذا المسار، والأرجح أن قاليباف وعرقجي هما اللذان يتواصلان مع الولايات المتحدة. لكن هذا التواصل هل هو كافي، بمعنى أنه تم التوصل إلى أي اتفاق أو بوادر اتفاق؟ هل يمكن أن يفرض على مجلس الأمن القومي الذي بات يضم أعتى عتات المتشددين في النظام الإيراني؟ إذن السؤال هنا ينتقل إلى مدى قدرة الجنة

0: جناح الذي يفاوض مع الولايات المتحدة على التنفيذ. هذه هي المشكلة الحقيقية. لكن بالتأكيد هناك شيء ما يجرى وراء الكواليس. الإدارة الأمريكية عبرت الرئيس ترامب عبر مرارا عن سأمه من هذه المفاوضات، وتحدث عن الإيرانيين بأوصاف أنهم مراوغون ومحتالون، وأنهم يكذبون أيضا لأنهم يقولون إننا لا نتفاوض في حين أنهم يتفاوضون. إذا هناك شيء ما يجري وراء الكواليس. والرسالة التي تردد أنه حملها الوزير الباكستاني إلى إيران، أنا أعتقد أنها مهمة جدا، لأنها طبعا هي من رئيس الوزراء ومن قائد الجيش في باكستان، وله ثقله وهو قريب من الإدارة الأمريكية، وطبعا هو كان على رأس الوساطة منذ البداية. يمكن أن نتوقع خرق ربما يكون مفاجئ، لكن المشكلة تتعلق بالجناح المتشدد في النظام الإيراني الذي لا يعرف الآن من يديره. في السابق كان هناك مرشد، كان المرشد يسيطر على الأمور. الآن هناك مرشد سوري، لا أحد يعرف ما إذا كان حيا أم ميتا. هناك بيانات فقط تصدر باسمه، وتعيينات تصدر أيضا باسمه، لكن لا دليل على أنه حي ولا دليل على أنه يحكم. وحتى لو كان حيا، هناك شكوك في إمكانية سيطرته على هذه الخلافات العميقة داخل أجنحة النظام.
1: نعم، برأيك أستاذ محمد، هل تحولت استراتيجية الرئيس ترامب من الضربات العسكرية إلى الخنق الاقتصادي لإجبار إيران على تقديم تنازلات؟
0: نعم بالتأكيد، وإن كان ذلك الأمر مرحليا أو دائما، هذا يبقى مثار تساؤل. لكن الآن نعم، تحولت الاستراتيجية الأمريكية من الضربات العسكرية والإيلام العسكري والخسائر الكبيرة طبعا التي تكبدتها القوات الإيرانية إلى الألم الاقتصادي. وهذا الأمر بالتأكيد له أرضيته، لأننا نتحدث عن عقوبات من الولايات المتحدة مفروضة على إيران عددها أكثر من 1300 عقوبة، هي كفيلة بأن تخنق النظام إذا طبقت. طبعا هناك جزء من العقوبات لا يطبق بالمناسبة، وهناك دول من بينها يتردد أنها الصين تساعد إيران في بعض الأحيان على الالتفاف على العقوبات، حتى أحيانا بعلم الولايات المتحدة في تصدير النفط وغيره للمحافظة على أسعار معينة في السوق. لكن الأساس والجوهري أن الولايات المتحدة تمتلك ورقة العقوبات وورقة الحصار البحري. أنا أعتقد أن الحصار البحري سيكون هو الورقة المقابلة لفتح مضيق هرمز، وورقة العقوبات هي المقابلة للملف النووي. هذه العقوبات طبعا تؤثر كثيرا على النظام الإيراني، لا يستطيع أن يمول عملياته، والوضع الاقتصادي في إيران خانق. إذا لم نأخذ تصريحات ترامب، وهي دقيقة بالمناسبة، ولكن إذا وضعناها جانبا، تصريحات بازاشكيان تكفي. هو يتحدث عن هذه الصعوبات الاقتصادية، يتحدث عن كيفية تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب، حتى فيما يتعلق بالكهرباء، وحتى فيما يتعلق بإعادة الإعمار وبالوضع الاقتصادي اليومي. هناك حالة تضخم، هناك حالة انهيار، البطالة تتفشى. إذا لا يستطيع كثيرا أن يصمد أمام هذا الواقع، وإلا سيصبح يحكم ركام. هذا النظام سيحكم ركام وشعب يئن ويحتاج إلى مساعدات ربما في مراحل لاحقة. هذا الرهان أنا أعتقد هو استراتيجية ترامب: الضغط الاقتصادي، الخنق الاقتصادي، الإيلام الاقتصادي، تكبيد النظام فاتورة باهظة اقتصادية، باعتقاد الرئيس الأمريكي أنها كفيلة بإجبار هذا النظام على تقديم تنازلات على طاولة التفاوض.
1: نعم، في هذه الظروف الحديث دائما عن مضيق هرمز، لكن أين أصبح الآن الملف النووي الإيراني في المفاوضات؟ وهل لا يزال القضية الأساسية أم تراجع أمام ملفات الحرب وهرمز؟
0: هذه واحدة من مفاجآت هذه الحرب. بدأت هذه الحرب بالملف النووي، الآن هي في هرمز. إذا الوضع اختلف من إلى، وتم إعادة، أو الواقع فرض إعادة ترتيب للأولويات. الملف النووي الآن لا تجري مفاوضات بشأنه، المفاوضات كلها مركزة على أقله في العلن على مضيق هرمز. لكن هل المفاوضات التي تجري وراء الكواليس لها علاقة بالملف النووي؟ هذا أمر وارد. لكن أين أصبح واقعا الملف النووي؟ أنا أعتقد أنه تأجل إلى المرحلة الثانية، لأنه لإنهاء هذه الحرب والمواجهة وحالة عدم الاستقرار أو اللا حرب واللا سلم في المنطقة، نحن أمام مرحلتين. المرحلة الأولى هي التي تجري الآن، مسألة مضيق هرمز مع الحصار البحري وغيره، مفاوضات أو لعبة شطرنج كما أسماها ترامب. المرحلة الثانية هي مرحلة المفاوضات عبر تمديد مذكرة تفاهم كما يتردد أو العودة إلى إحيائها.

0: لأن المذكرة أصلا لم تنفذ، وبالتالي الستين يوما يمكن إعادة احتسابها من جديد. عندها يمكن الحديث عن تلك المفاوضات. تلك المفاوضات معقدة جدا، لها علاقة بشقين: اليورانيوم المدفون تحت الأرض، وأيضا حق إيران أو إمكانية إيران أن تخصب على أراضيها. في المقلب الآخر أيضا هناك مسألة تفكيك العقوبات والأرصدة وما يسمى بالتعويضات وما إلى ذلك. هذا الأمر يحتاج إلى خبراء. بالمناسبة، عندما ذهب قاليباف إلى باكستان وعقدت آنذاك مفاوضات أقل من 24 ساعة بحضور جدي فانس نائب الرئيس الأمريكي، يقال إن هناك 80 خبيرا من كل بلد دخل إلى غرفة التفاوض طبعا، وفشلت المفاوضات في نهاية المطاف. هذا يدلل على حجم الصعوبات التقنية لرفع العقوبات وحجم التفاصيل الموجودة في هذا الملف. إذا باعتقادي الأمر مؤجل، حتى لو كان هناك شيء وراء الكواليس. لا أعتقد أبدا أنه يرقى إلى مستوى أن يؤدي إلى اتفاق، لأن هذا الأمر معقد وصعب. وبالمناسبة، ليس لدينا فقط العقوبات الأمريكية، هناك أيضا العقوبات الدولية. مجلس الأمن، عقوبات مجلس الأمن التي عادت مع نهاية العام الماضي بداية هذا العام، عادت مع تفعيل الثلاثي الأوروبي آلية سناب باك. هذه الآلية التي كانت موجودة في خطة العمل المشتركة أو اتفاق 2015، ونحن الآن نتحدث إيران عليها عقوبات دولية إضافة للعقوبات الأمريكية. طبعا هناك عقوبات أوروبية أيضا، لكن عقوبات مجلس الأمن عادت كلها. وبالمناسبة، هذه العقوبات يقال إنها ربما تكون ثاني أكثر أنظمة العقوبات على مستوى التاريخ فرضت على بلد بعد كوريا الشمالية. وبالتالي تفكيك هذه العقوبات أو حتى الوصول إلى حل بشأنها لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة، وإنما يتعلق بكل أعضاء مجلس الأمن. وهذا ما يؤكد أن المفاوضات الحقيقية بشأن البرنامج النووي لم تبدأ بعد.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك. قضايا استراتيجية. تصاعدت المخاوف مجددا بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد الهجوم الحوثي على السفينة التجارية اليمنية تهامة، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بينهم 3 باكستانيين من أفراد الطاقم. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. مرحبا بك دكتور سعيد. بداية، كيف تقرأ الهجوم الحوثي على سفينة يمنية وسقوط قتلى وجرحى من طاقمها وفرق الإنقاذ؟
2: أعتقد يعني هذا أمر مقلق ويدعو لي يعني التساؤل، لماذا يقوم الحوثيون بذلك الأمر؟ يعني أعتقد أنه ده يعني جزء من الاستراتيجية الإيرانية باستخدام الحوثيين لتهديد الملاحة في البحر الأحمر. يعني ثلاثة يعني من القتلى كانوا باكستانيين، باكستان عبرت طبعا عن يعني إدارتها لهذا الحادث. باكستان هي وسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا أمر يعني يضع ضغوط على إيران لجبح جماح الحوثيين بعلم استهداف هذه السفن. وأنا سامع أنها كما قالت وزارة النقل اليمنية هي يعني سفينة تجارية تحمل مواد غذائية، وهذا يؤثر على يعني الأمن الغذائي في اليمن وغيرها من الأمور، ويؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر التي هدأت منذ حوالي سنتين بعد اتفاق أمريكي مع الحوثيين حول عدم استهداف السفن. وبالتالي يعني هذا التطور يعني مدان دوليا، هذا التطور يدعو للقلق حول من الأمن في ناحية البحر الأحمر. هذا الأمر يدعو للقلق أيضا بالنسبة لليمنيين الذين يستقبلون هذه المواد الغذائية. وأنا سامع أن اليمن تعاني من أسوأ الأزمات الإنسانية وفق الأمم المتحدة، هي والسودان وبعض الدول الأخرى، نتيجة الحروب. يعني اليمن تعتصرها يعني الحرب منذ عام 2014، وبالتالي يعني هذا أمر مقلق وأمر يدعو إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي في هذا الأمر.
1: نعم، أمام هذه الظروف، هل تعتقد أن حكومة الشرعية قادرة على التصدي لتهديدات من الميليشيا الحوثية؟
2: يعني الحكومة وحدها لا تستطيع، لأنه الحوثيين يملكون صواريخ ومسيرات كثيرة ساعدتهم إيران في ذلك الأمر. يعني هذه السفينة استهدفت بثلاث صواريخ، حتى أنه عندما ذهبت شركة الإنقاذ لإنقاذ يعني البحارة على السفينة تم استهدافها بصواريخ أخرى ومات.

0: عمال الإنقاذ. وبالتالي يعني الحكومة اليمنية في الفترة الأخيرة حصل أنه حصين استهدفوا المخ، استهدفوا حضرموت، مأرب، وبالتالي يهددون الحكومة اليمنية في عدة مواقع داخل اليمن. أعتقد التحالف البحري الذي أنشأته السعودية وانضمت إليه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى يهدد إلى حماية الملح في البحر الأحمر. هناك مهمة أسبيدس الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك محاولات دولية لذلك. يعني الحكومة اليمنية وحدها لا تستطيع، نتيجة أنه العتاد الحكومة اليمنية ليس كافي، لأنه الضربات في الأيام الأخيرة أسفرت عن قتل داخل القوات اليمنية، وبالتالي بدون دعم دولي أعتقد لا تستطيع الحكومة اليمنية وحدها، تحتاج إلى أنظمة دفاع جوي، تحتاج إلى يعني قوات أو يعني صواريخ لضرب استهداف الحوثيين حتى يتم يعني تدمير يعني أماكن إطلاق الصواريخ والمسيرات حتى تقلل من القوة الحوثية في هذا الأمر.
1: نعم، على ذكر الدعم الدولي، كيف يمكن للمجتمع الدولي التعامل مع هذه الهجمات وضمان حرية الملاحة في المنطقة؟
0: يعني هناك عدة أشياء. يعني يعني مهمة أسبيدس هي تابعة للاتحاد الأوروبي، بتتكون من فرقتين بحريتين، العتاد حوالي 350 بحار لديها أسلحة وغيرها من الأمور، وبالتالي قامت وفقا لبياناتها مؤخرا أنه يعني ساهمت في تأمين مرور السفن، يعني تمت إجراءات كثيرة، فيعني ذلك أنه الملاحة توقفت، الملاحة مستمرة، لكن المخاوف أن تتوقف إذا زادت الهجمات الحوثية. الهجمات الحوثية كانت بعد يعني أكتوبر عام 23 بعد الحرب في غزة، قامت بعمل مئة هجوم على السفن وأجبرت السفن على المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مكلف أموالا أكثر للشحن والوقت وغيرها من الأمور، وبالتالي أحدث مشكلة. وبالتالي مهمة أسبيدس ساهمت بصورة كبيرة في ذلك. أعتقد التحالف البحري الذي أنشأته السعودية يمكن أن يساهم في ذلك. يعني غدا هناك اجتماع في مجلس الأمن بخصوص اليمن، وبالتالي هناك تحركات أوروبية أممية، السعودية والتحالف البحري، أعتقد هذه القوى مجتمعة أعتقد يمكن أن تقوم بدور، ولكن العامل الأكبر أعتقد يقع على إيران. يجب الضغط على إيران والتواصل باتفاق مع إيران حتى يوقف استخدام الحوثيين في تمديد واتساع رقعة الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة.
1: نعم، وهل أصبح باب المندب والبحر الأحمر هي جبهة جديدة مرتبطة مباشرة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة؟
0: بالتأكيد، يعني تم التهديد من قبل إيران صراحة في موضوع باب المندب، لأنه باب المندب يعني بعض الأرقام التي تؤكد أهمية طريق باب المندب، يعني كان يعني يمر كمية تدخل النفط عبر طريق باب المندب من 7 إلى 10 مليون برميل يوميا. بالإضافة إلى ذلك أن مضيفة بالمندب يشكل يعني نحو 12-15% من حجم التجارة العالمية المتجهة لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، أنه 25% من حاجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال تمر من مضيق باب المندب، أنه سفن حوالي 21,000 سفينة تمر سنويا عبر المضيق، أي بمعدل 57 سفينة يوميا بقيمة شحنات تصل إلى حوالي 700 مليار دولار. هذه الأرقام يعني تعطي دلالة حول أهمية صديق باب المندب، وبالتالي الملاحة فيه مهمة، وبالتالي صحرت الأطراف المختلفة لي يعني تسيير هذا الأمر. يعني مثلا من إحدى الدول التي تضررت مصر، يعني قناة السويس تضررت في عام 24 إنه حافلة مرور السفن بعد تهديد الحوثيين للسفن قلت من حوالي 10 مليار في عام 23 لـ4 مليار عام 24، انخفض عدد السفن اللي بتمر عبر قناة السويس نتيجة تهديد الملاحة في مضيق باب المندب من قبل الحوثيين من 26,000 سفينة عام 23 لـ13,000 سفينة، أي بحوالي النصف. وبالتالي هذه تأثيرات اقتصادية ليس على مصر فقط، على المنطقة والعالم ككل. وبالتالي يعني تمت مرور السفن بعيدا عن قناة السويس واتجهت إلى طريق أبعد حول أفريقيا، وبالتالي هذا أمر مزعج. تم التوقف عن ذلك كما قلت من سنتين عندما تم التوصل باتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين عن طريق سلطنة عمان، وبالتالي أهمت في تخفيف الأزمة. لكن إذا قام الحوثيون بالاستمرار واستعادة الهجمات على السفن، أعتقد ستكون هناك مشكلة كبيرة في الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحرك.

0: سريع، من التحالف البحري بخط السعودية، الجلسة غدا في مجلس الأمن حول هذا الموضوع، مهمة أزمة الأوروبية يجب أن تتسع أكثر من ذلك حتى يتم احتواء، ولكن أهم هو محاولة الضغط على إيران من خلال التوصل لاتفاق حتى تنهى أزمة مضيق هرمز، وحتى لا تكون يكون مضيق باب المندب أزمة مضيق هرمز آخر على ساحة أخرى.
1: نعم، من لندن المحلل السياسي دكتور سعيد شحاتة، شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. تتصاعد التوترات الأمنية في غرب ليبيا مع تعرض منشآت حيوية في مدينة الزاوية ومحيطها لهجمات طالت قطاعي الكهرباء والنفط، ما أدى إلى أضرار واسعة وانقطاع التيار عن مناطق عدة بالتزامن مع اشتباكات أمنية متواصلة وتحذيرات من تداعيات خطيرة على قطاع الطاقة في ظل دعوات أممية لوقف القتال وفتح تحقيقات عاجلة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. مرحبا بك دكتور سعيد. بداية، كيف تصف الوضع الأمني في مدينة الزاوية في ظل استمرار الاشتباكات واستهداف منشآت حيوية؟
1: بطبيعة الحال الوضع الأمني ليس في الزاوية فقط، ولكن في معظم أنحاء ليبيا هناك يعني حالة توتر دائم نتيجة وجود ميليشيات عديدة ونتيجة غياب فكرة الدولة نفسها، وهناك انقسام في مؤسسات الدولة ما بين الغرب والشرق، والذي يسيطر الوضع في الغرب هو مجموعة من الميليشيات تتصارع على النفوذ وعلى الثروات، وبالتالي ما حدث في الزاوية هو نتيجة لوجود هذه الميليشيات بشكل أساسي.
0: نعم، وما تداعيات استهداف محطة تحويل الكهرباء على سكان جنوب الزاوية والمناطق المتضررة، وإلى أي مدى يشكل استهداف المنشآت النفطية تهديدا لأمن الطاقة في ليبيا؟
1: بطبيعة الحال نحن نتحدث عن دولة تفتقد للاستقرار منذ عام 2011 وحتى الآن. العديد من المؤسسات يعني الخدمية أصبحت يعني في حالة يرثى لها، ليست هناك يعني محاولة للصيانة المستمرة، ليس محاولة للتطوير بسبب نقص الإمكانيات. كل هذه الأمور حولت الأزمة الليبية لأزمة متفاقمة، خاصة في قطاع الطاقة والكهرباء. الهجمة الأخيرة على محطات الكهرباء في الزاوية وفي أنحاء أخرى من ليبيا أدى إلى انقطاع واسع للكهرباء في عدة مناطق بشكل أساسي، وأعتقد أنه من الصعب جدا استعادة الخدمة مرة أخرى في ظل هذا النقص الشديد في الصيانة وفي إمكانية الإصلاح بشكل عاجل. وبالتالي هناك معاناة حقيقية ومتفاقمة، صحيح أنها كانت موجودة ولكنها أصبحت الآن على المحك، لأنه استهداف يعني محطات الكهرباء ومحطات ربما أمنية بعد ذلك وأيضا مخزونات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى كارثة كبرى.
0: نعم، رئيس حكومة الوحدة تعهد بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتحقيق ذلك؟
1: يعني في الواقع الحادث أو إطلاق مسيرة على يعني المناطق اللي فيها البترول وخدمات التكرير وغيرها يصعب كثيرا الوصول إلى من يرتكب هذه الهجمات، لأنه الطائرات المسيرة ممكن تلقى من الداخل، ممكن أن تأتي من الخارج. لا أحد يستطيع القول بأنه الجهة التي تقف وراءه يمكن محاسبتها. وبالتالي الخطوة الأولى على عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء في الغرب أن يكون واضحا بأنه لابد من البداية تحديد من قام بتنفيذ هذه الهجمات. قبل الوصول إلى منفذ الهجمات لا أعتقد أن هناك خطوات اتخاذها، سواء يعني خطوات الاحتياط لمنع تكرار الحدث مرة أخرى، ولكن ليس للكشف عن من قام بهذه الهجمات ومحاسبته.
0: نعم، وما أهمية دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى وقف القتال وإجراء تحقيق شامل في

0: أعمال العنف؟
1: الأمم المتحدة تحاول بقدر الإمكان سواء على المستوى السياسي أو على مستوى جمع مكونات الأمة الليبية ومحاولة الحوار، تحاول بقدر الإمكان أن تخلق نوع من الاستقرار حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث. دعوة الأمم المتحدة لوقف القتال هي دعوة غير مباشرة للبدء في خطوات عملية سياسية حقيقية يمكن أن تؤدي إلى انتخابات، يمكن أن تؤدي إلى توحيد مؤسسات الدولة. إذن الأمم المتحدة تحاول فقط أن تقول إنه هذا هو الثمن الذي تدفعه ليبيا، طالما هناك غياب لوحدة داخل ليبيا، طالما هناك غياب لإمكانية إقامة حكومة مستقرة وعملية انتخابية يمكن أن تكون مقبولة من كل الأطراف، بدون ذلك فإن الأمن سيتدهور كما هو حديث الآن.
0: نعم، في ظل الانقسام الأمني والسياسي في ليبيا، ما المطلوب لضمان حماية المنشآت الحيوية ومنع انزلاق الزاوية إلى مزيد من التصعيد؟
1: يعني الأمر صعب للغاية، ليست هناك كما ذكرنا ليست هناك دولة بالمعنى يعني الحقيقي، الدولة تحتكر العنف، لا تولد ميليشيات بجوارها كما هو حادث ليبيا، لأن في غياب الدولة وفي غياب القدرة على السيطرة على هذه الميليشيات ليست هناك أي وسيلة للقضاء على هذا العنف أو تقليله حتى هذه اللحظة. ولكن في كل الأحوال يمكن لشركات النفط نفسها والمستفيد الأكبر، لأنه تصدر من داخل ليبيا ما يقرب من 1,000,000 برميل يوميا، هي المتضررة بشكل كبير، وهناك بعض التجارب لشركات نفطية كانت تتعاون في مسألة إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق، وضع آليات أمنية بالمشاركة مع الجماعات المحلية حتى لا تتعرض المنشآت النفطية للمخاطر. إذن في غياب الدولة الليبية ليس أمام الجميع سوى المراهنة على الإمكانات الذاتية لشركات النفط نفسها لكي تفعل إجراءات يمكن أن تؤدي إلى حراسة هذه المنشآت ومنع تعرضها للهجمات مستقبلا.
0: نعم، أمام هذه الظروف هل يمكن أن نشهد صفقة سياسية تنهي الانقسام وتعيد توزيع المناصب بين الشرق والغرب؟
1: الأمر صعب للغاية، يعني نحن نتحدث عن أنه تقريبا كل المبادرات التي أطلقت منذ عام 2014 لم تنجح، لأن هناك 3 قضايا كبيرة يجب معالجتها، وهي مسألة الاتفاق على قانون انتخابي، دستور موحد للبلاد، توحيد لمؤسسات الدولة القائمة ما بين الشرق والغرب. حتى الآن النجاح محدود جدا في تنفيذ مثل هذه المهام، وبالتالي القول بانه هناك يعني قدره على معالجه الوضع في الحالي، كل ما كان هناك تدخل من جانب قوى قليبيه في الازمه الليبيه كلما كان من الصعب تماما السيطره على الامور في الداخل او الوصول الى حل سياسي يرضي جميع الاطراف داخل الازمه الليبيه.
0: نعم، في سؤالنا الاخير دكتور، هل المشكلة الليبية اليوم هي سياسية أم عسكرية أم اقتصادية بالدرجة الأولى؟
1: هي الدرجة الأولى سياسية طبعا، في الأولويات الأولى هي السياسة، هي المدخل الحقيقي للأمن والاستقرار. إذا كان هناك نظام سياسي يحكم البلد وهناك احتكار من جانب الدولة للسلاح، ليست هناك ميليشيات، كلما كانت الأمور أسهل. ولكن ليبيا دولة يعني نفطية غنية، يعني ليست لديها مشاكل اقتصادية لو تم توافر الأمن وتوافر الاستقرار في الداخل. إذن المدخل الحقيقي هو مدخل سياسي، وتركز الأمم المتحدة وأيضا من بعض المبادرات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على الحل السياسي كمدخل لاستعادة الاستقرار في ليبيا.
0: نعم، من القاهرة المحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة، شكرا لك.

آراء سياسية. يتسع نطاق المواجهة الروسية الأوكرانية مع انتقال الهجمات إلى الموانئ والمنشآت البحرية في البحر الأسود بالتزامن مع استهداف سفن حربية روسية، فيما تتحرك موسكو لإعادة توجيه صادراتها عبر مسارات بديلة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. مرحبا بك دكتور رامي. بداية،

0: استهداف ميناء نوفرو سيسك والسفن الحربية الروسية يعني أن أوكرانيا بدأت تنقل المعركة بشكل أكثر وضوحا إلى العمق البحري الروسي، وما الذي يغيره ذلك في ميزان الحرب؟
1: نعم، لم تعد المعركة عند صباح القرم كما كانت، بل انتقلت إلى الساحة الروسي ذاته، وسقطت معه فكرة العمق الآمن بالنسبة للجانب الروسي. في الحقيقة هو استمرار لسقوطها، دعنا نقول، لأنه على امتداد الأسابيع الماضية وربما الشهور الماضية كان هنالك استهداف لقرى أو لأهداف استراتيجية داخل العمق الروسي ليبعد مئات الأميال عن الحدود الأوكرانية الروسية. الضربة تقول بأن سحب الأسطول شرقا لم يعد يوفر حماية، أنه تحولت الى المقر الرئيسي لروسيا في البحر الاسود بعدما دفعت العمليات الاوكرانيه جزءا كثيرا من الاسطول للخروج من القلم. وكيف تظهر اليوم ان المسافه وحدها لا تحمي، وقد استخدمت مسيرات لاميسا المسافه وصواريخ نبتون وزوارق مسيره ضد المرافق ومنظومات الدفاع الجوي. الميزان لم ينقلب، ولكن كلفه بقاء الاسطول في البحر ارتفعت. اما عن التاثير، التأثير حقيقي وملموس، والبنية التحتية الاقتصادية بقت جمع موازية بالفعل لا مجرد أثر جانبي. البنزين الأخير أخرج محطتين رئيسيتين للحبوب عن الخدمة، وارتفع عدد وقود القمح في شيكاغو نحو 3%، وثلاث محطات كبرى في نوفروسيسك وتمام تقيد استقبال الشحنات البلدية، وهي وحدها تناهز 40% من الصادرات البحرية الروسية من الحبوب. الاستهداف اقتصادي طابع ولكنه سياسي التأثير. الرسالة الأوكرانية واضحة بالنسبة للجانب الروسي وأيضا بالنسبة للدول الداعمة، لأن أوكرانيا أصبحت أكثر فعالية في توجيه ضرباتها للجانب الروسي خلال الفترة الماضية، وسوف يستمر ذلك من وجهة نظري من أجل امتلاك أوراق فيما يتعلق بالتفاوض.
0: نعم، وإلى أي مدى يمكن للهجمات الأوكرانية على الموانئ الروسية أن تؤثر في قدرة موسكو على مواصلة تصدير الحبوب والسلع؟ وهل تحولت البنية التحتية الاقتصادية إلى جبهة عسكرية موازية؟
1: بالتأكيد، أعتقد كما ذكرت أن هنالك الآن بنية تحتية بالنسبة للجانب الروسي أصبحت هي أهداف بالنسبة للجانب الأوكراني، وذلك سوف يؤثر على الصادرات. وإذا لاحظت معي أستاذ سعيد أنه على امتداد الأسابيع الماضية كان هنالك استهداف بداية للبنية التحتية في المدن الكبرى، منها على سبيل المثال في العاصمة الروسية موسكو، ثم تم ذلك استهداف في منشآت الطاقة في الجانب الروسي مضطره إلى استيراد البنزين والمازوت مع منتجات الطاقة من المنزل بعد أن كانوا يصدرها. والآن يتم استهداف قطاع الحبوب والذي يتم تصديره. إذا أخذنا بالاعتبار أن الجانب الروسي أيضا كان قد قام بقصف ميناء أوديسا، فإن ذلك يشير بشكل واضح إلى أن الاستهداف متبادل، وكل طرف يحاول أن يدخل الآخر العناصر التي تسمح له بالاستمرار في المعركة، سواء بالنسبة للجانب الروسي أو للجانب الأوكراني، وذلك سوف يؤثر تأثيرا حقيقيا وملموسا على البنية التحتية الاقتصادية التي باتت جبهة موازية بالفعل لا مجرد أثر جانبي بالنسبة للجانب الروسي.
0: نعم، هل يمكن اعتبار إعلان أوكرانيا استعادة 745 كيلومتر يمثل تحولا حقيقيا في مسار الجبهة، أم نعتبرها مكاسب محدودة؟
1: أستطيع القول بأن أوكرانيا الآن تحاول أن تقف كنيد للدخول للجانب الروسي وتحقق تقدما أكثر من ما جرى. طبعا بالنسبة للقوات البحرية والدفاعات الجوية كان هنالك ضربات عميقة بالنسبة للقوات الأوكرانية، استعادة أراضي من الجانب الروسي ثم الاستطاعة في الجانب الروسي على خطوط الجبهة بعد أن كان هنالك تقدم بطيء ولكنه ثابت خلال الأسابيع الماضية. الآن تقف القوات الأوكرانية لكي تصد نظرتها الروسية ثم تحقق تقدم ملموس، ذلك يعطي إشارة بأن ما تم من تقديم دعم من قبل الناتو ومن قبل الدول الأوروبية وحتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الآن يجب أثره على الأرض في من خلال العمليات العسكرية. ولكن دعنا نأخذ ذلك بتحفظ باعتبار أن ما يتم تحقيقه من تقدم هو انتصار تكتيكي أكثر من أن يكون انتصار استراتيجي، لأن في نهاية المطاف إمكانية تحقيق نصر العسكري على الجانب الروسي على الأقل في ظل المعطيات الموجودة حاليا باعتقادي أنه أمر مستبعد للغاية في ظل كل الظروف المحيطة بالمعركة.
0: نعم، روسيا تتحدث عن إعادة توجيه صادراتها عبر بحر البلطيق وقزوين والشرق الأقصى والطرق البرية، هل تستطيع موسكو امتصاص الضربة؟

0: اللوجستية، أم أن هذه البدائل ستفرض عليها كلفة اقتصادية وسياسية أكبر؟
1: أنا نقول نعم تستطيع الاقتصاد نديا، لكن بكلفة أعلى وهوامش ربح أضيق لا باستبدالي كامل. البدائل موجودة ولكنها غير متكافئة. الموانئ البلطيق التي أشرت إليها لا تتجاوز نحو 4% من الصادرات البحرية الروسية للحبوب، وتزمين نحو 6%، وطاقة السكك والمرافق لا تعوض تراجع حوض أزوف والبحر الأسود، طبعا حوض أزوف على البحر الأسود على وجه التحديد. فيما خفضت سوفيكين توقعاتها لصادرات القمح، الكلفة ستظهر في الشحن والتأمين والزمن، أي في السياسة قبل الاقتصاد. بالتالي لا يوجد حلول ناجعة تماما لكل الخسائر الاقتصادية التي تتعرض لها روسيا والخسائر اللوجستية وخسائر الموانئ. وإذا استمر هذا الأمر، ما الذي يمنع الجانب الأوكراني على سبيل المثال باستهداف الموانئ الواقع على بحر البلطيق؟ بالرغم من أنها بعيدة، ولكن الآن أصبح لديها القدرات والإمكانيات، وربما تتطور هذه القدرات خلال الفترة القادمة مع استمرار الدعم الذي تلقاه من الدول الأوروبية وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي بعض المواقع التي قامت بقصفها أوكرانيا لا تبعد أو هي أقرب من أو أبعد من الأماكن التي يمكن أن تقصفها على البحر البلطيق، وكذلك في مواقع أخرى تصدر من خلالها روسيا منتجاتها من الحبوب ومنتجات أخرى. أعتقد بأن الفترة القادمة سوف نشهد استهدافا لخطوط الإمداد بالنسبة للجانب الروسي، ليس فقط العسكرية ولكن تلك الاقتصادية أيضا، بعد أن سقطت الكثير من الخطوط الحمر خلال الفترة الماضية.
0: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور رامي، هل هذا التصعيد يضعف فرص أي تسوية سياسية مقبلة، خصوصا أن ضرب البنية التحتية والموانئ والسفن قد يرفع سقف المطالب الروسية ويجعل موسكو أكثر تشددا على طاولة المفاوضات؟
1: يمكن القول بأن التصعيد هو سلاح تفاوضي ذو حدين، يرفع أوراق كييف ويصمد الخطاب الروسي في آن واحد. منطق الطرفين اليوم هو تحصيل شروط أي تفاوض قادم لا تعطي له. كييف على سبيل المثال تريد إثبات أنها قادرة على إيلام العنف الروسي اقتصاديا وعسكريا، وموسكو ترد بتشديد الخطاب لتستدعي مظهر التنازل تحت الضغط. النتيجة الأرجح ليست الانسداد نهائيا، بل تأجيل التسوية إلى لحظة تنضج فيها كلفة الاستمرار للطرفين. كلما زادت الخسائر الاقتصادية، كلما زادت الخسائر اللوجستية على الطرفين، وكلما أصبح استمرار العمل العسكري فيه من الخسارة أكبر من الوصول إلى تسوية، ذلك يقربنا من إمكانية الوصول إلى تسوية. ولكن حتى حين وحتى أن نصل إلى تلك النقطة، أعتقد أن الحرب مستمرة، بل يمكن أن نشهد تصعيدا أكبر خلال الفترة القادمة، خصوصا وأن جهود الوساطة التي كانت تقودها الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تروح مكانها، ولا يبدو في الأطر إمكانية قرب تحقق ما بين الطرفين على المستوى السياسي وعلى مستوى التفاوض.
0: نعم، من باريس المحلل السياسي دكتور رامي الخليفة، شكرا لك.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل.

ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم. أحد الأحباب يعطي تقديرا جميلا لأشياء لربما تكون جميلة. يقول في كلامه الجميل: كل التقدير لتلك الغرف المغلقة والمظلمة، كل التقدير لخاصية عدم الإزعاج التي نضعها في هواتفنا، كل التقدير لمخارج الطوارئ في حياتنا، كل التقدير لتلك الممحاة والاستقالة والرحيل الصامت دون تبرير وخصائص الحذف. يتحدث عن الخروج ولربما عن الهروب. سلام على كل جدار عزلنا عن العالم حين أحسسنا بذلك التعب، وعلى حقنا الكامل في الاختفاء والصمت والاعتذار عن إكمال تلك المسيرة، إيمانا منا بأن الهزيمة أحيانا هي منتهى الشجاعة، وكل امتنان للمسودات التي كتبت ولم ترسل، وللأفكار التي غيرناها في منتصف التفكير، كل الاحترام للمواقف التي أثبتت لنا كم نحن متناقضون في هذه الحياة، كم نحن متقلبون في هذه الحياة. نحن لسنا بآلات، ولكن نافذة صغيرة لربما تمنحنا هذا النفس، نفس التغيير والاعتراف بالجهل وإعادة صياغة أنفسنا من جديد. وكل فكرة تدعم حق الإنسان بأن يعيش، في أن يهرب، في أن يتراجع، في أن يبدع، في أن يكون ناجحا، حتى من خلال نظرته هو لنفسه. تابعونا بعد هذا الفاصل.

في العمل، في العلاقات الإنسانية، في صلة الأرحام، في علاقته مع الجيران، في كل تفاصيل هذه الحياة وفي أيامها الثقيلة. يحمل تفاصيلا لا تسمن ولا تغني من جوع. لا تذكر أسماؤهم كثيرا، لكن بهم تستمر الحياة وتعتدل بها الموازين. يبذلون أعمارهم، يبذلون جهدهم دون ضجيج، يختارون الظل ليمنحوا غيرهم فرصة الوقوف في النور. لكن أجمل التضحيات هي التي تقدر ولا تستغل. فليس كل صامت بخير، ولا كل معط قادر على الاحتمال إلى الأبد. قدر أصحاب العطاء الصامت، فبعض الأرواح ترهق وهي تبتسم، وبعض تلك التضحيات هي الأساس التي يقف عليها الجميع والمجتمع. ما دمنا نتحدث عن هذا الصمت، نتحدث عن الأم. كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم، الأم فعلا تحمل أثقال الحياة لزوجها وأبنائها ولنفسها ولأسرتها بشكل عام. الأم تحمل أثقال الحياة بصمت. سيدتي، لا تسمحي لأحد أن يقلل من قيمتك أنت كأم. لا أحد يرى ما تفعلينه أنت في الخفاء، ولا يعرف يا سيدتي حجم التضحيات التي تقدمينها كل يوم دون أن تشتكي. لا أحد يشعر بالتعب الذي تخفيه الأم خلف ابتسامتها، ولا بذلك القلق الذي يرافق الأم كلما مرض الطفل أو تأخر أو تألم. الأمومة يا سادة ليست كمالا، وليست منافسة لإرضاء الجميع. الأمومة حب وصبر ومحاولات متكررة وسهر وتعب. الأم يا سادة عطاء لا ينتهي. قد يراك البعض مقصرا في جانب ما، لكنهم لا يرون مئات الأمور التي تفعلها تلك الأم من أجل أبنائها وأسرتها بصمت. لذلك لا تجعلي أحكام الآخرين مقياسا لقيمتك الجميلة أنت. يكفي أن تلك الأم تحاول وتعلم وتمنح من قلبها قلبا جميلا لأبنائها في كل يوم. يقولون يا سادة: الأطفال لا يحتاجون إلى أم مثالية، بل إلى أم حاضرة محبة، وأن تكون آمنة. مستمعي الكريم، هذه هي الأم وما تحمله من خير وعطاء للإنسانية جمعاء. كم من أم كانت نبراسا وشمسا هادية لأبنائها، كم من أم بذلت وأعطت الكثير والكثير لأبنائها، أخذت من نفسها لكي تسعد هؤلاء الأبناء. رحم الله أمهاتنا وأطال الله عمر أمهاتكم بكل خير وعطاء. مستمعين الكرام، فاصل ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

0: في الفقرة الأخيرة من حروف الحياة، كثرة الانتظار. كثرة الانتظار يا سادة لا تعلم الصبر دائما، أحيانا الانتظار يطفئ الشغف. فعندما ينتظر الإنسان طويلا دون وضوح، يبدأ عقله بحماية نفسه من خيبة الأمل المتكررة، فيخفف تعلقه بالأمر شيئا فشيئا، ليس لأنه لم يعد يريده، بل لأنه تعب من الترقب. لهذا قد تلاحظ أنك بعد أشهر أو سنوات من الانتظار لم تعد تشعر بالحماس نفسه تجاه ما كنت تتمناه أنت بشدة، وكأن الرغبة ذبلت بصمت تحت ثقل التأجيل المستمر. بعض الأمنيات لا تموت بسبب الفشل، بل بسبب الانتظار الطويل. أيها السيدات والسادة، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. يتجدد اللقاء معكم في الغد. دمتم سالمين غانمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور حسن الهاملي، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
4: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
3: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
4: 89.5 FM 540 AM
3: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا وسهلا بكل مستمعين برنامج إذاعة على الهواء الذي يبدأ الآن حتى 3 فجرا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نبدأ معكم حلقة جديدة دائما بكل ما هو جديد من أخبار محلية ومنوعة والكثير من الأقسام المهمة في هذا البرنامج. نبدأها

معكم في حلقة جديدة. لكن في بداية الحلقة دائما نقدم لكم تحايا أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم محدثكم اليوم عثمان سليمان. فراج جلس هلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية. ومن التنفيذ على الهواء عادل خاجة. ننطلق ونبحر في برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم من داخل الكويت أو خارجها. دائما ما نركز في يوم الأربعاء على قوة الإطفاء العام وكل ما يتم إنجازه وأهم المبادرات التي يسعون إليها. الحديث اليوم يكون مع المقدم أحمد منصور. سعداء في وجودك معنا دائما ودائما ما تقدم هذه التوعية لكل المستمعين.
2: الله يسلمك، أشكرك على المقدمة الطيبة أستاذ عثمان، وصبح عليكم الخير، وكذلك نصبح أيضا على المستمعين الكرام من خلال برنامجكم المميز دائما إذاعة الهواء.
1: شكرا لتلبية الدعوة، دائما ما تكونون في الواجهة، دائما ما تكونون في المقدمة في تقديم أهم يعني المبادرات، أهم التوعيات للمستمعين أينما كانوا، تلفزيون أو إذاعة. ما شاء الله يعني وجودكم حاضر، ودائما ما تكونون سباقين في يعني دائما يقولون بعد الوقاية، تسعون للوقاية أكثر من العلاج نفسه.
2: أكيد إحنا دائما نقول ونكرر الوقاية خير من العلاج، وأنتوا ما شاء الله يعني دائما دوركم مهم ومؤثر لتوصيل المعلومات والإرشادات اللي بصراحة يعني دائما تصب في مصلحة المواطن والمقيم لحفظ الأمن والأمان، وإن شاء الله تعالى دائما نبتعد من المخاطر والحرائق.
1: اللهم آمين. طبعا المقدم أحمد منصور، اليوم نتكلم عن ما حصل خلال الأسبوع، أيضا أهم مبادراتكم، وين راح نلاقيكم، شنو الأجواء اليوم بالنسبة لقوة الأطفاء العام تحديدا في هذا الشهر وخلال الأسبوع
2: إن شاء الله. بس قبل أن ننطلق بالحديث معك الرائد،
1: الرائد قلنا
2: بإذن الله
1: إن شاء الله. طبعا الرائد أحمد منصور، الرتبة الجاية راح تكون مقدم
2: بإذن الله.
1: يا رب يا رب، مو بعيد إن شاء الله، سهل قريبة يا رب. طبعا الرائد أحمد منصور، نتكلم اليوم عن أبرز ما ستقومون به خلال هذا الشهر وخلال هذا الأسبوع، وأيضا ما حصل خلال الأسبوع الماضي.
2: احنا بكل امانه يعني مستمرين منذ ايام الماضيه بخصوص حملتنا، وهي الحمله المهمه اللي اطلقناها وهي بعنوان صيف امن مع الاطفاء. يعني كان دورنا مهم جدا بالمولات التجاريه،
1: نعم،
2: ايضا بخصوص الاماكن المهمه على مستوى البلاد بخصوص المحاضرات. ونفس الشيء اليوم اللي تابع يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي تتبع قوه الاطفاء العام، بصراحة يعني دور إدارة العلاقات العامة والإعلام مهم جدا،
1: صحيح،
2: حيث قاعد نوصل يعني فلاشات توعوية مهمة جدا. يعني اللي لاحظ ممكن هذا الفلاش ما يتجاوز مدة دقيقة أستاذ عثمان،
1: نعم،
2: ولكن ترى أهميته
1: كبيرة،
2: فوق ممتازة،
1: صحيح صحيح،
2: لأن هني يبين لك لا قدر الله أن وقع حريق شلون تتصرف، شلون أيضا توصل معلومات دقيقة لغرفة العمليات. ممكن البعض ما يدري بذلك، احنا دائما نوصي بشكل مستمر معاكم مشكلة وزارة الإعلام، ترى المعلومات الدقيقة مهمة جدا لرجال الأطفاء.
1: شنو تقصد في المعلومات الدقيقة؟ بس ليش مهمة أول؟

0: أنا أقول لك، أولاً لما أنت توصل المعلومات الدقيقة سواء الانحشار أو ممكن الناس هنا متواجدين خارج المنزل، إحنا اليوم كرجال أطفاء بالمراكز نعرف إن المجموعة اللي تطلع لك وحجم الآليات وتنوع الآليات اللي مفترض أنها توصل لك.
1: ممتاز.
0: يعني ممكن يكون هناك في حالة انحشار وما يكون هناك في يعني حريق. طبعا آليات اللي راح توصل لك، شنو هي الآليات؟ آلية الإنقاذ وجيب الضابط. ولكن إن كان هناك حريق مثلا نفترض بالمنزل، أو لا قدر الله مجموعة محلات تجارية، أو مثلا نفترض مثلا عمارة استثمارية، هني لا طبعا راح يطلع مثلا تطلع مثلا آليات البمب وآلية التنكر وآلية الإنقاذ، مجموعة كبيرة من الآليات.
1: ممتاز.
0: فأنت من تعطي معلومات مغلوطة أنت ما تدري، يعني ممكن الآليات تتوجه لك وبالأخير نشوف لم يكون هناك حادث. وممكن ترى بنفس الوقت أستاذ عثمان
1: نعم.
0: شنو يحصل؟ يحصل حادث يعني مختلف تماما عن أرض الواقع اللي كان بحزتها.
1: صحيح.
0: فهذه الجهود المفترض أنها تكون حق مكان آخر، ولكن أنت خذيت من وقت رجال الإطفاء ومن الآليات اللي متوجهين لهذا الحادث، ولكن بكل أسف ووقت وصولهم هناك لا يوجد أي حريق. وإن كان حتى لو هناك حصل لا قدر الله حريق، فهو حريق محدود جدا جدا.
1: ممتاز.
0: فالمعلومات الدقيقة مهمة جدا للرجال
1: المعلومات
0: الإطفاء.
1: الدقيقة تقصد فيها يعني شكل الحادث
0: نعم، نوع الحادث، الضخامة
1: يحدد
0: والشدة.
1: الآليات اللي راح تطلع له.
0: أكيد
1: ممتاز. في
0: أكيد
1: بعض الأحيان أشخاص يعني يعطونكم حادث مختلف، مثلا إذا قلنا يعني انحشار ممكن يقول ما في انحشار، ما تطلع آلية الانحشار، صح ولا
0: هو أحيانا
1: لا؟
0: أستاذ
1: إيه
0: شنو اللي يبين؟ ترى من الخوف والهلع
1: صح صح
0: أحيانا
1: صحيح
0: الناس تعطي معلومات
1: صحيح
0: مغلوطة. نضرب مثال على ذلك، ممكن هذا الحادث حصل بالمنزل، وهذا المنزل ممكن يتكون من 3 أدوار، ووقت وصول رجال الأطفاء لتغطية هذا الحادث تحديدا تسأل هني الأشخاص البالغين في أحد يعني موجود داخل المنزل، ممكن يقول لك لا ما في أحد. ولكن من خلال البحث والتحري لرجال الأطفاء، يعني البعض منهم يغطي الحادث والبعض منهم أيضا يجري البحث والتحري خوفا
1: صحيح
0: على أكثر ممكن يكون لا قدر
1: صحيح
0: الله منحشر بهذه الأدخنة السامة، ويتفاجئون أحيانا ان المعلومات اللي معطينهم الناس باهل المنزل مغلوطه، لان هناك فعلا في ناس منحشرين داخل المنزل.
1: يعني اليوم
0: فهذه معلومات دائما مهمه.
1: 100%، لأن
0: أكيد.
1: طريقة التفاعل معها راح تختلف.
0: اكيد اكيد. وفي في معلومه ايضا مهمه جدا لابد ان الكل ياخذ يعني حذر بهذا هذا الموضوع. انت اليوم لا قدر الله واجهت خطر الحريق سواء بمحل، مصنع، مخزن، عمارة، منزل، أيا كان، بشاليه لا قدر الله. يعني احنا بالمناسبة احنا في باكر ان شاء الله واللي عقبه في ناس ترى تتوجه بشكل كبير بالنسبة للشاليات.
1: صحيح صحيح
0: لا قدر الله انت واجهت حريق، المفترض خلاص انت تطلع للخارج.
1: اي تخلي المكان صح.
0: اي تخلي المكان. هني من يقوم بدوره؟ رجال اطفاء. دائما يعني رجال اطفاء عندهم من خلال خبرتهم، تدريباتهم،
1: في ناس
0: معداتهم.
1: يضايقونكم يعني في وجودهم.
0: مو بس استاذ عثمان يضايقونه، لا لا لا، مو بس يعني في نقاط ثانيه اخرى على ذلك. شنو هي تحديدا؟ في البعض ممكن هني تشوفه بالخارج ولكن تشوفه مره واحده يقول لك انا ناسي شيء ما ضروري ضروري جدا بالنسبه لي. تشوفه يتلاحق رجال الاطفاء ويدخل معاهم، ووقت يعني خروجه من هذا الحادث تحديدا تشوفه مره واحده اغمى عليه، لانه مستنشق كميه كبيره
1: كمية
0: من
1: صح صح
0: اي نعم اي نعم. هذا راح ياثر عليه سلبيا بشكل كبير، وراح يعاني لا قدر الله ممكن حتى يواجه لا قدر الله خطر الموت وخطر
1: فعلا
0: الاختناق.
1: فعلا
0: اي نعم.
1: اختناق صحيح. اليوم احنا
0: فانت
1: نتكلم
0: تلاقي دور رجال الاطفاء لابسين لبس كامل
1: صحيح
0: وجهاز الاكسجين وانت داش معاهم.
1: لا يعني بالعكس، وهذا المكان جدا صعب عليك ان انت تكون في هذا المكان ومو مناسب، ومثل ما ذكرنا انت اتصلت على يعني رجال الاطفاء على اساس يساعدونك في اخماد الحريق، الحين انت يعني دخلت مرة ثانية في نفس المكان اللي فيه حريق.
0: صح. هو بحيث انه شنو يعني كملاحظته ان انا ناسي شيء مهم بالنسبه لي ولازم
1: لا
0: يعني
1: مهم مهم صح
0: إيه
1: صحيح
0: إيه. خايف انه شنو انه
1: يفقده
0: يفقده او
1: صحيح
0: يتعرض للاتلاف. ترى هذه الامور كلها تتعوض.

0: دائما نقول وردد معاكم الأرواح ترى لا تعوض بثمن. أنت شايف اليوم رجال إطفاء لبسهم مخصص للحرائق، نفس الشيء لابسين القناع، لابسين الخوذة، لابسين جهاز الأكسجين، هذه كلها يعني أمور تساعد رجال الإطفاء تغطية هذه الحوادث. أنت من الطبيعي جدا مفروض أنك تكون بالخارج وما تدش داخل المكان اللي فيه الحريق والحادث إلا من رجال الإطفاء يعطونك الضوء الأخضر.
1: ممتاز. هذا الحين من ناحية أنه يعني المعلومات مهمة، التقيد في تعليمات رجال الإطفاء مهمة. اليوم شنو يعني شنو أهمية الوصف الصحيح للمنطقة، للشارع، يعني التواصل مع يعني بدالة الاستقبال؟ نعم
0: صح، هذا أمر في غاية الأهمية. أولا إحنا بس خلنا نوصل معلومات يعني مهمة جدا، ترى المعلومات الدقيقة دائما تسهل لرجال الإطفاء،
1: تسرع صحيح تسرع
0: الوصول بأسرع وقت ممكن.
1: لما
0: تقول حادث وحريق ونار، هذه كلها تعتبر شنو بشكل عام أمور خطيرة.
1: 100%
0: إيه نعم. فأنت مجرد تعطي معلومات سهلة تسهل عفوا للرجال الإطفاء بحيث أننا نوصل بأسرع وقت ممكن. ممكن تقول بيتنا باللون اللون معين، ممكن بجانب بيتنا أيضا باللون الأصفر، باللون البيج، اللون الأبيض، بيتنا بجانب حديقة، بيتنا بجانب ملعب، بيتنا بجانب الممشى. ترى هذه كلها أمور
1: تخدم
0: الرجال الإطفاء للوصول بأسرع وقت، هذه كلها أمور مميزة صراحة. نفس الشيء أحيانا ترى تصل معلومات من عاملات المنازل، تشوف الأهل غير متواجدين بالمنزل، ولكن تشوف عاملة المنزل ما عندها يعني
1: القدرة صح،
0: ما عندها القدرة صح توصيل المعلومات باللغة العربية مثلا او باللغة الانجليزية،
1: او حتى ما عندها خبرة في في في شوارع، يعني يمكن تكون ما طلعت،
0: او تشوفها لانها جديدة، سوى جديدة على البلاد او على المنزل، عاملة المنزل او حتى عامل المنزل نفسه، فيعطي معلومات غير دقيقة. او ممكن هني يحاول يتصل على منه تحديدا، على اولياء الامور او اهل المنزل، حتى هم هني شنو تحديدا يوصلون معلومات لغرفة العمليات 21. ترى هذه الأمور أحيانا ترى تأخر، يعني أو لما يكون في تأخير أنت من الطبيعي راح تواجه خطر الحريق والأمور الثمينة، ممكن تعرض للإتلاف داخل منزلك.
1: ممتاز.
0: أنت حتى تسهل ترى في الطريقة أستاذ عثمان، سهلة جدا. شنو هي تحديدا؟ ممكن أنت خلال ورقة وتكتب عليها باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، أيا كان، وترسقها لازم حتى لو على الثلاجة أو على الباب،
1: تساعد القراءة تقصد
0: عليك نور. ممتاز. مثلاً الطوارئ 112، المنزل منزل رقم 14،
1: حتى لو في 11. حتى لو يكون في لغة الخادمة، يعني بالعكس العامل نفسه
0: عليك نور. صحيح.
1: ممتاز.
0: ولا تنسى أن ما شاء الله يعني اليوم سواء يعني خواتنا وإخواننا حتى يجدون اللغة الإنجليزية بغرفة العمليات
1: 100% يعني وأنا لاحظت الاهتمام، دائما يهتمون، صار شيء انتهى الموضوع بشر
0: تواصل كبير. صحيح. أول بأول
1: فعلا يعني هذا الشيء ينحسب لهم جدا. اليوم احنا نتكلم عن وظيفة يعني صعبة جدا صراحة، وواحد من الأخبار اللي اليوم موجودة في حلقتنا أنه يعني خبر مفرح لكم، ولكن بالنسبة لي يعني جميل جدا أن الإطفاء يعني من أكثر وظائف، من أكثر 10 وظائف مقاومة للذكاء الاصطناعي. اليوم ما في أي يعني ما في روبوت راح يطفي الحريجة، دائما أنتم العنصر البشري مهم. هذا شيء جميل جدا، وبنفس الوقت يأكد لك إيش كثر أنتم يعني تدخلون في أماكن خطرة.
0: أكيد إحنا نتكلم عن رجل إطفاء، رجل إطفاء أول ما يدخل هذا المجال ترى يعني متمكن من القوة والشجاعة وروح الوطنية وتلبية النداء. ترى في معلومة، ترى اليوم رجل إطفاء لما يذهب إلى المركز ترى حتى وقت الاستراحة تشوفه يعني حتى وقت النوم
1: مستعد. صح.
0: ليش؟
1: صحيح.
0: لأن عقله هني مو بالنوم، عقله بصوت الجرس، عقله مباشرة بصوت.
1: فعلا أنا شفتها، يعني شفتها من خلال واحد من التقارير فعلا. نعم. 24 ساعة جاهزين.
0: أكيد. فأنت تشوف مثلا رجال الإطفاء وقت استراحتهم، وقت العداء، وقت الغداء، وقت العشاء، ولكن أول ما يسمعون صوت الجرس تلقائيا أقل من دقيقة تلقاهم بسرعة قصوى متوجهين للحادث.
1: هذا يوصلنا أيضا لتساؤلات كثيرة. اليوم احنا ذكرنا أن

0: يعني عندكم صيف آمن.
1: نعم ما بالضبط.
0: هي حملة،
1: نعم
0: هل هي حملة مخصصة للمنازل؟ هل هي حملة مخصصة لمرتادي البحر؟ هل هي حملة مخصصة يعني الأطفال وحمامات سباحة؟ مخصصة في أي جانب؟
1: هو بكل أمانة احنا بنقول صيف آمن مع الأطفال،
0: ممتاز.
1: هي مخصصة بشكل كبير ومتنوع حق يعني فترة الصيف. احنا لما نتكلم فترة الصيف يعني احنا نتكلم يعني بشكل عام، بشكل عام أكثر الحوادث تزداد هو حرائق المركبات، تعطل الطراريد، تعطل الجيت سكي، أيضا أمور متنوعة منها قفل الباب، انحشار مثلا أيدي الأطفال ببعض الأجهزة، ببعض البيبان، توقف ايضا المصاعد الكهربائيه من ناحيه الاطفال، امور عديده جدا.
0: صحيح.
1: احنا من خلال تواجدنا اليوم بالمعارض ايضا في اهميه، شنو هي تحديد استاذ عثمان؟ الناس في بعض ترى وايد ناس ما يهتمون ترى يعني باجراءات الامن والسلامه، منها الصيانه الدوريه لبعض الاجهزه، منها ايضا اليوم اقتناء وسائل الامن والسلامه لمطفات الحريق، بطانات الحريق، جهاز كاشف دخان، التدريب ايضا عليه بشكل مسبق، عمليه الاخلاء، الثقافه والمهاره بامور عديده، منها شلون مثلا اقل المكان المفترض دائما باب السطح يكون مفتوح. في نقطه ممكن البعض يعني ممكن ما يدري فيها، الممرات اليوم بالمنازل او بالشقق،
0: ممرات الدري ولا الممرات العادية؟
1: لا الممرات اللي تحتوي داخل المنزل،
0: ممتاز.
1: يكون دائما بجانب المطبخ، بجانب غرف النوم،
0: اللي تطلع على الشارع الرئيسي تقصد؟
1: لا لا لا لا، انا اقصد الممرات اللي تكون داخل منازلنا، اللي من بعد ما تطلع من المطبخ احيانا تكون فيها غرف النوم.
0: ممتاز ممتاز ممتاز.
1: هذه الممرات احيانا بكل اسف ترى الاهالي يعني ما في وعي انه ممكن يكسون هني، شنو تحديدا؟ العاب الاطفال.
0: صح،
1: ألعاب الأطفال أو أمور أخرى. ترى في وقت حصول الحريق الممر الآمن وين يكون دائما؟ هذا الممر نفسه.
0: صحيح، ممكن تعيق.
1: عليك نور. نفس الشيء في ملاحظة مهمة، اليوم مثلا غرف النوم أو غرف بعض العوائل هني بالمنزل تشوف مثلا الملابس مرمية وين تحديدا؟ على الأرض، الملابس نفسهم تحديدا، المواد القماشية
0: ممتاز
1: مرمية على الأرض وغير مرتبة، وحتى مواد اخرى تغثنان
0: نعم
1: تلقاها عشوائيه بشكل غير مبالاه. ترى هني في فكره مهمه، شنو هو تحديدا؟ انت لما يحصل عندك حريق، الحريق دائما يحتاج مواد بجانبه، فمن الطبيعي هني بسهوله جدا الحريق راح ينتشر بقوه. غير لما انت مرتب هذه الاجزاء حاطها وين تحديدا؟ بالكبت، يعني دائما
0: مستعد.
1: عليك نور. دائما هذه المواد الممر لما تخزن مواد عشوائيه راح تعرقل وقت شنو تحديدا؟
0: الواحد ما يدري يعني متى يحتاج يكون الطريق امن، لان في النهايه انت بتركض يعني. فعلا كلام منطقي.
1: عليك نور، اول ما يحصل حريق طبيعي جدا الممر راح تتوجه من طريقته، ممكن يكون الحريق من المطبخ، ممكن يكون من دورات المياه، ممكن صحيح. يكون من غرف النوم الاطفال، فمن الطبيعي هنا راح تستخدم شنو تحديدا؟ الممر. الممر لازم يكون سالك، وانت كثر ما تقدر بالمنزل تحاول ان تكون امور المواد القماشيه مرتبه، امور اخرى عشوائيه، هذه الامور لازم كلها تكون مرتبه 100%.
0: ممتاز، هذا يأكد لنا أهمية أن الواحد يكون مرتب حتى في يعني واحدة من الحملات الجميلة اللي أنتوا قدمتوها تحديدا قوة الأطفال العام، هو حضوركم في يعني المباني، إزالة المخلفات من يعني المخارج في حال حدوث حريق. صحيح،
1: أنت قصدك من قبل إخوان قطاع الوقاية؟
0: قطاع الوقاية صحيح، هو تابع لقوة الأطفال العام. ممتاز،
1: أكيد.
0: يعني إحنا إذا خذينا نفس هذه الفكرة وخليناها في البيوت هي نفسها.
1: طبيعي، أنت اليوم ترى يعني بالمناسبة قطاع الوقاية إخوانك وخواتك نفس الشيء، إخوانك وخواتك
0: متسلين. نوجه لهم تحية فعلا. أي
1: نعم، طبعا الخوات هني شنو دورهم تحديدا؟ طبعا الخوات الأندية الرياضية اللي غير مسموح فيها لدخول الرجال، من راح يدخل هني؟ خواتك من العنصر النسائي.
0: ممتاز.
1: منهم يعني الضباط، ومنهم أيضا رتبة رقيب ووكيل عريف كعسكري.

0: فهم هني يدخلون هذه الأماكن ويتأكدون أنهم متماشين مع قوانين قوة الإطفاء العام، ما يكون في تكدس مثلا مثل ما تفضلت مثلا مخارج الطوارئ،
1: صحيح.
0: أي يكون في تكدس مثلا على أجهزة الأمن والسلامة. احنا ترى أستاذ عثمان في نقطة مهمة، يعني مطفأة الحريق، بطانية الحريق وأمور أخرى، حتى الخراطيم اليوم تشوف بعض مثلا المولات التجارية أو المحلات التجارية فيها مثل صندوق كبير ضخم، شنو فيه تحديدا؟
1: اي
0: مطفآت حريق، وأيضا فيه شنو تحديدا؟ فيه الخراطيم المياه.
1: صحيح.
0: اللي نعم، هذه منو اللي المفروض يعمل فيها إلى وقت حصول الحريق؟ الأشخاص المؤتمن عليهم، المسؤولين
1: تقصد
0: على المحل أو على المولات التجارية.
1: عندهم تدريب كافي؟ يعني اليوم نتكلم عن هذا الجانب.
0: والله المفترض دائما يكون متدربين، وأنا اليوم خلال برنامجكم أقول اليوم أنا إذا يعني من الأشخاص المسؤول على المول أو مسؤول مثلا على محلات التجارية، إذا كان عندي إحساس هذول هم الأشخاص نفسهم ما عندهم مهارة أو خبرة، ترى ممكن توصل من خلال كتب توصل على الفاكس، أو حتى توصل يعني توصلها من خلال اليد عن طريق وين تحديدا؟ إدارة العلاقات العامة والإعلام قوة الإطفاء العام. ممكن البعض يسأل وين مكانهم تحديدا إدارة العلاقات العامة والإعلام؟ نهائي يعني نهاية الدائرة الرابع السالمية مقابل ميدان حولي.
1: ممتاز.
0: طبعا هذا المركز القديم جدا يعني خلفه تحديدا شنو؟ مبنى إدارة العلاقات العامة والإعلام. أنت عندك إحساس الأشخاص نفسهم ما عندهم خبرة،
1: ما عندهم خبرة صح؟
0: ما عندهم خبرة، خلاص أنت وصل كتب رسمية لإدارة العلاقات العامة والإعلام وتأكد تماما ما راح نقصر، وراح يتم إن شاء الله التواصل معهم من رقم الهاتف ويتم تدريبهم.
1: ممتاز. احنا هذا اللي نتكلم عنه اليوم، يعني في مسؤولية تقع على صاحب الحلال نفسه، على على على يعني الاهتمام في هذه التفاصيل. لا تخلي الموضوع كله في يعني مثل ما نقول خلاص هو قوة الأطفاء العام ما تقصر، أكيد ما تقصر، لكن يعني حاوط الحريق مثل ما يقولون، حاول أنه ما ينتشر، اخذ احتياطاتك، هذه أمور مهمة جدا.
0: أكيد احنا لما نتكلم مثلا نضرب مثال على ذلك، ممكن أحد الأشخاص يكون عنده محل ذهب، ممكن أحد الأشخاص ممكن يكون عنده محل سجاد، وأغلب السجاد ثمين جدا.
1: صحيح.
0: فأنت تخيل أستاذ عثمان احنا ممكن نوصل خلال 5 دقائق إلى 6 دقائق وهذا الاشتعال يشتعل بقوة جدا، ويوم مثلا تتكلم عن محل سجاد يعني كلها مواد حريق، مواد قماشية، فمن الطبيعي جدا لا قدر الله أن نواجه خطر الحريق، طبيعي راح ينتشر قوة
1: 100%.
0: بس الأفضل دائما العمالة يعني المؤتمن عليهم يكون متدربين ومتدربين بشكل مسبق، ونفس الشيء تتأكد 100% مطفات الحريق غير منتهية، جهاز كاشف الدخان يعمل بصورة سليمة، المرشات الأسقف تكون غير مكدسة حوالينها للأسقف، هذه ترى كلها أمور مهمة جدا.
1: ممتاز. طبعا من ابرز الامور اللي لازم يركزون عليها مثل ما ذكرت هي مطفئه الحريق، كاشف الدخان. اليوم نتكلم رائد احمد منصور عن مساحات كبيره، نتكلم عن مجمعات ضخمه. طبعا ادري ان هذه المجمعات الضخمه قطاع الوقايه دائما يركز عليها، لان بالنهايه هي تستقطب يعني متسوقين. يفرق طريقة التعامل من منزل إلى يعني مجمع مثل ما نقول أو مناطق واسعة؟
0: أكيد طبعا ما يتم ترخيص كبداية من المجمع أو من المولات التجارية الضخمة إلا اليوم كرجال إطفاء متواصلين مع الجهات المهمة بالدولة، منهم بلد الكويت، وزارة التجارة، الجهات المهمة هذه كلها بالدولة متواصلين معهم بشكل كبير، بحيث هذا المكان ما يتم افتتاحه، يعني أنا أقدر أقول لك يا أستاذ عثمان مستحيل يتم افتتاحه
1: إلا مطابق. صحيح.
0: إلا متطابق أو متماشي مع قوانين قوة الأطفاء العام من مخارج الطوارئ، من جهزة الأمن والسلامة، المرشات بالأسقف، جهاز إنذار الحريق اللي ما تشوفه دائما بالطوفة بشكل زجاجي باللون الأحمر.
1: ممتاز.
0: هذه كل أمور مهمة لابد أنها تتوافر هذه الأماكن. ولكن بخصوص العمارات الاستثمارية الشاهقة دائما ايضا تلاحظ هناك شنو تحديدا، ممكن البعض هنا يفكر ان شلون رجال الاطفاء يوصلون الى العمارات الشاهقه
1: 100% صح؟
0: لا طبعا هناك دائما في مصعد كهربائي متخصص لرجال الاطفاء، ما حد يستخدمه الا رجال الاطفاء، هاي معلومه يمكن ما حد يدري.
1: انا حاليا متفاجئ يعني.
0: اي نعم، يعني احنا

0: المثال على ذلك مثلا برج الحمراء. طبعا برج الحمراء يعتبر بشكل عام من
1: يعني شاهق يعني صحيح من اطول برج في الكويت.
0: صحيح صحيح. فلذلك دائما هذا البرج تلقى شنو تحديدا في مصعد كهربائي متخصص او مخصص لرجال اطفاء وفي وقت حصول الكارثة لا قدر الله.
1: يعني اليوم احنا نتكلم عن هذه المباني العالية. في اليوم احنا نزور يعني في مصعد مخصص لا يتم استخدامه مخصص لقوة الاطفاء العام
0: او بشكل عام مخصص الجهات الامنية.
1: ممتاز.
0: طوارئ طبية.
1: ممتاز.
0: قوة الاطفاء العام. هذا هذا هذا
1: جاهز جاهز فعلا.
0: يعني مفترض أن يكون لهم فقط لا غير.
1: ممتاز. إيه ممتاز. نعم. هذا يسرع عملية الوصول للطوابق العلوية خصوصا إذا كان الحريق يعني ممكن السيطرة عليه، يسهل عملية السيطرة. اليوم حتى احنا نشوف واحد من الأشياء ما شاء الله أنتوا يعني ما تحاتون الارتفاعات دائما، حتى سياراتكم مخصصة بطريقة أنها توصل لارتفاعات عالية.
0: أكيد. ترى في آليات اسمها آلية سلم. آلية السلم والله الحمد يعني تصل إلى أماكن عليا يعني جدا. بس لما نتكلم عن طبعا عمارات شاهقة.
1: صحيح. هذه أعلى من القادر على وصولها من الآليات. صحيح.
0: أكيد. طبعا العمارات الشاهقة لا، طبعا هناك دائما في مصاعد كهربائية متخصصة حق الجهات الأمنية، هذا أمر طبيعي. بس المفترض دائما اليوم الناس أول ما يحسون في خطر لابد أن لا يستخدمون نهائيا المصاعد.
1: المصاعد صحيح.
0: للدرج سلم.
1: تقصد أن ممكن هذه المصاعد يعني توقف؟
0: مو بس توقف، يعني هي الاستنشاق وممكن الأدخنة تنتشر إلى الداخل، هذه كلها أمور خطيرة. ونفس الشيء دائما رجال الأطفاء اليوم أول ما يحصل حريق هني المفترض أنه شنو تحديدا يتم مثلا تعطيل الأمور الكهربائية والجزء الكهربائية. احنا اليوم لما نتعامل مع الحرائق بالمياه فمن الطبيعي راح يتم تعطيل الأمور الكهربائية حتى لا يكون هناك بصائر كهربائي لأحد إخوانك رجال الأطفاء.
1: صحيح.
0: نعم.
1: يعني اليوم احنا بعد هذه فكرة جميلة، يمكن أنا شخصيا ما مرت علي أن فعلا احنا انتوا قاعد تستخدمون ماي ممكن مع الكهرباء يسبب مشكله لقوه يعني لمنتسبي قوه الاطفاء العام. فاليوم فعلا يعني تحتاج انت تامن المنطقه، فهذا كله يعني ما شاء الله عليكم تسوونه في زمن قياسي جدا.
0: اكيد. هم طبعا اخوانك رجال الاطفاء دائما متدربين بشكل مسبق وباستمرار من خلال خبرتهم، من خلال الدورات، أمور عديدة جدا. حتى ترى احنا عندنا تمارين دائما نجريها الساعة 8 وبعنوان تمرين شامل، دائما يكون متى تحديدا؟ فترة الشتاء. فترة الشتاء وين؟ أي منطقة؟ منطقة عريبجان.
1: ممتاز. جنوب.
0: هناك دائما يعني في بعض المناسبات اللي نديمها فترة الشتاء مع أخواننا بالجهات العسكرية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الصحة، دائما هذه التمارين لها معنى جميل وممتاز في وقت حصول الكوارث لا قدر الله.
1: هل هذه فتره يعني او نقول دوره تدريبيه مثل ما يقولون لزياده او ريفرش مثل ما يقولون؟
0: هو هم ريفرش هم ايه؟
1: تكامل
0: ما بين يعني اجهزه الدوله او ما بين الجهات الامنيه. هذه كلها امور مهمه. انت لا قدر الله ما يكون هناك كوارث او امور غير طبيعيه، طبيعي جدا انت يعني ما تحتاج بس يعني فرق الاطفاء، نفس الشيء اخواننا اليوم بالجيش، بالحرس، الداخليه، وزاره الصحه، كلهم خير والبركه.
1: طبعا انتم بعد يعني اليوم لكم جانب مهم جدا الرائد احمد منصور. يمكن انا طرف في بالي تساؤل لما ذكرت فتره شتويه فتره صيفيه، هل فعلا الفتره الشتويه تقل فيها الحوادث؟
0: لا تقل. لما نتكلم عن حرائق المنازل.
1: ممتاز.
0: ليش تحديدا؟ لأن هني الناس طبيعتها دائما تتوجه إلى الأماكن الخارجية كمتنفس جميل، فتنتقل للأسف بشكل كبير الحرائق البرية. يعني تسمع دائما الحرائق البرية بشكل أسبوعي يتعامل مع حرائق الخيم.
1: حتى أيضا يمكن من الأمور يعني الصعبة الاختناق أيضا.
0: عليك نور. صحيح. ولكن ترى يعني لله الحمد السنة الماضية

0: قلت بشكل كبير
1: ممتاز.
0: مو نفس السنوات الأخيرة، قلت بشكل
1: هل
0: كبير.
1: هذا، هل هذا معناه أنه صار في وعي؟
0: أكيد لا الحمد، بعد أنتم لكم دور يعني ما تقصرون دائما، يعني دوركم فعال ومستمرين مع إخوانكم قوة الإطفاء
1: بالعكس
0: وأبناء
1: والله،
0: الأخير
1: انتوا اللي
0: الصحة.
1: دائما يعني تخلونا في الحدث نفسه.
0: لله الحمد يعني، يعني الناس قاعدة تاخذ يعني استاذ عثمان كامل احتياطاتها، لان قاعد نوصل لكم بشكل كبير كوزاره الاعلام ايدنا بيدكم، ونفس الشيء ايضا الجهات الاخرى اليوم وزاره الصحه وزاره الداخليه في تنبيهات كبيره بخصوص دوه الفحم. لا تنسى ايضا المشكله هنا تقع وين تحديدا؟ حرائق الخيام تزداد بشكل كبير، احنا ما نتكلم عن استنشاق، لا نتكلم كحرائق. نفس الشيء الحرائق ممكن ترى تصير حتى من عبث الاطفال،
1: صحيح.
0: يعني انت ترى الخيمه تشتعل بشيء بسيط سريعه الاشتعال، ما تتصور ممكن خلال دقيقتين مشتعله بالكامل.
1: مكوناتها صح، مكوناتها هي شيء صح.
0: اي يعني ممكن ممكن الطفل يرمي شيء بسيط من اللهب تشتعل،
1: من
0: ولا
1: غير قصد ممكن
0: من
1: صح
0: الخارج بعد مو
1: صح
0: بداخل الخيمه من الخارج، والاهل مثلا غاطيني داخل الخيمه وما يدرون شو السالفه.
1: فاليوم واحد من الامور اللي تحرص عليه رائد احمد منصور ان نركز، يعني ديروا بالكم على عيالكم.
0: اكيد ترى احنا على على موضوع الاطفال الله يحفظهم، يعني يوم امس، يوم امس انا بس بوضح حق المستمعين الكرام يعني تنوع الحوادث اللي اليوم يتعاملون معها رجال الاطفال، مو بس نتعامل مع الحرائق او الحوادث الصعبه، حتى الحوادث ممكن تكون بسيطه ايضا نتعامل معها، منها انحشار الخواتم بايدي الناس، يتم تفكيكها من المعدات المتخصصه لقوه الاطفال عام. ويوم امس تحديدا يعني تعاملنا مع انحشار قدم طفل منطقه الصباحيه، ونفس الشيء انحشار ايد الطفل في لعبه بمنطقه المنقف. يعني هذا يبين لك تنوع اليوم تعامل رجال الاطفال مع الحوادث بشكل متنوع.
1: وتنوع الحوادث فعلا اللي دائما ما انتم تسعون دائما الى الوصول لها وانقاذ الارواح. الرائد احمد منصور من قوة الاطفال العام، سعداء جدا دائما في ان نغطي يعني الجانب التوعوي. الحمد لله اليوم ما تكلمنا عن حوادث، تكلمنا عن يعني وقاية دائما افضل من العلاج مثل ما ذكرت.
0: أكيد
1: رسالة نوصلها للجمهور خلال الدقيقة القادمة.
0: احنا اليوم يوم الخميس، اتمنى ان شاء الله يعني نقضي هذا الاوقات تكون خاليه من الحوادث.
1: اللهم امين.
0: ننتبه للمتوجهين للسفر اغلاق المصادر الكهربائيه، التاكد دائما يعني من اغلاق اغلاق مصادر الغاز باحكام. نفس الشيء اخواني واخواتي اليوم متوجهين الى الشاليهات، لا تتهاونون مراقبه الاطفال، هذا امر في غايه الاهميه بالحواض السباحه بالبحر، تأكدوا دائما معاكم حقيبة الطوارئ الطبية، مطفاة الحريق، بطانة الحريق، لا قدر الله واجهتوا الخطر، تعرفون شلون تعرفون شلون تتصرفون، وتأكدوا تماما يعني اخوانكم فرق الاطفال دائما مستعدين وعلى هبة استعداد مع جميع انواع الحوادث.
1: شكرا لك لوجودك معنا اليوم الرائد احمد منصور من قوة الاطفاء العام، وهذه رسالة نوجهها لكل مرتادي قوة الاطفاء العام. قواكم الله. مستمعينا الكرام، نتوجه معكم الى استديو الاخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجز لاهم الانباء.
2: الثانية صباحا في اذاعة دولة الكويت. موجز لاهم الانباء. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيد سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 59 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الداخلية الباكستاني يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني في مدينة مشهد حول تطورات الأوضاع في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. وزارة الدفاع الليبية تدين الهجمات التي استهدفت منشآتها النفطية والحيوية وتتوعد المسؤولين عنها. الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية حررت أكثر من 700 كيلومتر مربع من أراضيها التي تسيطر عليها روسيا. دول حلف شمال الأطلسي تحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن انتهاكات المجال لبولندا ورومانيا. سقوط 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

0: إثر انهيار أرضي في مدينة مومباي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة بلسم الحياة. بلسم الحياة، يا هلا ومرحبا فيكم. اليوم معنا في فقرة جديدة وإن شاء الله تكون مفيدة لكم جميعا. اليوم راح نتكلم عن موضوع أعتقد بأنه هو مهم للجميع بلا استثناء، خصوصا للناس اللي عندهم وعي كافي بتنمية قدراتهم ومهاراتهم وأسلوب حياتهم ويتطلعون لمستقبل أفضل، وهو موضوع عنوانه أخطاء التفكير. شنو هي أخطاء التفكير؟ هي أنماط ذهنية غير دقيقة تجعل الإنسان يفسر المواقف بصورة سلبية أو مبالغ فيها، فتؤثر في مشاعره وسلوكه وعلاقاته. واليوم أنا جايبت لكم 12 خطأ فكري الذي سنسلط الضوء عليه، وهو الأفكار الأخطاء الفكرية الأساسية، حتى يكون لديكم الوعي. يعني هو موضوع توعوي لكم تستفيدون منه وتتعلمون من خلاله كيف تواجهون هذا التحدي في حياتكم وتستعيدون ثباتكم في موضوع أخطاء التفكير. على فكرة ترى أخطاء التفكير تصيب كل الناس، يعني ما في أحد ما يصير عنده أخطاء تفكير، لأن هذا شيء متعلق في التربية والبيئة والتجارب لكن كل ما ارتفع وعي الإنسان وتعلم وتثقف يصير عنده مواجهة في هذا التحدي، ويكون عنده قدرة على التحكم في أخطاء التفكير وعلاجها كذلك. ويأتي العلاج في علم العلاج المعرفي السلوكي الذي يركز على موضوع أخطاء التفكير. دكتور أحمد هارون، وهو مستشار العلاج النفسي، عنده مجموعة من التخصصات، لكن هو متخصص في العلاج النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، ولديه مؤلفات جميلة جدا ويتكلم في مواضيع ثرية جدا، أنا شخصيا وايد أحب أتعلم منه. عنده أعتقد 3 رسالات دكتورة، واحدة منهم كانت تحديدا عن أخطاء التفكير. شو يقول؟ يقول إن أخطاء التفكير تتسبب في القلق والاكتئاب والوسوسة، وتصيب الناس ببعض الاضطرابات النفسية والجسدية، يسمونها الأمراض النفس جسدية. يعني تلقى الشخص يقول لك أنا تعبان أو أنا مريض أو هذا المكان يعورني، لكن فعليا لما يروح الطبيب ويفحصونه وهو ما في شيء، فهذا يكون مرض نفسي جسدي، نفس جسدية. فيقول 68% من الأعراض الجسدية التي تخرج 68% من الأعراض الجسدية التي تظهر على الحالات يكون سببها الرئيسي أخطاء التفكير. يعني 68 شخص من 100 شخص يكون لهم أعراض جسدية أساسها هي خطأ بالتفكير وحالة نفسية تخليهم يصابون بحالة جسدية ويتسبب ذلك بمرض لهم. الخطأ في التفكير مرتبط في المرض والصحة، مرتبط في الفقر والغنى، مرتبط في التعليم والجهل. أنت تحسن قدراتك وإمكانياتك من خلال معالجة أخطاء التفكير. يعني إذا أنت ما عالجت فكرة خطأ التفكير لن تستطيع أن تتطور في إمكانياتك وقدراتك. هو مراحل، إذا أنت ما وصلت إلى مرحلة معالجة أخطاء التفكير والعلاج المعرفي السلوكي ومعرفة لماذا هذه الأفكار مثلا موجودة أو هذه المعتقدات موجودة عندك. كثير من الأشخاص يؤمنون بأشياء ويعتقدونها ويعتبرونها من المسلمات وكأنها حقيقة مطلقة. معظم المعتقدات التي يعتقدها الإنسان اليوم، وإحنا في هذا العالم الحديث وفي ظل هذا التطور وفي ظل هذه التكنولوجيا والعلم، يعني الباب اللي مفتوح على مصراعي من العلم، ما زالت الخرافة تتحكم في الإنسان. تخيلوا، ما زال إلى اليوم هناك خرافات تتحكم في الإنسان اليوم في عام 2026، ويعتبرها الإنسان حقيقة مطلقة لا تعتمد على المعتقد

الذي أنت تعتقده وهو موروث أنت ورثته ولم تتحقق منه ولم تطرح الأسئلة حوله ولم تراجعه؟ اسأل، دائما اسأل، دائما ارجع إلى الله.

هذا الموضوع، وهذا أحد أكبر أخطاء التفكير. هذه واحدة من الأشياء الكارثية في موضوع أخطاء التفكير. فعندنا مثلا موضوع المرض والصحة، موضوع الفقر والغنى، في شيء يسمونه automatic thoughts اللي هي الأفكار التلقائية. عادة هذه الأفكار التلقائية مرتبطة بالتشاؤم، عادة يعني تكون يتفاعل معها الناس ويصدقونها ويتصرفون بناء عليها بدون وعي، هو مبرمج عشان كذي يحطوا يقول لك أفكار تلقائية. فلما مثلا أحد يحس إنه مثلا يعني إنه هو شوية صارت فيه حساسية وقام يكح شوية قبل ينام، أوكي حس الحين هو هذا ياله شعور إنه هو كح كحتين قبل ينام، برمج مخه على إنه راح يصير مريض، راح يقعد من النوم وهو مريض، إنه برمج مخه صدق هذا الشيء، مخك صدق إن أنت مريض، فراح يصير عارض صحي لك بناء على حالة نفسية جسدية. أنا مو قاعد أتكلم هني على حالة مرضية، يعني واحد يحوشه فيروس مثلا وصار مريض، لا هذه حالة مختلفة. لكن الإنسان الذي يضخم الحالة التي يمر فيها راح يعيشها، راح يعيش هذا التضخم اللي راح هو يتصوره داخل مخه. مخك هو انعكاس لحياتك، ما يدور داخل رأسك هو مثل البروجيكتر، مخك يسوي لك بروجيكتر مثل العدسة التي تعكس مكبر شاشة أمامك ينحط، أنت تشوف انعكاس ما يدور داخل مخك، لكن في الحقيقة هو شيء مختلف. الآن عندنا أخطاء التفكير، هي إحنا مثل ما قلنا 12 خطأ رئيسي، أوكي؟ الخطأ الأول هو التفكير الكارثي. شنو يعني التفكير الكارثي؟ هذا أحد أنواع التفكير، في أنواع تفكير مختلفة، أحدها التفكير الكارثي. شنو يعني التفكير الكارثي؟ يعني توقع أسوأ النتائج، تتوقع الكوارث. يا ساتر يا ساتر ليش تتوقع الكوارث؟ ليش تتوقع أسوأ النتائج؟ فمثلا اتصلت مثلا على شخص وشخص عزيز عليك وما رد على التليفون، فأنت تقول ما رد على التليفون أكيد صار في شيء، ليش هو بحفظ الله ورعايته إن شاء الله ما فيه إلا العافية، تأخر برد، ما انتبع على التليفون، ما شافه، مشغول، قاعد يتكلم، قاعد يسوي شغلة بيخلص أي سبب. يعني عندنا النقطة الثانية كذلك هي التعميم الزائد. شنو يعني التعميم الزائد؟ يعني تحويل موقف واحد إلى قاعدة عامة، فشلت مرة إذا أنا أفشل دائما، هذا يسمونه تعميم، يعني أنا مريت في تجربة مرة معناته أنا طول عمري راح أمر في هذه التجارب. عندنا كذلك قراءة الأفكار. شنو يعني قراءة الأفكار؟ يعني أنت تتسلط على أفكار الآخرين وكأنك أنت المايند ريدر مالهم. مو وظيفتك هذه يا عزيزي، ركز على أفكارك، اقرأ أفكارك أنت ويالله تلحق، ايش تبي بأفكار الآخرين؟ مالك علاقة فيها، ركز على أفكارك. خطأ الفكري هو قراءة الأفكار، افتراض ما يفكر به الآخرون دون دليل. شنو المثال؟ مثلا واحد يقول والله هو يعتقد ان انا مو ذكي، هو يعتقد الحين، هو يعتقد انت ذكي ولا مو ذكي؟ انت ذكي يا عزيزي، ليش انت يهمك راي الاخر فيك؟ انشغل بنفسك، مالك شغل هم شنو يظنون، مو شغلك هذا، عليك من نفسك، والله العظيم عليك من نفسك، خليك مشغول بنفسك ستحقق المستحيل. رقم 4، التنبؤ السلبي، التفكير السلبي هذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه. التنبؤ السلبي انك دائما تكون متشائم، الجزم بنتيجة سلبية قبل التجربة، يعني مثلا ما رح أنجح حتى لو حاولت. يا عزيزي أنت ما حاولت، أنت ما حاولت، أنا إذا تعلمت سباحة رح أغرق، أنت ما تعلمت السباحة كيف ستغرق؟ تعلم أنت أول شيء بعدين قول أنا والله أنا طباخة فاشلة. أنت جربتي تطبخين؟ جربتي تسوين شيء؟ ما في شيء اسمه أنا فاشلة، الممارسة والتكرار يعلم الإنسان الكثير. فأرجوكم حاولوا أن أنتوا تتخلصون من هذا التنبؤ السلبي. هذا رقم 5، النقطة رقم 5 وايد مهمة وكثير من الأشخاص يمارسونها دون وعي، وهي التفكير بالأبيض أو الأسود. شنو يعني؟ يعني إذا أنا ما جبت مثلا 100% يعني أنا فاشل، يعني إذا جبت 99 أنا مو زين، لازم أجيب الدرجة كاملة، لازم أجيب النتيجة كاملة، ما يصير. هذا يسمونه التفكير بالأبيض أو الأسود، هذا تفكير متطرف جدا وضار جدا للإنسان، ضار أضراره كبيرة جدا. يعني لا تحاولون أن أنتوا إذا كان عندكم هذا النوع من أخطاء التفكير، أرجوكم أن أنتوا تحاولون أنكم تصلحونه، هناك طرق كثيرة لإصلاح هذا النوع من التفكير، تفكير متطرف جدا وضار جدا.

ما يخليكم تشوفون الحياة من منظور واقعي يعني أو منظور جميل وتؤمنون بنفسكم بعد. رقم 6 عندنا التقليل من الإيجابيات. أحد أخطاء التفكير هي التقليل من الإيجابيات. شنو يعني؟ يعني تجاهل النجاحات والتركيز على النقص. يعني مثلا تتعلم شيء ما قدرت أنك تتجاوز مرحلة، قلت على نفسك فاشل. أنت توك قاعد تتعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، توك قاعد تتعلم. يعني ما شلون تحكم على نفسك أنك أنت فاشل؟ أنت ما زلت في مرحلة التعليم. فما نقول عن نفسنا هذا الكلام، قول نجحت وهذا يعني شيء زين وراح أحاول أكون أحسن. لا تقلل من الإيجابيات، كثر من الإيجابيات، زيد الإيجابيات. الشخصنة رقم 7، تحميل النفس مسؤولية ما لا تتحمله. ما يصير لا تجي على نفسك كلك، ما يصير. مثلا ناس أو مجموعة مثلا صار عندهم مشكلة، أنت لست جزء من هذه المشكلة، تقول أنا أتحمل مسؤولية، أنا المسؤول، أنا سبب المشكلة. أنت مالك شغل يا عزيزي، مالك شغل، أنت مو شغلك هذا. يعني دخلت مكان وطفت الكهرباء مثلا، والله هاي مرة صارت معي، كنت مع واحدة ودخلنا مكان وطفت الكهرباء، كانت تقول أنا فعلي سيء، أو يعني قالت شي كلمة مو لطيفة عن نفسك. ليش طفت الكهرباء؟ مالك شغل أنت، يعني هالشيء ما محول كهرباء ما له علاقة في الموضوع. فهذا يسمونه الشخصنة، يصير شيء تقول كله مني أنا، أنا السبب. بتروح مثلا حفل وكنسلوا الحفل، نفس مثلا صارت مثلا صكوا المطار لظروف معينة، كله مني أنا، أنت مالك شغل، الظروف صارت بهاي الطريقة. عندنا رقم 8، الاستدلال العاطفي. استدلال العاطفي يعني أنك أنت تعتبر الشعور دليل على حقيقة. يعني أنت الآن تشعر بالخوف وأنت ما تدري أنت ليش خايف، فتقول في خطر حقيقي راح يصير، أنا متأكد لأن أنا أشعر بالخوف. هذا شعورك، جاء من فكرة، ما جاء من حدث، ما صار شيء علشان أنت تشعر بالخوف، ما صار شيء واقعي، صار في مخك. أوكي، صار في مخك، أنت فكرت في فكرة مخيفة وشعرت بالخوف، أسقطها على واقع مو حقيقي، نقطة. فراقبوا موضوع الشعور وتأكدوا إذا كان حقيقي ولا لا. الوسم السلبي رقم 9، الوسم يعني أنك أنت تعطي إشارة لهذا الشخص، تسمة اسم، يعني كنا طبعة تطبع عليه أو تطلق عليه أحكام قاسية على الذات أو الآخرين. يعني تطلق على نفسك وتقول مثلا أنا غبي، مثلا أنا فاشل، أنا متخلف. ليش تقول هذا الكلام عن نفسك؟ إذا أنت ما ترضى تقول هذا الكلام حق شخص تحبه، ليش تقول عن نفسك؟ يعني ليش أنت ما تحب نفسك مثلا؟ ما تهتم في نفسك؟ ما تراعي نفسك؟ ما يصير. قللوا من هذا الحوار السلبي مع أنفسكم، أرجوكم بوعي. الوعي معاكم، مسكوه من إيده وامشوا وياه. أوكي، رقم 10، عبارات يجب ولازم. هذه العبارات أنا أزيد عليها كلمة المفروض. لا، المفروض يسوي كذي، لا مو المفروض، المفروض عندك مو عند الآخرين. فعندنا فرض معايير صارمة ومرهقة. المثال أن أنت يجب أن تكون مثالي دائما، فأنا لازم أكون مثالي، أنا لازم أكون ناجح، أنا لازم أكون متفوق، أنا لازم أوجب، أنا لازم، لا مو لازم. أنا لازم أكون سعيد طول الوقت، لا، أنت لا تستطيع أن تكون سعيد طول الوقت، لا تستطيع، الحياة لم توجد لتكون أنت سعيد طول الوقت. حتى تتعلم يجب أن تتألم أحيانا، فهذا جانب مو سعيد، ما تقدر تكون سعيد طول الوقت. أوكي، تشعر بالطمأنينة، بالسكينة، تشعر بمشاعر جيدة دافئة، هذا أوكي، بس أنك تكون سعيد وهايبر طول الوقت، لا، هذا مو حقيقي. 11، فلترة السلبيات. شنو يعني فلترة السلبيات؟ يعني التركيز على السلبي وإهمال الإيجابي. أجين، مرة ثانية، نركز على الإيجابيات. فمثلاً أحد يقالك، أحيانا حين قدمت فقرتي والأستاذ الرائع المعد قاعد وياي وأنا قاعد أسجل، فيقول لي بلسم فقرة رائعة جميلة. أقول له إيه، بس كني سويت كذي. هو الحين قاعد يقول لي عن إيجابيات، أنا يعني خليت كل الإيجابيات وركزت على السلبية واحدة، ما يصير، مو لطيف هذا، ما يعطينا مجال للتطور. خلينا دائما نشعر بأن إحنا عندنا نقص. ما دام إنك قاعد تجتهد، ممتاز، كمل اجتهادك واستمع إلى مدح الآخرين، وكذلك نقدهم لا يمنع. إذا انتقدوك أوكي، بس أنت ليش طول الوقت تنتقد نفسك؟ ركز على الإيجابيات بعد، أنت سويت شيء زين وتعبت واجتهد، ما يخالف. آخر نقطة اللي هي المبالغة والتهويل. يا سلام، تخصص عندنا، تخصص، أكتب لكم مجلدات في هذا الجانب.
تضخيم الأخطاء وتصغير النجاحات. يعني أنا صراحة عندي قصص في هذا الموضوع، قصص لا تنتهي. أرجوكم خففوا من موضوع المبالغة، ولا تحاولون أن أنتوا تقللون من احتفالاتكم في ما تقدرون أنتوا تسوونه وتنجزونه وتحققونه وتؤمنون بقدراتكم كذلك. وأنا متأكدة أن كل إنسان ولد بقدرات خارقة واستثنائية، وهو شخص مميز وشخص عظيم. فقط ما هو مطلوب منكم أن أنتوا تركزون على قدراتكم وإيجابياتكم ونقاط قوتكم، وأيضا تتجاوزون النقاط الضعف اللي عندكم وتكونون أفضل نسخة من أنفسكم إن شاء الله. ونتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله دائما، وشكرا لكم. كنتم مع فقرة بلسم الحياة مع محدثتكم بلسم الأيوب.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إيمان دولة الكويت بقدرة الشباب وثقتها بطاقاتهم وإبداعاتهم وحرصها على تعزيز دورهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبل الوطن وصناعة نهضته. وقال الوزير الجلاهمة بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي صادف يوم أمس إن دعم الشباب لا يقتصر على تقديم البرامج والأنشطة، بل يمتد إلى الاستماع لتطلعاتهم وفتح المزيد من الفرص أمامهم ودعم أفكارهم وطموحاتهم والعمل على تذليل العوائق التي قد تواجههم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى إنجازات ملموسة. أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين ويرفع كفاءة العمل الأمني والخدمي، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الوزارة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا قياديا موسعا ناقش خطط مواصلة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية والانضباط بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة. بحثت وزارة التربية الكويتية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD آخر مستجدات تنفيذ مشروع المساعدة الفنية والاطلاع على ما تم إنجازه ضمن محاوره الرئيسية الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة التعليم في البلاد. وذكرت التربية عقب اجتماعها مع المنظمة أن ممثلي المنظمة استعرضوا أبرز المستجدات المتعلقة بتنفيذ المحاور الثلاثة للمشروع، وتتضمن دعم تطوير خطة استراتيجية لتنفيذ المناهج الوطنية في المدارس الحكومية وإجراء دراسة مقارنة لأطر المناهج في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، إلى جانب تصميم وتنفيذ نظام جديد لاختبار رخصة المعلم. كرمت 15 مؤسسة خيرية وإنسانية في ماليزيا دولة الكويت تقديراً لدورها في قيادة ودعم المبادرات الإنسانية ومساندتها مسيرة العمل الإغاثي والإنساني في ماليزيا. وقال سفير دولة الكويت لدى ماليزيا راشد الصالح عقب تسلمه بهذه المناسبة درعاً تحت شعار لمسة الوفاء إن العمل الإنساني يمثل نهجاً راسخاً لدولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي، وإن المبادرات والمشاريع الإنسانية الكويتية في ماليزيا ومختلف أنحاء العالم تأتي امتداداً لمسيرة طويلة من العطاء ومساعدة المحتاجين. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
1: الهواء. نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: بر الوالدين. يعد بر الوالدين من أعظم القيم الإنسانية والأخلاقية التي دعا إليها الإسلام وجعله قريناً بتوحيد الله تعالى، فقد أوصى القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين في مواضع كثيرة لما لهما في فضل عظيم في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة. يبدأ بر الوالدين بطاعتهما في المعروف واحترامهما في القول والفعل وخفض الجناح لهما تواضعاً ورحمة، كما يتجلى في حسن التعامل ولين الكلام والابتعاد عن الغلظة أو العقوق حتى في حالة الاختلاف في الرأي. ومن أسمى صور البر خدمتهما عند الكبر والصبر على ما قد يصدر منهما والإحسان إليهما دون ملل أو تذمر. ولا ينقطع بر الوالدين بوفاتهما، بل يستمر بالدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة أرحامهما وتنفيذ وصاياهما في غير معصية، وقد جعل الله سبحانه وتعالى رضاه مقروناً برضاهما وتوعد العاق بسوء العاقبة. وفي ختام الأمر، فإن بر الوالدين ليس مجرد واجب ديني فقط، بل هو سبب لسعادة الفرد وتماسك الأسرة، وبه تستقيم المجتمعات وتسود فيه المحبة والرحمة.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم حين يخفي الطفل أخطائه أو يلجأ إلى الكذب قد لا تكون المشكلة في سلوكه وحده، بل في مساحة الأمان التي يجدها داخل أسرته. فالعلاقة التي تبنى منذ الصغر على الحوار والمصارحة والثقة تجعل الأبناء أكثر قدرة على العودة إلى والديهم والحديث عن أخطائهم ومشكلاتهم دون خوف أو تردد. فكيف نبني علاقة تجعل أبناءنا يختارون الصراحة بدلا من الكذب؟ وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتور فهد مبارك الطشة، اختصاصي الصحة النفسية والعلاج النفسي بكلية التربية الأساسية.
1: السلام عليكم، معك دكتور فهد مبارك الطشة، اختصاصي الصحة النفسية والعلاج النفسي كلية التربية الأساسية. بالنسبة ليجعل الطفل أو المراهق يختار الكذب، هذا يكون مترتب عليه بناء على أسلوب العلاقة اللي يكون داخل الأسرة بين الوالدين وهذا الطفل أو المراهق منذ الصغر. فإخفاء الأطفال أو المراهقين أخطائهم أو بدل المصارحة أن ما يقدرون يصارحون أهلهم هو بسبب ضعف العلاقة السلوكية اللي تعودوا عليها مع أفراد الأسرة منذ الصغر. لا ننسى أن مراحل الإنسان ليست ينولد مراهقا، العكس، يبدأ بالطفولة ثم المراهقة وهلم جرى. فإذا العلاقة هذه يكون لها أساس مبني وثابت بين الوالدين منذ بداية الطفولة، حتى يكون هناك علاقة قوية تجعله أن يعود لوالديه عند القيام بأي خطأ، وأيضا يصارحهم بماذا يتعرض له في حياته خلال المدرسة، خلال أصدقائه أو رفاقه. إذن لابد تكون هناك أسلوب للعلاقة، تكون هناك المصارحة والمكاشفة منذ الصغر، عدم تخويف الطفل وترهيبه حتى لا ينمو عنده هذا الخوف من والديه في المرحلة اللاحقة اللي تكون راح يمر فيها هذا الطفل وينتقل بها من انتهاء مرحلة الطفولة إلى المراهقة بعد البلوغ. إذن لابد يكون عندنا هناك أساس لهذه العلاقة حتى تكون صحية خالية من بعض الاضطرابات والتوترات النفسية التي تصاحب هذه العلاقة. هني تصاحب هذه العلاقة بداية، احنا قلنا اسلوب المعاملة الوالدية لهذا الطفل، كيفية المكاشفة والمصارحة عند وقوع اي خطأ سواء من الطفل او الوالدين، حتى يكون هناك اسلوب سلوكي لهذه العلاقة بين الطرفين، اللي اقصد هذا المراهق او الطفل مع والديه الأم والأب. لابد لا نقفل أي تصرف سلوكي حتى لو بسيط، حتى لو يكون أحيانا الأم أو الأب إنه يقول للطفل إذا أحد اتصل أو أحد سأل عليه يقول له مو هني، فهذا يكون في اضطراب العلاقة هني، فمعناته هني الكذب. غير أيضا سوء المعاملة بالترهيب أو بالتخويف لهذا الطفل، من ناحية التطرف والتشدد في حرمان هذا الطفل في بعض اللي يريدها هذا الطفل خلال مثلا مشاركته في بعض الأنشطة المدرسية مثلا، أو إتاحته لتنمية مثلا ما يحب هذا الطفل من، وأيضا أشدد هنا على نقطة معينة اللي هو أحيانا الوالدين يقمعون بعض المواهب الأطفال، تكون عندهم موهبة تقمع منذ الطفولة، فنرى هني هناك اضطراب لهذه العلاقة، فيختار الطفل دائما الكذب أو المراهق الكذب على والديه لأن تعودوا على ذلك، وأيضا هم تعودوا مع ذلك وأصبح بهذه الطريقة. يعطيكم العافية وشكرا، وأتمنى لكم إن شاء الله علاقة طيبة وخاصة بين الطفل ووالديه. دكتور فهد مبارك الطشة، اختصاصي الصحة النفسية والعلاج النفسي كلية التربية الأساسية.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: الأخبار المنوعة.

في أول أخبارنا المنوعة لليوم، كشف تقرير حديث صادر عن منصة ريزومي ناو أن الوظائف الميدانية اللي تعتمد على المهارات البشرية والتعامل المباشر مع العالم المادي لا تزال الأكثر مقاومة لتهديدات الذكاء الاصطناعي، نظرا لصعوبة تتمة هذه القدرات مثل سرعة الاستجابة والحكم التقديري والوعي بالمخاطر والعمل في بيئات غير متوقعة. وأظهر التقرير أن كل من هذه الوظائف العشرة أكثر مقاومة للذكاء الاصطناعي لا ينتمي إلى أعمال مكتبية تقليدية، مستندا على بيانات شبكة المعلومات المهنية الأمريكية وتحليل 6 قدرات رئيسية تشمل التحمل البدني، القوة، سرعة رد الفعل، والإدراك المكاني، القدرة على إدارة مهام متعددة واكتشاف المشكلات. تصدر رجال الإطفاء القائمة باعتبارها الأكثر اعتمادا على المهارات البشرية، في حين جاءت قائمة أكثر 10 وظائف مقاومة للذكاء الاصطناعي متوسط أجورها رجال الأطفاء مثل ما ذكرنا، طيارو الخطوط الجوية ومساعدوهم المهندسون، مهندسو طيارون، عمال تركيب المباني الجاهزة والمنازل المتنقلة، عمال تقليم وتشذيب الأشجار، عمال الهياكل الحديدية والصلبة، مشغلو أبراج الحفر في النفط والغاز، عمال تثبيت أسقف المناجم، طيارون تجاريون، العاملون في الصيد البري والبحري، وقاطعو الأشجار. فإذا كانت عندك أي وظيفة من هذيل يعني تمسك فيها، وإذا ما كان عندك أي وظيفة من هذيل وتقدر تتوظف في واحدة من هذيل أفضل 10 وظائف ما يحتاجون تدخل أو ما راح يسيطر عليهم الذكاء الاصطناعي في قادم الأيام. الكثير من الوظائف اليوم صارت ممكن يكونون مساعدين في الذكاء الاصطناعي، وبدأ الذكاء الاصطناعي أنه يساعد. اليوم تعلم ذكاء اصطناعي راح يفيدك في أشياء كثيرة، ما نخفيك يعني نستخدمه في كل المجالات. بالنهاية اعتقادي الشخصي أن الإنسان هو الأساس والذكاء الاصطناعي هو مساعد. في خبر إبداعي جميل، وثقت عدسة المصور البيئي والحياة البرية قاسم الباوي خلال زيارته الميدانية لجزيرة كبر فراخ طيور الخرشنة المتوجهة الكبيرة التي توجد في الجزيرة موئلا لها للتكاثر في فترات الصيف خلال يونيو وأغسطس، حيث تم رصد الفراخ إلى جانب أمهاتها في مشهد يعكس أهمية الجزر الكويتية بوصفها المواقع الطبيعية للتكاثر ورعاية الأجيال الجديدة من هذا النوع البحري من الطيور. وقال الباوي أن رصد الخرشنة المتوجهة الكبيرة خلال موسم التكاثر يكتسب أهمية خاصة، لأن وجود الفراخ إلى جانب الطيور البالغة يعطي مؤشرا واضحا على استخدام الموقع للتكاثر، كما يتيح للرصد متابعة مراحل مهمة من دورة الحياة في هذا الطار وسلوكه في البيئة الكويتية. وأضاف الخرشنة المتوجة الكبيرة التي تحمل الاسم العلمي ثالاسوس بيرغي وتعرف بالإنجليزية غريتر كريست تيرن من الطيور البحرية المميزة في الخليج ومن الأنواع اللي يمكن مشاهدتها بالكويت خصوصا خلال الأشهر الدافئة مع وجود أعداد محدودة منها على مدار العام، كما أنها تتكاثر محليا في مواقع مناسبة، موضحا أن الجزر والمناطق الساحلية الهادئة تمثل بيئات مهمة لهذا الطائر إذ توفر له مواقع مفتوحة وآمنة نسبيا لوضع البيض وتربية الفراخ، ولذلك فإن رصد مستعمرات للتكاثر في هذه المواقع لا يقتصر على تسجيل وجود الطائر وإنما يساعد في فهم حالة البيئة الساحلية ومدى ملائمتها لاستمرار دورة حياته. وأشار إلى أن الخرشنة المتوجة الكبيرة من أكبر أنواع الخرشنات ويمكن التعرف عليها من خلال عدد من الصفات المميزة، أبرزها منقارها الطويل والقوي باللون الأصفر أو الأصفر المخضر والرأس الأبيض اللي يعلوه عرف أسود واضح خصوصا خلال موسم التكاثر، إضافة إلى الظهر والأجنحة الرمادية والأجزاء السفلية البيضاء والأرجل السوداء، مبينا أن طول الطائر البالغ يتراوح ما بين 43 إلى 53 سنتيمتر، فيما يمكن أن يصل باع جناحيه إلى نحو 100 إلى 130 سنتيمتر، ما يجعلها من الطيور البحرية الكبيرة نسبياً.

الحرارة حول العالم آثارها كبيرة. اليوم نتكلم عن باكستان، حيث تواجه زراعة الفلفل هناك في باكستان ضغوط متزايدة مع اشتداد موجة الحر وتقلب الأمطار وتكرار الفيضانات والجفاف في وقت يحاول فيه المزارعون تعديل أساليبهم للحفاظ على محصول يمثل مصدر دخل أساسي لآلاف الأسر. تقول صحيفة نيويورك تايمز عن واقع الزراعة في بلدة كونري جنوب شرقي باكستان المعروفة محليا باسم عاصمة الفلفل الأحمر، بوصفها نموذج واضح لتأثر الظروف المناخية القاسية على الزراعة، فقد شهدت المنطقة درجات حرارة تتجاوز 49 مئوية بالتزامن مع تأخر الأمطار وارتفاع تكاليف الأسمدة والري والإنتاج. ويقول المزارعون أنهم باتوا يغيرون مواعيد الزراعة لمساعدة النباتات على تحمل حرارة الصيف، إذ يبدأ بعضهم زراعة البذور في مارس بدلا من مايو. وتكتسب كونري أهمية كبيرة في هذا القطاع، تنتج منطقتها أكثر من 85% من إجمالي إنتاج باكستان من الفلفل الأحمر، بينما تشهد سوقها خلال موسم ما بعد الحصاد تداول أكثر من 200 طن متري يوميا في المتوسط، ما يجعل استمرار المتقلبات المناخية تحديا اقتصاديا وزراعيا مهما يعني في كل دول العالم. وهذا مثال على التقلب الحراري اللي قاعد يصير وزحف المواسم وشلون ممكن يأثر على العالم مو بس على دولة واحدة. فمواجهة الاحتباس الحراري ظاهرة عالمية يجب الالتفات لها، هذا واحد من آثارها.

وننطلق من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الوقودي. نجحت أوروبا في تفادي سيناريو نفاد وقود الطائرات وإلغاء الرحلات على نطاق واسع رغم اضطراب إمدادات عبر مضيق هرمز، مستفيدة من سرعة تنويع مصادر الاستيراد وزيادة إنتاج المصافي، لكن ذلك جاء

بتكلفة مرتفعة انعكست على الأسعار وشركات الطيران. قبل الأزمة كان الشرق الأوسط يوفر نحو 75% من واردات أوروبا من الوقود، وقود الطائرات تحديدا، بما يقارب 375 ألف برميل يوميا، فيما تستهلك القارة نحو 1.6 مليون برميل يوميا مقابل إنتاج محلي لا يتجاوز 1.1 مليون برميل، ما يجعلها تعتمد هيكلا يعني على الواردات. مع تعطل الشحنات اتجهت أوروبا إلى زيادة وارداتها من الولايات المتحدة وكندا ونيجيريا والهند وكوريا الجنوبية بالتزامن مع رفع مصافي الأوروبية إنتاجها، فيما تجاوز إنتاج المصافي الأمريكية مليوني برميل يوميا للمرة الأولى على أساس متوسط 4 أسابيع. وفقا للمعلومات في أويل بريس وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية والاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا، نجحت هذه التحركات في منع نقص مادي واسع للوقود، لكنها نقلت الأزمة إلى الأسعار، إذ ارتفع سعر وقود الطائرات على إلى نحو 149 دولار للبرميل في الرابع من أغسطس مقابل 90 دولار مطلع 2026 بزيادة 65%. ولا تزال المخاطر قائمة بعدما هبطت المخزونات الأوروبية إلى نحو 38 مليون برميل أوائل يونيو الماضي، بينما يغطي أقل من شهر من الطلب، ما يجعل السوق أكثر عرضة لأي اضطراب جديد. فهالفترة يعني أي أحد يبي يسافر، أي أحد يبي يروح ويرجع، خلي يجهز نفسه أن أسعار تذاكر مو بأسعارها الطبيعية. أكيد الكثير من الشركات يعني صارت عليها تكلفة أعلى من التكلفة العادية، تكلم عن 90 دولار والحين نتكلم عن 150 دولار للبرميل، فالأسعار مختلفة جدا. وأكيد بالنهاية هذه الشركات تبحث عن الربح، فمن اللي راح يدفع؟ المسافر.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: وصلنا وياكم إلى الأخبار الفنية. لم يعد السؤال المطروح اليوم هو هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يكتب؟ فقد أثبت قدرته على إنتاج النصوص بسرعة كبيرة وتنظيم الأفكار واقتراح صياغات محاكاة أنماط لغوية وأساليب مختلفة. لكن السؤال الأهم وربما الأكثر إلحاحا يتعلق بما يحدث للنص الأدبي عندما تدخل هذه التقنية في صميم العملية الإبداعية. فسؤال يقول: وين يبقى الإنسان عندما تشارك الآلة في صناعة النص؟ هذا السؤال كان حاضر في يعني حديث الباحث والكاتب المسرحي الدكتور عباس القصاب ضمن بودكاست العلاقة بين النص الأدبي والذكاء الاصطناعي، وأدارت حواره الشاعرة نادية الملاح، وتصدى لتنظيمه اتحاد المسرحيين بمملكة البحرين، حيث تناول العلاقة المتشكلة بين الكاتب والذكاء الاصطناعي ما تثيره من أسئلة تتصل بطبيعة النص الأدبي وخصوصيته وحضور التجربة الإنسانية فيه. ولا ينطلق القصاب من موقف رافض للذكاء الاصطناعي ويتعامل معه بوصفه خصم للإبداع بقدر ما يتوقف عند كيفية استخدامه، شلون يستخدمه الكاتب في هذه الأداة وحدود حضوره في العملية الإبداعية. فالنص الأدبي في جوهره ليس مجرد كلمات مرتبطة بصورة جيدة، إنما هو نتاج تجربة ووعي وثقافة وذاكرة واحتكاك بالحياة. فالكاتب لا يكتب فقط بما يعرفه، وإنما يكتب أيضا بما عاشه وشاهده وتأثر فيه. وهذه المسافة بين التجربة الإنسانية والكلمة هي التي تمنح النص خصوصية وتجعله قادر على الوصول إلى القارئ والتأثير فيه.

أنتم على موعد مع فعاليات كبيرة، حيث تنطلق فعاليات الدولة الدورة 34 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في 15 من هذا الشهر أغسطس على مسرح المحكة برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوه ووزير السياحة والآثار الأستاذ الشريف فتحي وبحضور رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور رضا الوكيل. ويفتتح المهرجان بفقرة فنية بعنوان غنوا للحياة مهداة إلى الموسيقار هاني شنودة، يعقبها تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في إثراء المشهد الفني المصري والعربي ودعم نجاح دورات المهرجان، من بينهم المايسترو نادر عباسي والمخرج وليد عوني وعازفة البيانو مارسيل متى والسوبرانو نبيل عريان والمهندس محمد أبو سعدة، إلى جانب عدد من العاملين بدار الأوبرا المصرية. ويشمل حفل الافتتاح عرضا لعازفات الهارب المصريات بقيادة الدكتورة منال محي الدين، يليه حفل الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي. فلأي شخص حاب انه يكون في هذه الدورة، كل اللي عليك تسويه انك تكون في مصر الحبيبة في التاريخ 15 الجاري.

خبرنا الأخير مفرح لكل عشاق الفنان عايض. يقول لكم يستعد الفنان عايض للالتقاء بجمهوره في الكويت. متى؟ تاريخ 18 سبتمبر المقبل راح يكون إن شاء الله على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو أحمد طه. فكل الأشخاص اللي حابين يلتقون في هذا الفنان اللي يعتبر فنان الجيل الحالي وما شاء الله عليه يعني موفق في دائما اختياراته والكل يحبه راح تلاقونه في 18 سبتمبر المقبل. السؤال، راح تحصلون تذاكر ولا لا؟ انتو شطارتكم.

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم. بإذن الله نلتقي بكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة. لكم تحية فريق العمل ولكم تحية مخرج هذا العمل برنامج إذاعة على الهواء، المخرج الأستاذ جاسم الفرس.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث المحلية والإقليمية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والمحللين السياسيين في العواصم العربية والعالمية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

متابعات إخبارية. يتواصل التصعيد حول مضيق هرمز مع تمسك واشنطن بسيطرة